0: أكثر من 2500 شخص من أمبرو بشمال دارفور إلى تشات وتسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية في معسكر كلمة. انتقادات لمساعي بنقل إدارة المسؤولية المجتمعية للتعدين إلى المركز ومخاوف في كسل من تزايد التعديات على المراحل. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القوات المسلحة أمس إحكام سيطرتها على طريق الصادرات أم درمان الأبيض بعد منطقتي أم قرفة وجريجخ. وأضاف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن ذلك جرى بعد عمليات عسكرية ناجحة كبدت خلالها قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم افتتاح شارع بارة جبرة الشيخ أم درمان. شوفوا الشبشبة ده سلوك الدعم السريع، شوفوا الشبشبة كيف وكل سلوك كل عرب المواطنين.
0: من جهتها نفت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان صحة الأنباء المتداولة بشأن إعادة فتح طريق الصادرات الرابط بين الأبيض وأم درمان. وقالت المصادر لراديو ودبنجا أن الطريق لا يزال مقلقا، مشيرة إلى استمرار المعارك في عدد من المناطق الواقعة على امتداده. وأضافت أن المعلومات المتوفرة تشير إلى استمرار سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة رهيت النوبة. قال رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة ياسر العطا أن القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أصدر أوامر بمواصلة الزحف حتى منطقة أم دافوق بولاية جنوب دارفور، وأكد أن العمليات العسكرية ستستمر حتى استعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الزحف بإذن الله، السيد القائد العام أمر بالزحف،
3: الله أكبر.
2: القوات كلها معنويات عالية فوق السماء، تجهيزات عالية، موجات موجات إلى أن تتحرر بلادنا الحبيبة بإذن الله.
0: من جانبه أعلن مني أركو مناوي عن تدمير 8 مجموعات عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع في شمال كردفان خلال اليومين الماضيين. من جهته أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الاستيلاء على 54 عربة قتالية بحالة جيدة إلى جانب تدمير وإحراق أكثر من 62 عربة قتالية مدججة بالسلاح. كشفت شبكة أطباء السودان عن الدمار الكبير الذي لحق بمستشفى جبرة الشيخ الذي سيطر عليه الجيش مؤخرا، مشيرة إلى مقاطع فيديو وثقت تعرض الأقسام الطبية للتخريب والنهب وتحويل المستشفى إلى مقر لقيادة العمليات العسكرية خلال فترة سيطرة الدعم السريع، مما أدى إلى خروجه الكامل عن الخدمة وحرمان آلاف المدنيين من الرعاية الصحية. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
4: داخل المستشفى دي عربات مواطنين، داخل مستشفى جبرة الشيخ عربات مواطنين مشفشفة، دي منظومة الطاقة الشمسية اللي كانت بتغذي مستشفى جبرة الشيخ بالطاقة الشمسية، شفشفوها تماما، سرقة ونهب لكل شيء، تدمير شامل وكامل للمستشفى.
0: قال وزير الداخلية في حكومة تأسيس سليمان صندل أن المعارك التي تدور في شمال كردفان أكدت صلابة وعزيمة قوى التأسيس. من جانبه قال وزير الطاقة والنفط في حكومة تأسيس الباشا طبيق أن قائد الدعم السريع يشرف على سير العمليات ويتابعها ميدانيا بشكل مباشر. شنت قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير الانتحاري هجوما على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ظهر الأحد. وأوضحت المصادر لراديو دبنجا أن الطائرات المسيرة استهدفت مواقع متفرقة داخل مدينة الأبيض في حوالي الساعة 12 ظهرا. تراجعت حالات الإصابة بالكوليرا بمركز العزل بمستشفى الأبيض التعليمي بولاية شمال كردفان مطلع هذا الأسبوع. وقالت مصادر صحفية لراديو دبنجا أن مركز عزل الحالات بالمستشفى التعليمي سجل 3 حالات إصابة خلال اليومين الماضيين. أعلن أكثر من 40 كيانا وتنظيما مدنيا وسياسيا عن تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد عبد الله خضر ناصر أحمد الشفاء، الذي صدر بحقه حكم بالسجن عامين في قضية فصلت فيها محكمة جنايات دونغولا لصالح أحد المستنفرين في المقاومة الشعبية. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير لراديو ودبنغا في هذا الخصوص:
3: المحامين، الصحفيين، المثقفين، الكتاب، الفنانين، الجاليات السودانية في الخارج، وكل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة إنه ينضموا للحملة والمشاركة في فعاليات أو برامج. قضية الدكتور أحمد شفا هي رمز لكل القضايا المماثلة التي تعج بها أضابير وزارة العدل في السودان.
0: كشف الشيخ إبراهيم أحمد عبد الله محمد رئيس سنتر 3 في معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور عن تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية بين الأطفال، ونبه في حديث لراديو دبنجا إلى عدم توفر المشمعات مع اختراب حلول فصل الخريف واستمرار إغلاق مجاري المياه، ودعا المنظمات للإسراع في فتح الطرق وتوفير الكلور للآبار والمدخلات لمنع انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نطالب يا منظمات العاملة في المجال الإنساني بالتوفير كل الخدمات إنسانية، وبالتأديد إنه توفير الصحة مثلا أدوية وخدمات بيئية. لذلك إنه اليوم لما خريف جاي وبعوضة موجود عليه إنه لابد إنه يتوفر أدوية بتاعت الملاريا بأنواعها بجد. الغذاء إنه الآن إنه فجوة غذائية يعني في الخريف ده لا يمكن أبدا، بل إنما إنه لابد إنه يوصلنا خدمات في أجزي بتاعت مثلا إيال المصابين 1000 وشوية.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح أكثر من 2500 شخص في قريتين في محلية أمبرو بولاية شمال دارفور في الفترة بين 20 إلى 23 سبع الجاري. وأوضحت المنظمة أن غالبية الأسر المتضررة عبرت الحدود إلى تشات. أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد أن اللجنة الدولية تجري حوارا ثنائيا غير علني مع الجهات المنخرطة في النزاعات المسلحة لمعالجة الشواغل الإنسانية وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. وقال فريد الحميد لراديو دبنغا أن ورش العمل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني التي أقامتها اللجنة مع قوات الدعم السريع تشكل جزءا من هذا العمل الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص:
6: اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة إنسانية محايدة وغير متحيزة ومستقلة، مهمتها تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف، وتعزيز احترام القوانين التي تؤمن الحماية لضحايا الحروب. وفي إطار هذه الولاية تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تعزيز فهم القانون الدولي الإنساني واحترامه لدى جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية بغض النظر عن وضعها القانوني، ويشمل ذلك تنظيم ورش عمل وأنشطة أخرى لنشر المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
0: أوصى ملتقى الأمل الأول لقضايا التعديل الذي نظمته وزارة المعادن بالخرطوم يوم السبت بمركزية إدارة المسؤولية المجتمعية ونقلها من الولايات إلى الوزارة على المستوى الاتحادي. من جهته قال الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة أحمد مختار البيت، قال في حديث لراديو دبنجا أن نقل أموال المسؤولية المجتمعية إلى المركز قد يصعب متابعتها وضمان وصولها إلى المجتمعات المتأثرة بالتعدين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: هي أصلا قبل أن تحول إلى المركز حين كانت عند الولايات لم يكن للمواطن نصيب منها، بل لم يعرف في صحته ولا في عافيته ولا في بيئته ولا في تعليمه ولا في خدماته منها شيئا، وتحويلها الآن إلى المركز يصعب إمكانية تحصيل أموالها ومعرفتها، وبالتالي إمكانية صرفها على الأوجه المختلفة المعروفة. يبقى مركز الذهب أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
0: دعت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بصحة البحر الأحمر إلى اتخاذ التدابير الوقائية للحد من مخاطر ضربات الشمس، وأشارت إلى توقعات باستمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة خلال الأسبوع الحالي في الولاية، الأمر الذي قد يزيد من مخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس. استقبل مطار الخرطوم الدولي اليوم الاثنين أولى رحلات العودة الطوعية للاجئين السودانيين القادمين من أوغندا منذ استئناف الحركة الجوية إلى العاصمة. وقال قنصل السودان في كامبالا في تصريحات أن الرحلة هي الرحلة 12 ضمن مشروع العودة الطوعية للسودانيين، وتقل 42 عائد أبو مطار عنتبه. وأضاف قنصل السودان في كامبالا في تصريحات في هذا الخصوص:
8: رحلة يوم 27 يوليو ستكون الرحلة الأولى من مطار عنتبه إلى مطار الخرطوم الدولي، وهي يعني من أوائل رحلات العودة الطوعية التي تحط الرحال في مطار الخرطوم، وفي تقدير ندى بيمثل بارغة أمل ومؤشر كبير جدا على أن العاصمة الخرطوم الآن بفضل جهود القوات المسلحة السودانية والأجهزة النظامية الأخرى استعادت عافيتها، والحياة فيها أصبحت يعني طبيعية بشكل كبير.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023، والذي أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3%. وقال المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء الدكتور محمد عباس لراديو دبنجا أن المس يعد الأول من نوعه الذي يغطي جميع ولايات السودان. قال رئيس الحراك الشعبي المطلبي بمدينة حلف الجديدة بولاية كسلة عنتر حسن عبدون، قال أن التعديات على ميدان الاحتفالات بالمربع 5 ما تزال مستمرة رغم صدور قرار قضائي يوقف أي تصرفات في الموقع إلى حين الفصل في الطعن الإداري المقدم بشأنه. وأوضح عبدون في تصريح لراديو دبنجا أن المستفيدين من قطع الأراضي واصلوا أعمال الحفر والتشييد خلال فترة توقف جلسات المحكمة. طالبت لجنة حماية البيئة المعروفة باللجنة السداسية السلطات بالإسراع في محاكمة المشتبه به في واقعة الاعتداء على طفل بقرية صواردة بالولاية الشمالية وإنزال أقصى العقوبات القانونية بحقه حال ثبوت إدانته. وجددت اللجنة في بيان لها تحذيراتها من المخاطر الأمنية المرتبطة بانتشار أنشطة التعدين العشوائي والمقاهي غير المنظمة بالقرب من القرى، ودعت إلى إزالة المقاهي العشوائية على امتداد الطريق الرئيسي. توصلت قبيلتا الرشايدة والهدندة وإلى تفاهمات بشأن النزاعات التي جرت في منطقة وادي اللسوب بغرب كسلة، وأشارت المصادر إلى تكوين لجنة مشتركة وتحديد منتصف شهر 8 المقبل موعدا لحل النزاع بين الطرفين. أعلنت ولاية كسل الشروع في إنشاء 4 معسكرات حماية وتخطيط المسارات الرعوية تحسبا لموجة نزوح متوقعة من دول الجوار وتفاقم التعديات على المراعي بسبب شح الأمطار غير المسبوقة المرتبطة بظاهرة النينو. وحذر وزير الزراعة الدكتور خضر رمضان في اجتماع اللجنة العليا لحماية المراعي أمس من تأخير وصول نهر القاش وقلة معدلات الأمطار، وأقر الاجتماع فتح المسارات الرعوية ومنع التوسع الزراعي على حساب المراعي وحصر وتخطيط المراعي. تشهد مدينة وادي حلفة في الولاية الشمالية إضرابا لمهندسي المساحة بسبب تأخر مستحقاتهم المالية. وقال الناشط السموح أبدى الجوات أن نظام الإيصال الإلكتروني الجديد تسبب في تأخير الحوافز والاستحقاقات للعاملين والموظفين، وأدى إلى تمركز الأموال في رئاسة الولاية مما يؤخر عودتها كحقوق للعاملين. الخبر الأخير في النشرة: نفى الدكتور علاء الدين نجوت وزير الصحة بحكومة تأسيس ما قاله وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم بأن وزارته تشرف على الخدمات الصحية للمناطق التي تسيطر عليها حكومة تأسيس في كردفان ودارفور، وأكد أن وزارة الصحة في حكومة تأسيس ووزارة الصحة في الإدارات المدنية تشرف وتدير العمل الصحي بالتنسيق مع الوكالات الأممية والمنظمات الدولية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: سد النهضة النهاردة عنده القدرة إنه يغرق السودان مثل ما حصل في سبتمبر 25 ويجيب مصايب كتيرة.
10: هل في اتفاق ملزم حول قواعد تشغيل سد النهضة؟
9: دي كانت غلطة كبيرة من السودان ومصر.
10: في السودان الحرب مستمرة والقادم ينبؤ بكارثة. هذه المرة مصدرها نيل الأزرق، مواطنون يتحدثون عن مشهد غير مألوف، مياه أقل وجروف أكثر ظهورا وأسئلة تتردد بين الناس مما يثير القلق والفزع بينهم. فماذا يحدث؟ هذا ما سنناقشه في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس، ويسعدنا أن نرحب ضيفنا الدكتور محمد حافظ خبير هندسة السدود بالجامعة المهنيزية.
9: أهلا بحضرتك، كيف الحال؟
10: يعني أزمة جديدة يعني مع حرب السودان يا أستاذ عبد الحافظ بتضاف لي، يعني البيحدث شنو الآن في النيل؟ يعني
9: الأزمة الحالية بتفكرنا بشهر يوليو 2020، لما تتذكري لما سد النهضة بدأ يملأ في سنة 2020 وبدأ يملأ في شهر يوليو، توقفت محطات المياه في السودان، وكانت المسافة ما بين سد النهضة وسد الروسيرس أو بحيرة سد الروسيرس تقريبا كانت جافة زي ما هو حادث اليوم. فدي تاني مرة يتكرر فيها المأساة اللي هي تعرية المداخل بتاعت محطات المياه اللي بيشرب منها السودانيين، مرة حصلت سنة 2020 في المال الأول ومرة الحالية. طب إيه السبب؟ طبعا هو فيه عنصرين يجتمعوا على هذا الأمر. السبب الأولاني هو سبب مناخي بحت، وهو قلة الأمطار نتيجة ظاهرة النينو، واللي هي بتتكرر ما بين وقت والآخر، وربما الإخوة في السودان يتذكرهم فيضان سنة 15 وسنة 16 كان قليل جدا. السبب الثاني هو سبب السد النهضة اللي هو أصبح المحبس الرئيسي اللي بيسمح للمياه إنها تصل للسودان. فدلوقتي عندنا ظاهرتين اجتمعوا شرا على دولة السودان، النينو والتجميع أو التخزين في سد النهضة. فلو كان في نوع من التوافق الكويس ما بين الحكومة الأثيوبية والسودان على قد إيه نطلع مية لما يكون في ظاهرة نينو، بحيث ما نأثرش على إن يكون المجرى في السودان بالشكل اللي احنا شايفينه.
10: طيب في بيانات يا دكتور بالنسبة لتأثر السودان بالظاهرة دي أو بسبب تأثر من سد النهضة؟ في بيانات السودان بملكها في ظل الحرب؟ يعني
9: السودان حاليا أيضا بتتعرض لظاهرة النينو، فالأمطار اللي بتسقط طبيعيا على السودان اللي هي حوالي 450 مليار متر مكعب ربما السنة دي هتقل لحوالي 300. طبعا ما فيش بيانات كافية دلوقتي، لأن البيانات بتيجي بعد نهاية المواسم، يعني إحنا ما نعرفش حاجة إلا بعد نهاية المواسم. بس السؤال اللي حضرتك تسأليه ده أنا ممكن أرد عليه في شهر مارس الجاي تقريبا أو إبريل الجاي لما الموسم كله ينتهي. ولذلك فالمشكلة هي يعني كان ممكن أن ما تأثرش في السودان بشكل سيء زي الوضع الحالي، وتمر كما مرت في سنة في فيضان 15 وفيضان 16، كان الشعب السوداني حيلاحظ ان مفيش امطار كتير وان المجرى النيل مفيش مية كتير ومفيش فيضانات بتدمر الكرة زي ما احنا معتادين على الوضع في السودان، ولكن ما كانش هيحصل الجفاف ده. سبب الجفاف ده هو ان السد النهضة بدأ يطلع كميات مياه بتعرف بالتصرف البيئي.
10: طيب
9: التصرف البيئي ده أقل ما يمكن للمياه. نعم. إنها تخرج من سد النهضة فقط عشان الأسماك والكائنات الحية الموجودة في النيل.
10: نعم يا دكتور محمد. طب لو رجينا للاتفاق، هل في اتفاق ملزم حول قواعد تشغيل سد النهضة ممكن تلحق يعني انت بتقول انه المخزون بتاع صد النهضة هو السبب، فهل في اتفاق ملزم بين اثيوبيا والسودان؟
9: ما خدي بالك، الاتفاق بتاع مبادئ سد النهضة اللي تم التوقيع عليه ما بين مصر والسودان واثيوبيا في 2015 أعطى الأثيوبيا حق السيادة الكاملة بنسبة 1000% على إدارة وتشغيل سد النهضة كيفما تشاء، وأي اعتراضات من السودان أو من مصر بتؤخذ على كونها اعتراضات إرشادية يعني مش إلزامية. يعني لما وزير الري في السودان يطلب من أثيوبيا طلعونا 150 مليون متر مكعب في اليوم علشان ما يحصلش جفاف، هيقولوا له أوكي هندرس ولكن إحنا ما نوعدكش إن إحنا هنعمل حاجة. ليه؟ لأن ما فيش اتفاق ملزم، لأن اتفاقية 2015 أعطت السيادة كاملة لأثيوبيا في السيطرة كاملة على مياه النيل الأزرق دون الاعتبار أو دون الأخذ في الاعتبار أي اعتراضات أو فيتو من مصر أو السودان.
10: يعني بتعني كلامك ده أن السودان في أمر واقع يعني ضد مع قرارات أثيوبيا، ما عنده أي دور الآن في إدارة المياه؟
9: حاليا لا مصر ولا السودان يقدروا يعملوا حاجة لأثيوبيا، لأن الاتفاقية اللي قلت لك عليها دي لو ترجع لها بند 5 بند 4 وبعد بند 5 بيعطيها كل الحق في التشغيل والإدارة لسد النهضة منفردة دون الرجوع لمصر والسودان. فلو كان في البنود بتاعة اتفاقية 2015 كانت عملت بشكل يضمن حقوق مصر والسودان لكان الأمر النهاردة مختلف.
10: طب الحرب دي يعني الآن أثرت على قدرات السودان على إدارة موارد المائية، تشغيل السدود، محطات الري، وجميع جمعي بيانات الرزل الهيدروجي، هل فعلا تأثرت؟ هل أضعفت الحرب طبعاً الموقف؟
9: طبعاً طبعاً طبعاً. أول حاجة البنية التحتية الزراعية والهيدرولوجية للسودان لا تعمل بكفاءة كبيرة لأنها تخربت. يعني مين في العالم يتخيل لو افترضنا ان الدعم السريع دول سودانيين يضربهم سد مروي؟ يعني مين يعني سد مروي كان بيسيب المية وسايب المية مفتوحة وعمال ينزلها مصر دون تخزين حتى الاسبوع الماضي بسبب ان الدعم السريع كان ضرب الشبكات الكهرباء المتصلة في سد مروي، فالتروبينات هتشتغل هتطلع كهرباء لمين؟ لان الشبكات مضروبة كويس، فكانوا فاتحين البوابات بتاعت الري وبتنزل كل نقطة مية تصل لسد مروي عن طريق سد الرصيرس أو سد العطبرة أو سد سنار، أو كان بتعبرها مباشرة لمصر لأنها غير قادرة على تشغيل التوربينات. الوضع ده تغير فقط منذ حوالي أسبوعين تقريبا.
10: طيب يا دكتور، يعني الحرب دي استمرارة يعني هي الآن مستمرة، يعني المخاطر الحقيقية على الأمن المائي والزراعي في السودان، المزارعين بيشتكوا والصيادين إنه ما في سمك يعني في نيل الأزرق الآن، يعني ظهور تماسيح في كل مكان في السودان. يعني هل المخاطر دي حتستمر أو هل هي مخاطر حقيقية على المزارعين الموسم الزراعي السنة ده أو السنة الجاية؟
9: أوكي، خليني أأجل الإجابة على هذا السؤال لمدة 30 ثانية، لأن أنا الأهم عندي في اللقاء مع حضرتك الآن هو المواطن السوداني أن يصل له كوب مياه زي اللي أنا بشربها دي. ماشي، دي الأولوية عندي. أنت دلوقتي عندك مشكلة كبيرة في أن مآخذ المحطات المياه بتاع الشرب عارية، يعني ما فيش مياه بتوصل لها كويس. فأنا بتمنى حتى لا يتكرر هذه المأساة في السنوات القادمة، وسوف تتكرر. يعني أنت اعتبري الوضع ده سيتكرر معك بشكل دائم طول ما فيه ظاهرة النينو والتي قد تمتد سنتين أو تمتد أكثر من ذلك، الله أعلم. أنا بقترح على الحكومة السودانية أنها تعمل وصلة جديدة لإيصال مياه النيل الأزرق إلى مآخذ محطات المعالجة، اللي هي محطات المعالجة موجودة على الشواطئ بتاع النيل، والشواطئ دلوقتي زي ما انت شايفة جافة تماما والمية داخلة جوه حوالي 15 متر من الشاطئ. لذلك لابد ان احنا نعمل حل سريع لإنقاذ الشعب السوداني ويتمكن من شرب المياه. ايه هو بقى الحل؟ انت عندك في وسط النهر المياه ماشي كويس، في مية وفي عمق وما فيش
10: يعني لكن يا دكتور هل ده يعني انت وضع السودان الحرب الان هل ده حل منطقي في ظل يعني دمع البنية التحتية السودانية؟ يعني
9: ما انا ما قلتش الحل ايه لسه. انا بقترح ان نستخدم طرمبات غاطسة. في حاجة اسمها طرمبات غاطسة وانا بعت لك صورة. الطرمبات الغاطسة دي ممكن ان احنا نرميها في وسط النيل ويكون جنبها قارب في جنريتر بيولد كهرباء ليها, والترمبات الغاطسة دي تسحب المية النظيفة بدون أي رواسب وتضخها في أنبوب لابد من بناءه حاليا, يعني علشان نمكن توصيل المية. أنبوب يربط ما بين الموقع ما بين المحطات الترمبات الغاطسة دي والمآخذ اللي موجودة على الشاطئ, وبذلك نقدر نوفر مية للمآخذ الموجودة على الشاطئ من خلال سحب المياه من وسط المياه بالطرمبات الغاطسة, وتبدأ المحطات تشتغل وتروي الشعب السوداني اللي هو أهم بالنسبة لي من الزراعة. فدي النقطة دي لابد إن الحكومة السودانية تبدأ تفكر فيها وما تقعدش طول الوقت حاطة ايديها يعني على خدها كده وتقول هنعمل ايه مفيش مية. لا, في مية, جيب مية من وسط النيل ووصرها للمآخذ.
10: يعني في ظل الوضع الاقتصادي الآن انت عارف يعني الوضع الأمني والاقتصادي والبنية التحتية المدمرة يا دكتور, اعتقد انه يعني هل ده يعني خيار منطقي الآن, حلول منطقية في ظروف وضع الاقتصادي بتاع السودان خاصة للمزارع البسيط؟ يعني الآن الآن المزارعين دار يزرعوا, ده موسم زراعي يعني في انت عارف السودان بيعتمدوا على الزراعة المطرية, الصيادين يعني في حرف كثيرة الآن في خطر يعني, فهل نحن يعني الحلول المنطقية في الوضع الاقتصادي الآن للمواطن البسيط أن نحن بنتكلم عنه يعني اللي هو بيتكلم
9: بالك. الوضع الاقتصادي الأمور دي لا تحل من خلال الخزانة السودانية, لابد من التواصل مع البنك الدولي مع المؤسسات الدولية اللي هي عندها المخصصات المالية لهذه الأزمات, ومش ما بقولكيش اعمليها النهارده, ولكن لابد ان يكون في خطه ان السنه الجايه حتى لو حصل جفاف ما يتعرضش المواطن السوداني لانه ما يتمكنش من كوب ماء للشرب. ده الاهم عندي
10: يعني.
9: لذلك لابد من التواصل مع الهيئات الدوليه واستخدام الازمه والكارثه اللي احنا عايشين فيها دي لتكون مبرر لتشجيع تلك الهيئات الدوليه على تمويل تلك المشروعات الانسانيه لانقاذ الشعب السوداني.
10: نعم. طب يا دكتور بمعنى كلامك ده انه الازمه دي حتستمر يعني ظهرت انه حتضرب السودان لفترات طويله زي ما ضربت تشاد الان مثلا, يعني ما فسرت لنا حتستمر لبتين او مدى تاثر السودان بالظواهر دي, استمرار يعني السودان ما عنده اراده على مع سد النهضه والمنسوب المائل بصلوا في فترات الجفاف وبرضه الان النينو, فحيستمر لبتين يعني الوضع ده بالنسبة للمواطن وأسعار المعيشة بتاعت المواطنين وكيف ممكن تأثر على على على على الوضع الاقتصادي السوداني يعني؟
9: طبعا الوضع الأمني أنا ما أقدرش أتكلم فيه لأن لابد من الوصول ل كومبرومايز يعني.
10: أنا بتكلم عن الأزمة المائية الأزمة المائية يعني المحتملة دي اللي أنت بتتكلم.
9: ظاهرة النينو في العصر الحديث اللي احنا عايشينه على مدار الخمسين عام الماضية دي تكررت, هي احيانا بتتكرر واحنا ما بنلاحظهاش لانها ما بتكونش سوبر نينو, ولكن بتتكرر واحنا ما بنلاحظهاش, ولكن الظاهرة اللي داخلين فيها دي واللي هي بتسمى سوبر نينو, هذه الظاهرة قد تمتد سنة او سنتين او اكتر من ذلك, وعندنا نموذجين اتنين نموذج. النموذج اللي هو الفترة ما بين سنة 78 و88 استمرت 10 سنوات. متى ستستمر هذه الظاهرة؟ ولكن بشكل عام الظاهرة سوف تحدث وسوف تحدث السنة دي وسنة جاية وكلامنا, ولكن لابد ان احنا ندرك ايضا ان اللي بيخلي الظاهرة اسوأ من طبيعتها هو سد النهضة. فسد النهضة بيعتبر عنصر جديد بيزود المصيبة أو الكارثة الطبيعية. فلو الكارثة الطبيعية بتضر فرضا 10% من سكان السودان, لا دلوقتي هتزيد لنسبة 50% من شعب السودان.
10: هل السودان مندرج في أي مبادرات دولية يعني لظاهرة النينو؟
9: أوكي, أنا لا أعتقد أن وزير الري السوداني الحالي ووزير الخارجية الحالي بيكون بدور كامل أو كافي أو كبير يعرض المأساة السودانية على المحافل الدولية. الوزير الري السابق اللي هو ياسر عباس كان أكثر نشاطا وأكثر علاقات مع المجتمع الدولي، وكان بيعرض الوضع المائي والاقتصادي السوداني وضوحا عن الحالي الوضع الحالي. فهل الوضع الحالي ده بسبب المأساة الأمنية اللي بتعيشها السودان؟ طبعا هذا بيساهم، ممكن ما فيش يعني مخصصات مالية للسفر أو الكلام ده، ولكن بشكل عام السودان أو الحكومة السودانية حاليا مقللة جدا من جهودها في عرض الأزمة أو الكارثة السودانية للمحافل الدولية، وهذا الأمر لابد أن يحدث قبل حدوث الكارثة مش بعد حدوث الكارثة. يعني الشعب العالم كان لابد أن يسمع لك قبل حدوث الكارثة وليس بعد حدوث الكارثة. لذلك أتمنى أن ناخد دروس من اللي حصل هذا العام للاستفادة منها لما سيحدث العام القادم.
10: طب يعني يا دكتور، يعني أسوأ السيناريوهات التي تنتظر السودان خلال السنوات القادمة في ملف المياه، في تغير المناخ، في ظل الحرب وتطورات المرتبطة بصد النهضة؟
9: خلينا نفصل عنصر الحرب ده، لأن الأمر ده قابل للتغيير في أي وقت وما أقدرش أحكم عليه بشكل كويس. ولكن لو كلمنا على المناخ وسد النهضة العنصرين دولي، لا، لو ظاهرة النينو استمرت وضربت المنطقة لسنوات طويلة مثل ما حدث سنة 78 حتى 88 اللي هي النينو العشرية، لا، دي دولة السودان هتعاني بشكل كبير جدا، بما فيها مصر أيضا. مصر هي المخزون اللي موجود عندها دلوقتي قد يكفيها قرابة ما بين 3 سنوات إلى 5 سنوات، ولكن بعد كده لا، هتعاني كما تعاني السودان. ولكن السودان الحمد لله ربنا حباها بمياه أمطار. خلال فترة النينو سيكون في أمطار ولكن أقل من المعتاد. لذلك انا يعني اتمنى ان الهيئات الدوليه تساعد دوله السودان في انشاء محطات طاقه شمسيه، بحيث ان هذه الطاقه الشمسيه تمكن السكان وخاصه اهل الوسط السوداني في ان هم يبداوا يستخدموا مضخات شمسيه. هذه المضخات الشمسيه ستساعدهم كتير في سحب المياه الأبار أو المياه الجوفية، والحمد لله اللي هي متوفرة في السودان.
10: يعني دكتور، هل المجاعة تكون حتمية يعني زي الوضع الحاصل في تشاد الآن والجفاف يعني الضرب المناطق الزراعية في تشاد، فهل ده ممكن يتكرر نفسه، ممكن برضو يتكرر في السودان الحصل في تشاد مثلا بسبب النينو المجاعة والجفاف
9: ما أعتقدش، لأن أنت عندك النيل الأبيض حيقل كمية المياه بتاعته، ولكن سيكون في مياه. ولكن زي ما قلت لك النينو ده لا محدش يقدر يقول لك هيستمر كم سنة. لذلك احنا ناخد الاحتياطات، نقول والله هيستمر 5 سنوات، نبدأ نخطط من دلوقتي على انه سيستمر 5 سنوات. لو انتهى بعد سنة يبقى خير وبركة. ولكن بشكل عام بغض النظر عن موضوع النينو، سد النهضة النهاردة مثلما غرق السودان شهر سبتمبر، يوم 27 سبتمبر العام الماضي، دون أي سبب حقيقي، سبب سياسي وليس سبب هيدروركي، ممكن أنه هو يجفف السودان. يعني عنده القدرة أنه يغرق السودان مثلما حزن في سبتمبر 25 ويجيب مصايب كتيرة، وممكن أيضا أن يجفف السودان ويجيب مصايب كتير بغض النظر عن وجود النينو أو عدم وجود النينو. لذلك لابد من وصول إلى اتفاقية دولية
10: يعني
9: ملزمة تخلي
10: يعني بتعني بكلامك أن أثيوبيا بتتحكم في مرد المياه بغرض سياسي في السودان؟ يعني
9: لأن الغرق اللي حصل في السودان شهر سبتمبر 2025 لم يكن بسبب هيدروليكي ولكن بسبب سياسي بحت، ان هم منعوا من الميه لفتره طويله جدا حتى امتلأت الخزان وافتتحوا السد يوم 9 سبتمبر العام الماضي. بعد كده بدات التدفقات تيجي والسد مليان، وهذا خطا في التشغيل. المفروض ان انت يكون عندك منسوب امن قبل الحافة اللي فوق أو الكريست بتاعت السد علشان إن أنت تستوعب المية. ولكن هم أصروا بعدم تصريف المياه لفترة طويلة جدا، وبعد كده فتحوها بشكل كبير مرة واحدة، والذي تسبب في إغراق السودان. طب أنت ليه تعمل كده في دولة مجاورة؟
11: هو طبيعت. كان همه ان هو يفتتح السد في السنة القبطية الأثيوبية وما همهوش بقى التوابع بتاعتها. هو كان المفروض السد يتم فتحه في نهاية أكتوبر سنة 25، وفي هذه الحالة ما كان يمكن أن يحدث أي فيضان في السودان ويغرق أهلينا في السودان.
12: طب يعني ده جفاف مفتعل زي بكلامك بتعني يا دكتور؟ يعني
11: هو عن إهمال في التشغيل، هو إهمال في التشغيل أو بقرار سياسي يقول لك سيبك من السودان ومصر، إحنا عايزين نفتتح السد يوم 9 سبتمبر، خد كل الخطوات التي تمنع المياه عن النزول كويس، وبعد كده لما يتملي السد نبدأ نفتح المياه. ولكن ده خطأ في التشغيل.
12: نعم يا دكتور، الآن يعني الجفاف ده هل ممكن يكون مفتعل؟ أزمة سياسية برضو يكون مفتعلة يعني؟
11: لا، هو الجفاف واقع حقيقي بسبب ظاهرة النينو، ليس بسبب سياسي. السبب السياسي هو إدارة التشغيل السد. المفروض أن الإدارة السياسية في أثيوبيا تقول للفريق التشغيل في السد نزل مية كافية وقلل توليد الكهرباء. يعني مش لازم أن أنت تنزل مية عشان توليد الكهرباء، لا، يعني شغل توربينات ولد الكهرباء، في كهرباء هنبيعها مش هتتبيع، الكهرباء تمشي في الشبكة تتحرق مفيش مشاكل، يعني الكهرباء تضيع مفيش مشاكل، مفيش فلوس ليها، ولكن التوربينات تتنزل مية كافية علشان شعب السودان. ولكن للأسف الشديد أثيوبيا بتقول لك أنا اتفقت مع السودان ومصر على أن أنا أنزل 50 مليون متر مكعب فقط، اللي هو يسمى التدفق البيئي، وأنا دلوقتي بنفس اللي أنا وعدت بيه، بنزل لكم 50 مليون أو حتى 60 مليون أو 70 مليون. فدي نعم. كانت غلطة كبيرة من السودان ومصر اللي هم وافقوا على أن التدفق البيئي يكون 50 مليون، ولكن حقا حتى هذه اللحظة اللي بتطلع السودان حوالي 70 مليون، ولكن المفروض كانت تطلع حوالي 120 مليون، وهذا هو الذي كان تم الاتفاق عليه في البداية، وبعد كده تم مسح هذا الاتفاق وقالوا لا خلوه 50 مليون. فهي أثيوبيا النهاردة بتطلع فوق 50 مليون بعشرة أو 20، وهذا هو السبب في الجفاف اللي موجود عندكم في السودان. ولكن لو التزموا بالبند الأولاني أو الاتفاق الأولاني اللي تم إلغائه، اللي هو كان حوالي 100 أو 120 مليون متر مكعب في اليوم تدفق بيئي، ما كانش شفتوا اللي انتوا شايفينه النهاردة. 120 مليون كان تكفي انها تغطي المجرى بتاع النيل من الضفة للضفة، ولكن دي كانت غلطة تم الاتفاق عليها أعتقد في الاتفاق بتاع التساعي تقريبا أو السداسي، وتم قال لك استجبنا لأثيوبيا وخفضنا التدفق البيئي من 100 مليون تقريبا إلى 50 مليون، وهذا أحد الأسباب اللي أنتوا عشانها دلوقتي.
12: نعم. طب كيف نقدر يعني اتفاق يلزم الأثيوبي أنه تفتح الماء في فترة الجفاف؟ يعني السبب حيلزم أثيوبيا بالكلام ده شنو؟ أو الإلزام حيكون كيف لأثيوبيا؟ هل اتفاق؟
11: لو أنا جيت عينتك، أوكي لو أنا جيت عطيتك وظيفة وقلت لك هذه الوظيفة عقد للأبد مش محدود 10 سنين، للأبد، وهتاخدي كل شهر 100,000 دولار، بعد سنة قلت لك لا أنا عايز أغير العقد وأديكي 10,000 دولار في الشهر، هتوافق على تغيير العقد؟ هتوافق ولا مش هتوافق؟
12: طبعا يعني طبعا
11: أنا أعطيك 100,000، أنا أعطيك 100,000، هتوافق عشان تغيري 10,000؟
12: لا طبعا
11: ما حدش هيوافق. أوكي، مصر والسودان عطت لأثيوبيا اتفاقية مبادئ سد النهضة للأبد، سيادية تسود على النيل الأزرق وتحوله إلى بحيرة أثيوبية. أي اتفاق آخر يخفض من الامتيازات التي حصلت عليها أثيوبيا من اتفاقية 2015 هذا يعتبر انتقاص للمزايا التي أخذتها أثيوبيا، ومزايا سيادية تجعلها تحول النيل الأزرق إلى بحيرة أثيوبية.
12: يعني اللي يحتاج السودان بعد انتهاء الحرب لضمان أمنه المائي للاستفادة من النيل، يعني
11: هو بغض النظر تحت أي ظروف بعد انتهاء الحرب هيبقى في يعني رخاء أكثر للسودان شرط أن أثيوبيا لا تبني السدود الأخرى. أثيوبيا عندها نية أنها تبني ثلاث سدود. والتصميمات جاهزة وينقصها التمويل. وأغلب الظن أن محمد بن زايد هو اللي هيقدم التمويل بعد انتهاء الحرب في إيران. لذلك إن لم تبنى أثيوبيا هذه السدود فالسودان في أمان مائي.
12: ما الذي يمكن أن يوقف هذه السدود أو هذه القرارات؟
11: ما أنا قلت لك الشركات الإيطالية والفرنسية أنهت التصميمات الهندسية والهيدروليكية والميكانيكية. اللي متوقف عليها دلوقتي إن أثيوبيا مش عارف هي حصلت على تمويل ولكن غير كافي من البنوك الإيطالية ومحتاجة إنها تعمل توب أب يعني أو تمويل إضافي من الهيئات الدولية. فهي بتروح للإمارات وبتروح للسعودية وبتروح لكذا وتقول لهم ساعدوني في تمويل هذه السدود وخذوا أراضي زراعية حولها كويس. وأعتقد يعني بعد حرب إيران أعتقد إن ممكن الإمارات تمول هذه السدود وهي مش عايزة تعلن بشكل رسمي حاليا لأن يعني مش عايزة تعمل مشكلة مع الدولة المصرية. ولكن بعد الحرب الإيرانية غالبا محمد بن زايد حيمول تلك السدود ويمتلك الأراضي حول تلك السدود. وهنا تبدأ بقى مشكلة أكبر من مشكلة الجفاف الحالية بالنسبة لدولة السودان.
12: شكرا لك دكتور عبد الحافظ خبير السدود في جامعة البلد. إذا ما يحدث على ضفاف النيل أزمة مركبة تجمع ما بين ما هو بيئي والسياسي والجيوستراتيجي، والمتأثر الأول هو المواطن السوداني على الأرض. فهل نشهد تحركات لتغيير هذا الواقع؟ شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، ونلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من بودكاست السودان الأول.
13: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب ابتدى المشوار. تميز الراب السوداني باحتماده المكثف على الرندوق، والرندوق هو لغة الشارع المشفرة ولهجة الشباب الحركية، بما أحطى التراكات خصوصية ثقافية وهوية فريدة بيسعى بتكرارها. لعب الراب دورا بارزا كأداة للمقاومة والتعبير عن الرأي خلال الثورة السودانية وما تلاها من أحداث، حيث تحولت أغاني الراب إلى أناشيد بيرددها الشباب في التجمعات والمظاهر الاحتجاجية. وتتمحور آخر تطورات المشهد الفني للعام 2026 للراب السوداني حول تحقيق اختراقات إقليمية واسعة وتقديم تعاونات عابرة للأنواع الموسيقية، طبعا مع الحفاظ على دور الراب كصوت بيوثق تجربة الاغتراب والحروب. حلقة جديدة مع الراب إبراهيم الضو. مرحب بك إبراهيم في دبنج راب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمر رادي دبنج الليزا، معكم إبراهيم الضو، رابر أرتي السوداني، بقدم كذا نوع من الراب، بومباب، دريل، الحياة دي عموما. مرحب بكم.
0: بداية كلمنا عن رحلتك في عالم الراب وشنو المصاعب اللي واجهتك في بداية الطريق.
1: صراحة الموضوع بدأ من الأساس لما كنت في سنة سادس، كان بكتب شعر لكن ما رأب، كان معي زميلي فكنا بنتبادل الكلام ده. كل يوم مثلا بيجيني شايل ورقة، أنا بجيب بورقة، والموضوع اتطور لحد ما جربت إنه كل الكلام ده عليه.
0: طيب بالنسبة للكلمات، هل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا بتكتب بطريقة مختلفة يعني؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك أو تجربة بتاعت زول انت بتعرفه أو لك علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
0: يا سلام. طيب يعني الرسالة الحابة توصيلها من خلال الموسيقى اللي انت بتقدمها برضو كلمنا عنها شوية.
1: والله موضوع الرسالة ده انه مرات في رسالة يعني ظاهرة بتكون انه في الزول ده داري وصل كده، يعني الموضوع بيكون عادي طبيعي واضح. في رسالة غير دي انت بتكون عندك هدف اساسا ما في زول عارفه اساسا ولا في زول شغال بيه، بيكون عندك هدف انك مثلا اتقدمت خطوة، عملت تراك جديد مثلا، جربت نوع جديد، ففي حاجات بالنسبة لك بتكون انتصار كده يعني. هي في الظاهر بتكون ما ظاهرة لكن انت يعني بتكون مبسوط بحاجة اصلا هي عادية جدا ممكن، لكن بالنسبة للناس عادية، لكن بالنسبة لك بتكون ضغط شديد. وفي حاجات العكس يعني انت بتكون شايفها عادية جدا اما بالجمهور بتكون يعني مستمتع منها شديد، فانت بتحاول تفهم الجمهور وبتوجه بتشوف بتحدد جمهورك، بتوجه رسالة مثلا معينة، تتكلم عن قضايا، فدي حاجة انت بتظبطها على حسب جمهورك، على حسب انك انت اصلا بتقدم شنو. فعموما في رسالة زي ما بقول شنو واضحة، وفي رسالة يعني بتكون ما ظاهرة يعني، لكن يمكن زادوا الناس ما مركزين معاه وما احنا، وفي رسالة عميقة وفي رسالة عادية يعني واضحة، فممكن الاثنين يتعاملوا في نفس اللحظة يعني. الموضوع يعني شوية هو مؤكد لكن برضو سهل في نفس الوقت، في حاجة بتقول كلامك انت فيها.

0: عموما موضوع عامل كده انا شايف بالنسبة لي. يعني
1: لو طلب منك تصوير فيديو كليب بميزانية 0 جنيه، ما هي الفكرة المجنونة اللي حتقوم بتنفيذها؟
0: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك أو تجربة بتاعت زول أنت بتعرفه أو لك علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
1: شكرا جزيلا الرابر إبراهيم الضوء على المساحة الجميلة دي، على أمل أن نتلاقى مرة تانية وفي بوح مختلف أكيد.
0: والله أنا أول حاجة حاب أشكرك على الاستضافة الجميلة دي، وبشكر مستمعي راديو دبنجا، دي حاجة جميلة جدا وإن شاء الله لقدام. يعطيكم العافية كلكم.

0: والقلب الممتلى يعرف الضيق لأن المساحة مليئة دائما بالتقدير. شكرا لحسن المتابعة، انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: المايك للشباب.
1: الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها اي ضلع. بيتمنى كل الدعم السريع والجيش. نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
2: اوقفوها لا للحرب.
3: راديو دبنجا، راديو

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 27 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تعلن إحكام سيطرتها على طريق الصادرات، ومصادر ميدانية تكشف عن استمرار سيطرة الدعم السريع على رهيد النوبة. قوات الدعم السريع تشن هجمات بالطائرات المسيرة على الأبيض، والقوى المشتركة تعلن الاستعلاء على 100 عربة قتالية وتدميرها. فرار أكثر من 2500 شخص من أمبرو بشمال دارفور إلى تشاد، وتسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية في معسكر كلمة. انتقادات لمساعي بنقل إدارة المسؤولية المجتمعية للتعدين إلى المركز، ومخاوف في كسلة من تزايد التعديات على المراعي. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجة، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القوات المسلحة أمس إحكام سيطرتها على طريق الصادرات أم درمان الأبيض بعد منطقتي أم قرفة وجريجخ. وأضاف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن ذلك جرى بعد عمليات عسكرية ناجحة كبدت خلالها قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم افتتاح شارع بارة جبرة الشيخ أم درمان. شوفوا الشبشبة ده سلوك الدعم السريع، شوفوا الشبشبة كيف، وكل سلوك كل عرب المواطنين.
0: من جهتها نفت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان صحة الأنباء المتداولة بشأن إعادة فتح طريق الصادرات الرابط بين الأبيض وأم درمان. وقالت المصادر لراديو ودبنجة أن الطريق لا يزال مقلقا، مشيرة إلى استمرار المعارك في عدد من المناطق الواقعة على امتداده. وأضافت أن المعلومات المتوفرة تشير إلى استمرار سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة رهيت النوبة. قال رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة ياسر العطا أن القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أصدر أوامر بمواصلة الزحف حتى منطقة أم دافوق بولاية جنوب دارفور، وأكد أن العمليات العسكرية ستستمر حتى استعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الزحف بإذن الله، السيد القائد العام أمر بالزحف،
3: الله أكبر.
2: القوات كلها معنويات عالية فوق السماء، تجهيزات عالية، موجات موجات إذا تتحرر بلادنا الحبيبة بإذن الله، بإذن الله.
0: من جانبه أعلن مني أركو مناوي عن تدمير 8 مجموعات عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع في شمال كردفان خلال اليومين الماضيين. من جهته أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الاستيلاء على 54 عربة قتالية بحالة جيدة، إلى جانب تدمير وإحراق أكثر من 62 عربة قتالية مدججة بالسلاح. كشفت شبكة أطباء السودان عن الدمار الكبير الذي لحق بمستشفى جبرة الشيخ الذي سيطر عليه الجيش مؤخرا، مشيرة إلى مقاطع فيديو وثقت تعرض الأقسام الطبية للتخريب والنهب وتحويل المستشفى إلى مقر لقيادة العمليات العسكرية خلال فترة سيطرة الدعم السريع، مما أدى إلى خروجه الكامل عن الخدمة وحرمان آلاف المدنيين من الرعاية الصحية. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
4: داخل المستشفى دي عربات مواطنين، داخل مستشفى جبرة الشيخ عربات مواطنين مشفشفة، دي منظومة الطاقة الشمسية اللي كانت بتغذي مستشفى جبرة الشيخ بالطاقة الشمسية، شفشفوها تماما، سرقة ونهب لكل شيء، تدمير شامل وكامل للمستشفى.
0: قال وزير الداخلية في حكومة تأسيس سليمان صندل أن المعارك التي تدور في شمال كردفان أكدت صلابة وعزيمة قوى التأسيس. من جانبه قال وزير الطاقة والنفط في حكومة تأسيس الباشا طبيق أن قائد الدعم السريع يشرف على سير العمليات ويتابعها ميدانيا بشكل مباشر. شنت قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير الانتحاري هجوما على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ظهر الأحد، وأوضحت المصادر لراديو دبنجا أن الطائرات المسيرة استهدفت مواقع متفرقة داخل مدينة الأبيض في حوالي الساعة 12 ظهرا. تراجعت حالات الإصابة بالكوليرا بمركز العزل بمستشفى الأبيض التعليمي بولاية شمال كردفان مطلع هذا الأسبوع. وقالت مصادر صحفية لراديو دبنجا أن مركز عزل الحالات بالمستشفى التعليمي سجل 3 حالات إصابة خلال اليومين الماضيين. أعلن أكثر من 40 كيانا وتنظيما مدنيا وسياسيا عن تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد عبد الله خضر ناصر أحمد الشفا الذي صدر بحقه حكم بالسجن 2 في قضية فصلت فيها محكمة جنايات دونغولا لصالح أحد المستنفرين في المقاومة الشعبية. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: المحامين، الصحفيين، المثقفين، الكتاب، الفنانين، الجاليات السودانية في الخارج وكل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة إنه ينضموا للحملة والمشاركة في فعاليات أو برامج. قضية الدكتور أحمد شفا هي رمز لكل القضايا المماثلة التي تعج بها أضابير وزارة العدل في السودان.
0: كشف الشيخ إبراهيم أحمد عبد الله محمد رئيس سنتر 3 في معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور عن تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية بين الأطفال. ونبه في حديث لراديو دبنجا إلى عدم توفر المشمعات مع اختراب حلول فصل الخريف واستمرار إغلاق مجاري المياه. ودعا المنظمات للإسراع في فتح الطرق وتوفير الكلور للآبار والمدخلات لمنع انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نطالب يا منظمات العاملة في المجال الإنساني بالتوفير كل الخدمات إنسانية وبالتأديد إنه توفير الصحة مثلا أدوية وخدمات بيئية. لذلك إنه اليوم لما خريف جاي وبعوضة موجود عليه إنه لابد إنه يتوفر أدوية بتاعت الملاريا بأنواع بجد. الغذاء إنه الآن إنه فجوة غذائية يعني في الخريف ده لا يمكن أبدا، بل إنما إنه لابد إنه يوصلنا خدمات في أجزاء بتاعت مثلا إيال المصابين 1000 وشوية.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح أكثر من 2500 شخص في قريتين في محلية أمبرو بولاية شمال دارفور في الفترة بين 20 إلى 23 سبع الجاري. وأوضحت المنظمة أن غالبية الأسر المتضررة عبرت الحدود إلى تشات. أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد أن اللجنة الدولية تجري حوارا ثنائيا غير علني مع الجهات المنخرطة في النزاعات المسلحة لمعالجة الشواغل الإنسانية وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. وقال فريد الحميد لراديو دبنجا أن ورش العمل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني التي أقامتها اللجنة مع قوات الدعم السريع تشكل جزءا من هذا العمل الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص:
6: اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة إنسانية محايدة وغير متحيزة ومستقلة، مهمتها تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف وتعزيز احترام القوانين التي تؤمن الحماية لضحايا الحروب. وفي إطار هذه الولاية تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تعزيز فهم القانون الدولي الإنساني واحترامه لدى جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية بغض النظر عن وضعها القانوني، ويشمل ذلك تنظيم ورش عمل وأنشطة أخرى لنشر المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
0: أوصى ملتقى الأمل الأول لقضايا التعديل الذي نظمته وزارة المعادن بالخرطوم يوم السبت بمركزية إدارة المسؤولية المجتمعية ونقلها من الولايات إلى الوزارة على المستوى الاتحادي. من جهته قال الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة المياه أحمد مختار البيت، قال في حديث لراديو دبنجا أن نقل أموال المسؤولية المجتمعية إلى المركز قد يصعب متابعتها وضمان وصولها إلى المجتمعات المتأثرة بالتعدين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: هي أصلا قبل أن تحول إلى المركز حين كانت عند الولايات لم يكن للمواطن نصيب منها، بل لم يعرف في صحته ولا في عافيته ولا في بيئته ولا في تعليمه ولا في خدماته منها شيئا، وتحويلها الآن إلى المركز يصعب إمكانية تحصيل أموالها ومعرفتها، وبالتالي إمكانية صرفها على الأوجه المختلفة المعروفة، يبقوا على مركز الذهب، أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
0: دعت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بصحة البحر الأحمر إلى اتخاذ التدابير الوقائية للحد من مخاطر ضربات الشمس، وأشارت إلى توقعات باستمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة خلال الأسبوع الحالي في الولاية، الأمر الذي قد يزيد من مخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس. استقبل مطار الخرطوم الدولي اليوم الاثنين أولى رحلات العودة الطوعية للاجئين السودانيين القادمين من أوغندا منذ استئناف الحركة الجوية إلى العاصمة، وقال قنصل السودان في كامبالا في تصريحات أن الرحلة هي الرحلة 12 ضمن مشروع العودة الطوعية للسودانيين، وتقل 42 عائد عبر مطار عنتبه. وأضاف قنصل السودان في كامبالا في تصريحات في هذا الخصوص:
8: رحلة يوم 27 يوليو ستكون الرحلة الأولى من مطار عنتبه إلى مطار الخرطوم الدولي، وهي يعني من أوائل رحلات العودة الطوعية التي تحط الرحال في مطار الخرطوم، وفي تقدير ندى بيمثل بارغة أمل ومؤشر كبير جدا على أن العاصمة الخرطوم الآن بفضل جهود القوات المسلحة السودانية والأجهزة النظامية الأخرى استعادت عافيتها، والحياة فيها أصبحت يعني طبيعية بشكل كبير.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023، والذي أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3%. وقال المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء الدكتور محمد عباس لراديو دبنجا أن المسح يعد الأول من نوعه الذي يغطي جميع ولايات السودان. قال رئيس الحراك الشعبي المطلبي بمدينة حلف الجديدة بولاية كسلة عنتر حسن عبدون، قال أن التعديات على ميدان الاحتفالات بالمربع 5 ما تزال مستمرة رغم صدور قرار قضائي يوقف أي تصرفات في الموقع إلى حين الفصل في الطعن الإداري المقدم بشأنه. وأوضح عبدون في تصريح لراديو دبنجا أن المستفيدين من قطع الأراضي واصلوا أعمال الحفر والتشييد خلال فترة توقف جلسات المحكمة. طالبت لجنة حماية البيئة المعروفة باللجنة السداسية السلطات بالإسراع في محاكمة المشتبه به في واقعة الاعتداء على طفل بقرية فواردة بالولاية الشمالية وإنزال أقصى العقوبات القانونية بحقه حال ثبوت إدانته. وجددت اللجنة في بيان لها تحذيراتها من المخاطر الأمنية المرتبطة بانتشار أنشطة التعدين العشوائي والمقاهي غير المنظمة بالقرب من القرى، ودعت إلى إزالة المقاهي العشوائية على امتداد الطريق الرئيسي. ووصلت قبيلتا الرشايدة والهدندة وإلى تفاهمات بشأن النزاعات التي جرت في منطقة وادي اللسوب بغرب كسلة، وأشارت المصادر إلى تكوين لجنة مشتركة وتحديد منتصف شهر 8 المقبل موعدا لحل النزاع بين الطرفين. أعلنت ولاية كسل الشروع في إنشاء 4 معسكرات حماية وتخطيط المسارات الرعوية تحسبا لموجة نزوح متوقعة من دول الجوار وتفاقم التعديات على المراعي بسبب شح الأمطار غير المسبوقة المرتبطة بظاهرة النينو. وحذر وزير الزراعة الدكتور خضر رمضان في اجتماع اللجنة العليا لحماية المراعي أمس من تأخير وصول نهر القاش وقلة معدلات الأمطار، وأقر الاجتماع فتح المسارات الرعوية ومنع التوسع الزراعي على حساب المراعي وحصر وتخطيط المراعي. تشهد مدينة وادي حلفة في الولاية الشمالية إضرابا لمهندسي المساحة بسبب تأخر مستحقاتهم المالية، وقال الناشط السموح أبدى الجوات أن نظام الإيصال الإلكتروني الجديد تسبب في تأخير الحوافز والاستحقاقات للعاملين والموظفين، وأدى إلى تمركز الأموال في رأسة الولاية مما يؤخر عودتها كحقوق للعاملين. الخبر الأخير في النشرة: نفى الدكتور علاء الدين نجد وزير الصحة بحكومة تأسيس ما قاله وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم بأن وزارته تشرف على الخدمات الصحية للمناطق التي تسيطر عليها حكومة تأسيس في كردفان ودارفور، وأكد أن وزارة الصحة في حكومة تأسيس ووزارة الصحة في الإدارات المدنية تشرف وتدير العمل الصحي بالتنسيق مع الوكالات الأممية والمنظمات الدولية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 27 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: أكثر من 40 كيانا تشكل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفاء.
10: لا حل في السودان سوى في استعادة مؤسسات العدل في المقام الأول وتحرير من أيدي العابسين بالوطن ومقدراته.
9: الدكتورة أماني الطويل تنفي الأقوال المنسوبة لها بخصوص ترس الشمال.
11: أحيانا اللي شايفين ترس الشمال ده يعني آلية من آليات أطراف خارجية.
9: اللجنة العليا للعودة الطوعية من يوغندا تسير رحلة أخرى اليوم إلى مطار الخرطوم.
8: ده بيأتي في إطار الجهود العظيمة والكبيرة التي يقوم بها جهاز المخابرات العامة في خدمة السودانيين داخل وخارج البلد.
9: عواصف ورياح تضرب المناطق جنوب سواكن ومحلية طوكر.
12: مواطن يفقد بيته، يفقد الظل اللي بيقعد تحته، معناها محتاج لإعانة معنوية وإعانة مادية.
9: ولدينا مواد أخرى تستمعون إليها ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
13: دبنجة أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت أكثر من 40 كيانا وتنظيما مدنيا وسياسيا عن إعلان تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن الصيدلاني دكتور أحمد عبدالله خضر أحمد شفاء، الذي صدر بحقه حكما بالسجن عامين في قضية فصلت فيها محكمة جنايات دونغولا لصالح أحد المستنفرين في المقاومة الشعبية. التفاصيل في حديث السيد بركات بشير نجار متحدث اللجنة الوطنية للحملة القومية لدعم أحمد شفاء.
10: بخصوص سؤالك عن إعلان تكوين اللجنة الوطنية اليوم، بحمد الله وتوفيقه تداعت قوى وأجسام وكيانات وطنية سياسية وحقوقية ونقابية واجتماعية تجاوز عددها 40 كيان إلى الآن لدعم ومناصرة الحملة القومية التي كان قد أطلقها من قبل مجموعة من الأجسام والكيانات، وإن كانت أغلبها نوبية إلا أن الحملة ظلت قومية مفتوحة ومفتوحة للجميع، وهو ما كان سببا في حشد هذا العدد الكبير من الأجسام. وبعد مداولات وحوارات تم اليوم نشر بيان تأسيس اللجنة الوطنية للحملة القومية لدعم الدكتور أحمد شفاء كما ذكرت، بمشاركة أكثر من 41 كيان، كلها كيانات تؤمن تماما بأن لا حل في السودان سوى في استعادة مؤسسات العدل في المقام الأول وتحرير من أيدي العابسين بالوطن ومقدراته، حتى ينعم الجميع بمؤسسات عدلية مهنية تحقق العدالة للجميع غض النظر عن مواقفهم السياسية أو مواقعهم الجغرافية في السودان أو مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية. الحمد لله صدر اليوم البيان بيان التأسيس مؤكدا حرص الجميع أو مؤكدا على الأقل حرص جميع الكيانات الموقعة على البيان في المضي قدما في هذا الطريق حتى يتم تحرير المؤسسات العدلية ومن ثم بإذن الله تحرير الوطن. اللجنة بتعمل بالتنسيق مع مختلف القوى الوطنية الموقعة على تنفيذ برنامج متكامل يشمل التواصل مع الرأي العام والمؤسسات الحقوقية ووسائل الإعلام والقوى السياسية والمدنية داخل السودان وخارجه بما يسهم في تعزيز التضامن الوطني والدولي مع القضية. أما بالنسبة للأجسام التي وقعت على بيان التأسيس هي جميع أجسام مدنية تناضل بالكلمة والحجة والدفع بالحقيقة كاملة أيا كان موقعها ومخبأها باتباع الوسائل السلمية وحيد المنظمات الوطنية والمؤسسات الإقليمية والعالمية بالدافع عن حق التعبير وحق الإنسان في أن يتمتع بحقوقه القانونية، وده طبعا انطلاقا من مسؤوليتهم الوطنية والأخلاقية في الدفاع عن قيم الحرية وسيادة حكم القانون وإيمانا بأن قضية الدكتور أحمد عبد الله خضر اللي هو أحمد شفا تجاوزت الآن حدود القضية الفردية لتصبح قضية رأي عام تمس حقوق المواطنين وقبل ذلك تمس حماية الحريات العامة. توافق الأجسام الموقعة على البيان على تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفا، وكل ما يتعلق بذلك من سيادة حكم القانون ومناصرة جميع القضايا المماثلة التي تمس حقوق الإنسان والحريات العامة وليس أحمد شفا فقط. واللجنة أكدت في بيان حقيقي بأنها تتبع الوسائل السلمية والقانونية وهي أصلا تستند إلى مبادئ العدالة واحترام الحقوق والحريات وسيادة حكم القانون، وتؤمن بأن استغلال الأجهزة العدلية وسيادتها يمثلان ركنا أساسيا لدولة القانون، وبتدعو كذلك لتحييد الصراعات السياسية ومنع استغلالها أو توظيفها من أي جهة كانت لخدمة أجندات أو مصالح سياسية، وده الوحيد اللي بيضمن لنا تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات. اللجنة وكذلك في بيانها بالمناسبة دعت جميع القوى السياسية الما وقعت لجان المقاومة الأجسام المهنية والنقابية منظمات المجتمع المدني المحامين الصحفيين المثقفين الكتاب الفنانين الجاليات السودانية في الخارج وكل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة إنه ينضموا للحملة والمشاركة في فعاليات أو برامج ليس دعما لدي قضية الدكتور أحمد شفا فقط، وإنما هو رمز أو قضية الدكتور أحمد شفا هي رمز لكل القضايا المماثلة التي تعج بها أضابير وزارة العدل في السودان، وتؤكد على استغلال المؤسسات العدلية بشكل واضح وفاضح من قبل الجبهة الإسلامية وميليشياتها في السودان منذ تاريخ انقلابهم المشهوم. الحملة أعلنت عن نفسها اليوم ولديها برنامج طموح داخل وخارج السودان ستسعى لتنفيذه خلال الفترة القادمة حتى تصبح قضية تحرير العدالة القضية الأولى في السودان نحو تحرير وتقودنا نحو تحرير الوطن بإذن الله قريبا عاجلا. شكرا لكم مرة أخرى ولكم التحية والتقدير.
9: نفت الدكتورة أماني الطويل مديرة البرنامج الإفريقي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية نفت التصريحات المتداولة المنسوبة لها في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والخاصة باحتجاجات ترس الشمال ودعوتها إلى التوصل إلى حل عاجل لاحتواء تداعياتها وتأثيرها على البلدين. المزيد في الحديث الذي أدت به لراديو دبنجا.
11: أنا يعني طبعا بنفي ما هو منسوب إلي في الجروبات السودانية جملة وتفصيلا، وبقول فيما يتعلق بترس الشمال يعني حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان حجم ضعيف غير مؤثر على مصر بالإطلاق، يعني مصر عن لا بديل غربا وشمالا، ويعني حتى الثروة الحيوانية دلوقتي في بديل ليها من تشاد، بل إني سمعت إن في من موريتانيا كمان. فأنا أظن إن المنتج السوداني هو المتضرر مش المصري أو مش المصنع المصري يعني. وأنا أعتقد إن ترس الشمال حسب الشهادات اللي سمعتها من بعض الأصدقاء اللي عايشين في الخرطوم دلوقتي، الخرطوم بس الشهادات سمعتها فيها، الأسعار غليت شوية لبعض السلع. في النهاية يعني كل شعب أضرب ظروفه ومصالحه، وأظن أنه إذا كان يعني القائمين على ترس الشمال يهمهم مصالح الشعب السوداني ما كانوش تصرفوا كده وما كانش ده بقى الأداء. لكن الحقيقة أنا اللي شايفان ترس الشمال ده يعني آلية من آليات أطراف خارجية في علاقات صراعية بينها وبين القاهرة، لكن ليس فعل السوداني خالص. وإذا كانت الآدي السودانية فالمخطط أجنبي.
9: أعلنت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا تسير الرحلة 12 للعودة إلى السودان، لتكون أول رحلة ضمن البرنامج تهبط في مطار الخرطوم الدولي منذ استئناف الحركة الجوية إلى العاصمة. المزيد في حديث السيد أيمن سليمان أحمد أنصل السودان بكامبالا.
8: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بحمد الله اليوم دشنا الرحلة 12 من مشروع العودة الطوعية للسودانيين العائدين من جمهورية يوغندا لجمهورية السودان، وكانت هذه الرحلة ضمن الرحلات الممولة من جهاز المخابرات العامة، وده بيأتي في إطار الجهود العظيمة والكبيرة التي يقوم بها جهاز المخابرات العامة في خدمة السودانيين داخل وخارج البلد. وفي هذا الصدد بنتقدم بجزيل الشكر والتقدير لإدارة جهاز المخابرات العامة ولمؤسسة الجهاز على دورهم الكبير في الإسهام في هذا المشروع الوطني العظيم. رحلة يوم 27 يوليو ستكون الرحلة الأولى لمطار من مطار عنتبي إلى مطار الخرطوم الدولي، وهي يعني من أوائل رحلات العودة الطوعية التي تحط الرحال في مطار الخرطوم، وفي تقدير ندى يعني بيمثل بارغة أمل ومؤشر كبير جدا على أن العاصمة الخرطوم الآن بفضل جهود القوات المسلحة السودانية والأجهزة النظامية الأخرى استعادت عافيتها، والحياة فيها أصبحت يعني طبيعية بشكل كبير. وافتتاح مطار الخرطوم وتسير الرحلات من الإقليم ومن خارج الإقليم إلى مطار الخرطوم أيضا مؤشر إيجابي على أن البلاد بفضل هذه الجهود وتضحيات أبطال معركة الكرامة البلد إن شاء الله يعني في عافية وتعافي بصورة كبيرة جدا جدا. نتمنى أن تكون سلسلة العودة الطوعية بإذن الله سبحانه وتعالى متواصلة، ونطمح في أن الجهات الأخرى أو أجهزة الدولة الأخرى أن تساهم معنا في عملية أو مشروع العودة الطوعية الكبير للسودانيين من يوغندا إلى السودان، ونتعشم إن شاء الله في أيضا القطاع الخاص بأن يكون له دور أيضا في هذا الجانب المهم جدا جدا. نحن في مشروع العودة الطوعية في سفارة جمهورية السودان نجدد التزامنا ونجدد تأكيدنا والتزامنا في العمل معا جنبا إلى جنب مع اللجنة العليا للعودة الطوعية في سبيل إنجاح هذا المشروع الوطني الكبير.
9: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 23، والذي أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3، وسجل مؤشر الفقر متعدد الأبعاد 441. أرقام كثيرة بالطبع، التفاصيل في حديث المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء دكتور علي محمد عباس لراديو دبنجة.
14: مسح الفقر متعدد الأبعاد 2023 في السودان هو مسح وطني نفذه الجهاد المركزي للإحصاء بالشراكة مع كل شركاء النظام الإحصائي الوطني في السودان من الوزارات والمؤسسات والجامعات ومراكز البحث العلمي، وقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم الفني والمالي، وأيضا قدمت مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية الدعم الفني وتنمية القدرات خلال مراحل تنفيذ المسح. كما ساهمت وزارة المالية بالدعم المالي لتنفيذ المسح. هذا المسح هو الأول في السودان على مستوى كافة الولايات، ويوفر بيانات ومؤشرات على المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات وأيضا على مستوى الحضر والريف والرحل والنازحين واللاجئين، إضافة لمؤشرات للفقر وفق الخصائص الاجتماعية والديموغرافية لرب الأسرة وحالة الإعاعة. أبرز النتائج الذي أظهرها تقرير المسح أن نسبة انتشار الفقر في السودان حوالي 82.8% من السكان، وشدة الفقر 53.3%، ومؤشر الفقر بلغ 0.441. تفاوتت نسبة انتشار الفقر حسب المجموعات السكانية، حيث بلغت للريف 99.9% كأعلى نسبة فقر، يليها اللاجئين بنسبة 99.6%، ثم النازحين. وأدنى نسبة في الحضر بلغت 69.4%. أيضا أوضحت نتائج المسح تفاوتا بين الولايات، ونجد ولايتي الخرطوم والشمالية الأدنى في مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، حيث بلغت 0.227 لولاية الخرطوم، 0.248 لولاية الشمالية، بينما بلغ مؤشر الفقر متعدد الأبعاد 0.605 لولاية شرق دارفور، 0.607 لولاية وسط دارفور كأعلى ولايتين. يسعى الجهاز المركزي للإحصاء في السودان إلى تنفيذ الجولة الثانية من مسح الفقر متعدد الأبعاد لعكس الوضع لفترة ما بعد الحرب، حيث أن هذا المسح الذي أعلنت نتائجه يرجع للعام 2023. أنا أتطلع في جهاز المركز للإحصاء أن تكون نتائج هذا المسح مرجعا في وضع السياسات والاستراتيجيات لتكون أكثر شمولا وعدالة، تسهم في تحسين جودة حياة الناس، وتساهم في التخطيط السليم واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في السودان. شكرا جزيلا.
9: ضربت عواصف ورياح مصحوبة بأمطار مناطق جنوب مدينة سواكن ومحلية طوكر بولاية البحر الأحمر مساء أمس، وتسببت في أضرار واسعة بالمنازل والمحال التجارية والمرافق العامة دون تسجيل خسائر في الأرواح. المزيد في رسالة الصحفي عثمان هاشم من بور السودان.
12: تسببت عواصف والأهوية والأمطار بالأمس في مناطق أشد وإيرم جنوب سواكن بأضرار بالغة في المنازل والمحلات التجارية، حيث انهارت أجزاء كبيرة جدا من منازل المواطنين في منطقة إيرم التابعة لمحلية سواكن دون أي خسائر في الأرواح. كذلك أيضا منطقة أشد اللي تطبع لمحلية طوكر تضررت ضرر بالغ في المباني وسقوط بعض أعمدة الكهرباء والمحلات التجارية ودمار مسجد أشد العتيق، أيضا دون خسائر. والمواطنين الآن يناشدون جمعية الهلال الأحمر والمنظمات وسلطات ولاية البحر الأحمر بالتداخل لإنغاز ما يمكن إنغازه. معروف أن المناطق دي سنويا تتعرض لهذه الكوارث الطبيعية، والآن دي البدايات بالنسبة لموسم الأمطار. نأمل أن تتدخل الجهات الرسمية أن يعلن هذه المناطق مناطق كوارث حتى يتم التعامل مع أي طارئ ممكن يحصل، حتى نقلل من الخسائر. نحمد الله أنه ما في أي خسائر في الأرواح. المنازل الآن محتاجة لمسألة بتاعة إيجاد خيم لحين بناء ما تم دماره. برضو في مؤسسات تعليمية ضررت من الأهوية والعاصفة حقت الأمس كانت مصحوبة بأمطار. يناشد المواطنون بصورة عادلة جدا تدخل حكومة البحر الأحمر واستنفار إدارة الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر وكل المنظمات العاملة في العمل الإنساني للوقوف ميدانيا على هذه الأضرار ومعاملة المواطنين وفق الأضرار الموجودة بحيث يتم توفير المعينات من الأغذية والمياه والخيم. مواطن يفقد بيته يفقد الظل اللي بيقعد تحته معناها محتاج لإعانة معنوية وإعانة مادية وإعانة في الاحتياجات الضرورية لأنه حيفقد الحاجات دي كلها. ودي بداية ما متوقع حسب الإرصاد الجوي إنه لسه الأمطار في بداياتها والمناطق دي معروفة على الشريط الساحلي حتى منطقة قرورة معروفة بمحلطي توكر وعقيق وجزء من السواكن إنه تتعرض لعواصف الخريف.
9: قال رئيس الحراك الشعبي المطلبي بمدينة حلف الجديدة عنتر حسن عبدون إن القضية المتعلقة بالطعن الإداري بشأن ميدان الاحتفالات بالمربع 5 ما تزال متعثرة منذ نحو 9 أشهر متهما سلطات الولاية ومستفيدين من قطع الأراضي بمواصلة أعمال الحفر والتشييد داخل الميدان محل النزاع رغم استمرار إجراءات التقاضي. المزيد في حديثه لراديو دبنجة.
15: نحن مواطنين حلف الجديدة وسبق أن تحدثنا في ميدان الاحتفالات مربع 5 الذي كان مساحته 33,300 متر توغل منه الولاية وسماسرة حلف الجديدة في 20,000 متر مربع ونحن لينا في ما يقارب 8 شهور أو 9 شهور في الطعن الإداري كان متعطل كل مرة بأسبوع المستشار غاب بعد هنا أحلنا البلاغ لكسلة إنه يغيرونا مولانا الحسين البشر فبعد الإحالة تم الاستجابة والموافقة وجاءنا مولانا من كسلة ليحضر الجلسات في حلف الجديدة ولينا هسه شهر أو ما يقارب الشهر وشوية مولانا اللي بيجينا من كسلة بتاع الطول الإدارية عيان والحاجة المؤسفة الفترة الغاب فيه مولانا الناس ديل بنوا الحفر بدون حتى إذن بتاع إذن البنى والمحكمة موقف الميدان حاجز على الميدان والناس ديل يتوغلوا تاني أكثر من هنا بيدوا حفر وبدوا التشييد لفرض أمر واقع آخر. فاليوم كانت جلسة 26 ولم يحضر المستشار المحلية الممثل وزارة البنى التحتية ولا المستفيدين اللي هو 53 شخص وبعد المرافعة مولانا حامد بعد المرافعة حدد الجلسة ليوم 3/8 ونحن بنقول لهم معا ضد الفساد والمفسدين واسترداد الحقوق وشكرا دبنجة.
9: ونختتم الجولة أعزائي بالأوضاع الإنسانية والاستعدادات لاستقبال فصل الخريف في المعسكرات. اليوم معسكر كلمة والشيخ إبراهيم أحمد عبد الله رئيس سنتر 3.
16: في المقدمة تحياتي وشكري لإخوة في إذا الدبنجة بجد يا إخوة في إذا الدبنجة بجد لي رسالة لابد إنه يتوصل إنه ممكن يتوصل لكل المنظمات العاملة في مجال الإنساني على رأس يعني الأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المنظمات العاملة في مجال الإنساني بجد الآن الخريف وشل نزول وبجد الآن ربنا ما إساوى إنه اليدين بل إنما الآن لنا يعني أجزة وكبيرة ودؤفة مالي أي حاجة إنه سنشتروا المشمعات لتغطية منازلهم لمجال في قوسة الأمطار. ده من الجانب. الجانب الثاني لذلك برضو مريت إنه كان في عيادة اليوم عيادة IMC لذلك إنه كذلك إنه أطفال المصابين بسوء تغذية متوسطة 1049 لذلك برضو في قسم بتاع OTB بسكويت الأحمر 497 نطالب يا منظمات العاملة في المجال الإنساني بالتوفير كل الخدمات إنسانية وبالتأديد إنه توفير البسكويت وكل مثلا الأقسام بتاعة الصحة مثلا أدوية وخدمات بيئية. لذلك إنه اليوم لما مريت لذلك برضو لقيت إنه في مكتب بتاع فوسات برضو لقيت إنه في حالات بتاعة الملاريا وفي بعض الحالة إنه لحتى وصل في درجة إنه يتوصلوا إنه بايل وكده ولابد إنه خريف جاي وبعوضة موجود عليه إنه لابد إنه يتوفر أدوية بتاعة الملاريا بأنواعها بجد. مرة ثانية لذلك برضو نطالب إنه توفير مثلا الغذاء إنه الآن إنه فجوة غذائية يعني في الخريف ده لا يمكن أبدا بل إنما إنه لابد إنه يوصل لنا خدمات في مجال الغذاء. الآن إنه إذا كان اليوم في أجزي بتاعت مثلا إيال المصابين 1000 وشوية وما في غذاء معنا الياس شنو فعليه إنه لابد إنه ممكن إنه يزاد الأمراض وكده فقط إنه نطالب لابد خدمات إنسانية في كل الأقسام وبالتالي إنه بجد في داخل المعسكر إنه المجاري بتاعت المياه قافلة علي إنه لابد إنه برضو يكون في مطابة إنه في منظمة شغالة في مجال الساعة البيئة إنه عشان يفتوى الشواري بتاعت موية عشان إنه موية ما يكون مركنة ويولد لنا الأمراض بطريقة بتاعت البعوض وإلى آخرها وبالتالي إنه كده برضو إنه منظمات شغالة في مجال الإنسان في مجال بتاعت المياه خلي يعملوا لنا يوفروا لنا مثلا كولور في الأبيار والمضخات لذلك عشان ما يكونوا هنا عشان ما يكونوا فيه يعني ضرر كثير بذلك. جانب الثاني إنه الآن سنة قبل الفات سنة الفات ده هو كان فيه كولورية ما جرى كله إنه علمته كمنظمات شغالة في مجال الإنساني. اليوم إنه لا قدر الله ما معروف لابد بكون في متابعة وتجهيز بمقابل إذا كان لا قدر الله ألا ما يجيبه إذا كان حصل لابد إنه أصلا الناس ما يتعب لدرجة ده برضو إنه يكون في يعني مجالات بتاعة الطوارئ إنه أصلا لابد إنه إذا كان في أي حالة حصل إنه لابد أصلا يكون في يعني تيم متحرك لابد إنه أصلا يتابع أصلا ما يتوصل لابد إنه أصلا يتحكم قبل انفجار مثلا المرض وكده.
9: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
17: راديو دبنجا راديو
18: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
19: أهلا مرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. ملف الكهرباء طبعا يا جماعة ده الملف الأكثر مساسا بحياة الناس اليومية واللي شغل الرأي العام في الأيام الفاتت والأكثر تعقيدا في ظل الظروف الحالية نتيجة للأضرار الاستثنائية اللي لحقت بالبنية التحتية واللي سببت في قطوعات تتراوح ما بين 12 إلى 18 ساعة وتطلعات الناس للحلول الإسعافية والمستدامة بتتوجه الأنظار اليوم نحو الخطوات الأخيرة لوزارة الطاقة وعلى رأسها دخول البارجة التركية الخدمة لتوليد الكهرباء. مؤخرا أعلنت وزارة الطاقة عن إضافة 100 ميجاوات عبر البارجة الجديدة إلى جانب 50 ميجاوات من محطة أرضية، وعن خطط لرفع القدرة الإنتاجية لتتجاوز 600 ميجاوات بعد اكتمال التأهيل. لكن أمام هذه الأرقام تبرز تساؤلات الشارع، وهي تساؤلات مشروعة حول إنه إلى أي مدى ستنعكس هذه الزيادات على أرض الواقع، وهل يلمس المواطن تحسن حقيقي يغلق ساعات الظلام. وفي ظل تحديات مريضة أخرى من توقف الربط الكهربائي مع أثيوبيا ونقص الوقود وخروج محطات رئيسية للصيانة بسبب ظروف الحرب، هل تعد البارجة التركية دي حل جذري أم مجرد مسكن وقتي للأزمة؟ بعدين ما هي التكلفة الفنية والمدة الزمنية المتوقعة لإعادة الشبكة القومية والربط الأثيوبي إلى وضعهما الطبيعي؟ للنقاش حول هذه المحاور ولتفكيك المشهد الهندسي والاقتصادي لأزمة الطاقة، يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف وزير الطاقة الأسبق المهندس عادل إبراهيم. أهلا بك سعادة الوزير عادل إبراهيم معنا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا.
20: مرحبا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم.
19: خلينا نبدأ مباشرة من الإعلان الأخير للوزارة حول إضافة 100 ميجاوات من البارجة التركية و50 ميجاوات من المحطة الأرضية، وبرضو نسأل إلى أي مدى يعني ستنعكس هذه الإضافة فعليا على واقع الإمداد، وهل متوقع أنها تنجح في كسر حاجز 18 ساعة من القطاعات اليومية؟
20: بخصوص البارجة في بورت سودان لتوليد الكهرباء، الأخبار التي وردت عقدت وزارة الطاقة ممثلة في شركة توليد الحرارة مع شركة تسمى شركة نواوي، وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين. ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت، أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارجة تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارجة موجودة منذ سنوات

0: ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معهم، ثم أنها مكلفة جدا. البارجة التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا، إضافة إلى تكلفة الوقود، الوقود على الحكومة، ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أن كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف، دائما دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله. وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنبات، ما أنفاحت رائحة الفساد تم إلغاؤه. مشروع شركة العسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاؤه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه، إنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية، البارجة التركية، يعني بنفس التكلفة التي كانت تتحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها تدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر، إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان. تكلفة باهظة وعالية جدا، خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016، مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز. هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلون ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت الكهرباء. كان بإمكانهما حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة الغومية.
1: وين معلش مقاطعة صغيرة باشمهندس عادل، يعني كيف يتم تعطيله وفي نفس الوقت يعني بيفتشوا بيسعوا للحل من جهة تانية؟ يعني يا ريت توضح النقطة دي. يعني
0: أنا في رأيي وقراءتي السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز، ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز وتشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني وفي وسط هذه المأساة والحرب.
1: كيف يعني؟
0: يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط.
1: نعم تفضل.
0: في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني. تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية عشرات الملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة، وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة، شركة نواوي. وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا. ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارجات، وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة. دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك. مجموعة لصوص وغراصنة ما أكثر من ذلك. في مثل هذه الظروف وشعب الشرق السوداني يعاني، والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان. ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بورسودان وستحتاج لأ

0: أكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج.
1: كيف يعني؟
0: يعني ليس هنالك حل إزعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. وهنالك خدعة أيضا مكتوبة في الميديا أنه التوجه نحو الخصخصة، التوجه نحو الخصخصة هو الذي دعاهم إلى إلى إلى, إلى هذا النوع من التعاقد. وأنا أفتكر دي استهبال، نوع من استهبال لتمرير الفساد. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز بالكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاذ عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات، وحاليا العجز في ما قبل الحرب، قبل الحرب العجز كان في حدود 1500 ميجاوات، هذا كان عجز في الصيف. أسابيع قليلة بعد الدمار والخراب الذي حدث في كل قطاع الكهرباء بسبب الحرب اللعينة هذه، الوزير الحالي ذكر وقال أنه الإنتاج التوليد الحراري حاليا ما بين 10 إلى 18%، وأنا في تقديري 10% فقط عما كان عليه قبل الحرب. بمعنى أنه حاليا قطاع التوليد الحراري معطل أو متوقف تماما، ويحاولون الصيانات هنا وهناك في بعض منها.
1: طيب باشمهندس عادل وزير الطاقة الأسبق، وأنت لازم تتحدث للمستمعين دلوقتي عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك يعني بعد يعني حديثك عن أسباب الأزمة والخلل الحاصل واتهام البعض بالفساد، يعني برأيك يعني الحل شنو؟ يعني عايزينك في كبسولات صغيرة كده سريعة 1 2 3 تورينا الحل شنو، لأنه حلقتنا أوشكت على النهاية. يعني
0: الحل بهذه الطريقة الفاسدة، طريقة الترقيع وطريقة ادعاء الخصخصة، لن يحل المشكلة إطلاقا. مشكلة حلها واضح جدا، توجه كليا نحو الصيانة كاملة شاملة للمحطات التي خربت والتي دمرت هذه، وبخطة واضحة وصريحة، وهنالك تمويل يكون واضح وصريح. أول الأولويات إكمال محطتي زيمنز في كلانايب بورسودات، وإكمال محطة أجري في الخرطوم بحري في المصفى. هذه أول المشروعات، إضافة إلى إضافة مشاريع أخرى وصيانة الموجود حاليا. ثم هنالك حل آخر أيضا في متناول اليد، هو صيانة الخط ومعدات الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان. هذا الخط موجود من سنوات، وكنا نحصل على مئات الميجاوات من إثيوبيا وحسب الاتفاق الموجود. فالاتفاق موجود والخط موجود، يحتاج صيانة، لكنهم لا يريدون، وأعتقد لأسباب سياسية لا يريدون صيانة هذا الخط. لأخي السياسة ليست هكذا، السياسة مع مصلحتك. يعني كان يمكن جدا مع هذه الظروف صيانة الخط والاتفاق مع إثيوبيا، لأن الاتفاق غير موجود وملزم للطرفين، ملزم لإثيوبيا أيضا، صيانة الخط والحصول على 200 ميجاوات أكثر من البارجتين معا. يعني كان ممكن نحصل من إثيوبيا بالخط الرابط الموجود بصيانة بسيطة، نحصل على أكثر من 200 ميجاوات اللي هو أكثر ما تنتجه البارجة اللعينة الأولانية تركيا والبارجة الجديدة الثانية، لكنهم لا يفكرون، لأن الغراسنة واللصوص دائما لا يفكرون في الاتجاه الصحيح. والله المستعان يا أخي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا اللي نحن بنعتبر اليوم حلقة ساخنة مع الباشمهندس عادل إبراهيم وزير الطاقة الأسبق حول مشاكل قطاعات الكهرباء ودخول البارجة الجديدة كواحدة من الحلول التي اتخذتها وزارة الطاقة. ننهي حلقتنا من برنامج لقاء خاص، هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: راديو في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح. بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحق. لقاء خاص على راديو

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنك الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 27 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تعلن إحكام سيطرتها على طريق الصادرات، ومصادر ميدانية تكشف عن استمرار سيطرة الدعم السريع على رهيد النوبة. قوات الدعم السريع تشن هجمات بالطائرات المسيرة على الأبيض، والقوى المشتركة تعلن الاستعلاء على 100 عربة قتالية وتدميرها. فرار أكثر من 2500 شخص من أمبرو بشمال دارفور إلى تشاد، وتسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية في معسكر كلمة. انتقادات لمساعي بنقل إدارة المسؤولية المجتمعية للتعدين إلى المركز، ومخاوف في كسل من تزايد التعديات على المراعي. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القوات المسلحة أمس إحكام سيطرتها على طريق الصادرات أم درمان الأبيض بعد منطقتي أم قرفة وجريجخ. وأضاف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن ذلك جرى بعد عمليات عسكرية ناجحة كبدت خلالها قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم افتتاح شارع بارة جبرة الشيخ أم درمان. شوفوا الشبشبة ده سلوك الدعم السريع، شوفوا الشبشبة كيف، وكل سلوك كل عرب المواطنين.
0: من جهتها نفت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان صحة الأنباء المتداولة بشأن إعادة فتح طريق الصادرات الرابط بين الأبيض وأم درمان. وقالت المصادر لراديو ودبنجا أن الطريق لا يزال مقلقا، مشيرة إلى استمرار المعارك في عدد من المناطق الواقعة على امتداده. وأضافت أن المعلومات المتوفرة تشير إلى استمرار سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة رهيت النوبة. قال رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة ياسر العطا أن القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أصدر أوامر بمواصلة الزحف حتى منطقة أم دافوق بولاية جنوب دارفور، وأكد أن العمليات العسكرية ستستمر حتى استعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الزحف بإذن الله، السيد القائد العام أمر بالزحف،
3: الله أكبر.
2: القوات كلها معنويات عالية فوق السماء، تجهيزات عالية، موجات إذا تتحرر بلادنا الحبيبة بإذن الله.
0: من جانبه أعلن مني أركو مناوي أن تدمير 8 مجموعات عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع في شمال كردفان خلال اليومين الماضيين. من جهته أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الاستيلاء على 54 عربة قتالية بحالة جيدة، إلى جانب تدمير وإحراق أكثر من 62 عربة قتالية مدججة بالسلاح. كشفت شبكة أطباء السودان عن الدمار الكبير الذي لحق بمستشفى جبرة الشيخ الذي سيطر عليه الجيش مؤخرا، مشيرة إلى مقاطع فيديو وثقت تعرض الأقسام الطبية للتخريب والنهب وتحويل المستشفى إلى مقر لقيادة العمليات العسكرية خلال فترة سيطرة الدعم السريع، مما أدى إلى خروجه الكامل عن الخدمة وحرمان آلاف المدنيين من الرعاية الصحية. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
4: داخل المستشفى دي عربات مواطنين، داخل مستشفى جبرة الشيخ عربات مواطنين مشفشفة، دي منظومة الطاقة الشمسية اللي كانت بتغذي مستشفى جبرة الشيخ بالطاقة الشمسية، شفشفوها تماما، سرقة ونهب لكل شيء، تدمير شامل وكامل للمستشفى.
0: قال وزير الداخلية في حكومة تأسيس سليمان صندل أن المعارك التي تدور في شمال كردفان أكدت صلابة وعزيمة قوة تأسيس. من جانبه قال وزير الطاقة والنفط في حكومة تأسيس الباشا طبيق أن قائد الدعم السريع يشرف على سير العمليات ويتابعها ميدانيا بشكل مباشر. شنت قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير الانتحاري هجوما على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ظهر الأحد، وأوضحت المصادر لراديو دبنجا أن الطائرات المسيرة استهدفت مواقع متفرقة داخل مدينة الأبيض في حوالي الساعة 12 ظهرا. تراجعت حالات الإصابة بالكوليرا بمركز العزل بمستشفى الأبيض التعليمي بولاية شمال كردفان مطلع هذا الأسبوع. وقالت مصادر صحفية لراديو دبنجا أن مركز عزل الحالات بالمستشفى التعليمي سجل 3 حالات إصابة خلال اليومين الماضيين. أعلن أكثر من 40 كيانا وتنظيما مدنيا وسياسيا عن تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد عبد الله خضر ناصر أحمد الشفا الذي صدر بحقه حكم بالسجن 2 في قضية فصلت فيها محكمة جنايات دونغولا لصالح أحد المستنفرين في المقاومة الشعبية. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: المحامين، الصحفيين، المثقفين، الكتاب، الفنانين، الجاليات السودانية في الخارج، وكل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة إنه ينضموا للحملة والمشاركة في فعاليات أو برامج. قضية الدكتور أحمد شفا هي رمز لكل القضايا المماثلة التي تعج بها أضابير وزارة العدل في السودان.
0: كشف الشيخ إبراهيم أحمد عبد الله محمد رئيس سنتر 3 في معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور عن تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية بين الأطفال، ونبه في حديث لراديو دبنجا إلى عدم توفر المشمعات مع اغتراب حلول فصل الخريف واستمرار إغلاق مجاري المياه، ودعا المنظمات للإسراع في فتح الطرق وتوفير الكلور للآبار والمدخلات لمنع انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نطالب يا منظمات العاملة في المجال الإنساني بتوفير كل الخدمات إنسانية، وبالتحديد إنه توفير الصحة مثلا أدوية وخدمات بيئية. لذلك إنه اليوم لما خريف جاي وبعوضة موجود عليه إنه لابد إنه يتوفر أدوية بتاعت الملاريا بأنواعها بجد. الغذاء إنه الآن إنه فجوة غذائية يعني في الخريف ده لا يمكن أبدا، بل إنما إنه لابد إنه يوصلنا خدمات في أجزي بتاعت مثلا إيال المصابين 1000 وشوية.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح أكثر من 2500 شخص في قريتين في محلية أمبرو بولاية شمال دارفور في الفترة بين 20 إلى 23 سبع الجاري. وأوضحت المنظمة أن غالبية الأسر المتضررة عبرت الحدود إلى تشات. أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد أن اللجنة الدولية تجري حوارا ثنائيا غير علني مع الجهات المنخرطة في النزاعات المسلحة لمعالجة الشواغل الإنسانية وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. وقال فريد الحميد لراديو دبنجا أن ورش العمل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني التي أقامتها اللجنة مع قوات الدعم السريع تشكل جزءا من هذا العمل الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص:
6: اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة إنسانية محايدة وغير متحيزة ومستقلة، مهمتها تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف، وتعزيز احترام القوانين التي تؤمن الحماية لضحايا الحروب. وفي إطار هذه الولاية تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تعزيز فهم القانون الدولي الإنساني واحترامه لدى جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية بغض النظر عن وضعها القانوني، ويشمل ذلك تنظيم ورش عمل وأنشطة أخرى لنشر المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
0: أوصى ملتقى الأمل الأول لقضايا التعديل الذي نظمته وزارة المعادن بالخرطوم يوم السبت بمركزية إدارة المسؤولية المجتمعية ونقلها من الولايات إلى الوزارة على المستوى الاتحادي. من جهته قال الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة أحمد مختار البيت، قال في حديث لراديو دبنجا أن نقل أموال المسؤولية المجتمعية إلى المركز قد يصعب متابعتها وضمان وصولها إلى المجتمعات المتأثرة بالتعدين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: هي أصلا قبل أن تحول إلى المركز حين كانت عند الولايات لم يكن للمواطن نصيب منها، بل لم يعرف في صحته ولا في عافيته ولا في بيئته ولا في تعليمه ولا في خدماته منها شيئا، وتحويلها الآن إلى المركز يصعب إمكانية تحصيل أموالها ومعرفتها، وبالتالي إمكانية صرفها على الأوجه المختلفة المعروفة. يبقى مركز الذهب أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
0: دعت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بصحة البحر الأحمر إلى اتخاذ التدابير الوقائية للحد من مخاطر ضربات الشمس، وأشارت إلى توقعات باستمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة خلال الأسبوع الحالي في الولاية، الأمر الذي قد يزيد من مخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس. استقبل مطار الخرطوم الدولي اليوم الاثنين أولى رحلات العودة الطوعية للاجئين السودانيين القادمين من أوغندا منذ استئناف الحركة الجوية إلى العاصمة. وقال قنصل السودان في كمبالا في تصريحات أن الرحلة هي الرحلة 12 ضمن مشروع العودة الطوعية للسودانيين، وتقل 42 عائد أبر مطار عنتبه. وأضاف قنصل السودان في كمبالا في تصريحات في هذا الخصوص:
8: رحلة يوم 27 يوليو ستكون الرحلة الأولى من مطار عنتبه إلى مطار الخرطوم الدولي، وهي يعني من أوائل رحلات العودة الطوعية التي تحط الرحال في مطار الخرطوم، وفي تقدير ندى بيمثل بارغة أمل ومؤشر كبير جدا على أن العاصمة الخرطوم الآن بفضل جهود القوات المسلحة السودانية والأجهزة النظامية الأخرى استعادت عافيتها، والحياة فيها أصبحت يعني طبيعية بشكل كبير.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023، والذي أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3%. وقال المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء الدكتور محمد عباس لراديو دبنجا أن المس يعد الأول من نوعه الذي يغطي جميع ولايات السودان. قال رئيس الحراك الشعبي المطلبي بمدينة حلف الجديدة بولاية كسلة عنتر حسن عبدون، قال أن التعديات على ميدان الاحتفالات بالمربع 5 ما تزال مستمرة رغم صدور قرار قضائي يوقف أي تصرفات في الموقع إلى حين الفصل في الطعن الإداري المقدم بشأنه. وأوضح عبدون في تصريح لراديو دبنجا أن المستفيدين من قطع الأراضي واصلوا أعمال الحفر والتشييد خلال فترة توقف جلسات المحكمة. طالبت لجنة حماية البيئة المعروفة باللجنة السداسية السلطات بالإسراع في محاكمة المشتبه به في واقعة الاعتداء على طفل بقرية فواردة بالولاية الشمالية وإنزال أقصى العقوبات القانونية بحقه حال ثبوت إدانته. وجددت اللجنة في بيان لها تحذيراتها من المخاطر الأمنية المرتبطة بانتشار أنشطة التعدين العشوائي والمقاهي غير المنظمة بالقرب من القرى، ودعت إلى إزالة المقاهي العشوائية على امتداد الطريق الرئيسي. ووصلت قبيلتا الرشايدة والهدندة إلى تفاهمات بشأن النزاعات التي جرت في منطقة وادي اللسوب بغرب كسلة، وأشارت المصادر إلى تكوين لجنة مشتركة وتحديد منتصف شهر 8 المقبل موعدا لحل النزاع بين الطرفين. أعلنت ولاية كسل الشروع في إنشاء 4 معسكرات حماية وتخطيط المسارات الرعوية تحسبا لموجة نزوح متوقعة من دول الجوار وتفاقم التعديات على المراعي بسبب شح الأمطار غير المسبوقة المرتبطة بظاهرة النينو. وحذر وزير الزراعة الدكتور خضر رمضان في اجتماع اللجنة العليا لحماية المراعي أمس من تأخير وصول نهر القاش وقلة معدلات الأمطار، وأقر الاجتماع فتح المسارات الرعوية ومنع التوسع الزراعي على حساب المراعي وحصر وتخطيط المراعي. تشهد مدينة وادي حلفة في الولاية الشمالية إضرابا لمهندسي المساحة بسبب تأخر مستحقاتهم المالية. وقال الناشط السموح أبدى الجوات أن نظام الإيصال الإلكتروني الجديد تسبب في تأخير الحوافز والاستحقاقات للعاملين والموظفين، وأدى إلى تمركز الأموال في رئاسة الولاية، مما يؤخر عودتها كحقوق للعاملين. الخبر الأخير في النشرة: نفى الدكتور علاء الدين نجوت وزير الصحة بحكومة تأسيس ما قاله وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم بأن وزارته تشرف على الخدمات الصحية للمناطق التي تسيطر عليها حكومة تأسيس في كردفان ودارفور، وأكد أن وزارة الصحة في حكومة تأسيس ووزارة الصحة في الإدارات المدنية تشرف وتدير العمل الصحي بالتنسيق مع الوكالات الأممية والمنظمات الدولية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: راديو دبنجا، راديو
10: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
11: أهلا مرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. ملف الكهرباء طبعا يا جماعة ده الملف الأكثر مساسا بحياة الناس اليومية، واللي شغل الرأي العام في الأيام الفاتت، والأكثر تعقيدا في ظل الظروف الحالية نتيجة للأضرار الاستثنائية اللي لحقت بالبنية التحتية، واللي سببت في قطوعات تتراوح ما بين 12 إلى 18 ساعة، وتطلعات الناس للحلول الإسعافية والمستدامة بتتوجه الأنظار اليوم نحو الخطوات الأخيرة لوزارة الطاقة، وعلى رأسها دخول البارجة التركية الخدمة لتوليد الكهرباء. مؤخرا أعلنت وزارة الطاقة عن إضافة 100 ميجاوات عبر البارجة الجديدة إلى جانب 50 ميجاوات من محطة أرضية، وعن خطط لرفع القدرة الإنتاجية لتتجاوز 600 ميجاوات بعد اكتمال التأهيل. لكن أمام هذه الأرقام تبرز تساؤلات الشارع، وهي تساؤلات مشروعة حول إنه إلى أي مدى ستنعكس هذه الزيادات على أرض الواقع، وهل يلمس المواطن تحسن حقيقي يغلص ساعات الظلام. وفي ظل تحديات مريرة أخرى من توقف الربط الكهربائي مع أثيوبيا ونقص الوقود وخروج محطات رئيسية للصيانة بسبب ظروف الحرب، هل تعد البارجة التركية دي حل جذري أم مجرد مسكن وقتي للأزمة؟ بعدين ما هي التكلفة الفنية والمدد الزمنية المتوقعة لإعادة الشبكة القومية والربط الأثيوبي إلى وضعهما الطبيعي؟ للنقاش حول هذه المحاور ولتفكيك المشهد الهندسي والاقتصادي لأزمة الطاقة، يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف وزير الطاقة الأسبق المهندس عادل إبراهيم. أهلا بك سعادة الوزير عادل إبراهيم معنا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا.
12: مرحبا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم.
11: خلينا نبدأ مباشرة من الإعلان الأخير للوزارة حول إضافة 100 ميجاوات من البارجة التركية و50 ميجاوات من المحطة الأرضية، وبرضو نسأل إلى أي مدى يعني ستنعكس هذه الإضافة فعليا على واقع الإمداد، وهل متوقع أنها تنجح في كسر حاجز 18 ساعة من القطاعات اليومية؟
12: بخصوص البارجة في بور السودان لتوليد الكهرباء، الأخبار التي وردت عقدت وزارة الطاقة ممثل في شركة توليد الحراري مع شركة تسمى شركة نواوي، وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين. ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت، أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارية تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارجة موجودة منذ سنوات كما تعلمون موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معها، ثم أنها مكلفة جدا. البارجة التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا، إضافة إلى تكلفة الوقود، الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أن كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف، دائما دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله. وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنباب، ما أن فاحت رائحة الفساد تم إلغاؤه. مشروع شركة العسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاؤه. الآن وأتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه، إنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية، يعني بنفس التكلفة التي كانت تحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها تدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر، إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان. تكلفة باهظة وعالية جدا، خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016، مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز. هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلون ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت للكهرباء، كان بإمكانهم حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة القومية.
11: معلش مقاطعة صغيرة باشمهندس عادل، يعني كيف يتم تعطيله وفي نفس الوقت يعني بيفتشوا بيسعوا للحل من جهة ثانية؟ يعني يا ريت توضح النقطة دي.
12: يعني في رأيي الغرات السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز، ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز وتشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني وفي وسط هذه المأساة والحرب.
11: كيف يعني؟
12: يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط.
11: نعم بالضبط.
12: في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني، تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية عشرات الملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة، وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواوي. وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا، ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارجات، وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة. دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك. مجموعة لصوص وغراصنة ما أكثر من ذلك في مثل هذه الظروف، وشعب الشرق السوداني يعاني والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان. ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان، وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج.
11: كيف يعني؟
12: يعني ليس هنالك حل إزعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. وهنالك خدعة أيضا مكتوبة في الميديا أنه التوجه نحو الخصخصة، التوجه نحو الخصخصة هو الذي دعاهم إلى إلى إلى إلى هذا النوع من التعاقد. وأنا أفتكر دي استهبال، نوع من استهبال لتمرير الفساد. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز بالكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاز عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات، وحاليا العجز في ما قبل الحرب، قبل الحرب العجز كان في حدود 1500 ميجاوات، هذا كان عجز في الصيف. أسابيع قليلة بعد الدمار والخراب الذي حدث في كل قطاع الكهرباء بسبب الحرب اللعينة هذه، الوزير الحالي ذكر وقال أنه الإنتاج التوليد الحراري حاليا ما بين 10 إلى 18%، وأنا في تقديري 10% فقط عما كان عليه قبل الحرب. بمعنى أنه حاليا قطاع التوليد الحراري معطل أو متوقف تماما، ويحاولون الصيانات هنا وهناك في بعض منها.
11: طيب باشمهندس عادل وزير الطاقة أسبق، وأنت لازم تتحدث للمستمعين اللي دبنج عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك يعني بعد يعني حديثك عن أسباب الأزمة والخلل الحاصل واتهام البعض بالفساد، يعني برأيك يعني الحل شنو؟ يعني عايزينك في كبسولات صغيرة كده سريعة 1 2 3 تورينا الحل شنو، لأنه حلقتنا أوشكت على النهاية. يعني
12: الحل بهذه الطريقة الفاسدة، طريقة الترقيع وطريقة ادعاء الخصخصة، لن يحل المشكلة إطلاقا. مشكلة حلها واضح جدا، توجه كليا نحو الصيانة كاملة شاملة للمحطات التي خربت والتي دمرت هذه، وبخطة واضحة وصريحة، وهنالك تمويل يكون واضح وصريح. أول الأولويات إكمال محطتي زيمنز في كلانايب بور السودان، وإكمال محطة أجري في الخرطوم بحري في المصفى. هذه أول المشروعات، إضافة إلى إضافة مشاريع أخرى وصيانة الموجود حاليا. ثم هنالك حل آخر أيضا في متناول اليد، هو صيانة الخط ومعدات الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان. هذا الخط موجود من سنوات، وكنا نحصل على مئات الميجاوات من إثيوبيا وحسب الاتفاق الموجود. فالاتفاق موجود والخط موجود، يحتاج صيانة، لكنهم لا يريدون، وأعتقد لأسباب سياسية لا يريدون صيانة هذا الخط. يا أخي السياسة ليست هكذا، السياسة مع مصلحتك. يعني كان يمكن جدا مع هذه الظروف صيانة الخط والاتفاق مع إثيوبيا، لأن الاتفاق غير موجود وملزم للطرفين، ملزم لإثيوبيا أيضا، صيانة الخط والحصول على 200 ميجاوات أكثر من البارجتين معا. يعني كان ممكن نحصل من إثيوبيا بالخط الرابط الموجود بصيانة بسيطة، نحصل على أكثر من 200 ميجاوات اللي هو أكثر ما تنتجه البارجة اللعينة الأولانية تركيا والبارجة الجديدة الثانية. لكنهم لا يفكرون، لأنه الغراسنة واللصوص دائما لا يفكرون في الاتجاه الصحيح. والله المستعان يا أخي.
11: بهذا نصل لكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا اللي نحن بنعتبر اليوم حلقة ساخنة مع الباشمهندس عادل إبراهيم وزير الطاقة الأسبق حول مشاكل قطاعات الكهرباء ودخول البارجة الجديدة كواحدة من الحلول التي اتخذتها وزارة الطاقة. ننهي حلقتنا من برنامج لقاء خاص، هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
10: راديو في لقاء خاص على راديو دبنجا. تفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
13: الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها اي ضلع، اللي بيتمنى كله الدعم السريع والجيش. نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
14: اوقفوها، لا للحرب.
9: راديو دبنجا. راديو دبنجا.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زعفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معاه في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدوا لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
2: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
2: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحاي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
2: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
1: بحرارة الشمس.
2: الحرارة أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا به. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. دي الأكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس. دي فئات المستهدفة بالتوعية.
1: نعم.
2: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم، يعني مثلا يشرب عصير يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، بيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في الجسم من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
2: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
2: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس انه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم للمكملات الباردة الخارجية، انه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك تكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا ما وقع أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. للباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة بننصحهم إنه يشربوا موية كثير ويشربوا عصائر ما يقعدوا في حتة تكون كتمة ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشد.
1: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
2: طبعا أيوة وأكثر الصورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها يعني من كشف في غيبوبة يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرق كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون فيه مضاعفات أخرى يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى ممكن تؤدي لفشل كلوي بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم ودي ممكن تؤدي للجلطات والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم وممكن تؤدي لبتر الاعضاء يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصلت غرغريه وكده في الاطراف دي ومن الخطوره بتاعتها يعني الوفاه وبالاضافه للمضاعفات الاخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
2: طيب يلا احنا من اول حاجه الوقايه بننصح انه الباعة المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس في ساعات الذروه يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه نشرب سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل يعني مع انه ما تكون في شمس لكن اغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا ديل بيكونوا معرضين لا اكثر. الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه او الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفوله ودرجه الرطوبه فيها عاليه ودرجه السخان عاليه. يلا احنا بننصح دائما انه الناس تنام في منطقه مفتوحه مكشوفه بالذات اذا ما كان الكهرباء قاطعه ولا كده يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجه
1: يعني نوموا في الحيشان
2: ايوه يعني او في بلكونات اذا كان هم في شقق او في كده على اساس يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
2: الحاجه الثانيه بالنسبه للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايين كده او الاستحمام مثلا اسنان النهار الاستدرية الحرارة مرة مرتين ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد
2: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض بيج كده ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة بتمتصها وبتحبسها.
1: نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس
2: فيه. أيوة بتمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية يعني ملابس عندها قدرة على إنه مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
1: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
2: طبعا أكثر الحالات آي يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا. السنين الأخيرة بقت بسيطة ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالات جينا إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتجيهم الباعة المتجولين فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
2: الله يسلمك.
1: وعلى حد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: راديو دبنجا يقدم كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم
4: البنات جاب الجواب قبولوا له الرضا. البنات جاب الجواب قبولوا له الرضا.
3: كنداكات وميارم.
5: مستمعون راديو دبنجا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. ضيفتنا لحلقة الليلة الأستاذة هالة الكارب، المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة. أهلا ومرحبا بك أستاذة هالة في حلقتنا من برنامج كنداكات وما يعرف.
6: أهلا وسهلا.
5: أهلا بك أستاذة هالة، ونبدأ الحلقة بتقييم أوضاع النساء في السودان ونحن على أعتاب 3 سنين من الحرب، من حيث الانتهاكات اللي تعرضوا لها النساء في السودان وأوضاعهم الاقتصادية بعد الحرب.
7: واحدة من الإشكالات الأساسية اللي عملتها الحرب في السودان إنها سلبت مننا قدرتنا على التواجد في المساحات العامة بشكل كثيف، وده نضال نحن خضناه لسنين طويلة جدا جدا. النساء تواجدوا في المساحات العامة واحتلوا مكانتهم في المجتمع بشكل متكامل. الحرب دي استهدفت النساء بشكل مركزي، وبالتالي استهدفت أي حراك مدني وديمقراطي، ويعني استخدمت أجساد النساء عشان تهزم المجتمعات المحلية وتهزم خياراتنا في إنه نحن يكون عندنا القدرة على إنه إحنا يكون عندنا أصوات وعندنا إرادة في إنه نحدد ونفاوض في شكل الجوفرنانس بتاعنا والشكل بتاع الحكومة اللي إحنا عايزينه. هي حرب بشكل أساسي اتصممت عشان تهزم أي خيار بتاع وكالة أو استقلال للسودانيين، وتحولنا لمجموعات مسترقة في داخل بلدنا، وبالتحديد النساء. النساء عانوا غير جرائب العنف الجنسي، الحرب سلبت النساء مدخرات، سلبت وظائف، سلبت أعمالهم الصغيرة، وسلبتهم الأمن والأمان، وخساراتهم دخلتهم في خسارات نفسية عظيمة جدا وكبيرة جدا جدا. التعافي مسألة معقدة جدا منها. حرمت النساء والبنات من التعليم، الملايين من النساء فقدوا فرصهم في التعليم، وأجيال من البنات فقدوا فرصهم في إنهم هم يكون عندهم علاقة بالمؤسسات التعليمية، اللي هي حاجة مؤسفة بالنسبة لبلد التعليم فيها بدأ قبل أكثر من 150 سنة. الحرب رجعتنا مئات السنين لورا. الحرب تسببت في زواج الطفلات، تسببت في إنه يكون في كمية من الأطفال محرومين من الرعاية الأسرية، تسببت في كمية من الأمراض المنقولة جنسيا والالتهابات وتصاعد أمراض الإيدز وغيرها، تسببت في ارتفاع نسبة وفيات الأمهات في أثناء الولادة نسبة لضعف الرعاية الصحية، تسببت في زيادة أعداد الناس الموجودين فقدوا المأوى بكميات مهولة. الحرب أفقدت المزارعات، أفقدت النساء القدرة بتاعتهم إنهم هم يقدروا يمارسوا حياتهم باستقلالية ويساهموا في الأمن الغذائي بتاع المجتمع بتاعهم ولحد كبير جدا جدا. الحرب برضو شتتت جهود المجموعات الطوعية النسوية اللي اتبنت عبر عشرات السنين، فالتأثير

0: جدا جدا. زيادة نسبة الكراهية ضد النساء، ارتفاع الحصانة للمجموعات المسلحة بسبب العنف الجنسي الغير مسبوقة وغير طبيعية ظهرت في الحرب، وتطبيعه وعدم الرغبة في الكشف عنه. دي كلها حاجات مؤلمة جدا جدا. تجريم النساء كلها جزء من إشكالات الحرب.
1: شبكة صيحة لديها رصد متواصل ومستمر للانتهاكات اللي تعرضوا لها النساء طوال فترة الحرب. هل وثقتم مزيد من الانتهاكات في المناطق التي كان يسيطر عليها الدعم السريع وكانت مصنفة إنها مناطق مغلقة؟
0: الأوضاع النساء طبعا أوضاع يعني حقيقة يعني كارثية في المناطق تحت سيطرة الدعم السريع. إحنا وثقنا لجرائم العنف الجنسي لحد كبير في جزء من المناطق، لكن في مناطق إحنا ما عندنا وصولية لها، فما عارفين حقيقة الحاصل شنو في المناطق بتاعت شمال دارفور، الحاصل شنو في كردفان. ما عندنا معلومات كبيرة، يعني قاعد تجينا حالات من الأبيض، بتجينا حالات من الدلنج، لكن في مناطق هي تحت كامل سيطرة الدعم السريع، احنا ما عندنا وصولية لها. افتكر التقرير الأخير بتاع أطباء بلا حدود اتكلم عن انه هم عندهم عيادات في المناطق بتاعت جنوب دارفور بالتحديد، انهم هم في خلال سنة شافوا أكثر من 3700 أفتكر حالة بتاعت عنف جنسي، في معظمها حالات بتاعت اغتصابات جماعية. فهو وضع كارثي حقيقة، وضع كارثي، يعني وضع بشع، يعني استهداف للنساء بشكل غير مسبوق في تاريخ السودان.
1: تزايدت جرائم العنف تجاه النساء في السودان من قبل النظاميين، ودائما بيكون في إفلات من العقاب أو العقوبة بتكون مخففة. يعني في تقديرك لماذا هذا التساهل في قضايا حساسة تتعلق بحقوق النساء؟
0: المسألة دي برضو هي ما محصورة في مناطق الدعم السريع. العنف الجنسي متفشي والاستغلال الجنسي متفشي في المدن الآمنة، إذا كان في الخرطوم، إذا كان في الجزيرة، قاعد يحصل عنف جنسي وقاعد يحصل استغلال جنسي بشكل مقنن للنساء جراء الفقر وجراء عدم الوصول للأكل وجراء عدم وجود سياسات واضحة بتحمي النساء واستمرار الحصانة لحملة السلاح. برضو المسألة بتاعت اعتقالات النساء، مناطق الدعم السريع فيها مناطق كاملة قرى ومدن تحولت لسجون مقفولة، ما بحاصل فيها استرقاق منتظم، عمالة إجبارية، يعني حقيقة يعني عنابر بتاع التعذيب بتعرضوا لها النساء وجزء كبير جدا من المدنيين. المسألة بتاعت قبض النساء واعتقالهم برضو في المناطق بتاعت وسط السودان، في الخرطوم، في الجزيرة، في الشرق، في الشمال، دي برضه قاعد تحصل بانتظام. تهم التعاون لسه قاعد تحصل للنساء حسب خلفياتهم الثقافية والقبلية، وبرضه استهداف النساء الفقيرات. والمسألة زي ما قلت تحت الاستغلال الجنسي، تحديدا الطفلات، ودي حاجة بشعة بشعة جدا.
1: دخلت قوات الدعم السريع مؤخرا عدد من المناطق في النيل الأزرق، هل أنتم على اطلاع بأوضاع النساء في تلك المناطق؟
0: بالنسبة لأوضاع النساء في مناطق النيل الأزرق حتى الآن إحنا ما عندنا معلومات واضحة عن الحصل، غير أكثر من إنه من الأعداد المهولة تحت النزوح، اللي هم الناس يعني حقيقة تابعوا نفس الطرق بتحت النزوح القديمة نحو الدمازين والروسيرس وكده. لكن ما لغاية هسه التوسيق هذا في بداياته بالنسبة للمناطق اللي دخل الدعم السريع مؤخرا.
1: أستاذة، هل النساء في السودان دفعوا فاتورة كبيرة جدا خلال 3 أعوام من الحرب؟ معلوم أنه في دارفور العنف قديم، ودارفور شهدت الحرب قبل كل مدن السودان، ولكن بعد اندلاع حرب أبريل تجددت الحرب في دارفور بشكل أعنف، وتعرضت النساء إلى انتهاكات كبيرة جدا.

0: هل يقتصر العنف على النساء فقط في هذه المناطق؟
1: أنا برضو عايز أتكلم عن أنه في جرائم عنف جنسي قاعد تحصل على الرجال وعلى الأولاد، ودي واحدة من الحاجات المؤلمة جدا تحديدا في دارفور. مع الأسف الناس ما قاعد تتكلم، وفي حساسية عالية في إثارة الموضوع ده، لكن ده واقع قاعد يحصل. إحنا المفروض يكون عندنا مؤسسات، يعني المجال الطبي بتاعنا المفروض يكون مؤهل لأنه هو يتعامل مع الحالات دي. حالات دي فيها إشكالات نفسية عظيمة، وفي إشكالات جسدية كبيرة جدا جدا. فدي واحدة من البشاعات البرضو حاصلة، والمفروض إحنا نكون واعين بها، إنه في نسب لا يستهان بها من الاغتصاب الحصلت للرجال وللأولاد.
2: شكرا لك الأستاذة هالة الكارب، المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة. كنت ضيفتنا اليوم على برنامج كنداكات ومعارم. شكرا مستمعين الأعزاء على حسن الاستماع والمتابعة، تقبلوا تحياتي وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
3: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم إعداد وتقديم فاطمة بريمة.
4: البنات جاب عن جواب قبلوا لهن رضا.
3: كنداكات وميارم. انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك، بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

0: أهلاً ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 27 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تعلن إحكام سيطرتها على طريق الصادرات، ومصادر ميدانية تكشف عن استمرار سيطرة الدعم السريع على رهيد النوبة. قوات الدعم السريع تشن هجمات بالطائرات المسيرة على الأبيض، والقوى المشتركة تعلن الاستعلاء على 100 عربة قتالية وتدميرها. فرار أكثر من 2500 شخص من أمبرو بشمال دارفور إلى تشاد، وتسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية في معسكر كلمة. انتقادات لمساعي بنقل إدارة المسؤولية المجتمعية للتعدين إلى المركز، ومخاوف في كسل من تزايد التعديات على المراحل. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القوات المسلحة أمس إحكام سيطرتها على طريق الصادرات أم درمان الأبيض بعد منطقتي أم قرفة وجريجخ. وأضاف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن ذلك جرى بعد عمليات عسكرية ناجحة كبدت خلالها قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم افتتاح شارع بارة جبرة الشيخ أم درمان. شوف الشبشب ده سلوك الدعم السريع، شوف الشبشب كيف، وكل سلوك كل عربات مواطنين.
0: من جهتها نفت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان صحة الأنباء المتداولة بشأن إعادة فتح طريق الصادرات الرابط بين الأبيض وأم درمان. وقالت المصادر لراديو ودبنجة أن الطريق لا يزال مقلقا، مشيرة إلى استمرار المعارك في عدد من المناطق الواقعة على امتداده. وأضافت أن المعلومات المتوفرة تشير إلى استمرار سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة رهيت النوبة. قال رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة ياسر العطا أن القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أصدر أوامر بمواصلة الزحف حتى منطقة أم دافوق بولاية جنوب دارفور، وأكد أن العمليات العسكرية ستستمر حتى استعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الزحف بإذن الله، السيد القائد العام أمر بالزحف،
3: الله أكبر.
2: القوات كلها معنويات عالية فوق السماء، تجهيزات عالية، موجات موجات إلى أن تتحرر بلادنا الحبيبة بإذن الله.
0: من جانبه أعلن مني أركو مناوي أن تدمير 8 مجموعات عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع في شمال كردفان خلال اليومين الماضيين. من جهته أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الاستيلاء على 54 عربة قتالية بحالة جيدة، إلى جانب تدمير وإحراق أكثر من 62 عربة قتالية مدججة بالسلاح. كشفت شبكة أطباء السودان عن الدمار الكبير الذي لحق بمستشفى جبرة الشيخ الذي سيطر عليه الجيش مؤخرا، مشيرة إلى مقاطع فيديو وثقت تعرض الأقسام الطبية للتخريب والنهب وتحويل المستشفى إلى مقر لقيادة العمليات العسكرية خلال فترة سيطرة الدعم السريع، مما أدى إلى خروجه الكامل عن الخدمة وحرمان آلاف المدنيين من الرعاية الصحية. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
4: داخل المستشفى دي عربات مواطنين، داخل مستشفى جبرة الشيخ عربات مواطنين مشفشفة، دي منظومة الطاقة الشمسية اللي كانت بتغذي مستشفى جبرة الشيخ بالطاقة الشمسية، شفشفة تماما، سرقة ونهب، دي كل شيء، تدمير شامل وكامل للمستشفى.
0: قال وزير الداخلية في حكومة تأسيس سليمان صندل أن المعارك التي تدور في شمال كردفان أكدت صلابة وعزيمة قوى التأسيس. من جانبه قال وزير الطاقة والنفط في حكومة تأسيس الباشا طبيق أن قائد الدعم السريع يشرف على سير العمليات ويتابعها ميدانيا بشكل مباشر. شنت قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير الانتحاري هجوما على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ظهر الأحد، وأوضحت المصادر لراديو دبنجا أن الطائرات المسيرة استهدفت مواقع متفرقة داخل مدينة الأبيض في حوالي الساعة 12 ظهراً. تراجعت حالات الإصابة بالكوليرا بمركز العزل بمستشفى الأبيض التعليمي بولاية شمال كردفان مطلع هذا الأسبوع. وقالت مصادر صحفية لراديو دبنجا أن مركز عزل الحالات بالمستشفى التعليمي سجل 3 حالات إصابة خلال اليومين الماضيين. أعلن أكثر من 40 كيانا وتنظيما مدنيا وسياسيا عن تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد عبد الله خضر ناصر أحمد الشفا الذي صدر بحقه حكم بالسجن 2 في قضية فصلت فيها محكمة جنايات دونغولا لصالح أحد المستنفرين في المقاومة الشعبية. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: المحامين، الصحفيين، المثقفين، الكتاب، الفنانين، الجاليات السودانية في الخارج، وكل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة إنه ينضموا للحملة والمشاركة في فعاليات أو برامج. قضية الدكتور أحمد شفا هي رمز لكل القضايا المماثلة التي تعج بها أضابير وزارة العدل في السودان.
0: كشف الشيخ إبراهيم أحمد عبد الله محمد رئيس سنتر 3 في معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور عن تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية بين الأطفال، ونبه في حديث لراديو دبنجا إلى عدم توفر المشمعات مع اغتراب حلول فصل الخريف واستمرار إغلاق مجاري المياه، ودعا المنظمات للإسراع في فتح الطرق وتوفير الكلور للآبار والمدخلات لمنع انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نطالب يا منظمات العاملة في المجال الإنساني بالتوفير كل الخدمات إنسانية، وبالتأديد إنه توفير الصحة مثلا أدوية وخدمات بيئية. لذلك إنه اليوم لما خريف جاي وبعوضة موجود عليه إنه لابد إنه يتوفر أدوية بتاعت الملاريا بأنواعها بجد. الغذاء إنه الآن إنه فجوة غذائية يعني في الخريف ده لا يمكن أبدا، بل إنما إنه لابد إنه يوصلنا خدمات في أجزاء بتاعت مثلا إيال المصابين 1000 وشوية.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح أكثر من 2500 شخص في قريتين في محلية أمبرو بولاية شمال دارفور في الفترة بين 20 إلى 23 سبع الجاري. وأوضحت المنظمة أن غالبية الأسر المتضررة عبرت الحدود إلى تشات. أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد أن اللجنة الدولية تجري حوارا ثنائيا غير علني مع الجهات المنخرطة في النزاعات المسلحة لمعالجة الشواغل الإنسانية وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. وقال فريد الحميد لراديو دبنجا أن ورش العمل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني التي أقامتها اللجنة مع قوات الدعم السريع تشكل جزءا من هذا العمل الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص:
6: اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة إنسانية محايدة وغير متحيزة ومستقلة، مهمتها تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف، وتعزيز احترام القوانين التي تؤمن الحماية لضحايا الحروب. وفي إطار هذه الولاية تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تعزيز فهم القانون الدولي الإنساني واحترامه لدى جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية بغض النظر عن وضعها القانوني، ويشمل ذلك تنظيم ورش عمل وأنشطة أخرى لنشر المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
0: أوصى ملتقى الأمل الأول لقضايا التعديل الذي نظمته وزارة المعادن بالخرطوم يوم السبت بمركزية إدارة المسؤولية المجتمعية ونقلها من الولايات إلى الوزارة على المستوى الاتحادي. من جهته قال الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة أحمد مختار البيت، قال في حديث لراديو دبنجا أن نقل أموال المسؤولية المجتمعية إلى المركز قد يصعب متابعتها وضمان وصولها إلى المجتمعات المتأثرة بالتعدين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: هي أصلا قبل أن تحول إلى المركز حين كانت عند الولايات لم يكن للمواطن نصيب منها، بل لم يعرف في صحته ولا في عافيته ولا في بيئته ولا في تعليمه ولا في خدماته منها شيئا، وتحويلها الآن إلى المركز يصعب إمكانية تحصيل أموالها ومعرفتها، وبالتالي إمكانية صرفها على الأوجه المختلفة المعروفة، يبقى على مركز الذهب، أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
0: دعت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بصحة البحر الأحمر إلى اتخاذ التدابير الوقائية للحد من مخاطر ضربات الشمس، وأشارت إلى توقعات باستمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة خلال الأسبوع الحالي في الولاية، الأمر الذي قد يزيد من مخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس. استقبل مطار الخرطوم الدولي اليوم الاثنين أولى رحلات العودة الطوعية للاجئين السودانيين القادمين من أوغندا منذ استئناف الحركة الجوية إلى العاصمة. وقال قنصل السودان في كمبالا في تصريحات أن الرحلة هي الرحلة 12 ضمن مشروع العودة الطوعية للسودانيين، وتقل 42 عائد عبر مطار عنتبه. وأضاف قنصل السودان في كمبالا في تصريحات في هذا الخصوص:
8: رحلة يوم 27 يوليو ستكون الرحلة الأولى من مطار عنتبه إلى مطار الخرطوم الدولي، وهي يعني من أوائل رحلات العودة الطوعية التي تحط الرحال في مطار الخرطوم، وفي تقدير ندى بيمثل بارغة أمل ومؤشر كبير جدا على أن العاصمة الخرطوم الآن بفضل جهود القوات المسلحة السودانية والأجهزة النظامية الأخرى استعادت عافيتها، والحياة فيها أصبحت يعني طبيعية بشكل كبير.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023، الذي أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3%. وقال المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء الدكتور محمد عباس لراديو دبنجا أن المسح يعد الأول من نوعه الذي يغطي جميع ولايات السودان. قال رئيس الحراك الشعبي المطلبي بمدينة حلف الجديدة بولاية كسلة عنتر حسن عبدون، قال أن التعديات على ميدان الاحتفالات بالمربع 5 ما تزال مستمرة رغم صدور قرار قضائي يوقف أي تصرفات في الموقع إلى حين الفصل في الطعن الإداري المقدم بشأنه. وأوضح عبدون في تصريح لراديو دبنجا أن المستفيدين من قطع الأراضي واصلوا أعمال الحفر والتشييد خلال فترة توقف جلسات المحكمة. طالبت لجنة حماية البيئة المعروفة باللجنة السداسية السلطات بالإسراع في محاكمة المشتبه به في واقعة الاعتداء على طفل بقرية فواردة بالولاية الشمالية وإنزال أقصى العقوبات القانونية بحقه حال ثبوت إدانته. وجددت اللجنة في بيان لها تحذيراتها من المخاطر الأمنية المرتبطة بانتشار أنشطة التعدين العشوائي والمقاهي غير المنظمة بالقرب من القرى، ودعت إلى إزالة المقاهي العشوائية على امتداد الطريق الرئيسي. ووصلت قبيلتا الرشايدة والهدندوة إلى تفاهمات بشأن النزاعات التي جرت في منطقة وادي اللسوب بغرب كسلة، وأشارت المصادر إلى تكوين لجنة مشتركة وتحديد منتصف شهر 8 المقبل موعدا لحل النزاع بين الطرفين. أعلنت ولاية كسل الشروع في إنشاء 4 معسكرات حماية وتخطيط المسارات الرعوية تحسبا لموجة نزوح متوقعة من دول الجوار وتفاقم التعديات على المراعي بسبب شح الأمطار غير المسبوقة المرتبطة بظاهرة النينو. وحذر وزير الزراعة الدكتور خضر رمضان في اجتماع اللجنة العليا لحماية المراعي أمس من تأخير وصول نهر القاش وقلة معدلات الأمطار، وأقر الاجتماع فتح المسارات الرعوية ومنع التوسع الزراعي على حساب المراعي وحصر وتخطيط المراعي. تشهد مدينة وادي حلفة في الولاية الشمالية إضرابا لمهندسي المساحة بسبب تأخر مستحقاتهم المالية. وقال الناشط السموح أبدى الجوات أن نظام الإيصال الإلكتروني الجديد تسبب في تأخير الحوافز والاستحقاقات للعاملين والموظفين، وأدى إلى تمركز الأموال في رأسة الولاية، مما يؤخر عودتها كحقوق للعاملين. الخبر الأخير في النشرة: نفى الدكتور علاء الدين نوغوت وزير الصحة بحكومة تأسيس ما قاله وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم بأن وزارته تشرف على الخدمات الصحية للمناطق التي تسيطر عليها حكومة تأسيس في كردفان ودارفور، وأكد أن وزارة الصحة في حكومة تأسيس ووزارة الصحة في الإدارات المدنية تشرف وتدير العمل الصحي بالتنسيق مع الوكالات الأممية والمنظمات الدولية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 27 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: أكثر من 40 كيانا تشكل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفاء.
3: لا حل في السودان سوى في استعادة مؤسسات العدل في المقام الأول وتحرير من أيدي العابسين بالوطن ومقدراته.
9: الدكتورة أماني الطويل تنفي الأقوال المنسوبة لها بخصوص ترس الشمال.
10: أحيانا اللي شايفين ترس الشمال ده يعني آلية من آليات أطراف خارجية.
9: اللجنة العليا للعودة الطوعية من يوغندا تسير رحلة أخرى اليوم إلى مطار الخرطوم.
8: ده بيأتي في إطار الجهود العظيمة والكبيرة التي يقوم بها جهاز المخابرات العامة في خدمة السودانيين داخل وخارج البلد.
9: عواصف ورياح تضرب المناطق جنوب سواكن ومحلية طوكر.
11: مواطن يفقد بيته، يفقد الظل اللي بيقعد تحته، معناها محتاج لإعانة معنوية وإعانة مادية.
9: ولدينا مواد أخرى تستمعون إليها ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
12: دبنجة، أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت أكثر من 40 كيانا وتنظيما مدنيا وسياسيا عن إعلان تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن الصيدلاني دكتور أحمد عبدالله خضر أحمد شفا، الذي صدر بحقه حكما بالسجن عامين في قضية فصلت فيها محكمة جنايات دونغولا لصالح أحد المستنفرين في المقاومة الشعبية. التفاصيل في حديث السيد بركات بشير نجار متحدث اللجنة الوطنية للحملة القومية لدعم أحمد شفا.
3: بخصوص سؤالك عن إعلان تكوين اللجنة الوطنية اليوم، بحمد الله وتوفيقه تداعت قوى وأجسام وكيانات وطنية سياسية وحقوقية ونقابية واجتماعية تجاوز عددها 40 كيان إلى الآن لدعم ومناصرة الحملة القومية التي كان قد أطلقها من قبل مجموعة من الأجسام والكيانات، وإن كانت أغلبها نوبية إلا أن الحملة ظلت قومية مفتوحة ومفتوحة للجميع، وهو ما كان سببا في حشد هذا العدد الكبير من الأجسام. وبعد مداولات وحوارات تم اليوم نشر بيان تأسيس اللجنة الوطنية للحملة القومية لدعم الدكتور أحمد شفا كما ذكرت، بمشاركة أكثر من 41 كيان، كلها كيانات تؤمن تماما بأن لا حل في السودان سوى في استعادة مؤسسات العدل في المقام الأول وتحرير من أيدي العابسين بالوطن ومقدراته، حتى ينعم الجميع بمؤسسات عدلية مهنية تحقق العدالة للجميع غض النظر عن مواقفهم السياسية أو مواقعهم الجغرافية في السودان أو مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية. الحمد لله صدر اليوم البيان بيان التأسيس مؤكدا حرص الجميع أو مؤكدا على الأقل حرص جميع الكيانات الموقعة على البيان في المضي قدما في هذا الطريق حتى يتم تحرير المؤسسات العدلية ومن ثم بإذن الله تحرير الوطن. اللجنة بتعمل بالتنسيق مع مختلف القوى الوطنية الموقعة على تنفيذ برنامج متكامل يشمل التواصل مع الرأي العام والمؤسسات الحقوقية ووسائل الإعلام والقوى السياسية والمدنية داخل السودان وخارجه بما يسهم في تعزيز التضامن الوطني والدولي مع القضية. أما بالنسبة للأجسام التي وقعت على بيان التأسيس هي جميع أجسام مدنية تناضل بالكلمة والحجة والدفع بالحقيقة كاملة أيا كان موقعها ومخبأها باتباع الوسائل السلمية وحيد المنظمات الوطنية والمؤسسات الإقليمية والعالمية بالدافع عن حق التعبير وحق الإنسان في أن يتمتع بحقوقه القانونية، وده طبعا انطلاقا من مسؤوليتهم الوطنية والأخلاقية في الدفاع عن قيم الحرية وسيادة حكم القانون وإيمانا بأن قضية الدكتور أحمد عبد الله خضر اللي هو أحمد شفا تجاوزت الآن حدود القضية الفردية لتصبح قضية رأي عام تمس حقوق المواطنين وقبل ذلك تمس حماية الحريات العامة. توافق الأجسام الموقعة على البيان على تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفا، وكل ما يتعلق بذلك من سيادة حكم القانون ومناصرة جميع القضايا المماثلة التي تمس حقوق الإنسان والحريات العامة وليس أحمد شفا فقط. واللجنة أكدت في بيان حقيقي بأنها تتبع الوسائل السلمية والقانونية وهي أصلا تستند إلى مبادئ العدالة واحترام الحقوق والحريات وسيادة حكم القانون، وتؤمن بأن استغلال الأجهزة العدلية وسيادتها يمثلان ركنا أساسيا لدولة القانون، وبتدعو كذلك لتحييد الصراعات السياسية ومنع استغلالها أو توظيفها من أي جهة كانت لخدمة أجندات أو مصالح سياسية، وده الوحيد اللي بيضمن لنا تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات. اللجنة وكذلك في بيانها بالمناسبة دعت جميع القوى السياسية الما وقعت لجان المقاومة الأجسام المهنية والنقابية منظمات المجتمع المدني المحامين الصحفيين المثقفين الكتاب الفنانين الجاليات السودانية في الخارج وكل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة إنه ينضموا للحملة والمشاركة في فعاليات أو برامج ليس دعما لدي قضية الدكتور أحمد شفا فقط، وإنما قضية الدكتور أحمد شفا هي رمز لكل القضايا المماثلة التي تعج بها أضابير وزارة العدل في السودان، وتؤكد على استغلال المؤسسات العدلية بشكل واضح وفاضح من قبل الجبهة الإسلامية وميليشياتها في السودان منذ تاريخ انقلابهم المشهوم. الحملة أعلنت عن نفسها اليوم ولديها برنامج طموح داخل وخارج السودان ستسعى لتنفيذه خلال الفترة القادمة حتى تصبح قضية تحرير العدالة القضية الأولى في السودان نحو تحرير قدنا نحو تحرير الوطن بإذن الله قريبا عاجلا. شكرا لكم مرة أخرى ولكم التحية والتقدير.
9: نفت الدكتورة أماني الطويل مديرة البرنامج الإفريقي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية نفت التصريحات المتداولة المنسوبة لها في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والخاصة باحتياجات ترس الشمال ودعوتها إلى التوصل إلى حل عاجل لاحتواء تداعياتها وتأثيرها على البلدين. المزيد في الحديث الذي أدلت به لراديو دبنجا.
10: أنا يعني طبعا بنفي ما هو منسوب إلي في الجروبات السودانية جملة وتفصيلا، وبقول فيما يتعلق بترس الشمال يعني حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان حجم ضعيف غير مؤثر على مصر بالإطلاق، يعني مصر عن ده بدائل غربا وشمالا. يعني حتى الثروة الحيوانية دلوقتي في بدائل ليها من تشاد، بل إني سمعت إن في من موريتانيا كمان. فأنا أظن إن المنتج السوداني هو المتضرر مش المصري أو مش المصنع المصري يعني. يعني وأنا أعتقد إن ترس الشمال حسب الشهادات اللي سمعتها من بعض الأصدقاء اللي عايشين في الخرطوم دلوقتي، الخرطوم بس الشهادات سمعتها فيها، الأسعار غليت شوية لبعض السلع. في النهاية يعني كل شعب أدرى بظروفه ومصالحه، وأظن أنه إذا كان يعني القائمين على ترس الشمال يهمهم مصالح الشعب السوداني ما كانوش تصرفوا كده وما كانش ده بقى الأداء. لكن الحقيقة أنا اللي شايفان ترس الشمال ده يعني آلية من آليات أطراف خارجية في علاقات صراعية بينها وبين القاهرة، لكن ليس فعل السوداني خالص. وإذا كانت الآدي السودانية فالمخطط أجنبي.
9: أعلنت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا تسير الرحلة 12 للعودة إلى السودان، لتكون أول رحلة ضمن البرنامج تهبط في مطار الخرطوم الدولي منذ استئناف الحركة الجوية إلى العاصمة. المزيد في حديث السيد أيمن سليمان أحمد أنصل السودان بكامبالا.
8: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بحمد الله اليوم دشنا الرحلة 12 من مشروع العودة الطوعية للسودانيين العائدين من جمهورية يوغندا لجمهورية السودان. وكانت هذه الرحلة ضمن الرحلات الممولة من جهاز المخابرات العامة، وده بيأتي في إطار الجهود العظيمة والكبيرة التي يقوم بها جهاز المخابرات العامة في خدمة السودانيين داخل وخارج البلد. وفي هذا الصدد بنتقدم بجزيل الشكر والتقدير لإدارة جهاز المخابرات العامة ولمؤسسة الجهاز على دورهم الكبير في الإسهام في هذا المشروع الوطني العظيم. رحلة يوم 27 يوليو ستكون الرحلة الأولى من مطار عنتبي إلى مطار الخرطوم الدولي، وهي يعني من أوائل رحلات العودة الطوعية التي تحط الرحال في مطار الخرطوم. وفي تقدير ندى يعني بيمثل بارغة أمل ومؤشر كبير جدا على أن العاصمة الخرطوم الآن بفضل جهود القوات المسلحة السودانية والأجهزة النظامية الأخرى استعادت عافيتها، والحياة فيها أصبحت يعني طبيعية بشكل كبير. وافتتاح مطار الخرطوم وتسير الرحلات من الإقليم ومن خارج الإقليم إلى مطار الخرطوم أيضا مؤشر إيجابي على أن البلاد بفضل هذه الجهود وتضحيات أبطال معركة الكرامة البلد إن شاء الله يعني في عافية وتعافي بصورة كبيرة جدا جدا. نتمنى أن تكون سلسلة العودة الطوعية بإذن الله سبحانه وتعالى متواصلة، ونطمح في أن الجهات الأخرى أو أجهزة الدولة الأخرى أن تساهم معنا في عملية أو مشروع العودة الطوعية الكبير للسودانيين من يوغندا إلى السودان. ونتعشم إن شاء الله في أيضا القطاع الخاص بأن يكون له دور أيضا في هذا الجانب المهم جدا جدا. نحن في مشروع العودة الطوعية في سفارة جمهورية السودان نجدد التزامنا ونجدد تأكيدنا والتزامنا في العمل معا جنبا إلى جنب مع اللجنة العليا للعودة الطوعية في سبيل إنجاح هذا المشروع الوطني الكبير.
9: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 23، والذي أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3، وسجل مؤشر الفقر متعدد الأبعاد 441. أرقام كثيرة بالطبع، التفاصيل في حديث المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء دكتور علي محمد عباس لراديو دبنجة.
13: مسح الفقر متعدد الأبعاد 2023 في السودان
4: هو مسح وطني نفذه الجهاد المركزي للإحصاء بالشراكة مع كل شركاء النظام الإحصائي الوطني في السودان من الوزارات والمؤسسات والجامعات ومراكز البحث العلمي، وقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم الفني والمالي، وأيضا قدمت مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية الدعم الفني وتنمية القدرات خلال مراحل تنفيذ المسح. كما ساهمت وزارة المالية بالدعم المالي لتنفيذ المسح. هذا المسح هو الأول في السودان على مستوى كافة الولايات، ويوفر بيانات ومؤشرات على المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات وأيضا على مستوى الحضر والريف والرحل والنازحين واللاجئين، إضافة لمؤشرات للفقر وفق الخصائص الاجتماعية والديمغرافية لرب الأسرة وحالة الإعارة. أبرز النتائج الذي أظهرها تقرير المسح أن نسبة انتشار الفقر في السودان حوالي 82.8% من السكان، وشدة الفقر 53.3%، ومؤشر الفقر بلغ 0.441. تفاوتت نسبة انتشار الفقر حسب المجموعات السكانية، حيث بلغت للريف 99.9% كأعلى نسبة فقر، يليها اللاجئين بنسبة 99.6%، ثم النازحين، وأدنى نسبة في الحضر بلغت 69.4%. أيضا أوضحت نتائج المسح تفاوتا بين الولايات، ونجد ولايتي الخرطوم والشمالية الأدنى في مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، حيث بلغت 0.227 لولاية الخرطوم، 0.248 لولاية الشمالية، بينما بلغ مؤشر الفقر متعدد الأبعاد 0.605 لولاية الشرق دارفور، 0.607 لولاية وسط دارفور كأعلى ولايتين. يسعى الجهاز المركزي للإحصاء في السودان إلى تنفيذ الجولة الثانية من مسح الفقر متعدد الأبعاد لعكس الوضع لفترة ما بعد الحرب، حيث أن هذا المسح الذي أعلنت نتائجه يرجع للعام 2023. أنا أتطلع في جهاز المركز للإحصاء أن تكون نتائج هذا المسح مرجعا في وضع السياسات والاستراتيجيات لتكون أكثر شمولا وعدالة، تسهم في تحسين جودة حياة الناس، وتساهم في التخطيط السليم واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في السودان. شكرا جزيلا.
9: ضربت عواصف ورياح مصحوبة بأمطار مناطق جنوب مدينة سواكن ومحلية طوكر بولاية البحر الأحمر مساء أمس، وتسببت في أضرار واسعة بالمنازل والمحال التجارية والمرافق العامة دون تسجيل خسائر في الأرواح. المزيد في رسالة الصحفي عثمان هاشم من بور السودان.
11: تسببت عواصف والأهوية والأمطار بالأمس في مناطق أشد وإيرم جنوب سواكن بأضرار بالغة في المنازل والمحلات التجارية، حيث انهارت أجزاء كبيرة جدا من منازل المواطنين في منطقة إيرم التابعة لمحلية سواكن دون أي خسائر في الأرواح. كذلك أيضا منطقة أشد اللي تتبع لمحلية طوكر تضررت ضرر بالغ في المباني وسقوط بعض أعمدة الكهرباء والمحلات التجارية ودمار مسجد أشد العتيق، أيضا دون خسائر. والمواطنين الآن يناشدون جمعية الهلال الأحمر والمنظمات وسلطات ولاية البحر الأحمر بالتداخل لإنغاز ما يمكن إنغازه. معروف أن المناطق دي سنويا تتعرض لهذه الكوارث الطبيعية، والآن دي البدايات بالنسبة لموسم الأمطار. نأمل أن تتدخل الجهات الرسمية أن يعلن هذه المناطق مناطق كوارث حتى يتم التعامل مع أي طارئ ممكن يحصل، حتى نقلل من الخسائر. نحمد الله أنه ما في أي خسائر في الأرواح. المنازل الآن محتاجة لمسألة بتاعت إيجاد خيم لحين بناء ما تم دماره. برضو في مؤسسات تعليمية ضررت من الأهوية والعاصفة حقت الأمس كانت مصحوبة بأمطار. يناشد المواطنون بصورة عادلة جدا تدخل حكومة البحر الأحمر واستنفار إدارة الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر وكل المنظمات العاملة في العمل الإنساني للوقوف ميدانيا على هذه الأضرار ومعاملة المواطنين وفق الأضرار الموجودة بحيث يتم توفير المعينات من الأغذية والمياه والخيم. مواطن يفقد بيته يفقد الظل اللي بيقعد تحته معناها محتاج لإعانة معنوية وإعانة مادية وإعانة في الاحتياجات الضرورية لأنه حيفقد الحاجات دي كلها. ودي بداية ما متوقع حسب الإرصاد الجوي إنه لسه الأمطار في بداياتها والمناطق دي معروفة على الشريط الساحلي حتى منطقة قرورة معروفة بمحلتي توكر وعقيق وجزء من السواكن إنه تتعرض لعواصف الخريف.
9: قال رئيس الحراك الشعبي المطلبي بمدينة حلف الجديدة عنتر حسن عبدون إن القضية المتعلقة بالطعن الإداري بشأن ميدان الاحتفالات بالمربع 5 ما تزال متعثرة منذ نحو 9 أشهر متهما سلطات الولاية ومستفيدين من قطع الأراضي بمواصلة أعمال الحفر والتشييد داخل الميدان محل النزاع رغم استمرار إجراءات التقاضي. والمزيد في حديثه لراديو دبنجة.
13: نحن مواطني حلف الجديدة وسبق أن تحدثنا في ميدان الاحتفالات مربع 5 الذي كان مساحته 33,300 متر توغل منه الولاية وسماسرة حلف الجديدة في 20,000 متر مربع ونحن لينا في ما يقارب 8 شهور أو 9 شهور في الطعن الإداري كان متعطل كل مرة بأسبوع المستشار غاب بعد هنا أحلنا البلاغ لكسلة إنه يغيروين مولانا الحسين البشر فبعد الإحالة تم الاستجابة والموافقة وجانا مولانا من كسلة ليحضر الجلسات في حلف الجديدة ولينا هسه شهر أو ما يقارب الشهر وشوية مولانا اللي بيجينا من كسلة بتاع الطول الإدارية عيال والحاجة المؤسفة الفترة الغاب فيه مولانا الناس ديل بنوا الحفر بدون حتى إذن بتاع إذن البنى والمحكمة موقف الميدان حاجز على الميدان والناس ديل يتوغلوا تاني أكثر من هنا بيدوا حفر وبدوا التشييد لفرض أمر واقع آخر فاليوم كانت جلسة 26 ولم يحضر المستشار المحلية الممثل وزارة البنى التحتية ولا المستفيدين اللي هو 53 شخص وبعد المرافعة مولانا حامد بعد المرافعة حدد الجلسة ليوم 3/8 ونحن بنقول لكم معا ضد الفساد والمفسدين واسترداد الحقوق وشكرا دبنجة.
9: ونختتم الجولة أعزائي بالأوضاع الإنسانية والاستعدادات لاستقبال فصل الخريف في المعسكرات. اليوم معسكر كلمة والشيخ إبراهيم أحمد عبد الله رئيس سنتر 3.
14: في المقدمة تحياتي وشكري لإخوة في إذا الدبنجة بجد يا إخوة في إذا الدبنجة بجد لي رسالة لابد إنه يتوصل إنه ممكن يتوصل لكل المنظمات العاملة في مجال الإنساني على رأس يعني الأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المنظمات العاملة في مجال الإنساني بجد الآن الخريف وشل نزول وبجد الآن ربنا ما إساوى إنه اليدين بل إنما الآن لنا
5: يعني أجزة وكبيرة ودؤفة مالي أي حاجة إنه سنشتروا المشمعات لتغطية منازلهم لمجال في قصة الأمطار. ده من الجانب. الجانب الثاني لذلك برضو مريت إنه كان في عيادة اليوم عيادة IMC لذلك إنه كذلك إنه أطفال المصابين بسوء تغذية متوسطة 1049 لذلك برضو في قسم بتاع OTB بسكويت الأحمر 497 نطالب يا منظمات العاملة في مجال الإنساني بالتوفير كل الخدمات إنسانية وبالتحديد إنه توفير البسكويت وكل مثلا الأقسام بتاعة الصحة مثلا أدوية وخدمات بيئية. لذلك إنه اليوم لما مريت لذلك برضو لقيت إنه في مكتب بتاع فوساد برضو لقيت إنه في حالات بتاعة الملاريا وفي بعض الحالة إنه لحتى وصل في درجة إنه يتوصلوا إنه بايل وكده ولابد إنه خريف جاي وبعوضة موجود عليه إنه لابد إنه يتوفر أدوية بتاعة الملاريا بأنواع بجد. مرة ثانية لذلك برضو نطالب إنه توفير مثلا الغذاء إنه الآن إنه فجوة غذائية يعني في الخريف ده لا يمكن أبدا بل إنما إنه لابد إنه يوصل لنا خدمات في مجال الغذاء. الآن إنه إذا كان اليوم في أجزي بتاعت مثلا إيال المصابين 1000 وما في غذاء معنى الياس شنو فعليه إنه لابد إنه ممكن إنه يزاد الأمراض وكده فقط إنه نطالب لابد خدمات إنسانية في كل الأقسام وبالتالي إنه بجد في داخل المعسكر إنه المجاري بتاعت المياه قافلة عليه إنه لابد إنه برضو يكون في مطابقة إنه في منظمة شغالة في مجال الساعة البيئة إنه عشان يفتوا الشواري بتاعت موية عشان إنه موية ما يكون مركنة ويولد لنا الأمراض بطريقة بتاعت البعوض وإلى آخرها. وبالتالي إنه كده برضو إنه منظمات شغالة في مجال الإنسان في مجال بتاعت المياه خلي يعملوا لنا يوفروا لنا مثلا كولور في الأبيار والمضخات لذلك عشان ما يكونوا هنا عشان ما يكونوا فيه يعني ضرر كثير بذلك. جانب الثاني إنه الآن سنة قبل الفات سنة الفات ده هو كان فيه كولورية ما جرى كله إنه علمته كمنظمات شغالة في مجال الإنساني. اليوم إنه لا قدر الله ما معروف لابد بكون في متابعة وتجهيز بمقابل إذا كان لا قدر الله ألا ما يجيبه إذا كان حصل لابد إنه أصلا الناس ما يتابعوا لدرجة ده برضو إنه يكون في يعني مجالات بتاعت الطوارئ إنه أصلا لابد إنه إذا كان في أي حالة حصل إنه لابد أصلا يكون في يعني تيم متحرك لابد إنه أصلا يتابع أصلا ما يتوصل لابد إنه أصلا يتحكم قبل انفجار مثلا المرض وكده.
9: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
15: راديو دبنجا راديو
16: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
17: أهلا مرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. ملف الكهرباء طبعا يا جماعة ده الملف الأكثر مساسا بحياة الناس اليومية واللي شغل الرأي العام في الأيام الفاتت والأكثر تعقيدا في ظل الظروف الحالية نتيجة للأضرار الاستثنائية اللي لحقت بالبنية التحتية واللي سببت في قطوعات تتراوح ما بين 12 إلى 18 ساعة وتطلعات الناس للحلول الإسعافية والمستدامة بتتوجه الأنظار اليوم نحو الخطوات الأخيرة لوزارة الطاقة وعلى رأسها دخول البارجة التركية الخدمة لتوليد الكهرباء. مؤخرا أعلنت وزارة الطاقة عن إضافة 100 ميجاوات عبر البارجة الجديدة إلى جانب 50 ميجاوات من محطة أرضية، وعن خطط لرفع القدرة الإنتاجية لتتجاوز 600 ميجاوات بعد اكتمال التأهيل. لكن أمام هذه الأرقام تبرز تساؤلات الشارع، وهي تساؤلات مشروعة حول إنه إلى أي مدى ستنعكس هذه الزيادات على أرض الواقع، وهل يلمس المواطن تحسن حقيقي يغلص ساعات الظلام؟ وفي ظل تحديات مريضة أخرى من توقف الربط الكهربائي مع أثيوبيا ونقص الوقود وخروج محطات رئيسية للصيانة بسبب ظروف الحرب، هل تعد البارجة التركية دي حل جذري أم مجرد مسكن وقتي للأزمة؟ بعدين ما هي التكلفة الفنية والمدد الزمنية المتوقعة لإعادة الشبكة القومية والربط الأثيوبي إلى وضعهما الطبيعي؟ للنقاش حول هذه المحاور ولتفكيك المشهد الهندسي والاقتصادي لأزمة الطاقة، يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف وزير الطاقة الأسبق المهندس عادل إبراهيم. أهلا بك سعادة الوزير عادل إبراهيم معنا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا.
7: مرحبا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم.
17: خلينا نبدأ مباشرة من الإعلان الأخير للوزارة حول إضافة 100 ميجاوات من البارجة التركية و50 ميجاوات من المحطة الأرضية، وبرضو نسأل إلى أي مدى يعني ستنعكس هذه الإضافة فعليا على واقع الإمداد، وهل متوقع أنها تنجح في كسر حاجز 18 ساعة من القطاعات اليومية؟
7: بخصوص البارجة في بورت السودان لتوليد الكهرباء، الأخبار التي وردت عقدت وزارة الطاقة ممثلة في شركة توليد الحراري مع شركة تسمى شركة نواوي، وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين. ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت، أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارجة تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارجة موجودة منذ سنوات كما تعلمون موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معها، ثم أنها مكلفة جدا. البارجة التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا، إضافة إلى تكلفة الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أن كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف، دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوله. وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنبات، ما أن فاحت رائحة الفساد تم إلغاؤه. مشروع شركة العسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاؤه. الآن وأتوا إلينا بشركة نواوي

0: تختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه إنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية، يعني بنفس التكلفة التي كانت تحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها تدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة الرسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان، تكلفة باهظة وعالية جدا خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز، هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلون ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت الكهرباء، كان بإمكانهم حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة القومية.
1: وين معلش مقاطعة صغيرة باشمهندس عادل، يعني كيف يتم تعطيله وفي نفس الوقت يعني بيفتشوا بيسعوا للحل من جهة تانية، يعني يا ريت توضح النقطة دي. يعني
0: أنا في رأيي وقراءتي السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز وتشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني وفي وسط هذه المأساة والحرب.
1: كيف يعني؟
0: يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط.
1: نعم تفضل.
0: في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني، تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية عشرات الملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواي، وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا. ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارجات وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة، دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك، مجموعة لصوص وغراصنة ما أكثر من ذلك. بمثل هذه الظروف وشعب الشرق السوداني يعاني والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان. ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج.
1: كيف يعني؟
0: يعني ليس هنالك حل إزعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. وهنالك خدعة أيضا مكتوبة في الميديا أنه التوجه نحو الخصخصة، التوجه نحو الخصخصة هو الذي دعاهم إلى إلى إلى إلى هذا النوع من التعاقد، وأنا أفتكر دي استهبال، نوع من استهبال لتمرير الفساد. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز بالكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاز عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات، وحاليا العجز في ما قبل الحرب، قبل الحرب العجز كان في حدود 1500 ميجاوات، هذا كان عجز في الصيف. أسابيع قليلة بعد الدمار والخراب الذي حدث في كل قطاع الكهرباء بسبب الحرب اللعينة هذه، الوزير الحالي

0: ذكر وقال أنه الإنتاج التوليد الحراري حاليا ما بين 10 إلى 18%، وأنا في تقديري 10% فقط عما كان عليه قبل الحرب. بمعنى أنه حاليا غطاء التوليد الحراري معطل أو متوقف تماما، ويحاولون في الصيانات هنا وهناك في بعض منها.
1: طيب باشمهندس عادل وزير الطاقة الأسبق، وأنت لازم تتحدث للمستمعين اللي دمج عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك يعني بعد يعني حديثك عن أسباب الأزمة والخلل الحاصل واتهام البعض بالفساد، يعني برأيك يعني الحل شنو؟ يعني عايزينك في كبسولات صغيرة كده سريعة 1 2 3 تورينا الحل شنو، لأنه حلقتنا أوشكت على النهاية. يعني
0: الحل بهذه الطريقة الفاسدة، طريقة الترقيع وطريقة ادعاء الخصخصة، لن يحل المشكلة إطلاقا. مشكلة حلها واضح جدا، توجه كليا نحو الصيانة كاملة شاملة للمحطات التي خربت والتي دمرت هذه، وبخطة واضحة وصريحة، وهنالك تمويل يكون واضح وصريح. أول الأولويات إكمال محطتي زيمنز في كلانايب بورسودان، وإكمال محطة أجري في الخرطوم بحري في المصفى. هذه أول المشروعات، إضافة إلى إضافة مشاريع أخرى وصيانة الموجود حاليا. ثم هنالك حل آخر أيضا في متناول اليد، هو صيانة الخط ومعدات الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان. هذا الخط موجود من سنوات، وكنا نحصل على مئات الميجاوات من إثيوبيا وحسب الاتفاق الموجود. فالاتفاق موجود والخط موجود، يحتاج صيانة، لكنهم لا يريدون، وأعتقد لأسباب سياسية لا يريدون صيانة هذا الخط. يا أخي السياسة ليست هكذا، السياسة مع مصلحتك. يعني كان يمكن جدا مع هذه الظروف صيانة الخط والاتفاق مع أثيوبيا، لأن الاتفاق غير موجود وملزم للطرفين، ملزم لأثيوبيا أيضا، صيانة الخط والحصول على 200 ميجاوات أكثر من البارجتين معا. يعني كان ممكن نحصل من أثيوبيا بالخط الرابط الموجود بصيانة بسيطة، نحصل على أكثر من 200 ميجاوات اللي هو أكثر ما تنتجه البارجة اللعينة الأولانية تركيا والبارية الجديدة الثانية. لكنهم لا يفكرون، لأنه الغراسنة واللصوص دائما لا يفكرون في الاتجاه الصحيح. والله المستعان يا أخي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا اللي نحن بنعتبر اليوم حلقة ساخنة مع الباشمهندس عادل إبراهيم وزير الطاقة الأسبق حول مشاكل قطاعات الكهرباء ودخول البارجة الجديدة كواحدة من الحلول التي اتخذتها وزارة الطاقة. ننهي حلقتنا من برنامج لقاء خاص. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: راديو في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحق. لقاء خاص على راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 27 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تعلن إحكام سيطرتها على طريق الصادرات، ومصادر ميدانية تكشف عن استمرار سيطرة الدعم السريع على رهيد النوبة. قوات الدعم السريع تشن هجمات بالطائرات المسيرة على الأبيض، والقوى المشتركة تعلن الاستعلاء على 100 عربة قتالية وتدميرها. فرار أكثر من 2500 شخص من أمبرو بشمال دارفور إلى تشاد، وتسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية في معسكر كلمة. انتقادات لمساعي بنقل إدارة المسؤولية المجتمعية للتعدين إلى المركز، ومخاوف في كسلة من تزايد التعديات على المراعي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القوات المسلحة أمس إحكام سيطرتها على طريق الصادرات أم درمان الأبيض بعد منطقتي أم قرفة وجريجخ. وأضاف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن ذلك جرى بعد عمليات عسكرية ناجحة كبدت خلالها قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم افتتاح شارع بارة جبرة الشيخ أم درمان. شوفوا الشبشبة ده سلوك الدعم السريع، شوفوا الشبشبة كيف، وكل سلوك كل عربات مواطنين.
0: من جهتها نفت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان صحة الأنباء المتداولة بشأن إعادة فتح طريق الصادرات الرابط بين الأبيض وأم درمان. وقالت المصادر لراديو ودبنجة أن الطريق لا يزال مقلقا، مشيرة إلى استمرار المعارك في عدد من المناطق الواقعة على امتداده. وأضافت أن المعلومات المتوفرة تشير إلى استمرار سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة رهيت النوبة. قال رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة ياسر العطا أن القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أصدر أوامر بمواصلة الزحف حتى منطقة أم دافوق بولاية جنوب دارفور، وأكد أن العمليات العسكرية ستستمر حتى استعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الزحف بإذن الله، السيد القائد العام أمر بالزحف،
3: الله أكبر.
2: القوات كلها معنويات عالية فوق السماء، تجهيزات عالية، موجات إذا تتحرر بلادنا الحبيبة بإذن الله.
0: من جانبه أعلن مني أركوم الناوي عن تدمير 8 مجموعات عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع في شمال كردفان خلال اليومين الماضيين. من جهته أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الاستيلاء على 54 عربة قتالية بحالة جيدة، إلى جانب تدمير وإحراق أكثر من 62 عربة قتالية مدججة بالسلاح. كشفت شبكة أطباء السودان عن الدمار الكبير الذي لحق بمستشفى جبرة الشيخ الذي سيطر عليه الجيش مؤخرا، مشيرة إلى مقاطع فيديو وثقت تعرض الأقسام الطبية للتخريب والنهب وتحويل المستشفى إلى مقر لقيادة العمليات العسكرية خلال فترة سيطرة الدعم السريع، مما أدى إلى خروجه الكامل عن الخدمة وحرمان آلاف المدنيين من الرعاية الصحية. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
4: داخل المستشفى دي عربات مواطنين، داخل مستشفى جبرة الشيخ عربات مواطنين مشفشفة، دي منظومة الطاقة الشمسية اللي كانت بتغذي مستشفى جبرة الشيخ بالطاقة الشمسية، شفشفوها تماما، سرقة ونهب لكل شيء، تدمير شامل وكامل للمستشفى.
0: قال وزير الداخلية في حكومة تأسيس سليمان صندل أن المعارك التي تدور في شمال كردفان أكدت صلابة وعزيمة قوى التأسيس. من جانبه قال وزير الطاقة والنفط في حكومة تأسيس الباشا طبيق أن قائد الدعم السريع يشرف على سير العمليات ويتابعها ميدانيا بشكل مباشر. شنت قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير الانتحاري هجوما على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ظهر الأحد، وأوضحت المصادر لراديو دبنجا أن الطائرات المسيرة استهدفت مواقع متفرقة داخل مدينة الأبيض في حوالي الساعة 12 ظهرا. تراجعت حالات الإصابة بالكوليرا بمركز العزل بمستشفى الأبيض التعليمي بولاية شمال كردفان مطلع هذا الأسبوع. وقالت مصادر صحفية لراديو دبنجا أن مركز عزل الحالات بالمستشفى التعليمي سجل 3 حالات إصابة خلال اليومين الماضيين. أعلن أكثر من 40 كيانا وتنظيما مدنيا وسياسيا عن تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد عبد الله خضر ناصر أحمد الشفا الذي صدر بحقه حكم بالسجن 2 في قضية فصلت فيها محكمة جنايات دونغولا لصالح أحد المستنفرين في المقاومة الشعبية. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: المحامين، الصحفيين، المثقفين، الكتاب، الفنانين، الجاليات السودانية في الخارج وكل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة إنه ينضموا للحملة والمشاركة في فعاليات أو برامج. قضية الدكتور أحمد شفا هي رمز لكل القضايا المماثلة التي تعج بها أضابير وزارة العدل في السودان.
0: كشف الشيخ إبراهيم أحمد عبد الله محمد رئيس سنتر 3 في معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور عن تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية بين الأطفال. ونبه في حديث لراديو دبنجا إلى عدم توفر المشمعات مع اختراب حلول فصل الخريف واستمرار إغلاق مجاري المياه. ودعا المنظمات للإسراع في فتح الطرق وتوفير الكلور للآبار والمدخلات لمنع انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نطالب يا منظمات العاملة في المجال الإنساني بالتوفير كل الخدمات إنسانية وبالتأديد إنه توفير الصحة مثلا أدوية وخدمات بيئية. لذلك إنه اليوم لما خريف جاي وبعوضة موجود عليه إنه لابد إنه يتوفر أدوية بتاعت الملاريا بأنواعها بجد. الغذاء إنه الآن إنه فجوة غذائية يعني في الخريف ده لا يمكن أبدا، بل إنما إنه لابد إنه يوصلنا خدمات في أجزاء بتاعت مثلا إيال المصابين 1000 وشوية.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح أكثر من 2500 شخص في قريتين في محلية أمبرو بولاية شمال دارفور في الفترة بين 20 إلى 23 سبع الجاري. وأوضحت المنظمة أن غالبية الأسر المتضررة عبرت الحدود إلى تشاد. أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد أن اللجنة الدولية تجري حوارا ثنائيا غير علني مع الجهات المنخرطة في النزاعات المسلحة لمعالجة الشواغل الإنسانية وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. وقال فريد الحميد لراديو دبنجا أن ورش العمل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني التي أقامتها اللجنة مع قوات الدعم السريع تشكل جزءا من هذا العمل الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص:
6: اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة إنسانية محايدة وغير متحيزة ومستقلة، مهمتها تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف وتعزيز احترام القوانين التي تؤمن الحماية لضحايا الحروب. وفي إطار هذه الولاية تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تعزيز فهم القانون الدولي الإنساني واحترامه لدى جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية بغض النظر عن وضعها القانوني، ويشمل ذلك تنظيم ورش عمل وأنشطة أخرى لنشر المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
0: أوصى ملتقى الأمل الأول لقضايا التعديل الذي نظمته وزارة المعادن بالخرطوم يوم السبت بمركزية إدارة المسؤولية المجتمعية ونقلها من الولايات إلى الوزارة على المستوى الاتحادي. من جهته قال الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة أحمد مختار البيت، قال في حديث لراديو دبنجا أن نقل أموال المسؤولية المجتمعية إلى المركز قد يصعب متابعتها وضمان وصولها إلى المجتمعات المتأثرة بالتعدين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: هي أصلا قبل أن تحول إلى المركز حين كانت عند الولايات لم يكن للمواطن نصيب منها، بل لم يعرف في صحته ولا في عافيته ولا في بيئته ولا في تعليمه ولا في خدماته منها شيئا، وتحويلها الآن إلى المركز يصعب إمكانية تحصيل أموالها ومعرفتها، وبالتالي إمكانية صرفها على الأوجه المختلفة المعروفة، يبقوا على مركز الذهب. أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
0: دعت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بصحة البحر الأحمر إلى اتخاذ التدابير الوقائية للحد من مخاطر ضربات الشمس، وأشارت إلى توقعات باستمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة خلال الأسبوع الحالي في الولاية، الأمر الذي قد يزيد من مخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس. استقبل مطار الخرطوم الدولي اليوم الاثنين أولى رحلات العودة الطوعية للاجئين السودانيين القادمين من أوغندا منذ استئناف الحركة الجوية إلى العاصمة. وقال قنصل السودان في كامبالا في تصريحات أن الرحلة هي الرحلة 12 ضمن مشروع العودة الطوعية للسودانيين، وتقل 42 عائد قبل مطار عنتبه. وأضاف قنصل السودان في كامبالا في تصريحات في هذا الخصوص:
8: رحلة يوم 27 يوليو ستكون الرحلة الأولى من مطار عنتبه إلى مطار الخرطوم الدولي، وهي يعني من أوائل رحلات العودة الطوعية التي تحط الرحال في مطار الخرطوم، وفي تقدير ندى بيمثل بارغة أمل ومؤشر كبير جدا على أن العاصمة الخرطوم الآن بفضل جهود القوات المسلحة السودانية والأجهزة النظامية الأخرى استعادت عافيتها، والحياة فيها أصبحت يعني طبيعية بشكل كبير.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء النتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023، والذي أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3%. وقال المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء الدكتور محمد عباس لراديو دبنجا أن المس يعد الأول من نوعه الذي يغطي جميع ولايات السودان. قال رئيس الحراك الشعبي المطلبي بمدينة حلف الجديدة بولاية كسلة عنتر حسن عبدون، قال أن التعديات على ميدان الاحتفالات بالمربع 5 ما تزال مستمرة رغم صدور قرار قضائي يوقف أي تصرفات في الموقع إلى حين الفصل في الطعن الإداري المقدم بشأنه. وأوضح عبدون في تصريح لراديو دبنجا أن المستفيدين من قطع الأراضي واصلوا أعمال الحفر والتشييد خلال فترة توقف جلسات المحكمة. طالبت لجنة حماية البيئة المعروفة باللجنة السداسية السلطات بالإسراع في محاكمة المشتبه به في واقعة الاعتداء على طفل بقرية صواردة بالولاية الشمالية وإنزال أقصى العقوبات القانونية بحقه حال ثبوت إدانته. وجددت اللجنة في بيان لها تحذيراتها من المخاطر الأمنية المرتبطة بانتشار أنشطة التعدين العشوائي والمقاهي غير المنظمة بالقرب من القرى، ودعت إلى إزالة المقاهي العشوائية على امتداد الطريق الرئيسي. ووصلت قبيلتا الرشايدة والهدندة وإلى تفاهمات بشأن النزاعات التي جرت في منطقة وادي اللسوب بغرب كسلة، وأشارت المصادر إلى تكوين لجنة مشتركة وتحديد منتصف شهر 8 المقبل موعدا لحل النزاع بين الطرفين. أعلنت ولاية كسل الشروع في إنشاء 4 معسكرات حماية وتخطيط المسارات الرعوية تحسبا لموجة نزوح متوقعة من دول الجوار وتفاقم التعديات على المراعي بسبب شح الأمطار غير المسبوقة المرتبطة بظاهرة النينو. وحذر وزير الزراعة الدكتور خضر رمضان في اجتماع اللجنة العليا لحماية المراعي أمس من تأخير وصول نهر القاش وقلة معدلات الأمطار، وأقر الاجتماع فتح المسارات الرعوية ومنع التوسع الزراعي على حساب المراعي وحصر وتخطيط المراعي. تشهد مدينة وادي حلفة في الولاية الشمالية إضرابا لمهندسي المساحة بسبب تأخر مستحقاتهم المالية. وقال الناشط السموح أبدى الجوات أن نظام الإيصال الإلكتروني الجديد تسبب في تأخير الحوافز والاستحقاقات للعاملين والموظفين، وأدى إلى تمركز الأموال في رأسة الولاية مما يؤخر عودتها كحقوق للعاملين. الخبر الأخير في النشرة: نفى الدكتور علاء الدين نجد وزير الصحة بحكومة تأسيس ما قاله وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم بأن وزارته تشرف على الخدمات الصحية للمناطق التي تسيطر عليها حكومة تأسيس في كردفان ودارفور، وأكد أن وزارة الصحة في حكومة تأسيس ووزارة الصحة في الإدارات المدنية تشرف وتدير العمل الصحي بالتنسيق مع الوكالات الأممية والمنظمات الدولية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: راديو دبنجا راديو
10: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
11: أهلا مرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. ملف الكهرباء طبعا يا جماعة ده الملف الأكثر مساسا بحياة الناس اليومية، واللي شغل الرأي العام في الأيام الفاتت والأكثر تعقيدا في ظل الظروف الحالية نتيجة للأضرار الاستثنائية اللي لحقت بالبنية التحتية واللي سببت في قطوعات تتراوح ما بين 12 إلى 18 ساعة، وتطلعات الناس للحلول الإسعافية والمستدامة بتتوجه الأنظار اليوم نحو الخطوات الأخيرة لوزارة الطاقة، وعلى رأسها دخول البارجة التركية الخدمة لتوليد الكهرباء. مؤخرا أعلنت وزارة الطاقة عن إضافة 100 ميجاوات عبر البارجة الجديدة إلى جانب 50 ميجاوات من محطة أرضية، وعن خطط لرفع القدرة الإنتاجية لتتجاوز 600 ميجاوات بعد اكتمال التأهيل. لكن أمام هذه الأرقام تبرز تساؤلات الشارع، وهي تساؤلات مشروعة حول أنه إلى أي مدى ستنعكس هذه الزيادات على أرض الواقع، وهل يلمس المواطن تحسن حقيقي يغلص ساعات الظلام. وفي ظل تحديات مريضة أخرى من توقف الربط الكهربائي مع أثيوبيا ونقص الوقود وخروج محطات رئيسية للصيانة بسبب ظروف الحرب، هل تعد البارجة التركية دي حل جذري أم مجرد مسكن وقتي للأزمة؟ بعدين ما هي التكلفة الفنية والمدد الزمنية المتوقعة لإعادة الشبكة القومية والربط الأثيوبي إلى وضعهما الطبيعي؟ للنقاش حول هذه المحاور ولتفكيك المشهد الهندسي والاقتصادي لأزمة الطاقة، يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف وزير الطاقة الأسبق المهندس عادل إبراهيم. أهلا بك سعادة الوزير عادل إبراهيم معنا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا.
12: مرحبا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم.
11: خلينا نبدأ مباشرة من الإعلان الأخير للوزارة حول إضافة 100 ميجاوات من البارجة التركية و50 ميجاوات من المحطة الأرضية، وبرضو نسأل إلى أي مدى يعني ستنعكس هذه الإضافة فعليا على واقع الإمداد، وهل متوقع أنها تنجح في كسر حاجز 18 ساعة من القطاعات اليومية؟
12: بخصوص البارجة في بور السودان لتوليد الكهرباء، الأخبار التي وردت عقدت وزارة الطاقة ممثل في شركة توليد الحراري مع شركة تسمى شركة نواوي، وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين. ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت، أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارية تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية بارجة موجودة منذ سنوات كما تعلمون موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معها، ثم أنها مكلفة جدا. البارجة التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا، إضافة إلى تكلفة الوقود، الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أن كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف، دائما دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله. وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنبات، ما أنفاحت رائحة الفساد تم إلغاؤه. مشروع شركة العسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاؤه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه إنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية، يعني بنفس التكلفة التي كانت تتحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها تدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان. تكلفة باهظة وعالية جدا خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز، هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلون ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت للكهرباء، كان بإمكانهما حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة الغومية.
11: وين معلش مقاطعة صغيرة باشمهندس عادل، يعني كيف يتم تعطيله وفي نفس الوقت يعني بيفتشوا بيسعوا للحل من جهة تانية؟ يعني يا ريت توضح النقطة دي. يعني
12: أنا في رأيي الغراءات السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز وتشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني وفي وسط هذه المأساة والحرب.
11: كيف يعني؟
12: يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط.
11: نعم تفضل.
12: في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني، تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية عشرات الملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواوي. وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا. ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارجات، وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة. دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك. مجموعة لصوص وغراصنة ما أكثر من ذلك في مثل هذه الظروف، وشعب الشرق السوداني يعاني والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان. ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان، وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج.
13: كيف يعني؟
12: يعني ليس هنالك حل إزعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. وهنالك خدعة أيضا مكتوبة في الميديا أنه التوجه نحو الخصخصة، التوجه نحو الخصخصة هو الذي دعاهم إلى إلى إلى إلى هذا النوع من التعاقد. وأنا أفتكر دي استهبال، نوع من استهبال لتمرير الفساد. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز بالكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاز عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات، وحاليا العجز في ما قبل الحرب، قبل الحرب العجز كان في حدود 1500 ميجاوات، هذا كان عجز في الصيف. أسابيع قليلة بعد الدمار والخراب الذي حدث في كل قطاع الكهرباء بسبب الحرب اللعينة هذه، الوزير الحالي ذكر وقال أنه الإنتاج التوليد الحراري حاليا ما بين 10 إلى 18%، وأنا في تقديري 10% فقط عما كان عليه قبل الحرب. بمعنى أنه حاليا قطاع التوليد الحراري معطل أو متوقف تماما، ويحاولون الصيانات هنا وهناك في بعض منها.
13: طيب باشمهندس عادل وزير الطاقة الأسبق، وأنت لازم تتحدث للمستمعين راديو دبنجة عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك يعني بعد يعني حديثك عن أسباب الأزمة والخلل الحاصل واتهام البعض بالفساد، يعني برأيك يعني الحل شنو؟ يعني عايزينك في كبسولات صغيرة كده سريعة 1 2 3 تورينا الحل شنو، لأنه حلقتنا أوشكت على النهاية. يعني
12: الحل بهذه الطريقة الفاسدة، طريقة الترقيع وطريقة ادعاء الخصخصة، لن يحل المشكلة إطلاقا. مشكلة حلها واضح جدا، توجه كليا نحو الصيانة كاملة شاملة للمحطات التي خربت والتي دمرت هذه، وبخطة واضحة وصريحة، وهنالك تمويل يكون واضح وصريح. أول الأولويات إكمال محطتي زيمنز في كلانايب بورسودان، وإكمال محطة أجري في الخرطوم بحري في المصفى. هذه أول المشروعات، إضافة إلى إضافة مشاريع أخرى وصيانة الموجود حاليا. ثم هنالك حل آخر أيضا في متناول اليد، هو صيانة الخط ومعدات الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان. هذا الخط موجود من سنوات، وكنا نحصل على مئات الميجاوات من إثيوبيا وحسب الاتفاق الموجود. فالاتفاق موجود والخط موجود، يحتاج صيانة، لكنهم لا يريدون، وأعتقد لأسباب سياسية لا يريدون صيانة هذا الخط. لأخي السياسة ليست هكذا، السياسة مع مصلحتك. يعني كان يمكن جدا مع هذه الظروف صيانة الخط والاتفاق مع أثيوبيا، لأن الاتفاق غير موجود وملزم للطرفين، ملزم لأثيوبيا أيضا، صيانة الخط والحصول على 200 ميجاوات أكثر من البارجتين معا. يعني كان ممكن نحصل من أثيوبيا بالخط الرابط الموجود بصيانة بسيطة، نحصل على أكثر من 200 ميجاوات اللي هو أكثر ما تنتجه البارجة اللعينة الأولانية تركيا والبارجة الجديدة الثانية. لكنهم لا يفكرون، لأن الغراسنة واللصوص دائما لا يفكرون في الاتجاه الصحيح. والله المستعان يا أخي.
13: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا اللي نحن بنعتبر اليوم حلقة ساخنة مع الباشمهندس عادل إبراهيم وزير الطاقة الأسبق حول مشاكل قطاعات الكهرباء ودخول البارجة الجديدة كواحدة من الحلول التي اتخذتها وزارة الطاقة. ننهي حلقتنا من برنامج لقاء خاص، هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
10: راديو في لقاء خاص على راديو دبنجة. تفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
14: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
15: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
16: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
15: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: de bonne heure.
1: حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم من راديو دبنجا. في حلقة هذا اليوم نتابع الجهود المبذولة لمعالجة قضية تأثر التعليم في دارفور بالحرب التي تدور في البلاد، حيث برزت مبادرات تسعى إلى إعادة الأمل لآلاف التلاميذ الذين انقطعت دراستهم. وفي منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي افتتحت مدرسة للتعليم الإلكتروني بدعم من منظمة اليونيسيف، في خطوة تهدف إلى تمكين التلاميذ من مواصلة تعليمهم عبر وسائل حديثة تتجاوز تحديات الحرب. في الاحتفال بهذه المناسبة تحدث ممثل المنطقة الأستاذ محمد الفاتح معبرا عن أهمية افتتاح هذه المدرسة بالنسبة لأبناء المنطقة وتطلعات المجتمع المحلي للقضاء على الأمية التي تسببت فيها الحرب.
3: فالذي أقوله في هذه السانحة بأن الأستاذة سيدة والأستاذ نوال وكل الذين عاملين في هذا المجال عليهم أن يعلموا يقينا بأننا بإذن الله سبحانه وتعالى سيجدوننا عند حسن ظنهم، وسنبذل قصارى جهدنا، لأننا هذه من اعتبرها مؤسسة تعليمية وأبواب مشرعة ومفتوحة لكل من أراد أن ينهل منها، ليست لمجموعة وليست لأشخاص أبدا، وهذه نعمة وأنعم بها من نعمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق كذلك أبنائنا، هذه نعمة لابد أن تستشعروها وأن تعرفوا قيمتها، لأن الفرصة الآن اللي أنتوا حظيتوا بها دي في ناس آخرين غيركم بيتمنوا يحصلوا عليها، لابد أن تغتنموها أحسن اغتنام. كذلك نناشد كل المنظمات التي تعمل في هذا المجال بأننا في السودان في أمس الحاجة إلى التعليم، لأننا نعلم يقينا بأن هذا المستنقع وهذه الدوامة التي وقعنا فيها كان الجهل عند فيها نسبة كبيرة. المخرج الواحد والرئيسي من أجل أن نخرج من هذا المستنقع بأن نعلم هؤلاء الصغار، لأن أمل السودان ومستقبل السودان كله يتمثل في هؤلاء الصغار.
2: كانت هذه كلمة ممثل منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي. أما مدير التعليم بالمحلية الأستاذ عيسى بكر فقد أشار إلى أن هذه المدرسة تمثل المدرسة الإلكترونية السابعة في المحلية، ويؤكد أهمية التوسع في هذا النموذج لضمان وصول التعليم إلى أكبر عدد من التلاميذ.
4: ونحن والله يعني شوفوا فخورين جدا أن نكونوا السنة دي يكون عندنا سبعة مركز في محلية الهبردي للتعليم الإلكتروني. ونحن عندنا أربع سنوات يعني دي القاعدين برا ما قروا، وأس كده حيوصلوا كده حيوصلوا يصلوا، لكن داري استمرار. طيب احنا أناسي بالذات كمدير تعليم أي ناس شدوا حيلهم شدوا حيلهم، وعشان العيال ديل وقت بعد ست شهور حيمشوا الفصول القدام، بدل يمشوا منكم محل تاني ما خلاص عندكم هنا يكون في مدرسة، يعني ممكن تكون في مدرسة العيال ديل طوالي شنو يواصل فيها. كويس، الشغلة دي بسيطة جدا، دار الناس يجتهدوا ويجون هناك، ونحن والله بنجيب معاكم. أنا جوا ريفرد عندنا ثلاثة مراكز كويس، وبرا عندنا أربعة. نحن الثلاثة مراكز دي مصرين أنه لازم يعني الجوا لازم يكون في يعني العيال ديل ينتهوا كده يمشي طوال الفصول ساعة قراءة، ما نفيكم حصوا ما نفيكم لأنه مجهود. طيب المجهود ده لازم نحن نكلله باستمرارية ما وقف، ونبشركم أنه يا أخواننا السنة دي يعني حاجة دعم شديد جدا للمدارس، يعني من كتب لكراسات واحتمال الثاني الزول ما يدفع قرش ذاته، احتمال نحن كم المرتبات جات للمعلمين وخلاص يبقى إلا التعليم، هو التعليم الإلكتروني ده بيحتاج إلا كم في حاجة تسير بتاعت شنو بتاعت، فدي حاجة سهلة. فأنا والله يعني شاكر لكم، ودي مجهودات انتوا عملتوها واي زول بيجتهد بيلقى شنو؟ ايوه. ونحن شاكرين للاستاذه سيده. واي لحظه انتم مشيتوا للسيده دي طبعا ظلام متواضع، ما زي الناس اللي ممكن واحد يتكبر عليه ولا كده، اطلبوا منها بتلقوا. لكن كم زول قاعد فينا في ريه برد ده وما تحرك ما بيلقى.
2: وفي الختام نستمع الى مديره التعليم الالكتروني بولايه جنوب دارفور الاستاذه سيده احمد حامد، التي تحدثت عن فكره المشروع واهدافه ودوره في ضمان استمراريه التعليم الاطفال، ودعت الى ضروره المحافظه على الاجهزه التي تم توزيعها على التلاميذ.
0: التعليم الالكتروني يا جماعه هو بيساعدنا على اساس اننا نمشي لقدام، لانه نحن رجعنا كثير لورا. بناخذ 6 شهور والطالب بيتخرج بيمشي وين؟ بيمشي المدرسة الابتدائية. زول اللي عمره 7 ل9 بدل يمشي سنة تانية بيمشي طوالي شنو؟ الصف الثالث. والزول اللي عمره 10 ل14 بيمشي 5 أو 6 وطوالي ماله بيمتحن. ده كله في 6 شهور بس، يعني السنوات دي كلها بيختصر علينا وبنمشي بسرعة. فعشان كده احنا دارين كل اللجنة وكل الناس كل المنطقة الهبج ده كله بمختلف مسمياتكم وحاجاتكم دارينكم تقيفوا خلف شنو؟ التعليم الالكتروني. والتعليم الالكتروني ده يا جماعة ما تقولوا حاجة سهلة، بجد هو قيم جدا ويعني كبير جدا وغالي جدا. لو ان احنا قلنا نجيبه ذاتنا ما بنقدر شنو نجيبه، لكن الحمد لله وبدعم من اليونيسيف ومنظمة صدقات قدروا وفروا لنا شنو الأجهزة والطاقة والحاجات دي كلها وفروا علينا. فالمنظومة دي ما سهلة يا جماعة، إلا إحنا لازم شنو نحافظ عليها ونخليها في محل آمن. يمكن لو جابوها خدتوها لنا فوق هنا المحل ده ضيق ماله ما بشيله، لكن بخدتها لنا تحت في محل يكون في محل شمس كويس بتطلب مننا شنو نعمل لها زريبة عشان العيال ما يجي يطقعوها ولا الغنم يجي ينططوا فوق عليها. وده مسؤولية منه، مسؤوليتنا كلنا ناس الهبجة، يعني تعمل لها زريبة كويسة كده عشان ما تتعرض لشنو للكسر ولا للتلف. برضو التاب ده، التاب اللي تلهس قدام العيال ده عنده نظام بتاع تتبع ذكي، يعني الجهاز ده لو شاله من الغرفة دي مرقبلها القطية دي بحدد انه وين هو قاعد، بحدد محله. عشان كده يا جماعة التاب ده عنده أصلا نشاط واحد، نشاط شنو؟ تعليمي. ما جابوا عشان يعملوا بصور ولا عشان شنو يتكلموا به، بس نشاط تعليمي يكون جوا شنو شنطته وعيالنا يستفيدوا على مدى السنوات اللي احنا بنكون شغالين فيه. في مواد بيدرسوها فيه فوق عربي ورياضيات وعلوم وانجليزي وحاسوب، وفي امتحانات جوا التاب ده، يعني كل ما يشتغل مادة بيدخل شنو امتحان. بعد نكمل 6 شهور دي عندنا دراسة بالكتاب، يعني الأستاذ بديهم بالكتاب بعد ذاك بديهم امتحانات بتطلع لهم شنو نتائج زي حقت ناس الأساس، لكن هم عندهم شهادة تانية اسمها شهادة التكسير. شهادة شنو التكسير؟ الشهادة دي لازم يوقع عليها شنو مدير عام التربية أو وزير التربية ومكتب التعليم الإلكتروني الولائي ومحلية المحلية اللي تتبع لها اللي هي محلية شنو رهيد البردي. الشهادة دي معتبرة، والأطفال دي لو حولهم أي مدرسة مفروض شنو يقبلوهم في أي ظرف من الظروف يقبلوهم عشان يواصلوا شنو تعليمهم.
2: شكرا الأستاذة سيدة أحمد حامد مديرة التعليم الإلكتروني بجنوب دارفور. والشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. انتباه انتباه انتباه.
5: نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
7: نحن عارفين إن الأمراض المعدية هي الأمراض بتنتقل من زول لزول. الليلة هنتكلم واحدة من الطرق اللي هي التطعيم، لأن التطعيم واحدة من الطرق بتاعت الوقاية من الأمراض المعدية. التطعيم يعني إننا نحفز الجهاز المناعي بتاعت الزول لأنه يكون جاهز لمقاومة أي مرض الأدينة ضده التطعيم. ده ببساطة جدا، يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الأمراض. طيب الأمراض اللي احنا بنطعم الناس ضدها كلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. الأمراض دي كان زمانك بيقول لك 6 أمراض، بعد ذلك بيقول 7، بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 أمراض، اللي هما المرض بتاعة السل اللي هو التيبي، والمرض بتاعة الشلل في الأطفال، والمرض بتاعة التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاعة إشهالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس والدكتيريا والحصبة. دي الأمراض العشرة اللي احنا بنطعم ضدها وكلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جداً

0: طيب بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد العشر أمراض اللي ذكرناها. طيب داري نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داير أقول للأمهات إنه أول ما تلدي أجيانا طوالي ودي المركز الصحي اللي فيه التطعيم، أول ما ودوه حيدوه جرعة بتاعة السل اللي هو بتاع التيبي، ويدوه الجرعة الصفية للشلل. بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تأخذ الجرعات الأولى من الشلل والجرعة اسمها الخماسي وجرعة بتاعة المكورات الرئوية والجرعة بتاعة الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تأخذ الجرعة الثانية من الشلل والجرعة الثانية من الخماسي والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم هتمشي وتأخذ برضو الجرعة الثالثة من الشلل وتأخذ كمان الجرعة الثالثة من الخماسي وتأخذ الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا سل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في 14 أسبوع بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعة الحفظة، الجرعة الأولى بتاعة الحفظة بيدوه في 9 شهور. بعد ذلك الأم تقعد لحد ما الطفل عمره يبقى 18 شهر حتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحفظة. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبقى 18 شهر حتى بعد ذلك حيكمل الجرعات بتاعة التطعيم دي. الجرعات بتقوم تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض العشرة اللي قبل شوية قلناها. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني يا أهلنا في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفكروا إنه التطعيم ده بيسوي للعيال هم والأطفال بيبكوا ليهم وكذا، لكن لما تشوف الخطورة بتاعة المرض الحمى بتاعة اليوم الواحد ما مشكلة، الحمى دي حاجة طبيعية لأنه أصلا التطعيم ده عبارة عن الجرثومة ذاتها لكن ضعيفة بيقوموا بيدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعته. بالتالي الحمى اللي بتتعمل حمى طبيعيه بتحصل نتيجه بتاعت العمل بتاعت الجهاز المناعي بتاعت الطفل. بالتالي حاجه خفيفه جدا، يعني طوالي الام اذا جات مشت وودت الطفل وطعموه والطفل جاء الحمى بس تعمل مكمدات عاديه بمويه بارده في الحته اللي بتحس بيها السخنه أو إذا كان الجسم فيه حمى. أما إذا كانت الحمى شديدة تشيل الطفل توديه للدكتور، ما فيها مشكلة. الأمهات ما تخافوا من الحمى بتاع التطعيم. إذا كنا عملنا مقارنة بين إنه الجنة ما يطعم ويجيب تي بي مثلا، يعني أغلب الناس يكونوا عارفين التي بي القحة الشينة يقولوها، الأفضل القحة الشينة ولا أفضل إنك تودي الجنة يدوه تطعيم ضد القحة الشينة ويقعد مثلا يجيهم يوم واحد ويروح؟ الأفضل شنو؟ الأفضل أكيد إنك تودي الجنة يقوم يدوه التطعيم وبنفس الطريقة الحبوبة والشلل وغيره وغيره. إذن ضروري جدا الأمهات إنه يحافظوا أو يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني اللي ذكرناه وفي التطعيم بتاعة الحملات. الحملات الناس أو ناس الوزارة وزارة الصحة بيقوموا بحملات إذا مثلا اشتبهوا في أي حالة موجودة مثلا قريبة للبلد أو كده بيقوموا بعمل حملات. برضو بالضرورة جدا الأم أثناء الحملات تكون جاهزة ومتأكدة إنه طفلها قاعد في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يبدوا التطعيم. ده برضو ضروري جدا لأنه أحيانا كمان بيشمل معه فيتامين ألف وكمان بيشمل معه أدوية مضادة أو طاردة للديدان، معاه مثلا تطعيم ضد الشلل أو تطعيم ضد الحفظة مثلا. فدي حاجات ضرورية جدا بتصنع لنا مناعة أو بتقوي المناعة بتاعة الطفل عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الأمراض الخطيرة دي اللي ذكرناها قبل شوية. فنتمنى أمهاتي إنكم تحرصوا على تطعيم أطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا نصح ومجيم الأمراض الخطيرة.
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن

0: الكل كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004770.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 27 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تعلن إحكام سيطرتها على طريق الصادرات، ومصادر ميدانية تكشف عن استمرار سيطرة الدعم السريع على رهيد النوبة. قوات الدعم السريع تشن هجمات بالطائرات المسيرة على الأبيض، والقوى المشتركة تعلن الاستعلاء على 100 عربة قتالية وتدميرها. فرار أكثر من 2500 شخص من أمبرو بشمال دارفور إلى تشاد، وتسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية في معسكر كلمة. انتقادات لمساعي بنقل إدارة المسؤولية المجتمعية للتعدين إلى المركز، ومخاوف في كسلة من تزايد التعديات على المراعي. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجة، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القوات المسلحة أمس إحكام سيطرتها على طريق الصادرات أم درمان الأبيض بعد منطقتي أم قرفة وجريجخ. وأضاف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن ذلك جرى بعد عمليات عسكرية ناجحة كبدت خلالها قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم افتتاح شارع بارة جبرة الشيخ أم درمان. شوفوا الشبشبة ده سلوك الدعم السريع، شوفوا الشبشبة كيف، وكل سلوك كل عرب المواطنين.
0: من جهتها نفت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان صحة الأنباء المتداولة بشأن إعادة فتح طريق الصادرات الرابط بين الأبيض وأم درمان. وقالت المصادر لراديو ودبنجة أن الطريق لا يزال مقلقا، مشيرة إلى استمرار المعارك في عدد من المناطق الواقعة على امتداده. وأضافت أن المعلومات المتوفرة تشير إلى استمرار سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة رهيت النوبة. قال رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة ياسر العطا أن القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أصدر أوامر بمواصلة الزحف حتى منطقة أم دافوق بولاية جنوب دارفور، وأكد أن العمليات العسكرية ستستمر حتى استعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الزحف بإذن الله، السيد القائد العام أمر بالزحف،
3: الله أكبر.
2: القوات كلها معنويات عالية فوق السماء، تجهيزات عالية، موجات موجات إلى أن تتحرر بلادنا الحبيبة بإذن الله. دخل إليكم ملشب إرواحي بإذن الله.
0: من جانبه أعلن مني أركوم الناوي أن تدمير 8 مجموعات عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع في شمال كردفان خلال اليومين الماضيين. من جهته أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الاستيلاء على 54 عربة قتالية بحالة جيدة، إلى جانب تدمير وإحراق أكثر من 62 عربة قتالية مدججة بالسلاح. كشفت شبكة أطباء السودان عن الدمار الكبير الذي لحق بمستشفى جبرة الشيخ الذي سيطر عليه الجيش مؤخرا، مشيرة إلى مقاطع فيديو وثقت تعرض الأقسام الطبية للتخريب والنهب وتحويل المستشفى إلى مقر لقيادة العمليات العسكرية خلال فترة سيطرة الدعم السريع، مما أدى إلى خروجه الكامل عن الخدمة وحرمان آلاف المدنيين من الرعاية الصحية. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
4: داخل المستشفى دي عربات مواطنين، داخل مستشفى جبرة الشيخ عربات مواطنين مشفشفة، دي منظومة الطاقة الشمسية اللي كانت بتغذي مستشفى جبرة الشيخ بالطاقة الشمسية، شفشفوها تماما، سرقة ونهب لكل شيء، تدمير شامل وكامل للمستشفى.
0: قال وزير الداخلية في حكومة تأسيس سليمان صندل أن المعارك التي تدور في شمال كردفان أكدت صلابة وعزيمة قوى التأسيس. من جانبه قال وزير الطاقة والنفط في حكومة تأسيس الباشا طبيق أن قائد الدعم السريع يشرف على سير العمليات ويتابعها ميدانيا بشكل مباشر. شنت قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير الانتحاري هجوما على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ظهر الأحد، وأوضحت المصادر لراديو دبنجا أن الطائرات المسيرة استهدفت مواقع متفرقة داخل مدينة الأبيض في حوالي الساعة 12 ظهرا. تراجعت حالات الإصابة بالكوليرا بمركز العزل بمستشفى الأبيض التعليمي بولاية شمال كردفان مطلع هذا الأسبوع. وقالت مصادر صحفية لراديو دبنجا أن مركز عزل الحالات بالمستشفى التعليمي سجل 3 حالات إصابة خلال اليومين الماضيين. أعلن أكثر من 40 كيانا وتنظيما مدنيا وسياسيا عن تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد عبدالله خضر ناصر أحمد الشفا الذي صدر بحقه حكم بالسجن عامين في قضية فصلت فيها محكمة جنايات دونغولا لصالح أحد المستنفرين في المقاومة الشعبية. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: المحامين، الصحفيين، المثقفين، الكتاب، الفنانين، الجاليات السودانية في الخارج وكل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة إنه ينضموا للحملة والمشاركة في فعاليات أو برامج. قضية الدكتور أحمد شفا هي رمز لكل القضايا المماثلة التي تعج بها أضابير وزارة العدل في السودان.
0: كشف الشيخ إبراهيم أحمد عبدالله محمد رئيس سنتر 3 في معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور عن تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية بين الأطفال. ونبه في حديث لراديو دبنجا إلى عدم توفر المشمعات مع اختراب حلول فصل الخريف واستمرار إغلاق مجاري المياه. ودعا المنظمات للإسراع في فتح الطرق وتوفير الكلور للآبار والمدخلات لمنع انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نطالب يا منظمات العاملة في المجال الإنساني بالتوفير كل الخدمات إنسانية وبالتأديد إنه توفير الصحة مثلا أدوية وخدمات بيئية. لذلك إنه اليوم لما خريف جاي وبعوضة موجود عليه إنه لابد إنه يتوفر أدوية بتاعت الملاريا بأنواعها بجد. الغذاء إنه الآن إنه فجوة غذائية يعني في الخريف ده لا يمكن أبدا، بل إنما إنه لابد إنه يوصلنا خدمات في أجزي بتاعت مثلا إيال المصابين 1000 وشوية.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح أكثر من 2500 شخص في قريتين في محلية أمبرو بولاية شمال دارفور في الفترة بين 20 إلى 23 سبع الجاري. وأوضحت المنظمة أن غالبية الأسر المتضررة عبرت الحدود إلى تشاد. أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد أن اللجنة الدولية تجري حوارا ثنائيا غير علني مع الجهات المنخرطة في النزاعات المسلحة لمعالجة الشواغل الإنسانية وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. وقال فريد الحميد لراديو دبنجا أن ورش العمل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني التي أقامتها اللجنة مع قوات الدعم السريع تشكل جزءا من هذا العمل الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص:
6: اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة إنسانية محايدة وغير متحيزة ومستقلة، مهمتها تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف وتعزيز احترام القوانين التي تؤمن الحماية لضحايا الحروب. وفي إطار هذه الولاية تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تعزيز فهم القانون الدولي الإنساني واحترامه لدى جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية بغض النظر عن وضعها القانوني، ويشمل ذلك تنظيم ورش عمل وأنشطة أخرى لنشر المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
0: أوصى ملتقى الأمل الأول لقضايا التعديل الذي نظمته وزارة المعادن بالخرطوم يوم السبت بمركزية إدارة المسؤولية المجتمعية ونقلها من الولايات إلى الوزارة على المستوى الاتحادي. من جهته قال الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة أحمد مختار البيت، قال في حديث لراديو دبنجا أن نقل أموال المسؤولية المجتمعية إلى المركز قد يصعب متابعتها وضمان وصولها إلى المجتمعات المتأثرة بالتعدين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: هي أصلا قبل أن تحول إلى المركز حين كانت عند الولايات لم يكن للمواطن نصيب منها، بل لم يعرف في صحته ولا في عافيته ولا في بيئته ولا في تعليمه ولا في خدماته منها شيئا، وتحويلها الآن إلى المركز يصعب إمكانية تحصيل أموالها ومعرفتها، وبالتالي إمكانية صرفها على الأوجه المختلفة المعروفة، يبقى على مركز الذهب، لأنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
0: دعت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بصحة البحر الأحمر إلى اتخاذ التدابير الوقائية للحد من مخاطر ضربات الشمس، وأشارت إلى توقعات باستمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة خلال الأسبوع الحالي في الولاية، الأمر الذي قد يزيد من مخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس. استقبل مطار الخرطوم الدولي اليوم الاثنين أولى رحلات العودة الطوعية للاجئين السودانيين القادمين من أوغندا منذ استئناف الحركة الجوية إلى العاصمة، وقال قنصل السودان في كمبالا في تصريحات أن الرحلة هي الرحلة 12 ضمن مشروع العودة الطوعية للسودانيين، وتقل 42 عائد عبر مطار عنتبه. وأضاف قنصل السودان في كمبالا في تصريحات في هذا الخصوص:
8: رحلة يوم 27 يوليو ستكون الرحلة الأولى من مطار عنتبه إلى مطار الخرطوم الدولي، وهي يعني من أوائل رحلات العودة الطوعية التي تحط الرحال في مطار الخرطوم، وفي تقدير ندى بيمثل بارغة أمل ومؤشر كبير جدا على أن العاصمة الخرطوم الآن بفضل جهود القوات المسلحة السودانية والأجهزة النظامية الأخرى استعادت عافيتها، والحياة فيها أصبحت يعني طبيعية بشكل كبير.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023، والذي أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3%. وقال المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء الدكتور محمد عباس لراديو دبنجا أن المس يعد الأول من نوعه الذي يغطي جميع ولايات السودان. قال رئيس الحراك الشعبي المطلبي بمدينة حلف الجديدة بولاية كسلة عنتر حسن عبدون، قال أن التعديات على ميدان الاحتفالات بالمربع 5 ما تزال مستمرة رغم صدور قرار قضائي يوقف أي تصرفات في الموقع إلى حين الفصل في الطعن الإداري المقدم بشأنه. وأوضح عبدون في تصريح لراديو دبنجا أن المستفيدين من قطع الأراضي واصلوا أعمال الحفر والتشييد خلال فترة توقف جلسات المحكمة. طالبت لجنة حماية البيئة المعروفة باللجنة السداسية السلطات بالإسراع في محاكمة المشتبه به في واقعة الاعتداء على طفل بقرية صواردة بالولاية الشمالية وإنزال أقصى العقوبات القانونية بحقه حال ثبوت إدانته. وجددت اللجنة في بيان لها تحذيراتها من المخاطر الأمنية المرتبطة بانتشار أنشطة التعدين العشوائي والمقاهي غير المنظمة بالقرب من القرى، ودعت إلى إزالة المقاهي العشوائية على امتداد الطريق الرئيسي. ووصلت قبيلتا الرشايدة والهدندة وإلى تفاهمات بشأن النزاعات التي جرت في منطقة وادي اللسوب بغرب كسلة، وأشارت المصادر إلى تكوين لجنة مشتركة وتحديد منتصف شهر 8 المقبل موعدا لحل النزاع بين الطرفين. أعلنت ولاية كسل الشروع في إنشاء 4 معسكرات حماية وتخطيط المسارات الرعوية تحسبا لموجة نزوح متوقعة من دول الجوار وتفاقم التعديات على المراعي بسبب شح الأمطار غير المسبوقة المرتبطة بظاهرة النينو. وحذر وزير الزراعة الدكتور خضر رمضان في اجتماع اللجنة العليا لحماية المراعي أمس من تأخير وصول نهر القاش وقلة معدلات الأمطار، وأقر الاجتماع فتح المسارات الرعوية ومنع التوسع الزراعي على حساب المراعي وحصر وتخطيط المراعي. تشهد مدينة وادي حلفة في الولاية الشمالية إضرابا لمهندسي المساحة بسبب تأخر مستحقاتهم المالية، وقال الناشط السموح أبدى الجوات أن نظام الإيصال الإلكتروني الجديد تسبب في تأخير الحوافز والاستحقاقات للعاملين والموظفين، وأدى إلى تمركز الأموال في رأسة الولاية مما يؤخر عودتها كحقوق للعاملين. الخبر الأخير في النشرة: نفى الدكتور علاء الدين نجد وزير الصحة بحكومة تأسيس ما قاله وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم بأن وزارته تشرف على الخدمات الصحية للمناطق التي تسيطر عليها حكومة تأسيس في كردفان ودارفور، وأكد أن وزارة الصحة في حكومة تأسيس ووزارة الصحة في الإدارات المدنية تشرف وتدير العمل الصحي بالتنسيق مع الوكالات الأممية والمنظمات الدولية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 27 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: أكثر من 40 كيانا تشكل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفاء.
3: لا حل في السودان سوى في استعادة مؤسسات العدل في المقام الأول وتحرير من أيدي العابسين بالوطن ومقدراته.
9: الدكتورة أماني الطويل تنفي الأقوال المنسوبة لها بخصوص ترس الشمال.
10: أحيانا اللي شايفين ترس الشمال ده يعني آلية من آليات أطراف خارجية.
9: اللجنة العليا للعودة الطوعية من يوغندا تسير رحلة أخرى اليوم إلى مطار الخرطوم.
8: ده بيأتي في إطار الجهود العظيمة والكبيرة التي يقوم بها جهاز المخابرات العامة في خدمة السودانيين داخل وخارج البلد.
9: عواصف ورياح تضرب المناطق جنوب سواكن ومحلية طوكر.
11: مواطن يفقد بيته، يفقد الضلة اللي بيقعد تحته، معناها محتاج لإعانة معنوية وإعانة مادية.
9: ولدينا مواد أخرى تستمعون إليها ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
12: دبنجة، أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت أكثر من 40 كيانا وتنظيما مدنيا وسياسيا عن إعلان تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن الصيدلاني دكتور أحمد عبدالله خضر أحمد شفاء، الذي صدر بحقه حكما بالسجن عامين في قضية فصلت فيها محكمة جنايات دونغولا لصالح أحد المستنفرين في المقاومة الشعبية. التفاصيل في حديث السيد بركات بشير نجار متحدث اللجنة الوطنية للحملة القومية لدعم أحمد شفاء.
3: بخصوص سؤالك عن إعلان تكوين اللجنة الوطنية اليوم، بحمد الله وتوفيقه تداعت قوى وأجسام وكيانات وطنية سياسية وحقوقية ونقابية واجتماعية تجاوز عددها 40 كيان إلى الآن لدعم ومناصرة الحملة القومية التي كان قد أطلقها من قبل مجموعة من الأجسام والكيانات، وإن كانت أغلبها نوبية إلا أن الحملة ظلت قومية مفتوحة ومفتوحة للجميع، وهو ما كان سببا في حشد هذا العدد الكبير من الأجسام. وبعد مداولات وحوارات تم اليوم نشر بيان تأسيس اللجنة الوطنية للحملة القومية لدعم الدكتور أحمد شفاء كما ذكرت بمشاركة أكثر من 41 كيان، كلها كيانات تؤمن تماما بأن لا حل في السودان سوى في استعادة مؤسسات العدل في المقام الأول وتحرير من أيدي العابسين بالوطن ومقدراته، حتى ينعم الجميع بمؤسسات عدلية مهنية تحقق العدالة للجميع غض النظر عن مواقفهم السياسية أو مواقعهم الجغرافية في السودان أو مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية. الحمد لله صدر اليوم البيان بيان التأسيس مؤكدا حرص الجميع أو مؤكدا على الأقل حرص جميع الكيانات الموقعة على البيان في المضي قدما في هذا الطريق حتى يتم تحرير المؤسسات العدلية ومن ثم بإذن الله تحرير الوطن. اللجنة بتعمل بالتنسيق مع مختلف القوى الوطنية الموقعة على تنفيذ برنامج متكامل يشمل التواصل مع الرأي العام والمؤسسات الحقوقية ووسائل الإعلام والقوى السياسية والمدنية داخل السودان وخارجه بما يسهم في تعزيز التضامن الوطني والدولي مع القضية. أما بالنسبة للأجسام التي وقعت على بيان التأسيس هي جميع أجسام مدنية تناضل بالكلمة والحجة والدفع بالحقيقة كاملة أيا كان موقعها ومخبأها باتباع الوسائل السلمية وحيد المنظمات الوطنية والمؤسسات الإقليمية والعالمية بالدافع عن حق التعبير وحق الإنسان في أن يتمتع بحقوقه القانونية، وده طبعا انطلاقا من مسؤوليتهم الوطنية والأخلاقية في الدفاع عن قيم الحرية وسيادة حكم القانون وإيمانا بأن قضية الدكتور أحمد عبد الله خضر اللي هو أحمد شفا تجاوزت الآن حدود القضية الفردية لتصبح قضية رأي عام تمس حقوق المواطنين وقبل ذلك تمس حماية الحريات العامة. توافق الأجسام الموقعة على البيان على تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفا، وكل ما يتعلق بذلك من سيادة حكم القانون ومناصرة جميع القضايا المماثلة التي تمس حقوق الإنسان والحريات العامة وليس أحمد شفا فقط. واللجنة أكدت في بيان حقيقي بأنها تتبع الوسائل السلمية والقانونية وهي أصلا تستند إلى مبادئ العدالة واحترام الحقوق والحريات وسيادة حكم القانون، وتؤمن بأن استغلال الأجهزة العدلية وسيادتها يمثلان ركنا أساسيا لدولة القانون، وبتدعو كذلك لتحييد الصراعات السياسية ومنع استغلالها أو توظيفة من أي جهة كانت لخدمة أجندات أو مصالح سياسية، وده الوحيد اللي بيضمن لنا تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات. اللجنة كذلك في بيانها بالمناسبة دعت جميع القوى السياسية الما وقعت لجان المقاومة الأجسام المهنية والنقابية منظمات المجتمع المدني المحامين الصحفيين المثقفين الكتاب الفنانين الجاليات السودانية في الخارج وكل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة إنه ينضموا للحملة والمشاركة في فعاليات أو برامج ليس دعما لقضية الدكتور أحمد شفا فقط، وإنما قضية الدكتور أحمد شفا هي رمز لكل القضايا المماثلة التي تعج بها أضابير وزارة العدل في السودان، وتؤكد على استغلال المؤسسات العدلية بشكل واضح وفاضح من قبل الجبهة الإسلامية وميليشيات في السودان منذ تاريخ انقلابهم المشهوم. الحملة أعلنت عن نفسها اليوم ولديها برنامج طموح داخل وخارج السودان ستسعى لتنفيذه خلال الفترة القادمة حتى تصبح قضية تحرير العدالة القضية الأولى في السودان نحو تحرير قدنا نحو تحرير الوطن بإذن الله قريبا عاجلا. شكرا لكم مرة أخرى ولكم التحية والتقدير.
9: نفت الدكتورة أماني الطويل مديرة البرنامج الإفريقي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية نفت التصريحات المتداولة المنسوبة لها في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والخاصة باحتجاجات تراس الشمال ودعوتها إلى التوصل إلى حل عاجل لاحتواء تداعياتها وتأثيرها على البلدين. المزيد في الحديث الذي أدلت به لراديو دبنجا.
10: أنا يعني طبعا بنفي ما هو منسوب إلي في الجروبات السودانية جملة وتفصيلا، وبقول فيما يتعلق بترس الشمال يعني حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان حجم ضعيف غير مؤثر على مصر بالتحليل الإطلاق يعني، مصر عن ده بديل غربا وشمالا. يعني حتى الثروة الحيوانية دلوقتي في بديل ليها من تشاد، بل اني سمعت ان في من موريتانيا كمان. فانا اظن ان المنتج السوداني هو المتضرر مش المصري او مش المصنع المصري يعني. وانا اعتقد ان ترس الشمال حسب الشهادات اللي سمعتها من بعض الاصدقاء اللي عايشين في الخرطوم دلوقتي، الخرطوم بس الشهادات سمعتها فيها، الاسعار غليت شوية لبعض السلع. في النهاية يعني كل شعب أضرب ظروفه ومصالحه، وأظن أنه إذا كان يعني القائمين على ترس الشمال يهمهم مصالح الشعب السوداني ما كانوش تصرفوا كده وما كانش ده بقى الأداء. لكن الحقيقة أنا اللي شايفة أن ترس الشمال ده يعني آلية من آليات أطراف خارجية في علاقات صراعية بينها وبين القاهرة، لكن ليس فعل السوداني خالص. وإذا كانت الآية السودانية فالمخطط أجنبي.
9: أعلنت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا تسير الرحلة 12 للعودة إلى السودان، لتكون أول رحلة ضمن البرنامج تهبط في مطار الخرطوم الدولي منذ استئناف الحركة الجوية إلى العاصمة. المزيد في حديث السيد أيمن سليمان أحمد قنصل السودان بكامبالا.
8: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بحمد الله اليوم دشنا الرحلة 12 من مشروع العودة الطوعية للسودانيين العائدين من جمهورية يوغندا لجمهورية السودان، وكانت هذه الرحلة ضمن الرحلات الممولة من جهاز المخابرات العامة، وده بيأتي في إطار الجهود العظيمة والكبيرة التي يقوم بها جهاز المخابرات العامة في خدمة السودانيين داخل وخارج البلد. وفي هذا الصدد بنتقدم بجزيل الشكر والتقدير لإدارة جهاز المخابرات العامة ولمؤسسة الجهاز على دورهم الكبير في الإسهام في هذا المشروع الوطني العظيم. رحلة يوم 27 يوليو ستكون الرحلة الأولى لمطار من مطار عنتبي إلى مطار الخرطوم الدولي، وهي يعني من أوائل رحلات العودة الطوعية التي تحط الرحال في مطار الخرطوم، وفي تقديرنا ده يعني بيمثل بارغة أمل ومؤشر كبير جدا على أن العاصمة الخرطوم الآن بفضل جهود القوات المسلحة السودانية والأجهزة النظامية الأخرى استعادت عافيتها، والحياة فيها أصبحت يعني طبيعية بشكل كبير. وافتتاح مطار الخرطوم وتسير الرحلات من الإقليم ومن خارج الإقليم إلى مطار الخرطوم أيضا مؤشر إيجابي على أن البلاد بفضل هذه الجهود وتضحيات أبطال معركة الكرامة البلد إن شاء الله يعني في عافية وتعافي بصورة كبيرة جدا جدا. نتمنى أن تكون سلسلة العودة الطوعية بإذن الله سبحانه وتعالى متواصلة، ونطمح في أن الجهات الأخرى أو أجهزة الدولة الأخرى أن تساهم معنا في عملية أو مشروع العودة الطوعية الكبير للسودانيين من يوغندا إلى السودان، ونتعشم إن شاء الله في أيضا القطاع الخاص بأن يكون له دور أيضا في هذا الجانب المهم جدا جدا. نحن في مشروع العودة الطوعية في سفارة جمهورية السودان نجدد التزامنا ونجدد تأكيدنا والتزامنا في العمل معا جنبا إلى جنب مع اللجنة العليا للعودة الطوعية في سبيل إنجاح هذا المشروع الوطني الكبير.
9: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 23، والذي أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3، وسجل مؤشر الفقر متعدد الأبعاد 0.441. أرقام كثيرة بالطبع، التفاصيل في حديث المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء دكتور علي محمد عباس لراديو دبنجة.
13: مسح الفقر متعدد الأبعاد 2023 في السودان هو مسح وطني نفذه الجهاد المركزي للإحصاء بالشراكة مع كل شركاء النظام الإحصائي الوطني في السودان من الوزارات والمؤسسات والجامعات ومراكز البحث العلمي، وقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم الفني والمالي، وأيضا قدمت مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية الدعم الفني وتنمية القدرات خلال مراحل تنفيذ المسح. كما ساهمت وزارة المالية بالدعم المالي لتنفيذ المسح. هذا المسح هو الأول في السودان على مستوى كافة الولايات، ويوفر بيانات ومؤشرات على المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات، وأيضا على مستوى الحضر والريف والرحل والنازحين واللاجئين، إضافة لمؤشرات للفقر وفق الخصائص الاجتماعية والديموغرافية لرب الأسرة وحالة الإعارة. أبرز النتائج الذي أظهرها تقرير المسح أن نسبة انتشار الفقر في السودان حوالي 82.8% من السكان، وشدة الفقر 53.3%، ومؤشر الفقر بلغ 0.441. تفاوتت نسبة انتشار الفقر حسب المجموعات السكانية، حيث بلغت للريف 99.9% كأعلى نسبة فقر، يليها اللاجئين بنسبة 99.6%، ثم النازحين. وأدنى نسبة في الحضر بلغت 69.4%. أيضا أوضحت نتائج المسح تفاوتا بين الولايات، ونجد ولايتي الخرطوم والشمالية الأدنى في مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، حيث بلغت 0.227 لولاية الخرطوم، 0.248 لولاية الشمالية، بينما بلغ مؤشر الفقر متعدد الأبعاد 0.605 لولاية شرق دارفور، 0.607 لولاية وسط دارفور كأعلى ولايتين. يسعى الجهاز المركزي للإحصاء في السودان إلى تنفيذ الجولة الثانية من مسح الفقر متعدد الأبعاد لعكس الوضع لفترة ما بعد الحرب، حيث أن هذا المسح الذي أعلنت نتائجه يرجع للعام 2023. نتطلع في جهاز المركز للإحصاء أن تكون نتائج هذا المسح مرجعا في وضع السياسات والاستراتيجيات لتكون أكثر شمولا وعدالة، تسهم في تحسين جودة حياة الناس، وتساهم في التخطيط السليم واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في السودان. شكرا جزيلا.
9: ضربت عواصف ورياح مصحوبة بأمطار مناطق جنوب مدينة سواكن ومحلية طوكر بولاية البحر الأحمر مساء أمس، وتسببت في أضرار واسعة بالمنازل والمحال التجارية والمرافق العامة دون تسجيل خسائر في الأرواح. المزيد في رسالة الصحفي عثمان هاشم من بور السودان.
11: تسببت عواصف والأهوية والأمطار بالأمس في مناطق أشد وإيرم جنوب سواكن بأضرار بالغة في المنازل والمحلات التجارية، حيث انهارت أجزاء كبيرة جدا من منازل المواطنين في منطقة إيرم التابعة لمحلية سواكن دون أي خسائر في الأرواح. كذلك أيضا منطقة أشد اللي تتبع لمحلية طوكر تضررت ضرر بالغ في المباني وسقوط بعض أعمدة الكهرباء والمحلات التجارية ودمار مسجد أشد العتيق، أيضا دون خسائر. والمواطنين الآن يناشدون جمعية الهلال الأحمر والمنظمات وسلطات ولاية البحر الأحمر بالتداخل لإنغاز ما يمكن إنغازه. معروف أن المناطق دي سنويا تتعرض لهذه الكوارث الطبيعية، والآن دي البدايات بالنسبة لموسم الأمطار. نأمل أن تتدخل الجهات الرسمية أن يعلنوا هذه المناطق مناطق كوارث حتى يتم التعامل مع أي طارئ ممكن يحصل، حتى نقلل من الخسائر. نحمد الله أنه ما في أي خسائر في الأرواح. المنازل الآن محتاجة لمسألة بتاعة إيجاد خيم لحين بناء ما تم دماره. برضو في مؤسسات تعليمية ضررت من الأهوية والعاصفة حقت الأمس كانت مصحوبة بأمطار، يناشد المواطنون بصورة عادلة جدا تدخل حكومة البحر الأحمر واستنفار إدارة الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر وكل المنظمات العاملة في العمل الإنساني للوقوف ميدانيا على هذه الأضرار ومعاملة المواطنين وفق الأضرار الموجودة بحيث يتم توفير المعينات من الأغذية والمياه والخيم. مواطن يفقد بيته يفقد الضل اللي بيقعد تحته معناها محتاج لإعانة معنوية وإعانة مادية وإعانة في الاحتياجات الضرورية لأنه حيفقد الحاجات دي كلها. ودي بداية ما متوقع حسب الإرصاد الجوي إنه لسه الأمطار في بداياتها والمناطق دي معروفة على الشريط الساحلي حتى منطقة قرورة معروفة بمحلطي توكر وعقيق وجزء من سواكن إنه تتعرض لعواصف الخريف.
9: قال رئيس الحراك الشعبي المطلبي بمدينة حلف الجديدة عنتر حسن عبدون إن القضية المتعلقة بالطعن الإداري بشأن ميدان الاحتفالات بالمربع 5 ما تزال متعثرة منذ نحو 9 أشهر متهما سلطات الولاية ومستفيدين من قطع الأراضي بمواصلة أعمال الحفر والتشييد داخل الميدان محل النزاع رغم استمرار إجراءات التقاضي. والمزيد في حديثه لراديو دبنجة.
14: نحن مواطنين حلف الجديدة وسبق أن تحدثنا في ميدان الاحتفالات مربع 5 الذي كان مساحته 33,300 متر توقّل منه الولاية وسماسرة حلف الجديدة في 20,000 متر مربع ونحن لينا في ما يقارب 8 شهور أو 9 شهور في الطعن الإداري كان متعطل كل مرة بأسبوع المستشار غاب بعد هنا يحلنا البلاغ لكسلة إنه يغيرونا مولانا الحسين البشر فبعد الإحالة تم الاستجابة والموافقة وجاءنا مولانا من كسلة ليحضر الجلسات في حلف الجديدة ولينا هسه شهر أو ما يقارب الشهر وشوية مولانا اللي بيجينا من كسلة بتاع الطول الإدارية عيان والحاجة المؤسفة الفترة الغاب فيه مولانا الناس ديل بنوا الحفر بدون حتى إذن بتاع إذن البنى والمحكمة موقف الميدان حاجز على الميدان والناس ديل يتوغلوا تاني أكثر من هنا بيدوا حفر وبدوا التشييد لفرض أمر واقع آخر فاليوم كانت جلسة 26 ولم يحضر المستشار المحلية الممثل وزارة البنى التحتية ولا المستفيدين اللي هو 53 شخص وبعد المرافعة مولانا حامد بعد المرافعة حدد الجلسة ليوم 3/8 ونحن بنقول لهم معا ضد الفساد والمفسدين واسترداد الحقوق وشكرا دبنجة.
9: ونختتم الجولة أعزائي بالأوضاع الإنسانية والاستعدادات لاستقبال فصل الخريف في المعسكرات. اليوم معسكر كلمة والشيخ إبراهيم أحمد عبد الله رئيس سنتر 3.
15: في المقدمة تحياتي وشكري لإخوة في إذا الدبنجة بجد يا إخوة في إذا الدبنجة بجد لي رسالة لابد إنه يتوصل إنه ممكن يتوصل لكل المنظمات العاملة في مجال الإنساني على رأس يعني الأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المنظمات العاملة في مجال الإنساني بجد الآن الخريف وشل نزول وبجد الآن ربنا ما إساوى إنه اليدين بل إنما الآن لنا يعني أجزة وكبيرة ودؤفة مالي أي حاجة إنه سنشتروا المشمعات لتغطية منازلهم لمجال في قوسات الأمطار. ده من الجانب. الجانب الثاني لذلك برضو مريت إنه كان في عيادة اليوم عيادة IMC لذلك إنه كذلك إنه أطفال المصابين بسوء تغذية متوسطة 1049 لذلك برضو في قسم بتاع OTB بسكويت الأحمر 497 نطالب يا منظمات العاملة في مجال الإنساني بالتوفير كل الخدمات إنسانية وبالتحديد إنه توفير البسكويت وكل مثلا الأقسام بتاعة الصحة مثلا أدوية وخدمات بيئية. لذلك إنه اليوم لما مريت لذلك برضو لقيت إنه في العيادة في مكتب بتاع فوساد برضو لقيت إنه في حالات بتاعة الملاريا وفي بعض الحالة إنه لحتى وصل في درجة إنه يتوصلوا إنه بايل وكده ولابد إنه خريف جاي وبعوضة موجود عليه إنه لابد إنه يتوفر أدوية بتاعة الملاريا بأنواع بجد. مرة ثانية لذلك برضو نطالب إنه توفير مثلا الغذاء إنه الآن إنه فجوة غذائية يعني في الخريف ده لا يمكن أبدا بل إنما إنه لابد إنه يوصل لنا خدمات في مجال الغذاء. الآن إنه إذا كان اليوم في أجزي بتاعت مثلا إيال المصابين 1000 وما في غذاء ما أنا الياس شنو فعليه إنه لابد إنه ممكن إنه يزاد الأمراض وكده فقط إنه نطالب لابد خدمات إنسانية في كل الأقسام وبالتالي إنه بجد في داخل المعسكر إنه المجاري بتاعت المياه قافلة علي إنه لابد إنه برضو يكون في متابعة إنه في منظمة شغالة بمجال الساعة البيئة إنه عشان يفتوا الشواري بتاعت موية عشان إنه موية ما يكون مركنة ويولد لنا الأمراض بطريقة بتاعت البعوض وإلى آخرها وبالتالي إنه كده برضو إنه منظمة شغالة بمجال الإنسان في مجال بتاعت المياه خليه يعملوا لنا يوفروا لنا مثلا كولور في الأبيار والمضخات لذلك عشان ما يكون فيه يعني ضرر كثير بذلك. جانب الثاني انه الان سنه قبل الفات سنه الفات ده كان فيه كولوريا ما جرى كله انه علمته كمنظمات شغاله في مجال الانساني اليوم انه لا قدر الله ما معروف لابد بكون في متابعه وتجهيز بمقابل إذا كان لا قدر الله ما يجيبه وإذا كان حصل لابد أنه الناس ما يتعبوا للدرجة ده برضو أنه يكون في يعني مجالات بتاعت الطوارئ أنه لابد أنه إذا كان في أي حالة حصل أنه لابد أن يكون في يعني تيم متحرك لابد أنه يتابع أصلا ما يتوصل لابد أنه أصلا يتحكم قبل انفجار مثلا المرض وكده.
9: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جات كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
16: راديو دبنجا راديو
17: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
18: أهلا مرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. ملف الكهرباء طبعا يا جماعة ده الملف الأكثر مساسا بحياة الناس اليومية واللي شغل الرأي العام في الأيام الفاتت والأكثر تعقيدا في ظل الظروف الحالية نتيجة للأضرار الاستثنائية اللي لحقت بالبنية التحتية واللي سببت في قطوعات تتراوح ما بين 12 إلى 18 ساعة. وتطلعات الناس للحلول الإسعافية والمستدامة بتتوجه الأنظار اليوم نحو الخطوات الأخيرة لوزارة الطاقة، وعلى رأسها دخول البارجة التركية الخدمة لتوليد الكهرباء. مؤخرا أعلنت وزارة الطاقة عن إضافة 100 ميجاوات عبر البارجة الجديدة إلى جانب 50 ميجاوات من محطة أرضية، وعن خطط لرفع القدرة الإنتاجية لتتجاوز 600 ميجاوات بعد اكتمال التأهيل. لكن أمام هذه الأرقام تبرز تساؤلات الشارع، وهي تساؤلات مشروعة حول أنه إلى أي مدى ستنعكس هذه الزيادات على أرض الواقع، وهل يلمس المواطن تحسن حقيقي يغلص ساعات الظلام؟ وفي ظل تحديات مريضة أخرى من توقف الربط الكهربائي مع أثيوبيا ونقص الوقود وخروج محطات رئيسية للصيانة بسبب ظروف الحرب، هل تعد البارجة التركية دي حل جذري أم مجرد مسكن وقتي للأزمة؟ بعدين ما هي التكلفة الفنية والمدد الزمنية المتوقعة لإعادة الشبكة القومية والربط الأثيوبي إلى وضعهما الطبيعي؟ للنقاش حول هذه المحاور ولتفكيك المشهد الهندسي والاقتصادي لأزمة الطاقة، يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف وزير الطاقة الأسبق المهندس عادل إبراهيم. أهلا بك سعادة الوزير عادل إبراهيم معنا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا.
19: مرحبا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم.
18: خلينا نبدأ مباشرة من الإعلان الأخير للوزارة حول إضافة 100 ميجاوات من البارجة التركية و50 ميجاوات من المحطة الأرضية، وبرضو نسأل إلى أي مدى يعني ستنعكس هذه الإضافة فعليا على واقع الإمداد، وهل متوقع أنها تنجح في كسر حاجز 18 ساعة من القطاعات اليومية؟
19: بخصوص البارجة في بور السودان لتوليد الكهرباء، الأخبار التي وردت تعاقدت وزارة الطاقة ممثلة في شركة توليد الحراري مع شركة تسمى شركة نواوي، وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين. ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت، أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارجة تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارجة موجودة منذ سنوات كما تعلمون موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معها، ثم أنها مكلفة جدا. البارجة التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا، إضافة إلى تكلفة الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أن كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف، دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله. وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنبات، ما أنفاحت رائحة الفساد تم إلغاءه. مشروع شركة العسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاءه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه، إنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية، يعني بنفس التكلفة التي كانت تتحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها تدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان. تكلفة باهظة وعالية جدا، خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز. هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلونها ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت الكهرباء، كان بإمكانهما حل

0: باشمهندس عادل يعني كيف يتم تعطيله وفي نفس الوقت يعني بيفتشوا بيسعوا للحل من جهة تانية؟ يعني يا ريت توضح النقطة دي. يعني
1: أنا في رأيي أو قراءتي السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز وتشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني وفي وسط هذه المأساة والحرب.
0: كيف يعني؟
1: يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط.
0: نعم فضل.
1: في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني، تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية عشرات الملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواوي، وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا. ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارجات وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة. دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك. ودموع لصوص وغراصنة ما أكثر من ذلك في مثل هذه الظروف، وشعب الشرق السوداني يعاني والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان. ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج.
0: كيف يعني؟
1: يعني ليس هنالك حل إزعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. وهنالك خدعة أيضا مكتوبة في الميديا أنه التوجه نحو الخصخصة، التوجه نحو الخصخصة هو الذي دعاهم إلى إلى إلى إلى هذا النوع من التعاقد، وأنا أفتكر دي استهبال، نوع من استهبال لتمرير الفساد. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز بالكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاز عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات، وحاليا العجز في ما قبل الحرب، قبل الحرب العجز كان في حدود 1500 ميجاوات، هذا كان عجز في الصيف. أسابيع قليلة بعد الدمار والخراب الذي حدث في كل قطاع الكهرباء بسبب الحرب اللعينة هذه، الوزير الحالي ذكر وقال أنه الإنتاج التوليد الحراري حاليا ما بين 10 إلى 18%، وأنا في تقديري 10% فقط عما كان عليه قبل الحرب. بمعنى أنه حاليا قطاع التوليد الحراري معطل أو متوقف تماما، ويحاولون الصيانات هنا وهناك في بعض منها.
0: طيب باشمهندس عادل وزير الطاقة الأسبق، وأنت لازم تتحدث للمستمعين راديو دبنج عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك يعني بعد يعني حديثك عن أسباب الأزمة والخلل الحاصل واتهام البعض بالفساد، يعني برأيك يعني الحل شنو؟ يعني عايزينك في كبسولات صغيرة كده سريعة 1 2 3 تورينا الحل شنو، لأنه حلقتنا أوشكت على النهاية. يعني
1: الحل بهذه الطريقة الفاسدة، طريقة الترقيع وطريقة ادعاء الخصخصة، لن يحل المشكلة إطلاقا. مشكلة حلها واضح جدا، توجه كليا نحو الصيانة كاملة شاملة للمحطات التي خربت والتي دمرت هذه، وبخطة واضحة وصريحة و

0: هنالك تمويل يكون واضح وصريح. أول الأولويات إكمال محطتي زيمنز في كلانايب بورسودات وإكمال محطة أجري في الخرطوم بحري في المصفى. هذه أول المشروعات إضافة إلى إضافة مشاريع أخرى وصيانة الموجود حاليا. ثم هنالك حل آخر أيضا في متناول اليد هو صيانة الخط ومعدات الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان. هذا الخط موجود من سنوات وكنا نحصل على مئات الميجاوات من إثيوبيا حسب الاتفاق الموجود. فالاتفاق موجود والخط موجود يحتاج صيانة، لكنهم لا يريدون، وأعتقد لأسباب سياسية لا يريدون صيانة هذا الخط. لأخي السياسة ليست هكذا، سياسة مع مصلحتك. يعني كان يمكن جدا مع هذه الظروف صيانة الخط والاتفاق مع أثيوبيا، لأن الاتفاق غير موجود وملزم للطرفين، ملزم لأثيوبيا أيضا، صيانة الخط والحصول على 200 ميجاوات أكثر من البارجتين معا. يعني كان ممكن نحصل من أثيوبيا بالخط الرابط الموجود بصيانة بسيطة نحصل على أكثر من 200 ميجاوات، اللي هو أكثر ما تنتجه البارجة اللعينة الأولانية تركيا والبارجة الجديدة الثانية. لكنهم لا يفكرون، لأن الغراسنة واللصوص دائما لا يفكرون في الاتجاه الصحيح. والله المستعان يا أخي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنجر الأعزاء إلى ختام حلقتنا اللي نحن بنعتبر اليوم حلقة ساخنة مع البشمهندس عادل إبراهيم وزير الطاقة الأسبق حول مشاكل قطاعات الكهرباء ودخول البارجة الجديدة كواحدة من الحلول التي اتخذتها وزارة الطاقة. ننهي حلقتنا من برنامج لقاء خاص. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: راديو في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 27 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تعلن إحكام سيطرتها على طريق الصادرات، ومصادر ميدانية تكشف عن استمرار سيطرة الدعم السريع على رهيد النوبة. قوات الدعم السريع تشن هجمات بالطائرات المسيرة على الأبيض، والقوى المشتركة تعلن الاستعلاء على 100 عربة قتالية وتدميرها. فرار أكثر من 2500 شخص من أمبرو بشمال دارفور إلى تشاد، وتسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية في معسكر كلمة. انتقادات لمساعي بنقل إدارة المسؤولية المجتمعية للتعدين إلى المركز، ومخاوف في كسلة من تزايد التعديات على المراعي. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القوات المسلحة أمس إحكام سيطرتها على طريق الصادرات أم درمان الأبيض بعد منطقتي أم قرفة وجريجخ. وأضاف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن ذلك جرى بعد عمليات عسكرية ناجحة كبدت خلالها قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم افتتاح شارع بارة جبرة الشيخ أم درمان. شوفوا الشبشبه ده سلوك الدعم السريع، شوفوا الشبشبه كيف، وكل سلوك كل عرب المواطنين.
0: من جهتها نفت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان صحة الأنباء المتداولة بشأن إعادة فتح طريق الصادرات الرابط بين الأبيض وأم درمان. وقالت المصادر لراديو ودبنجة أن الطريق لا يزال مقلقا، مشيرة إلى استمرار المعارك في عدد من المناطق الواقعة على امتداده. وأضافت أن المعلومات المتوفرة تشير إلى استمرار سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة رهيت النوبة. قال رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة ياسر العطا أن القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أصدر أوامر بمواصلة الزحف حتى منطقة أم دافوق بولاية جنوب دارفور، وأكد أن العمليات العسكرية ستستمر حتى استعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الزحف بإذن الله، السيد القائد العام أمر بالزحف،
3: الله أكبر.
2: القوات كلها معنويات عالية فوق السماء، تجهيزات عالية، موجات إلى حتى تتحرر بلادنا الحبيبة بإذن الله. ندخل إليكم مرشب إرواحي بإذن الله.
0: من جانبه أعلن مني أركوم الناوي أن تدمير 8 مجموعات عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع في شمال كردفان خلال اليومين الماضيين. من جهته أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الاستيلاء على 54 عربة قتالية بحالة جيدة، إلى جانب تدمير وإحراق أكثر من 62 عربة قتالية مدججة بالسلاح. كشفت شبكة أطباء السودان عن الدمار الكبير الذي لحق بمستشفى جبرة الشيخ الذي سيطر عليه الجيش مؤخرا، مشيرة إلى مقاطع فيديو وثقت تعرض الأقسام الطبية للتخريب والنهب وتحويل المستشفى إلى مقر لقيادة العمليات العسكرية خلال فترة سيطرة الدعم السريع، مما أدى إلى خروجه الكامل عن الخدمة وحرمان آلاف المدنيين من الرعاية الصحية. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
4: داخل المستشفى دي عربات مواطنين، داخل مستشفى جبرة الشيخ عربات مواطنين مشفشفة، دي منظومة الطاقة الشمسية اللي كانت بتغذي مستشفى جبرة الشيخ بالطاقة الشمسية، شفشفوها تماما، سرقة ونهب لكل شيء، تدمير شامل وكامل للمستشفى.
0: قال وزير الداخلية في حكومة تأسيس سليمان صندل أن المعارك التي تدور في شمال كردفان أكدت صلابة وعزيمة قوى التأسيس. من جانبه قال وزير الطاقة والنفط في حكومة تأسيس الباشا طبيق أن قائد الدعم السريع يشرف على سير العمليات ويتابعها ميدانيا بشكل مباشر. شنت قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير الانتحاري هجوما على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ظهر الأحد، وأوضحت المصادر لراديو دبنجا أن الطائرات المسيرة استهدفت مواقع متفرقة داخل مدينة الأبيض في حوالي الساعة 12 ظهرا. تراجعت حالات الإصابة بالكوليرا بمركز العزل بمستشفى الأبيض التعليمي بولاية شمال كردفان مطلع هذا الأسبوع. وقالت مصادر صحفية لراديو دبنجا أن مركز عزل الحالات بالمستشفى التعليمي سجل 3 حالات إصابة خلال اليومين الماضيين. أعلن أكثر من 40 كيانا وتنظيما مدنيا وسياسيا عن تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد عبدالله خضر ناصر أحمد الشفا الذي صدر بحقه حكم بالسجن عامين في قضية فصلت فيها محكمة جنايات دونغولا لصالح أحد المستنفرين في المقاومة الشعبية. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: المحامين، الصحفيين، المثقفين، الكتاب، الفنانين، الجاليات السودانية في الخارج، وكل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة إنه ينضموا للحملة والمشاركة في فعاليات أو برامج. قضية الدكتور أحمد شفا هي رمز لكل القضايا المماثلة التي تعج بها أضابير وزارة العدل في السودان.
0: كشف الشيخ إبراهيم أحمد عبدالله محمد رئيس سنتر 3 في معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور عن تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية بين الأطفال، ونبه في حديث لراديو دبنجا إلى عدم توفر المشمعات مع اختراب حلول فصل الخريف واستمرار إقلاق مجاري المياه، ودعا المنظمات للإسراع في فتح الطرق وتوفير الكلور للآبار والمدخلات لمنع انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نطالب يا منظمات العاملة في المجال الإنساني بالتوفير كل الخدمات إنسانية، وبالتأديد إنه توفير الصحة مثلا أدوية وخدمات بيئية. لذلك إنه اليوم لما خريف جاي وبعوضة موجود عليه إنه لابد إنه يتوفر أدوية بتاعت الملاريا بأنواعها بجد. الغذاء إنه الآن إنه فجوة غذائية يعني في الخريف ده لا يمكن أبدا، بل إنما إنه لابد إنه يوصلنا خدمات في أجزي بتاعت مثلا إيال المصابين 1000 وشوية.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح أكثر من 2500 شخص في قريتين في محلية أمبرو بولاية شمال دارفور في الفترة بين 20 إلى 23 سبع الجاري. وأوضحت المنظمة أن غالبية الأسر المتضررة عبرت الحدود إلى تشات. أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد أن اللجنة الدولية تجري حوارا ثنائيا غير علني مع الجهات المنخرطة في النزاعات المسلحة لمعالجة الشواغل الإنسانية وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. وقال فريد الحميد لراديو دبنجا أن ورش العمل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني التي أقامتها اللجنة مع قوات الدعم السريع تشكل جزءا من هذا العمل الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص:
6: اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة إنسانية محايدة وغير متحيزة ومستقلة، مهمتها تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف، وتعزيز احترام القوانين التي تؤمن الحماية لضحايا الحروب. وفي إطار هذه الولاية تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تعزيز فهم القانون الدولي الإنساني واحترامه لدى جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية بغض النظر عن وضعها القانوني، ويشمل ذلك تنظيم ورش عمل وأنشطة أخرى لنشر المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
0: أوصى ملتقى الأمل الأول لقضايا التعديل الذي نظمته وزارة المعادن بالخرطوم يوم السبت بمركزية إدارة المسؤولية المجتمعية ونقلها من الولايات إلى الوزارة على المستوى الاتحادي. من جهته قال الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة أحمد مختار البيت، قال في حديث لراديو دبنجا أن نقل أموال المسؤولية المجتمعية إلى المركز قد يصعب متابعتها وضمان وصولها إلى المجتمعات المتأثرة بالتعدين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: هي أصلا قبل أن تحول إلى المركز حين كانت عند الولايات لم يكن للمواطن نصيب منها، بل لم يعرف في صحته ولا في عافيته ولا في بيئته ولا في تعليمه ولا في خدماته منها شيئا، وتحويلها الآن إلى المركز يصعب إمكانية تحصيل أموالها ومعرفتها، وبالتالي إمكانية صرفها على الأوجه المختلفة المعروفة. يبقى مركز الذهب، أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
0: دعت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بصحة البحر الأحمر إلى اتخاذ التدابير الوقائية للحد من مخاطر ضربات الشمس، وأشارت إلى توقعات باستمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة خلال الأسبوع الحالي في الولاية، الأمر الذي قد يزيد من مخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس. استقبل مطار الخرطوم الدولي اليوم الاثنين أولى رحلات العودة الطوعية للاجئين السودانيين القادمين من أوغندا منذ استئناف الحركة الجوية إلى العاصمة. وقال قنصل السودان في كمبالا في تصريحات أن الرحلة هي الرحلة 12 ضمن مشروع العودة الطوعية للسودانيين، وتقل 42 عائد قبل مطار عنتبه. وأضاف قنصل السودان في كمبالا في تصريحات في هذا الخصوص:
8: رحلة يوم 27 يوليو ستكون الرحلة الأولى من مطار عنتبه إلى مطار الخرطوم الدولي، وهي يعني من أوائل رحلات العودة الطوعية التي تحط الرحال في مطار الخرطوم، وفي تقدير ندى بيمثل بارغة أمل ومؤشر كبير جدا على أن العاصمة الخرطوم الآن بفضل جهود القوات المسلحة السودانية والأجهزة النظامية الأخرى استعادت عافيتها، والحياة فيها أصبحت يعني طبيعية بشكل كبير.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023، والذي أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3%. وقال المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء الدكتور محمد عباس لراديو دبنجا أن المس يعد الأول من نوعه الذي يغطي جميع ولايات السودان. قال رئيس الحراك الشعبي المطلبي بمدينة حلفة الجديدة بولاية كسلة عنتر حسن عبدون، قال أن التعديات على ميدان الاحتفالات بالمربع 5 ما تزال مستمرة رغم صدور قرار قضائي يوقف أي تصرفات في الموقع إلى حين الفصل في الطعن الإداري المقدم بشأنه. وأوضح عبدون في تصريح لراديو دبنجا أن المستفيدين من قطع الأراضي واصلوا أعمال الحفر والتشييد خلال فترة توقف جلسات المحكمة. طالبت لجنة حماية البيئة المعروفة باللجنة السداسية السلطات بالإسراع في محاكمة المشتبه به في واقعة الاعتداء على طفل بقرية صواردة بالولاية الشمالية وإنزال أقصى العقوبات القانونية بحقه حال ثبوت إدانته. وجددت اللجنة في بيان لها تحذيراتها من المخاطر الأمنية المرتبطة بانتشار أنشطة التعدين العشوائي والمقاهي غير المنظمة بالقرب من القرى، ودعت إلى إزالة المقاهي العشوائية على امتداد الطريق الرئيسي. ووصلت قبيلتا الرشايدة والهدندة إلى تفاهمات بشأن النزاعات التي جرت في منطقة وادي اللسوب بغرب كسلة، وأشارت المصادر إلى تكوين لجنة مشتركة وتحديد منتصف شهر 8 المقبل موعدا لحل النزاع بين الطرفين. أعلنت ولاية كسل الشروع في إنشاء 4 معسكرات حماية وتخطيط المسارات الرعوية تحسبا لموجة نزوح متوقعة من دول الجوار وتفاقم التعديات على المراعي بسبب شح الأمطار غير المسبوقة المرتبطة بظاهرة النينو. وحذر وزير الزراعة الدكتور خضر رمضان في اجتماع اللجنة العليا لحماية المراعي أمس من تأخير وصول نهر القاش وقلة معدلات الأمطار، وأقر الاجتماع فتح المسارات الرعوية ومنع التوسع الزراعي على حساب المراعي وحصر وتخطيط المراعي. تشهد مدينة وادي حلفة في الولاية الشمالية إضرابا لمهندسي المساحة بسبب تأخر مستحقاتهم المالية. وقال الناشط السموع أبدى الجوات أن نظام الإيصال الإلكتروني الجديد تسبب في تأخير الحوافز والاستحقاقات للعاملين والموظفين، وأدى إلى تمركز الأموال في رئاسة الولاية، مما يؤخر عودتها كحقوق للعاملين. الخبر الأخير في النشرة: نفى الدكتور علاء الدين نجد وزير الصحة بحكومة تأسيس ما قاله وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم بأن وزارته تشرف على الخدمات الصحية للمناطق التي تسيطر عليها حكومة تأسيس في كردفان ودارفور، وأكد أن وزارة الصحة في حكومة تأسيس ووزارة الصحة في الإدارات المدنية تشرف وتدير العمل الصحي بالتنسيق مع الوكالات الأممية والمنظمات الدولية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتاً قوياً نافذاً للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. في حلقة اليوم نسلط الضوء على مبادرة مجتمعية أطلقتها مجموعة من الناشطات تحت شعار يلا نتعلم صح في منطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، وهي مبادرة تسعى إلى دعم الأطفال وتعزيز حقوقهم في التعليم من خلال أنشطة وبرامج متنوعة. ويسعدنا أن تكون ضيفتنا في هذه الحلقة الناشطة منى مختار، إحدى المشاركات في هذه المبادرة. أهلا وسهلا بك أستاذة منى. في البدء حدثينا عن المبادرة، كيف نشأت ومن هم الأشخاص الذين يقفون وراء إطلاقها، وما الأهداف الأساسية التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها؟
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبادرة يلا نتعلم صح مبادرة نسائية قمنا بها نحن مجموعة من الشابات الموجودين في المنطقة. كان الهدف الأساسي والدافع الأساسي من المبادرة دي نحن نرفع من شأن طلابنا الموجودين في المنطقة بعد الفترة بتاعت الحري والنزوح التمت في المنطقة في الولاية الشمالية عموما وفي منطقة كرم البلد والبرقيق وارتجاج المشروع خصوصا يعني، وبعد الفجوة بتاعت التعليم الحاصلة وأصلا يعني كانت سبقتها الفترة بتاعت المشاكل الصحية اللي كانت مرة بها البلاد اللي هي كورونا وكل المشاكل اللي حصلت دي، فقامت خلقت لنا جيل فيه فجوة بتاعت التعليم ما قدر إن هم يتلقى تعليم بشكل كامل وفي ضغط كان على المعلمين ذاتهم الموجودين في المدارس ما قدروا يغطوا كل الحاجات، فخلقت الفجوة دي وخلقت إنه يكون في جيل قاعد موجود فيه عنده مشاكل بتاع التأسيس في القراءة في الكتابة في الإملاء. ممكن يكون الطلاب هم وصلوا مراحل متقدمة يعني صف الرابع الخامس السادس، دي فصول متقدمة شديد ما مفروض إنهم هم يكونوا عندهم مشاكل بتاع قراءة وكتابة، يعني هو العدد ما بسيط يعني نحن بنلقى إنه الفصل فوق يعني إذا فوقه مثلا 54 طالب ممكن يكون نص الفصل أو 29 30 طالب هم عندهم مشاكل بتاع التأسيس بتاع قراءة بتاع كتابة. فالهدف الأساسي أو الدافع الأساسي خلانا إنه نحن نقوم بالمبادرة دي عشان نحن نعالج الإشكاليات الموجودة في المدارس. وبعد ذلك تم التنسيق يعني تواصلنا بعدد من المدراء بتاعين المدارس الموجودين إنهم هم يحاولوا يصنفوا لنا الأطفال اللي هم محتاجين للشغل بتاع التأسيس، ويكون في شغل بتاع تنسيق بيننا وبين إدارات المدارس يعني. فمن هنا يعني انطلقت المبادرة بتاعت يلا نتعلم صح دي، وقلنا يلا نتعلم صح عشان نرجع لهم حقهم في التعليم وفي الأمان وإنهم هم يقدروا يعني يرجعوا لو جزء من حقهم الضاع بسبب المشاكل بتاعت الحروبات والنزوح الموجودة في البلاد.
1: من هم وراء هذه المبادرة؟
2: طيب النساء قاموا بالمبادرة دي مجموعة من النساء من المجتمع اللي هم يعني احنا مجموعة من المعلمات الموجودين في المنطقة، في معانا برضو ربات بيوت، في أخصائيين نفسيين، في معلمين بتاعين رياضة أطفال، في معانا برضو دكاترة. بعد ذلك يعني بدأت المبادرة بتمثيل لنساء من المناطق هم يعني فيهم جزء كبير يعني فيه تنوع. بعد ذلك المبادرة فتحت أبواب يعني لكل النساء الموجودين في المنطقة، كل من أراد إنه هو يتطوع ويكون جزء من المبادرة هو الباب مفتوح له يعني. وبعد ذلك بدينا اشتغلنا على إنه كيف إحنا ننظم المبادرة دي وكيف إحنا نرتب حالها. عملنا عدد من الاجتماعات، كوننا وشكلنا مكاتب تنفيذية عشان نقدر ندير العملية بتاعت المبادرة دي اللي هي فيها مكاتب بتاعت حماية، مكاتب مكتب عام أو مكتب بتاع سكرتارية، مكتب بتاع برامج، مكتب بتاع إعلام، ده بشكل أساسي الحاجات اللي بدينا بيها وبدينا في إنه إحنا نكون أو نأسس المبادرة دي.
1: ليه اخترتوا شريحة الأطفال وبالتحديد في منطقة كرمة؟
2: ركزنا على الأطفال الموجودين في منطقة كرمة، زي ما قلنا الفترة اللي فاتت كانت فترة بتاعت نزوح كل الأطفال الموجودين في الولاية الشمالية أو في السودان عموما، هم محتاجين للحاجة دي. لكن إحنا هنا في كرمة كانت في مبادرة سبقت المبادرة بتاعت نتعلم صح، كانت مبادرة تأهيل مدارس كرمة البلد، برضو جات في الفترة تحت النزوح 2024 بعد ما بدأت العملية التعليمية، ركزت على الجانب بتاع التأهيل نحن نكون جزء منها بشكل فردي. ركزت بشكل أساسي على الجانب بتاع التأهيل بتاع المدارس من ناحية بتاعة بنيان وصيانات للمدارس ده. أثناء إحنا ما كنا بنتين في العملية بتاعة التأهيل للمدارس دي، اكتشفنا إنهم يعني محتاجين جانب تاني اللي هي جانب التعليمي، في امتداد للحاجة دي أو امتداد للفكرة دي والحاجات اللي التمسناها في المبادرة دي. يعني جات الفكرة المبادرة بتاعت إنه يلا نتعلم صح، بالإضافة لإننا يعني كبنات كنساء موجودين في المنطقة عارفين المشاكل بتاعتنا بتاعت المنطقة، فقلنا يعني نبدأ بمكان عن إحنا وبمحل ما إحنا موجودين، وبعد ذاك نتوسع يعني بالمناطق الثانية الموجودة. يعني
1: أستاذة منى، ممكن توضحي لنا شنو المقصود يعني بالمساحة الآمنة وما علاقتها بالمبادرة؟
2: معناها يعني لما نقول يلا دي في تقديرنا يعني زي دعوة لأنه الناس هي تقوم وتتحرك وما ننتظر وما نعتمد على حاجة معينة، فهي دعوة لأنه الناس هي كلها نتحرك ونتكاتف ونكون حاجة واحدة نتعلم صح. هي يعني نتعلم بطريقة صحيحة، نتعلم بطريقة آمنة وممتعة، ما طريقة بتاعت حفظ وتلقين بس، ونغير شكل الطريقة بتاعت التعليم يعني تكون مختلفة عن الطريقة بتاعت المدرسة العادية، على أساس إنه يكون في تغيير بالنسبة للطالب عشان يقدر إن هو إنه يستوعب الحاجة دي. كانت من هذه يعني الرسالة اللي إحنا دارين نوصلها، إنه يعني إحنا إنه نتعلم أو التعليم ده هو حق لكل طفل، ويجب إنه يكون يتم في بيئة آمنة، بيئة محبة، بيئة مريحة للطفل. فعشان كده قلنا يلا نتعلم. لا صح،
1: دفعكم شنو لإطلاق هذه المبادرة؟ هل استندتم إلى مسوحات ميدانية ودراسة لواقع الأطفال، أم جاءت نتيجة ملاحظاتكم المباشرة الاحتياجات والتحديات التي يواجهونها في المنطقة؟
2: طيب لما نقول مساحة آمنة، وليه نحن ربطنا المبادرة بالمساحة الآمنة دي؟ عشان حسينا بأنه أطفالنا في المنطقة يعني قاعدين يعانوا من خوف شديد، وبيبقوا مرهبين في عدم رقبة في العملية التعليمية، وشايفين إنه هو التعليم ده بقى هو ما ضرورة، وأنا ليه أقرأ والقرو عمل وشنو. يعني بقت في عبارات كثيرة متداولة في عندنا في المنطقة، وشايفين إنه هو يعني إنه التعليم ده يعني ما حاجة هي مفيدة أو حاجة يعني مجدية. فجات الفكرة بتاعت المساحة الآمنة دي. فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا، لازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في إنهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد في إنهم هم يعني انتوا بلدة، انتوا شنو. فاحنا كنا حريصين إنه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا إنهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها، ويلعبوا ونحكي ونلعب ويعني. وبعد ذاك تيجي المرحلة بتاعت التعليم. فالتعليم عندنا بيبدأ بالأمان النفسي، يعني إذا هم ما حسوا بالراحة النفسية وبالأمان النفسي ما حيقدروا إنهم هم يتعلموا، يعني هيكون الموضوع موضوع بتاع زي ما قاعدين نقول يعني في مثلا السوداني قراية مدق، يعني هيكون بس من أجل إرضاء يعني للأسرة أو إرضاء للمجتمع أو إرضاء للمعلم. فمن هنا جات الحتة بتاع الربط ما بين المساحة الآمنة وما بين يلا نتعلم صح. من أبرز المشاكل اللي لاحظناها بين الأطفال ودفعتنا إنه إحنا نتدخل ونعمل المبادرة دي، إنه الفترة الأخيرة أو يعني كان في تسرب كبير وتعثر دراسي بسبب انقطاع الدراسة، وفي تسرب من المدارس كبير حاصل، إضافة لمجموعة من السلوكيات بتاعت عنف وتنمر بين الأطفال نفسهم، في خوف وقلق كده وعدم قدرة لإنه هم يقدروا يعبروا عن نفسهم وعن حياتهم. يعني بتحس بهم إنه هو جيل يعني ماشي إنه هو يبقى جيل هش، يعني ما جيل قادر إنه هو يواجه مشاكل، ما قادر إنه هو يتعلم بطريقة سليمة. بعدين بيبقوا منشغلين يعني أكتر من إنهم هم يمشوا للمدرسة. الواحد دار يمشي الزراعة، دار يزرع البهايم، دار كده يعني. فشايف إن هو ده الطريق الأكثر للحياة، من إنه هم شنو يمشي ويتعلم ومدرسة والتغييب والحياة. يعني دي من أكبر المشكلات الموجودة عندنا، أول خلتني إنه إحنا نقوم بالمبادرة دي.
1: هل المبادرة دي اقتصرت فقط على العملية التعليمية أم شملت جوانب أخرى؟
2: المبادرة ما اختصرت في العملية التعليمية بس، بالعكس احنا مهتمين شديد بموضوع الحماية بتاعت الطفل. عندنا جرعة بتاعة التوعية قاعدين نعملها بشكل يومي مع كل حصة احنا قاعدين نديها، قاعد تكون في فيديوهات صغيرة، بتكون في رسائل صغيرة لكل الأطفال اللي هي عن التنمر، عن التحرش، عن كيف تحمي نفسك، كيف تزرع الثقة في نفسك، كيف تقدر ترد بكل ثقة. يعني
1: كيف تقيمون دور المجتمع في هذه العملية المتكاملة؟
2: المبادرة بتشوف إنه دور الأسرة والمجتمع في دعم العملية بتاع تعليم الأطفال هي يعني دور تكامل زي المثلث. يعني إذا أي ضلع من أضلاعه بيقى ما في، فما عندها أي معنى المبادرة. فإذا بينا إحنا برانا شغالين والأسرة غياب أو المجتمع المحيط به هو غياب، ما يعني ما كأنه إحنا عملنا حاجة، يعني كأننا ما بننفخ في قربة مقدودة زي ما قاعدين نقول. فلازم العملية تكون عملية متكاملة بين كلنا، البيت، الأسرة، يعني المدرسة، المجتمع اللي إحنا موجودين فيه. لأن المجتمع ذاته زي ما عارفين هو عبارة عن مجموعة من الأفراد اللي هي متكون الأسر ومجموعة من الأسر، فلازم العملية تكون عملية شو عملية متكاملة. في اعتقادنا أول حاجة اللي إحنا قاعدين نشوف إنه هي الأسرة هي الشريك الأول يعني، وبدون موافقة الأم والأب يعني ما بيكون في استمرار، لأنه يعني هم الحاجة الأساسية يعني. فالطفل ده هو لازم هم يكون عارفين هو ماشي وين وعايز يعمل شنو يعني. فبرضه بنشتغل على الجلسات بتاع التوعية للأمهات عشان كيف يقدروا يشغلوا لنا المساحة دي في البيت.
1: كيف بتتم العملية التعليمية داخل المساحات الآمنة؟ وما نوع الدعم الذي تتلقونه من المنظمات أو الجهات الشريكة؟
2: طيب لما نقول مساحة آمنة وعايزين نوفرها ونكون حريصين على إنه إحنا نوفرها، يعني هي مكان موجود، لكن المكان ده لا فيه ضريب، لا فيه صراخ، لا فيه تمييز، ما فيه أي حاجة، فيه عملية بتاعت احترام وتعليم متبادل قاعد تتم بين المعلم وبين الطلبة الموجودين، فوق سرية تامة للحاجات اللي قاعدة تحصل، لأنه هي برضو فوق اهتمام للجانب بتاع الحماية. وانت لما انتهبش الجانب بتاع الحماية دي بتتعرض أو بتكتشف إنه في أطفال كتار تعرضوا لمشاكل كثيرة، إذا كانت تحرش أو تنمر أو كده، فبيكون في سرية تامة في الموضوع. دايما بنكون حريصين عليها بشكل واضح مع الأطفال، وبيكون في معانا مشرفات مدربات في الدعم النفسي، وبنشتغل على الحاجة دي يعني. فقدر الإمكان يعني قاعدين نجتهد في إنه إحنا نوفر مساحة آمنة للأطفال دول، إنهم هم يقدروا يمارسوا فوقها لعبهم وراحتهم، في نفس الوقت نقدر نوصل لهم ونوريهم يعني الرسالة التعليمية.
1: كم بتتراوح الأعمار المستهدفة من الأطفال؟
2: الفئات العمرية اللي استهدفت المبادرة من 6 سنوات إلى 12 سنة. ركزنا على الأطفال في المرحلة بتاعت الابتدائية عشان إنهم حريصين على إنهم نقدر نأسسهم صح، عشان لما نمشي لمراحل تانية أكبر يكونوا شنو قدروا إنهم يتأسسوا.
1: بتحدد الأطفال المحتاجين ينضموا للمساحات الآمنة دي كيف؟ بناء على شنو يعني؟
2: بيتم تحديد الأطفال المحتاجين للدعم. أول حاجة احنا عملناها لصقنا مع المدارس الموجودة في المنطقة حقت الأساس، اللي هي كانت بنين أو كانت بنات، مع مدراء المدارس الموجودين في المنطقة على أساس إنهم هم أكتر ناس دراية بيهم وأكتر ناس لصيقين بيهم. فصنفوا لنا مجموعة من الطلاب ويعني يرسلوهم لينا، وبقينا احنا بنتابع معاهم، وبقى في تنسيق ما بيننا وما بين المدرسة، وبرضه في زيارات للمنازل، حتى الطفل بعد ما انه هو يجينا يعني من المدرسة قاعد يكون في تقييم ليه، وعلى اساس انه يتم تحديد المستوى بتاعه، بعد ذلك يتم تصنيفه وتقسيمه داخل الفصل الواحد انه هو الحاجة اللي هو محتاج ليها شنو يعني.
1: طيب شنو من التحديات اللي بتواجهكم داخل هذه المساحات الآمنة أثناء أدائكم للعمل والأنشطة المتعددة؟
2: من أكثر الصعوبات التعليمية اللي واجهتنا اللي هي المشكلة بتاعت التأسيس بتاعت القراءة والكتابة والإملاء. يعني أغلبية الأطفال ديل يعني للأسف الشديد عندهم هم مشكلة في إنهم هم يميزوا ما بين الحروف أصلا يعني، فدي كانت إشكالية كبيرة، دي من أكبر المشاكل. بعد ذاك في عدم ثقة كبير في الأطفال ديل، وفي خوف وفي رعب من الموضوع بتاع إنهم هم كيف يقروا، كيف يشاركوا، وكيف يتكلموا في الفصل. يعني احنا اشتغلنا على الجانب بتاع الصيغة ده، احنا كيف نخلي الطالب انه هو يصيغ في نفسه، هو مجرد ما يتعلم ويعرف انه هو يقرأ ويكتب اكيد بعد ذاك هيصيغ في نفسه، هيقدر انه هو في الفصل يجاوب وكده. فدي من اكثر المشكلات يعني اللي واجهتنا صراحة. يعني الأطفال الضعيفين شديد اللي عندهم مشاكل أكبر في البرنامج بتاع القراءة، قاعدين نشتغل معاهم ببرامج تحت التعلم، يعني عن طريق القصص، البطاقات، عن طريق مسرح، بشتغل معاهم شغل بتاع مجموعات صغيرة صغيرة كده. بعد ذاك بنركز على جانب بتاع المهارات في إنه كيف خطوة خطوة نبدأ نحفظه ونعلمه، ويقدر يميز بين الحرف ويقدر ينطق النطق الصحيح للحرف من غير انه يكون في اي ضغط عليه. فدي الحاجة اللي احنا قاعدين نشتغل عليها، معتمدين على المنهج بتاع نور البيان يعني كحاجة اساسية في التعليم، باعتبار انه هو يعني منهج ممكن يأسس صح يعني في بالذات في الأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعثر في موضوع القراءة وفي موضوع الكتابة، فشغالين على المنهج بتاع نور البيان.
1: طيب أستاذة منى، من خلال عملكم المباشر مع الأطفال إلى أي مدى تؤثر ظواهر مثل التحرش وتعاطي أو انتشار المخدرات في محيط الأطفال على نموهم النفسي وسلوكهم داخل الأسر أو المدارس؟ وكيف تسهم المبادرة في الحد من هذه الآثار؟
2: الموضوع أو القضايا بتاعت التنمر والتحرش والمخدرات بتأثر طبعا بشكل كبير جدا على الأطفال، وللأسف الشديد إنه يعني الطفل بقى موجود يعني في عالم افتراضي كبير، هو موجود عنده قاعد في البيت. يعني دي واحدة طبعا برضو من أكبر المشاكل اللي قاعد تواجهنا، يعني الموضوع بتاع السوشيال ميديا واستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي الكثيرة، ده غير يعني البيئة اللي هو أصلا موجود فيها. يعني في يعني بيجي الطفل هو عايش في كذا عالم افتراضي، يعني ممكن من خلاله إنه هو يتعلم. فمعروف إنه الطفل عنده يعني فضول وإثارة يعني إنه هو يكتشف ويعرف الحاجة ويجرب يعني. فبدل ما يقوم يستثمر الطفل ده أو تتوظف حاجاته دي في شكل صحيح، ممكن بسبب تنمر، بسبب كلمة، بسبب أي حاجة، إنه هو الطفل ده يدخل في تفاصيل تانية، إذا كان موضوع بتاع مخدرات أو إذا كان في موضوع بتاع تحرش أو كان مارس عليه أي نوع من أنواع الضغط. فدي الإشكالية يعني. إضافة لإنه يعني مع الأطفال يعني بيكونوا في أعمار معينة بيبدوا يمشوا مع أطفال تانين أو مع فئات عمرية أكبر منهم، فطبيعي بيبدوا بيتأثروا بيهم وكده يعني. فدي دي دي الحاجات اللي بتأثر بشكل كبير على الأطفال يعني.
1: طيب أستاذة منى، يعني أنتوا بتجمعوا الأطفال ديل في المساحات الآمنة، شنو اللي بتقدموا برضو للأسر؟ في إرشادات أنتوا بتقدموا للأسر بشأن أطفالهم؟
2: أيوة، قاعدين نقدم توعية للأطفال وللأسر الاثنين. عندنا جلسات بتاع التوعية بشكل أسبوعي، قاعدين نقدمها للأطفال عن إنه هو كيف يفهم أو يعرف إنه هو جسدي مثلا ملكي، إنه يعرف إنه جسد ده هو ملكه، وكيف إنه هو يقدر يقول لأ، وكيف يقدر يحمي نفسه، وكيف يقدر يوصل المعلومة للأسرة كل يوم. احنا كيف نقدر يزرع الثقة في نفسه ويقدر يرد على اي تنمر ممكن يتعرض له. دي كل حاجات او احنا قاعدين او اشكال بتاع التوعية، قاعدين جلسات بشكل جلسات اسبوعية قاعدة تتقدم للاطفال. حتى بالنسبة للامهات قاعدة تتم جلسات بتاع نقاش بتاع تحاور او حوار في المشاكل حقتهم، وهم كيف الامهات ذاتهم يعرفوا العلامات بتاعت الخطر وكيف يقدر يميز انه طفلهم ده هل هو يتعرض لحاجة او لا، وانه هو كيف يحمي نفسه، وكيف الأسرة تقدر تتقبل الطفل إذا تعرض لأي حاجة، كيف إنه تقدر تتقبل الحاجة دي. ففي جلسات بشكل أسبوعي قاعدة تتم للأطفال وللأسر.
1: طيب مرت عليكم حالات نفسية وسط الفئات المستهدفة دي واتعاملتوا معها؟
2: الحالات النفسية اللي قاعد تمر علينا والأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعرضوا لحالات نفسية، قاعدين نعمل جلسات بتاع الدعم النفسي، بيكون في جلسات بتاعت مساحة بتاعت استماع احنا كيف نستمع ليهم، قاعد تكون في جلسات بتاعت توعية للأمهات في إنهم هم كيف ذاتهم يستمعوا لأطفالهم دير، وكيف يقدروا يديهم المساحة الآمنة في البيت على أساس إنهم هم يقدروا يحكوا ليهم، يقدروا يخلقوا يعني مساحة آمنة بينهم وبين أطفالهم.
1: هل لديكم شراكات أو جهات دعم عليكم، ولا المبادرة قائمة على الجهود الذاتية فقط؟
2: الآن ما عندنا شراكات واضحة يعني في الموضوع، ما في جهة هي داعمة، هي كلها عبارة عن مجهودات فردية من النساء المنطقة إضافة ل يعني الأسر الموجودة في المنطقة. لكن في إن شاء الله في مقترحات في الفترة الجاية إنه إحنا نقدر نعقد شراكات مع منظمات، نقدر نعقد شراكات مع إدارات موجودة في المنطقة على أساس إنه نقدر ندير العملية بتاعت التعليم دي، ونقدر نوسع الدائرة بتاعت التعليم.
1: الأستاذة منى مختار الناشطة في العمل التطوعي المدني بمنطقة كرمة بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، شكرا جزيلا لك حول مبادرة يلا نتعلم صح الخاصة بتوفير مساحات آمنة لتعلم الأطفال وتقديم لهم رعاية في مجالات الحماية. وأيضا بنشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
3: هذه هي الحق، فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
4: أوقفوها لا للحرب.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
6: دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مستمعو راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنتاكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب التقليدي. بالمفاعليات حملة العدالة النسوية ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا، وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والمبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. هنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية تحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب، وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة، وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولا بالترحيب بضيفة الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبو عوف. مرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو دبنجا.
2: شكرا ليلى. الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء من التغطية إلى التأثير وصناعة التغيير. الندوة ضمن السلسلة بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية اللي بتنظمها حملة عدالة نسوية، والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء والمدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية، الساعية لتشفير العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما هو قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت التهميش. كذلك قضايا النساء يعني من منظور إعلامي هي قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حاليا. مرحبا بكم مرة تانية، وبنتطلع لنقاش سر ومثمر مع بعض.
1: نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاوية أخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخلة الصحفية والناشطة الأستاذة صباح آدم، اللي تناولت آليات بناء خطاب إعلامي بديل ينصف المرأة السودانية في هذه الظروف الاستثنائية.
3: المبادرة عدالة نسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين، بحيث ما تكتفي فقط بس بالهنا، وإنما هي تتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في المؤسسة. بس نحن ذاتنا رغم أننا نحن كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من المركز، مركز الألغ، يعني دربناهم نحن وأهلناهم وممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا أي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجنا عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي نعمل له زي بروموشن. مشينا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رؤساء التحرير لكل صحيفة لكل مؤسسة إعلامية، قعدنا مع رئيس المجلس العام للصحافة والمطبوعات كده. مشينا فلقى اهتمام كبير جدا، وبعد ذلك بقت الحاجة يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير، يعني انه قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا انه هم حيتبنوه يعني. فدي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجودة في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي قيادات يعني مثلا، لانه هم ذاتهم مشغولين. يعني مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول، عنده ديسك وعنده مواد كثيره بتجي ودار حريره وداير كده ما فاضي. الحاجه الثانيه، القضايا اللي اميره اتكلمت عنها حقيقه تم تناولها. نحن عندنا المنتدى الاعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا. المنتدى ده تناول القضايا الخاصة بالفقر والخاصة بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول قضايا بتاعت الأسر وما تعرضوا له، وتناولنا القضايا بتاعت الصحة الإنجابية وما تعرضت للنساء، وما ما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الإعلامي، وتناولتها منصات إعلامية كثيرة. يعني اللي هو المنتدى ده فيه حكاية بتاعت كمان 20 منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة. يعني نحن عملنا صفحة أجندة حواء، أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا بنشحت شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في يجي ويقول لنا والله تعالوا احضروا ورشة الفلانية وبتاعهم، لكن هم عشان يكتبوا يتحولوا هم ذاتهم نفسهم لأنه نكتبوا كتابات ويكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم نزلوها هم براهم بأقلامهم وكده. كنا يعني حقيقة بنعاني معانا كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت هنا. فده برضو بيحتاج برضو لأنه ناس عاين، يعني لأنه نحنا القضايا دارين مطرحها، نحنا كمبادرات نسوية نحنا زعتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في كتابة صحفية بكده، بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث، ما أعرف منو نسيت السؤال، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبه للصحفي، لانه اصلا هو الصحفي بيسعى ورا الخبر دي اصلا حاجه يعني. بتبقى بعد ذاك الموضوعات التحليليه والصحافه الاستقصائيه دي كلها حاجات هي بتتابع الاخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد زي شنو حاجات زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدأ الناس يهتموا بها. يعني الصحافه الاستقصائيه بالذات ما كانت موجوده من زمان، كان في التحقيقات الصحفية اللي كنا إحنا قاعدين نشتغلها يعني، لكن الصحفي بيهتم بالحدث. عشان كده أنا بقول إنه النساء ذاته هم يخلقوا الأحداث. ما أنا عندي حدث، يعني عندي حدث معين، عندي مبادرة دي أنا أكتب فيها وأظل أكتب وأظل أنا أطلع بيانات وأظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه، هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا وسألوك وكده. أنا متأكد إنه بعد الندوة دي في ناس كتار وتقولك والله يا أخي بتمنى ندوة كده، ومثلاً أنا عايز تديني الورقة تديني كده، ده ما يعني برضو مجهد المغير، لكن برضو أحسن من

0: تحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
1: شكرا للحضور. أنا صراحة دايرة أتكلم شوية، مش شوية والله، ما شوية كتير، دايرة أنتقد الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلا زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار، وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلا احنا في الحملة بتاعت العدالة النسوية لقينا مثلا دعم محترم جدا من دبنجة مثلا ومن عاين، وانتظموا معانا بالمشاركة، لكن اكتفوا بالخط بتاعنا هم، احنا نكون مصدر للخبر او نديهم الحاجة ونعملوا ليها تغطية. لكن في حين انه نحن لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحمل ذاته وفي اخراج ادواته مثلا زي عمل الندوه دي، او عندنا مواضيع دارين ننشرها للاعلام، نلاقي مشكله في انه كيف نحن نمرق الحاجه دي للاعلام. بنكون محتاجين ناس معانا جوا المطبخ عندهم الخبره والمعرفه والقدره الاعلاميه لاخراج الحاجه دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الأطفال نتاج الاغتصابات والحرب الحاصلة دي، والتاني بنلقى في صفحة أو في حاجة في الفيسبوك يقول لك في شافعي تلقى مرمي في الحتة، والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل، والناس بتعمل كده ليه؟ وهل الناس مغيبة من الحقيقة من إنه هو نتاج للحرب وده نتاج للواقع الراهن؟ يعني المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه، يعني بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء، لا، يعني ال- ال- ال- ال- النساء مثلا أصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة، بفقد العائل، بفقد الأمان المجتمعي، بالنزوح، بالانتهاك، بالاغتصاب، في النهاية برضوخة للعمالة حقت الجنس عشان تعيش، عشان تظل حية. والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزول، في أماكن الليو. وين الصحافة الاستقصائية اللي بتعاين للحاجة دي بالمنظور النسوي، بما إن هو ليه النساء وليه الواقع ده الراهن خلاهم إنهم يكونوا في المكان المهين للكرامة، على مهين لحياتهم ذاتها وخطر جدا لحياتهم. يعني أنا يعني صراحة يعني بتكلم عن إنه دور الصحافة شنو في العدالة النسوية ذات نفسها، في إنك أنت كصحافة كيف تكوني شريكة في صنع التفاصيل دي. إحنا لما نتكلم عنها تورينا إحنا نخرجها كيف، نعمل ندوات، تساعدونا في عمل تحقيقات، نساعدكم في كده، لكن ما تكونوا قاعدين مثلا. وأنا شايفة إن في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجة دي، بينتظروا إنه نحن لما نطلع مثلاً الخبر، أو أول سؤال أنا قاعد أحس بالمناسبة بأمانة إنه مستفز جداً، بيقول أنا قاعد أي حاجة يقول لك عندك إحصاءات الأرقية. أنا في زمن لا فيه وزارة صحة، لا فيه شرطة، لا فيه أمان، لإنه المنظمات مثلاً يعني هجيب لك إحصاء من إحصاءات من وين يعني؟ فبيكون في الحاجة اللي هي العقلية بقت مسيطرة بتاعة الفكرة بتاعت إنك أنت عشان تكون ترند، عشان تخاطب المجتمع الدولي، عشان تخاطب المنظمات الدولية، لازم يكون عندك إحصاء بتاع إنه في 300 مرة تم اغتصابه و15 ماتوا. أنا دايرة أتكلم عن إنه نحن يا جماعة فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني، ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
0: بهذا نصل لختام حلقة الليلة ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيفاتنا الكريمات، وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر، وفي أمان الله.
2: كنداكات وميارم، كنداكات وميارم، برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعياً

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 27 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تعلن إحكام سيطرتها على طريق الصادرات، ومصادر ميدانية تكشف عن استمرار سيطرة الدعم السريع على رهيد النوبة. قوات الدعم السريع تشن هجمات بالطائرات المسيرة على الأبيض، والقوى المشتركة تعلن الاستعلاء على 100 عربة قتالية وتدميرها. فرار أكثر من 2500 شخص من أمبرو بشمال دارفور إلى تشاد، وتسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية في معسكر كلمة. انتقادات لمساعي بنقل إدارة المسؤولية المجتمعية للتعدين إلى المركز، ومخاوف في كسلة من تزايد التعديات على المراعي. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجة، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القوات المسلحة أمس إحكام سيطرتها على طريق الصادرات أم درمان الأبيض بعد منطقتي أم قرفة وجريجخ. وأضاف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن ذلك جرى بعد عمليات عسكرية ناجحة كبدت خلالها قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم افتتاح شارع بارة جمرة الشيخ أم درمان. شوفوا الشبشبة ده سلوك الدعم السريع، شوفوا الشبشبة كيف، وكل سلوك كل عرب المواطنين.
0: من جهتها نفت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان صحة الأنباء المتداولة بشأن إعادة فتح طريق الصادرات الرابط بين الأبيض وأم درمان. وقالت المصادر لراديو دبنجة أن الطريق لا يزال مقلقا، مشيرة إلى استمرار المعارك في عدد من المناطق الواقعة على امتداده. وأضافت أن المعلومات المتوفرة تشير إلى استمرار سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة رهيت النوبة. قال رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة ياسر العطا أن القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أصدر أوامر بمواصلة الزحف حتى منطقة أم دافوق بولاية جنوب دارفور، وأكد أن العمليات العسكرية ستستمر حتى استعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الزحف بإذن الله، السيد القائد العام أمر بالزحف،
3: الله أكبر.
2: القوات كلها معنويات عالية فوق السماء، تجهيزات عالية، موجات إذا تتحرر بلادنا الحبيبة بإذن الله. نخلي لكم ولا شيء برواحي بإذن الله.
0: من جانبه أعلن مني أركو مناوي أن تدمير 8 مجموعات عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع في شمال كردفان خلال اليومين الماضيين. من جهته أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الاستيلاء على 54 عربة قتالية بحالة جيدة، إلى جانب تدمير وإحراق أكثر من 62 عربة قتالية مدججة بالسلاح. كشفت شبكة أطباء السودان عن الدمار الكبير الذي لحق بمستشفى جبرة الشيخ الذي سيطر عليه الجيش مؤخرا، مشيرة إلى مقاطع فيديو وثقت تعرض الأقسام الطبية للتخريب والنهب وتحويل المستشفى إلى مقر لقيادة العمليات العسكرية خلال فترة سيطرة الدعم السريع، مما أدى إلى خروجه الكامل عن الخدمة وحرمان آلاف المدنيين من الرعاية الصحية. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
4: داخل المستشفى دي عربات مواطنين، داخل مستشفى جبلة الشيخ عربات مواطنين مشفشفة، دي منظومة الطاقة الشمسية اللي كانت بتغذي مستشفى جبلة الشيخ بالطاقة الشمسية، شفشفوها تماما، سرقة ونهب لكل شيء، تدمير شامل وكامل للمستشفى.
0: قال وزير الداخلية في حكومة تأسيس سليمان صندل أن المعارك التي تدور في شمال كردفان أكدت صلابة وعزيمة قوى التأسيس. من جانبه قال وزير الطاقة والنفط في حكومة تأسيس الباشا طبيق أن قائد الدعم السريع يشرف على سير العمليات ويتابعها ميدانيا بشكل مباشر. شنت قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير الانتحاري هجوما على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ظهر الأحد، وأوضحت المصادر لراديو دبنجا أن الطائرات المسيرة استهدفت مواقع متفرقة داخل مدينة الأبيض في حوالي الساعة 12 ظهرا. تراجعت حالات الإصابة بالكوليرا بمركز العزل بمستشفى الأبيض التعليمي بولاية شمال كردفان مطلع هذا الأسبوع. وقالت مصادر صحفية لراديو دبنجا أن مركز عزل الحالات بالمستشفى التعليمي سجل 3 حالات إصابة خلال اليومين الماضيين. أعلن أكثر من 40 كيانا وتنظيما مدنيا وسياسيا عن تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد عبدالله خضر ناصر أحمد الشفا الذي صدر بحقه حكم بالسجن عامين في قضية فصلت فيها محكمة جنايات دونغولا لصالح أحد المستنفرين في المقاومة الشعبية. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: المحامين، الصحفيين، المثقفين، الكتاب، الفنانين، الجاليات السودانية في الخارج وكل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة إنه ينضموا للحملة والمشاركة في فعاليات أو برامج. قضية الدكتور أحمد شفا هي رمز لكل القضايا المماثلة التي تعج بها أضابير وزارة العدل في السودان.
0: كشف الشيخ إبراهيم أحمد عبدالله محمد رئيس سنتر 3 في معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور عن تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية بين الأطفال. ونبه في حديث لراديو دبنجا إلى عدم توفر المشمعات مع اختراب حلول فصل الخريف واستمرار إغلاق مجاري المياه. ودعا المنظمات للإسراع في فتح الطرق وتوفير الكلور للآبار والمدخلات لمنع انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نطالب يا منظمات العاملة في المجال الإنساني بالتوفير كل الخدمات إنسانية وبالتأديد إنه توفير الصحة مثلا أدوية وخدمات بيئية. لذلك إنه اليوم لما خريف جاي وبعوضة موجود عليه إنه لابد إنه يتوفر أدوية بتاعت الملاريا بأنواع بجد. الغذاء إنه الآن إنه فجوة غذائية يعني في الخريف ده لا يمكن أبدا، بل إنما إنه لابد إنه يوصلنا خدمات في أجزاء بتاعت مثلا إيال المصابين 1000 وشوية.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح أكثر من 2500 شخص في قريتين في محلية أمبرو بولاية شمال دارفور في الفترة بين 20 إلى 23 سبع الجاري. وأوضحت المنظمة أن غالبية الأسر المتضررة عبرت الحدود إلى تشاد. أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد أن اللجنة الدولية تجري حوارا ثنائيا غير علني مع الجهات المنخرطة في النزاعات المسلحة لمعالجة الشواغل الإنسانية وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. وقال فريد الحميد لراديو دبنجا أن ورش العمل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني التي أقامتها اللجنة مع قوات الدعم السريع تشكل جزءا من هذا العمل الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص:
6: اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة إنسانية محايدة وغير متحيزة ومستقلة، مهمتها تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف وتعزيز احترام القوانين التي تؤمن الحماية لضحايا الحروب. وفي إطار هذه الولاية تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تعزيز فهم القانون الدولي الإنساني واحترامه لدى جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية بغض النظر عن وضعها القانوني، ويشمل ذلك تنظيم ورش عمل وأنشطة أخرى لنشر المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
0: أوصى ملتقى الأمل الأول لقضايا التعديل الذي نظمته وزارة المعادن بالخرطوم يوم السبت بمركزية إدارة المسؤولية المجتمعية ونقلها من الولايات إلى الوزارة على المستوى الاتحادي. من جهته قال الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة أحمد مختار البيت، قال في حديث لراديو دبنجا أن نقل أموال المسؤولية المجتمعية إلى المركز قد يصعب متابعتها وضمان وصولها إلى المجتمعات المتأثرة بالتعدين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: هي أصلا قبل أن تحول إلى المركز حين كانت عند الولايات لم يكن للمواطن نصيب منها، بل لم يعرف في صحته ولا في عافيته ولا في بيئته ولا في تعليمه ولا في خدماته منها شيئا، وتحويلها الآن إلى المركز يصعب إمكانية تحصيل أموالها ومعرفتها، وبالتالي إمكانية صرفها على الأوجه المختلفة المعروفة يبقى مركز الذهب، أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
0: دعت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بصحة البحر الأحمر إلى اتخاذ التدابير الوقائية للحد من مخاطر ضربات الشمس، وأشارت إلى توقعات باستمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة خلال الأسبوع الحالي في الولاية، الأمر الذي قد يزيد من مخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس. استقبل مطار الخرطوم الدولي اليوم الاثنين أولى رحلات العودة الطوعية للاجئين السودانيين القادمين من أوغندا منذ استئناف الحركة الجوية إلى العاصمة، وقال قنصل السودان في كمبالا في تصريحات أن الرحلة هي الرحلة 12 ضمن مشروع العودة الطوعية للسودانيين، وتقل 42 عائد عبر مطار عنتبه. وأضاف قنصل السودان في كمبالا في تصريحات في هذا الخصوص:
8: رحلة يوم 27 يوليو ستكون الرحلة الأولى من مطار عنتبه إلى مطار الخرطوم الدولي، وهي يعني من أوائل رحلات العودة الطوعية التي تحط الرحال في مطار الخرطوم، وفي تقدير ندى بيمثل بارغة أمل ومؤشر كبير جدا على أن العاصمة الخرطوم الآن بفضل جهود القوات المسلحة السودانية والأجهزة النظامية الأخرى استعادت عافيتها، والحياة فيها أصبحت يعني طبيعية بشكل كبير.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023، والذي أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3%. وقال المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء الدكتور محمد عباس لراديو دبنجا أن المس يعد الأول من نوعه الذي يغطي جميع ولايات السودان. قال رئيس الحراك الشعبي المطلبي بمدينة حلف الجديدة بولاية كسلة عنتر حسن عبدون، قال أن التعديات على ميدان الاحتفالات بالمربع 5 ما تزال مستمرة رغم صدور قرار قضائي يوقف أي تصرفات في الموقع إلى حين الفصل في الطعن الإداري المقدم بشأنه. وأوضح عبدون في تصريح لراديو دبنجا أن المستفيدين من قطع الأراضي واصلوا أعمال الحفر والتشييد خلال فترة توقف جلسات المحكمة. طالبت لجنة حماية البيئة المعروفة باللجنة السداسية السلطات بالإسراع في محاكمة المشتبه به في واقعة الاعتداء على طفل بقرية صواردة بالولاية الشمالية وإنزال أقصى العقوبات القانونية بحقه حال ثبوت إدانته. وجددت اللجنة في بيان لها تحذيراتها من المخاطر الأمنية المرتبطة بانتشار أنشطة التعدين العشوائي والمقاهي غير المنظمة بالقرب من القرى، ودعت إلى إزالة المقاهي العشوائية على امتداد الطريق الرئيسي. ووصلت قبيلتا الرشايدة والهدندة وإلى تفاهمات بشأن النزاعات التي جرت في منطقة وادي اللسوب بغرب كسلة، وأشارت المصادر إلى تكوين لجنة مشتركة وتحديد منتصف شهر 8 المقبل موعدا لحل النزاع بين الطرفين. أعلنت ولاية كسل الشروع في إنشاء 4 معسكرات حماية وتخطيط المسارات الرعوية تحسبا لموجة نزوح متوقعة من دول الجوار وتفاقم التعديات على المراعي بسبب شح الأمطار غير المسبوقة المرتبطة بظاهرة النينو. وحذر وزير الزراعة الدكتور خضر رمضان في اجتماع اللجنة العليا لحماية المراعي أمس من تأخير وصول نهر القاش وقلة معدلات الأمطار، وأقر الاجتماع فتح المسارات الرعوية ومنع التوسع الزراعي على حساب المراعي وحصر وتخطيط المراعي. تشهد مدينة وادي حلفة في الولاية الشمالية إضرابا لمهندسي المساحة بسبب تأخر مستحقاتهم المالية، وقال الناشط السموع أبدى الجوات أن نظام الإيصال الإلكتروني الجديد تسبب في تأخير الحوافز والاستحقاقات للعاملين والموظفين، وأدى إلى تمركز الأموال في رأسة الولاية مما يؤخر عودتها كحقوق للعاملين. الخبر الأخير في النشرة: نفى الدكتور علاء الدين نجد وزير الصحة بحكومة تأسيس ما قاله وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم بأن وزارته تشرف على الخدمات الصحية للمناطق التي تسيطر عليها حكومة تأسيس في كردفان ودارفور، وأكد أن وزارة الصحة في حكومة تأسيس ووزارة الصحة في الإدارات المدنية تشرف وتدير العمل الصحي بالتنسيق مع الوكالات الأممية والمنظمات الدولية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 27 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: أكثر من 40 كيانا تشكل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفاء.
10: لا حل في السودان سوى في استعادة مؤسسات العدل في المقام الأول وتحرير من أيدي العابسين بالوطن ومقدراته.
9: الدكتورة أماني الطويل تنفي الأقوال المنسوبة لها بخصوص ترس الشمال.
11: أحيانا اللي شايفين ترس الشمال ده يعني آلية من آليات أطراف خارجية.
9: اللجنة العليا للعودة الطوعية من يوغندا تسير رحلة أخرى اليوم إلى مطار الخرطوم.
8: ده بيأتي في إطار الجهود العظيمة والكبيرة التي يقوم بها جهاز المخابرات العامة في خدمة السودانيين داخل وخارج البلد.
9: عواصف ورياح تضرب المناطق جنوب سواكن ومحلية طوكر.
12: مناطق يفقد بيته، يفقد الضلة اللي بيقعد تحته، معناها محتاج لإعانة معنوية وإعانة مادية.
9: ولدينا مواد أخرى تستمعون إليها ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
13: دبنجة، أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت أكثر من 40 كيانا وتنظيما مدنيا وسياسيا عن إعلان تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن الصيدلاني دكتور أحمد عبدالله خضر أحمد شفاء، الذي صدر بحقه حكما بالسجن عامين في قضية فصلت فيها محكمة جنايات دونغولا لصالح أحد المستنفرين في المقاومة الشعبية. التفاصيل في حديث السيد بركات بشير نجار متحدث اللجنة الوطنية للحملة القومية لدعم أحمد شفاء.
10: بخصوص سؤالك عن إعلان تكوين اللجنة الوطنية اليوم، بحمد الله وتوفيقه تداعت قوى وأجسام وكيانات وطنية سياسية وحقوقية ونقابية واجتماعية تجاوز عددها 40 كيان إلى الآن لدعم ومناصرة الحملة القومية التي كان قد أطلقها من قبل مجموعة من الأجسام والكيانات، وإن كانت أغلبها نوبية إلا أن الحملة ظلت قومية ومفتوحة للجميع، وهو ما كان سببا في حشد هذا العدد الكبير من الأجسام. وبعد مداولات وحوارات تم اليوم نشر بيان تأسيس اللجنة الوطنية للحملة القومية لدعم الدكتور أحمد شفاء كما ذكرت، بمشاركة أكثر من 41 كيان، كلها كيانات تؤمن تماما بأن لا حل في السودان سوى في استعادة مؤسسات العدل في المقام الأول وتحرير من أيدي العابسين بالوطن ومقدراته، حتى ينعم الجميع بمؤسسات عدلية مهنية تحقق العدالة للجميع غض النظر عن مواقفهم السياسية أو مواقعهم الجغرافية في السودان أو مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية. الحمد لله صدر اليوم البيان بيان التأسيس مؤكدا حرص الجميع أو مؤكدا على الأقل حرص جميع الكيانات الموقعة على البيان في المضي قدما في هذا الطريق حتى يتم تحرير المؤسسات العدلية ومن ثم بإذن الله تحرير الوطن. اللجنة بتعمل بالتنسيق مع مختلف القوى الوطنية الموقعة على تنفيذ برنامج متكامل يشمل التواصل مع الرأي العام والمؤسسات الحقوقية ووسائل الإعلام والقوى السياسية والمدنية داخل السودان وخارجه بما يسهم في تعزيز التضامن الوطني والدولي مع القضية. أما بالنسبة للأجسام التي وقعت على بيان التأسيس هي جميع أجسام مدنية تناضل بالكلمة والحجة والدفع بالحقيقة كاملة أيا كان موقعها ومخبأها باتباع الوسائل السلمية وحيد المنظمات الوطنية والمؤسسات الإقليمية والعالمية بالدافع عن حق التعبير وحق الإنسان في أن يتمتع بحقوقه القانونية، وده طبعا انطلاقا من مسؤوليتهم الوطنية والأخلاقية في الدفاع عن قيم الحرية وسيادة حكم القانون وإيمانا بأن قضية الدكتور أحمد عبد الله خضر اللي هو أحمد شفا تجاوزت الآن حدود القضية الفردية لتصبح قضية رأي عام تمس حقوق المواطنين، وقبل ذلك تمس حماية الحريات العامة. توافق الأجسام الموقعة على البيان على تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفا، وكل ما يتعلق بذلك من سيادة حكم القانون ومناصرة جميع القضايا المماثلة التي تمس حقوق الإنسان والحريات العامة وليس أحمد شفا فقط. واللجنة أكدت في بيان حقيقي بأنها تتبع الوسائل السلمية والقانونية وهي أصلا تستند إلى مبادئ العدالة واحترام الحقوق والحريات وسيادة حكم القانون، وتؤمن بأن استغلال الأجهزة العدلية وسيادتها يمثلان ركنا أساسيا لدولة القانون، وبتدعو كذلك لتحييد الصراعات السياسية ومنع استغلالها أو توظيفة من أي جهة كانت لخدمة أجندات أو مصالح سياسية، وده الوحيد اللي بيضمن لنا تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات. اللجنة وكذلك في بيانها بالمناسبة دعت جميع القوى السياسية الما وقعت لجان المقاومة الأجسام المهنية والنقابية منظمات المجتمع المدني المحامين الصحفيين المثقفين الكتاب الفنانين الجاليات السودانية في الخارج وكل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة إنه ينضموا للحملة والمشاركة في فعاليات أو برامج ليس دعما لدي قضية الدكتور أحمد شفا فقط، وإنما هو رمز أو قضية الدكتور أحمد شفا هي رمز لكل القضايا المماثلة التي تعج بها أضابير وزارة العدل في السودان، وتؤكد على استغلال المؤسسات العدلية بشكل واضح وفاضح من قبل الجبهة الإسلامية وميليشيات في السودان منذ تاريخ انقلابهم المشهوم. الحملة أعلنت عن نفسها اليوم ولديها برنامج طموح داخل وخارج السودان ستسعى لتنفيذه خلال الفترة القادمة حتى تصبح قضية تحرير العدالة القضية الأولى في السودان نحو تحرير قدنا نحو تحرير الوطن بإذن الله قريبا عاجلا. شكرا لكم مرة أخرى ولكم التحية والتقدير.
9: نفت الدكتورة أماني الطويل مديرة البرنامج الإفريقي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية نفت التصريحات المتداولة المنسوبة لها في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والخاصة باحتجاجات تراس الشمال ودعوتها إلى التوصل إلى حل عاجل لاحتواء تداعياتها وتأثيرها على البلدين. المزيد في الحديث الذي أدلت به لراديو دبنجا.
11: أنا يعني طبعا بنفي ما هو منسوب إلي في الجروبات السودانية جملة وتفصيلا، وبقول فيما يتعلق بترس الشمال يعني حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان حجم ضعيف غير مؤثر على مصر بالإطلاق، يعني مصر عن لا بديل غربا وشمالا. يعني حتى الثروة الحيوانية دلوقتي في بديل ليها من تشاد، بل إني سمعت إن في من موريتانيا كمان. فأنا أظن إن المنتج السوداني هو المتضرر مش المصري أو مش المصنع المصري يعني. وأنا أعتقد إن ترس الشمال حسب الشهادات اللي سمعتها من بعض الأصدقاء اللي عايشين في الخرطوم دلوقتي، الخرطوم بس الشهادات سمعتها فيها، الأسعار غليت شوية لبعض السلع. في النهاية يعني كل شعب أضرب ظروفه ومصالحه، وأظن أنه إذا كان يعني القائمين على ترس الشمال يهمهم مصالح الشعب السوداني ما كانوش تصرفوا كده وما كانش ده بقى الأداء. لكن الحقيقة أنا اللي شايفة أن ترس الشمال ده يعني آلية من آليات أطراف خارجية في علاقات صراعية بينها وبين القاهرة، لكن ليس فعل السوداني خالص. وإذا كانت الآدي السودانية فالمخطط أجنبي.
9: أعلنت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا تسير الرحلة 12 للعودة إلى السودان، لتكون أول رحلة ضمن البرنامج تهبط في مطار الخرطوم الدولي منذ استئناف الحركة الجوية إلى العاصمة. المزيد في حديث السيد أيمن سليمان أحمد قنصل السودان بكامبالا.
8: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بحمد الله اليوم دشنا الرحلة 12 من مشروع العودة الطوعية للسودانيين العائدين من جمهورية يوغندا لجمهورية السودان، وكانت هذه الرحلة ضمن الرحلات الممولة من جهاز المخابرات العامة، وده بيأتي في إطار الجهود العظيمة والكبيرة التي يقوم بها جهاز المخابرات العامة في خدمة السودانيين داخل وخارج البلد. وفي هذا الصدد بنتقدم بجزيل الشكر والتقدير لإدارة جهاز المخابرات العامة ولمؤسسة الجهاز على دورهم الكبير في الإسهام في هذا المشروع الوطني العظيم. رحلة يوم 27 يوليو ستكون الرحلة الأولى لمطار من مطار عنتبي إلى مطار الخرطوم الدولي، وهي يعني من أوائل رحلات العودة الطوعية التي تحط الرحال في مطار الخرطوم، وفي تقديرنا ده يعني بيمثل بارغة أمل ومؤشر كبير جدا على أن العاصمة الخرطوم الآن بفضل جهود القوات المسلحة السودانية والأجهزة النظامية الأخرى استعادت عافيتها، والحياة فيها أصبحت يعني طبيعية بشكل كبير. وافتتاح مطار الخرطوم وتسير الرحلات من الإقليم ومن خارج الإقليم إلى مطار الخرطوم أيضا مؤشر إيجابي على أن البلاد بفضل هذه الجهود وتضحيات أبطال معركة الكرامة البلد إن شاء الله يعني في عافية وتعافي بصورة كبيرة جدا جدا. نتمنى أن تكون سلسلة العودة الطوعية بإذن الله سبحانه وتعالى متواصلة، ونطمح في أن الجهات الأخرى أو أجهزة الدولة الأخرى أن تساهم معنا في عملية أو مشروع العودة الطوعية الكبير للسودانيين من يوغندا إلى السودان، ونتعشم إن شاء الله في أيضا القطاع الخاص بأن يكون له دور أيضا في هذا الجانب المهم جدا جدا. نحن في مشروع العودة الطوعية في سفارة جمهورية السودان نجدد التزامنا ونجدد تأكيدنا والتزامنا في العمل معا جنبا إلى جنب مع اللجنة العليا للعودة الطوعية في سبيل إنجاح هذا المشروع الوطني الكبير.
9: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 23، والذي أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3، وسجل مؤشر الفقر متعدد الأبعاد 441. أرقام كثيرة بالطبع، التفاصيل في حديث المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء دكتور علي محمد عباس لراديو دبنجة.
14: مسح الفقر متعدد الأبعاد 2023 في السودان
4: هو مسح وطني نفذه الجهاد المركزي للإحصاء بالشراكة مع كل شركاء النظام الإحصائي الوطني في السودان من الوزارات والمؤسسات والجامعات ومراكز البحث العلمي، وقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم الفني والمالي، وأيضا قدمت مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية الدعم الفني وتنمية القدرات خلال مراحل تنفيذ المسح. كما ساهمت وزارة المالية بالدعم المالي لتنفيذ المسح. هذا المسح هو الأول في السودان على مستوى كافة الولايات، ويوفر بيانات ومؤشرات على المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات، وأيضا على مستوى الحضر والريف والرحل والنازحين واللاجئين، إضافة لمؤشرات للفقر وفق الخصائص الاجتماعية والديموغرافية لرب الأسرة وحالة الإعارة. أبرز النتائج الذي أظهرها تقرير المسح أن نسبة انتشار الفقر في السودان حوالي 82.8% من السكان، وشدة الفقر 53.3%، ومؤشر الفقر بلغ 0.441. تفاوتت نسبة انتشار الفقر حسب المجموعات السكانية، حيث بلغت للريف 99.9% كأعلى نسبة فقر، يليها اللاجئين بنسبة 99.6%، ثم النازحين. وأدنى نسبة في الحضر بلغت 69.4%. أيضا أوضحت نتائج المسح تفاوتا بين الولايات، ونجد ولايتي الخرطوم والشمالية الأدنى في مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، حيث بلغت 0.227 لولاية الخرطوم، 0.248 لولاية الشمالية، بينما بلغ مؤشر الفقر متعدد الأبعاد 0.605 لولاية شرق دارفور، 0.607 لولاية وسط دارفور كأعلى ولايتين. يسعى الجهاز المركزي للإحصاء في السودان إلى تنفيذ الجولة الثانية من مسح الفقر متعدد الأبعاد لعكس الوضع لفترة ما بعد الحرب، حيث أن هذا المسح الذي أعلنت نتائجه يرجع للعام 2023. أنا أتطلع في جهاز المركز للإحصاء أن تكون نتائج هذا المسح مرجعا في وضع السياسات والاستراتيجيات لتكون أكثر شمولا وعدالة، تسهم في تحسين جودة حياة الناس، وتساهم في التخطيط السليم واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في السودان. شكرا جزيلا.
9: ضربت عواصف ورياح مصحوبة بأمطار مناطق جنوب مدينة سواكن ومحلية طوكر بولاية البحر الأحمر مساء أمس، وتسببت في أضرار واسعة بالمنازل والمحال التجارية والمرافق العامة دون تسجيل خسائر في الأرواح. المزيد في رسالة الصحفي عثمان هاشم من بور السودان.
12: تسببت عواصف والأهوية والأمطار بالأمس في مناطق أشد وإيرم جنوب سواكن بأضرار بالغة في المنازل والمحلات التجارية، حيث انهارت أجزاء كبيرة جدا من منازل المواطنين في منطقة إيرم التابعة لمحلية سواكن دون أي خسائر في الأرواح. كذلك أيضا منطقة أشد اللي تتبع لمحلية طوكر تضررت ضرر بالغ في المباني وسقوط بعض أعمدة الكهرباء والمحلات التجارية ودمار مسجد أشد العتيق، أيضا دون خسائر. والمواطنين الآن يناشدون جمعية الهلال الأحمر والمنظمات وسلطات ولاية البحر الأحمر بالتداخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. معروف أن المناطق دي سنويا تتعرض لهذه الكوارث الطبيعية، والآن دي البدايات بالنسبة لموسم الأمطار. نأمل أنه تتدخل الجهات الرسمية أنه يعلنوا هذه المناطق مناطق كوارث حتى يتم التعامل مع أي طارئ ممكن يحصل، حتى نقلل من الخسائر. نحمد الله أنه ما في أي خسائر في الأرواح. المنازل الآن محتاجة لمسألة بتاعت إيجاد خيم لحين بناء ما تم دماره. برضو في مؤسسات تعليمية ضررت من الأهوية والعاصفة حقت الأمس كانت مصحوبة بأمطار، يناشد المواطنون بصورة عادلة جدا. تدخل حكومة البحر الأحمر واستنفار إدارة الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر وكل المنظمات العاملة في العمل الإنساني للوقوف ميدانيا على هذه الأضرار ومعاملة المواطنين وفق الأضرار الموجودة، بحيث يتم توفير المعينات من الأغذية والمياه والخيم. مواطن يفقد بيته، يفقد الظل اللي بيقعد تحته، معناها محتاج لإعانة معنوية وإعانة مادية وإعانة في الاحتياجات الضرورية، لأنه حيفقد الحاجات دي كلها. ودي بداية، ما متوقع حسب الإرصاد الجوي إنه لسه الأمطار في بداياتها، والمناطق دي معروفة على الشريط الساحلي حتى منطقة قرورة معروفة بمحلطي توكر وعقيق وجزء من سواكن إنه تتعرض لعواصف الخريف.
9: قال رئيس الحراك الشعبي المطلبي بمدينة حلف الجديدة عنتر حسن عبدون إن القضية المتعلقة بالطعن الإداري بشأن ميدان الاحتفالات بالمربع 5 ما تزال متعثرة منذ نحو 9 أشهر، متهما سلطات الولاية ومستفيدين من قطع الأراضي بمواصلة أعمال الحفر والتشييد داخل الميدان محل النزاع رغم استمرار إجراءات التقاضي. والمزيد في حديثه لراديو دبنجة.
14: نحن مواطنين حلف الجديدة، وسبق أن تحدثنا في ميدان الاحتفالات مربع 5 الذي كان مساحته 33,300 متر. توقّل منه الولاية وسماسرة حلف الجديدة في 20,000 متر مربع، ونحن لينا في ما يقارب 8 شهور أو 9 شهور في الطعن الإداري. كان متعطل كل مرة بأسبوع، المستشار غاب بعد هنا أحلنا البلاغ لكسلة إنه يغيرونا مولانا الحسين البشر، فبعد الإحالة تم الاستجابة والموافقة، وجانا مولانا من كسلة ليحضر الجلسات في حلف الجديدة. ولينا هسه شهر أو ما يقارب الشهر وشوية، مولانا اللي بيجينا من كسلة بتاع الطول الإدارية عيان. والحاجة المؤسفة الفترة الغاب فيه مولانا، الناس ديل بنوا الحفر بدون حتى إذن بتاع إذن البنى، والمحكمة موقف الميدان، حاجز على الميدان، والناس ديل يتوغلوا تاني أكثر من هنا بيدلوا حفر وبدوا التشييد لفرض أمر واقع آخر. فاليوم كانت جلسة 26 ولم يحضر المستشار المحلية الممثل وزارة البنى التحتية ولا المستفيدين اللي هو 53 شخص. وبعد المرافعة مولانا حامد بعد المرافعة حدد الجلسة ليوم 3/8، ونحن بنقول لهم معا ضد الفساد والمفسدين واسترداد الحقوق. وشكرا دبنجة.
9: ونختتم الجولة أعزائي بالأوضاع الإنسانية والاستعدادات لاستقبال فصل الخريف في المعسكرات. اليوم معسكر كلمة والشيخ إبراهيم أحمد عبد الله رئيس سنتر 3.
15: في المقدمة تحياتي وشكري لإخوة في إذا الدبنجة، بجد يا إخوة في إذا الدبنجة بجد لي رسالة لابد إنه يتوصل، إنه ممكن يتوصل لكل المنظمات العاملة في مجال الإنساني على رأس يعني الأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المنظمات العاملة في مجال الإنساني. بجد الآن الخريف وشل نزول، وبجد الآن ربنا ما إساوى إنه اليدين، بل إنما الآن لنا يعني أجزة وكبيرة ودؤفة مالهم أي حاجة إنه سنشتروا المشمعات لتغطية منازلهم لمجال في قوسات الأمطار. ده من الجانب. الجانب الثاني لذلك برضو مريت إنه كان في عيادة اليوم عيادة IMC لذلك إنه كذلك إنه أطفال المصابين بسوء تغذية متوسطة 1049 لذلك برضو في قسم بتاع OTB بسكويت الأحمر 497 نطالب يا منظمات العاملة في مجال الإنساني بالتوفير كل الخدمات إنسانية وبالتحديد إنه توفير البسكويت وكل مثلا الأقسام بتاعة الصحة مثلا أدوية وخدمات بيئية. لذلك إنه اليوم لما مريت لذلك برضو لقيت إنه في العيادة في مكتب بتاع فوسات برضو لقيت إنه في حالات بتاعة الملاريا وفي بعض الحالة إنه لحتى وصل في درجة إنه يتوصلوا إنه بايل وكده ولابد إنه خريف جاي وبعوضة موجود عليه إنه لابد إنه يتوفر أدوية بتاعة الملاريا بأنواع بجد. مرة ثانية لذلك برضو نطالب إنه توفير مثلا الغذاء إنه الآن إنه فجوة غذائية يعني في الخريف ده لا يمكن أبدا بل إنما إنه لابد إنه يوصل لنا خدمات في مجال الغذاء. الآن إنه إذا كان اليوم في أجزي بتاعت مثلا إيال المصابين 1000 وما في غذاء ما نعال ياسل شنو فعليه إنه لابد إنه ممكن إنه يزاد الأمراض وكده فقط إنه نطالب لابد خدمات إنسانية في كل الأقسام وبالتالي إنه بجد في داخل المعسكر إنه المجاري بتاعت المياه قافلة علي إنه لابد إنه برضو يكون في مطابة إنه في منظمة شغالة بمجال الساعة البية إنه عشان يفتوا الشواري بتاعت موية عشان إنه موية ما يكون مركنة ويولد لنا الأمراض بطريقة بتاعت البعوض وإلى آخرها وبالتالي إنه كده برضو إنه منظمة شغالة بمجال الإنسان بمجال بتاعت المياه خليه يعملوا لنا يوفروا لنا مثلا كولور في الـ في الـ في الابيار والمضخات لذلك عشان ما يكون فيه يعني ضرر كثير بذلك. الجانب الثاني انه الان السنه الفاضة هو كان فيه كولوريا ما جرى كله انه علمته كمنظمه شغاله في مجال الانساني اليوم انه لا قدر الله ما معروف لابد بكون في متابعه وتجهيز بمقابل إذا كان لا قدر الله ما يجيبه وإذا كان حصل لابد إنه الناس ما يتعبوا لدرجة ذاك برضو إنه يكون في يعني مجالات بتاعت الطوارئ إنه أصلا لابد إنه إذا كان في أي حالة حصل إنه لابد أصلا يكون في يعني تيم متحرك لابد إنه أصلا يتابع أصلا ما يتوصل لابد إنه أصلا يتحكم قبل انفجار مثلا المرض وكده.
9: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جات كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
16: راديو دبنجا راديو
13: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
17: أهلا مرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. ملف الكهرباء طبعا يا جماعة ده الملف الأكثر مساسا بحياة الناس اليومية واللي شغل الرأي العام في الأيام الفاتت والأكثر تعقيدا في ظل الظروف الحالية نتيجة للأضرار الاستثنائية اللي لحقت بالبنية التحتية واللي سببت في قطوعات تتراوح ما بين 12 إلى 18 ساعة وتطلعات الناس للحلول الإسعافية والمستدامة بتتوجه الأنظار اليوم نحو الخطوات الأخيرة لوزارة الطاقة وعلى رأسها دخول البارجة التركية الخدمة لتوليد الكهرباء. مؤخرا أعلنت وزارة الطاقة عن إضافة 100 ميجاوات عبر البارجة الجديدة إلى جانب 50 ميجاوات من محطة أرضية، وعن خطط لرفع القدرة الإنتاجية لتتجاوز 600 ميجاوات بعد اكتمال التأهيل. لكن أمام هذه الأرقام تبرز تساؤلات الشارع، وهي تساؤلات مشروعة حول أنه إلى أي مدى ستنعكس هذه الزيادات على أرض الواقع، وهل يلمس المواطن تحسن حقيقي يغلص ساعات الظلام؟ وفي ظل تحديات مريضة أخرى من توقف الربط الكهربائي مع أثيوبيا ونقص الوقود وخروج محطات رئيسية للصيانة بسبب ظروف الحرب، هل تعد البارجة التركية دي حل جذري أم مجرد مسكن وقتي للأزمة؟ بعدين ما هي التكلفة الفنية والمدد الزمنية المتوقعة لإعادة الشبكة القومية والربط الأثيوبي إلى وضعهما الطبيعي؟ للنقاش حول هذه المحاور ولتفكيك المشهد الهندسي والاقتصادي لأزمة الطاقة، يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف وزير الطاقة الأسبق المهندس عادل إبراهيم. أهلا بك سعادة الوزير عادل إبراهيم معنا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا.
18: مرحبا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم.
17: خلينا نبدأ مباشرة من الإعلان الأخير للوزارة حول إضافة 100 ميجاوات من البارجة التركية و50 ميجاوات من المحطة الأرضية، وبرضو نسأل إلى أي مدى يعني ستنعكس هذه الإضافة فعليا على واقع الإمداد، وهل متوقع أنها تنجح في كسر حاجز 18 ساعة من القطاعات اليومية؟
18: بخصوص البارجة في بور السودان لتوليد الكهرباء، الأخبار التي وردت عقدت وزارة الطاقة ممثلة في شركة توليد الحراري مع شركة تسمى شركة نواوي، وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين. ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت، أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارجة تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارجة موجودة منذ سنوات كما تعلمون موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معها، ثم أنها مكلفة جدا. البارجة التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا، إضافة إلى تكلفة الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أن كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف، دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوله. وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنبات، ما أن فاحت رائحة الفساد تم إلغاؤه. مشروع شركة العسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاؤه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه، إنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية، يعني بنفس التكلفة التي كانت تتحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها تدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان، تكلفة باهظة وعالية جدا خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز. هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلونها ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت الكهرباء. كان بإمكانهم حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة الغومية.
17: وين معلش مقاطعة صغيرة باشمهندس عادل، يعني كيف يتم تعطيله وفي نفس الوقت يعني بيفتشوا بيسعوا للحل من جهة تانية؟ يعني ياريت توضح النقطة دي. يعني
18: أنا في رأيي الغراءات السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز، ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز وتشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني وفي وسط هذه المأساة والحرب.
17: كيف يعني؟
18: يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط.
17: نعم تفضل.
18: في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني، تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية 10 ملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة، وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواي.

0: وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارية، أشك جدا. ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارية، وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارية كاملة. دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك. مجموعة لصوص وغراسنة ما أكثر من ذلك في مثل هذه الظروف، وشعب الشرق السوداني يعاني والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان. ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارية المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان، وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج.
1: كيف يعني؟
0: يعني ليس هنالك حل إزعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. وهنالك خدعة أيضا مكتوبة في الميديا أنه التوجه نحو الخصخصة، التوجه نحو الخصخصة هو الذي دعاهم إلى إلى إلى إلى هذا النوع من التعاقد. وأنا أفتكر دي استهبال، نوع من استهبال لتمرير الفساد. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز بالكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاز عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات، وحاليا العجز في ما قبل الحرب، قبل الحرب العجز كان في حدود 1500 ميجاوات، هذا كان عجز في الصيف. أسابيع قليلة بعد الدمار والخراب الذي حدث في كل قطاع الكهرباء بسبب الحرب اللعينة هذه، الوزير الحالي ذكر وقال أنه الإنتاج التوليد الحراري حاليا ما بين 10 إلى 18%، وأنا في تقديري 10% فقط عما كان عليه قبل الحرب. بمعنى أنه حاليا قطاع التوليد الحراري معطل أو متوقف تماما، ويحاولون في الصيانات هنا وهناك في بعض منها.
1: طيب باشمهندس عادل وزير الطاقة الأسبق، وأنت لازم تتحدث للمستمعين اللي دلوقتي عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك يعني بعد يعني حديثك عن أسباب الأزمة والخلل الحاصل واتهام البعض بالفساد، يعني برأيك يعني الحل شنو؟ يعني عايزينك في كبسولات صغيرة كده سريعة 1 2 3 تورينا الحل شنو، لأنه حلقتنا أوشكت على النهاية. يعني
0: الحل بهذه الطريقة الفاسدة، طريقة الترقيع وطريقة ادعاء الخصخصة، لن يحل المشكلة إطلاقا. مشكلة حلها واضح جدا، توجه كليا نحو الصيانة كاملة شاملة للمحطات التي خربت والتي دمرت هذه، وبخطة واضحة وصريحة، وهنالك تمويل يكون واضح وصريح. أول الأولويات إكمال محطتي زيمنز في كلانايب بور السودان، وإكمال محطة أجري في الخرطوم بحري في المصفى. هذه أول المشروعات، إضافة إلى إضافة مشاريع أخرى وصيانة الموجود حاليا. ثم هنالك حل آخر أيضا في متناول اليد، هو صيانة الخط ومعدات الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان. هذا الخط موجود من سنوات، وكنا نحصل على مئات الميجاوات من إثيوبيا وحسب الاتفاق الموجود. فالاتفاق موجود والخط موجود، يحتاج صيانة، لكنهم لا يريدون، وأعتقد لأسباب سياسية لا يريدون صيانة هذا الخط. لأخي السياسة ليست هكذا، السياسة مع مصلحتك. يعني كان يمكن جدا مع هذه الظروف صيانة الخط والاتفاق مع إثيوبيا، لأن الاتفاق غير موجود وملزم للطرفين، ملزم لإثيوبيا أيضا، صيانة الخط والحصول على 200 ميجاوات أكثر من البارجتين معا. يعني كان ممكن نحصل من إثيوبيا بالخط الرابط الموجود

0: بصيانة بسيطة نحصل على أكثر من 200 ميجا وات اللي هو أكثر ما تنتجه البارية اللعينة الأولانية تركيا والبارية الجديدة الثانية. لكنهم لا يفكرون لأن الغراسنة واللصوص دائما لا يفكرون في الاتجاه الصحيح. والله المستعان يا أخي.
1: بهذا نصل لكم مستمعي راديو دمنجر الأعزاء إلى ختام حلقتنا اللي نحن بنعتبر اليوم حلقة ساخنة مع الباشمهندس عادل إبراهيم وزير الطاقة الأسبق حول مشاكل قطاعات الكهرباء ودخول البارجة الجديدة كواحدة من الحلول التي اتخذتها وزارة الطاقة. ننهي حلقتنا من برنامج لقاء خاص. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: راديو في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 27 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تعلن إحكام سيطرتها على طريق الصادرات، ومصادر ميدانية تكشف عن استمرار سيطرة الدعم السريع على رهيد النوبة. قوات الدعم السريع تشن هجمات بالطائرات المسيرة على الأبيض، والقوى المشتركة تعلن الاستعلاء على 100 عربة قتالية وتدميرها. فرار أكثر من 2500 شخص من أمبرو بشمال دارفور إلى تشاد، وتسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية في معسكر كلمة. انتقادات لمساعي بنقل إدارة المسؤولية المجتمعية للتعدين إلى المركز، ومخاوف في كسلة من تزايد التعديات على المراعي. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القوات المسلحة أمس إحكام سيطرتها على طريق الصادرات أم درمان الأبيض بعد منطقتي أم قرفة وجريجخ. وأضاف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن ذلك جرى بعد عمليات عسكرية ناجحة كبدت خلالها قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم افتتاح شارع بارة جبرة الشيخ أم درمان. شوفوا الشبشبه ده سلوك الدعم السريع، شوفوا الشبشبه كده وكل سلوك كل عربات مواطنين.
0: من جهتها نفت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان صحة الأنباء المتداولة بشأن إعادة فتح طريق الصادرات الرابط بين الأبيض وأم درمان. وقالت المصادر لراديو ودبنجة أن الطريق لا يزال مقلقا، مشيرة إلى استمرار المعارك في عدد من المناطق الواقعة على امتداده. وأضافت أن المعلومات المتوفرة تشير إلى استمرار سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة رهيت النوبة. قال رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة ياسر العطا أن القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أصدر أوامر بمواصلة الزحف حتى منطقة أم دافوق بولاية جنوب دارفور، وأكد أن العمليات العسكرية ستستمر حتى استعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الزحف بإذن الله، السيد القائد العام أمر بالزحف،
3: الله أكبر.
2: القوات كلها معنويات عالية فوق السماء، تجهيزات عالية، موجات موجات إلى أن تتحرر بلادنا الحبيبة بإذن الله. نخلي لكم مرشب رواحي بإذن الله.
0: من جانبه أعلن مدني أركوم الناوي عن تدمير 8 مجموعات عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع في شمال كردفان خلال اليومين الماضيين. من جهته أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الاستيلاء على 54 عربة قتالية بحالة جيدة، إلى جانب تدمير وإحراق أكثر من 62 عربة قتالية مدججة بالسلاح. كشفت شبكة أطباء السودان عن الدمار الكبير الذي لحق بمستشفى جبرة الشيخ الذي سيطر عليه الجيش مؤخرا، مشيرة إلى مقاطع فيديو وثقت تعرض الأقسام الطبية للتخريب والنهب وتحويل المستشفى إلى مقر لقيادة العمليات العسكرية خلال فترة سيطرة الدعم السريع، مما أدى إلى خروجه الكامل عن الخدمة وحرمان آلاف المدنيين من الرعاية الصحية. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
4: داخل المستشفى دي عربات مواطنين، داخل مستشفى جبرة الشيخ عربات مواطنين مشفشفة، دي منظومة الطاقة الشمسية اللي كانت بتغذي مستشفى جبرة الشيخ بالطاقة الشمسية، شفشفة تماما، سرقة ونهب لكل شيء، تدمير شامل وكامل للمستشفى.
0: قال وزير الداخلية في حكومة تأسيس سليمان صندل أن المعارك التي تدور في شمال كردفان أكدت صلابة وعزيمة قوة تأسيس. من جانبه قال وزير الطاقة والنفط في حكومة تأسيس الباشا طبيق أن قائد الدعم السريع يشرف على سير العمليات ويتابعها ميدانيا بشكل مباشر. شنت قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير الانتحاري هجوما على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ظهر الأحد، وأوضحت المصادر لراديو دبنجا أن الطائرات المسيرة استهدفت مواقع متفرقة داخل مدينة الأبيض في حوالي الساعة 12 ظهرا. تراجعت حالات الإصابة بالكوليرا بمركز العزل بمستشفى الأبيض التعليمي بولاية شمال كردفان مطلع هذا الأسبوع. وقالت مصادر صحفية لراديو دبنجا أن مركز عزل الحالات بالمستشفى التعليمي سجل 3 حالات إصابة خلال اليومين الماضيين. أعلن أكثر من 40 كيانا وتنظيما مدنيا وسياسيا عن تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد عبدالله خضر ناصر أحمد الشفا الذي صدر بحقه حكم بالسجن عامين في قضية فصلت فيها محكمة جنايات دونغولا لصالح أحد المستنفرين في المقاومة الشعبية. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: المحامين، الصحفيين، المثقفين، الكتاب، الفنانين، الجاليات السودانية في الخارج وكل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة إنه ينضموا للحملة والمشاركة في فعاليات أو برامج. قضية الدكتور أحمد شفا هي رمز لكل القضايا المماثلة التي تعج بها أضابير وزارة العدل في السودان.
0: كشف الشيخ إبراهيم أحمد عبدالله محمد رئيس سنتر 3 في معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور عن تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية بين الأطفال، ونبه في حديث لراديو دبنجا إلى عدم توفر المشمعات مع اختراب حلول فصل الخريف واستمرار إقلاق مجاري المياه، ودعا المنظمات للإسراع في فتح الطرق وتوفير الكلور للآبار والمدخلات لمنع انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نطالب يا منظمات العاملة في المجال الإنساني بالتوفير كل الخدمات إنسانية وبالتأديد إنه توفير الصحة مثلا أدوية وخدمات بيئية. لذلك إنه اليوم لما خريف جاي وبعوضة موجود عليه إنه لابد إنه يتوفر أدوية بتاعت الملاريا بأنواعها بجد. الغذاء إنه الآن إنه فجوة غذائية يعني في الخريف ده لا يمكن أبدا، بل إنما إنه لابد إنه يوصلنا خدمات في أجزي بتاعت مثلا إيال المصابين 1000 وشوية.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح أكثر من 2500 شخص في قريتين في محلية أمبرو بولاية شمال دارفور في الفترة بين 20 إلى 23/7 الجاري. وأوضحت المنظمة أن غالبية الأسر المتضررة عبرت الحدود إلى تشاد. أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد أن اللجنة الدولية تجري حوارا ثنائيا غير علني مع الجهات المنخرطة في النزاعات المسلحة لمعالجة الشواغل الإنسانية وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. وقال فريد الحميد لراديو دبنجا أن ورش العمل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني التي أقامتها اللجنة مع قوات الدعم السريع تشكل جزءا من هذا العمل الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص:
6: اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة إنسانية محايدة وغير متحيزة ومستقلة، مهمة تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف وتعزيز احترام القوانين التي تؤمن الحماية لضحايا الحروب. وفي إطار هذه الولاية تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تعزيز فهم القانون الدولي الإنساني واحترامه لدى جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية بغض النظر عن وضعها القانوني، ويشمل ذلك تنظيم ورش عمل وأنشطة أخرى لنشر المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
0: أوصى ملتقى الأمل الأول لقضايا التعديل الذي نظمته وزارة المعادن بالخرطوم يوم السبت بمركزية إدارة المسؤولية المجتمعية ونقلها من الولايات إلى الوزارة على المستوى الاتحادي. من جهته قال الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة أحمد مختار البيت، قال في حديث لراديو دبنجا أن نقل أموال المسؤولية المجتمعية إلى المركز قد يصعب متابعتها وضمان وصولها إلى المجتمعات المتأثرة بالتعدين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: هي أصلا قبل أن تحول إلى المركز حين كانت عند الولايات لم يكن للمواطن نصيب منها، بل لم يعرف في صحته ولا في عافيته ولا في بيئته ولا في تعليمه ولا في خدماته منها شيئا، وتحويلها الآن إلى المركز يصعب إمكانية تحصيل أموالها ومعرفتها، وبالتالي إمكانية صرفها على الأوجه المختلفة المعروفة يبقى على مركز الذهب، أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
0: دعت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بصحة البحر الأحمر إلى اتخاذ التدابير الوقائية للحد من مخاطر ضربات الشمس، وأشارت إلى توقعات باستمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة خلال الأسبوع الحالي في الولاية، الأمر الذي قد يزيد من مخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس. استقبل مطار الخرطوم الدولي اليوم الاثنين أولى رحلات العودة الطوعية للاجئين السودانيين القادمين من أوغندا منذ استئناف الحركة الجوية إلى العاصمة، وقال قنصل السودان في كمبالا في تصريحات أن الرحلة هي الرحلة 12 ضمن مشروع العودة الطوعية للسودانيين وتقل 42 عائد أبر مطار عنتبه. وأضاف قنصل السودان في كمبالا في تصريحات في هذا الخصوص:
8: رحلة يوم 27 يوليو ستكون الرحلة الأولى من مطار عنتبه إلى مطار الخرطوم الدولي، وهي يعني من أوائل رحلات العودة الطوعية التي تحط الرحال في مطار الخرطوم، وفي تقدير ندى بيمثل بارغة أمل ومؤشر كبير جدا على أن العاصمة الخرطوم الآن بفضل جهود القوات المسلحة السودانية والأجهزة النظامية الأخرى استعادت عافيتها والحياة فيها أصبحت يعني طبيعية بشكل كبير.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023، والذي أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3%. وقال المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء الدكتور محمد عباس لراديو دبنجا أن المس يعد الأول من نوعه الذي يغطي جميع ولايات السودان. قال رئيس الحراك الشعبي المطلبي بمدينة حلف الجديدة بولاية كسلة عنتر حسن عبدون، قال أن التعديات على ميدان الاحتفالات بالمربع 5 ما تزال مستمرة رغم صدور قرار قضائي يوقف أي تصرفات في الموقع إلى حين الفصل في الطعن الإداري المقدم بشأنه. وأوضح عبدون في تصريح لراديو دبنجا أن المستفيدين من قطع الأراضي واصلوا أعمال الحفر والتشييد خلال فترة توقف جلسات المحكمة. طالبت لجنة حماية البيئة المعروفة باللجنة السداسية السلطات بالإسراع في محاكمة المشتبه به في واقعة الاعتداء على طفل بقرية فواردة بالولاية الشمالية وإنزال أقصى العقوبات القانونية بحقه حال ثبوت إدانته. وجددت اللجنة في بيان لها تحذيراتها من المخاطر الأمنية المرتبطة بانتشار أنشطة التعدين العشوائي والمقاهي غير المنظمة بالقرب من القرى، ودعت إلى إزالة المقاهي العشوائية على امتداد الطريق الرئيسي. توصلت قبيلتا الرشايدة والهدندة وإلى تفاهمات بشأن النزاعات التي جرت في منطقة وادي اللسوب بغرب كسلة، وأشارت المصادر إلى تكوين لجنة مشتركة وتحديد منتصف شهر 8 المقبل موعدا لحل النزاع بين الطرفين. أعلنت ولاية كسل الشروع في إنشاء 4 معسكرات حماية وتخطيط المسارات الرعوية تحسبا لموجة نزوح متوقعة من دول الجوار وتفاقم التعديات على المراعي بسبب شح الأمطار غير المسبوقة المرتبطة بظاهرة النينو. وحذر وزير الزراعة الدكتور خضر رمضان في اجتماع اللجنة العليا لحماية المراعي أمس من تأخير وصول نهر القاش وقلة معدلات الأمطار، وأقر الاجتماع فتح المسارات الرعوية ومنع التوسع الزراعي على حساب المراعي وحصر وتخطيط المراعي. تشهد مدينة وادي حلفة في الولاية الشمالية إضرابا لمهندسي المساحة بسبب تأخر مستحقاتهم المالية، وقال الناشط السموح أبدى الجوات أن نظام الإيصال الإلكتروني الجديد تسبب في تأخير الحوافز والاستحقاقات للعاملين والموظفين، وأدى إلى تمركز الأموال في رئاسة الولاية، مما يؤخر عودتها كحقوق للعاملين. الخبر الأخير في النشرة: نفى الدكتور علاء الدين نجوت وزير الصحة بحكومة تأسيس ما قاله وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم بأن وزارته تشرف على الخدمات الصحية للمناطق التي تسيطر عليها حكومة تأسيس في كردفان ودارفور، وأكد أن وزارة الصحة في حكومة تأسيس ووزارة الصحة في الإدارات المدنية تشرف وتدير العمل الصحي بالتنسيق مع الوكالات الأممية والمنظمات الدولية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
10: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. اهلا ومرحبا بك.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفه عامه، وفي معسكرات النزوه واللجوف في دارفور وجبال النوبه والنيل الازرق بصفه خاصه، مرحبا بكم مره ثانيه في حلقه جديده من برنامجنا ارشادات صحيه. في الحلقه اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الاطفال، وفي الحلقه دي بنتكلم عن تحصين الامهات. وقبل ما نبدا حلقتنا، لو في زول عنده اي سؤال ولا عنده اي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التليفون بتاع البرنامج في نهايه الحلقه، ونحن مستعدين نجاوب على اي سؤال هو بساله. زي ما تقول الاطفال التضعيم بتاعه مهم جدا، برضو الامهات، لانه الام مربوطه بالطفل، وبالتالي اي مرض بيتعرض له الام ممكن ياثر في الطفل، عشان كده لازم احنا نهتم بالتضعيم بتاعه. برضو التضعيم بتاع الامهات تكون في العمر بتاع سن الانجاب، هو من سن 14 سنه لحد سن 49 سنه، وفي الفتره دي كان بيكون في حمل وبيكون في ولاده. وزي ما عارفين اثناء الحمل واثناء الولاده مرض ممكن يتعرض للجرح، والجرح اثناء الولاده في بعض الولادات بعض مرات المعدات اللي بيستخدموها للولاده بتكون ما معقمه، المرض ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبه الوفاه 99%، يعني اي زول جاء مرض تتنس بتروفه 99%. اول مره مثلا اثناء شغاله في البيت يتعرض لجرح في سكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبه الوفاه فيه عاليه جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسيه دي للامهات، والجرعات دي بنديها حقنه في العضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما عارفة. طوالي هنبدلها من البداية، نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاري ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعامل للتحصين وأخذ الجرعة في التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لا تجينا بعد 6 شهور عشان تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات دي يمكن ولادتين بس، والمرة ممكن تلد أكثر من كده، بالتالي برضو هي محتاجة أكثر. نقول لا تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لا تاني تجينا بعد سنة تانية. لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاعت التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدها ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات, ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس, ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل او لسه بيستخدموا بعض المشارد او الموز بيستخدموا اكثر من مره, حياه التغريديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره, ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتيتانوس, والتيتانوس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تعدي للوفاه ممكن تموت. عشان كده علينا بنفس الامهات يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التيتانوس الخمسه جرعات القلنا دي على الاقل عشان تحمي نفسك, لانه ما معروف ممكن تكون انت مسافره وفي الخريف ويقطع بيك الطريق والمره تكون حامل ويجي الالم بتاع الولاده والطلق بتاع الولاده في اللحظه دي يكون ما في اي دايه مدربه ما في اي ادوات وهي بتقوم بتلي بالحياه الموجوده. لو اخذ الجرعات الخمسه محميه من المضافات التيتانوس, لو جات الالتهابات الثانيه بيكون خفيف وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمه جدا للامهات وكل من الناس المزوجين يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. اي بيت ولا اي مره من عمر 14 سنه لحد 40 سنه لازم تمشي على الاقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التيتانوس المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاه مباشره. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا, وفي اي واحد عنده سؤال في التطعيم او في التحصين احنا جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقه ثانيه. والسلام عليكم ورحمه الله وفوتكم بعافيه. شكرا.
10: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله وهو دكتور بمستشفى كليه لندن الجامعيه, شكرا لافاداتك معنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه, وبرضو بنقول للمستمعين اي زول لو عنده استفسار او استشاره صحيه عن اي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده, والرقم 00313562545350, وأكرر الرقم تاني 00313562545350. وودعناكم الله.
9: راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
12: راديو دبنجة يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مستمعو راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنتاكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب الترقيمي. في المفاعليات حملة العدالة النسوية ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والمبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. هنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية اتحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب، وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة، وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولا بالترحيب بضيفة الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبو عوف. مرحب بيكي في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو دبنجا.
2: شكرا ليلى. الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء من التغطية إلى التأثير وصناعة التغيير. الندوة ضمن السلسلة بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية اللي بتنظمها حملة عدالة نسوية، والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء ومدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية الساعية لتحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما هو قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت التهميش. كذلك قضايا النساء يعني من منظور إعلامي هي قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حاليا. مرحبا بكم مرة تانية، وبنتطلع لنقاش سر ومثمر مع بعض.
1: نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاوية أخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخلة الصحفية والناشطة الأستاذة صباح آدم، اللي تناولت آليات بناء خطاب إعلامي بديل ينصف المرأة السودانية في هذه الظروف الاستثنائية.
3: المبادرة عدالة نسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين، بحيث ما تكتفي فقط بس بالهنا، وإنما هي تتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في المؤسسة. بس نحن ذاتنا رغم أننا نحن كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من المركز، مركز الألغ، يعني دربناهم نحن وأهلناهم ممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا أي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجنا عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي اللي نعمل له زي بروموشن. ماشي، انا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رأس التحرير لكل صحيفة لكل مؤسسة إعلامية، قعدنا مع رئيس المجلس العام للصحافة والمطبوعات كده، مشينا فلقى اهتمام كبير جدا. وبعد ذلك بقت الحاجة يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير، يعني انه قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا انه هم حيتبنوه يعني. فدي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجودة في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي قيادات يعني مثلا، لانه هم ذاتهم مشغولين. يعني مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول، عنده ديسك وعنده مواد كثيره بتجي ودار حريره وداير كده ما فاضي. الحاجه الثانيه، القضايا اللي اميره تكلمت عنها حقيقه تم تناولها. نحن عندنا المنتدى الاعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا. المنتدى ده تناول القضايا الخاصة بالفقر والخاصة بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول قضايا بتاعت الأسر وما تعرض له، وتناولنا القضايا بتاعت الصحة الإنجابية وما تعرضت للنساء، وما ما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الإعلامي، وتناولتها منصات إعلامية كثيرة. يعني اللي هو المنتدى ده فيه حكاية بتاعت كم 20 منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة. يعني نحن عملنا صفحة أجندة حواء، أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا بنشحت شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في يجي ويقولون أي والله تعالوا يحضروا ورشة الفلانية بتاعهم، لكن هم عشان يكتبوا يتحولوا هم ذاتهم نفسهم لأنه نكتبوا كتابات ويكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم نزلوها هم براهم بأقلامهم وكده. كنا يعني حقيقة بنعاني معاناة كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت هنا. فده برضو بيحتاج برضو لأنه الناس عاين، يعني لأنه نحنا القطاع دارين نطرحها، نحنا كمبادرات نسوية نحنا زعتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في كتابة صحفية بكده، بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث، ما أعرف المهم نسيت الساعة، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبه للصحفي، لانه اصلا هو الصحفي بيزعم الخبر دي اصلا حاجه يعني بتبقى بعد ذاك. الموضوعات التحليليه والصحافه الاستقصائيه دي كلها حاجات هي بتتابع الاخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد زي شنو حياه زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدا الناس يهتموا بها. يعني الصحافه الاستقصائيه بالذات ما كانت موجوده من زمان، كان في التحقيقات الصحفية اللي كنا إحنا قاعدين نشتغلها يعني، لكن الصحفي بيهتم بالحدث. عشان كده أنا بقول إنه النساء ذاتهم هم يخلقوا الأحداث. ما أنا عندي حدث، يعني عندي حدث معين، عندي مبادرة دي أنا أكتب فيها وأظل أكتب وأظل أنا أطلع بيانات وأظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه، هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا وسألوك وكده. أنا سأتأكد إنه بعد الندوة دي ناس كتار يطلبوا لك والله يا أخي عملت ندوة كده ومثلاً أنا عايز تديني الورقة تديني كده، ده ما يعني برضو وجهة المغير، لكن برضو أحسن من إنه هو ما استجيب يعني.
1: وأخيراً شكرا. نستمع لمداخلة الأستاذة أميرة عثمان، وهي رئيسة مبادرة لا الغاهر النساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
4: شكرا للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية، مش شوية والله، شوية كتير، دار أنتقد الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلا زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار، وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلا احنا في الحملة بتاعت العدالة النسوية لقينا مثلا دعم محترم جدا من دبنجة مثلا ومن عاين، وجزموا معانا بالمشاركة، لكن اكتفوا بالخط بتاعنا هم احنا نكون مصدر للخبر او نديهم الحاجه ونعملوا ليها تغطيه. لكن في حين انه احنا لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحمل ذاته وفي اخراج ادواته مثلا زي عمل الندوه دي او عندنا مواضيع دارين ننشرها للاعلام, نلاقي مشكله في انه كيف احنا نمرق الحاجه دي للاعلام. بنكون محتاجين ناس معانا جوا المطبخ عندهم الخبرة والمعرفة والقدرة الإعلامية لإخراج الحاجة دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الأطفال نتاج الاغتصابات والحرب الحاصلة دي, والتاني بنلقى في صفحة أو في حاجة في الفيسبوك يقول لك في شافعي تلقى مرمي بالحتة والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل والناس بتعمل كده. وهل الناس مغيبة من الحقيقة من إنه هو نتاج للحرب وده نتاج للواقع الراهن؟ يعني المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه, يعني بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء, لا يعني النساء مثلا أصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة, بفقد العائل, بفقد الأمان المجتمعي, بالنزوح, بالانتهاك, بالاغتصاب, في النهاية برؤوخة للعمالة حقت الجنس عشان تعيش, عشان تظل حية. والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزول, في أماكن الليوم. وين الصحافة الاستقصائية البدعاية للحاجة دي بالمنظور النسوي, بما إن هو ليه النساء وليه الواقع ده الراهن خلاهم إنه يكونوا في المكان المهين للكرامة, على مهين لحياته ذاته وخطر جدا لحياتهم. يعني أنا يعني صراحة يعني بتكلم عن إنه دور الصحافة شنو في العدالة النسوية ذات نفسها, في إنك أنت كصحافة كيف تكوني شريكة في الصنع. التفاصيل نحن لما نتكلم عنها تورينا نحن نخرجها كيف, نعمل ندوات تساعدونا في عمل تحقيقات, نساعدكم في كده. لكن ما تكونوا قاعدين مثلا, وهنا شايفين في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجة دي, بينتظروا انه نحن لما نطلع مثلا الخبر او اول سؤال انا قاعد احس بالمناسبة بأمانة انه مستفز جدا, بيقول يعني قاعد اي حاجة يقول لك عندك احصاءات الارقية. خلنا في زمن لا فيه وزارة صحة, لا فيه شرطة, لا فيه أمان, لأنه المنظمات مثلا يعني هجيبلك إحصاء من إحصاءات من وين يعني. فبيكون في الحاجة اللي هي العقلية بقت مسيطرة بتاعت الفكرة بتاعت إنك أنت عشان تكون ترند, عشان تخاطب المجتمع الدولي, عشان تخاطب المنظمات الدولية, لازم يكون عندك إحصاء بتاع إنه في 300 مرة تم اغتصابه و15 ماتوا. أنا دايرة أتكلم عن إنه نحن يا جماعة فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني, ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
1: بهذا نصل لختام حلقة الليلة, ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيفاتنا الكريمات, وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة, تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر, وفي أمان الله.
0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم, و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم, والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج, انهيار خدمات المياه والصحة, وانعدام الأدوية المنقذة للحياة, وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
5: نحبينا ونهنا التبانين ويهون نهنا دايرين حاجة نأكله, وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر, قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
6: المواد بقت قليلة. رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معك.
0: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
7: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
8: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
9: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم من راديو دبنجا. في حلقة هذا اليوم نتابع الجهود المبذولة لمعالجة قضية تأثر التعليم في دارفور بالحرب التي تدور في البلاد، حيث برزت مبادرات تسعى إلى إعادة الأمل لآلاف التلاميذ الذين انقطعت دراستهم. وفي منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي افتتحت مدرسة للتعليم الإلكتروني بدعم من منظمة اليونيسيف، في خطوة تهدف إلى تمكين التلاميذ من مواصلة تعليمهم عبر وسائل حديثة تتجاوز تحديات الحرب. في الاحتفال بهذه المناسبة تحدث ممثل المنطقة الأستاذ محمد الفاتح معبرا عن أهمية افتتاح هذه المدرسة بالنسبة لأبناء المنطقة وتطلعات المجتمع المحلي للقضاء على الأمية التي تسببت فيها الحرب.
11: فالذي أقوله في هذه السانحة بأن الأستاذة سيدة والأستاذة نوال وكل الذين عاملين في هذا المجال عليهم أن يعلموا يقينا بأننا بإذن الله سبحانه وتعالى سيجدوننا عند حسن ظنهم، وسنبذل قصارى جهدنا، لأننا هذه نعتبرها مؤسسة تعليمية وأبواب مشرعة ومفتوحة لكل من أراد أن ينهل منها، ليست لمجموعة وليست لأشخاص أبدا. وهذه نعمة وأنعم بها من نعمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق كذلك أبنائنا، هذه نعمة لابد أن تستشعروها وأن تعرفوا قيمتها، لأن الفرصة الآن اللي أنتوا حظيتوا بها دي في ناس آخرين غيركم بيتمنوا يحصلوا عليها، لابد أن تغتنموها أحسن اغتنام. كذلك نناشد كل المنظمات الذي تعمل في هذا المجال بأننا في السودان في أمس الحاجة إلى التعليم، لأننا نعلم يقينا بأن هذا المستنقع وهذه الدوامة التي وقعنا فيها كان الجهل عند فيها نسبة كبيرة. المخرج الواحد والرئيسي من أجل أن نخرج من هذا المستنقع بأن نعلم هؤلاء الصغار، لأن أمل السودان ومستقبل السودان كله يتمثل في هؤلاء الصغار.
10: كانت هذه كلمة ممثل منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي. أما مدير التعليم بالمحلية الأستاذ عيسى بكر فقد أشار إلى أن هذه المدرسة تمثل المدرسة الإلكترونية السابعة في المحلية، ويؤكد أهمية التوسع في هذا النموذج لضمان وصول التعليم إلى أكبر عدد من التلاميذ.
12: نحن والله يعني شوفوا فخورين جدا أنه كونه السنة دي يكون عندنا 7 مركز في محلية الهبردي للتعليم الإلكتروني. نحن عندنا 4 سنوات يعني دي القاعدين برا ما قروا، وأس كده حيوصلوا كده حيوصلوا يصلوا، لكن داري استمرار. طيب نحن أناسي بالذات كمدير تعليم أي ناس شدوا حيلهم شدوا حيلهم، وعشان العيال ديل وقت بعد 6 شهور حيمشوا الفصول اللي قدام، بدل يمشوا منكم محل تاني ما خلاص يستعملكم هنا يكون في مدرسة. يعني ممكن تكون في مدرسة عيال دي طوالي شنو يواصل فيها كويس. الشغلة دي بسيطة جدا، دار الناس يجتهدوا ويجون هناك، ونحن والله بنجيب معاكم. أنا جوا ريفرد عندنا 3 مراكز كويس، وبرا عندنا 4. نحن الـ3 مراكز دي مصرين أنه لازم يعني الجوا لازم يكون في يعني العيال ديل ينتهوا كده يمشي طوال الفصول بتاع القراءة. ما نفيكم حصوا، ما نفيكم لأنه مجهود. طيب المجهود ده لازم نحن نكلله باستمرارية ما وقف. ونبشركم أنه يا أخواننا السنة دي يعني حاجة دعم شديد جدا للمدارس، يعني من كتب لكراسات، واحتمال الثاني الزول ما يدفع قرش ذاته، احتمال ان احنا قبل المرتبات جات للمعلمين وخلاص يبقى الا التعليم. هو التعليم الالكتروني ده بيحتاج الا كم في حاجه تسير بتاعته فدي حاجه سهله. فانا والله يعني شاكر لكم، ودي مجهودات انتم عملتوها، واي زول بيجتهد بيلقى شنو. ايوه، ونحن شاكرين للاستاذه سيده، واي لحظه انتم مشيتوا للسيده دي طبعا ظلام متواضع، ما زي الناس اللي ممكن واحد يتكبر عليه ولا كده. اطلبوا منها بتلقوا، لكن كم زول قاعد فينا في برد ده وما تحرك ما يبلقى.
10: وفي الختام نستمع الى مديره التعليم الالكتروني بولايه جنوب دارفور الاستاذه سيده احمد حامد، التي تحدثت عن فكره المشروع واهدافه ودوره في ضمان استمراريه التعليم الاطفال، ودعت الى ضروره المحافظه على الاجهزه التي تم توزيعها على التلاميذ.
13: التعليم الإلكتروني يا جماعة هو بيساعدنا على أساس إننا نمشي لقدام، لأنه نحن رجعنا كتير لورا. بناخد 6 شهور والطالب بيتخرج بيمشي وين؟ بيمشي المدرسة الابتدائية. الزول اللي عمره 7 لـ9 بدل يمشي سنة تانية بيمشي طوالي شنو؟ الصف الثالث. والزول اللي عمره 10 لـ14 بيمشي 5 أو 6 وطوالي ماله بيمتحن. ده كله في 6 شهور بس، يعني السنوات دي كلها بيختصر علينا وبنمشي بسرعة. فعشان كده احنا دارين كل اللجنة وكل الناس كل المنطقة الهبج ده كله بمختلف مسمياتكم وحاجاتكم دارينكم تقيفوا خلف شنو؟ التعليم الإلكتروني. والتعليم الإلكتروني ده يا جماعة ما تقولوا حاجة سهلة، بجد هو قيم جدا ويعني كبير جدا وغالي جدا. لو ان احنا قلنا نجيبه ذاتنا ما بنقدر شنو نجيبه، لكن الحمد لله وبدعم من اليونيسيف ومنظمة صدقات قدروا وفر لنا شنو الأجهزة والطاقة والحاجات دي كلها وفرها لنا. فالمنظومة دي ما سهلة يا جماعة، إلا احنا لازم شنو نحافظ عليها و نخليها في محل آمن. يمكن لو جابوها خدتها لنا فوق هنا المحل ده ضيق ماله ما بشيلها، لكن بخدتها لنا تحت في محل يكون في محل شمس كويس بتطلب مننا شنو نعمل لها زريبة عشان العيال ما يجي يطقعوها ولا الغنم يجي ينططوا فوق عليها. وده مسؤولية منه، مسؤوليتنا كلنا ناس الهبجة، يعني تعمل لها زريبة كويسة كده ما عشان ما تتعرض لشنو للكسر ولا للتلف. برضو التاب ده التاب اللي تلسك قدام العيال ده عنده نظام بتاع تتبع ذكي، يعني الجهاز ده لو شاله من الغرفة دي مرقبة لها القطية دي بحدد انه وين هو قاعد، بحدد محله. عشان كده يا جماعة التاب ده عنده أصلا نشاط واحد، نشاط شنو تعليمي، ما جابوه عشان يعملوا به صور ولا عشان شنو يتكلموا به، بس نشاط تعليمي يكون جوا شنو شنطته وعيالنا يستفيدوا على مدى السنوات اللي احنا بنكون شغالين فيه. في مواد بيدرسوها فيه فوق عربي ورياضيات وعلوم وإنجليزي وحاسوب، وفي امتحانات جوا التاب ده، يعني كل ما يشتغل مادة بيدخل شنو امتحان. بعد نكمل 6 شهور دي عندنا دراسة بالكتاب، يعني الأستاذ بيديهم بالكتاب بعد ذاك بيديهم امتحانات بتطلع لهم شنو نتائج زي حقت ناس الأساس، لكن هم عندهم شهادة تانية اسمها شهادة التكسير. شهادة شنو؟ التكسير. الشهادة دي لازم يوقع عليها شنو؟ مدير عام التربية أو وزير التربية ومكتب التعليم الإلكتروني الولائي ومحلية المحلية اللي تتبع لها اللي هي محلية شنو؟ رهيد البردي. الشهادة دي معتبرة، والأطفال دي لو حولوهم أي مدرسة مفروض شنو؟ يقبلوهم في أي ظرف من الظروف، يقبلوهم عشان يواصلوا شنو؟ تعليمهم.
10: شكرا الأستاذة سيدة أحمد حامد مديرة التعليم الإلكتروني بجنوب دارفور، والشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
9: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
14: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
15: نحن عارفين أن الأمراض الموضية هي الأمراض التي بتنتقل من زول لزول. الليلة هنتكلم واحدة من الطرق اللي هي التطعيم، لأن التطعيم واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض الموضية. التطعيم يعني أننا نحفز الجهاز المناعي بتاع الزول لأنه يكون جاهز لمقاومة أي مرض الأدينة ضده التطعيم. نبي بساطة جدا، يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الأمراض. طيب الأمراض اللي نحن بنطعم الناس ضدها كلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. الأمراض دي كان زمانك بيقول لك 6 أمراض، بعد ذلك بيقول 7، بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 أمراض، اللي هما المرض بتاعة السل اللي هو التيبي، والمرض بتاعة الشلل في الأطفال، والمرض بتاعة التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاعة إشهالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس والدكتيريا والحصبة. دي الأمراض العشرة اللي احنا بنطعم ضدها وكلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف لأن يعني تودي الجنة أو أول ما تلدي الجنة بالضرورة جدا إن توديه للتطعيم، لأن التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد العشر أمراض اللي ذكرناها. طيب داري نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داري أقول للأمهات إنه أول ما تلدي الجنة طوالي ودي المركز الصحي اللي فيه التطعيم، أول ما ودوه حيدوه جرعة بتاعة السل اللي هو بتاع التيبي، ويدوه الجرعة الصيفية للشلل. بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تاخذ الجرعات الأولى من الشلل، والجرعة اسمها الخماسي، وجرعة بتاعة المكورات الرئوية، والجرعة بتاعة الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تاخذ الجرعة الثانية من الشلل، والجرعة الثانية من الخماسي، والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية، والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم هتمشي وتأخذ برضو الجرعة الثالثة من الشلل، وتأخذ كمان الجرعة الثالثة من الخماسي، وتأخذ الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا السل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في 14 أسبوع. بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور، تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعة الحصبة، الجرعة الأولى بتاعة الحصبة بيدوه في 9 شهور. بعد ذلك الأم تقعد لحد ما الطفل عمره يبقى 18 شهر، هتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحصبة. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبقى 18 شهر حتى بعد ذلك هيكمل الجرعات بتاعة التطعيم دي. الجرعات بتكون تصنع للطفل.

الأشياء دي. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني يا أهلنا في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفكروا إنه التطعيم ده بيسوي للعيال هم والأطفال بيبكوا ليهم وكذا، لكن لما تشوف الخطورة بتاعة المرض الحمى بتاعت اليوم الواحد ما مشكلة، الحمى دي حاجة طبيعية لأنه أصلاً التطعيم ده عبارة عن الجرثومة ذاتها لكن ضعيفة، بيقوموا بالدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعته، بالتالي الحمى بتتعمل حمى طبيعية بتحصل نتيجة بتاعت العمل بتاعت الجهاز المناعي بتاعت الطفل، بالتالي حاجة خفيفة جداً. يعني طوالي الأم إذا جاءت مشت وودت الطفل وطعموه والطفل جاء الحمى بس تعمل مكمدات عادية بموية باردة في الحتة اللي بتشبيها سخنة أو إذا كان الجسم فيه حمى، أما إذا كانت الحمى شديدة تشيل الطفل تودي للدكتور ما فيها مشكلة. الأمهات ما تخافوا من الحمى بتاع التطعيم. إذا كنا عملنا مقارنة بين إنه أجينا ما يطعم ويجيوا تي بي مثلا، يعني أغلب الناس بيكونوا عارفين التي بي القحة الشينة يقولوها، الأفضل القحة الشينة ولا أفضل إنك تودي الجنة يدوه تطعيم ضد القحة الشينة ويقعد مثلا يجيهم يوم واحد ويروح؟ الأفضل شنو؟ الأفضل أكيد إنك تودي الجنة يقوم يدوه التطعيم وبنفس الطريقة الحبوبة والشلل وغيره وغيره. إذن ضروري جدا الأمهات إنه يحافظوا أو يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني نسي ذكرناه وفي التطعيم بتاعة الحملات. الحملات الناس أو الناس الوزارة وزارة الصحة بيقوموا بحملات إذا مثلا اشتبهوا في أي حالة موجودة مثلا قريبة للبلد أو كده بيقوموا بعمل حملات. برضو بالضرورة جدا الأم أثناء الحملات تكون جاهزة ومتأكد إنه الطفل قاعد في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يدوه التطعيم. ده برضو ضروري جدا لأنه أحيانا كمان بيشمل معه فيتامين ألف وكمان بيشمل معه أدوية مضادة أو طاردة للديدان، معه مثلا تطعيم ضد الشلل أو تطعيم ضد الحصبة مثلا. فدي حاجات ضرورية جدا بتصنع لنا مناعة أو بتقوي المناعة بتاعة الطفل عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الأمراض الخطيرة دي اللي ذكرناها قبل شوية. فنتمنى أمهاتي إنكم تحرصوا على تطعيم أطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا نصح وما تجيهم الأمراض الخطيرة دي.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنك الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 27 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تعلن إحكام سيطرتها على طريق الصادرات، ومصادر ميدانية تكشف عن استمرار سيطرة الدعم السريع على رهيد النوبة. قوات الدعم السريع تشن هجمات بالطائرات المسيرة على الأبيض، والقوى المشتركة تعلن الاستعلاء على 100 عربة قتالية وتدميرها. فرار أكثر من 2500 شخص من أمبرو بشمال دارفور إلى تشاد، وتسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية في معسكر كلمة. انتقادات لمساعي بنقل إدارة المسؤولية المجتمعية للتعدين إلى المركز، ومخاوف في كسل من تزايد التعديات على المراعي. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القوات المسلحة أمس إحكام سيطرتها على طريق الصادرات أم درمان الأبيض بعد منطقتي أم قرفة وجريجخ. وأضاف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن ذلك جرى بعد عمليات عسكرية ناجحة كبدت خلالها قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم افتتاح شارع بارة جمرة الشيخ أم درمان. شوف الشبشب ده سلوك الدعم السريع، شوف الشبشب كيف وكل سلوك كل عربات مواطنين.
0: من جهتها نفت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان صحة الأنباء المتداولة بشأن إعادة فتح طريق الصادرات الرابط بين الأبيض وأم درمان. وقالت المصادر لراديو ودبنجا أن الطريق لا يزال مقلقا، مشيرة إلى استمرار المعارك في عدد من المناطق الواقعة على امتداده. وأضافت أن المعلومات المتوفرة تشير إلى استمرار سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة رهيت النوبة. قال رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة ياسر العطا أن القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أصدر أوامر بمواصلة الزحف حتى منطقة أم دافوق بولاية جنوب دارفور، وأكد أن العمليات العسكرية ستستمر حتى استعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الزحف بإذن الله، السيد القائد العام أمر بالزحف.
3: الله أكبر.
2: القوات كلها معنويات عالية فوق السماء، تجهيزات عالية، موجات موجات إلى أن تتحرر بلادنا الحبيبة بإذن الله.
0: من جانبه أعلن مني أركوم الناوي أن تدمير 8 مجموعات عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع في شمال كردفان خلال اليومين الماضيين. من جهته أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الاستيلاء على 54 عربة قتالية بحالة جيدة، إلى جانب تدمير وإحراق أكثر من 62 عربة قتالية مدججة بالسلاح. كشفت شبكة أطباء السودان عن الدمار الكبير الذي لحق بمستشفى جبرة الشيخ الذي سيطر عليه الجيش مؤخرا، مشيرة إلى مقاطع فيديو وثقت تعرض الأقسام الطبية للتخريب والنهب وتحويل المستشفى إلى مقر لقيادة العمليات العسكرية خلال فترة سيطرة الدعم السريع، مما أدى إلى خروجه الكامل عن الخدمة وحرمان آلاف المدنيين من الرعاية الصحية. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
4: داخل المستشفى دي عربات مواطنين، داخل مستشفى جبرة الشيخ عربات مواطنين مشفشغة، دي منظومة الطاقة الشمسية اللي كانت بتغذي مستشفى جبرة الشيخ بالطاقة الشمسية، شفشغوها تماما، سرقة ونهب لكل شيء، تدمير شامل وكامل للمستشفى.
0: قال وزير الداخلية في حكومة تأسيس سليمان صندل أن المعارك التي تدور في شمال كردفان أكدت صلابة وعزيمة قوى التأسيس. من جانبه قال وزير الطاقة والنفط في حكومة تأسيس الباشا طبيق أن قائد الدعم السريع يشرف على سير العمليات ويتابعها ميدانيا بشكل مباشر. شنت قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير الانتحاري هجوما على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ظهر الأحد، وأوضحت المصادر لراديو دبنجا أن الطائرات المسيرة استهدفت مواقع متفرقة داخل مدينة الأبيض في حوالي الساعة 12 ظهرا. تراجعت حالات الإصابة بالكوليرا بمركز العزل بمستشفى الأبيض التعليمي بولاية شمال كردفان مطلع هذا الأسبوع. وقالت مصادر صحفية لراديو دبنجا أن مركز عزل الحالات بالمستشفى التعليمي سجل 3 حالات إصابة خلال اليومين الماضيين. أعلن أكثر من 40 كيانا وتنظيما مدنيا وسياسيا عن تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد عبد الله خضر ناصر أحمد الشفا الذي صدر بحقه حكم بالسجن 2 في قضية فصلت فيها محكمة جنايات دونغولا لصالح أحد المستنفرين في المقاومة الشعبية. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: المحامين، الصحفيين، المثقفين، الكتاب، الفنانين، الجاليات السودانية في الخارج وكل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة إنه ينضموا للحملة والمشاركة في فعاليات أو برامج. قضية الدكتور أحمد شفا هي رمز لكل القضايا المماثلة التي تعج بها أضابير وزارة العدل في السودان.
0: كشف الشيخ إبراهيم أحمد عبد الله محمد رئيس سنتر 3 في معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور عن تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية بين الأطفال، ونبه في حديث لراديو دبنجا إلى عدم توفر المشمعات مع اغتراب حلول فصل الخريف واستمرار إغلاق مجاري المياه، ودعا المنظمات للإسراع في فتح الطرق وتوفير الكلور للآبار والمدخلات لمنع انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نطالب يا منظمات العاملة في المجال الإنساني بالتوفير كل الخدمات إنسانية، وبالتحديد إنه توفير الصحة مثلا أدوية وخدمات بيئية. لذلك إنه اليوم لما خريف جاي وبعوضة موجود عليه إنه لابد إنه يتوفر أدوية بتاعت الملاريا بأنواعها بجد. الغذاء إنه الآن إنه فجوة غذائية يعني في الخريف ده لا يمكن أبدا، بل إنما إنه لابد إنه يوصلنا خدمات في أجزاء بتاعت مثلا إيال المصابين 1000 وشوية.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح أكثر من 2500 شخص في قريتين في محلية أمبرو بولاية شمال دارفور في الفترة بين 20 إلى 23 سبع الجاري. وأوضحت المنظمة أن غالبية الأسر المتضررة عبرت الحدود إلى تشات. أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد أن اللجنة الدولية تجري حوارا ثنائيا غير علني مع الجهات المنخرطة في النزاعات المسلحة لمعالجة الشواغل الإنسانية وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. وقال فريد الحميد لراديو دبنجا أن ورش العمل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني التي أقامتها اللجنة مع قوات الدعم السريع تشكل جزءا من هذا العمل الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص:
6: اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة إنسانية محايدة وغير متحيزة ومستقلة، مهمتها تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف، وتعزيز احترام القوانين التي تؤمن الحماية لضحايا الحروب. وفي إطار هذه الولاية تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تعزيز فهم القانون الدولي الإنساني واحترامه لدى جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية بغض النظر عن وضعها القانوني، ويشمل ذلك تنظيم ورش عمل وأنشطة أخرى لنشر المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
0: أوصى ملتقى الأمل الأول لقضايا التعديل الذي نظمته وزارة المعادن بالخرطوم يوم السبت بمركزية إدارة المسؤولية المجتمعية ونقلها من الولايات إلى الوزارة على المستوى الاتحادي. من جهته قال الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة أحمد مختار البيت، قال في حديث لراديو دبنجا أن نقل أموال المسؤولية المجتمعية إلى المركز قد يصعب متابعتها وضمان وصولها إلى المجتمعات المتأثرة بالتعدين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: هي أصلا قبل أن تحول إلى المركز حين كانت عند الولايات لم يكن للمواطن نصيب منها، بل لم يعرف في صحته ولا في عافيته ولا في بيئته ولا في تعليمه ولا في خدماته منها شيئا، وتحويلها الآن إلى المركز يصعب إمكانية تحصيل أموالها ومعرفتها، وبالتالي إمكانية صرفها على الأوجه المختلفة المعروفة. يبقى على مركز الذهب، أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
0: دعت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بصحة البحر الأحمر إلى اتخاذ التدابير الوقائية للحد من مخاطر ضربات الشمس، وأشارت إلى توقعات باستمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة خلال الأسبوع الحالي في الولاية، الأمر الذي قد يزيد من مخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس. استقبل مطار الخرطوم الدولي اليوم الاثنين أولى رحلات العودة الطوعية للاجئين السودانيين القادمين من أوغندا منذ استئناف الحركة الجوية إلى العاصمة. وقال قنصل السودان في كمبالا في تصريحات أن الرحلة هي الرحلة 12 ضمن مشروع العودة الطوعية للسودانيين، وتقل 42 عائد عبر مطار عنتبه. وأضاف قنصل السودان في كمبالا في تصريحات في هذا الخصوص:
8: رحلة يوم 27 يوليو ستكون الرحلة الأولى من مطار عنتبه إلى مطار الخرطوم الدولي، وهي يعني من أوائل رحلات العودة الطوعية التي تحط الرحال في مطار الخرطوم، وفي تقدير ندى بيمثل بارغة أمل ومؤشر كبير جدا على أن العاصمة الخرطوم الآن بفضل جهود القوات المسلحة السودانية والأجهزة النظامية الأخرى استعادت عافيتها، والحياة فيها أصبحت يعني طبيعية بشكل كبير.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023، والذي أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3%. وقال المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء الدكتور محمد عباس لراديو دبنجا أن المسح يعد الأول من نوعه الذي يغطي جميع ولايات السودان. قال رئيس الحراك الشعبي المطلبي بمدينة حلف الجديدة بولاية كسلة عنتر حسن عبدون، قال أن التعديات على ميدان الاحتفالات بالمربع 5 ما تزال مستمرة رغم صدور قرار قضائي يوقف أي تصرفات في الموقع إلى حين الفصل في الطعن الإداري المقدم بشأنه. وأوضح عبدون في تصريح لراديو دبنجا أن المستفيدين من قطع الأراضي واصلوا أعمال الحفر والتشييد خلال فترة توقف جلسات المحكمة. طالبت لجنة حماية البيئة المعروفة باللجنة السداسية السلطات بالإسراع في محاكمة المشتبه به في واقعة الاعتداء على طفل بقرية فواردة بالولاية الشمالية وإنزال أقصى العقوبات القانونية بحقه حال ثبوت إدانته. وجددت اللجنة في بيان لها تحذيراتها من المخاطر الأمنية المرتبطة بانتشار أنشطة التعدين العشوائي والمقاهي غير المنظمة بالقرب من القرى، ودعت إلى إزالة المقاهي العشوائية على امتداد الطريق الرئيسي. ووصلت قبيلتا الرشايدة والهدندوة إلى تفاهمات بشأن النزاعات التي جرت في منطقة وادي اللسوب بغرب كسلة، وأشارت المصادر إلى تكوين لجنة مشتركة وتحديد منتصف شهر 8 المقبل موعدا لحل النزاع بين الطرفين. أعلنت ولاية كسل الشروع في إنشاء 4 معسكرات حماية وتخطيط المسارات الرعوية تحسبا لموجة نزوح متوقعة من دول الجوار وتفاقم التعديات على المراعي بسبب شح الأمطار غير المسبوقة المرتبطة بظاهرة النينو. وحذر وزير الزراعة الدكتور خضر رمضان في اجتماع اللجنة العليا لحماية المراعي أمس من تأخير وصول نهر القاش وقلة معدلات الأمطار، وأقر الاجتماع فتح المسارات الرعوية ومنع التوسع الزراعي على حساب المراعي وحصر وتخطيط المراعي. تشهد مدينة وادي حلفة في الولاية الشمالية إضرابا لمهندسي المساحة بسبب تأخر مستحقاتهم المالية. وقال الناشط السموح أبدى الجوات أن نظام الإيصال الإلكتروني الجديد تسبب في تأخير الحوافز والاستحقاقات للعاملين والموظفين، وأدى إلى تمركز الأموال في رأسة الولاية، مما يؤخر عودتها كحقوق للعاملين. الخبر الأخير في النشرة: نفى الدكتور علاء الدين نجوت وزير الصحة بحكومة تأسيس ما قاله وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم بأن وزارته تشرف على الخدمات الصحية للمناطق التي تسيطر عليها حكومة تأسيس في كردفان ودارفور، وأكد أن وزارة الصحة في حكومة تأسيس ووزارة الصحة في الإدارات المدنية تشرف وتدير العمل الصحي بالتنسيق مع الوكالات الأممية والمنظمات الدولية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 27 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: أكثر من 40 كيانا تشكل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفاء.
3: لا حل في السودان سوى في استعادة مؤسسات العدل في المقام الأول وتحرير من أيدي العابسين بالوطن ومقدراته.
9: الدكتورة أمان الطويل تنفي الأقوال المنسوبة لها بخصوص ترس الشمال.
10: أحيانا اللي شايفين ترس الشمال ده يعني آلية من آليات أطراف خارجية.
9: اللجنة العليا للعودة الطوعية من يوغندا تسير رحلة أخرى اليوم إلى مطار الخرطوم.
8: ده بيأتي في إطار الجهود العظيمة والكبيرة التي يقوم بها جهاز المخابرات العامة في خدمة السودانيين داخل وخارج البلد.
9: عواصف ورياح تضرب المناطق جنوب سواكن ومحلية طوكر.
11: مواطن يفقد بيته، يفقد الضلع اللي بيقعد تحته، معناها محتاج لإعانة معنوية وإعانة مادية.
9: ولدينا مواد أخرى تستمعون إليها ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
12: دبنجة، أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت أكثر من 40 كيانا وتنظيما مدنيا وسياسيا عن إعلان تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن الصيدلاني دكتور أحمد عبدالله خضر أحمد شفاء، الذي صدر بحقه حكما بالسجن 2 في قضية فصلت فيها محكمة جنايات دونغولا لصالح أحد المستنفرين في المقاومة الشعبية. التفاصيل في حديث السيد بركات بشير نجار متحدث اللجنة الوطنية للحملة القومية لدعم أحمد شفاء.
3: بخصوص سؤالك عن إعلان تكوين اللجنة الوطنية اليوم، بحمد الله وتوفيقه تداعت قوى وأجسام وكيانات وطنية سياسية وحقوقية ونقابية واجتماعية تجاوز عددها 40 كيان إلى الآن لدعم ومناصرة الحملة القومية التي كان قد أطلقها من قبل مجموعة من الأجسام والكيانات، وإن كانت أغلبها نوبية إلا أن الحملة ظلت قومية مفتوحة ومفتوحة للجميع، وهو ما كان سببا في حشد هذا العدد الكبير من الأجسام. وبعد مداولات وحوارات تم اليوم نشر بيان تأسيس اللجنة الوطنية للحملة القومية لدعم الدكتور أحمد شفاء كما ذكرت، بمشاركة أكثر من 41 كيان، كلها كيانات تؤمن تماما بأن لا حل في السودان سوى في استعادة مؤسسات العدل في المقام الأول وتحرير من أيدي العابسين بالوطن ومقدراته، حتى ينعم الجميع بمؤسسات عدلية مهنية تحقق العدالة للجميع غض النظر عن مواقفهم السياسية أو مواقعهم الجغرافية في السودان أو مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية. الحمد لله صدر اليوم البيان بيان التأسيس مؤكدا حرص الجميع أو مؤكدا على الأقل حرص جميع الكيانات الموقعة على البيان في المضي قدما في هذا الطريق حتى يتم تحرير المؤسسات العدلية ومن ثم بإذن الله تحرير الوطن. اللجنة بتعمل بالتنسيق مع مختلف القوى الوطنية الموقعة على تنفيذ برنامج متكامل يشمل التواصل مع الرأي العام والمؤسسات الحقوقية ووسائل الإعلام والقوى السياسية والمدنية داخل السودان وخارجه بما يسهم في تعزيز التضامن الوطني والدولي مع القضية. أما بالنسبة للأجسام التي وقعت على بيان التأسيس هي جميع أجسام مدنية تناضل بالكلمة والحجة والدفع بالحقيقة كاملة أيا كان موقعها ومخبأها باتباع الوسائل السلمية وحيد المنظمات الوطنية والمؤسسات الإقليمية والعالمية بالدافع عن حق التعبير وحق الإنسان في أن يتمتع بحقوقه القانونية، وده طبعا انطلاقا من مسؤوليتهم الوطنية والأخلاقية في الدفاع عن قيم الحرية وسيادة حكم القانون وإيمانا بأن قضية الدكتور أحمد عبد الله خضر اللي هو أحمد شفا تجاوزت الآن حدود القضية الفردية لتصبح قضية رأي عام تمس حقوق المواطنين وقبل ذلك تمس حماية الحريات العامة. توافق الأجسام الموقعة على البيان على تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفا، وكل ما يتعلق بذلك من سيادة حكم القانون ومناصرة جميع القضايا المماثلة التي تمس حقوق الإنسان والحريات العامة وليس أحمد شفا فقط. واللجنة أكدت في بيان حقيقي بأنها بتتبع الوسائل السلمية والقانونية وهي أصلا تستند إلى مبادئ العدالة واحترام الحقوق والحريات وسيادة حكم القانون، وتؤمن بأن استغلال الأجهزة العدلية وسيادتها يمثلان ركنا أساسيا لدولة القانون، وبتدعو كذلك لتحييد الصراعات السياسية ومنع استغلالها أو توظيف من أي جهة كانت لخدمة أجندات أو مصالح سياسية، وده الوحيد اللي بيضمن لنا تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات. اللجنة وكذلك في بيانها بالمناسبة دعت جميع القوى السياسية الما وقعت لجان المقاومة الأجسام المهنية والنقابية منظمات المجتمع المدني المحامين الصحفيين المثقفين الكتاب الفنانين الجاليات السودانية في الخارج وكل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة إنه ينضموا للحملة والمشاركة في فعاليات أو برامج ليس دعما لدي قضية الدكتور أحمد شفا فقط، وإنما هي رمز لكل القضايا المماثلة التي تعج بها أضابير وزارة العدل في السودان، وتؤكد على استغلال المؤسسات العدلية بشكل واضح وفاضح من قبل الجبهة الإسلامية وميليشياتها في السودان منذ تاريخ انقلابهم المشهوم. الحملة أعلنت عن نفسها اليوم ولديها برنامج طموح داخل وخارج السودان ستسعى لتنفيذه خلال الفترة القادمة حتى تصبح قضية تحرير العدالة القضية الأولى في السودان نحو تحرير قدنا نحو تحرير الوطن بإذن الله قريبا عاجلا. شكرا لكم مرة أخرى ولكم التحية والتقدير.
9: نفت الدكتورة أماني الطويل مديرة البرنامج الإفريقي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية نفت التصريحات المتداولة المنسوبة لها في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والخاصة باحتجاجات تراس الشمال ودعوتها إلى التوصل إلى حل عاجل لاحتواء تداعياتها وتأثيرها على البلدين. المزيد في الحديث الذي أدلت به لراديو دبنجا.
10: أنا يعني طبعا بنفي ما هو منسوب إلي في الجروبات السودانية جملة وتفصيلا، وبقول فيما يتعلق بترس الشمال يعني حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان حجم ضعيف غير مؤثر على مصر بالإطلاق يعني، مصر عندها بدائل غربا وشمالا، يعني حتى الثروة الحيوانية دلوقتي في بدائل ليها من تشاد، بل اني سمعت ان في من موريتانيا كمان. فأنا اظن ان المنتج السوداني هو المتضرر مش المصري او مش المصنع المصري يعني. يعني وانا اعتقد ان ترس الشمال حسب الشهادات اللي سمعتها من بعض الاصدقاء اللي عايشين في الخرطوم دلوقتي، الخرطوم بس الشهادات سمعتها فيها، الاسعار غليت شوية لبعض السلع. في النهاية يعني كل شعب أضرب ظروفه ومصالحه، وأظن أنه إذا كان يعني القائمين على ترس الشمال يهمهم مصالح الشعب السوداني ما كانوش تصرفوا كده وما كانش ده بقى الأداء. لكن الحقيقة أنا اللي شايفة أن ترس الشمال ده يعني آلية من آليات أطراف خارجية في علاقات صراعية بينها وبين القاهرة، لكن ليس فعل السوداني خالص. وإذا كانت الآية السودانية فالمخطط أجنبي.
9: أعلنت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا تسير الرحلة 12 للعودة إلى السودان، لتكون أول رحلة ضمن البرنامج تهبط في مطار الخرطوم الدولي منذ استئناف الحركة الجوية إلى العاصمة. المزيد في حديث السيد أيمن سليمان أحمد أنصل السودان بكامبالا.
8: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بحمد الله اليوم دشنا الرحلة 12 من مشروع العودة الطوعية للسودانيين العائدين من جمهورية يوغندا لجمهورية السودان، وكانت هذه الرحلة ضمن الرحلات الممولة من جهاز المخابرات العامة، وده بيأتي في إطار الجهود العظيمة والكبيرة التي يقوم بها جهاز المخابرات العامة في خدمة السودانيين داخل وخارج البلد. وفي هذا الصدد بنتقدم بجزيل الشكر والتقدير لإدارة جهاز المخابرات العامة ولمؤسسة الجهاز على دورهم الكبير في الإسهام في هذا المشروع الوطني العظيم. رحلة يوم 27 يوليو ستكون الرحلة الأولى لمطار من مطار عنتبي إلى مطار الخرطوم الدولي، وهي يعني من أوائل رحلات العودة الطوعية التي تحط الرحال في مطار الخرطوم، وفي تقدير ندى يعني بيمثل بارغة أمل ومؤشر كبير جدا على أن العاصمة الخرطوم الآن بفضل جهود القوات المسلحة السودانية والأجهزة النظامية الأخرى استعادت عافيتها، والحياة فيها أصبحت يعني طبيعية بشكل كبير. وافتتاح مطار الخرطوم وتسير الرحلات من الإقليم ومن خارج الإقليم إلى مطار الخرطوم أيضا مؤشر إيجابي على أن البلاد بفضل هذه الجهود وتضحيات أبطال معركة الكرامة البلد إن شاء الله يعني في عافية وتعافي بصورة كبيرة جدا جدا. نتمنى أن تكون سلسلة العودة الطوعية بإذن الله سبحانه وتعالى متواصلة، ونطمح في أن الجهات الأخرى أو أجهزة الدولة الأخرى أن تساهم معنا في عملية أو مشروع العودة الطوعية الكبير للسودانيين من يوغندا إلى السودان، ونتعشم إن شاء الله في أيضا القطاع الخاص بأن يكون له دور أيضا في هذا الجانب المهم جدا جدا. نحن في مشروع العودة الطوعية في سفارة جمهورية السودان نجدد التزامنا ونجدد تأكيدنا والتزامنا في العمل معا جنبا إلى جنب مع اللجنة العليا للعودة الطوعية في سبيل إنجاح هذا المشروع الوطني الكبير.
9: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 23، والذي أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3، وسجل مؤشر الفقر متعدد الأبعاد 0.441. أرقام كثيرة بالطبع، التفاصيل في حديث المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء دكتور علي محمد عباس لراديو دبنجة.
13: مسح الفقر متعدد الأبعاد 2023 في السودان
4: هو مسح وطني نفذه جهاز المركز للإحصاء بالشراكة مع كل شركاء النظام الإحصائي الوطني في السودان من الوزارات والمؤسسات والجامعات ومراكز البحث العلمي، وقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم الفني والمالي، وأيضا قدمت مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية الدعم الفني وتنمية القدرات خلال مراحل تنفيذ المسح. كما ساهمت وزارة المالية بالدعم المالي لتنفيذ المسح. هذا المسح هو الأول في السودان على مستوى كافة الولايات، ويوفر بيانات ومؤشرات على المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات، وأيضا على مستوى الحضر والريف والرحل والنازحين واللاجئين، إضافة لمؤشرات للفقر وفق الخصائص الاجتماعية والديمغرافية لرب الأسرة وحالة الإعارة. أبرز النتائج الذي أظهرها تقرير المسح أن نسبة انتشار الفقر في السودان حوالي 82.8% من السكان، وشدة الفقر 53.3%، ومؤشر الفقر بلغ 0.441. تفاوتت نسبة انتشار الفقر حسب المجموعات السكانية، حيث بلغت للريف 99.9% كأعلى نسبة فقر، يليها اللاجئين بنسبة 99.6%، ثم النازحين. وأدنى نسبة في الحضر بلغت 69.4%. أيضا أوضحت نتائج المسح تفاوتا بين الولايات، ونجد ولايتي الخرطوم والشمالية الأدنى في مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، حيث بلغت 0.227 لولاية الخرطوم، 0.248 لولاية الشمالية، بينما بلغ مؤشر الفقر متعدد الأبعاد 0.605 لولاية شرق دارفور، 0.607 لولاية وسط دارفور، كأعلى ولايتين. يسعى جهاز المركز للإحصاء في السودان إلى تنفيذ الجولة الثانية من مسح الفقر متعدد الأبعاد لعكس الوضع لفترة ما بعد الحرب، حيث أن هذا المسح الذي أعلنت نتائجه يرجع للعام 2023. نتطلع في جهاز المركز للإحصاء أن تكون نتائج هذا المسح مرجعا في وضع السياسات والاستراتيجيات لتكون أكثر شمولا وعدالة، تسهم في تحسين جودة حياة الناس، وتساهم في التخطيط السليم واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في السودان. شكرا جزيلا.
9: ضربت عواصف ورياح مصحوبة بأمطار مناطق جنوب مدينة سواكن ومحلية طوكر بولاية البحر الأحمر مساء أمس، وتسببت في أضرار واسعة بالمنازل والمحال التجارية والمرافق العامة دون تسجيل خسائر في الأرواح. المزيد في رسالة الصحفي عثمان هاشم من بور السودان.
11: تسببت عواصف والأهوية والأمطار بالأمس في مناطق أشد وإيرم جنوب سواكن بأضرار بالغة في المنازل والمحلات التجارية، حيث انهارت أجزاء كبيرة جدا من منازل المواطنين في منطقة إيرم التابعة لمحلية سواكن دون أي خسائر في الأرواح. كذلك أيضا منطقة أشد اللي تتبع لمحلية طوكر تضررت ضرر بالغ في المباني وسقوط بعض أعمدة الكهرباء والمحلات التجارية ودمار مسجد أشد العتيق، أيضا دون خسائر. والمواطنين الآن يناشدون جمعية الهلال الأحمر والمنظمات وسلطات ولاية البحر الأحمر بالتداخل لإنغاز ما يمكن إنغازه. معروف أن المناطق دي سنويا تتعرض لهذه الكوارث الطبيعية، والآن دي البدايات بالنسبة لموسم الأمطار. نأمل أن تتدخل الجهات الرسمية أن يعلنوا هذه المناطق مناطق كوارث حتى يتم التعامل مع أي طارئ ممكن يحصل، حتى نقلل من الخسائر. نحمد الله أنه ما في أي خسائر في الأرواح. المنازل الآن محتاجة لمسألة بتاعة إيجاد خيم لحين بناء ما تم دماره. برضو في مؤسسات تعليمية ضررت من الأهوية والعاصفة حقت الأمس كانت مصحوبة بأمطار، يناشد المواطنون بصورة عادلة جدا تدخل حكومة البحر الأحمر واستنفار إدارة الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر وكل المنظمات العاملة في العمل الإنساني للوقوف ميدانيا على هذه الأضرار ومعاملة المواطنين وفق الأضرار الموجودة بحيث يتم توفير المعينات من الأغذية والمياه والخيم. مواطن يفقد بيته يفقد الدولار بيقعد تحته معناها محتاج لإعانة معنوية وإعانة مادية وإعانة في الاحتياجات الضرورية لأنه حيفقد الحاجات دي كلها. ودي بداية ما متوقع حسب الإرصاد الجوي إنه لسه الأمطار في بداياتها والمناطق دي معروفة على الشريط الساحلي حتى منطقة قرورة معروفة بمحلطي توكر وعقيق وجزء من سواكن إنه تتعرض لعواصف الخريف.
9: قال رئيس الحراك الشعبي المطلبي بمدينة حلف الجديدة عنتر حسن عبدون إن القضية المتعلقة بالطعن الإداري بشأن ميدان الاحتفالات بالمربع 5 ما تزال متعثرة منذ نحو 9 أشهر متهما سلطات الولاية ومستفيدين من قطع الأراضي بمواصلة أعمال الحفر والتشييد داخل الميدان محل النزاع رغم استمرار إجراءات التقاضي. والمزيد في حديثه لراديو دبنجة.
13: نحن مواطنين حلف الجديدة وسبق أن تحدثنا في ميدان الاحتفالات مربع 5 الذي كان مساحته 33,300 متر توقّل منه الولاية وسماسرة حلف الجديدة في 20,000 متر مربع ونحن لينا في ما يقارب 8 شهور أو 9 شهور في الطعن الإداري كان متعطل كل مرة بأسبوع المستشار غاب بعد هنا أحلنا البلاغ لكسلة إنه يغيرونا مولانا الحسين البشر فبعد الإحالة تم الاستجابة والموافقة وجاءنا مولانا من كسلة ليحضر الجلسات في حلف الجديدة ولينا هسه شهر أو ما يقارب الشهر وشوية مولانا البجينة من كسلة بتاع الطول الإدارية عيان والحاجة المؤسفة الفترة الغاب فيه مولانا الناس ديل بنوا الحفر بدون حتى إذن بتاع إذن البنى والمحكمة موقف الميدان حاجز على الميدان والناس ديل يتوغلوا تاني أكثر من هنا بيدوا حفر وبدوا التشييد لفرض أمر واقع آخر فاليوم كانت جلسة 26 ولم يحضر المستشار المحلية الممثل وزارة البنى التحتية ولا المستفيدين اللي هو 53 شخص وبعد المرافعة مولانا حامد بعد المرافعة حدد الجلسة ليوم 3/8 ونحن بنقول لهم معا ضد الفساد والمفسدين واسترداد الحقوق وشكرا دبنجة.
9: ونختتم الجولة أعزائي بالأوضاع الإنسانية والاستعدادات لاستقبال فصل الخريف في المعسكرات. اليوم معسكر كلمة والشيخ إبراهيم أحمد عبد الله رئيس سنتر 3.
14: في المقدمة تحياتي وشكري لإخوة في إذا الدبنجة بجد يا إخوة في إذا الدبنجة بجد لي رسالة لابد إنه يتوصل إنه ممكن يتوصل لكل المنظمات العاملة في مجال الإنساني على رأس يعني الأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المنظمات العاملة في مجال الإنساني بجد الآن الخريف وشل نزول وبجد الآن ربنا ما يساوى إنه اليدين بل إنما الآن لنا يعني أجزة وكبيرة ودؤفة مالهم أي حاجة إنه سنشتروا المشمعات لتغطية منازلهم لمجال في قوسة الأمطار. ده من الجانب. الجانب الثاني لذلك برضو مريت إنه كان في عيادة اليوم عيادة IMC لذلك إنه كذلك إنه أطفال المصابين بسوء تغذية متوسطة 1049 لذلك برضو في قسم بتاع OTB بسكويت الأحمر 497 نطالب يا منظمات العاملة في مجال الإنساني بالتوفير كل الخدمات إنسانية وبالتأديد إنه توفير البسكويت وكل مثلا الأقسام بتاعة الصحة مثلا أدوية وخدمات بيئية. لذلك إنه اليوم لما مريت لذلك برضو لقيت إنه في العيادة في مكتب بتاع فوصات برضو لقيت إنه في حالات بتاعة الملاريا وفي بعض الحالة إنه لحتى وصل في درجة إنه يتوصلوا إنه بايل وكده ولابد إنه خريف جاي وبعوضة موجود عليه إنه لابد إنه يتوفر أدوية بتاعة الملاريا بأنواعها بجد. مرة ثانية لذلك برضو نطالب إنه توفير مثلا الغذاء إنه الآن إنه فجوة غذائية يعني في الخريف ده لا يمكن أبدا بل إنما إنه لابد إنه يوصلنا خدمات في مجال الغذاء. الآن إنه إذا كان اليوم في أجزي بتاعت مثلا إيال المصابين 1000 وما في غذاء ما أنا الياس شنو فعليه إنه لابد إنه ممكن إنه يزاد الأمراض وكده. فقط إنه نطالب لابد خدمات إنسانية في كل الأقسام وبالتالي إنه بجد في داخل المعسكر إنه المجاري بتاعت المياه قافلة عليه إنه لابد إنه برضو يكون في مطابة إنه في منظمة شغالة بمجال الساعة البيئة إنه أصلا يفتوى الشواري بتاعت موية أصلا إنه موية ما يكون مركنة ويولد لنا الأمراض بطريقة بتاعت البعوض وإلى آخرها. وبالتالي إنه كده برضو إنه منظمة شغالة بمجال الإنسان بمجال بتاعت المياه خليه يعملوا لنا يوفروا لنا مثلا كولور في الأبيار والمضخات لذلك أصلا ما يكون فيه يعني ضرر كثير بذلك. جانب الثاني إنه الآن سنة قبل الفات سنة الفات ده كان فيه كولوريا ما جرى كله إنه ولمت كمنظمات شغالة في مجال الإنساني. اليوم إنه لا قدر الله ما معروف لابد بكون فيه متابعة وتجهيز بمقابل إذا كان لا قدر الله ألا ما يجيبه وإذا كان حصل لابد إنه أصلا الناس ما يتعبوا لدرجة ده برضو إنه يكون فيه يعني مجالات بتاعت الطوارئ إنه أصلا لابد إنه إذا كان في أي حالة حصل إنه لابد أصلا يكون في يعني تيم متحرك لابد إنه أصلا يتابع أصلا ما يتوصل لابد إنه أصلا يتحكم قبل انفجار مثلا المرض وكده.
9: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جات كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
15: راديو دبنجا راديو
16: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
17: أهلا مرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. ملف الكهرباء طبعا يا جماعة ده الملف الأكثر مساسا بحياة الناس اليومية واللي شغل الرأي العام في الأيام الفاتت والأكثر تعقيدا في ظل الظروف الحالية نتيجة للأضرار الاستثنائية اللي لحقت بالبنية التحتية واللي سببت في قطوعات تتراوح ما بين 12 إلى 18 ساعة وتطلعات الناس للحلول الإسعافية والمستدامة بتتوجه الأنظار اليوم نحو الخطوات الأخيرة لوزارة الطاقة وعلى رأسها دخول البارجة التركية الخدمة لتوليد الكهرباء. مؤخرا أعلنت وزارة الطاقة عن إضافة 100 ميجاوات عبر البارجة الجديدة إلى جانب 50 ميجاوات من محطة أرضية، وعن خطط لرفع القدرة الإنتاجية لتتجاوز 600 ميجاوات بعد اكتمال التأهيل. لكن أمام هذه الأرقام تبرز تساؤلات الشارع، وهي تساؤلات مشروعة حول أنه إلى أي مدى ستنعكس هذه الزيادات على أرض الواقع، وهل يلمس المواطن تحسن حقيقي يغلص ساعات الظلام؟ وفي ظل تحديات مريضة أخرى من توقف الربط الكهربائي مع أثيوبيا ونقص الوقود وخروج محطات رئيسية للصيانة بسبب ظروف الحرب، هل تعد البارجة التركية دي حل جذري أم مجرد مسكن وقتي للأزمة؟ بعدين ما هي التكلفة الفنية والمدة الزمنية المتوقعة لإعادة الشبكة القومية والربط الأثيوبي إلى وضعهما الطبيعي؟ للنقاش حول هذه المحاور ولتفكيك المشهد الهندسي والاقتصادي لأزمة الطاقة، يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف وزير الطاقة الأسبق المهندس عادل إبراهيم. أهلا بك سعادة الوزير عادل إبراهيم معنا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا.
7: مرحبا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم.
17: خلينا نبدأ مباشرة من الإعلان الأخير للوزارة حول إضافة 100 ميجاوات من البارجة التركية و50 ميجاوات من المحطة الأرضية، وبرضو نسأل إلى أي مدى يعني ستنعكس هذه الإضافة فعليا على واقع الإمداد، وهل متوقع أنها تنجح في كسر حاجز 18 ساعة من القطاعات اليومية؟
7: بخصوص البارجة في بورت السودان لتوليد الكهرباء، الأخبار التي وردت عقدت وزارة الطاقة ممثلة في شركة توليد الحراري مع شركة تسمى شركة نواوي، وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين. ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت، أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارجة تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارجة موجودة منذ سنوات كما تعلمون موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معهم، ثم أنها مكلفة جدا. البارجة التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا، إضافة إلى تكلفة الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أن كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف، دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوله. وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنبات، ما أن فاحت رائحة الفساد تم إلغاؤه. مشروع شركة العسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاؤه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه، إنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية، يعني بنفس التكلفة التي كانت تحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها تدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان. تكلفة باهظة وعالية جدا، خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف.
18: وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز. هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلون ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت الكهرباء. كان بإمكانهم حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة الأمومية.
17: وين معلش مقاطعة صغيرة باشمهندس عادل، يعني كيف يتم تعطيله وفي نفس الوقت يعني بيفتشوا بيسعوا للحل من جهة ثانية؟ يعني يا ريت توضح النقطة دي. يعني
18: أنا في رأيي الغرات السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز، ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز وتشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني وفي وسط هذه المأساة والحرب.
17: كيف يعني؟
18: يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط.
17: نعم تفضل.
18: في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني، تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية عشرات الملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة، وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواي. وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا. ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارجة، وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة. دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك. مجموعة لصوص وغراصنة ما أكثر من ذلك في مثل هذه الظروف، وشعب الشرق السوداني يعاني والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان. ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية

0: ميناء بور السودان، وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج.
1: كيف يعني؟
0: يعني ليس هنالك حل إزعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. وهنالك خدعة أيضا مكتوبة في الميديا أنه التوجه نحو الخصخصة، التوجه نحو الخصخصة هو الذي دعاهم إلى إلى إلى, إلى هذا النوع من التعاقد. وأنا أفتكر دي استهبال، نوع من استهبال لتمرير الفساد. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز بالكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاز عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات، وحاليا العجز في ما قبل الحرب، قبل الحرب العجز كان في حدود 1500 ميجاوات، هذا كان عجز في الصيف. أسابيع قليلة بعد الدمار والخراب الذي حدث في كل قطاع الكهرباء بسبب الحرب اللعينة هذه، الوزير الحالي ذكر وقال أنه الإنتاج التوليد الحراري حاليا ما بين 10 إلى 18%، وأنا في تقديري 10% فقط عما كان عليه قبل الحرب. بمعنى أنه حاليا قطاع التوليد الحراري معطل أو متوقف تماما، ويحاولون في الصيانات هنا وهناك في بعض منها.
1: طيب باشمهندس عادل وزير الطاقة الأسبق، وأنت لازم تتحدث للمستمعين للدبنج عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك يعني بعد يعني حديثك عن أسباب الأزمة والخلل الحاصل واتهام البعض بالفساد، يعني برأيك يعني الحل شنو؟ يعني عايزينك في كبسولات صغيرة كده سريعة 1 2 3 تورينا الحل شنو، لأنه حلقتنا أوشكت على النهاية. يعني
0: الحل بهذه الطريقة الفاسدة، طريقة الترقيع وطريقة ادعاء الخصخصة، لن يحل المشكلة إطلاقا. مشكلة حلها واضح جدا، توجه كليا نحو الصيانة كاملة شاملة للمحطات التي خربت والتي دمرت هذه، وبخطة واضحة وصريحة، وهنالك تمويل يكون واضح وصريح. وأول الأولويات، أول الأولويات إكمال محطتي زيمنز في كلانايب بور السودان، وإكمال محطة أجري في الخرطوم بحري في المصفى. هذه أول المشروعات، إضافة إلى إضافة مشاريع أخرى وصيانة الموجود حاليا. ثم هنالك حل آخر أيضا في متناول اليد، هو صيانة الخط ومعدات الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان. هذا الخط موجود منذ سنوات، وكنا نحصل على مئات الميجاوات من إثيوبيا وحسب الاتفاق الموجود. فالاتفاق موجود والخط موجود، يحتاج صيانة، لكنهم لا يريدون، وأعتقد لأسباب سياسية لا يريدون صيانة هذا الخط. يا أخي السياسة ليست هكذا، السياسة مع مصلحتك. يعني كان يمكن جدا مع هذه الظروف صيانة الخط والاتفاق مع إثيوبيا، لأن الاتفاق غير موجود وملزم للطرفين، ملزم لإثيوبيا أيضا، صيانة الخط والحصول على 200 ميجاوات أكثر من البارجتين معا. يعني كان ممكن نحصل من إثيوبيا بالخط الرابط الموجود بصيانة بسيطة، نحصل على أكثر من 200 ميجاوات اللي هو أكثر ما تنتجه البارجة اللعينة الأولانية تركيا والبارجة الجديدة الثانية. لكنهم لا يفكرون، لأن الغراسنة واللصوص دائما لا يفكرون في الاتجاه الصحيح. والله المستعان يا أخي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا اللي نحن بنعتبر اليوم حلقة ساخنة مع الباشمهندس عادل إبراهيم وزير الطاقة الأسبق حول مشاكل قطاعات الكهرباء ودخول البارجة الجديدة كواحدة من الحلول التي اتخذتها وزارة الطاقة. ننهي حلقتنا من برنامج لقاء خاص، هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: راديو في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل.

ونضع الأحداث في سياقها الصحيح بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 27 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تعلن إحكام سيطرتها على طريق الصادرات، ومصادر ميدانية تكشف عن استمرار سيطرة الدعم السريع على رهيد النوبة. قوات الدعم السريع تشن هجمات بالطائرات المسيرة على الأبيض، والقوى المشتركة تعلن الاستعلاء على 100 عربة قتالية وتدميرها. فرار أكثر من 2500 شخص من أمبرو بشمال دارفور إلى تشاد، وتسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية في معسكر كلمة. انتقادات لمساعي بنقل إدارة المسؤولية المجتمعية للتعدين إلى المركز، ومخاوف في كسلة من تزايد التعديات على المراعي. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجة، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القوات المسلحة أمس إحكام سيطرتها على طريق الصادرات أم درمان الأبيض بعد منطقتي أم قرفة وجريجخ. وأضاف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن ذلك جرى بعد عمليات عسكرية ناجحة كبدت خلالها قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم افتتاح شارع بارة جبرة الشيخ أم درمان. شوفوا الشبشبة ده سلوك الدعم السريع، شوفوا الشبشبة كيف، وكل سلوك كل عربات مواطنين.
0: من جهتها نفت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان صحة الأنباء المتداولة بشأن إعادة فتح طريق الصادرات الرابط بين الأبيض وأم درمان. وقالت المصادر لراديو ودبنجة أن الطريق لا يزال مقلقا، مشيرة إلى استمرار المعارك في عدد من المناطق الواقعة على امتداده. وأضافت أن المعلومات المتوفرة تشير إلى استمرار سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة رهيت النوبة. قال رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة ياسر العطا أن القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أصدر أوامر بمواصلة الزحف حتى منطقة أم دافوق بولاية جنوب دارفور، وأكد أن العمليات العسكرية ستستمر حتى استعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الزحف بإذن الله، السيد القائد العام أمر بالزحف،
3: الله أكبر،
2: القوات كلها معنويات عالية فوق السماء، تجهيزات عالية، موجات إذا تتحرر بلادنا الحبيبة بإذن الله، دخل إليكم ورشب رواحي بإذن الله.
0: من جانبه أعلن مني أركوم الناوي عن تدمير 8 مجموعات عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع في شمال كردفان خلال اليومين الماضيين. من جهته أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الاستيلاء على 54 عربة قتالية بحالة جيدة، إلى جانب تدمير وإحراق أكثر من 62 عربة قتالية مدججة بالسلاح. كشفت شبكة أطباء السودان عن الدمار الكبير الذي لحق بمستشفى جبرة الشيخ الذي سيطر عليه الجيش مؤخرا، مشيرة إلى مقاطع فيديو وثقت تعرض الأقسام الطبية للتخريب والنهب وتحويل المستشفى إلى مقر لقيادة العمليات العسكرية خلال فترة سيطرة الدعم السريع، مما أدى إلى خروجه الكامل عن الخدمة وحرمان آلاف المدنيين من الرعاية الصحية. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
4: داخل المستشفى دي عربات مواطنين، داخل مستشفى جبلة الشيخ عربات مواطنين مشفشفة، دي منظومة الطاقة الشمسية اللي كانت بتغذي مستشفى جبلة الشيخ بالطاقة الشمسية، شفشفوها تماما، سرقة ونهب لكل شيء، تدمير شامل وكامل للمستشفى.
0: قال وزير الداخلية في حكومة تأسيس سليمان صندل أن المعارك التي تدور في شمال كردفان أكدت صلابة وعزيمة قوى التأسيس. من جانبه قال وزير الطاقة والنفط في حكومة تأسيس الباشا طبيق أن قائد الدعم السريع يشرف على سير العمليات ويتابعها ميدانيا بشكل مباشر. شنت قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير الانتحاري هجوما على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ظهر الأحد، وأوضحت المصادر لراديو دبنجا أن الطائرات المسيرة استهدفت مواقع متفرقة داخل مدينة الأبيض في حوالي الساعة 12 ظهرا. تراجعت حالات الإصابة بالكوليرا بمركز العزل بمستشفى الأبيض التعليمي بولاية شمال كردفان مطلع هذا الأسبوع. وقالت مصادر صحفية لراديو دبنجا أن مركز عزل الحالات بالمستشفى التعليمي سجل 3 حالات إصابة خلال اليومين الماضيين. أعلن أكثر من 40 كيانا وتنظيما مدنيا وسياسيا عن تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد عبدالله خضر ناصر أحمد الشفا الذي صدر بحقه حكم بالسجن عامين في قضية فصلت فيها محكمة جنايات دونغولا لصالح أحد المستنفرين في المقاومة الشعبية. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: المحامين، الصحفيين، المثقفين، الكتاب، الفنانين، الجاليات السودانية في الخارج وكل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة إنه ينضموا للحملة والمشاركة في فعاليات أو برامج. قضية الدكتور أحمد شفا هي رمز لكل القضايا المماثلة التي تعج بها أضابير وزارة العدل في السودان.
0: كشف الشيخ إبراهيم أحمد عبدالله محمد رئيس سنتر 3 في معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور عن تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية بين الأطفال. ونبه في حديث لراديو دبنجا إلى عدم توفر المشمعات مع اختراب حلول فصل الخريف واستمرار إغلاق مجاري المياه. ودعا المنظمات للإسراع في فتح الطرق وتوفير الكلور للآبار والمدخلات لمنع انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نطالب يا منظمات العاملة في المجال الإنساني بالتوفير كل الخدمات إنسانية وبالتأديد إنه توفير الصحة مثلا أدوية وخدمات بيئية. لذلك إنه اليوم لما خريف جاي وبعوضة موجود عليه إنه لابد إنه يتوفر أدوية بتاعت الملاريا بأنواع بجد. الغذاء إنه الآن إنه فجوة غذائية يعني في الخريف ده لا يمكن أبدا، بل إنما إنه لابد إنه يوصلنا خدمات في أجزاء بتاعت مثلا إيال المصابين 1000 وشوية.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح أكثر من 2500 شخص في قريتين في محلية أمبرو بولاية شمال دارفور في الفترة بين 20 إلى 23 سبع الجاري. وأوضحت المنظمة أن غالبية الأسر المتضررة عبرت الحدود إلى تشاد. أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد أن اللجنة الدولية تجري حوارا ثنائيا غير علني مع الجهات المنخرطة في النزاعات المسلحة لمعالجة الشواغل الإنسانية وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. وقال فريد الحميد لراديو دبنجا أن ورش العمل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني التي أقامتها اللجنة مع قوات الدعم السريع تشكل جزءا من هذا العمل الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص:
6: اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة إنسانية محايدة وغير متحيزة ومستقلة، مهمة تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف وتعزيز احترام القوانين التي تؤمن الحماية لضحايا الحروب. وفي إطار هذه الولاية تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تعزيز فهم القانون الدولي الإنساني واحترامه لدى جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية بغض النظر عن وضعها القانوني، ويشمل ذلك تنظيم ورش عمل وأنشطة أخرى لنشر المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
0: أوصى ملتقى الأمل الأول لقضايا التعديل الذي نظمته وزارة المعادن بالخرطوم يوم السبت بمركزية إدارة المسؤولية المجتمعية ونقلها من الولايات إلى الوزارة على المستوى الاتحادي. من جهته قال الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة أحمد مختار البيت، قال في حديث لراديو دبنجا أن نقل أموال المسؤولية المجتمعية إلى المركز قد يصعب متابعتها وضمان وصولها إلى المجتمعات المتأثرة بالتعدين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: هي أصلا قبل أن تحول إلى المركز حين كانت عند الولايات لم يكن للمواطن نصيب منها، بل لم يعرف في صحته ولا في عافيته ولا في بيئته ولا في تعليمه ولا في خدماته منها شيئا، وتحويلها الآن إلى المركز يصعب إمكانية تحصيل أموالها ومعرفتها، وبالتالي إمكانية صرفها على الأوجه المختلفة المعروفة، يبقوا على مركز الذهب، لأنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
0: دعت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بصحة البحر الأحمر إلى اتخاذ التدابير الوقائية للحد من مخاطر ضربات الشمس، وأشارت إلى توقعات باستمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة خلال الأسبوع الحالي في الولاية، الأمر الذي قد يزيد من مخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس. استقبل مطار الخرطوم الدولي اليوم الاثنين أولى رحلات العودة الطوعية للاجئين السودانيين القادمين من أوغندا منذ استئناف الحركة الجوية إلى العاصمة، وقال قنصل السودان في كمبالا في تصريحات أن الرحلة هي الرحلة 12 ضمن مشروع العودة الطوعية للسودانيين، وتقل 42 عائد عبر مطار عنتبه. وأضاف قنصل السودان في كمبالا في تصريحات في هذا الخصوص:
8: رحلة يوم 27 يوليو ستكون الرحلة الأولى من مطار عنتبه إلى مطار الخرطوم الدولي، وهي يعني من أوائل رحلات العودة الطوعية التي تحط الرحال في مطار الخرطوم، وفي تقدير ندى بيمثل بارغة أمل ومؤشر كبير جدا على أن العاصمة الخرطوم الآن بفضل جهود القوات المسلحة السودانية والأجهزة النظامية الأخرى استعادت عافيتها، والحياة فيها أصبحت يعني طبيعية بشكل كبير.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء النتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023، والذي أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3%. وقال المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء الدكتور محمد عباس لراديو دبنجا أن المس يعد الأول من نوعه الذي يغطي جميع ولايات السودان. قال رئيس الحراك الشعبي المطلبي بمدينة حلف الجديدة بولاية كسلة عنتر حسن عبدون، قال أن التعديات على ميدان الاحتفالات بالمربع 5 ما تزال مستمرة رغم صدور قرار قضائي يوقف أي تصرفات في الموقع إلى حين الفصل في الطعن الإداري المقدم بشأنه. وأوضح عبدون في تصريح لراديو دبنجا أن المستفيدين من قطع الأراضي واصلوا أعمال الحفر والتشييد خلال فترة توقف جلسات المحكمة. طالبت لجنة حماية البيئة المعروفة باللجنة السداسية السلطات بالإسراع في محاكمة المشتبه به في واقعة الاعتداء على طفل بقرية صواردة بالولاية الشمالية وإنزال أقصى العقوبات القانونية بحقه حال ثبوت إدانته. وجددت اللجنة في بيان لها تحذيراتها من المخاطر الأمنية المرتبطة بانتشار أنشطة التعدين العشوائي والمقاهي غير المنظمة بالقرب من القرى، ودعت إلى إزالة المقاهي العشوائية على امتداد الطريق الرئيسي. ووصلت قبيلتا الرشايدة والهدندة وإلى تفاهمات بشأن النزاعات التي جرت في منطقة وادي اللسوب بغرب كسلة، وأشارت المصادر إلى تكوين لجنة مشتركة وتحديد منتصف شهر 8 المقبل موعدا لحل النزاع بين الطرفين. أعلنت ولاية كسل الشروع في إنشاء 4 معسكرات حماية وتخطيط المسارات الرعوية تحسبا لموجة نزوح متوقعة من دول الجوار وتفاقم التعديات على المراعي بسبب شح الأمطار غير المسبوقة المرتبطة بظاهرة النينو. وحذر وزير الزراعة الدكتور خضر رمضان في اجتماع اللجنة العليا لحماية المراعي أمس من تأخير وصول نهر القاش وقلة معدلات الأمطار، وأقر الاجتماع فتح المسارات الرعوية ومنع التوسع الزراعي على حساب المراعي وحصر وتخطيط المراعي. تشهد مدينة وادي حلفة في الولاية الشمالية إضرابا لمهندسي المساحة بسبب تأخر مستحقاتهم المالية، وقال الناشط السموع أبدى الجوات أن نظام الإيصال الإلكتروني الجديد تسبب في تأخير الحوافز والاستحقاقات للعاملين والموظفين، وأدى إلى تمركز الأموال في رأسة الولاية مما يؤخر عودتها كحقوق للعاملين. الخبر الأخير في النشرة: نفى الدكتور علاء الدين نجوت وزير الصحة بحكومة تأسيس ما قاله وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم بأن وزارته تشرف على الخدمات الصحية للمناطق التي تسيطر عليها حكومة تأسيس في كردفان ودارفور، وأكد أن وزارة الصحة في حكومة تأسيس ووزارة الصحة في الإدارات المدنية تشرف وتدير العمل الصحي بالتنسيق مع الوكالات الأممية والمنظمات الدولية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
9: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: مستمعي دبنج الاحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطه مختلفه من دبنج راب ابتدى المشوار. تميز الراب السوداني باحتماده المكثف على الرندوق، والرندوق هو لغه الشارع المشفره ولهجه الشباب الحركيه، بما احطى التراكات خصوصيه ثقافيه وهويه فريده بيصعب تكرارها. ولعب الراب دورا بارزا كأداة للمقاومة والتعبير عن الرأي خلال الثورة السودانية وما تلاها من أحداث، حيث تحولت أغاني الراب إلى أناشيد بردد الشباب في التجمعات والمظاهر الاحتجاجية. وتتمحور آخر تطورات المشهد الفني للعام 2026 للراب السوداني حول تحقيق اختراقات إقليمية واسعة وتقديم تعاونات عابرة للأنواع الموسيقية، طبعا مع الحفاظ على دور الراب كصوت بيوثق تجربة الاغتراب والحروب. حلقة جديدة مع الرابر إبراهيم الضو. مرحب بك إبراهيم في دبنج راب.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمر هذه دبنج الليزة، معكم إبراهيم الضو، رابر أرتي السوداني، بقدم كذا نوع من الراب، بومباب، دريل، الحياة دي عموماً. مرحب بكم.
1: بداية كلمنا عن رحلتك في عالم الراب وشنو المصاعب اللي واجهتك في بداية الطريق؟
2: صراحة الموضوع بدأ من الأساس لما كنت في سنة سادس، كان بكتب شعر لكن ما راب، كان معي زميلي فكنا بنتبادل الكلام ده كل يوم، مثلا بيجيني شايل ورقة أنا بجيب بورقة، والموضوع اتطور لحد ما جربت إنه أقول الكلام ده عليه.
1: طيب بالنسبة للكلمات، هل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا بتكتب بطريقة مختلفة يعني؟
2: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك أو تجربة بتاعت زور أنت بتعرفه أو لك علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
1: يا سلام. طيب يعني الرسالة الحابة توصيلها من خلال الموسيقى اللي أنت بتقدمها برضو كلمنا عنها شوية.
2: والله موضوع الرسالة ده إنه مرات في رسالة يعني ظاهرة بتكون إنه في الزول دار يوصل كده، يعني الموضوع بيكون عادي طبيعي واضح، في رسالة غير دي أنت بتكون عندك هدف أساسا ما في زول عارفه أساسا ولا في زول شغال بيه، بيكون عندك هدف إنك مثلا اتقدمت خطوة، عملت تراك جديد، مثلا جربت نوع جديد، ففي حاجات بالنسبة لك بتكون انتصار كده يعني، هي في الظاهر بتكون ما ظاهرة لكن أنت يعني بتكون مبسوط بحاجة أصلا هي عادية جدا ممكن، لكن بالنسبة للناس عادية، لكن بالنسبة لك بتكون ضغط شديد، وفي حاجات العكس يعني انت بتكون شايفها عادية جدا اما بالجمهور بتكون يعني مستمتع منها شديد، فانت بتحاول تفهم الجمهور وبتوجه بتشوف بتحدد جمهورك، بتوجه رسالة مثلا معينة، تتكلم عن قضايا، فدي حاجة انت بتظبطها على حسب جمهورك، على حسب انك انت اصلا بتقدم شنو. وعموما في رسالة زي ما بقول شنو واضحة، وفي رسالة يعني بتكون ما ظاهرة يعني، لكن يمكن ذات الناس ما مركزين معاه وما هنا، وفي رسالة عميقة وفي رسالة عادية يعني واضحة، فممكن الاثنين يعملوا في نفس اللحظة يعني. الموضوع يعني شوية هو مؤكد لكن برضو سهل في نفس الوقت، في حاجة بتقول كلامك انت، في حاجة بتقول كلام الجمهور يعني على حسب انت عايز توصل شنو. عموما موضوع عامل كده أنا شايف بالنسبة لي يعني.
1: لو طلب منك تصوير فيديو كليب بميزانية 0 جنيه، ما هي الفكرة المجنونة اللي حتقوم بتنفيذها؟
2: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك أو تجربة بتاعت زور أنت بتعرفه أو لك علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
1: شكرا جزيلا الرابر إبراهيم الضوء على المساحة الجميلة دي، على أمل أن نتلاقى مرة تانية وفي بوح مختلف أكيد.
2: الله أنا أول حاجة حاب أشكرك على الاستضافة الجميلة دي وبشكر مستمعي راديو دبنجة، دي حاجة جميلة جدا وإن شاء الله لقدام ليكم العافية كلكم.

0: والقلب الممتلى يعرف الضيق لأن المساحة مليئة دائما بالتقدير. شكرا لحسن المتابعة، انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: على راديو دبنا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم من راديو دبنجا. في حلقة هذا اليوم نتابع الجهود المبذولة لمعالجة قضية تأثر التعليم في دارفور بالحرب التي تدور في البلاد، حيث برزت مبادرات تسعى إلى إعادة الأمل لآلاف التلاميذ الذين انقطعت دراستهم. وفي منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي افتتحت مدرسة للتعليم الإلكتروني بدعم من منظمة اليونيسيف، في خطوة تهدف إلى تمكين التلاميذ من مواصلة تعليمهم عبر وسائل حديثة تتجاوز تحديات الحرب. في الاحتفال بهذه المناسبة تحدث ممثل المنطقة الأستاذ محمد الفاتح، معبرا عن أهمية افتتاح هذه المدرسة بالنسبة لأبناء المنطقة وتطلعات المجتمع المحلي للقضاء على الأمية التي تسببت فيها الحرب.
2: فالذي أقوله في هذه السانحة بأن الأستاذة سيدة والأستاذة نوال وكل الذين عاملين في هذا المجال عليهم أن يعلموا يقينا بأننا بإذن الله سبحانه وتعالى سيجدوننا عند حسن ظنهم، وسنبذل قصارى جهدنا، لأننا هذه من اعتبرها مؤسسة تعليمية وأبواب مشرعة ومفتوحة لكل من أراد أن ينهل منها، ليست لمجموعة وليست لأشخاص أبدا، وهذه نعمة وأنعم بها من نعمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق كذلك أبنائنا، هذه نعمة لابد أن تستشعروها وأن تعرفوا قيمتها، لأن الفرصة الآن اللي أنتوا حظيتوا بها دي في ناس آخرين غيركم بيتمنوا يحصلوا عليها، لابد أن تغتنموها أحسن اغتنام. كذلك نناشد كل المنظمات التي تعمل في هذا المجال بأننا في السودان في أمس الحاجة إلى التعليم، لأننا نعلم يقينا بأن هذا المستنقع وهذه الدوامة التي وقعنا فيها كان الجهل عند فيها نسبة كبيرة. المخرج الواحد والرئيسي من أجل أن نخرج من هذا المستنقع بأن نعلم هؤلاء الصغار، لأن أمل السودان ومستقبل السودان كله يتمثل في هؤلاء الصغار.
1: كانت هذه كلمة ممثل منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي. أما مدير التعليم بالمحلية الأستاذ عيسى بكر فقد أشار إلى أن هذه المدرسة تمثل المدرسة الإلكترونية السابعة في المحلية، ويؤكد أهمية التوسع في هذا النموذج لضمان وصول التعليم إلى أكبر عدد من التلاميذ.
3: نحن والله يعني شوفوا فخورين جدا أن نكونوا السنة دي يكون عندنا سبعة مركز في محلية الهبردي للتعليم الإلكتروني. نحن عندنا أربع سنوات يعني ذي القاعدين برا ما قروا، وأس كده حيوصلوا، كده حيوصلوا يصلوا، لكن داري استمرار. طيب نحن أناسي بالذات كمدير تعليم، أي ناس شدوا حيلهم شدوا حيلهم، وعشان العيال ديل وقت بعد ست شهور حيمشوا الفصول القدام، بدل يمشوا منكم محل تاني ما خلاص عندكم هنا يكون في مدرسة، يعني ممكن تكون في مدرسة عيال ديل طوالي شنو يواصل فيها كويس. الشغلة دي بسيطة جدا، دار الناس يجتهدوا ويجون هناك، ونحن والله بنجيب معاكم. أنا جوا ريفرد عندنا ثلاثة مراكز كويس، وبرا عندنا أربعة. نحن الثلاثة مراكز زين مصرين أنه لازم يعني الجوا لازم يكون فيه، يعني العيال ديل ينتهوا كده يمشي طوال الفصول ساعة قراءة، ما نفيكم حصوا ما نفيكم لأنه مجهود. طيب المجهود ده لازم نحن نكلله باستمرارية ما وقف، ونبشركم أنه يا أخواننا السنة دي يعني حاجة دعم شديد جدا للمدارس، يعني من كتب لكراسات، واحتمال الثاني الزول ما يدفع قرش ذاته، احتمال نحن نكمل المرتبات جات للمعلمين وخلاص يبقى إلا التعليم، هو التعليم الإلكتروني ده بيحتاج إلا كم في حاجة تسير بتاعته بتاعته، فدي حاجة سهلة. فأنا والله يعني شاكر لكم، ودي مجهودات انتوا عملتوها واي زول بيجتهد بيلقى شنو؟ ايوه. ونحن شاكرين للاستاذه سيده. واي لحظه انتم مشيتوا للسيده دي طبعا ظلام متواضع، ما زي الناس اللي ممكن واحد يتكبر عليه ولا كده، اطلبوا منها بتلقوا. لكن كم زول قاعد فينا في ريه برد ده وما تحرك ما بيلقى.
1: وفي الختام نستمع الى مديره التعليم الالكتروني بولايه جنوب دارفور الاستاذه سيده احمد حامد، التي تحدثت عن فكره المشروع واهدافه ودوره في ضمان استمراريه تعليم الاطفال، ودعت الى ضروره المحافظه على الاجهزه التي تم توزيعها على التلاميذ.
4: التعليم الالكتروني يا جماعه هو بيساعدنا على اساس اننا نمشي لقدام، لانه نحن رجعنا كثير لورا. بناخذ 6 شهور والطالب بيتخرج بيمشي وين؟ بيمشي المدرسة الابتدائية. زول اللي عمره 7 ل9 بدل يمشي سنة تانية بيمشي طوالي شنو؟ الصف الثالث. والزول اللي عمره 10 ل14 بيمشي 5 أو 6 وطوالي ماله بيمتحن. ده كله في 6 شهور بس، يعني السنوات دي كلها بيختصر علينا وبنمشي بسرعة. فعشان كده احنا دارين كل اللجنة وكل الناس كل المنطقة الهبج ده كله بمختلف مسمياتكم وحاجاتكم دارينكم تقيفوا خلف شنو؟ التعليم الالكتروني. والتعليم الالكتروني ده يا جماعة ما تقولوا حاجة سهلة، بجد هو قيم جدا ويعني كبير جدا وغالي جدا. لو ان احنا قلنا نجيبه ذاتنا ما بنقدر شنو نجيبه، لكن الحمد لله وبدعم من اليونيسيف ومنظمة صدقات قدروا وفروا لنا شنو الأجهزة والطاقة والحاجات دي كلها وفروا علينا. فالمنظومة دي ما سهلة يا جماعة، إلا إحنا لازم شنو نحافظ عليها ونخليها في محل آمن. يمكن لو جابوها خدتها لنا فوق هنا المحل ده ضيق ماله ما بشيلها، لكن بخطوها لنا تحت في محل يكون في محل شمس كويس بتطلب مننا شنو نعمل لها زريبة عشان العيال ما يجي يطقعوها ولا الغنم يجي ينططوا بفوق عليها. وده مسؤولية منه، مسؤوليتنا كلنا ناس الهبجة، يعني تعمل لها زريبة كويسة كده عشان ما تتعرض لشنو للكسر ولا للتلف. برضو التاب ده التاب اللي تلهس قدام العيال ده عنده نظام بتاع تتبع ذكي، يعني الجهاز ده لو شاله من الغرفة دي مرقبلها القطية دي بحدد انه وين هو قاعد، بحدد محله. عشان كده يا جماعة التاب ده عنده اصلا نشاط واحد، نشاط شنو تعليمي، ما جابوا عشان يعملوا بصور ولا عشان شنو يتكلموا به، بس نشاط تعليمي يكون جوا شنو شنطته وعيالنا يستفيدوا على مدى السنوات اللي احنا بنكون شغالين فيه. في مواد بيدرسوها فيه فوق عربي ورياضيات وعلوم وانجليزي وحاسوب، وفي امتحانات جوا التاب ده، يعني كل ما يشتغل مادة بيدخل شنو امتحان. بعد نكمل 6 شهور دي عندنا دراسة بالكتاب، يعني الأستاذ بديهم بالكتاب بعد ذاك بديهم امتحانات بتطلع لهم شنو نتائج زي حقت ناس الأساس، لكن هم عندهم شهادة تانية اسمها شهادة التكسير. شهادة شنو التكسير؟ الشهادة دي لازم يوقع عليها شنو مدير عام التربية أو وزير التربية ومكتب التعليم الإلكتروني الولائي ومحلية المحلية اللي تتبع لها اللي هي محلية شنو رهيد البردي. الشهادة دي معتبرة، والأطفال دي لو حولهم أي مدرسة مفروض شنو يقبلوهم في أي ظرف من الظروف يقبلوهم عشان يواصلوا شنو تعليمهم.
1: شكرا الأستاذة سيدة أحمد حامد مديرة التعليم الإلكتروني بجنوب دارفور. والشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا بك.
7: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة كل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير أزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو، وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقول لهم عدوا، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
6: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
7: أوكي، أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كثير ما بيعملوا بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواق بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواق بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب مويه، ما بياكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر. بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيدينا في نهاية تسوس، عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواق الصباح عشان بيطلعوا للناس وكده هو مهم، لا، سواق بالليل ده هو أهم حاجة. دائما نحن من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنة توجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس ما مختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس بتتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات الغير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسبب كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما تقلع الأسنان تقول تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحد من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملها الفنيين المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا، يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة لما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد، بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجعك بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
6: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده، يعني ممكن
7: لا أمراض لسه دي برا إنه هنا لسه تتأذى هي تجرحه.
6: ايوه، يعني ممكن يحصل جرح في اللسه وكده.
7: ايوه بالضبط.
6: تاني من الامراض شنو المؤذيه اللي ممكن تتغل بالعادات الضاره بيقلع السن بطريقه غير صحيحه؟
7: الايدز برضو واحده من الامراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون ادوات ما معقمه، لكن احتماليتها ما كبيره زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا انه ممكن ينتشر.
6: نعم.
7: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بتكون كتيرة، هي طبعا التدخين والتنباك. الاثنين التدخين والتنباك ديل أول حاجة بيأثر على لون السن، طبعا إنه الناس كتير بيشتكوا من إنه السن بيجي في خطوط بنية، في خطوط سوداء على السن، التدخين والتنباك لهم أثر كبير. غير كذا بيؤدي إلى تراكم المواد الجيرية. المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الأساسية إنها تمسك السن، إنها تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد لما يتسوق يقوم يبدأ السن بتنزف، اللثة تنزف بعد شوية، تقوم السن تتخفل. بعد ما تخفل السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية للفقد التام للسن.
6: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
7: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو في أنسجة تخطو ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في نهاية يعني هو سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
6: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانه من تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
7: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأن في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن أنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ ألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
6: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
7: في بس نقطة أنا عايز أقوله إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتوان الناس أو كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الأسنان. الحاجة دي مع الفترة طويلة، لأنه اللثة هي أصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشة دي بالطوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب اللسوي ده ممكن هو برضو واحد من مشاكل اللثة، ينزف السن بتحرك،
6: إنه الناس تتجنب
7: ما تدخل حاجات بين سنها.
6: طيب زلو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟
7: هي غير مضمئة الملح، واحد من حياته بيتخلي حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
6: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكذا، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني دي اللي أنت بتوصيهم بشنو؟
7: يعني بأنه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسلون وينظفوا،
6: أو المضمضة مثلا الطبيعية،
7: أو المضمضة بموت الملح الدافية.
6: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
7: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة، تنحية تنظيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل فرشة، حتى تستعمل المسواك برضو، المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه مواد مفيدة الأسنان ممكن ترمم بها أو ترجع تبني بها الحاجة اللي تفقد، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة، في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة، ناس تفتكر إنه لازم نضف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقول لهم إنه ده ما صحيح، بالعكس، لأنه السن تكون في فرشة ناعمة.
6: والمساويك كيف المساويك العادية؟
7: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللثة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن إنه زول ينضف السن، إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللثة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جو برا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف
6: شكرا جزيلا. شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصائحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.

مرحبا بكم مستمعي راديو دابنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو للعام 2026. البرهان ومناوي وكيكل يزوران أم سيالة بشمال كردفان بعد يوم واحد من سيطرة الجيش على المدينة. مجلس الأمن والدفاع لحكومة تأسيس يعقد اجتماعا ويعلن انتصار قواته في محاور كردفان. حميتي يدعو قواته إلى تغيير طرق عملها ومنع التصوير ومحاربة الطابور الخامس ويؤكد وصول التعزيزات إلى شمال كردفان. مجموعة محامي الطوارئ تدين هجمات جوية على أهداف مدنية في رهيد النوبة وأم درابة وجبرة الشيخ وأم بادر بشمال كردفان. دولة تشاد تعلن انسحابها من ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية وتتهمها بالانتقائية والانحياز. وزير التعليم العالي في حكومة تأسيس يلتقي ممثلي أساتذة 8 جامعات ويؤكد ضرورة فتح الجامعات في أقرب وقت. وزارة الصحة بالنيل الأزرق حمى الضنك وصلت لمرحلة الوباء وتسجيل 681 إصابة مؤكدة و662 حالة اشتباه. منظمة أوتشا تسجيل 170 حالة وفاة وأكثر من 2000 حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في مناطق متفرقة من السودان منذ مايو الماضي. بائعو الخضر والفاكهة في منطقة المثلث بغرب كسلة يغلقون طريقا رئيسيا يوم أمس رفضا لبيع الموقع إلى أحد المستثمرين. مسلحون ملثمون ينهبون مزارعين أثناء حراسة أراضي زراعية بريف كسلة. وزير الخارجية المصري يجري اتصالا بنظيره السوداني ويؤكد أهمية التوصل

لجنة إخلاء ولاية الخرطوم من التشكيلات العسكرية وجمع السلاح. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن اعتماد خطة لقبول أكثر من 364 ألف طالب وطالبة بمؤسسات التعليم العالي. الأمم المتحدة: انعدام الأمن والعنف القبلي في دارفور تسببا مؤخرا في نزوح أكثر من 20 ألف شخص. منظمة أوتشا: النداء الإنساني الخاص بالسودان لهذا العام حصل على تمويل بنسبة 40%. وصول أول رحلة للعودة الطوعية إلى مطار الخرطوم تقل 42 عائدا من دولة يوغندا. ولاية الخرطوم تعلن ضبط 13 مركبة محملة بكميات كبيرة من السلع الاستهلاكية في طريقها إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. المنسقية العامة للنازحين واللاجئين تكشف عن تفشي سوء التغذية وانتشار الملاريا والإسهالات والحصبة. الشركة السودانية للمعادن تعلن دخول 17 شركة تعدين بولاية جنوب كردفان مرحلة الإنتاج الفعلي. جامعة الدول العربية تعلن عن ترتيبات لإعداد خطة لإعادة إعمار السودان. استمرار حصر قوات نسور الشرق التي انضمت لحركة العدل والمساواة تمهيدا للدمج والتسريح. وزير الخارجية السوداني يزور تركيا للقاء مسؤولين أتراك. السفارة السودانية في القاهرة تعلن عن 20 منحة دراسية للسودانيين في جامعة العاصمة. السلطات المغربية تعلن عن توقيف 9 مهاجرين سودانيين في مدينة طنجة. وزارة الخزانة الأمريكية تحذف اسمي آدم يعقوب شريف وخليل إبراهيم من قائمة العقوبات الأمريكية المرتبطة بدارفور بسبب الوفاة. الإرصاد الجوي يحذر من أمطار غزيرة تضرب 8 ولايات في البلاد. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 27 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تعلن إحكام سيطرتها على طريق الصادرات، ومصادر ميدانية تكشف عن استمرار سيطرة الدعم السريع على رهيد النوبة. قوات الدعم السريع تشن هجمات بالطائرات المسيرة على الأبيض، والقوى المشتركة تعلن الاستعلاء على 100 عربة قتالية وتدميرها. فرار أكثر من 2500 شخص من أمبرو بشمال دارفور إلى تشاد، وتسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية في معسكر كلمة. انتقادات لمساعي بنقل إدارة المسؤولية المجتمعية للتعدين إلى المركز، ومخاوف في كسل من تزايد التعديات على المراحل. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجة، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القوات المسلحة أمس إحكام سيطرتها على طريق الصادرات أم درمان الأبيض بعد منطقتي أم قرفة وجريجخ. وأضاف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن ذلك جرى بعد عمليات عسكرية ناجحة كبدت خلالها قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم افتتاح شارع بارة جبرة الشيخ أم درمان. شوف الشبشب ده سلوك الدعم السريع، شوف الشبشب ده وكل سلوك كل عربات مواطنين.
0: من جهتها نفت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان صحة الأنباء المتداولة بشأن إعادة فتح طريق الصادرات الرابط بين الأبيض وأم درمان. وقالت المصادر لراديو ودبنجة أن الطريق لا يزال مقلقا، مشيرة إلى استمرار المعارك في عدد من المناطق الواقعة على امتداده. وأضافت أن المعلومات المتوفرة تشير إلى استمرار سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة رهيت النوبة. قال رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة ياسر العطا أن القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أصدر أوامر بمواصلة الزحف حتى منطقة أم دافوق بولاية جنوب دارفور، وأكد أن العمليات العسكرية ستستمر حتى استعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الزحف بإذن الله، السيد القائد العام أمر بالزحف،
3: الله أكبر.
2: القوات كلها معنويات عالية فوق السماء، تجهيزات عالية، موجات موجات إلى أن تتحرر بلادنا الحبيبة بإذن الله.
0: من جانبه أعلن مني أركو مناوي أن تدمير 8 مجموعات عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع في شمال كردفان خلال اليومين الماضيين. من جهته أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الاستيلاء على 54 عربة قتالية بحالة جيدة، إلى جانب تدمير وإحراق أكثر من 62 عربة قتالية مدججة بالسلاح. كشفت شبكة أطباء السودان عن الدمار الكبير الذي لحق بمستشفى جبرة الشيخ الذي سيطر عليه الجيش مؤخرا، مشيرة إلى مقاطع فيديو وثقت تعرض الأقسام الطبية للتخريب والنهب وتحويل المستشفى إلى مقر لقيادة العمليات العسكرية خلال فترة سيطرة الدعم السريع، مما أدى إلى خروجه الكامل عن الخدمة وحرمان آلاف المدنيين من الرعاية الصحية. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
4: داخل المستشفى دي عربات مواطنين، داخل مستشفى جبرة الشيخ عربات مواطنين مشفشغة، دي منظومة الطاقة الشمسية اللي كانت بتغذي مستشفى جبرة الشيخ بالطاقة الشمسية، شفشفوها تماما، سرقة ونهب لكل شيء، تدمير شامل وكامل للمستشفى.
0: قال وزير الداخلية في حكومة تأسيس سليمان صندل أن المعارك التي تدور في شمال كردفان أكدت صلابة وعزيمة قوى التأسيس. من جانبه قال وزير الطاقة والنفط في حكومة تأسيس الباشا طبيق أن قائد الدعم السريع يشرف على سير العمليات ويتابعها ميدانيا بشكل مباشر. شنت قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير الانتحاري هجوما على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ظهر الأحد، وأوضحت المصادر لراديو دبنجا أن الطائرات المسيرة استهدفت مواقع متفرقة داخل مدينة الأبيض في حوالي الساعة 12 ظهراً. تراجعت حالات الإصابة بالكوليرا بمركز العزل بمستشفى الأبيض التعليمي بولاية شمال كردفان مطلع هذا الأسبوع. وقالت مصادر صحفية لراديو دبنجا أن مركز عزل الحالات بالمستشفى التعليمي سجل 3 حالات إصابة خلال اليومين الماضيين. أعلن أكثر من 40 كيانا وتنظيما مدنيا وسياسيا عن تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد عبد الله خضر ناصر أحمد الشفا الذي صدر بحقه حكم بالسجن 2 في قضية فصلت فيها محكمة جنايات دونغولا لصالح أحد المستنفرين في المقاومة الشعبية. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: المحامين، الصحفيين، المثقفين، الكتاب، الفنانين، الجاليات السودانية في الخارج وكل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة إنه ينضموا للحملة والمشاركة في فعاليات أو برامج. قضية الدكتور أحمد شفا هي رمز لكل القضايا المماثلة التي تعج بها أضابير وزارة العدل في السودان.
0: كشف الشيخ إبراهيم أحمد عبد الله محمد رئيس سنتر 3 في معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور عن تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية بين الأطفال، ونبه في حديث لراديو دبنجا إلى عدم توفر المشمعات مع اقتراب حلول فصل الخريف واستمرار إغلاق مجاري المياه، ودعا المنظمات للإسراع في فتح الطرق وتوفير الكلور للآبار والمدخلات لمنع انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نطالب يا منظمات العاملة في المجال الإنساني بالتوفير كل الخدمات إنسانية، وبالتحديد إنه توفير الصحة مثلا أدوية وخدمات بيئية. لذلك إنه اليوم لما خريف جاي وبعوضة موجود عليه إنه لابد إنه يتوفر أدوية بتاعت الملاريا بأنواعها بجد. الغذاء إنه الآن إنه فجوة غذائية يعني في الخريف ده لا يمكن أبدا، بل إنما إنه لابد إنه يوصلنا خدمات في أجزاء بتاعت مثلا إيال المصابين 1000 وشوية.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح أكثر من 2500 شخص في قريتين في محلية أمبرو بولاية شمال دارفور في الفترة بين 20 إلى 23 سبع الجاري. وأوضحت المنظمة أن غالبية الأسر المتضررة عبرت الحدود إلى تشات. أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد أن اللجنة الدولية تجري حوارا ثنائيا غير علني مع الجهات المنخرطة في النزاعات المسلحة لمعالجة الشواغل الإنسانية وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. وقال فريد الحميد لراديو دبنجا أن ورش العمل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني التي أقامتها اللجنة مع قوات الدعم السريع تشكل جزءا من هذا العمل الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص:
6: اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة إنسانية محايدة وغير متحيزة ومستقلة، مهمتها تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف، وتعزيز احترام القوانين التي تؤمن الحماية لضحايا الحروب. وفي إطار هذه الولاية تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تعزيز فهم القانون الدولي الإنساني واحترامه لدى جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية بغض النظر عن وضعها القانوني، ويشمل ذلك تنظيم ورش عمل وأنشطة أخرى لنشر المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
0: أوصى ملتقى الأمل الأول لقضايا التعديل الذي نظمته وزارة المعادن بالخرطوم يوم السبت بمركزية إدارة المسؤولية المجتمعية ونقلها من الولايات إلى الوزارة على المستوى الاتحادي. من جهته قال الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة أحمد مختار البيت، قال في حديث لراديو دبنجا أن نقل أموال المسؤولية المجتمعية إلى المركز قد يصعب متابعتها وضمان وصولها إلى المجتمعات المتأثرة بالتعدين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: هي أصلا قبل أن تحول إلى المركز حين كانت عند الولايات لم يكن للمواطن نصيب منها، بل لم يعرف في صحته ولا في عافيته ولا في بيئته ولا في تعليمه ولا في خدماته منها شيئا، وتحويلها الآن إلى المركز يصعب إمكانية تحصيل أموالها ومعرفتها، وبالتالي إمكانية صرفها على الأوجه المختلفة المعروفة يبقى على مركز الذهب، أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
0: دعت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بصحة البحر الأحمر إلى اتخاذ التدابير الوقائية للحد من مخاطر ضربات الشمس، وأشارت إلى توقعات باستمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة خلال الأسبوع الحالي في الولاية، الأمر الذي قد يزيد من مخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس. استقبل مطار الخرطوم الدولي اليوم الاثنين أولى رحلات العودة الطوعية للاجئين السودانيين القادمين من أوغندا منذ استئناف الحركة الجوية إلى العاصمة، وقال قنصل السودان في كمبالا في تصريحات أن الرحلة هي الرحلة 12 ضمن مشروع العودة الطوعية للسودانيين وتقل 42 عائد عبر مطار عنتبه. وأضاف قنصل السودان في كمبالا في تصريحات في هذا الخصوص:
8: رحلة يوم 27 يوليو ستكون الرحلة الأولى من مطار عنتبه إلى مطار الخرطوم الدولي، وهي يعني من أوائل رحلات العودة الطوعية التي تحط الرحال في مطار الخرطوم، وفي تقدير ندى بيمثل بارغة أمل ومؤشر كبير جدا على أن العاصمة الخرطوم الآن بفضل جهود القوات المسلحة السودانية والأجهزة النظامية الأخرى استعادت عافيتها، والحياة فيها أصبحت يعني طبيعية بشكل كبير.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023، والذي أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3%. وقال المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء الدكتور محمد عباس لراديو دبنجا أن المسح يعد الأول من نوعه الذي يغطي جميع ولايات السودان. قال رئيس الحراك الشعبي المطلبي بمدينة حلف الجديدة بولاية كسلة عنتر حسن عبدون، قال أن التعديات على ميدان الاحتفالات بالمربع 5 ما تزال مستمرة رغم صدور قرار قضائي يوقف أي تصرفات في الموقع إلى حين الفصل في الطعن الإداري المقدم بشأنه. وأوضح عبدون في تصريح لراديو دبنجا أن المستفيدين من قطع الأراضي واصلوا أعمال الحفر والتشييد خلال فترة توقف جلسات المحكمة. طالبت لجنة حماية البيئة المعروفة باللجنة السداسية السلطات بالإسراع في محاكمة المشتبه به في واقعة الاعتداء على طفل بقرية صواردة بالولاية الشمالية وإنزال أقصى العقوبات القانونية بحقه حال ثبوت إدانته. وجددت اللجنة في بيان لها تحذيراتها من المخاطر الأمنية المرتبطة بانتشار أنشطة التعدين العشوائي والمقاهي غير المنظمة بالقرب من القرى، ودعت إلى إزالة المقاهي العشوائية على امتداد الطريق الرئيسي. ووصلت قبيلتا الرشايدة والهدندوة إلى تفاهمات بشأن النزاعات التي جرت في منطقة وادي اللسوب بغرب كسلة، وأشارت المصادر إلى تكوين لجنة مشتركة وتحديد منتصف شهر 8 المقبل موعدا لحل النزاع بين الطرفين. أعلنت ولاية كسل الشروع في إنشاء 4 معسكرات حماية وتخطيط المسارات الرعوية تحسبا لموجة نزوح متوقعة من دول الجوار وتفاقم التعديات على المراعي بسبب شح الأمطار غير المسبوقة المرتبطة بظاهرة النينو. وحذر وزير الزراعة الدكتور خضر رمضان في اجتماع اللجنة العليا لحماية المراعي أمس من تأخير وصول نهر القاش وقلة معدلات الأمطار، وأقر الاجتماع فتح المسارات الرعوية ومنع التوسع الزراعي على حساب المراعي وحصر وتخطيط المراعي. تشهد مدينة وادي حلفة في الولاية الشمالية إضرابا لمهندسي المساحة بسبب تأخر مستحقاتهم المالية، وقال الناشط السموح أبدى الجوات أن نظام الإيصال الإلكتروني الجديد تسبب في تأخير الحوافز والاستحقاقات للعاملين والموظفين، وأدى إلى تمركز الأموال في رأسة الولاية، مما يؤخر عودتها كحقوق للعاملين. الخبر الأخير في النشرة: نفى الدكتور علاء الدين نوغوت وزير الصحة بحكومة تأسيس ما قاله وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم بأن وزارته تشرف على الخدمات الصحية للمناطق التي تسيطر عليها حكومة تأسيس في كردفان ودارفور، وأكد أن وزارة الصحة في حكومة تأسيس ووزارة الصحة في الإدارات المدنية تشرف وتدير العمل الصحي بالتنسيق مع الوكالات الأممية والمنظمات الدولية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 27 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: أكثر من 40 كيانا تشكل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفاء.
3: لا حل في السودان سوى في استعادة مؤسسات العدل في المقام الأول وتحرير من أيدي العابسين بالوطن ومقدراته.
9: الدكتورة أماني الطويل تنفي الأقوال المنسوبة لها بخصوص ترس الشمال.
10: أحيانا اللي شايفين ترس الشمال ده يعني آلية من آليات أطراف خارجية.
9: اللجنة العليا للعودة الطوعية من يوغندا تسير رحلة أخرى اليوم إلى مطار الخرطوم.
8: ده بيأتي في إطار الجهود العظيمة والكبيرة التي يقوم بها جهاز المخابرات العامة في خدمة السودانيين داخل وخارج البلد.
9: عواصف ورياح تضرب المناطق جنوب سواكن ومحلية طوكر.
11: مواطن يفقد بيته، يفقد الظل اللي بيقعد تحته، معناها محتاج إعانة معنوية وإعانة مادية.
9: ولدينا مواد أخرى تستمعون إليها ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
12: دبنجة أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت أكثر من 40 كيانا وتنظيما مدنيا وسياسيا عن إعلان تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن الصيدلاني دكتور أحمد عبدالله خضر أحمد شفاء، الذي صدر بحقه حكما بالسجن عامين في قضية فصلت فيها محكمة جنايات دونغولا لصالح أحد المستنفرين في المقاومة الشعبية. التفاصيل في حديث السيد بركات بشير نجار متحدث اللجنة الوطنية للحملة القومية لدعم أحمد شفاء.
3: بخصوص سؤالك عن إعلان تكوين اللجنة الوطنية اليوم، بحمد الله وتوفيقه تداعت قوى وأجسام وكيانات وطنية سياسية وحقوقية ونقابية واجتماعية تجاوز عددها 40 كيان إلى الآن لدعم ومناصرة الحملة القومية التي كان قد أطلقها من قبل مجموعة من الأجسام والكيانات، وإن كانت أغلبها نوبية إلا أن الحملة ظلت قومية مفتوحة ومفتوحة للجميع، وهو ما كان سببا في حشد هذا العدد الكبير من الأجسام. وبعد مداولات وحوارات تم اليوم نشر بيان تأسيس اللجنة الوطنية للحملة القومية لدعم الدكتور أحمد شفا كما ذكرت بمشاركة أكثر من 41 كيان، كلها كيانات تؤمن تماما بأن لا حل في السودان سوى في استعادة مؤسسات العدل في المقام الأول وتحرير من أيدي العابسين بالوطن ومقدراته، حتى ينعم الجميع بمؤسسات عدلية مهنية تحقق العدالة للجميع غض النظر عن مواقفهم السياسية أو مواقعهم الجغرافية في السودان أو مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية. الحمد لله صدر اليوم البيان بيان التأسيس مؤكدا حرص الجميع أو مؤكدا على الأقل حرص جميع الكيانات الموقعة على البيان في المضي قدما في هذا الطريق حتى يتم تحرير المؤسسات العدلية ومن ثم بإذن الله تحرير الوطن. اللجنة بتعمل بالتنسيق مع مختلف القوى الوطنية الموقعة على تنفيذ برنامج متكامل يشمل التواصل مع الرأي العام والمؤسسات الحقوقية ووسائل الإعلام والقوى السياسية والمدنية داخل السودان وخارجه بما يسهم في تعزيز التضامن الوطني والدولي مع القضية. أما بالنسبة للأجسام التي وقعت على بيان التأسيس هي جميع أجسام مدنية تناضل بالكلمة والحجة والدفع بالحقيقة كاملة أيا كان موقعها ومخبأها باتباع الوسائل السلمية وحيد المنظمات الوطنية والمؤسسات الإقليمية والعالمية بالدافع عن حق التعبير وحق الإنسان في أن يتمتع بحقوقه القانونية، وده طبعا انطلاقا من مسؤوليتهم الوطنية والأخلاقية في الدفاع عن قيم الحرية وسيادة حكم القانون وإيمانا بأن قضية الدكتور أحمد عبد الله خضر اللي هو أحمد شفا تجاوزت الآن حدود القضية الفردية لتصبح قضية رأي عام تمس حقوق المواطنين وقبل ذلك تمس حماية الحريات العامة. توافق الأجسام الموقعة على البيان على تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفا، وكل ما يتعلق بذلك من سيادة حكم القانون ومناصرة جميع القضايا المماثلة التي تمس حقوق الإنسان والحريات العامة وليس أحمد شفا فقط. واللجنة أكدت في بيان حقيقي بأنها تتبع الوسائل السلمية والقانونية وهي أصلا تستند إلى مبادئ العدالة واحترام الحقوق والحريات وسيادة حكم القانون، وتؤمن بأن استغلال الأجهزة العدلية وسيادتها يمثلان ركنا أساسيا لدولة القانون، وبتدعو كذلك لتحييد الصراعات السياسية ومنع استغلالها أو توظيفها من أي جهة كانت لخدمة أجندات أو مصالح سياسية، وده الوحيد اللي بيضمن لنا تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات. اللجنة وكذلك في بيانها بالمناسبة دعت جميع القوى السياسية الما وقعت لجان المقاومة الأجسام المهنية والنقابية منظمات المجتمع المدني المحامين الصحفيين المثقفين الكتاب الفنانين الجاليات السودانية في الخارج وكل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة إنه ينضموا للحملة والمشاركة في فعاليات أو برامج ليس دعما لدي قضية الدكتور أحمد شفا فقط، وإنما هو رمز أو قضية الدكتور أحمد شفا هي رمز لكل القضايا المماثلة التي تعج بها أضابير وزارة العدل في السودان، وتؤكد على استغلال المؤسسات العدلية بشكل واضح وفاضح من قبل الجبهة الإسلامية وميليشياتها في السودان منذ تاريخ انقلابهم المشهوم. الحملة أعلنت عن نفسها اليوم ولديها برنامج طموح داخل وخارج السودان ستسعى لتنفيذه خلال الفترة القادمة حتى تصبح قضية تحرير العدالة القضية الأولى في السودان نحو تحرير قدنا نحو تحرير الوطن بإذن الله قريبا عاجلا. شكرا لكم مرة أخرى ولكم التحية والتقدير.
9: نفت الدكتورة أماني الطويل مديرة البرنامج الإفريقي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية نفت التصريحات المتداولة المنسوبة لها في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والخاصة باحتجاجات ترس الشمال ودعوتها إلى التوصل إلى حل عاجل لاحتواء تداعياتها وتأثيرها على البلدين. المزيد في الحديث الذي أدت به لراديو دبنجا.
10: أنا يعني طبعا بنفي ما هو منسوب إلي في الجروبات السودانية جملة وتفصيلا، وبقول فيما يتعلق بترس الشمال يعني حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان حجم ضعيف غير مؤثر على مصر بالإطلاق، يعني مصر عندها بدائل غربا وشمالا، يعني حتى الثروة الحيوانية دلوقتي في بدائل ليها من تشاد، بل إني سمعت إن في من موريتانيا كمان. فأنا أظن إن المنتج السوداني هو المتضرر مش المصري أو مش المصنع المصري يعني. وأنا أعتقد إن ترس الشمال حسب الشهادات اللي سمعتها من بعض الأصدقاء اللي عايشين في الخرطوم دلوقتي، الخرطوم بس الشهادات سمعتها فيها، الأسعار غليت شوية لبعض السلع. في النهاية يعني كل شعب أدرى بظروفه ومصالحه، وأظن أنه إذا كان يعني القائمين على ترس الشمال يهمهم مصالح الشعب السوداني ما كانوش تصرفوا كده وما كانش ده بقى الأداء. لكن الحقيقة أنا اللي شايفان ترس الشمال ده يعني آلية من آليات أطراف خارجية في علاقات صراعية بينها وبين القاهرة، لكن ليس فعل السوداني خالص. وإذا كانت الآية السودانية فالمخطط أجنبي.
9: أعلنت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا تسير الرحلة 12 للعودة إلى السودان، لتكون أول رحلة ضمن البرنامج تهبط في مطار الخرطوم الدولي منذ استئناف الحركة الجوية إلى العاصمة. المزيد في حديث السيد أيمن سليمان أحمد قنصل السودان بكامبالا.
8: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بحمد الله اليوم دشنا الرحلة 12 من مشروع العودة الطوعية للسودانيين العائدين من جمهورية يوغندا لجمهورية السودان، وكانت هذه الرحلة ضمن الرحلات الممولة من جهاز المخابرات العامة، وده بيأتي في إطار الجهود العظيمة والكبيرة التي يقوم بها جهاز المخابرات العامة في خدمة السودانيين داخل وخارج البلد. وفي هذا الصدد بنتقدم بجزيل الشكر والتقدير لإدارة جهاز المخابرات العامة ولمؤسسة الجهاز على دورهم الكبير في الإسهام في هذا المشروع الوطني العظيم. رحلة يوم 27 يوليو ستكون الرحلة الأولى لمطار من مطار عنتبي إلى مطار الخرطوم الدولي، وهي يعني من أوائل رحلات العودة الطوعية التي تحط الرحال في مطار الخرطوم. وفي تقدير ندى يعني بيمثل بارغة أمل ومؤشر كبير جدا على أن العاصمة الخرطوم الآن بفضل جهود القوات المسلحة السودانية والأجهزة النظامية الأخرى استعادت عافيتها، والحياة فيها أصبحت يعني طبيعية بشكل كبير. وافتتاح مطار الخرطوم وتسير الرحلات من الإقليم ومن خارج الإقليم إلى مطار الخرطوم أيضا مؤشر إيجابي على أن البلاد بفضل هذه الجهود وتضحيات أبطال معركة الكرامة البلد إن شاء الله يعني في عافية وتعافي بصورة كبيرة جدا جدا. نتمنى أن تكون سلسلة العودة الطوعية بإذن الله سبحانه وتعالى متواصلة، ونطمح في أن الجهات الأخرى أو أجهزة الدولة الأخرى أن تساهم معنا في عملية أو مشروع العودة الطوعية الكبير للسودانيين من يوغندا إلى السودان. ونتعشم إن شاء الله في أيضا القطاع الخاص بأن يكون له دور أيضا في هذا الجانب المهم جدا جدا. نحن في مشروع العودة الطوعية في سفارة جمهورية السودان نجدد التزامنا ونجدد تأكيدنا والتزامنا في العمل معا جنبا إلى جنب مع اللجنة العليا للعودة الطوعية في سبيل إنجاح هذا المشروع الوطني الكبير.
9: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 23، والذي أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3، وسجل مؤشر الفقر متعدد الأبعاد 441. أرقام كثيرة بالطبع، التفاصيل في حديث المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء دكتور علي محمد عباس لراديو دبنجة.
13: مسح الفقر متعدد الأبعاد 2023 في السودان هو مسح وطني نفذه الجهاد المركزي للإحصاء بالشراكة مع كل شركاء النظام الإحصائي الوطني في السودان من الوزارات والمؤسسات والجامعات ومراكز البحث العلمي، وقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم الفني والمالي، وأيضا قدمت مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية الدعم الفني وتنمية القدرات خلال مراحل تنفيذ المسح. كما ساهمت وزارة المالية بالدعم المالي لتنفيذ المسح. هذا المسح هو الأول في السودان على مستوى كافة الولايات، ويوفر بيانات ومؤشرات على المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات، وأيضا على مستوى الحضر والريف والرحل والنازحين واللاجئين، إضافة لمؤشرات للفقر وفق الخصائص الاجتماعية والديمغرافية لرب الأسرة وحالة الإعارة. أبرز النتائج الذي أظهرها تقرير المسح أن نسبة انتشار الفقر في السودان حوالي 82.8% من السكان، وشدة الفقر 53.3%، ومؤشر الفقر بلغ 0.441. تفاوتت نسبة انتشار الفقر حسب المجموعات السكانية، حيث بلغت للريف 99.9% كأعلى نسبة فقر، يليها اللاجئين بنسبة 99.6%، ثم النازحين، وأدنى نسبة في الحضر بلغت 69.4%. أيضا أوضحت نتائج المسح تفاوتا بين الولايات، ونجد ولايتي الخرطوم والشمالية الأدنى في مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، حيث بلغت 0.227 لولاية الخرطوم، 0.248 لولاية الشمالية، بينما بلغ مؤشر الفقر متعدد الأبعاد 0.605 لولاية الشرق دارفور، 0.607 لولاية وسط دارفور كأعلى ولايتين. يسعى الجهاد المركزي للإحصاء في السودان إلى تنفيذ الجولة الثانية من مسح الفقر متعدد الأبعاد لعكس الوضع لفترة ما بعد الحرب، حيث أن هذا المسح الذي أعلنت نتائجه يرجع للعام 2023. أنا أتطلع في جهاد المركز للإحصاء أن تكون نتائج هذا المسح مرجعا في وضع السياسات والاستراتيجيات لتكون أكثر شمولا وعدالة، تسهم في تحسين جودة حياة الناس، وتساهم في التخطيط السليم واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في السودان. شكرا جزيلا.
9: ضربت عواصف ورياح مصحوبة بأمطار مناطق جنوب مدينة سواكن ومحلية طوكر بولاية البحر الأحمر مساء أمس، وتسببت في أضرار واسعة بالمنازل والمحال التجارية والمرافق العامة دون تسجيل خسائر في الأرواح. المزيد في رسالة الصحفي عثمان هاشم من بور السودان.
11: تسببت عواصف والأهوية والأمطار بالأمس في مناطق أشد وإيرم جنوب سواكن بأضرار بالغة في المنازل والمحلات التجارية، حيث انهارت أجزاء كبيرة جدا من منازل المواطنين في منطقة إيرم التابعة لمحلية سواكن دون أي خسائر في الأرواح. كذلك أيضا منطقة أشد اللي تتبع لمحلية طوكر تضررت ضرر بالغ في المباني وسقوط بعض أعمدة الكهرباء والمحلات التجارية ودمار مسجد أشد العتيق، أيضا دون خسائر. والمواطنين الآن يناشدون جمعية الهلال الأحمر والمنظمات وسلطات ولاية البحر الأحمر بالتداخل لإنغاز ما يمكن إنغازه. معروف أن المناطق دي سنويا تتعرض لهذه الكوارث الطبيعية، والآن دي البدايات بالنسبة لموسم الأمطار. نأمل أن تتدخل الجهات الرسمية أن يعلن هذه المناطق مناطق كوارث حتى يتم التعامل مع أي طارئ ممكن يحصل، حتى نقلل من الخسائر. نحمد الله أنه ما في أي خسائر في الأرواح. المنازل الآن محتاجة لمسألة بتاعة إيجاد خيم لحين بناء ما تم دماره. برضو في مؤسسات تعليمية ضررت من الأهوية والعاصفة حقت الأمس كانت مصحوبة بأمطار، يناشد المواطنون بصورة عادلة جدا تدخل حكومة البحر الأحمر واستنبار إدارة الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر وكل المنظمات العاملة في العمل الإنساني للوقوف ميدانيا على هذه الأضرار ومعاملة المواطنين وفق الأضرار الموجودة بحيث يتم توفير المعينات من الأغذية والمياه والخيم. مواطن يفقد بيته يفقد الضلة اللي بيقعد تحته معناها محتاج لإعانة معنوية وإعانة مادية وإعانة في الاحتياجات الضرورية لأنه حيفقد الحاجات دي كلها. ودي بداية ما متوقع حسب الإرصاد الجوي إنه لسه الأمطار في بداياتها والمناطق دي معروفة على الشريط الساحلي حتى منطقة قرورة معروفة بمحلتي توكر وعقيق وجزء من السواكن إنه تتعرض لعواصف الخريف.
9: قال رئيس الحراك الشعبي المطلبي بمدينة حلف الجديدة عنتر حسن عبدون إن القضية المتعلقة بالطعن الإداري بشأن ميدان الاحتفالات بالمربع 5 ما تزال متعثرة منذ نحو 9 أشهر متهما سلطات الولاية ومستفيدين من قطع الأراضي بمواصلة أعمال الحفر والتشييد داخل الميدان محل النزاع رغم استمرار إجراءات التقاضي. والمزيد في حديثه لراديو دبنجة.
14: نحن مواطنين حلف الجديدة وسبق أن تحدثنا في ميدان الاحتفالات مربع 5 الذي كان مساحته 33,300 متر توغل منه الولاية وسماسرة حلف الجديدة في 20,000 متر مربع ونحن لينا في ما يقارب 8 شهور أو 9 شهور في الطعن الإداري كان متعطل كل مرة بأسبوع المستشار غاب بعد هنا أحلنا البلاغ لكسلة إنه يغيرونا مولانا الحسين البشر فبعد الإحالة تم الاستجابة والموافقة وجاءنا مولانا من كسلة ليحضر الجلسات في حلف الجديدة ولينا هسه شهر أو ما يقارب الشهر وشوية مولانا اللي بيجينا من كسلة بتاع الطول الإدارية عيان والحاجة المؤسفة الفترة الغاب فيه مولانا النازل بنوا الحفر بدون حتى إذن بتاع إذن البنى والمحكمة موقف الميدان حاجز على الميدان والنازل يتوغلوا تاني أكثر من هنا بيدوا حفر وبدوا التشييد لفرض أمر واقع آخر. فاليوم كانت جلسة 26 ولم يحضر المستشار المحلية الممثل وزارة البنى التحتية ولا المستفيدين اللي هو 53 شخص وبعد المرافعة مولانا حامد بعد المرافعة حدد الجلسة ليوم 3/8 ونحن بنقول لكم معا ضد الفساد والمفسدين واسترداد الحقوق وشكرا دبنجة.
9: ونختتم الجولة أعزائي بالأوضاع الإنسانية والاستعدادات لاستقبال فصل الخريف في المعسكرات. اليوم معسكر كلمة والشيخ إبراهيم أحمد عبد الله رئيس سنتر 3.
15: في المقدمة تحياتي وشكري لإخوة في إذا الدبنجة بجد يا إخوة في إذا الدبنجة بجد لي رسالة لابد إنه يتوصل إنه ممكن يتوصل لكل المنظمات العاملة في مجال الإنساني على رأس يعني الأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المنظمات العاملة في مجال الإنساني بجد الآن الخريف وشل نزول وبجد الآن ربنا ما إساوى إنه اليدين بل إنما الآن لنا يعني أجزة وكبيرة ودؤفة مالي أي حاجة إنه سنشتروا المشمعات لتغطية منازلهم لمجال في قوسة الأمطار. ده من الجانب. الجانب الثاني لذلك برضو مريت إنه كان في عيادة اليوم عيادة IMC لذلك إنه كذلك إنه أطفال المصابين بسوء تغذية متوسطة 1049 لذلك برضو في قسم بتاع OTB بسكويت الأحمر 497 نطالب يا منظمات العاملة في مجال الإنساني بالتوفير كل الخدمات إنسانية وبالتأديد إنه توفير البسكويت وكل مثلا الأقسام بتاعة الصحة مثلا أدوية وخدمات بيئية. لذلك إنه اليوم لما مريت لذلك برضو لقيت إنه في مكتب بتاع فوساد برضو لقيت إنه في حالات بتاعة الملاريا وفي بعض الحالة إنه لحتى وصل في درجة إنه يتوصلوا إنه بايل وكده ولابد إنه خريف جاي وبعوضة موجود عليه إنه لابد إنه يتوفر أدوية بتاعة الملاريا بأنواعها بجد. مرة ثانية لذلك برضو نطالب إنه توفير مثلا الغذاء إنه الآن إنه فجوة غذائية يعني في الخريف ده لا يمكن أبدا بل إنما إنه لابد إنه يوصل لنا خدمات في مجال الغذاء. الآن إنه إذا كان اليوم في أجزي بتاعت مثلا إيال المصابين 1000 وما في غذاء معناه الياس شنو فعليه إنه لابد إنه ممكن إنه يزاد الأمراض وكده. فقط إنه نطالب لابد خدمات إنسانية في كل الأقسام وبالتالي إنه بجد في داخل المعسكر إنه المجاري بتاعت المياه قافلة عليه إنه لابد إنه برضو يكون في مطابة إنه في منظمة شغالة بمجال الساعة البيئة إنه عشان يفتوا الشواري بتاعت موية عشان إنه موية ما يكون مركنة ويولد لنا الأمراض بطريقة بتاعت البعوض وإلى آخرها. وبالتالي إنه كده برضو إنه منظمات شغالة في مجال الإنسان في مجال بتاعت المياه خلي يعملوا لنا يوفروا لنا مثلا كولور في الأبيار والمضخات لذلك عشان ما يكونوا هنا عشان ما يكونوا فيه يعني ضرر كثير بذلك. جانب الثاني إنه الآن سنة قبل الفات سنة الفات ده هو كان فيه كولورية ما جرى كله إنه علمته كمنظمات شغالة في مجال الإنساني. اليوم إنه لا قدر الله ما معروف لابد بكون في متابعة وتجهيز بمقابل إذا كان لا قدر الله ألا ما يجيبه إذا كان حصل لابد إنه أصلا الناس ما يتعب لدرجة ده برضو إنه يكون في يعني مجالات بتاعة الطوارئ إنه أصلا لابد إنه إذا كان في أي حالة حصل إنه لابد أصلا يكون في يعني تيم متحرك لابد إنه أصلا يتابع أصلا ما يتوصل لابد إنه أصلا يتحكم قبل انفجار مثلا المرض وكده.
9: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
16: راديو دبنجا راديو
17: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
18: أهلا مرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. ملف الكهرباء طبعا يا جماعة ده الملف الأكثر مساسا بحياة الناس اليومية واللي شغل الرأي العام في الأيام الفاتت والأكثر تعقيدا في ظل الظروف الحالية نتيجة للأضرار الاستثنائية اللي لحقت بالبنية التحتية

0: نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاؤه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه إنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية، يعني بنفس التكلفة التي كانت تتحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها تدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان. تكلفة باهظة عالية جدا خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز، هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلون ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت الكهرباء، كان بإمكانهم حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة الغومية.
1: وين معلش مقاطعة صغيرة باشمهندس عادل، يعني كيف يتم تعطيله وفي نفس الوقت يعني بيفتشوا بيسعوا للحل من جهة تانية؟ يعني يا ريت توضح النقطة دي. يعني
0: أنا في رأيي قراءتي السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز وتشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني وفي وسط هذه المأساة والحرب.
1: كيف يعني؟
0: يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط.
1: نعم تفضل.
0: في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني، تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية عشرات الملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواوي. وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا، ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارجات وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة. دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك. ودموع لصوص وغراصنة ما أكثر من ذلك في مثل هذه الظروف، وشعب الشرق السوداني يعاني والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان. ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج.
1: كيف يعني؟
0: يعني ليس هنالك حل إزعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. وهنالك خدعة أيضا مكتوبة في الميديا أنه التوجه نحو الخصخصة، توجه نحو الخصخصة هو الذي دعاهم إلى إلى إلى إلى هذا النوع من التعاقد. وأنا أفتكر دي استهبال، نوع من استهبال لتمرير الفساد. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز بالكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاذ عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات، وحاليا العجز في ما قبل الحرب، قبل الحرب العجز كان في حدود 1500 ميجاوات، هذا كان عجز.

في الصيف. أسابيع قليلة بعد الدمار والخراب الذي حدث في كل قطاع الكهرباء بسبب الحرب اللعينة هذه،

0: ذكر وقال أن الإنتاج التوليد الحراري حاليا ما بين 10 إلى 18%، وأنا في تقديري 10% فقط عما كان عليه قبل الحرب. بمعنى أنه حاليا غطاء التوليد الحراري معطل أو متوقف تماما، ويحاولون في الصيانات هنا وهناك في بعض منها.
1: طيب باشمهندس عادل وزير الطاقة الأسبق، وأنت لازم تتحدث للمستمعين اللي دمج عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك يعني بعد يعني حديثك عن أسباب الأزمة والخلل الحاصل واتهام البعض بالفساد، يعني برأيك يعني الحل شنو؟ يعني عايزينك في كبسولات صغيرة كده سريعة 1 2 3 تورينا الحل شنو، لأنه حلقتنا أوشكت على النهاية. يعني
0: الحل بهذه الطريقة الفاسدة، طريقة الترقيع وطريقة ادعاء الخصخصة، لن يحل المشكلة إطلاقا. مشكلة حلها واضح جدا، توجه كليا نحو الصيانة كاملة شاملة للمحطات التي خربت والتي دمرت هذه، وبخطة واضحة وصريحة، وهنالك تمويل يكون واضح وصريح. أول الأولويات إكمال محطتي زيمنز في كلانايب بورسودان، وإكمال محطة أجري في الخرطوم بحري في المصفى. هذه أول المشروعات، إضافة إلى إضافة مشاريع أخرى وصيانة الموجود حاليا. ثم هنالك حل آخر أيضا في متناول اليد، هو صيانة الخط ومعدات الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان. هذا الخط موجود من سنوات، وكنا نحصل على مئات الميجاوات من إثيوبيا وحسب الاتفاق الموجود. فالاتفاق موجود والخط موجود، يحتاج صيانة، لكنهم لا يريدون، وأعتقد لأسباب سياسية لا يريدون صيانة هذا الخط. لأخي السياسة ليست هكذا، سياسة مع مصلحتك. يعني كان يمكن جدا مع هذه الظروف صيانة الخط والاتفاق مع إثيوبيا، لأن الاتفاق غير موجود وملزم للطرفين، ملزم لإثيوبيا أيضا، صيانة الخط والحصول على 200 ميجاوات أكثر من البارجتين معا. يعني كان ممكن نحصل من إثيوبيا بالخط الرابط الموجود بصيانة بسيطة، نحصل على أكثر من 200 ميجاوات، اللي هو أكثر ما تنتجه البارجة اللعينة الأولانية تركيا والبارجة الجديدة الثانية. لكنهم لا يفكرون، لأنه الغراسنة واللصوص دائما لا يفكرون في الاتجاه الصحيح. والله المستعان يا أخي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنجر الأعزاء إلى ختام حلقتنا اللي نحن بنعتبر اليوم حلقة ساخنة مع الباشمهندس عادل إبراهيم وزير الطاقة الأسبق، حول مشاكل قطاعات الكهرباء ودخول البارجة الجديدة كواحدة من الحلول التي اتخذتها وزارة الطاقة. ننهي حلقتنا من برنامج لقاء خاص. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: راديو في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 27 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تعلن إحكام سيطرتها على طريق الصادرات، ومصادر ميدانية تكشف عن استمرار سيطرة الدعم السريع على رهيد النوبة. قوات الدعم السريع تشن هجمات بالطائرات المسيرة على الأبيض، والقوى المشتركة تعلن الاستعلاء على 100 عربة قتالية وتدميرها. فرار أكثر من 2500 شخص من أمبرو بشمال دارفور إلى تشاد، وتسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية في معسكر كلمة. انتقادات لمساعي بنقل إدارة المسؤولية المجتمعية للتعدين إلى المركز، ومخاوف في كسلة من تزايد التعديات على المراعي. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجة، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القوات المسلحة أمس إحكام سيطرتها على طريق الصادرات أم درمان الأبيض بعد منطقتي أم قرفة وجريجخ. وأضاف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن ذلك جرى بعد عمليات عسكرية ناجحة كبدت خلالها قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم افتتاح شارع بارة جبرة الشيخ أم درمان. شوفوا الشبشبه ده سلوك الدعم السريع، شوفوا الشبشبه كيف، وكل سلوك كل عرب المواطنين.
0: من جهتها نفت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان صحة الأنباء المتداولة بشأن إعادة فتح طريق الصادرات الرابط بين الأبيض وأم درمان. وقالت المصادر لراديو ودبنجة أن الطريق لا يزال مقلقا، مشيرة إلى استمرار المعارك في عدد من المناطق الواقعة على امتداده. وأضافت أن المعلومات المتوفرة تشير إلى استمرار سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة رهيت النوبة. قال رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة ياسر العطا أن القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أصدر أوامر بمواصلة الزحف حتى منطقة أم دافوق بولاية جنوب دارفور، وأكد أن العمليات العسكرية ستستمر حتى استعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الزحف بإذن الله، السيد القائد العام أمر بالزحف،
3: الله أكبر.
2: القوات كلها معنويات عالية فوق السماء، تجهيزات عالية، موجات إذا تتحرر بلادنا الحبيبة بإذن الله. بإذن الله.
0: من جانبه أعلن مني أركوم الناوي أن تدمير 8 مجموعات عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع في شمال كردفان خلال اليومين الماضيين. من جهته أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الاستيلاء على 54 عربة قتالية بحالة جيدة، إلى جانب تدمير وإحراق أكثر من 62 عربة قتالية مدججة بالسلاح. كشفت شبكة أطباء السودان عن الدمار الكبير الذي لحق بمستشفى جبرة الشيخ الذي سيطر عليه الجيش مؤخرا، مشيرة إلى مقاطع فيديو وثقت تعرض الأقسام الطبية للتخريب والنهب وتحويل المستشفى إلى مقر لقيادة العمليات العسكرية خلال فترة سيطرة الدعم السريع، مما أدى إلى خروجه الكامل عن الخدمة وحرمان آلاف المدنيين من الرعاية الصحية. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
4: داخل المستشفى دي عربات مواطنين، داخل مستشفى جبرة الشيخ عربات مواطنين مشفشفة، دي منظومة الطاقة الشمسية اللي كانت بتغذي مستشفى جبرة الشيخ بالطاقة الشمسية، شفشفوها تماما، سرقة ونهب لكل شيء، تدمير شامل وكامل للمستشفى.
0: قال وزير الداخلية في حكومة تأسيس سليمان صندل أن المعارك التي تدور في شمال كردفان أكدت صلابة وعزيمة قوى التأسيس. من جانبه قال وزير الطاقة والنفط في حكومة تأسيس الباشا طبيق أن قائد الدعم السريع يشرف على سير العمليات ويتابعها ميدانيا بشكل مباشر. شنت قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير الانتحاري هجوما على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ظهر الأحد، وأوضحت المصادر لراديو دبنجا أن الطائرات المسيرة استهدفت مواقع متفرقة داخل مدينة الأبيض في حوالي الساعة 12 ظهرا. تراجعت حالات الإصابة بالكوليرا بمركز العزل بمستشفى الأبيض التعليمي بولاية شمال كردفان مطلع هذا الأسبوع. وقالت مصادر صحفية لراديو دبنجا أن مركز عزل الحالات بالمستشفى التعليمي سجل 3 حالات إصابة خلال اليومين الماضيين. أعلن أكثر من 40 كيانا وتنظيما مدنيا وسياسيا عن تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد عبد الله خضر ناصر أحمد الشفا الذي صدر بحقه حكم بالسجن 2 في قضية فصلت فيها محكمة جنايات دونغولا لصالح أحد المستنفرين في المقاومة الشعبية. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: المحامين، الصحفيين، المثقفين، الكتاب، الفنانين، الجاليات السودانية في الخارج، وكل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة إنه ينضموا للحملة والمشاركة في فعاليات أو برامج. قضية الدكتور أحمد شفا هي رمز لكل القضايا المماثلة التي تعج بها أضابير وزارة العدل في السودان.
0: كشف الشيخ إبراهيم أحمد عبد الله محمد رئيس سنتر 3 في معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور عن تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية بين الأطفال، ونبه في حديث لراديو دبنجا إلى عدم توفر المشمعات مع اختراب حلول فصل الخريف واستمرار إغلاق مجاري المياه، ودعا المنظمات للإسراع في فتح الطرق وتوفير الكلور للآبار والمدخلات لمنع انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نطالب يا منظمات العاملة في المجال الإنساني بالتوفير كل الخدمات إنسانية، وبالتحديد إنه توفير الصحة مثلا أدوية وخدمات بيئية. لذلك إنه اليوم لما خريف جاي وبعوضة موجود عليه إنه لابد إنه يتوفر أدوية بتاعت الملاريا بأنواعها بجد. الغذاء إنه الآن إنه فجوة غذائية يعني في الخريف ده لا يمكن أبدا، بل إنما إنه لابد إنه يوصلنا خدمات في أجزي بتاعت مثلا إيال المصابين 1000 وشوية.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح أكثر من 2500 شخص في قريتين في محلية أمبرو بولاية شمال دارفور في الفترة بين 20 إلى 23 سبع الجاري. وأوضحت المنظمة أن غالبية الأسر المتضررة عبرت الحدود إلى تشات. أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد أن اللجنة الدولية تجري حوارا ثنائيا غير علني مع الجهات المنخرطة في النزاعات المسلحة لمعالجة الشواغل الإنسانية وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. وقال فريد الحميد لراديو دبنجا أن ورش العمل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني التي أقامتها اللجنة مع قوات الدعم السريع تشكل جزءا من هذا العمل الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص:
6: اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة إنسانية محايدة وغير متحيزة ومستقلة، مهمة تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف، وتعزيز احترام القوانين التي تؤمن الحماية لضحايا الحروب. وفي إطار هذه الولاية تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تعزيز فهم القانون الدولي الإنساني واحترامه لدى جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية بغض النظر عن وضعها القانوني، ويشمل ذلك تنظيم ورش عمل وأنشطة أخرى لنشر المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
0: أوصى ملتقى الأمل الأول لقضايا التعديل الذي نظمته وزارة المعادن بالخرطوم يوم السبت بمركزية إدارة المسؤولية المجتمعية ونقلها من الولايات إلى الوزارة على المستوى الاتحادي. من جهته قال الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة أحمد مختار البيت، قال في حديث لراديو دبنجا أن نقل أموال المسؤولية المجتمعية إلى المركز قد يصعب متابعتها وضمان وصولها إلى المجتمعات المتأثرة بالتعدين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: هي أصلا قبل أن تحول إلى المركز حين كانت عند الولايات لم يكن للمواطن نصيب منها، بل لم يعرف في صحته ولا في عافيته ولا في بيئته ولا في تعليمه ولا في خدماته منها شيئا، وتحويلها الآن إلى المركز يصعب إمكانية تحصيل أموالها ومعرفتها، وبالتالي إمكانية صرفها على الأوجه المختلفة المعروفة، يبقى مركز الذهب. أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
0: دعت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بصحة البحر الأحمر إلى اتخاذ التدابير الوقائية للحد من مخاطر ضربات الشمس، وأشارت إلى توقعات باستمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة خلال الأسبوع الحالي في الولاية، الأمر الذي قد يزيد من مخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس. استقبل مطار الخرطوم الدولي اليوم الاثنين أولى رحلات العودة الطوعية للاجئين السودانيين القادمين من أوغندا منذ استئناف الحركة الجوية إلى العاصمة. وقال قنصل السودان في كمبالا في تصريحات أن الرحلة هي الرحلة 12 ضمن مشروع العودة الطوعية للسودانيين، وتقل 42 عائد عبر مطار عنتبه. وأضاف قنصل السودان في كمبالا في تصريحات في هذا الخصوص:
8: رحلة يوم 27 يوليو ستكون الرحلة الأولى من مطار عنتبه إلى مطار الخرطوم الدولي، وهي يعني من أوائل رحلات العودة الطوعية التي تحط الرحال في مطار الخرطوم، وفي تقدير ندى بيمثل بارغة أمل ومؤشر كبير جدا على أن العاصمة الخرطوم الآن بفضل جهود القوات المسلحة السودانية والأجهزة النظامية الأخرى استعادت عافيتها، والحياة فيها أصبحت يعني طبيعية بشكل كبير.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023، والذي أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3%. وقال المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء الدكتور محمد عباس لراديو دبنجا أن المس يعد الأول من نوعه الذي يغطي جميع ولايات السودان. قال رئيس الحراك الشعبي المطلبي بمدينة حلف الجديدة بولاية كسلة عنتر حسن عبدون، قال أن التعديات على ميدان الاحتفالات بالمربع 5 ما تزال مستمرة رغم صدور قرار قضائي يوقف أي تصرفات في الموقع إلى حين الفصل في الطعن الإداري المقدم بشأنه. وأوضح عبدون في تصريح لراديو دبنجا أن المستفيدين من قطع الأراضي واصلوا أعمال الحفر والتشييد خلال فترة توقف جلسات المحكمة. طالبت لجنة حماية البيئة المعروفة باللجنة السداسية السلطات بالإسراع في محاكمة المشتبه به في واقعة الاعتداء على طفل بقرية صواردة بالولاية الشمالية وإنزال أقصى العقوبات القانونية بحقه حال ثبوت إدانته. وجددت اللجنة في بيان لها تحذيراتها من المخاطر الأمنية المرتبطة بانتشار أنشطة التعدين العشوائي والمقاهي غير المنظمة بالقرب من القرى، ودعت إلى إزالة المقاهي العشوائية على امتداد الطريق الرئيسي. ووصلت قبيلتا الرشايدة والهدندة وإلى تفاهمات بشأن النزاعات التي جرت في منطقة وادي اللسوب بغرب كسلة. وأشارت المصادر إلى تكوين لجنة مشتركة وتحديد منتصف شهر 8 المقبل موعدا لحل النزاع بين الطرفين. أعلنت ولاية كسل الشروع في إنشاء 4 معسكرات حماية وتخطيط المسارات الرعوية تحسبا لموجة نزوح متوقعة من دول الجوار وتفاقم التعديات على المراعي بسبب شح الأمطار غير المسبوقة المرتبطة بظاهرة النينو. وحذر وزير الزراعة الدكتور خضر رمضان في اجتماع اللجنة العليا لحماية المراعي أمس من تأخير وصول نهر القاش وقلة معدلات الأمطار، وأقر الاجتماع فتح المسارات الرعوية ومنع التوسع الزراعي على حساب المراعي وحصر وتخطيط المراعي. تشهد مدينة وادي حلفة في الولاية الشمالية إضرابا لمهندسي المساحة بسبب تأخر مستحقاتهم المالية. وقال الناشط السموع أبدى الجوات أن نظام الإيصال الإلكتروني الجديد تسبب في تأخير الحوافز والاستحقاقات للعاملين والموظفين، وأدى إلى تمركز الأموال في رئاسة الولاية مما يؤخر عودتها كحقوق للعاملين. الخبر الأخير في النشرة: نفى الدكتور علاء الدين نجد وزير الصحة بحكومة تأسيس ما قاله وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم بأن وزارته تشرف على الخدمات الصحية للمناطق التي تسيطر عليها حكومة تأسيس في كردفان ودارفور، وأكد أن وزارة الصحة في حكومة تأسيس ووزارة الصحة في الإدارات المدنية تشرف وتدير العمل الصحي بالتنسيق مع الوكالات الأممية والمنظمات الدولية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: Rádio da Banda.
1: Adeua.
2: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج الديوان، ونواصل الحديث مع الأستاذ مجاهد علي حسن الخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات. أستاذ، يعني وقفنا نحن في أنه القضية بتاعت التعاون ومشاكل الحركة التعاونية في السودان يعني بتحتاج إلى شفافية وإلى مساءلة وكده يتكلم لنا عن الحوكمة في داخل الجمعيات التعاونية، كيف السبيل إليها؟
3: طيب، القانون بنظم الحوكمة داخل الجمعيات التعاونية كيف؟ أول حاجة لما تطرح الفكرة دين بيقولوا عليهم المؤسسين، بيطرحوا الفكرة على المجتمع اللي هم عايشين فيه، ونحن عايزين نكون جمعية تعاونية. طيب الجمعية التعاونية دي هتكون كيف؟ الجمعية التعاونية دي عندها أسس في القانون، بتتكون على أساس بيكون في اجتماع أول بيسموه الاجتماع التأسيسي، بعد ما يستوفوا العدد المطلوب لتكوين الجمعية التعاونية بيجيبوا انضاض بتاعت ناس والالتزام بأسهم، بيقول والله إحنا رأس مالنا ده دايرين نعمل رأس مال مليون، رأس المال المليون ده مثلا هنقسمه على 1000 سهم، قيمة السهم 1000، لكن القانون بيمنع أنه تتعدى الأسهم بتاعتك 5% من إجمالي الأسهم. ليه؟ عشان ما يكون في سيطرة إدارية على الجمعية التعاونية، فبالتالي أنت كده حكمت أنه الجمعية التعاونية دي لما يتم إنشاء ما يكون فيها سيطرة. ما واحد ممكن يجي يقول لك أنا دار أشتري 500 سهم، لو اشترى 500 سهم بيسيطر على القرار بتاع الجمعية التعاونية. طيب خلاص هم وقعوا ويشتروا كل واحد العدد الدار يشتريه، دين بمثلهم الجمعية العمومية. الجمعية العمومية بتنتخب ناس مؤقتين بيكملوا إجراءات التسجيل وبيودعوا رأس مال الجمعية زمان في حاجة اسمها بنك التعاون. التعاون ده كان عنده بنك ملكه عديد اللي هو ده دخل فيه، وبعدين نجي في موضوع الفساد وما الفساد ده، دخل فيه الحاج عبد المنان وتم سرقته ويتحول لأنه بقى البنك التنمية التعاوني الإسلامي، وبعد ذلك بقى بنك النيل وبقى بيمتلك فيه 75% بعد ما بقى مملوك للجمعيات التعاونية. كيف اتنقلت الحكاية دي؟ الملف ده كان ملف كبير جدا أمام القانون، لكن طبعا الانقلاب وقف الإجراءات بتاعت الحكاية. لكن في النهاية هم بيمشوا بيودعوا في البنك التعاوني ده، ودعوا رأس المال، بيجيبوا الأوراق بيجوا للمسجل الجمعيات التعاونية اللي هو ده المسؤول من تطبيق قانون التعاون اللي تابع لوزارة التجارة بيسموه مسجل الجمعيات التعاونية، استوفوا كل الشروط بيمشي معاهم مندوب بيديهم حاجة اسمها تدريب عن قانون الجمعيات التعاونية ومبادئ الجمعيات التعاونية للجمعية العمومية، وبعد ذلك بيحضر انتخاب مجلس الإدارة. مجلس الإدارة فيه 3 ضباط، الضابط الأول الرئيس، بعد ذاك السكرتير العام، وبعد ذاك السكرتير المالي. لكن خلال التكوين ده بيكون في لجان تانية، لجنة اسمها لجنة التدريب دي لازم تكون موجودة، تدريب التعاون دي بتتابع حركة التعاون وبتزيد مفهوم التعاون عند الناس، لأنه بتجيب الميسوتس وبتقوم تدرسها للناس العضوية بتاعت الجمعية التعاونية. وفي لجنة تانية اسمها لجنة الرغاب، اللجنة دي بتكون موجودة، دي بتراغب عمل الجمعية التعاونية وبتراغب عمل مجلس الإدارة، وبيكون سنوي عندهم خطاب بتاع ميزانية، يا إما تم إسقاط خطاب الميزانية ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد، يا إما تجدد الصيغة في مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة لا يجدد له مرتين، ده حسب القانون اللي عملناه في 2020، لا يجدد له زيادة من مرتين لدورتين، ده عشان شنو؟ عشان يعملوا على أنه يكون في دورة. رأس المال وأرباح رأس المال دي عندها منظومة بتشتغل عليها، المنظومة اللي بتشتغل عليها شنو؟ في بداية تكوين الجمعية التعاونية 50% من رأس المال بيقسم، 25% من رأس المال بيمشي لحاجة اسمها الاحتياطي، احتياطي رأس مالي عشان يزيدوا رأس مال الجمعية، في 25% بتقسم بين التدريب وبين المسؤولية المجتمعية من الأرباح بتاعتهم، فلنقول أنه التدريب 15% لكل فرد التدريب، 10% بتمشي لشنو؟ بتمشي للمسؤولية المجتمعية، ينشئوا مدرسة يتبنوا مركز بتاع أطفال، يتبنوا مركز بتاع مرأة، يعملوا منظومة تانية بتاع صناعات طبعا للجمعية التعاونية من رأس المال الموجه ده، لكن ما يكون تبع الجمعية التعاونية، يخدموا بها قطاع المرأة، يخدموا بها قطاع الطفل، يخدموا بها أي قطاع من القطاعات. ليه؟ لأنه أساس الجمعية التعاونية هو ده القرض الأساسي لي.
2: أستاذ مجاهد، نعم أستاذ مجاهد، الآن التجربة في السودان زي ما أنت قلت، يعني السودان عنده إرث كبير جدا في مجال العمل التعاوني. الجمعيات التعاونية بتاعت العمل، يعني مثلا بتكون في جمعية تعاونية خاصة بالمعلمين، تكون في جمعية تعاونية خاصة بمثلا عمال السكة حديد، جمعية تعاونية خاصة بنقابة من النقابات. هل الآن في الوضع الراهن ده يعني يمكن أننا نحن نؤسس جمعيات أو نؤسس هكذا جمعيات بنفس الشكل الزمان؟ زمان كان في فترة من الفترات يقول لك جمعية أبناء وين وأبناء كده وأبناء كده ومنطقة كده، ولا المسألة دي الزمن تجاوزها والناس كلهم دخلوا في مرحلة جديدة والمجتمعات كلها دخلت، ظهرت مجتمعات جديدة خلاف المجتمعات القديمة؟
3: يلا لازم نثبت حاجة، نثبت مبدأ عام. أول حاجة، لا يتم إنشاء جمعية تعاونية على أساس اسمي أو أساس مناطقي أو أساس ديني أو أساس عرقي أو أساس جندري إلا بغرض استثنائي، اللي هو بيقول عليه شنو؟ دعم المرأة. عشان كده هي الوحيدة الدوحة بأنها تنشئ جمعيات تعاونية نسوية، غير كده بتعتبر إنشاء جمعية تعاونية زي دي مخالف للقانون، لأنها لا تنشأ على الأساس ده. ليه لا تنشأ على الأساس ده؟ لأن أساسا هي تبني النسيج الاجتماعي.
2: يعني لا يمكن إنشاء جمعيات تعاونية في مقر العمل مثلا للاتحادات والنقابات بتكون عندها جمعيات تعاونية وكده،
3: ما بتكون مملوكة لها، بتكون عندها شخصيتها الاعتبارية المنفصلة تماما من النقابة، ما في سلطة على النقابة. السلطة الوحيدة على الجمعية التعاونية هي لأعضاء جمعيتها العمومية ويمثلوا مجلس إدارتها.
2: المشكلة شنو يعني إذا مثلا الناس اتلموا موظفين تابعين لشركة من الشركات ولا تابعين لمؤسسة من المؤسسات وعملوا لهم جمعية تعاونية؟ يعني
3: يعملوا جمعية تعاونية، لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة، يعني النقابة ما يكون عندها إشراف ولا يكون عندها شيء ولا أي حاجة. القانون بتاع التعاون بينظم الجمعيات التعاونية، وقانون النقابات والاتحادات بنظم النقابات والاتحادات، ده خلط بين قانونين. قانون التعاون ما بدي الحق لا للحكومة ولا لأي جهات نقابية أنها يكون عندها سيطرة على الجمعية التعاونية. لما تنشأ بتنشأ بموجب قانون التعاون، نشأت بموجب قانون التعاون فتخضع للتعاون. عشان كده المعلمين ممكن يعملوا جمعية تعاونية، لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة. ليه؟ لأنه النقابة هنا بيكون في خلط بين قانونين وبيكون في سيطرة، وهو أساس الجمعية التعاونية القيامة على الحرية في القيام والاختيار.
2: زي كأنك أنت داير تقول النقابة هي يعني لخدمة العاملين أو الموظفين في قطاع ما وفي مؤسسة ما، والتعاون للجميع. يعني
3: لا لا، يا هي النقابة الغرض من إنشاء شنو؟ حماية الموظفين والعاملين بموجب تطبيق قانون العمل، ساعات العمل، الإصابات، بتدافع عنهم في إطار أنهم هم داخل المنظومة بتاعت الشركة اللي هم فيها دي، بيحملون حقوقهم بيقرها قانون العمل.
2: نعم،
3: حقوقنا الاقتصادية بيكونوا لها شكل ثاني من الأشكال. ما ممكن يكونوا شركة تضامنية، ممكن يكونوا شركة تعاونية، ممكن يكون whatever، ممكن يكونوا جمعية تعاونية. إذا اختاروا أن هم يكونوا جمعية تعاونية بيخضعوا لقانون التعاون، بيخضعوا لقانون التعاون، ما بيكون في أي سيطرة ليها لا للمؤسسة المعيناهم ولا للنقابة، لأنه ده ما القرض الأساسي من النقابة. لكن النقابة ممكن تلعب دور شنو؟ تلعب دور في الفترة الأولى لتشجيع الناس لقيام الجمعية التعاونية، حتى في انتمائهم ما بينتموا للاتحاد بتاع النقابة ولا اتحاد العمال، بينتموا لاتحاد الجمعيات التعاونية. وقع له
2: وكل نعم
3: بيكون عنده غرض براوي،
2: أستاذ نحن السودان ليس بمعزل عن المحيط الإقليمي والمحيط الجغرافي بتاعه، ففي تجارب كثيرة يعني بالنسبة لمسيرة العمل التعاوني، سواء كان تجارب في أفريقيا زي مثلا في كينيا، تجارب في آسيا زي الهند وحققوا نجاحات كبيرة جدا يعني، وخاصة في مجال الادخار. هل تفتكر انه التجربة دي يعني قابلة للاستيراد؟
3: ايوه. وكمان في حاجة اسمها الاتحاد الدولي للتعاون. الاتحاد الدولي للتعاون ده كل سنة عنده شعار بخطه وبيعمل عليه، وده بيضم منه بيضم اتحادات وجمعيات تعاونية بتاعت البلدان. يعني ممكن أسا جمعية كوز كبرة تبقى عضو في الاتحاد الدولي. ليه؟ لأنه مستوفية لاشتراطات الاتحاد الدولي لقيام الجمعيات التعاونية. يعني بتطبق المبادئ السبعة، بتخصص جزء من رأس مالها للمزولية المجتمعية، جزء من رأس مالها للتدريب، جزء من رأس مالها لإعادة تنمية المجتمع نفسه وزيادة حصيلة الجمعية التعاونية. إذا بتنطبق على شروط ذات الاتحاد الدولي بتبقى عضو. مجرد ما بقت عضو في الاتحاد الدولي اللي هو ده رأس ماله حاجة ضخمة جدا، ممكن تخلق شراكات في المبدأ رغم سبعة من مبادئ التعاون اللي هو التعاون بين التعاونيات، وده الخلقته جمعية ألبان الجزيرة سنة 55 اللي هي خلق الشراكة بينا وبين جمعية التعاونية قاعدة في أيرلندا اتبرعت لها بالمصنع.
2: ما أستاذ هسي التجارب الاقتصادية بتاعتنا، التجارب الاقتصادية مثلا زي بنوك، بنك الادخار، معارف بنك المزارع، بنك ال، يعني التجارب دي وين منها الحركة التعاونية؟
3: ما عندها دعم الحركة التعاونية. عشان كده نحن لما اتكلمنا قلنا يا أخي أسه أنتوا حاليا قاعدين تعملوا شنو؟ حاليا قاعدين عندكم 20% من رأس مال المصارف المخصص للتمويل بيمشي للتمويل الأصغر، لكن بيمشي للتمويل الأصغر في هذا الشكل للأفراد، والأفراد ما بيقدموا دراسات بتاع الجدوى وبيعجزوا وبتفشل مشاريع، وبتبقى المشكلة إفقار الأفراد ديل، وأنك أنت بتوديه للقانون إذا ما قدر يسدد لك. لا، هم يدرين 20% دي توجه لدعم الجمعيات التعاونية، ويبقى التمويل جماعي من خلال الجمعيات التعاونية بحيث أن المسؤولية تكون جماعية. فحكاية التمويل الأصغر دي ما توجه للأفراد، توجه للجمعيات التعاونية.
2: طيب أستاذ، في ظل الحرب الآن، يعني الحرب التي يعاني منها الشعب السوداني ويعاني منها صغار المنتجين والفقراء والضعفاء، والحرب يعني شردت وأثرت تأثير كبير جدا، يعني شنو الخيارات المطروحة الآن للحركة التعاونية اللي ممكن تساهم بها في يعني إعادة توازن المجتمع اقتصاديا وتعيد حركة المجتمع وحيويته؟ هل الحركة التعاونية الآن عندها القدرة أنها ممكن تساهم في امتصاص الأزمة وتساهم في بناء السودان مرة أخرى إذا أتيحت لها الفرصة؟
3: أنا كنت بقدم برودكاست وبطلع أونلاين بتكلم عن اقتصاديات التعاون قبل 2017، وقلت الحل الوحيد في الحالة الموجودة فيها الدولة من عجزها في تقديم الخدمات وفي أنها تحدث تنمية في المجتمعات أنها تتشجع الجمعيات التعاونية. ليه؟ المجتمع بيكون فيه واحد رأس مالي عنده قروش، واحد عنده أرض، واحد عنده لمواخذة بقرة، واحد عنده برسيم بزرع برسيم. المجتمع ده كله لو يتجمع وعمل جمعية تعاونية النهضة بتكون كاملة. ده بيذكرنا بشنو؟ بيذكرنا بالتجارب بتاعتنا في التعليم. التعليم في أغلبه في السودان هو بالعون الذاتي، بنينا مدارس بالعون الذاتي. ليه ما نبني اقتصاد بالعون الذاتي؟
2: أستاذ مجاهد، أستاذ مجاهد حقيقة سعدنا بهذا اللقاء الجميل، وسؤالنا الأخير ليه يعني السودانيين طبعا عندهم يعني رؤيتهم للحاجات يعني وبقيموا الحاجات، يعني ارتبطت في ذهنهم انه الممارسة بتاعت الحركة التعاونية دي ارتبطت بنوع من الأونطجية كده البهلوانية، يقول لك فلان ده مكان قروش دي كلها عملة من التعاون، وقروش دي كلها شالوا مننا نحن وأكلونا وشالوا وكده. تفتكر انه ما هي الطريقة المثلى لإعادة الثقة للمواطنين في مثل هذه هكذا مؤسسات، يعني عشان نخلي المواطن يستعيد الثقة وكذا كذا؟ نسمع منك.
3: أول حاجة حوكمة القانون، والقانون يكون رادع تجاه أي قضايا بتاعت فساد. داخل الجمعيات التعاونية ومفروض على كل المستويات يعني، لكن احنا نتكلم عن التعاون الصحي. نمرة اثنين، يوجد حزم تشجيعية من الدولة بموجب قانون التعاون. نمرة ثلاثة، العمل الديواني يتطور. احنا كان عندنا معهد ضخم جدا عمله ناس الـ ILO، معهد التدريب التعاوني. معهد التدريب التعاوني تم مصادرة أرضه ونسبت لناس، البنك صدر ونسب لناس، الأملاك بتاعت التعاون صدرت ونسبت لناس واستفادوا منها ناس. كان في قضايا بتاعت فساد كبيرة جدا جدا في جمعيات تعاونية كثيرة جدا كانت قائمة. لو حوكمنا الحكاية دي وبموجب القانون وناس الجمعيات التعاونية دي بيقوا رقيبين جمعية عمومية وعندها رقابة، عندها لجنة بتاعت رقابة وعندها لجنة بتاعت تدريب وعندها الحكومة تصر على أنه لازم يقدم خطاب ميزانية تحضروا الثلاثة أركان الرئيسية في التعاون اللي هو القطاع الديواني والقطاع التعاوني بتاع الاتحادات والجمعيات التعاونية، يحضروا خطاب الدورة ده. وأي جنيه يمشي ما في اتجاه صحيح يتم المحاسبة عليه مباشرة. كده نحن بنعيد الصغة، بنعيد الصغة في الحاجة دي. لكن لما الدولة ما تهتم لموضوع محاسبة من يتغول على التعاون حتظل الصغة غير موجودة.
2: شكرا جزيلا مستمعين الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات مجاهد علي الحسن. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
0: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دابنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو للعام 2026. البرهان ومناوي وكيكل يزوران أم سيالة بشمال كردفان بعد يوم واحد من سيطرة الجيش على المدينة. مجلس الأمن والدفاع لحكومة تأسيس يعقد اجتماعا ويعلن انتصار قواته في محاور كردفان. حميتي يدعو قواته إلى تغيير طرق عملها ومنع التصوير ومحاربة الطابور الخامس ويؤكد وصول التعزيزات إلى شمال كردفان. مجموعة محامي الطوارئ تدين هجمات جوية على أهداف مدنية في رهيد النوبة وأم درابة وجبرة الشيخ وأم بادر بشمال كردفان. دولة تشاد تعلن انسحابها من ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية وتتهمها بالانتقائية والانحياز. وزير التعليم العالي في حكومة تأسيس يلتقي ممثلي أساتذة 8 جامعات ويؤكد ضرورة فتح الجامعات في أقرب وقت. وزارة الصحة بالنيل الأزرق حمى الضنك وصلت لمرحلة الوباء وتسجيل 681 إصابة مؤكدة و662 حالة اشتباه. منظمة أوتشا تسجيل 170 حالة وفاة وأكثر من 2000 حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في مناطق متفرقة من السودان منذ مايو الماضي. بائعو الخضر والفاكهة في منطقة المثلث بغرب كسلة يغلقون طريقا رئيسيا يوم أمس رفضا لبيع الموقع إلى أحد المستثمرين. مسلحون ملثمون ينهبون مزارعين أثناء حراسة أراضي زراعية بريف كسلة. وزير الخارجية المصري يجري اتصالا بنظيره السوداني ويؤكد أهمية التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ سيادة السودان. الشرطة السودانية تعلن توقيف 18 فردا نظاميا مخالفين لتوجيهات لجنة إخلاء ولاية الخرطوم من التشكيلات العسكرية وجمع السلاح. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن اعتماد خطة لقبول أكثر من 364 ألف طالب وطالبة بمؤسسات التعليم العالي. الأمم المتحدة انعدام الأمن والعنف القبلي في دارفور تسببا مؤخرا في نزوح أكثر من 20,000 شخص. منظمة أوتشا النداء الإنساني الخاص بالسودان لهذا العام حصل على تمويل بنسبة 40%. وصول أول رحلة للعودة الطوعية إلى مطار الخرطوم تقل 42 عائدا من دولة يوغندا. ولاية الخرطوم تعلن ضبط 13 مركبة محملة بكميات كبيرة من السلع الاستهلاكية في طريقها إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. المنسقية العامة للنازحين واللاجئين تكشف عن تفشي سوء التغذية وانتشار الملاريا والإسهالات والحصبة. الشركة السودانية للمعادن تعلن دخول 17 شركة تعدين بولاية جنوب كردفان مرحلة الإنتاج الفعلي. جامعة الدول العربية تعلن عن ترتيبات لإعداد خطة لإعادة إعمار السودان. استمرار حصر قوات نسور الشرق التي انضمت لحركة العدل والمساواة تمهيدا للدمج والتسريح. وزير الخارجية السوداني يزور تركيا للقاء مسؤولين أتراك. السفارة السودانية في القاهرة تعلن عن 20 منحة دراسية للسودانيين في جامعة العاصمة. السلطات المغربية تعلن عن توقيف 9 مهاجرين سودانيين في مدينة طنجة. وزارة الخزانة الأمريكية تحذف اسمي آدم يعقوب شريف وخليل إبراهيم من قائمة العقوبات الأمريكية المرتبطة بدارفور بسبب الوفاة. الإرصاد الجوي يحذر من أمطار غزيرة تضرب 8 ولايات في البلاد. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دابنجا. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: الأعزاء متابعي راديو دابنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
2: هنا راديو دبنجا حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية والقاضي بإنهاء الإجراءات ضد عبد الله بندا أبو بكر نورين، وبذلك أبطلت أمر القبض الصادر في حق عبد الله بندا. جاء ذلك بناء على طلب تقدم به مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للمحكمة، طلب فيه بسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وإبطال أوامر القبض الصادرة في حقه. وكانت الدائرة الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية قد أقامت جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري، أتاحت فيها الفرص لكل الأطراف لتقديم دفعاتها ووجهت نظره في هذا الطلب الذي تقدم به المدعي العام، حيث دافع مكتب المدعي العام عن الطلب الذي تقدم به وقدم أسباب. كذلك تحدث دفاع عبد الله بندا في نفس الجلسة بجانب محامو أصحاب الحق الخاص، محامو الضحايا الذين تقدموا بدفعات رافضين لهذا الطلب. ولمزيد من التفاصيل، فإن الدائرة خلصت إنه الادعاء لم يثبت إنه الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة الموجهة لعبد الله بندا أصبحت غير صالحة للحد الذي يستدعي معه سحب التهم. وقالت مع ذلك قررت الدائرة إنه المضي قدما في هذه المحاكمة مع وجود ادعاء يرفض تقديم القضية رغم الالتزامات الثابتة والقانونية للقيام بذلك. قالت حيكون مخالف للالتزام بتاع الدائرة الأساسي بضمان إجراء محاكمة عادلة وفعالة. وقالت بالرغم من أن الدائرة بتستنكر موقف الادعاء، إلا أنها لتجنب وقوع أي ظلم وافقت بإسقاط التهم الموجهة للسيد عبد الله بندا. ولكن أشارت المحكمة أن هذا القرار ما بيحول وما بمنع رفع قضية تانية ضد السيد عبد الله بندا لنفس الوقائع أو لوقائع مشابهة في وقت لاحق. مستمعينا الكرام، حول الجلسة التي انعقدت في يوم 21 والقرار الذي أصدرته المحكمة في يوم 23 الخميس من شهر 7 الجاري، نستضيف كل من الأستاذ مساعد محمد علي المحامي ومدير المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، والأستاذ صالح محمود المحامي والخبير في مجال القانون الدولي للحديث حول هذه التطورات. ونبدأ مستمعينا الكرام بالأستاذ مساعد محمد علي الذي يبين لنا الأسباب التي استند عليها مكتب المدعي العام عشان يطلب من المحكمة إنها تسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وتلغي قرار أمر القبض. فنستمع للأستاذ مساعد.
4: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق. حول الجلسة اللي عقدت في المحكمة الجنائية الدولية بخصوص القضية بتاع عبد الله بندا، هي في الحقيقة الجلسة كانت جلسة علنية ومخصصة تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبد الله بندا، وخاصة في الهجوم بتاع حسكنيدة في دارفور ده بيرجع للعام 2007. وفي الحالات دي المحكمة بتستمع، وتحديدا الدائرة الابتدائية الرابعة بتستمع للمرافعة بتاعت الادعاء، وبرضه بتشوف الدفاع اللي هو موجود والأطراف المشاركة الثانية عشان تناقش بخصوص الطلب بتاع السحب أو خصوص طلب السحب التهم اللي تقدر اللي تم تقديمه بواسطة مكتب المدعي العام. وإجمالا مكتب الادعاء ومكتب المدعي العام في حسب الطلب تقدم به بيرى إنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له. وهنا هو حسب الحاجة اللي قدمها هنا بعني مكتب الادعاء بأنه الأدلة المتوفرة حاليا في مواجهة عبد الله بندا ما بتحقق المعيار بتاعت الأسباب الجوهرية عشان ما يعتقدوا أنه عبد الله بندا هو بيتحمل مسؤولية جنائية للهجوم التم في حسكنيتا في 2007. وركز مكتب الادعاء في 4 نقاط. يعني أول شيء أشار لأنه الأدلة اللي كانت موجودة يعني كلها حصل لها تدهور أو تآكل بسبب مرور الزمن. برضو أشار لأنه من الصعب بمكان الوصول لبعض الشهود، وبرضو في شهود تانين رغم الوصول لهم لكن ما في تعاون مع عمل مكتب المدعي العام حول القضية دي، وبرضو في شهود آخرين في شكوك حول المصداقية بتاعتهم، وبالذات هم الشهود الرئيسيين في القضية دي. في المكتب المدعي العام بيشوف إن المصداقية بتاعتهم ما كافية لتأسيس هكذا قضية. برضو بيقول إنه برضو ظهرت معلومات تانية جديدة، ودي هي بتكون في صالح المتهم عبد الله بندا أكتر مما تكون ضده. فدي مجمل الحاجات اللي قام قدمها مكتب الادعاء للدائرة الابتدائية الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية. بخصوص سؤالك عن التهم الأصلية الموجهة لعبد الله بندا، يعني أصلا التهم دي هي مرتبطة زي ما قلت قبل شوية في الحادث بتاع حسكنيتا في 2007، وده تحديدا كان مرتبط بهجوم على موقع تابع لبعثة الاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتا بشمال دارفور، وده كان تحديدا في يوم 29 سبتمبر في 2007. وفي الهجوم ده كان في عدد من أفراد قوات حفظ السلام في الوقت ذاك تم إصابتهم، وفي جزء آخر تم قتله نتيجة للهجوم. وبناء عليه كان تم توجيه تهم لعبد الله بندا متعلقة بجرائم الحرب باعتبار أنه تم الاعتداء على بعثة أممية أو بعثة دولية أو إقليمية تابعة لحفظ السلام واللي هي أصلاً محمية بموجب اتفاقيات جنيف. ما بالضرورة أنه مثلاً تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بندا ما عندها علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاء بتاع المحكمة. وحتى أنه سحب التهم ذاته ما بمنع الادعاء أو مكتب المدعي العام في أنه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت أي أدلة جديدة في القضية دي.
3: مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا أن هذا القرار سبقته جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري. في هذه الجلسة تقدم ممثلي المدعي العام بأسبابهم اللي دعتهم لطلب سحب التهم وإلقاء أوامر القبض، وكذلك كان هناك محامي عبد الله بندا الذي دعم موقف مكتب المدعي العام، إلا أن المحامين الممثلين للضحايا في القضية كان لهم رأي مخالف. بسبب ذلك كان هناك جدل قانوني في هذه الجلسة حول ما دار في هذه الجلسة وحول ما يعنيه هذا القرار. تحدث إلينا الأستاذ صالح محمود الخبير في مجال القانون الدولي، فلنستمع له.
5: تحياتي أستاذ صادق مصطفى زكريا. الحقيقة أنا تابعت جلسة المحكمة وبالاستماع إلى المرافعات من جانب الادعاء ومن جانب الدفاع ومن جانب ممثلي الضحايا. يعني ممكن ألخص ما دار في المحكمة. الذي دار في المحكمة إنه الادعاء سبق وأن قدم طلبات في 2023 و24 يطلب من المحكمة الابتدائية سحب التهم صادرة في مواجهة السيد عبد الله بندا، وبالتالي إسقاط أوامر أو أمر القبض الموجه إليه. هذا هو ملخص يعني مضمون الطلب. والأسباب اللي قدمها الادعاء إنه الشهود اللي كان الادعاء بيعتمد عليهم اللي هو مكتب المدعي بيعتمد عليهم إما رفضوا التعاون أو توفوا أو اختفوا أو ظهرت تناقضات لاحقة في إفاداتهم، وبالتالي أصبحت هذه الإفادات لا تصلح. ده بالنسبة لكل الشهود اللي هم ذكروهم، افتكر عددهم 3 شهود أساسيين وكانوا يعني ناس مكتب الادعاء معتمدين على أقوالهم وإنه في تضارب وإنه هذا من شأنه إنه يؤثر في مصداقية القضية أمام المحكمة. الادعاء بيقول إنه مكتب الادعاء لديه التزام قانوني وأخلاقي في إنه المكتب يخدم أهداف العدالة. إذا ظهرت بينات من شأن أن تبرئ المتهم، على المكتب أن يلتزم بهذا المبدأ الهام اللي هو خدمة العدالة، يعني مش شغل فقط إنه التجريم من خلال الاتهام، أيضا عنده التزام بالتبرئة إذا ما ظهرت أي أدلة ممكن تبرئ المتهم. وده اللي بيقولوه إنه بالنسبة لهم الآن في قضية عبدالله بنده إنه ظهرت لهم مثل هذه الأدلة. رد محامي الحق الخاص بيحتجوا إنه بموجب المادة 60 والمادة 64 من النظام الأساسي لقانون روما إنه النظام الأساسي هو خليط بين كل التجارب القانونية، يعني المحكمة الجنائية الدولية بتستخدم المدارس الفقهية القانونية المختلفة من بينها طبعا النظام اللي هو كومن لو القانون العام والقانون الروماني الألماني. الكومن لو بيعتمد على الحق العام بشكل أساسي، بينما الفقه الروماني الألماني بيرجح أيضا الحق الخاص حق الضحايا هو المجنى عليهم. وبالتالي ظهر الصراع هنا أمام المحكمة إنه هل بالنسبة للمدعي مدعي المحكمة الجنائية الدولية فقط هو اللي بيقرر إنه يسحب التهم، أم أنه هناك ضرورة لإعطاء فرصة للضحايا أو المجنى عليهم لأيضا يعني تقديم قضيتهم أمام المحكمة. هذا هو المحك في هذه القضية. وبالتالي محامي الضحايا بيقولوا إنه ليس من حق مكتب المدعي إنه يقرر، فقط براه يعني بشكل منفرد إنه يقرر فكرة مواصلة الدعوة أو وقف الدعوة، وبيقولوا إنه ده من اختصاص المحكمة أصلا. بيستندوا في ده في إنه المحكمة الابتدائية نفسها قبلت هذه الدعوة لأنها يعني المحكمة اقتنعت إنه هناك بينات يمكن أن تصلح كأساس لتوجيه التهمة، وهذا ما حصل، وجهوا التهمة ثم أصدروا أوامر القبض. وبالتالي هناك بيانات مبدئية، برايما فاشي إيفيدنس، هناك بيانات مبدئية. ومحامو الضحايا بيقولوا إنه بالتالي على المحكمة إنها هي تقتنع إنها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. ومحامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه يعني هذا لن يتقرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة. هم بيطلبوا إنه لازم تتم سماع القضية أمام المحكمة الابتدائية بكل جوانبها حتى لو كانت البينات ضعيفة، يعني إذا كان القرار بعد كده صدر من المحكمة بيكون أكثر مقبولية ومعقولية حتى بالنسبة للضحايا. ولكن عندما يصدر هذا القرار منفرد فقط من مكتب المدعي بيحسوا الضحايا بالظلم وبنوع من الخذلان وبنوع من إنه المدعي تخلى عنهم وخذلهم، وده إحساس يعني مؤلم بعد مرور هذه السنوات الطويلة. لو كانوا بيتوقعوا طبعا أن تصدر قرارات من المحكمة الجنائية الدولية، القضية مرتبطة طبعا بشكل عام وخاص بأحداث حسكنيتا، ضحاياها أعتقد أنهم كانوا أغلبهم من قوات الاتحاد الإفريقي. وبالتالي يعني بيفتكروا أنه القرار إذا صدر من المحكمة حتى لو بشطب التهمة بيكون عنده قبول أفضل عند الضحايا. ولكن المشكلة في إنه مكتب المدعي بحس إنه هذه القضية لا أمل فيها أبدا بالأسباب اللي ذكروها أمام المحكمة، إنهم كأنهم بيحرسوا في البحر. وطبعا عللوا دي إنه مرت فترة طويلة والتهم عالقة

0: ولم يمثل أمام المحكمة حتى في تاريخ هذه المحاكمة، هو ظهر عبر الفيديو فقط. هذه قضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور حتى، يعني ليس في مناطق أخرى. وبالتالي هذا الاتجاه هو طبعا اتجاه سحب القضايا، بأنه المدعي ما قادر يحصل على بينات كافية بسبب الظروف أو بسبب شح الموارد. أنا أعتقد أنه ده بيشكل في حد ذاته مشكلة أخلاقية وقانونية في المستقبل. وبالتأكيد أعتقد أنه محامو الضحايا من المؤكد أنهم سيتقدموا باستئناف ضد هذا القرار. الجزء اللي اتفقوا عليه الجهتين أو ثلاثة جهات بما فيهم مكتب الادعاء وهيئة الدفاع وممثلو الضحايا، أنه مسحب هذه الدعوة بتفاصيلها أمام المحكمة، هذا لا يعني إغلاق الباب أمام تجميع أدلة جديدة موثوق بها ومواصلة إجراءات محاكمة ضد السيد عبد الله بندر.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها للتطورات في قضية عبد الله بندر واللي تمثلت في قرار من المحكمة الجنائية الدولية بقبول طلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسحب التهم الموجهة لعبد الله بندر وإلقاء أمر القبض في مواجهته. أنا بشكر الأستاذ مساعد محمد علي المحامي وبشكر الأستاذ صالح محمود وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنك الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 27 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تعلن إحكام سيطرتها على طريق الصادرات، ومصادر ميدانية تكشف عن استمرار سيطرة الدعم السريع على رهيد النوبة. قوات الدعم السريع تشن هجمات بالطائرات المسيرة على الأبيض، والقوى المشتركة تعلن الاستعلاء على 100 عربة قتالية وتدميرها. فرار أكثر من 2500 شخص من أمبرو بشمال دارفور إلى تشاد، وتسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية في معسكر كلمة. انتقادات لمساعي بنقل إدارة المسؤولية المجتمعية للتعدين إلى المركز، ومخاوف في كسل من تزايد التعديات على المراحل. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القوات المسلحة أمس إحكام سيطرتها على طريق الصادرات أم درمان الأبيض بعد منطقتي أم قرفة وجريجخ. وأضاف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن ذلك جرى بعد عمليات عسكرية ناجحة كبدت خلالها قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم افتتاح شارع بارة جبرة الشيخ أم درمان. شوف الشبشب ده سلوك الدعم السريع، شوف الشبشب ده وكل سلوك كل عرب المواطنين.
0: من جهتها نفت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان صحة الأنباء المتداولة بشأن إعادة فتح طريق الصادرات الرابط بين الأبيض وأم درمان. وقالت المصادر لراديو ودبنجا أن الطريق لا يزال مقلقا، مشيرة إلى استمرار المعارك في عدد من المناطق الواقعة على امتداده. وأضافت أن المعلومات المتوفرة تشير إلى استمرار سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة رهيت النوبة. قال رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة ياسر العطا أن القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أصدر أوامر بمواصلة الزحف حتى منطقة أم دافوق بولاية جنوب دارفور، وأكد أن العمليات العسكرية ستستمر حتى استعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الزحف بإذن الله، السيد القائد العام أمر بالزحف،
3: الله أكبر.
2: القوات كلها معنويات عالية فوق السماء، تجهيزات عالية، موجات موجات إلى أن تتحرر بلادنا الحبيبة بإذن الله.
0: من جانبه أعلن مني أركو مناوي أن تدمير 8 مجموعات عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع في شمال كردفان خلال اليومين الماضيين. من جهته أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الاستيلاء على 54 عربة قتالية بحالة جيدة، إلى جانب تدمير وإحراق أكثر من 62 عربة قتالية مدججة بالسلاح. كشفت شبكة أطباء السودان عن الدمار الكبير الذي لحق بمستشفى جبرة الشيخ الذي سيطر عليه الجيش مؤخرا، مشيرة إلى مقاطع فيديو وثقت تعرض الأقسام الطبية للتخريب والنهب وتحويل المستشفى إلى مقر لقيادة العمليات العسكرية خلال فترة سيطرة الدعم السريع، مما أدى إلى خروجه الكامل عن الخدمة وحرمان آلاف المدنيين من الرعاية الصحية. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
4: داخل المستشفى دي عربات مواطنين، داخل مستشفى جبرة الشيخ عربات مواطنين مشفشفة، دي منظومة الطاقة الشمسية اللي كانت بتغذي مستشفى جبرة الشيخ بالطاقة الشمسية، شفشفة تماما، سرقة ونهب، دي كل شيء، تدمير شامل وكامل للمستشفى.
0: قال وزير الداخلية في حكومة تأسيس سليمان صندل أن المعارك التي تدور في شمال كردفان أكدت صلابة وعزيمة قوى التأسيس. من جانبه قال وزير الطاقة والنفط في حكومة تأسيس الباشا طبيق أن قائد الدعم السريع يشرف على سير العمليات ويتابعها ميدانيا بشكل مباشر. شنت قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير الانتحاري هجوما على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ظهر الأحد، وأوضحت المصادر لراديو دبنجا أن الطائرات المسيرة استهدفت مواقع متفرقة داخل مدينة الأبيض في حوالي الساعة 12 ظهراً. تراجعت حالات الإصابة بالكوليرا بمركز العزل بمستشفى الأبيض التعليمي بولاية شمال كردفان مطلع هذا الأسبوع. وقالت مصادر صحفية لراديو دبنجا أن مركز عزل الحالات بالمستشفى التعليمي سجل 3 حالات إصابة خلال اليومين الماضيين. أعلن أكثر من 40 كيانا وتنظيما مدنيا وسياسيا عن تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد عبد الله خضر ناصر أحمد الشفا الذي صدر بحقه حكم بالسجن 2 في قضية فصلت فيها محكمة جنايات دونغولا لصالح أحد المستنفرين في المقاومة الشعبية. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: المحامين، الصحفيين، المثقفين، الكتاب، الفنانين، الجاليات السودانية في الخارج وكل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة إنه ينضموا للحملة والمشاركة في فعاليات أو برامج. قضية الدكتور أحمد شفا هي رمز لكل القضايا المماثلة التي تعج بها أضابير وزارة العدل في السودان.
0: كشف الشيخ إبراهيم أحمد عبد الله محمد رئيس سنتر 3 في معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور عن تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية بين الأطفال، ونبه في حديث لراديو دبنجا إلى عدم توفر المشمعات مع اقتراب حلول فصل الخريف واستمرار إغلاق مجاري المياه، ودعا المنظمات للإسراع في فتح الطرق وتوفير الكلور للآبار والمدخلات لمنع انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نطالب يا منظمات العاملة في المجال الإنساني بالتوفير كل الخدمات إنسانية، وبالتحديد إنه توفير الصحة مثلا أدوية وخدمات بيئية. لذلك إنه اليوم لما خريف جاي وبعوضة موجود عليه إنه لابد إنه يتوفر أدوية بتاعت الملاريا بأنواعها بجد. الغذاء إنه الآن إنه فجوة غذائية يعني في الخريف ده لا يمكن أبدا، بل إنما إنه لابد إنه يوصلنا خدمات في أجزاء بتاعت مثلا إيال المصابين 1000 وشوية.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح أكثر من 2500 شخص في قريتين في محلية أمبرو بولاية شمال دارفور في الفترة بين 20 إلى 23 سبع الجاري. وأوضحت المنظمة أن غالبية الأسر المتضررة عبرت الحدود إلى تشات. أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد أن اللجنة الدولية تجري حواراً ثنائياً غير علني مع الجهات المنخرطة في النزاعات المسلحة لمعالجة الشواغل الإنسانية وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. وقال فريد الحميد لراديو دبنجا أن ورش العمل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني التي أقامتها اللجنة مع قوات الدعم السريع تشكل جزءا من هذا العمل الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص:
6: اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة إنسانية محايدة وغير متحيزة ومستقلة، مهمتها تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف، وتعزيز احترام القوانين التي تؤمن الحماية لضحايا الحروب. وفي إطار هذه الولاية تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تعزيز فهم القانون الدولي الإنساني واحترامه لدى جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية بغض النظر عن وضعها القانوني، ويشمل ذلك تنظيم ورش عمل وأنشطة أخرى لنشر المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
0: أوصى ملتقى الأمل الأول لقضايا التعديل الذي نظمته وزارة المعادن بالخرطوم يوم السبت بمركزية إدارة المسؤولية المجتمعية ونقلها من الولايات إلى الوزارة على المستوى الاتحادي. من جهته قال الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة أحمد مختار البيت، قال في حديث لراديو دبنجا أن نقل أموال المسؤولية المجتمعية إلى المركز قد يصعب متابعتها وضمان وصولها إلى المجتمعات المتأثرة بالتعدين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: هي أصلا قبل أن تحول إلى المركز حين كانت عند الولايات لم يكن للمواطن نصيب منها، بل لم يعرف في صحته ولا في عافيته ولا في بيئته ولا في تعليمه ولا في خدماته منها شيئا، وتحويلها الآن إلى المركز يصعب إمكانية تحصيل أموالها ومعرفتها، وبالتالي إمكانية صرفها على الأوجه المختلفة المعروفة، يبقى على مركز الذهب. أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
0: دعت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بصحة البحر الأحمر إلى اتخاذ التدابير الوقائية للحد من مخاطر ضربات الشمس، وأشارت إلى توقعات باستمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة خلال الأسبوع الحالي في الولاية، الأمر الذي قد يزيد من مخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس. استقبل مطار الخرطوم الدولي اليوم الاثنين أولى رحلات العودة الطوعية للاجئين السودانيين القادمين من أوغندا منذ استئناف الحركة الجوية إلى العاصمة. وقال قنصل السودان في كمبالا في تصريحات أن الرحلة هي الرحلة 12 ضمن مشروع العودة الطوعية للسودانيين، وتقل 42 عائد عبر مطار عنتبه. وأضاف قنصل السودان في كمبالا في تصريحات في هذا الخصوص:
8: رحلة يوم 27 يوليو ستكون الرحلة الأولى من مطار عنتبه إلى مطار الخرطوم الدولي، وهي يعني من أوائل رحلات العودة الطوعية التي تحط الرحال في مطار الخرطوم، وفي تقدير ندى بيمثل بارغة أمل ومؤشر كبير جدا على أن العاصمة الخرطوم الآن بفضل جهود القوات المسلحة السودانية والأجهزة النظامية الأخرى استعادت عافيتها، والحياة فيها أصبحت يعني طبيعية بشكل كبير.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023، والذي أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3%. وقال المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء الدكتور محمد عباس لراديو دبنجا أن المسح يعد الأول من نوعه الذي يغطي جميع ولايات السودان. قال رئيس الحراك الشعبي المطلبي بمدينة حلف الجديدة بولاية كسلة عنتر حسن عبدون، قال أن التعديات على ميدان الاحتفالات بالمربع 5 ما تزال مستمرة رغم صدور قرار قضائي يوقف أي تصرفات في الموقع إلى حين الفصل في الطعن الإداري المقدم بشأنه. وأوضح عبدون في تصريح لراديو دبنجا أن المستفيدين من قطع الأراضي واصلوا أعمال الحفر والتشييد خلال فترة توقف جلسات المحكمة. طالبت لجنة حماية البيئة المعروفة باللجنة السداسية السلطات بالإسراع في محاكمة المشتبه به في واقعة الاعتداء على طفل بقرية فواردة بالولاية الشمالية وإنزال أقصى العقوبات القانونية بحقه حال ثبوت إدانته. وجددت اللجنة في بيان لها تحذيراتها من المخاطر الأمنية المرتبطة بانتشار أنشطة التعدين العشوائي والمقاهي غير المنظمة بالقرب من القرى، ودعت إلى إزالة المقاهي العشوائية على امتداد الطريق الرئيسي. ووصلت قبيلتا الرشايدة والهدندوة إلى تفاهمات بشأن النزاعات التي جرت في منطقة وادي اللسوب بغرب كسلة، وأشارت المصادر إلى تكوين لجنة مشتركة وتحديد منتصف شهر 8 المقبل موعدا لحل النزاع بين الطرفين. أعلنت ولاية كسل الشروع في إنشاء 4 معسكرات حماية وتخطيط المسارات الرعوية تحسبا لموجة نزوح متوقعة من دول الجوار وتفاقم التعديات على المراعي بسبب شح الأمطار غير المسبوقة المرتبطة بظاهرة النينو. وحذر وزير الزراعة الدكتور خضر رمضان في اجتماع اللجنة العليا لحماية المراعي أمس من تأخير وصول نهر القاش وقلة معدلات الأمطار، وأقر الاجتماع فتح المسارات الرعوية ومنع التوسع الزراعي على حساب المراعي وحصر وتخطيط المراعي. تشهد مدينة وادي حلفة في الولاية الشمالية إضرابا لمهندسي المساحة بسبب تأخر مستحقاتهم المالية. وقال الناشط السموح أبدى الجوات أن نظام الإيصال الإلكتروني الجديد تسبب في تأخير الحوافز والاستحقاقات للعاملين والموظفين، وأدى إلى تمركز الأموال في رأسة الولاية، مما يؤخر عودتها كحقوق للعاملين. الخبر الأخير في النشرة: نفى الدكتور علاء الدين نوغوت وزير الصحة بحكومة تأسيس ما قاله وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم بأن وزارته تشرف على الخدمات الصحية للمناطق التي تسيطر عليها حكومة تأسيس في كردفان ودارفور، وأكد أن وزارة الصحة في حكومة تأسيس ووزارة الصحة في الإدارات المدنية تشرف وتدير العمل الصحي بالتنسيق مع الوكالات الأممية والمنظمات الدولية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء 28 يوليو عام 2026. وفي جولة اليوم نتابع التطورات الميدانية بمحور شمال كردفان وزيارة رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى الولاية، إلى جانب خطاب قائد قوات الدعم السري محمد حمدان دقلو حميدتي بشأن المعارك هناك.
11: التزموا بحماية المدنيين، التزموا بكل الأعراف المنطبق على القواعد العسكرية، ولكن من اليوم نوم ما في، كون أو لا تكون، أنيحنا بدون بندولات والآخرين بيفكوا لهم الرسن، أهرسنكم ده بعد عندكم كل ما عندي أنا من الليلة أرسن ده في يدكم.
10: ردود الفعل ودلالات سيطرة الجيش على الأجزاء الشمالية من ولاية شمال كردفان.
12: أعتقد أنه الهدف الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق لبيت بارا ومدرمان وتيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، حركة الإمداد في هذا الطريق.
10: وكذلك تحليلا حول العقوبات الأمريكية على السودان.
13: طبعا التشريعات دي أخطر من الإدارات، لا تسوق إلا بسقط بالتشريع آخر من الكونغرس يعني. عشان كده حكوا الناس فهموا إنه الاهتمام بالتعليم الأمريكي أساسا مستمد أساسا من الفترة الانتقالية حكم الديمقراطي بتاع حكومة الدكتور حمدوق.
10: أيضا نتابع ردود الفعل على توصيات وزارة المعادن بشأن مركزية إدارة أموال المسؤولية المجتمعية إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى.
7: يبقى مركزة الذهب أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية المجتمعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
10: نستهل جولتنا بالتطورات الميدانية في ولاية شمال كردفان عقب إعلان الجيش سيطرته على عدد من المناطق شمال الولاية، بينها جبرة الشيخ ومسيالة وبارة، حيث شهدت محاور القتال صباح اليوم هدوءا حذرا دون تسجيل مواجهات جديدة بعد هجمات متبادلة بالطائرات المسيرة مساء أمس. ووصل رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى جبرة الشيخ ظهر أمس مستقلا طائرة عمودية مهنئة أفراد القوات المسلحة والفصائل المساندة له بالانتصارات. من جهته وجه قائد قوات الدعم السري محمد حمدان دقلو حميدتي خطابا إلى قواته أشاد فيه بما وصفه بتضحيات المقاتلين خلال المعارك، داعيا إلى مواصلة العمليات والالتزام بالتعليمات العسكرية. لسماع كامل خطاب حميدتي نتابع.
11: الكلمة هي أول حديث للأخ المغرر مغرر الأمن والدفاع، ولكن أنا دار وصل رسالة لأشاوس القوات في الخطوط الأمامية. أول حاجة منقول لهم رب يتقبل شهداءكم جميعا، ونحن منقول لكم شكرا جزيلا لما قدمتوه من بطولات معارك نهارية وليلية، وأنا بقول لكم من هنا يا شباب ما قصرتوا، أول حاجة أبشروا بالخير، وإنتوا انتصرتوا من مبارح لغاية الصباح لقنتوهم درس والفقدوه أمس ومبارح بالليل واليوم ما حيتعوضوا ليوم القيامة. أهم شيء يا أخواننا نغير الطريقة حقتنا. نمرة واحد نوقف التصوير فقط. الذول المخصص له المعني بالتصوير يا جماعة، المعني بالتصوير. إنت بتدي أدوك معلومة مجانية، أمنية مجانية أو استخباراتية مجانية. ثم ثانيا من اليوم تعليماتكم التزموا بالقواعد، التزموا بالقوانين، التزموا بحماية المدنيين، التزموا بكل الأعراف المطبق على القواعد العسكرية. ولكن من اليوم نوم ما في، كون أو لا تكون. شوفوا يا شباب، نحن قبيل نهادن، نحن والله ما ضد السلام، نحن مع السلام ومع الاستقرار ومع أمن المواطن ومعاناة المواطن. لكن مطالة أن إحنا بدون بندولات والآخرين بيفكوا لهم الرسن، أهرسنكم ده بعد عندكم كل ما عندي أنا من الليلة، أرسن ده في يدكم من اليوم صاعدا طوالي للأمام. ما في تاني رجعة لورا، ما في تاني تقاعس. الناس تكون جاهزة، والحمد لله أنا تكلمت معكم كلكم معانياتكم في السماء. فقدناهم ناس ما هيلقوهم تاني. أبشروا بالخير يا أبطال. أنا والله ما دار أتكلم، والمجال ما مجال كلامي أنا، لكن أبت لي نفسي إلا أرسل لكم الرسائل دي. شدوا حيلكم ونحن معاكم غلبا وغالبا، وبإذن الله حتلقونا معاكم في الخطوط الأمامية بإذن الله. وإن شاء الله اللعبة هتتغير. أنا بقول لكم يا شاوس أبشروا بالخير، أنا معاكم وأبناء أخوانكم معاكم، والآن الأخوانكم وصلوكم، ولسه المعركة هناك والمعركة قدام من هناك. وأنا ما داير أقول المناطق، لكن إن شاء الله هتسمعوا أخبار سارة. وتاني الرسن أنا ما عندي يا جماعة، الرسن من اليوم أنا ما عندي، الرسن عندكم أنتوا هناك.
10: وفي ملف التطورات الميدانية أيضا، اعتبر الخبير العسكري العميد وليد عز الدين أن طريق الصادرات الأوبية أم درمان يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للجيش، مؤكدا استمرار المعارك بين طرفي القتال ومتوقعا تصاعد حدتها خلال الأيام المقبلة. للمزيد من التحليل نبقى مع العميد وليد عز الدين.
14: إذا جينا للمسألة بتاعت سيطرة الروات المسلحة السودانية على طريق الصادرات أو طريق بار الأبيض، فبنلقى طريق الصادرات من الطرق الرئيسية والطرق الاستراتيجية والطرق الحيوية، إذا كان من ناحية بتاعت إمداد الجيش أو من ناحية بتاعت الإمداد التجاري. فطريق مهم جدا، ومهم جدا في الوقت الراهن للقوات المسلحة السودانية، لأنه هو بيأمن لها في تقدم ده كل الوسائل بتاعت الإمداد، إذا كان الإمداد بالزخائر، الإمداد بالرجال، الإمداد بالوقود، الإمداد بكل الوسائل اللي بتضمن استمرارية المعركة وتقدم القوات أو حتى دارفور. وده طريق مهم جدا، وطريق بالنسبة للقوات المسلحة طريق حيوي وطريق استراتيجي. فلذلك كان من الأهمية بمكان إنه القوات المسلحة تسيطر عليهم. إذا جينا لعبارة بارة، طبعا بتعتبر مدينة الثانية بعد العاصمة بتاعت شمال كردفان، وهذه برضو موقع مهم جدا بيوفر للجانبين بالمناسبة، القوات المسلحة السودانية اللي هي إمداد دائما بيجي من نواحي الشمال والشرق، تحديدا شمال وشرق المناطق دي، والدعم السريع إمداده طبعا بيجي من المناطق الغرب. فالاثنين بالنسبة لهم البارة منطقة حيوية ومنطقة مهمة جدا، فسيطرة أي واحد فيهم بيوفر لنفسه أو بيضمن لنفسه إمداد مستمر على أساس أنه يكون شغال في هذه المعركة أو متقدم في هذه المعركة. بارة مهمة من الناحية الاستراتيجية ومن الناحية التعبوية بالنسبة للطرفين. لذلك بنلقى القتال حوالينهم، وبنسمع يعني بارة القوات المسلحة أخذت بيت سيطرت على بارة، بعد فترة بنسمع إنه الدعم السريع سيطر على بارة وكده، لأنه بالنسبة لهم المنطقة دي منطقة حيوية. وطبعا القوات المسلحة عندها حشود كبيرة جدا في مدينة الأبيض، ومدينة الأبيض طبعا تعتبر هي العاصمة بتاعت المنطقة كلها وأكبر مدينة بتاعت المنطقة، وفيها الرئاسة والقيادة والسيطرة بالنسبة للقوات المسلحة لإدارة معارك تلك المناطق، إذا كان المناطق بتاعت مشارف دارفور أو إذا كان المناطق بتاعت كردفان عموما حتى جنوب كردفان. فاللوبيد هي تعتبر القيادة والسيطرة، لذلك محاولة بتاعت أن القوات المسلحة تسيطر على الطريق الرابط ده بالنسبة لها دي عملية مهمة جدا، لذلك الدعم السريع هيستميت في القتال عشان ما يحقق هذه المسألة، والمعارك مستمرة للآن. فانت عشان تنظف الطريق ده يجب عليك انه كل المقاومات او النقاط اللي بتعوق التقدم بتاع اي قوه يجب انك انت تنظفها. فبنلقى المناطق زي جبرة الشيخ وام سياله وغور اخرى هي بتعتبر مناطق بتاع التعويق او تاخير لاي قوات متقدمه، لذلك بيحاول كل طرف انه يسيطر عليها اساس انه اي تقدم من اي جهه اذا كان القوات المسلحه السودانيه متقدمه دي مناطق لأنها بتقع على طرفي الطريق.
10: وفي السياق ذاته اعتبر المحلل السياسي صهيب حامد أن الهدف الأساسي من هذا الانفتاح العسكري يتمثل في تأمين طريق الصادرات الأوبيد أم درمان لضمان انسياب الإمدادات العسكرية وحركة القوافل التجارية. للمزيد حول الموضوع نبقى مع تحليل صهيب حامد.
12: أعتقد أنه الهدف الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارا أم درمان وتيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، حركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة متزامنة انتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرة الشيخ، مناطق الشمالية لولاية شمال كردفان. وهذا الحراك هو حراك مخطط، وتم إعداد الحشد التحشيد والتموين والتسليح له من زمن طويل، ولكن يبدو أنه هذه المنزلة أصبحت متزامنة مع الضغط الدولي للضغط على الجيش السوداني واتهامه باستخدام الأسلحة الكيماوية. ويبدو أنه الحراك بمجمله هذا الانتشار الميداني وإعادة التموضع الهدف منها قطع الطريق أمام الاتهامات الدولية للجيش السوداني وخلق واقع ميداني جديد.
10: من جهته يعتبر الخبير في الشؤون الأمنية جمال الشهيد أن الانفتاح العسكري الذي حققه الجيش في شمال كردفان أسهم في تأمين مدينة الأبيض، مشيرا إلى أن المدينة أصبحت الآن أكثر أمنا بعد استعادة السيطرة على المناطق المحيطة بها شمالا. للمزيد نبقى مع تعليق جمال الشهيد للجولة.
15: فيما يخص الأبيض، العمليات التي دارت رحاها في هذه المناطق بارة، جبرة الشيخ، مسيالة، أم قرفة، بتأكيد لها دور كبير جدا في توسعة التأمين للأبيض، والأبيض الآن أصبحت آمنة مستقرة، خاصة أن جبرة الشيخ لأول مرة الجيش يدخلها، وهي كانت مركز ثغل قيادي لهذه الميليشيا، وكذلك يعني مركز لوجستي كان تجمع فيه كل المواد تمويل القتال القادمة من دارفور ومن المسيرات والأسلحة والذخائر، وحتى العسكريين يعني كان في البداية بيجوا ثم انطلقوا من هذه المنطقة، كل الآن أصبحت في يد القوات المسلحة، لذلك كل ذلك سينعكس إيجابا على الأبيض وزيادة التأمينة. الأبيض الآن أصبحت آمنة ومستقرة أكثر من ذي قبل، فقط تتوقع عند يعني تزيد الميليشيا من وتيرة استخدام المسيرات، والمسيرات عادة تستخدم عند الميليشيا لتغطية الانسحاب وتغطية الهزائم وتغطية النقص في الأفراد. هذا ما نتوقع خلال الأيام القادمة، ولكن من الصعوبة جدا أن الميليشيا تجمع قواتها بهذه السرعة.
10: اعتبر السفير الصادق المقلي العقوبات الأمريكية الحالية على السودان تشكل خطورة كبيرة لجهات أنها تصدر من الجهات التشريعية، مما يعني أنها لا تسقط إلا بتشريع آخر. للمزيد حول الموضوع نبقى مع تعليق من السفير المقلي للجولة.
16: بسم الله الرحمن الرحيم، وين استعين وصلنا ساعة صور الكريم. شوف حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية دي هي الناس حقها فيها دولة مؤسسات يعني، بعدين في فرق كبير جدا بين إجراءات تصدر من الإدارة الأمريكية وإجراءات تصدر بتشريع أمريكي من الكونغرس الأمريكي. طبعا التشريعات دي أخطر من الإدارات، لأن هذه التشريعات لا تصدر إلا تصدر بتشريع آخر من الكونغرس يعني. عشان كده حكوا الناس فهموا إنه الاهتمام بالولايات المتحدة أساسا مستمد أساسا من الفترة الانتقالية لحكم الديمقراطي بتاع حكومة الدكتور حمدوق. الناس ما ينسوا انه بيوم 2020 اصدر الكونغرس الامريكي يعني مشروع او اجازه قانون ما يسمى بقانون دعم التحول الديمقراطي، والمحاسبين والشافعين المالية لعام 2020 لدعم التحول الديمقراطي في السودان. والقانون ده أساسا يمكن فيه حكاية بتاعت 16 مادة، وأهمها لو الناس رجعوا له مادة 9 والمادة 11، كده واضحة جدا صراحة بين الولايات المتحدة الأمريكية تدعم دعم كامل للتحول الديمقراطي. وبعدين في حتى فيها محاذير في القانون ده حق الولايات رجعوا له 2020، إنه هزرت الولايات المتحدة من مغبة أي تدخل أمني أو عسكري لتقويض النظام الديمقراطي. وحتى في مادة واضحة جلية ممكن يعني أذكرها باختصار، إن الكونغرس يعني حرض الرئيس الأمريكي إنه في حالة إنه تحصل أي تبولينج أو أي تقويض للنظام الديمقراطي توجه وزارة الخارجية أو الخزانة الأمريكية تمام لوقف أي تعامل بين السودان والمنظمات المصرفية العالمية زي البنك الدولي ومجموعة البنك الدولي والبنك التنموي الأفريقي وغيرها من حتى كل ال 11 معروفة الكبار اللي بيسموها مؤسسات المالية الدولية متعددة الأطراف اللي هي International Financial Multilateral Institutions، ودي زي 11. من الوقت ذاك في تحذير واضح جدا مش بتشريع، وأنا ما قلت التشريع أكثر من إجراءات تام، التشريع ما بسقط وحيظل، وعشان كده كل إجراءات كل السياسة الأمريكية مما بدا الانقلاب طوالي من أول يوم في الانقلاب أو بعد أسبوع الانقلاب طوالي طبقت أمريكا هذا البند. في نفس اللحظة بعد أسابيع قليل جدا من انقلاب أكتوبر 2020 عملت على قطيعة تامة ما بين ميموات البنك الدولي و وحتى مسار عفاء الديون، لأنه أنت عارف الهيبيك أو مبادرة عفاء الديون أساسا هي يعني وليد للمجموعة البنك الدولي، عشان كده وقفت يعني كان فيها انتكاسة حقيقة للمكتسبات الثورة، لأنه الحقيقة كان إحنا استعدنا علاقاتنا بعد الغرور التيسيرية من أمريكا وفرنسا للبنك الدولي والصندوقان الدولي، واستطعنا نعيد استعادة مسار الهيبيك اللي هو عفاء الديون للسودان، وضعت الحكومة الانتقالية شوطا كبيرا اللي هو زي استطاعت ان تصل في منطقة تصل لنقطة ما يسمى نقطة القرار اللي هي decision point في وقت جدا 6 شهور، واستطاع السودان يحصل على عفاء قدره 23 مليار دولار، والنهار ده يعني تبقى 22 مليون فقط من الديون السودان، وكان بالإمكان في لولا الانقلاب في غصون 3 سنين ان يصل السودان الى منطقة الانجاز او يسمى achievement أو التيرمينيشن بوينت، ودي في النهاية طبعا بتعرف السؤال من جول أو كل الديون. فدي واحدة من انتكاسات الثورة حقيقة يعني. وفي نفس اللحظة يعني كل المعسكر الغربي كله يعني وحتى الاتحاد الأفريقي ذاته، يعني احنا مش القطيعة الدولية، القطيعة الأفريقية القطيعة كانت برضه إقليمية، لأن يعني الاتحاد الأفريقي هو اللي جمد علاقته مع السودان بعد الانقلاب، وجمد الحقيقة جمد النشاط مشاركة السودان في كل أنشطة الاتحاد الأفريقي. وكما ذكرنا في المقال سابق إنه يعني تم حرمان السودان من المشاركة في كل اجتماعات شركاء التنمية عن الاتحاد الأفريقي، وذكرنا بأن أكثر من 7 أو 8 أفريق مع الاتحاد الأوروبي مع أوروبا مع مقصود الاتحاد الأوروبي مع أمريكا مع اليابان مع إيطاليا مع فرنسا، كل المحافل الدولية دي التنمية كل تم فيها حرب السودان، لأنه الموضوع ده يرجع لأكتوبر. عشان كده حق الناس عارفوا إنه القصة منحرب حد حسن لو وقفت يقولوا هن الحمار بيكون في طينه. ليه؟ لأنه أساسا العزلة الدولية الإقليمية دي أساسا ما ولدت الحرب دي. الحرب دي يعني الحرب دي كانت يعني فاقمت صعبة أزمة إنسانية كارثة إنسانية، طبعا دي واحدة من إفرازات أكبر كارثة إنسانية شهدها العالم في القرن 21، دي إفراز الحرب، وبالتالي أيضا زادت من العزلة الدولية الإقليمية ومن العقوبات الكثيرة جدا أصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على الدعم السريع وعلى البرهان وعلى الحكومة بصفة عامة السودان بصفة عامة. في يعني في عقوبات فردية تارجت الساكشنز دي كانت على البرهان وعلى حميتي وإخوان وكده، وحتى في ناس في قيادات في أثناء الحرب مصدر عليها عقوبات دي. وبعد ذلك انتقلت العقوبات للدولة، هي مثلا آخر عقوبات اتهام امريكا للسودان باستخدام اسلحه كيميائيه، واصدرت قرارها اللي هو باصدار عقوبات بالتحريم، وبتاكد على نفس المناسبه يعني العقوبات الموجوده في قرار القرار الاخير بتاع الولايات المتحده، هو نفس الكوبي بيست العقوبات العمل بتاع الكونغرس الامريكي بعد الانقلاب، اللي هو في النهايه حرمان السودان من اي قروض او منح او مساعدات او منتج او على تصدير اي منتج امريكي، حتى مش مثلا ثنائيه، حتى لو في اي دوله عند اي منتج امريكي في العالم ده ممنوع تعيد تصدير للسودان. فدي الخطوره هنا يعني. فانا عايز اقول انه المقدمه دي انه التشريعات خطورتها هنا انها بتكون ساريه المفعول، عشان كده كل العقوبات اللي حسها الساري هو كانت تجد جذوره في القانون بتاع اقول الناس رجعوا ليه والله يا اخوان، قانون دعم التحول الديمقراطي والكونغرس في عام 2020 الناس رجعوا ليه، واضح جدا انه حذر من مغبه تعويض النظام الديمقراطي وحذر من عقوبات، هذه العقوبات كلها الناس اللي هو الحين طبقتها الولايات المتحده الامريكيه. طيب اذا احنا دي المقدمه، اذا احنا نيجي لموضوع التشريعات دي ذاتها، طبعا التشريعات دي شوف اذا نظرنا للتطورات دي في السياق الزمني نجدها ليست حدثا منفصلا، يعني تبدو يعني جزءا من مسار تصاعدي في السياسه الامريكيه تجاه السودان. بدأ هذا المسار من العقوبات الفردية، ثم تبعه فرض عقوبات موجبة تهمة استخدام الأسلحة الكيميائية، والآن اتجه الكونغرس إلى محاولة تحويل هذا النهج من الخطورة هنا من الأسرة إلى إطار تشريعي دائم ينظم السياسة الأمريكية تجاه السودان، ولا يعني ذلك بالضرورة أن كل خطوة جاءت بسبب تلك التي سوات، لكن يشير اتجاه عام نحو زيادة الضغط. و خطورة وكما قلت قبل قليل خطورة هذه التشريع إذا أغر بصيغته النهية تكمن في عدة أمور. أولا ينقل السياسة الأمريكية من الاعتماد على قرارات تنفيذية يعني يمكن تعديل أو إلغاء في أي وقت إلى سياسة تستند إلى قانون يصدر من الكونغرس، وهو ما يجعل تغييرها أكثر صعوبة، يمنعها استمرارية تجاوز تغير الإدارة الأمريكية. ثانيا إنه لا يقتصر على مقابلة أطراف الحرب، بل يستهدف أيضا شبكات التمويل والتسليح والدول أو الجهات التي تدعم تقدم دعم لأي من الطرفين، مما قد يضيق هامش الحركة الدبلوماسية والسياسية أمام الحكومة السودانية وحلفائها. ثالثا أنه يجعل العودة للحكم المدني جزءا من السياسة الأمريكية المعلنة تجاه السودان، وليس موقف سياسي قابل للتبدل.
10: أثارت توصيات ملتقى الأمل الأول لقضايا التعدين الذي نظمته وزارة المعادن يوم السبت بشأن مركزية إدارة أموال المسؤولية المجتمعية ونقلها من الولايات إلى المستوى الاتحادي، أثارت موجة من الانتقادات وسط ممثلي المجتمعات المحلية والناشطين في قضايا البيئة والتنمية. وللتعرف على أبرز هذه الآراء ينضم إلينا الأمين العام للجنة الوطنية لحماية البيئة أحمد مختار البيت.
17: التحية مستمعينين مكانه ولأنصار البيئة في السودان. حقيقة مخرجات المؤتمر الأول الذي ناقش قضايا البيئة قضايا التعدين حقيقة وما خرج به من التوصيات، نود في هذه العجالة أن نعلق على نقطة متعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، ولكن قبل المسؤولية الاجتماعية نقول بأن مسؤولية الوزارة يجب أن تكون حول سلامة البيئة وسلامة أعمال التعدين وحفظ الأجيال القادمة، لأن حياة المواطن أغلى من الذهب ومن كل المعادن. ولكن يبدو أن الوزارة معنية بجوانب محددة، ولكن نحن كأنصار البيئة نرى بأن سلامة البيئة والمحافظة عليها وقبل ذلك المحافظة على صحة الإنسان هي أولوية على كل استثمار وعلى كل نشاط. المعروف أن الذهب يعني من الموارد الناضبة، ولكن علينا أن نهتم أكثر أو على الوزارة والجهات المعنية وزارة المعادن وزارة البيئة الولايات والمحليات أن تهتم بالبيئة، لأنها هي موطن الإنسان الأول والأخير. إذا خربت البيئة وتلوثت فلا معنى لوجود الإنسان في تلك البيئات. أما نقل المسؤولية المجتمعية من المحليات ومن الولايات بعد ذلك إلى المركز سيضع هي أصلا قبل أن تحول إلى المركز حين كانت عند الولايات لم يكن للمواطن نصيب منها، بل لم يعرف في صحته ولا في عافيته ولا في بيئته ولا في تعليمه ولا في خدماته منها شيئا، كانت كلها تذهب من حيث أتت، وتحويلها الآن إلى المركز يصعب إمكانية تحصيل أموالها ومعرفتها، وبالتالي إمكانية صرفها على الأوجه المختلفة المعروفة. أنه الولايات التي تنتج الذهب معروفة، يبقى مركز الذهب، أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
10: وقبل الختام المستمعين الأفاضل، نتوقف عند مبادرة عشان بابونوسة للسلام والتنمية التي تسلط الضوء على استئناف العملية التعليمية في محلية بابونوسة بعد توقف دام أكثر من 3 أعوام بسبب الحرب.
18: الآن نحن كمعلمين عندنا رسالة، وهذه المهنة هي مهنة إنسانية. في المقام الأول نحن كمعلمين عندنا رسالة، لأنه أدالة منه لأجيالنا دين الذين فقدوا حقوقهم في التعليم وفي الصحة وفي كل الواجبات، ونتمنى لهم عام دراسي جديد مليء بالنجاح، وإن شاء الله حترجع بابونوسة الجميلة وحتحقق نجاح بنفس السنوات اللي كان بتاخدها بابونوسة، لأنها كانت بتجي المرحلة الأولى في محلية أو في ولاية غربي كردفان، هي المحلية الأولى. ونحن إن شاء الله حنكون مع أولادنا ديل بالتضافر مع المجتمع المدني ومع غرفة الطوارئ، ونحن نشكر غرفة الطوارئ، هذه الغرفة قدمت دور كبير.
10: بهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام جولة السودان لهذا اليوم 28 يوليو عام 2026. شكرا لكم على حسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا. نلتقي بكم في جولة جديدة غدا، إلى ذلك الحين دمتم بخير وعافية.
19: راديو دبنجا، راديو
20: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
21: أهلا مرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. ملف الكهرباء طبعا يا جماعة ده الملف الأكثر مساسا بحياة الناس اليومية، واللي شغل الرأي العام في الأيام الفاتت، والأكثر تعقيدا في ظل الظروف الحالية نتيجة للأضرار الاستثنائية اللي لحقت بالبنية التحتية، واللي سببت في قطوعات تتراوح ما بين 12 إلى 18 ساعة، وتطلعات الناس للحلول الإسعافية والمستدامة بتتوجه الأنظار اليوم نحو الخطوات الأخيرة لوزارة الطاقة، وعلى رأسها دخول البارجة التركية الخدمة لتوليد الكهرباء. مؤخرا أعلنت وزارة الطاقة عن إضافة 100 ميجاوات عبر البارجة الجديدة، إلى جانب 50 ميجاوات من محطة أرضية، وعن خطط لرفع القدرة الإنتاجية لتتجاوز 600 ميجاوات بعد اكتمال التأهيل. لكن أمام هذه الأرقام تبرز تساؤلات الشارع، وهي تساؤلات مشروعة حول أنه إلى أي مدى ستنعكس هذه الزيادات على أرض الواقع، وهل يلمس المواطن تحسن حقيقي يغلص ساعات الظلام. وفي ظل تحديات مريضة أخرى من توقف الربط الكهربائي مع أثيوبيا ونقص الوقود وخروج محطات رئيسية للصيانة بسبب ظروف الحرب، هل تعد البارجة التركية دي حل جذري أم مجرد مسكن وقتي للأزمة؟ بعدين ما هي التكلفة الفنية والمدد الزمنية المتوقعة لإعادة الشبكة القومية والربط الأثيوبي إلى وضعهما الطبيعي؟ للنقاش حول هذه المحاور ولتفكيك المشهد الهندسي والاقتصادي لأزمة الطاقة، يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف وزير الطاقة الأسبق المهندس عادل إبراهيم. أهلا بك سعادة الوزير عادل إبراهيم معنا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا.
22: مرحبا مستمعي راديو دبنجا،
1: السلام عليكم.
21: خلينا نبدأ مباشرة من الإعلان الأخير للوزارة حول إضافة 100 ميجاوات من البارجة التركية و50 ميجاوات من المحطة الأرضية، وبرضو نسأل إلى أي مدى يعني ستنعكس هذه الإضافة فعليا على واقع الإمداد، وهل متوقع أنها تنجح في كسر حاجز 18 ساعة من القطاعات اليومية؟
1: بخصوص البارجة في بورت سودان لتوليد الكهرباء، الأخبار التي وردت عقدت وزارة الطاقة ممثلة في شركة توليد الحرارة مع شركة تسمى شركة نواوي، وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين، ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت، أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارية تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارية موجودة منذ سنوات كما تعلمون موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معها، ثم أنها مكلفة جدا، البارية التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا، إضافة إلى تكلفة الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أنه كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف، دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله، وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنبات ما أنفاحت رائحة الفساد تم إلغاؤه، مشروع شركة العسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاؤه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب، العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه إنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية، يعني بنفس التكلفة التي كانت تتحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها تدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان، تكلفة باهظة عالية جدا خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز، هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلون ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت الكهرباء، كان بإمكانهم حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة إلى الشبكة الغومية.
21: معلش مقاطعة صغيرة باشمهندس عادل، يعني كيف يتم تعطيله وفي نفس الوقت يعني بيفتشوا بيسعوا للحل من جهة تانية، يعني يا ريت توضح النقطة دي. يعني
1: أنا في رأيي الغرات السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز، ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز وتشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني وفي وسط هذه المأساة والحرب.
21: كيف يعني؟
1: يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط. سقوط أخلاقي ما بعده سقوط.
21: نعم تفضل.
1: في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني. تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية عشرات الملايين شهرياً لبارجة تركية مستأجرة، وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواوي. وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا. ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارجات، وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة. دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك. مجموعة لصوص وغراصنة ما أكثر من ذلك في مثل هذه الظروف، وشعب الشرق السوداني يعاني، والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان. ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان، وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج.
2: كيف يعني؟
1: يعني ليس هنالك حل إزعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. وهنالك خدعة أيضا مكتوبة في الميديا أنه التوجه نحو الخصخصة، التوجه نحو الخصخصة هو الذي دعاهم إلى إلى إلى, إلى هذا النوع من التعاقد. وأنا أفتكر دي استهبال، نوع من استهبال لتمرير الفساد. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز بالكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاز عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات، وحاليا العجز في ما قبل الحرب، قبل الحرب العجز كان في حدود 1500 ميجاوات، هذا كان عجز في الصيف. أسابيع قليلة بعد الدمار والخراب الذي حدث في كل قطاع الكهرباء بسبب الحرب اللعينة هذه، الوزير الحالي ذكر وقال أن الإنتاج التوليد الحراري حاليا ما بين 10 إلى 18%، وأنا في تقديري 10% فقط عما كان عليه قبل الحرب. بمعنى أنه حاليا قطاع التوليد الحراري معطل أو متوقف تماما، ويحاولون الصيانات هنا وهناك في بعض منها.
2: طيب باشمهندس عادل وزير الطاقة الأسبق، وأنت لازم تتحدث للمستمعين راديو دبنجة عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك يعني بعد يعني حديثك عن أسباب الأزمة والخلل الحاصل واتهام البعض بالفساد، يعني برأيك يعني الحل شنو؟ يعني عايزينك في كبسولات صغيرة كده سريعة 1 2 3 تورينا الحل شنو، لأنه حلقتنا أوشكت على النهاية. يعني
1: الحل بهذه الطريقة الفاسدة، طريقة الترقيع وطريقة ادعاء الخصخصة، لن يحل المشكلة إطلاقا. مشكلة حلها واضح جدا، توجه كليا نحو الصيانة كاملة شاملة للمحطات التي خربت والتي دمرت هذه، وبخطة واضحة وصريحة، وهنالك تمويل يكون واضح وصريح. أول الأولويات إكمال محطتي زيمنز في كلانايب بور السودان، وإكمال محطة أجري في الخرطوم بحري في المصفى. هذه أول المشروعات، إضافة إلى إضافة مشاريع أخرى وصيانة الموجود حاليا. ثم هنالك حل آخر أيضا في متناول اليد، هو صيانة الخط ومعدات الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان. هذا الخط موجود من سنوات، وكنا نحصل على مئات الميجاوات من إثيوبيا وحسب الاتفاق الموجود. فالاتفاق موجود والخط موجود، يحتاج صيانة، لكنهم لا يريدون، وأعتقد لأسباب سياسية لا يريدون صيانة هذا الخط. أخي السياسة ليست هكذا، سياسة مع مصلحتك. يعني كان يمكن جدا مع هذه الظروف صيانة الخط والاتفاق مع إثيوبيا، لأن الاتفاق غير موجود وملزم للطرفين، ملزم لإثيوبيا أيضا،
3: صيانة الخط والحصول على 200 ميجاوات أكثر من البارجتين معا. يعني كان ممكن نحصل من السيوبي بالخط الرابط الموجود بصيانة بسيطة نحصل على أكثر من 200 ميجاوات اللي هو أكثر ما تنتجه البارجة اللعينة الأولانية تركيا والبارجة الجديدة الثانية، لكنهم لا يفكرون لأن الغراسنة واللصوص دائما لا يفكرون في الاتجاه الصحيح. والله المستعان يا أخي.
21: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا اللي نحن بنعتبر اليوم حلقة ساخنة مع الباشمهندس عادل إبراهيم وزير الطاقة الأسبق

0: ننهي حلقتنا من برنامج لقاء خاص. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحق. لقاء خاص على راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 27 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تعلن إحكام سيطرتها على طريق الصادرات، ومصادر ميدانية تكشف عن استمرار سيطرة الدعم السريع على رهيد النوبة. قوات الدعم السريع تشن هجمات بالطائرات المسيرة على الأبيض، والقوى المشتركة تعلن الاستعلاء على 100 عربة قتالية وتدميرها. فرار أكثر من 2500 شخص من أمبرو بشمال دارفور إلى تشاد، وتسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية في معسكر كلمة. انتقادات لمساعي بنقل إدارة المسؤولية المجتمعية للتعدين إلى المركز، ومخاوف في كسلة من تزايد التعديات على المراعي. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجة، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القوات المسلحة أمس إحكام سيطرتها على طريق الصادرات أم درمان الأبيض بعد منطقتي أم قرفة وجريجخ. وأضاف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن ذلك جرى بعد عمليات عسكرية ناجحة كبدت خلالها قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم افتتاح شارع بارة جبرة الشيخ أم درمان. شوفوا الشبشبة ده سلوك الدعم السريع، شوفوا الشبشبة كيف، وكل سلوك كل عربات مواطنين.
0: من جهتها نفت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان صحة الأنباء المتداولة بشأن إعادة فتح طريق الصادرات الرابط بين الأبيض وأم درمان. وقالت المصادر لراديو ودبنجة أن الطريق لا يزال مقلقا، مشيرة إلى استمرار المعارك في عدد من المناطق الواقعة على امتداده. وأضافت أن المعلومات المتوفرة تشير إلى استمرار سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة رهيت النوبة. قال رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة ياسر العطا أن القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أصدر أوامر بمواصلة الزحف حتى منطقة أم دافوق بولاية جنوب دارفور، وأكد أن العمليات العسكرية ستستمر حتى استعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الزحف بإذن الله، السيد القائد العام أمر بالزحف،
3: الله أكبر.
2: القوات كلها معنويات عالية فوق السماء، تجهيزات عالية، موجات موجات إلى أن تتحرر بلادنا الحبيبة بإذن الله.
0: من جانبه أعلن مني أركوم الناوي أن تدمير 8 مجموعات عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع في شمال كردفان خلال اليومين الماضيين. من جهته أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الاستيلاء على 54 عربة قتالية بحالة جيدة، إلى جانب تدمير وإحراق أكثر من 62 عربة قتالية مدججة بالسلاح. كشفت شبكة أطباء السودان عن الدمار الكبير الذي لحق بمستشفى جبرة الشيخ الذي سيطر عليه الجيش مؤخرا، مشيرة إلى مقاطع فيديو وثقت تعرض الأقسام الطبية للتخريب والنهب وتحويل المستشفى إلى مقر لقيادة العمليات العسكرية خلال فترة سيطرة الدعم السريع، مما أدى إلى خروجه الكامل عن الخدمة وحرمان آلاف المدنيين من الرعاية الصحية. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
4: داخل المستشفى دي عربات مواطنين، داخل مستشفى جبرة الشيخ عربات مواطنين مشفشفة، دي منظومة الطاقة الشمسية اللي كانت بتغذي مستشفى جبرة الشيخ بالطاقة الشمسية، شفشفوها تماما، سرقة ونهب لكل شيء، تدمير شامل وكامل للمستشفى.
0: قال وزير الداخلية في حكومة تأسيس سليمان صندل أن المعارك التي تدور في شمال كردفان أكدت صلابة وعزيمة قوة تأسيس. من جانبه قال وزير الطاقة والنفط في حكومة تأسيس الباشا طبيق أن قائد الدعم السريع يشرف على سير العمليات ويتابعها ميدانيا بشكل مباشر. شنت قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير الانتحاري هجوما على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ظهر الأحد، وأوضحت المصادر لراديو دبنجا أن الطائرات المسيرة استهدفت مواقع متفرقة داخل مدينة الأبيض في حوالي الساعة 12 ظهرا. تراجعت حالات الإصابة بالكوليرا بمركز العزل بمستشفى الأبيض التعليمي بولاية شمال كردفان مطلع هذا الأسبوع. وقالت مصادر صحفية لراديو دبنجا أن مركز عزل الحالات بالمستشفى التعليمي سجل 3 حالات إصابة خلال اليومين الماضيين. أعلن أكثر من 40 كيانا وتنظيما مدنيا وسياسيا عن تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد عبد الله خضر ناصر أحمد الشفا الذي صدر بحقه حكم بالسجن عامين في قضية فصلت فيها محكمة جنايات دونغولا لصالح أحد المستنفرين في المقاومة الشعبية. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: المحامين، الصحفيين، المثقفين، الكتاب، الفنانين، الجاليات السودانية في الخارج، وكل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة إنه ينضموا للحملة والمشاركة في فعاليات أو برامج. قضية الدكتور أحمد شفا هي رمز لكل القضايا المماثلة التي تعج بها أضابير وزارة العدل في السودان.
0: كشف الشيخ إبراهيم أحمد عبد الله محمد رئيس سنتر 3 في معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور عن تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية بين الأطفال، ونبه في حديث لراديو دبنجا إلى عدم توفر المشمعات مع اختراب حلول فصل الخريف واستمرار إقلاق مجاري المياه، ودعا المنظمات للإسراع في فتح الطرق وتوفير الكلور للآبار والمدخلات لمنع انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نطالب يا منظمات العاملة في المجال الإنساني بالتوفير كل الخدمات إنسانية، وبالتأديد إنه توفير الصحة مثلا أدوية وخدمات بيئية. لذلك إنه اليوم لما خريف جاي وبعوضة موجود عليه إنه لابد إنه يتوفر أدوية بتاعت الملاريا بأنواعها بجد. الغذاء إنه الآن إنه فجوة غذائية يعني في الخريف ده لا يمكن أبدا، بل إنما إنه لابد إنه يوصلنا خدمات في أجزي بتاعت مثلا إيال المصابين 1000 وشوية.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح أكثر من 2500 شخص في قريتين في محلية أمبرو بولاية شمال دارفور في الفترة بين 20 إلى 23 سبع الجاري. وأوضحت المنظمة أن غالبية الأسر المتضررة عبرت الحدود إلى تشات. أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد أن اللجنة الدولية تجري حوارا ثنائيا غير علني مع الجهات المنخرطة في النزاعات المسلحة لمعالجة الشواغل الإنسانية وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. وقال فريد الحميد لراديو دبنجا أن ورش العمل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني التي أقامتها اللجنة مع قوات الدعم السريع تشكل جزءا من هذا العمل الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص:
6: اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة إنسانية محايدة وغير متحيزة ومستقلة، مهمة تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف، وتعزيز احترام القوانين التي تؤمن الحماية لضحايا الحروب. وفي إطار هذه الولاية تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تعزيز فهم القانون الدولي الإنساني واحترامه لدى جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية بغض النظر عن وضعها القانوني، ويشمل ذلك تنظيم ورش عمل وأنشطة أخرى لنشر المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
0: أوصى ملتقى الأمل الأول لقضايا التعديل الذي نظمته وزارة المعادن بالخرطوم يوم السبت بمركزية إدارة المسؤولية المجتمعية ونقلها من الولايات إلى الوزارة على المستوى الاتحادي. من جهته قال الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة أحمد مختار البيت، قال في حديث لراديو دبنجا أن نقل أموال المسؤولية المجتمعية إلى المركز قد يصعب متابعتها وضمان وصولها إلى المجتمعات المتأثرة بالتعدين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: هي أصلا قبل أن تحول إلى المركز حين كانت عند الولايات لم يكن للمواطن نصيب منها، بل لم يعرف في صحته ولا في عافيته ولا في بيئته ولا في تعليمه ولا في خدماته منها شيئا، وتحويلها الآن إلى المركز يصعب إمكانية تحصيل أموالها ومعرفتها، وبالتالي إمكانية صرفها على الأوجه المختلفة المعروفة. يبقى مركز الذهب، أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
0: دعت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بصحة البحر الأحمر إلى اتخاذ التدابير الوقائية للحد من مخاطر ضربات الشمس، وأشارت إلى توقعات باستمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة خلال الأسبوع الحالي في الولاية، الأمر الذي قد يزيد من مخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس. استقبل مطار الخرطوم الدولي اليوم الاثنين أولى رحلات العودة الطوعية للاجئين السودانيين القادمين من أوغندا منذ استئناف الحركة الجوية إلى العاصمة. وقال قنصل السودان في كمبالا في تصريحات أن الرحلة هي الرحلة 12 ضمن مشروع العودة الطوعية للسودانيين، وتقل 42 عائد عبر مطار عنتبي. وأضاف قنصل السودان في كمبالا في تصريحات في هذا الخصوص:
8: رحلة يوم 27 يوليو ستكون الرحلة الأولى من مطار عنتبي إلى مطار الخرطوم الدولي، وهي يعني من أوائل رحلات العودة الطوعية التي تحط الرحال في مطار الخرطوم، وفي تقدير ندى بيمثل بارغة أمل ومؤشر كبير جدا على أن العاصمة الخرطوم الآن بفضل جهود القوات المسلحة السودانية والأجهزة النظامية الأخرى استعادت عافيتها، والحياة فيها أصبحت يعني طبيعية بشكل كبير.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023، والذي أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3%. وقال المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء الدكتور محمد عباس لراديو دبنجا أن المس يعد الأول من نوعه الذي يغطي جميع ولايات السودان. قال رئيس الحراك الشعبي المطلبي بمدينة حلف الجديدة بولاية كسلة عنتر حسن عبدون، قال أن التعديات على ميدان الاحتفالات بالمربع 5 ما تزال مستمرة رغم صدور قرار قضائي يوقف أي تصرفات في الموقع إلى حين الفصل في الطعن الإداري المقدم بشأنه. وأوضح عبدون في تصريح لراديو دبنجا أن المستفيدين من قطع الأراضي واصلوا أعمال الحفر والتشييد خلال فترة توقف جلسات المحكمة. طالبت لجنة حماية البيئة المعروفة باللجنة السداسية السلطات بالإسراع في محاكمة المشتبه به في واقعة الاعتداء على طفل بقرية فواردة بالولاية الشمالية وإنزال أقصى العقوبات القانونية بحقه حال ثبوت إدانته. وجددت اللجنة في بيان لها تحذيراتها من المخاطر الأمنية المرتبطة بانتشار أنشطة التعدين العشوائي والمقاهي غير المنظمة بالقرب من القرى، ودعت إلى إزالة المقاهي العشوائية على امتداد الطريق الرئيسي. ووصلت قبيلتا الرشايدة والهدندة إلى تفاهمات بشأن النزاعات التي جرت في منطقة وادي اللسوب بغرب كسلة. وأشارت المصادر إلى تكوين لجنة مشتركة وتحديد منتصف شهر 8 المقبل موعدا لحل النزاع بين الطرفين. أعلنت ولاية كسل الشروع في إنشاء 4 معسكرات حماية وتخطيط المسارات الرعوية تحسبا لموجة نزوح متوقعة من دول الجوار وتفاقم التعديات على المراعي بسبب شح الأمطار غير المسبوقة المرتبطة بظاهرة النينو. وحذر وزير الزراعة الدكتور خضر رمضان في اجتماع اللجنة العليا لحماية المراعي أمس من تأخير وصول نهر القاش وقلة معدلات الأمطار، وأقر الاجتماع فتح المسارات الرعوية ومنع التوسع الزراعي على حساب المراعي وحصر وتخطيط المراعي. تشهد مدينة وادي حلفة في الولاية الشمالية إضرابا لمهندسي المساحة بسبب تأخر مستحقاتهم المالية. وقال الناشط السموح أبدى الجوات أن نظام الإيصال الإلكتروني الجديد تسبب في تأخير الحوافز والاستحقاقات للعاملين والموظفين، وأدى إلى تمركز الأموال في رئاسة الولاية، مما يؤخر عودتها كحقوق للعاملين. الخبر الأخير في النشرة: نفى الدكتور علاء الدين نجوت وزير الصحة بحكومة تأسيس ما قاله وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم بأن وزارته تشرف على الخدمات الصحية للمناطق التي تسيطر عليها حكومة تأسيس في كردفان ودارفور، وأكد أن وزارة الصحة في حكومة تأسيس ووزارة الصحة في الإدارات المدنية تشرف وتدير العمل الصحي بالتنسيق مع الوكالات الأممية والمنظمات الدولية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتاً قوياً نافذاً للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
10: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم: حين يصبح الخبر نقاشا.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم من راديو دبنجا. في حلقة هذا اليوم نتابع الجهود المبذولة لمعالجة قضية تأثر التعليم في دارفور بالحرب التي تدور في البلاد، حيث برزت مبادرات تسعى إلى إعادة الأمل لآلاف التلاميذ الذين انقطعت دراستهم. وفي منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي افتتحت مدرسة للتعليم الإلكتروني بدعم من منظمة اليونيسيف، في خطوة تهدف إلى تمكين التلاميذ من مواصلة تعليمهم عبر وسائل حديثة تتجاوز تحديات الحرب. في الاحتفال بهذه المناسبة تحدث ممثل المنطقة الأستاذ محمد الفاتح، معبرا عن أهمية افتتاح هذه المدرسة بالنسبة لأبناء المنطقة وتطلعات المجتمع المحلي للقضاء على الأمية التي تسببت فيها الحرب.
12: فالذي أقوله في هذه السانحة بأن الأستاذة سيدة والأستاذ نوال وكل الذين عاملين في هذا المجال عليهم أن يعلموا يقينا بأننا بإذن الله سبحانه وتعالى سيجدوننا عند حسن ظنهم، وسنبذل قصارى جهدنا، لأننا هذه منعتبرها مؤسسة تعليمية وأبواب مشرعة ومفتوحة لكل من أراد أن ينهل منها، ليست لمجموعة وليست لأشخاص أبدا. وهذه نعمة وأنعم بها من نعمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق كذلك أبنائنا، هذه نعمة لابد أن تستشعروها وأن تعرفوا قيمتها، لأن الفرصة الآن لقيتوا حظيتوا بها دي في ناس آخرين غيركم بيتمنوا يحصلوا عليها، لابد أن تغتنموها أحسن اغتنام. كذلك نناشد كل المنظمات التي تعمل في هذا المجال بأننا في السودان في أمس الحاجة إلى التعليم، لأننا نعلم يقينا بأن هذا المستنقع وهذه الدوامة التي وقعنا فيها كان الجهل عند فيها نسبة كبيرة. المخرج الواحد والرئيسي من أجل أن نخرج من هذا المستنقع بأن نعلم هؤلاء الصغار، لأن أمل السودان ومستقبل السودان كله يتمثل في هؤلاء الصغار.
11: كانت هذه كلمة ممثل منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي. أما مدير التعليم بالمحلية الأستاذ عيسى بكر فقد أشار إلى أن هذه المدرسة تمثل المدرسة الإلكترونية السابعة في المحلية، ويؤكد أهمية التوسع في هذا النموذج لضمان وصول التعليم إلى أكبر عدد من التلاميذ.
13: نحن والله يعني شوفوا فخورين جدا أن نكونوا السنة دي يكون عندنا 7 مركز في محلية الهبردي للتعليم الإلكتروني. نحن عندنا 4 سنوات يعني ذي القاعدين برا ما قروا وأس كده حيوصلوا كده حيوصلوا يصلوا لكن داري استمرار. طيب نحن أناسي وزاد كمدير تعليم أي ناس شدوا حيلهم شد حيلهم وعشان العيال ديل وقت بعد 6 شهور حيمشوا الفصول اللي قدام بدل يمشوا منكم محل تاني ما خلاص يصير عندكم هنا يكون في مدرسة. يعني ممكن تكون في مدرسة عيال ديل طوالي شنو يواصل فيها كويس. الشغلة دي بسيطة جدا دار الناس يجتهدوا ويجون هناك ونحن والله بنجيب معاكم. أنا جوري فرد عندنا 3 مراكز كويس وبرا عندنا 4. احنا الثلاثة مراكز زين مصرين انه لازم يعني الجوا لازم يكون في يعني العيال ينتهوا كده يمشي طوال الفصول ساعة قراءة ما نفيكم حصوا ما نفيكم لانه مجهود. طيب المجهود ده لازم احنا نكلله باستمرارية ما وقف. ونبشركم انه يا اخواننا السنة دي يعني حاجة دعم شديد جدا للمدارس يعني من كتب لكراسات واحتمال الثاني الزول ما يدفع قرش ذاته احتمال نحن كم المرتبات جات للمعلمين وخلاص يبقى إلا التعليم هو التعليم الإلكتروني ده بيحتاج إلا كم في حاجة تسير بتاعته فدي حاجة سهلة. فأنا والله يعني شاكر لكم ودي مجهودات انتوا عملتوها وأي زول بيتهد بلقى شنو أيوة. ونحن شاكرين للأستاذة سيدة وأي لحظة أنتم مشيتوا للسيدة هي طبعا ظلام متواضع ما زي الناس اللي ممكن واحد يتكبر عليه ولا كده. أطلبوا منها بتلقوا لكن كم زول قاعد فينا في برد ده وما تحرك ما يبلقى.
11: وفي الختام نستمع إلى مديرة التعليم الإلكتروني بولاية جنوب دارفور الأستاذة سيدة أحمد حامد التي تحدثت عن فكرة المشروع وأهدافه ودوره في ضمان استمرارية التعليم الأطفال ودعت إلى ضرورة المحافظة على الأجهزة التي تم توزيعها على التلاميذ.
14: التعليم الإلكتروني يا جماعة هو بيساعدنا على أساس إننا نمشي لقدام لأنه نحن رجعنا كثير لورا. بناخذ 6 شهور والطالب بيتخرج بيمشي وين؟ بيمشي المدرسة الابتدائية. زول اللي عمره 7 لـ9 بدل يمشي سنة تانية بيمشي طوالي شنو؟ الصف الثالث. والزول اللي عمره 10 لـ14 بيمشي 5 أو 6 وطوالي ماله بيمتحن. ده كله في 6 شهور بس يعني السنوات دي كلها بيختصر علينا وبنمشي بسرعة. فعشان كده احنا دارين كل اللجنة وكل الناس كل المنطقة الهبج ده كله بمختلف مسمياتكم وحاجاتكم دارينكم تقيفوا خلف شنو التعليم الإلكتروني. والتعليم الإلكتروني ده يا جماعة ما تقولوا حاجة سهلة بجد هو قيم جدا ويعني كبير جدا وغالي جدا. لو ان احنا قلنا نجيبه ذاتنا ما بنقدر شنو نجيبه لكن الحمد لله وبدعم من اليونيسيف ومنظمة صدقات قدروا وفر لنا شنو الأجهزة والطاقة والحاجات دي كلها وفرها لنا. فالمنظومة دي ما سهلة يا جماعة إلا إحنا لازم شنو نحافظ عليها ونخليها في محل آمن. يمكن لو جابوها خدتوها لنا فوق هنا المحل ده ضيق ماله ما بشيله لكن بخدتها لنا تحت في محل يكون في محل شمس كويس بتطلب مننا شنو نعمل لها زريبة عشان العيال ما يجي يطقعوها ولا الغنم يجي ينطوا تبقى فوق عليها. وده مسؤولية منه مسؤوليتنا كلنا ناس الهبجة يعني تعمل لها زريبة كويسة كده عشان ما تتعرض لشنو للكسر ولا للتلف. برضو التاب ده التاب اللي تلهس قدام العيال ده عنده نظام بتاع تتبع ذكي يعني الجهاز ده لو شاله من الغرفة دي مرقبلها القطية دي بحدد إنه وين هو قاعد بحدد محله. عشان كده يا جماعة التاب ده عنده أصلا نشاط واحد، نشاط شنو؟ تعليمي، ما جابوا عشان يعملوا بصور ولا عشان شنو يتكلموا به، بس نشاط تعليمي يكون جوا شنو شنطته وعيالنا يستفيدوا على مدى السنوات اللي احنا بنكون شغالين فيه. في مواد بيدرسوها فيه فوق عربي ورياضيات وعلوم وإنجليزي وحاسوب، وفي امتحانات جوا التاب ده، يعني كل ما يشتغل مادة بيدخل شنو امتحان. بعد نكمل الستة شهور دي عندنا دراسة بالكتاب، يعني الأستاذ بديهم بالكتاب، بعد ذاك بديهم امتحانات بتطلع لهم شنو نتائج زي حقت ناس الأساس، لكن هم عندهم شهادة تانية اسمها شهادة التكسير. شهادة شنو التكسير؟ الشهادة دي لازم يوقع عليها شنو مدير عام التربية أو وزير التربية ومكتب التعليم الإلكتروني الولائي ومحلية المحلية اللي تتبع لها اللي هي محلية شنو رهيد البردي. الشهادة دي معتبرة، والأطفال دي لو حولهم أي مدرسة مفروض شنو يقبلوهم في أي ظرف من الظروف يقبلوهم عشان يواصلوا شنو تعليمهم.
11: شكرا الأستاذة سيدة أحمد حامد مديرة التعليم الإلكتروني بجنوب دارفور، والشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
10: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
15: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
16: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
17: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة ب الحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا الناس جرد، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
16: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى
18: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. في حلقة اليوم نسلط الضوء على مبادرة مجتمعية أطلقتها مجموعة من الناشطات تحت شعار يلا نتعلم صح في منطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، وهي مبادرة تسعى إلى دعم الأطفال وتعزيز حقوقهم في التعليم من خلال أنشطة وبرامج متنوعة. ويسعدنا أن تكون ضيفتنا في هذه الحلقة الناشطة منى مختار، إحدى المشاركات في هذه المبادرة. أهلا وسهلا بك أستاذة منى. في البدء حدثينا عن المبادرة، كيف نشأت ومن هم الأشخاص الذين يقفون وراء إطلاقها، وما الأهداف الأساسية التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها؟
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبادرة يلا نتعلم صح مبادرة نسائية قمنا بها نحن مجموعة من الشابات الموجودين في المنطقة. كان الهدف الأساسي والدافع الأساسي من المبادرة دي نحن نرفع من شأن طلابنا الموجودين في المنطقة بعد الفترة بتاعت الحري والنزوح اللي تمت في المنطقة في الولاية الشمالية عموما وفي منطقة كرم البلد والبرقيق وارتقاش المشروع خصوصا يعني، وبعد الفجوة بتاعت التعليم الحاصلة وأصلا يعني كانت سبقتها الفترة بتاعت المشاكل الصحية اللي كانت مرة بها البلاد اللي هي كورونا وكل المشاكل اللي حصلت دي، فقامت خلقت لنا جيل في فجوة بتاعت تعليم ما قدر إن هم يتلقى تعليم بشكل كامل وفي ضغط كان على المعلمين ذاتهم الموجودين في المدارس ما قدروا يغطوا كل الحاجات، فخلقت الفجوة دي وخلقت إنه يكون في جيل قاعد موجود في عنده مشاكل بتاع التأسيس في القراءة في الكتابة في الإملاء. ممكن يكون الطلاب هم وصلوا مراحل متقدمة يعني صف الرابع الخامس السادس، دي فصول متقدمة شديد ما مفروض إنهم هم يكونوا عندهم مشاكل بتاع قراءة وكتابة، يعني هو العدد ما بسيط يعني نحن بنلقى إنه الفصل يعني إذا فوقه مثلا 54 طالب ممكن يكون نص الفصل أو 29 30 طالب هم عندهم مشاكل بتاع التأسيس بتاع قراءة بتاع كتابة. فالهدف الأساسي أو الدافع الأساسي خلانا إنه نحن نقوم بالمبادرة دي عشان نحن نعالج الإشكاليات الموجودة في المدارس. وبعد ذلك تم التنسيق يعني تواصلنا بعدد من المدراء بتاعين المدارس الموجودين إنهم هم يحاولوا يصنفوا لنا الأطفال اللي هم محتاجين للشغل بتاع التأسيس، ويكون في شغل بتاع تنسيق بيننا وبين إدارات المدارس يعني. فمن هنا يعني انطلقت المبادرة بتاعت يلا نتعلم صح دي، وقلنا يلا نتعلم صح عشان نرجع لهم حقهم في التعليم وفي الأمان وإنهم هم يقدروا يعني يرجعوا لو جزء من حقهم الضاع بسبب المشاكل بتاعت الحروبات والنزوح الموجودة في البلاد.
1: من هم وراء هذه المبادرة؟
2: طيب النساء اللي قاموا بالمبادرة دي مجموعة من النساء بتاعنا من المجتمع اللي هم احنا مجموعة من المعلمات الموجودين في المنطقة، في معانا برضو ربات بيوت، في أخصائيين نفسيين، في معلمين بتاعين رياضة أطفال، في معانا برضو دكاترة. بعد ذلك يعني بدأت المبادرة بتمثيل لنساء من المناطق هم يعني فيهم جزء كبير يعني فيه تنوع. بعد ذلك المبادرة فتحت أبواب يعني لكل النساء الموجودين في المنطقة، كل من أراد إنه هو يتطوع ويكون جزء من المبادرة هو الباب مفتوح له يعني. وبعد ذلك بدينا اشتغلنا على إنه كيف إحنا ننظم المبادرة دي وكيف إحنا نرتب حالها. عملنا عدد من الاجتماعات، كوننا وشكلنا مكاتب تنفيذية عشان نقدر ندير العملية بتاعت المبادرة دي اللي هي فيها مكاتب بتاعت حماية، مكاتب مكتب عام أو مكتب بتاع سكرتارية، مكتب بتاع برامج، مكتب بتاع إعلام، ده بشكل أساسي الحاجات اللي بدينا بيها وبدينا في إنه إحنا نكون أو نأسس المبادرة دي.
1: ليه اخترتوا شريحة الأطفال وبالتحديد في منطقة كرمة؟
2: ركزنا على الأطفال الموجودين في منطقة كرمة، زي ما قلنا الفترة الفاتت كانت فترة بتاعت نزول، كل الأطفال الموجودين في الولاية الشمالية أو في السودان عموما هم محتاجين للحاجة دي. لكن احنا هنا في كرمة كانت في مبادرة سبقت المبادرة بتاعت نتعلم صح، كانت مبادرة تأهيل مدارس كرمة البلد، برضو جات في الفترة تحت النزوح 2024 بعد ما بدأت العملية التعليمية، ركزت على الجانب بتاع التأهيل المنحدث نكون جزء منها بشكل فردي. ركزت بشكل أساسي على الجانب بتاع التأهيل بتاع المدارس من ناحية بتاع بنيان وصيانات للمدارس ده. أثناء نحن ما كنا بنتين في العملية بتاعة التأهيل للمدارس دي، اكتشفنا إنه هم يعني محتاجين جانب تاني اللي هي جانب التعليمي، فامتداد للحاجة دي أو امتداد للفكرة دي والحاجات اللي التمسناها في المبادرة دي، يعني جات الفكرة المبادرة بتاعت إنه يلا نتعلم صح. بالإضافة لإننا يعني كبنات كنساء موجودين في المنطقة عارفين المشاكل بتاعتنا بتاعت المنطقة، فقلنا يعني نبدأ بمكان عن إحنا وبمحل ما إحنا موجودين، وبعد ذاك نتوسع يعني بالمناطق الثانية الموجودة يعني.
1: أستاذة منى، ممكن توضحي لنا شنو المقصود يعني بالمساحة الآمنة وما علاقتها بالمبادرة؟
2: معناها يعني لما نقول يلا دي في تقديرنا يعني زي دعوة لأنه الناس هي تقوم وتتحرك وما ننتظر وما نعتمد على حاجة معينة، فهي دعوة لأنه الناس هي كلها نتحرك ونتكاتف ونكون حاجة واحدة. نتعلم صح هي يعني نتعلم بطريقة صحيحة، نتعلم بطريقة آمنة وممتعة، ما طريقة بتاعت حفظ وتلقين بس، ونغير شكل الطريقة بتاعت التعليم يعني تكون مختلفة عن الطريقة بتاعت المدرسة العادية، أساس إنه يكون في تغيير بالنسبة للطالب عشان يقدر إنه هو يستوعب الحاجة دي. كانت من هذه يعني الرسالة اللي احنا دارين نوصلها، إنه إحنا إنه نتعلم أو التعليم ده حق لكل طفل، ويجي إنه يكون يتم في بيئة آمنة، بيئة محبة، بيئة مريحة للطفل. فعشان كده قلنا يلا نتعلم. لا صح.
1: دفعكم شنو لإطلاق هذه المبادرة؟ هل استندتم إلى مسوحات ميدانية ودراسة لواقع الأطفال، أم جاءت نتيجة ملاحظاتكم المباشرة الاحتياجات والتحديات التي يواجهونها في المنطقة؟
2: طيب لما نقول مساحة آمنة، وليه نحن ربطنا المبادرة بالمساحة الآمنة دي؟ عشان حسينا بأنه أطفالنا في المنطقة يعني قاعدين يعانوا من خوف شديد، وبقوا مرهبين في عدم رقبة في العملية التعليمية، وشايفين إنه التعليم ده بقى هو ما ضرورة، وأنا ليه أقرأ والقرو عمل وشنو يعني، بقت في عبارات كثيرة متداولة في عندنا في المنطقة، وشايفين إنه هو يعني إنه التعليم ده يعني ما حاجة هي مفيدة أو حاجة يعني مجدية. فجات الفكرة بتاعت المساحة الآمنة دي. فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لأ، لازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في إنهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد، في إنهم هم يعني انتوا بلدة، انتوا شنو. فإحنا كنا حريصين إنه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا إنهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها، ويلعبوا ونحكي ونلعب، ويعني وبعد ذاك تيجي المرحلة بتاعت التعليم. فالتعليم عندنا بيبدأ بالأمان النفسي، يعني إذا هم ما حسوا بالراحة النفسية وبالأمان النفسي ما حيقدروا إنهم هم يتعلموا، يعني هيكون الموضوع بتاع زي ما قاعدين نقول يعني في مثلا السوداني قراية مدق، يعني هيكون بس من أجل إرضاء يعني للأسرة أو إرضاء للمجتمع أو إرضاء للمعلم. فمن هنا جات الحتة بتاع الربط ما بين المساحة الآمنة وما بين يلا نتعلم صح. من أبرز المشاكل اللي لاحظناها بين الأطفال ودفعتنا إنه إحنا نتدخل ونعمل المبادرة دي، إنه الفترة الأخيرة أو يعني كان في تسرب كبير وتعثر دراسي بسبب انقطاع الدراسة، وفي تسرب من المدارس كبير حاصل، إضافة لمجموعة من السلوكيات بتاعت عنف وتنمر بين الأطفال نفسهم، في خوف وقلق كده وعدم قدرة لإنه هم يقدروا يعبروا عن نفسهم وعن حياتهم. يعني بتحس بيهم إنه هو جيل يعني ماشي، إنه هو يبقى جيل هش، يعني ما جيل قادر إنه هو يواجه مشاكل، ما قادر إنه هو يتعلم بطريقة سليمة. بعدين بيبقوا منشغلين يعني أكتر من إنهم هم يمشوا للمدرسة. الواحد دار يمشي الزراعة، دار يزرع البهايم، دار كده يعني. فشايف إن هو ده الطريق الأقصر للحياة، من إنه هم شنو يمشي ويتعلم ومدرسة والتغييب والحياة. يعني دي من أكبر المشكلات الموجودة عندنا، واللي خلتني إنه إحنا نقوم بالمبادرة دي.
1: هل المبادرة دي اقتصرت فقط على العملية التعليمية أم شملت جوانب أخرى؟
2: المبادرة ما اختصرت في العملية التعليمية بس، بالعكس احنا مهتمين شديد بموضوع الحماية بتاعت الطفل. عندنا جرعة بتاع التوعية قاعدين نعملها بشكل يومي مع كل حصة احنا قاعدين نديها، قاعد تكون في فيديوهات صغيرة، بتكون في رسائل صغيرة لكل الأطفال اللي هي عن التنمر، عن التحرش، عن كيف تحمي نفسك، كيف تزرع الثقة في نفسك، كيف تقدر ترد بكل ثقة. يعني
1: كيف تقيمون دور المجتمع في هذه العملية المتكاملة؟
2: المبادرة بتشوف إنه دور الأسرة والمجتمع في دعم العملية بتاع تعليم الأطفال هي يعني دور تكامل زي المثلث. يعني إذا أي ضلع من أضلاعه بيقى ما في، فما عندها أي معنى المبادرة. فإذا بينا إحنا برانا شغالين والأسرة غياب أو المجتمع المحيط به هو غياب، ما يعني ما كأنه إحنا عملنا حاجة، يعني كأننا ما بننفخ في قربة مقدودة زي ما قاعدين نقول. فلازم العملية تكون عملية متكاملة بين كلنا، البيت، الأسرة، يعني المدرسة، المجتمع اللي إحنا موجودين فيه. لأن المجتمع ذاته زي ما عارفين هو عبارة عن مجموعة من الأفراد اللي هي متكون الأسر ومجموعة من الأسر، فلازم العملية تكون عملية شو عملية متكاملة. في اعتقادنا أول حاجة اللي إحنا قاعدين نشوفه إنه هي الأسرة هي الشريك الأول يعني، وبدون موافقة الأم والأب يعني ما بيكون في استمرار، لأنه يعني هم الحاجة الأساسية يعني. فالطفل ده هو لازم هم يكون عارفين هو ماشي وين وعايز يعمل شنو يعني. فبرضه بنشتغل على الجلسات بتاع التوعية للأمهات عشان كيف يقدروا يشغلوا لنا المساحة دي في البيت.
1: كيف بتتم العملية التعليمية داخل المساحات الآمنة؟ وما نوع الدعم الذي تتلقونه من المنظمات أو الجهات الشريكة؟
2: طيب لما نقول مساحة آمنة وعايزين نوفرها وبنكون حريصين على إنه إحنا نوفرها، يعني هي مكان موجود، لكن المكان ده لا فيه ضريب، لا فيه صراخ، لا فيه تمييز، ما فيه أي حاجة، فيه عملية بتاعت احترام وتعليم متبادل قاعد تتم بين المعلم وبين الطلبة الموجودين، فيه سرية تامة للحاجات اللي قاعدة تحصل، لأنه هي برضو فوق اهتمام للجانب بتاع الحماية. وانت لما انتهبش الجانب بتاع الحماية دي بتتعرض أو بتكتشف إنه في أطفال كتار تعرضوا لمشاكل كثيرة، إذا كانت تحرش أو تنمر أو كده. فبيكون في سرية تامة في الموضوع، دايما بنكون حريصين عليها بشكل واضح مع الأطفال، وبيكون في معانا مشرفات مدربات في الدعم النفسي، وبنشتغل على الحاجة دي يعني. فقدر الإمكان يعني قاعدين نجتهد في إنه إحنا نوفر مساحة آمنة للأطفال دول، إنهم هم يقدروا يمارسوا فوق لعبهم وراحتهم، في نفس الوقت نقدر نوصل لهم ونوريهم يعني الرسالة التعليمية.
1: كم بتتراوح الأعمار المستهدفة من الأطفال؟
2: الفئات العمرية اللي استهدفت المبادرة من 6 سنوات ل 12 سنة، ركزنا على الأطفال في المرحلة بتاعت الابتدائية عشان إنهم حريصين على إنهم هم نقدر نأسسهم صح، عشان لما نمشي لمراحل تانية أكبر يكونوا شنو قدروا إنهم هم يتأسسوا.
1: بتحدد الأطفال المحتاجين ينضموا للمساحات الآمنة دي كيف؟ بناء على شنو يعني؟
2: بيتم تحديد الأطفال المحتاجين للدعم. أول حاجة احنا عملناها لصقنا مع المدارس الموجودة في المنطقة حقت الأساس، اللي هي كانت إذا كانت بنين أو كانت بنات، مع مدراء المدارس الموجودين في المنطقة على أساس إنهم هم أكثر ناس دراية بيهم وأكثر ناس لصيقين بيهم. فصنفوا لنا مجموعة من الطلاب ويعني يرسلوهم لينا، وبقينا احنا بنتابع معاهم، وبقى في تنسيق ما بيننا وما بين المدرسة، وبرضه في زيارات للمنازل، حتى الطفل بعد ما انهم هو يجينا يعني من المدرسة قاعد يكون في تقييم ليه، وعلى اساس انه يتم تحديد المستوى بتاعه، بعد ذلك يتم تصنيفه وتقسيمه داخل الفصل الواحد انه هو الحاجة اللي هو محتاج ليها شنو يعني.
1: طيب شنو من التحديات اللي بتواجهكم داخل هذه المساحات الآمنة أثناء أدائكم للعمل والأنشطة المتعددة؟
2: من أكثر الصعوبات التعليمية اللي واجهتنا اللي هي المشكلة بتاعت التأسيس بتاعت القراءة والكتابة والإملاء، يعني أغلبية الأطفال دول يعني للأسف الشديد عندهم هم مشكلة في إنهم هم يميزوا ما بين الحروف أصلا يعني، فدي كانت إشكالية كبيرة، دي من أكبر المشاكل. بعد ذاك في عدم ثقة كبير في الأطفال ديل، وفي خوف وفي رعب من الموضوع بتاع إنهم هم كيف يقروا كيف يشاركوا وكيف يتكلموا في الفصل. يعني إحنا اشتغلنا على الجانب بتاع الثقة ده، إحنا كيف نخلي الطالب إنه هو يثق في نفسه، هو مجرد ما يتعلم ويعرف إنه هو يقرأ ويكتب أكيد بعد ذاك هيثق في نفسه، هيقدر إنه هو في الفصل يجاوب وكده. فدي من أكثر المشكلات يعني اللي واجهتنا صراحة. يعني الأطفال الضعيفين شديد اللي عندهم مشاكل أكبر في البرنامج بتاع القراءة، قاعدين نشتغل معاهم ببرامج تحت التعلم، يعني عن طريق القصص، البطاقات، عن طريق مسرح، بشتغل معاهم شغل بتاع مجموعات صغيرة صغيرة كده. بعد ذاك بيركز على جانب بتاع المهارات في انه كيف خطوة خطوة نبدأ نحفزه ونعلمه ويقدر يميز بين الحرف ويقدر ينطق النطق الصحيح للحرف من غير انه يكون في اي ضغط عليه. فدي الحاجة اللي احنا قاعدين نشتغل عليها، معتمدين على المنهج بتاع نور البيان يعني كحاجة أساسية في التعليم، باعتبار انه هو يعني منهج ممكن يأسس صح يعني في الذات في الأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعثر في موضوع القراءة وفي موضوع الكتابة، فشغالين على المنهج بتاع نور البيان.
1: طيب أستاذة منى، من خلال عملكم المباشر مع الأطفال إلى أي مدى تؤثر ظواهر مثل التحرش وتعاطي أو انتشار المخدرات في محيط الأطفال على نموهم النفسي وسلوكهم داخل الأسر أو المدارس، وكيف تسهم المبادرة في الحد من هذه الآثار؟
2: الموضوع أو القضايا بتاعت التنمر والتحرش والمخدرات بتأثر طبعا بشكل كبير جدا على الأطفال، وللأسف الشديد إنه يعني الطفل بقى موجود يعني في عالم افتراضي كبير، هو موجود عنده قاعد في البيت، يعني دي واحدة طبعا برضو من أكبر المشاكل اللي قاعد تواجهنا، يعني الموضوع بتاع السوشيال ميديا واستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي الكثيرة، ده غير يعني البيئة اللي هو أصلا موجود فيها، يعني في يعني بيجي الطفل هو عايش في كذا عالم افتراضي، يعني ممكن من خلاله إنه هو يتعلم. فمعروف إنه الطفل عنده يعني فضول وإثارة يعني إنه هو يكتشف ويعرف الحاجة ويجرب يعني، فبدل ما يقوم يستثمر الطفل ده أو تتوظف حاجاته دي في شكل صحيح، ممكن بسبب تنمر، بسبب كلمة، بسبب أي حاجة، إنه هو الطفل ده يدخل في تفاصيل تانية، إذا كان موضوع بتاع مخدرات أو إذا كان في موضوع بتاع تحرش أو كان مارس عليه أي نوع من أنواع الضغط. فدي الإشكالية يعني. إضافة لإنه يعني مع الأطفال يعني بيكونوا في أعمار معينة بيبدوا يمشوا مع أطفال تانين أو مع فئات عمرية أكبر منهم، فطبيعي بيبدوا بيتأثروا بيهم وكده يعني. فدي دي الحاجات اللي بتأثر بشكل كبير على الأطفال يعني.
1: طيب أستاذة منى، يعني أنتوا بتجمعوا الأطفال ديل في المساحات الآمنة، شنو اللي بتقدموا برضو للأسر؟ في إرشادات أنتوا بتقدموا للأسر بشأن أطفالهم؟
2: أيوة، قاعدين نقدم توعية للأطفال وللأسر الاثنين. عندنا جلسات بتاع التوعية بشكل أسبوعي، قاعدين نقدمها للأطفال عن إنه هو كيف يفهم أو يعرف إنه هو جسدي مثلا ملكي، إنه يعرف إنه جسد ده هو ملكه، وكيف إنه هو يقدر يقول لأ، وكيف يقدر يحمي نفسه، وكيف يقدر يوصل المعلومة للأسرة كل يوم. احنا كيف نقدر يزرع الثقة في نفسه ويقدر يرد على اي تنمر ممكن يتعرض له. دي كل حاجات او احنا قاعدين او اشكال بتاع التوعية، قاعدين جلسات بشكل جلسات اسبوعية قاعدة تتقدم للاطفال. حتى بالنسبة للامهات قاعدة تتم جلسات بتاع نقاش بتاع تحاور او حوار في المشاكل حقتهم، وهم كيف الامهات ذاتهم يعرفوا العلامات بتاعت الخطر وكيف يقدر يميز انه طفلهم ده هل هو يتعرض لحاجة او لا، وانه هو كيف يحمي نفسه، وكيف الأسرة تقدر تتقبل الطفل إذا تعرض لأي حاجة، كيف إنه تقدر تتقبل الحاجة دي. ففي جلسات بشكل أسبوعية قاعدة تتم للأطفال وللأسر.
1: طيب مرت عليكم حالات نفسية وسط الفئات المستهدفة دي واتعاملتوا معها؟
2: الحالات النفسية اللي قاعد تمر علينا والأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعرضوا لحالات نفسية، قاعدين نعمل جلسات

0: نستمع ليهم، قاعد تكون في جلسات بتاعت توعية للأمهات في إنهم هم كيف ذاتهم يستمعوا لأطفالهم ديروا كيف يقدروا يديهم المساحة الآمنة في البيت، على أساس إنهم هم يقدروا يحكوا لهم، يقدروا يخلقوا يعني مساحة آمنة بينهم وبين أطفالهم.
1: هل لديكم شراكات أو جهات دعم لكم، ولا المبادرة قائمة على الجهود الذاتية فقط؟
0: الآن ما عندنا شراكات واضحة يعني في الموضوع، ما في جهة هي داعمة، هي كلها عبارة عن مجهودات فردية من النساء المنطقة، إضافة ل يعني الأسر الموجودة في المنطقة. لكن في إن شاء الله في مقترحات في الفترة الجاية إنه إحنا نقدر نعقد شراكات مع منظمات، نقدر نعقد شراكات مع إدارات موجودة في المنطقة، على أساس إنه نقدر ندير العملية بتاعت التعليم دي، ونقدر نوسع الدائرة بتاعت التعليم.
1: الأستاذة منى مختار الناشطة في العمل التطوعي المدني بمنطقة كرمة بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، شكرا جزيلا لك حول مبادرة يلا نتعلم صح الخاصة بتوفير مساحات آمنة لتعلم الأطفال وتقديم لهم رعاية في مجالات الحماية. وأيضا بنشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

0: 27 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تعلن إحكام سيطرتها على طريق الصادرات، ومصادر ميدانية تكشف عن استمرار سيطرة الدعم السريع على رهيد النوبة. قوات الدعم السريع تشن هجمات بالطائرات المسيرة على الأبيض، والقوى المشتركة تعلن الاستعلاء على 100 عربة قتالية وتدميرها. فرار أكثر من 2500 شخص من أمبرو بشمال دارفور إلى تشاد، وتسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية في معسكر كلمة. انتقادات لمساعي بنقل إدارة المسؤولية المجتمعية للتعدين إلى المركز، ومخاوف في كسل من تزايد التعديات على المراحل. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القوات المسلحة أمس إحكام سيطرتها على طريق الصادرات أم درمان الأبيض بعد منطقتي أم قرفة وجريجخ. وأضاف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن ذلك جرى بعد عمليات عسكرية ناجحة كبدت خلالها قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم افتتاح شارع بارة جبرة الشيخ أم درمان. شوف الشبشب ده سلوك الدعم السريع، شوف الشبشب ده وكل سلوك كل عربات مواطنين.
0: من جهتها نفت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان صحة الأنباء المتداولة بشأن إعادة فتح طريق الصادرات الرابط بين الأبيض وأم درمان. وقالت المصادر لراديو ودبنجا أن الطريق لا يزال مقلقا، مشيرة إلى استمرار المعارك في عدد من المناطق الواقعة على امتداده. وأضافت أن المعلومات المتوفرة تشير إلى استمرار سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة رهيت النوبة. قال رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة ياسر العطا أن القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أصدر أوامر بمواصلة الزحف حتى منطقة أم دافوق بولاية جنوب دارفور، وأكد أن العمليات العسكرية ستستمر حتى استعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الزحف بإذن الله، السيد القائد العام أمر بالزحف،
3: الله أكبر.
2: القوات كلها معنويات عالية فوق السماء، تجهيزات عالية، موجات موجات إلى أن تتحرر بلادنا الحبيبة بإذن الله. ندخل إليكم مرشب إرواحي بإذن الله.
0: من جانبه أعلن مدني أركوم الناوي أن تدمير 8 مجموعات عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع في شمال كردفان خلال اليومين الماضيين. من جهته أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الاستيلاء على 54 عربة قتالية بحالة جيدة، إلى جانب تدمير وإحراق أكثر من 62 عربة قتالية مدججة بالسلاح. كشفت شبكة أطباء السودان عن الدمار الكبير الذي لحق بمستشفى جبرة الشيخ الذي سيطر عليه الجيش مؤخرا، مشيرة إلى مقاطع فيديو وثقت تعرض الأقسام الطبية للتخريب والنهب وتحويل المستشفى إلى مقر لقيادة العمليات العسكرية خلال فترة سيطرة الدعم السريع، مما أدى إلى خروجه الكامل عن الخدمة وحرمان آلاف المدنيين من الرعاية الصحية. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
4: داخل المستشفى دي عربات مواطنين، داخل مستشفى جبلة الشيخ عربات مواطنين مشفشغة، دي منظومة الطاقة الشمسية اللي كانت بتغذي مستشفى جبلة الشيخ بالطاقة الشمسية، شفشغة تماما، سرقة ونهب لكل شيء، تدمير شامل وكامل للمستشفى.
0: قال وزير الداخلية في حكومة تأسيس سليمان صندل أن المعارك التي تدور في شمال كردفان أكدت صلابة وعزيمة قوى التأسيس. من جانبه قال وزير الطاقة والنفط في حكومة تأسيس الباشا طبيق أن قائد الدعم السريع يشرف على سير العمليات ويتابعها ميدانيا بشكل مباشر. شنت قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير الانتحاري هجوما على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ظهر الأحد. وأوضحت المصادر لراديو دبنجا أن الطائرات المسيرة استهدفت مواقع متفرقة داخل مدينة الأبيض في حوالي الساعة 12 ظهرا. تراجعت حالات الإصابة بالكوليرا بمركز العزل بمستشفى الأبيض التعليمي بولاية شمال كردفان مطلع هذا الأسبوع. وقالت مصادر صحفية لراديو دبنجا أن مركز عزل الحالات بالمستشفى التعليمي سجل 3 حالات إصابة خلال اليومين الماضيين. أعلن أكثر من 40 كيانا وتنظيما مدنيا وسياسيا عن تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد عبدالله خضر ناصر أحمد الشفاء الذي صدر بحقه حكم بالسجن 2 في قضية فصلت فيها محكمة جنايات دونغولا لصالح أحد المستنفرين في المقاومة الشعبية. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: المحامين، الصحفيين، المثقفين، الكتاب، الفنانين، الجاليات السودانية في الخارج وكل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة إنه ينضموا للحملة والمشاركة في فعاليات أو برامج. قضية الدكتور أحمد شفا هي رمز لكل القضايا المماثلة التي تعج بها أضابير وزارة العدل في السودان.
0: كشف الشيخ إبراهيم أحمد عبدالله محمد رئيس سنتر 3 في معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور عن تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية بين الأطفال، ونبه في حديث لراديو دبنجا إلى عدم توفر المشمعات مع اختراب حلول فصل الخريف واستمرار إغلاق مجاري المياه، ودعا المنظمات للإسراع في فتح الطرق وتوفير الكلور للآبار والمدخلات لمنع انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نطالب يا منظمات العاملة في المجال الإنساني بالتوفير كل الخدمات إنسانية، وبالتأديد إنه توفير الصحة مثلا أدوية وخدمات بيئية. لذلك إنه اليوم لما خريف جاي وبعوضة موجود عليه إنه لابد إنه يتوفر أدوية بتاعت الملاريا بأنواعها بجد. الغذاء إنه الآن إنه فجوة غذائية يعني في الخريف ده لا يمكن أبدا، بل إنما إنه لابد إنه يوصلنا خدمات في أجزي بتاعت مثلا إيال المصابين 1000 وشوية.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح أكثر من 2500 شخص في قريتين في محلية أمبرو بولاية شمال دارفور في الفترة بين 20 إلى 23/7 الجاري. وأوضحت المنظمة أن غالبية الأسر المتضررة عبرت الحدود إلى تشاد. أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد أن اللجنة الدولية تجري حوارا ثنائيا غير علني مع الجهات المنخرطة في النزاعات المسلحة لمعالجة الشواغل الإنسانية وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. وقال فريد الحميد لراديو دبنجا أن ورش العمل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني التي أقامتها اللجنة مع قوات الدعم السريع تشكل جزءا من هذا العمل الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص:
6: اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة إنسانية محايدة وغير متحيزة ومستقلة، مهمتها تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف، وتعزيز احترام القوانين التي تؤمن الحماية لضحايا الحروب. وفي إطار هذه الولاية تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تعزيز فهم القانون الدولي الإنساني واحترامه لدى جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية بغض النظر عن وضعها القانوني، ويشمل ذلك تنظيم ورش عمل وأنشطة أخرى لنشر المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
0: أوصى ملتقى الأمل الأول لقضايا التعديل الذي نظمته وزارة المعادن بالخرطوم يوم السبت بمركزية إدارة المسؤولية المجتمعية ونقلها من الولايات إلى الوزارة على المستوى الاتحادي. من جهته قال الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة أحمد مختار البيت، قال في حديث لراديو دبنجا أن نقل أموال المسؤولية المجتمعية إلى المركز قد يصعب متابعتها وضمان وصولها إلى المجتمعات المتأثرة بالتعدين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: هي أصلا قبل أن تحول إلى المركز حين كانت عند الولايات لم يكن للمواطن نصيب منها، بل لم يعرف في صحته ولا في عافيته ولا في بيئته ولا في تعليمه ولا في خدماته منها شيئا، وتحويلها الآن إلى المركز يصعب إمكانية تحصيل أموالها ومعرفتها وبالتالي إمكانيات صرفها على الأوجه المختلفة المعروفة، يبقى على مركز الذهب، أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
0: دعت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بصحة البحر الأحمر إلى اتخاذ التدابير الوقائية للحد من مخاطر ضربات الشمس، وأشارت إلى توقعات باستمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة خلال الأسبوع الحالي في الولاية، الأمر الذي قد يزيد من مخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس. استقبل مطار الخرطوم الدولي اليوم الاثنين أولى رحلات العودة الطوعية للاجئين السودانيين القادمين من أوغندا منذ استئناف الحركة الجوية إلى العاصمة. وقال قنصل السودان في كمبالا في تصريحات أن الرحلة هي الرحلة 12 ضمن مشروع العودة الطوعية للسودانيين، وتقل 42 عائد عبر مطار عنتبه. وأضاف قنصل السودان في كمبالا في تصريحات في هذا الخصوص:
8: رحلة يوم 27 يوليو ستكون الرحلة الأولى من مطار عنتبه إلى مطار الخرطوم الدولي، وهي يعني من أوائل رحلات العودة الطوعية التي تحط الرحال في مطار الخرطوم، وفي تقدير ندى بيمثل بارغة أمل ومؤشر كبير جدا على أن العاصمة الخرطوم الآن بفضل جهود القوات المسلحة السودانية والأجهزة النظامية الأخرى استعادت عافيتها، والحياة فيها أصبحت يعني طبيعية بشكل كبير.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023، والذي أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3%. وقال المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء الدكتور محمد عباس لراديو دبنجا أن المس يعد الأول من نوعه الذي يغطي جميع ولايات السودان. قال رئيس الحراك الشعبي المطلبي بمدينة حلف الجديدة بولاية كسلة عنتر حسن عبدون، قال أن التعديات على ميدان الاحتفالات بالمربع 5 ما تزال مستمرة رغم صدور قرار قضائي يوقف أي تصرفات في الموقع إلى حين الفصل في الطعن الإداري المقدم بشأنه. وأوضح عبدون في تصريح لراديو دبنجا أن المستفيدين من قطع الأراضي واصلوا أعمال الحفر والتشييد خلال فترة توقف جلسات المحكمة. طالبت لجنة حماية البيئة المعروفة باللجنة السداسية السلطات بالإسراع في محاكمة المشتبه به في واقعة الاعتداء على طفل بقرية صواردة بالولاية الشمالية وإنزال أقصى العقوبات القانونية بحقه حال ثبوت إدانته. وجددت اللجنة في بيان لها تحذيراتها من المخاطر الأمنية المرتبطة بانتشار أنشطة التعدين العشوائي والمقاهي غير المنظمة بالقرب من القرى، ودعت إلى إزالة المقاهي العشوائية على امتداد الطريق الرئيسي. ووصلت قبيلتا الرشايدة والهدندة إلى تفاهمات بشأن النزاعات التي جرت في منطقة وادي اللسوب بغرب كسلة، وأشارت المصادر إلى تكوين لجنة مشتركة وتحديد منتصف شهر 8 المقبل موعدا لحل النزاع بين الطرفين. أعلنت ولاية كسل الشروع في إنشاء 4 معسكرات حماية وتخطيط المسارات الرعوية تحسبا لموجة نزوح متوقعة من دول الجوار وتفاقم التعديات على المراعي بسبب شح الأمطار غير المسبوقة المرتبطة بظاهرة النينو. وحذر وزير الزراعة الدكتور خضر رمضان في اجتماع اللجنة العليا لحماية المراعي أمس من تأخير وصول نهر القاش وقلة معدلات الأمطار، وأقر الاجتماع فتح المسارات الرعوية ومنع التوسع الزراعي على حساب المراعي وحصر وتخطيط المراعي. تشهد مدينة وادي حلفة في الولاية الشمالية إضرابا لمهندسي المساحة بسبب تأخر مستحقاتهم المالية. وقال الناشط السموح عبد الجواد أن نظام الإيصال الإلكتروني الجديد تسبب في تأخير الحوافز والاستحقاقات للعاملين والموظفين، وأدى إلى تمركز الأموال في رئاسة الولاية مما يؤخر عودتها كحقوق للعاملين. الخبر الأخير في النشرة: نفى الدكتور علاء الدين نجوت وزير الصحة بحكومة تعسيس ما قاله وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم بأن وزارته تشرف على الخدمات الصحية للمناطق التي تسيطر عليها حكومة تعسيس في كردفان ودارفور، وأكد أن وزارة الصحة في حكومة تعسيس ووزارة الصحة في الإدارات المدنية تشرف وتدير العمل الصحي بالتنسيق مع الوكالات الأممية والمنظمات الدولية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: راديو دبنجا يقدم
10: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا شهد ملف دارفور أمام محكمة الجنائية الدولية تطورين بارزين أعادوا النقاش حول مستقبل العدالة الدولية في السودان. التطور الأول تمثل في الإحاطة الدورية اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الدولي، واللي أعلنت فيه عن إحراز تقدم في التحقيقات بشأن الأحداث في الفاشر والجنينة، أحداث يعني وقعت من قبل سنوات بداية الحرب، لكن في نفس الوقت تحذرت من خطر تكرار سيناريو الفاشر في مدينة قبيض بولاية شمال كردفان، واللي تشهد اليومين دل معارك طاحنة وحصار عنيف، وقالت أنه دي أخطر الجرائم الدولية قد تحدث في القبيض، مع تجديدها للمطالبة للحكومة السودانية بتسليم المطلوبين للمحكمة، في مقدمتهم طبعا الرئيس المخلوع عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. أما التطور الثاني فقد أثار جدل قانوني واسع بعد ما تقدم مكتب الادعاء بطلب لسحب التهم الموجهة للقيادي السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا، وهو أحد المتهمين في قضية الهجوم على أقوات حفظ السلامة التابعة للاتحاد الأفريقي اليوناميد في حسكنيتا. ومكتب الادعاء برر بأنه لصعوبات تتعلق بالأدلة والشهود سحب الملف، وده طبعا فتح الباب واسع للتساؤلات حول معايير الادعاء وحدود سلطاته وتأثير يعني مثل هذه الخطوة على حقوق الضحايا ومستقبل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وفي المقابل أعزائي المستمعين يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل أيضا، فهي بتواصل رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، لكن في نفس الوقت بطالب المحكمة الجنائية بملاحقة قادة قوات الدعم السريع ومحاكمتهم. وده طبعا بيثير أسئلة حول اتساق الموقف القانوني والسياسي والأخلاقي برضو للدولة تجاه العدالة الدولية. لمناقشة هذه القضايا برحب بضيفي الكريمين الأستاذ علي عجب المحامي والخبير القانوني الأستاذ الدكتور نبيل أديب في برنامج ملفات سودانية براديو دبنجا لمحاولة فهم ما يجري داخل المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة في ملف دارفور والانعكاسات التطورات دي على الضحايا وعلى مسار المحاسبة في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدأ بك أستاذ علي عجب. بداية نسألك حول كيف تقرأ موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية يعني انه رفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت بتطالب باستخدام المحكمه كآليه ضغط او يعني بتحاول يعني تطالب المحكمه بملاحقه قاده قوات الدعم السريع وتطبيق العداله من جهه، وكيف يعني يتسق الموقف ده قانونيا؟ كيف تنظر لهذا الموقف؟
12: طيب السلام عليكم، تحية لراديو دبنجا لكل المجهودات اللي بيقوموا بها فيما يتعلق بالطلب التعليق على موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية وتذبذب موقف الحكومة تارة برفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت بيطالب باستخدام المحكمة الجنائية كآلية ضد أعداء في قوات الدعم السريع، ورغم أنها هي رافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية وألغت عضويتها في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده مقروء بالطلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة إنه تأذن له بسحب تهم التهم الموجهة ضد عبد الله باندا. وطبعا عبد الله باندا هو كانت قبل كده كان وجهت له تهم اللي هو المكتب المدعي العام كان طلب في 5 أكتوبر 2023 بأنه يسحب التهم الموجهة لعبد الله باندا، وكان الطلب ده ودعوه على سبيل السرية. يعني الموضوع ده قديم، إنه المدعي العام هسي في الأسبوع الفات أو هي نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية طالبت بأنه تسحب التهم في مواجهة عبد الله باندا، اللي هو ده تكرار لنفس الطلب القديم. ومن المعلومات المهمة في الموضوع ده برضو نذكر إنه يعني عبد الله باندا ده هو كان متهم في الهجوم الوقع في منطقة حسكنيتا اللي ضد بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. كان في قاعدة هناك اسمها قاعدة حسكنيتا بتاعت الاتحاد الأفريقي، وفي الهجوم ده قتل 12 جندي وأصيب 8 آخرين بجروح بالغة. وكانت الدائرة التمهيدية في الزمن ذاك اعتمدت التهم ضد عبد الله باندا في 7 مارس في 2011. وعلى هذا الأساس أصدر المدعي العام أمر بالقبض كان على باندا في 11 سبتمبر 2014، لأنه هو كان ظهر أمام المحكمة، يعني مثل أمام المحكمة، وطلب منه إنه هو يجي للجلسة الجاية لكنه اختفى، مما يضطر المحكمة إنها تتعامل معه بإنه تطلب إنه يتم القبض عليه وإحضار أمام المحكمة. ومن الزمن ذاك عبد الله باندا بيعتبر إنه هو فار من وجه العدالة. وعبد الله باندا برضه هو معروف بأنه هو كان واحد من قوات حركة العدل والمساواة.
11: أستاذ نبيل أديب، نفس السؤال حول موقف الحكومة من المحكمة الجنائية بأنه موقف مزدوج بالطالب بملاحقة قعم السريع ونفس الوقت بترفض تسليم المطلوبين.
13: بالنسبة للموقف المتناقض للحكومة، هي الحقيقة مسألة محددة فقط، هو أنه لدى القوات المسلحة السودانية تحسب من تسليم أعضاء لمحكمة أجنبية، ما لا يجد ذلك مناسب على أساس أنه ممكن يتحاكم في السودان، ولكن لا يجوز أنه يسلم لجهة أجنبية. أنا أفتكر أن المسألة دي ممكن علاجها أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل محكمة هجين وتنعقد في السودان وتحاكم عمر البشير والمطلوبين الآخرين. بالنسبة للمسألة الموقف، أنا شخصيا بأيد الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعتقد أنه هذا جزء من عملية تحكيم القانون وخلق النظام يخضع لحكم القانون في السودان. شكرا.
11: طيب أستاذ علي عجب، وأنت لازلت تتحدث معنا أو في برنامج ملفة السودانية في راديو دبنجة، بننتقل للموضوع حول سحب ملف عبد الله باندا من المحكمة الجنائية. كيف يمكن لمكتب المدعي العام المحكمة الجنائية أن يتقدم بطلب اتهام استنادا على أدلة يعتبرها كافية في حينها يعني، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد يعني توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم. ف يعني تفسيرك شنو التحول ده؟ وبرضه ما تأثير يعني سحب الاتهامات بعد الفترة دي على مصداقية مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية وعلى حقوق الضحايا برضه وصيغتهم في المحكمة؟
12: التسبيب اللي قالوه لأنه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمة، لأنه قالوا تعذر الاستعانة ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح أنه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونية واضحة. من ناحية القانونية أنه إذا ظهرت أدلة لتبرئة شخص من وهي والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من في جرائم خطيرة، يبقى من الأفضل أنه يقدم أمام المحكمة وبعد ذلك تتشاف الأدلة المبرئة دي ذاتها تتقدم من الادعاء للمحكمة على سنه تتشاف هي مقابل الأدلة اللي قدمت في الأول، لأن الأدلة اللي قدمت في الأول دي أصبحت جزء من علم المحكمة، فبالتالي أنت لازم تناهضها بمعلومات جديدة، لأنه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام. يعني أنت ما من حق المدعي العام أنك أنت تسقطها، أو من حقك من ناحية إجرائية أنك تطلب سحب الملف، لكن في النهاية طالما هي متعلقة بجرائم خطيرة وطالما أنه الشخص إذا ما مثل أمام المحكمة وبيعتبر هارب من وجه العدالة، ليها الضرر في أنه الأدلة الموجودة دي المبرئة دي المدعي العام يجي نفسه يقدمها، يقول أنه ظهرت أدلة مبرئة ويقدمها في المحكمة بعد ما يمثل هو أمام المحكمة، لأن المحكمة الجنائية الدولية ما بتسمع أي دفوع من شخص ما لم يمثل أمام المحكمة، ولا يمكن أن يصدر حكم قيابي في مواجهة شخص لم يمثل أمام المحكمة.
11: برضو السؤال موجه لك مولانا نبيل أديب.
13: والله مسألة الاتهام يعني ما يعني الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة ممثل المدعي العام وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء، لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة وغير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بيجمع بيانات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بيعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في مواجهة. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي، فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة، فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
11: حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الويض، فما مدى الأهمية القانونية لهذا التحذير؟ وفي كل تقرير يعني المحكمة الجنائية بتقول إنها جمعت أدلة وأحرز التقدم في التحقيقات، لكن ما في شيء ملموس على الأرض يعني. فما رأيك في الموقف ذا أو في النقطة دي الأستاذ نبيل أديب؟
13: بالنسبة لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع خطر جرائم دولية في مدينة الأبيض، هذا التحقيق أو هذا التحذير حقيقة مهم، لأنه من سلطات المدعي العام وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز للمدعي العام فتح تحقيق بناء على المعلومات اللي بتصله إذا كان عنده ما يدعو للاعتقاد أنها بتشكل جرائم ضد الجرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التحقيق طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
11: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
10: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يبقى.
6: الأعداء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجل الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين.

0: بعضها أمس
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. واستشارتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن سلسلة من حلقات برنامج التحصين الموسع أو التضعيم ومدى أهميته للأطفال والأمهات. أهلا ومرحبا بك.
3: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في كل ربوع السودان عامة وفي أماكن النزاع في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، نرحب بكم مرة تانية ونود لكم لمواصلة سلسلة حلقات إرشادات صحية. في الحلقة دي والحلقات الجاية هنبدأ نتكلم عن برنامج التحصين الموسع أو نسميه التطعيم، وده دائما بيكون بالنسبة للأطفال والأمهات. عشان كده لو في أي زول عنده سؤال بخص التطعيم أو التحصين ممكن يرسل سؤاله لإدارة البرنامج براديو دبنجا، والتلفون بتلقوه في بداية الحلقة أو نهاية الحلقة، ونحن مستعدين إنه نجاوب عليه في الحلقات الجاية. نجي نشوف التطعيم أو التحصين هو شنو. التطعيم هو إعطاء الطفل أو الأم محلول زي دواء كده يسموه لغاحة ومصل عشان يقوم يحميهم من الأمراض. ده الفرق بينه وبين العلاج. لما نقول علاج معناته أن احنا بندي الطفل أو الزول الكبير أو الأم ندي دواء بعد ما يحصل مرض، لكن التطعيم أن احنا بندي الدواء ده قبل ما يحصل المرض. عشان كده التطعيم هو مهم جدا جدا، لأنه أن احنا بندوه للطفل يكون سليم وقبل ما يجي المرض، وبالتالي ما بيكون بكلفنا كثير. وده مهم جدا بالذات انتوا قاعدين في محلات ما فيها إمكانات كثيرة، ما فيها علاجات. لازم احنا بننصحكم انه كلنا لازم ندي أولادنا عشان نمشي الطعمه عشان نقدر نحميهم من الأمراض، لأنه لما ندي التطعيم والطفل لسه هو سليم وكده بيكون سهل، ما زي بعد ما يمرض. نيجي نشوف التطعيم، يعني احنا بندوه 200 ندي التطعيم اساسا بنديله كل الأعمار، أطفال الصغار، الناس الكبار، الأمهات كلهم. لكن لما نقول برنامج التحصين الموسع أو التطعيم الموسع، أنا بدكس دائما للأطفال أعمارهم أقل من 5 سنوات، والأمهات عمرهم من سن 15 سنة لحد 49 سنة. ليه أننا اخترنا الأعمار دي؟ لأنه هم أكثر عرضة للأمراض، يعني هم المضاعفات بيكون عندهم كثيرة، لأنه الطفل ما عنده مناعة، والأم دائما لما تكون حامل بيكون برضو ما عندها مناعة، عشان كده المضاعفات بتكون كثيرة. والشيء الثاني برضو لأنه هم الاثنين الشفاء صغار، والأمهات ما عندهم مناعة عشان يقدروا يقاوموا الجسم زي الزور الطبيعي. الزور الطبيعي ممكن لو جاءوا أي مرض ممكن يقاوموا، لكن المرأة لما تكون هي حامل أو الطفل لما يكون صغير عمره أقل من 5 سنوات ما بقدر بيقاوم لنا المرض. النقطة الثانية، نيجي نشوف الأمراض اللي نحن بنطعمنا الطفل أو الأم شنو. طبعا زمان كان نسميها أمراض الطفولة الستة، لأنها بنطعمها، والأمراض كان هي السل وشلل الأطفال والدفتيريا والتتنس لحديثي الولادة والكتكوتة والحصبة. وبالإضافة للنسوان كان في بندوم التتنس، النسوان من عمر 15 إلى 49 كان بندوم التتنس بتاع الأمهات. لكن بعد ما اتطور الطب والإمكانيات قام اكتشفوا لغاحات جديدة، وعشان كده قام أضافوها للبرنامج التطعيم. مثلا زي في تطعيم اسمه الالتهاب الكبد الوبائي أو نسميه الإرغان، إرغان باء، أنا نسميه الإرغان باء، وبعض حزبة علمانية هم الصفراء والنكاف. ودي ممكن في الحلقات الجاية نيجي نتكلم عنها بالتفصيل عشان ندي الناس أنها خلفية، يقوموا يعني حتى الطفل لو شعر بأي واحد من أمراض دي يقوم قال الأم تعرف في ممكن تكون لي أعراض في المشكلة دي عشان تقوم توديني الدكتور بسرعة. الهدف من التطعيم شنو؟ الهدف من التطعيم إنه مفترض حسب البرنامج بتاع منظمة الصحة العالمية مفترض 90% من الأطفال مفترض في كل دولة مفترض يكونوا مطعمين كلهم كامل، وفي كل ولاية أو في كل قرية مفترض على الأقل يكون في 80% من الأطفال هم يكونوا طعموا. ليه قلنا 80% و90%؟ لأنه في 2011 لقوا إنه في زي 1,500,000 طفل ده ماتوا الأمراض بتاعت الطفولة اللي هسه أنا ذكرناها دي، والأمراض دي لو كانت طفل ممكن كان نحميها لو كانت أطفال دي للطعمه. عشان كده أنا هنا بننصح الأمهات من مرة تانية بقدر الإمكان، الأم لازم مجرد سمعت في برنامج بتاع التطعيم في أي محل تشيل طفلها وتوديه، وبعد ما طعمه كده طبعا بدوها الكرد، الكرد يكون مكتوب فيه الاسم بتاع التطعيم اللي أخده الطفل والزمن بتاعه وكده. لأنه الكرت ده ممكن يكون مستمر معه لعمره كله تحت، وبعدين ما يكبر ويخش المدرسة بسأله من الكرت ده، ولازم الأم تقوم تشيل طفلها وتحتفظ بالكرت اللي بتاع التطعيم اللي بدوها له. وختاما هنا بنجيب هنا ونواصل في الحلقة الجاية، وهتكون نيجي نتكلم عن أنواع التطعيم شنو، وأننا بنطعم وكيف كيفية التطعيم والمضاعفات الصغيرة اللي ممكن بتحصل نتيجة للتطعيم، وممكن في بعض الأمهات يقوموا يخافوا منها يعني. وللمرة الأخيرة لو في أي زول أنت سؤال بخصوص المواضيع بتاع التطعيم ممكن يرسل سؤاله لبرنامج في نهاية الحلقة، وفوتكم بعافية وشكرا جزيلا.
2: نشكر الدكتور سلام حسن عبد الله على المعلومات القيمة ذكرتها لنا، وبنواصل معاك إن شاء الله في سلسلة حلقاتنا الجاية. وفي الختام أعزائي المستمعين، إذا عندكم أي استفسار أو محتاجين لأي استشارة طبية بخصوص أي مشكلة صحية، اتصلوا بينا في راديو دبنجا على نمرة التلفون 00-31-35-62-54-350. أكرر 00-31-35-62-54-350. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية، بنقول لكم قيل وعافية
4: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم من راديو دبنجا. في حلقة هذا اليوم نتابع الجهود المبذولة لمعالجة قضية تأثر التعليم في دارفور بالحرب التي تدور في البلاد، حيث برزت مبادرات تسعى إلى إعادة الأمل لآلاف التلاميذ الذين انقطعت دراستهم. وفي منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي افتتحت مدرسة للتعليم الإلكتروني بدعم من منظمة اليونيسيف، في خطوة تهدف إلى تمكين التلاميذ من مواصلة تعليمهم عبر وسائل حديثة تتجاوز تحديات الحرب. في الاحتفال بهذه المناسبة تحدث ممثل المنطقة الأستاذ محمد الفاتح، معبرا عن أهمية افتتاح هذه المدرسة بالنسبة لأبناء المنطقة وتطلعات المجتمع المحلي للقضاء على الأمية التي تسببت فيها الحرب.
6: فالذي أقوله في هذه الثانية بأن الأستاذة سيدة والأستاذة نوال وكل الذين عاملين في هذا المجال عليهم أن يعلموا يقينا بأننا بإذن الله سبحانه وتعالى سيجدوننا عند حسن ظنهم، وسنبذل قصارى جهدنا، لأننا هذه بنعتبرها مؤسسة تعليمية وأبواب مشرعة ومفتوحة لكل من أراد أن ينهل منها، ليست لمجموعة وليست لأشخاص أبدا، وهذه نعمة وأنعم بها من نعمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق كذلك أبنائنا، هذه نعمة لابد أن تستشعروها وأن تعرفوا قيمتها، لأن الفرصة الآن اللي أنتوا حظيتوا بها دي في ناس آخرين غيركم بيتمنوا يحصلوا عليها، لابد أن تغتنموها أحسن اغتنام. كذلك نناشد كل المنظمات الذي تعمل في هذا المجال بأننا في السودان في أمس الحاجة إلى التعليم، لأننا نعلم يقينا بأن هذا المستنقع وهذه الدوامة التي وقعنا فيها كان الجهل عند فيها نسبة كبيرة. المخرج الواحد والرئيسي من أجل أن نخرج من هذا المستنقع بأن نعلم هؤلاء الصغار، لأن أمل السودان ومستقبل السودان كله يتمثل في هؤلاء الصغار.
5: كانت هذه كلمة ممثل منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي. أما مدير التعليم بالمحلية الأستاذ عيسى بكر فقد أشار إلى أن هذه المدرسة تمثل المدرسة الإلكترونية السابعة في المحلية، ويؤكد أهمية التوسع في هذا النموذج لضمان وصول التعليم إلى أكبر عدد من التلاميذ.
7: نحن والله يعني شوفوا فخورين جدا أن كونه السنة دي يكون عندنا 7 مركز في محلية الهبردي للتعليم الإلكتروني. نحن عندنا 4 سنوات يعني ذي القاعدين برا ما قروا، وأس كده حيوصلوا، كده حيوصلوا يصلوا، لكن داري استمرار. طيب نحن أناسي بالذات كمدير تعليم، أي ناس شدوا حيلهم شد حيلهم، وعشان العيال ديل وقت بعد 6 شهور حيمشوا الفصول اللي قدام، بدل يمشوا منكم محل تاني ما خلاص يصير عندكم هنا يكون في مدرسة. يعني ممكن تكون في مدرسة العيال ديل طوالي شنو يواصل فيها كويس. الشغلة دي بسيطة جدا، دار الناس يجتهدوا ويجون هناك، ونحن والله بنجيب معاكم. أنا جوري البرد عندنا 3 مراكز كويس، وبرا عندنا 4. نحن الثلاثة مراكز زين مصرين أنه لازم يعني الجوا لازم يكون في يعني العيال ديل ينتهوا كده يمشي طوال الفصول ساعة قراءة. ما نفيكم حصوا ما نفيكم لأنه مجهود. طيب المجهود ده لازم نحن نكلمه باستمرارية ما وقوف، ونبشركم أنه يا أخواننا السنة دي يعني حاجة دعم شديد جدا للمدارس، يعني من كتب لكراسات، واحتمال الثاني الزول ما يدفع قرش ذاته، احتمال نحن نكمل المرتبات جات للمعلمين وخلاص يبقى إلا التعليم، هو التعليم الإلكتروني ده بيحتاج إلا كم في حاجة تسير بتاعته فدي حاجة سهلة. فأنا والله يعني شاكر لكم، ودي مجهودات انتوا عملتوها، واي زول بيجتهد بيلقى شنو؟ ايوه. ونحن شاكرين للاستاذه سيده، واي لحظه انتم مشيتوا للسيده هي طبعا ظلام متواضعه، ما زي الناس اللي ممكن واحد يتكبر عليه ولا كده، اطلبوا منها بتلقوا، لكن كم زول قاعد فينا في برد وما تحرك ما بيلقى.
5: وفي الختام نستمع الى مديره التعليم الالكتروني بولايه جنوب دارفور الاستاذه سيده احمد حامد، التي تحدثت عن فكرة المشروع وأهدافه ودوره في ضمان استمرارية التعليم الأطفال، ودعت إلى ضرورة المحافظة على الأجهزة التي تم توزيعها على التلاميذ.
8: التعليم الإلكتروني يا جماعة هو بيساعدنا على أساس إننا نمشي لقدام، لأنه نحن رجعنا كثير لورا. بناخذ 6 شهور والطالب بيتخرج، بيمشي وين؟ بيمشي المدرسة الابتدائية. الزول اللي عمره 7 لـ9 بدل يمشي سنة تانية بيمشي طوال شنو؟ الصف الثالث. والزول اللي عمره 10 لـ14 بيمشي 5 أو 6 وطوال ماله بيمتحن. ده كله في 6 شهور بس، يعني السنوات دي كلها بيختصر علينا وبنمشي بسرعة. فعشان كده احنا دارين كل اللجنة وكل الناس كل المنطقة الهبج ده كله بمختلف مسمياتكم وحاجاتكم دارينكم تقفوا خلف شنو؟ التعليم الإلكتروني. والتعليم الإلكتروني ده يا جماعة ما تقولوا حاجة سهلة، بجد هو قيم جدا ويعني كبير جدا وغالي جدا. لو ان احنا قلنا نجيبه ذاتنا ما بنقدر شنو نجيبه، لكن الحمد لله وبدعم من اليونيسيف ومنظمة صدقات قدروا وفر لنا شنو الأجهزة والطاقة والحاجات دي كلها وفرها لنا. فالمنظومة دي ما سهلة يا جماعة، إلا إحنا لازم شنو نحافظ عليها ونخليها في محل آمن. يمكن لو جابوها خدتها لنا فوق هنا المحل ده ضيق ماله ما بشيلها، لكن بخطها لنا تحت في محل يكون في محل شمس كويس بتطلب مننا شنو نعمل لها زريبة عشان العيال ما يجي يطقعوها ولا الغنم يجي ينططوا بفوق عليها. وده مسؤولية منه، مسؤوليتنا كلنا ناس الهبجة، يعني تعمل لها زريبة كويسة كده عشان ما تتعرض لشنو للكسر ولا للتلف. برضو التاب ده التابلت الهلسة قدام العيال ده عنده نظام بتاع تتبع ذكي، يعني الجهاز ده لو شاله من الغرفة دي مرقبلها القطية دي بحدد انه وين هو قاعد، بحدد محله. عشان كده يا جماعة التاب ده عنده أصلا نشاط واحد، نشاط شنو تعليمي، ما جابوا عشان يعملوا بصور ولا عشان شنو يتكلموا به، بس نشاط تعليمي يكون جوا شنو شنطته وعيالنا يستفيدوا على مدى السنوات اللي احنا بنكون شغالين فيه. في مواد بيدرسوها فيه فوق عربي ورياضيات وعلوم وانجليزي وحاسوب، وفي امتحانات جوا التاب ده، يعني كل ما يشتغل مادة بيدخل شنو امتحان. بعد نكمل الستة شهور دي عندنا دراسة بالكتاب، يعني الأستاذ بديهم بالكتاب، بعد ذاك بديهم امتحانات بتطلع لهم شنو نتائج زي حقت ناس الأساس، لكن هم عندهم شهادة تانية اسمها شهادة التكسير. شهادة شنو التكسير؟ الشهادة دي لازم يوقع عليها شنو مدير عام التربية أو وزير التربية ومكتب التعليم الإلكتروني الولائي ومحلية المحلية اللي تتبع لها اللي هي محلية شنو رهيد البردي. الشهادة دي معتبرة، والأطفال دي لو حولهم أي مدرسة مفروض شنو يقبلوهم في أي ظرف من الظروف يقبلوهم عشان يواصلوا شنو تعليمهم.
5: شكرا الأستاذة سيدة أحمد حامد مديرة التعليم الإلكتروني بجنوب دارفور، والشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
4: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 28 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان يزور أم سيالة وجبرة الشيخ بعد السيطرة عليها من قبل القوات المسلحة، وحميدتي يعلن فك الرسن ويطالب قواته بتصعيد وتيرة القتال. مقتل العشرات في هجمات جوية على أهداف مدنية في شمال كردفان.

0: وخبراء يعتبرون سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تحولا استراتيجيا. تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور ووصول الإصابات بحمى الضنك في النيل الأزرق إلى مرحلة الوباء. وفاة طفل في سنكات وانهيار نحو 400 منزل في ربك جراء الأمطار وملثمون ينهبون مزارعين في كسلا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. وصل القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مساء الاثنين على متن مروحية عسكرية إلى منطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ عقب إعلان الجيش السيطرة على المنطقتين ومدينة بارة بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وقال مجلس السيادة إن البرهان تفقد القوات المنتشرة في الخطوط الأمامية، يرافقه حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي ووالي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف وقائد قوات درع السودان أبو عقل كيكل، ورد الجنود هتافات خلال استقبالهم البرهان. أعلن قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو حميتي انتصار قواته في المعارك الدائرة في شمال كردفان، وأكد إطلاق الرسن لقواته من أجل تصعيد وتيرة القتال. وقال في تصريحات عقب اجتماع مجلس الأمن والدفاع لحكومة تأسيس في مدينة نيالة إن التعزيزات العسكرية وصلت إلى مناطق القتال، داعيا قواته للتقدم إلى الأمام وعدم العودة، ووجه بتغيير قواعد المعركة ومنع التصوير وتنظيف القوات من الطابور الخامس. وأضاف في هذا الخصوص:
1: أهم شيء أخواننا نغير الطريقة حقتنا، نمرة واحد نوقف التصوير، لازم التصوير نتعامل معه هو أي زول بعد الكلمة حقتي دي، هو أي زول بصور أنا متعامل معه طابور فقط، الزول المخصص له المعني بالتصوير يا جماعة.
0: من جانبه قال سليمان صندل وزير الداخلية في حكومة تأسيس ومقرر مجلس الأمن والدفاع إن اجتماع المجلس الذي انعقد مساء أمس وجه بدعم الجهود العسكرية وتسخير كافة الإمكانيات لدعم المجهود الحربي بجانب إزالة المشكلات الأمنية وتعزيز حكم القانون، كما أكد مواصلة الجهود لتأمين المدن وحفظ الأمن وضبط الأسواق وتوفير الخدمات الأساسية بجانب تشكيل آلية لحماية الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأشاد المجلس بالبطولات والانتصارات التي تحققت في جميع محاور القتال خاصة في محور كردفان الذي شهد بطولات عظيمة من قوات تحالف السودان التأسيسي خاصة أشاوس قوات الدعم السريع. وأكد المجلس وقوفه ودعمه الكامل للجهود العسكرية الرامية لاكتثاث جيش الحركة الإسلامية.
0: قال الخبير العسكري العميد وليد عز الدين في إفادة لراديو دبنجا إن السيطرة على طريق الأبيض بارة المعروف بطريق الصادرات يمثل تحولا استراتيجيا، حيث يعتبر أحد أهم محاور الحركة والإمداد العسكري في السودان. وأضاف أن طريق الصادرات يمثل شريانا استراتيجيا للقوات المسلحة، حيث يوفر مسارا آمنا لنقل القوات والزخائر والوقود والإمدادات اللوجستية، بما يضمن استمرار العمليات العسكرية باتجاه كردفان ودارفور. ورجح الخبير العسكري استمرار القتال في هذا المحور، وأضاف في هذا الخصوص:
3: فبنلقى طريق الصادرات من الطرق الرئيسية والطرق الاستراتيجية والطرق الحيوية، إذا كان من ناحية بتاعت إمداد الجيش أو من ناحية بتاعت الإمداد التجاري. وطريق مهم جدا ومهم جدا في الوقت الراهن للقوات المسلحة السودانية، لأنه هو بيأمن لها في تقدمه ده كل الوسائل بتاعت الإمداد.
0: من جانبه قال الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد دكتور جمال الدين الشهيد إن سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تقلل المسافات بشكل كبير مقارنة بالطريق التقليدي الخرطوم كوستي، مما يسرع وتيرة العمليات ويسهل استعادة الفرق العسكرية. وأضاف أن التأمين الممتد من جبرة الشيخ زاد من حماية مدينة الأبيض. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تحول عمليات كبير جدا بيعيد رسم مركز الثغر العسكري في هذه المنطقة. القتال في هذه المنطقة يعني تجاوز أهمية المدن إلى السيطرة على الشبكة من الطرق والمحاور والممرات الاستراتيجية التي ظلت طوال فترة الحرب لتتحكم في حركة القوات ومسارات الإمداد وإيقاع العمليات العسكرية، وأيضا بتأثر بشكل أساسي في تطورات الموقف الميداني بشكل عام.
0: من جانبه أوضح المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد من داخل مدينة الأبيض أن القوات المسلحة انفتحت ميدانيا على مساحات واسعة عبر 4 محاور شملت محور أم سيالة ومحور جبرة الشيخ ومحور الأبيض والقرى المحيطة بجبرة وبارة، وقال إن الهدف الأساسي من هذا التحرك هو تأمين الأبيض بارة أم درمان وتيسير حركة البضائع والإمدادات بالتزامن مع تحرك قوات أخرى من مدينة الدبة نحو مناطق المزروب، وأضاف في هذا الخصوص:
5: الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارة ومدرمان، تيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، حركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة منتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرة الشيخ.
0: في المقابل قلل مصدر عسكري في قوات الدعم السريع من هذه الانتصارات مؤكدا أن قواتهم ما زالت تحاصر مدينة الأبيض من منطقتي جبل عيسى والهشابة وتسيطر على خزان بربر والمصادر الجنوبية للمياه، مشددا على أن المعركة لم تنتهي بعد وأن قرار قائد قوات الدعم السريع بالهجوم سيكون له ما بعده. كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن استهداف بالطائرات المسيرة والطيران الحربي التابع للجيش لأهداف مدنية في 4 مناطق بشمال كردفان خلال الفترة من 24 وحتى 26 يوليو 2026. وقالت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الطائرات المسيرة استهدفت محطة المياه بقرية أم نبقى ومركزا في رهيد النوبة ومركبة مدنية في منطقة أم ضرابة، كما استهدف دونكي للمياه إلى جانب المركز الصحي والمدرسة بقرية الشعطوط في جبرة الشيخ، كما غصفت طائرات من طراز أنتونوف عربة مدنية تحمل الوقود في مدينة أم بادر، مما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تسجيل أكثر من 2000 حالة اشتباه بالكوليرا في السودان و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، حيث تتركز معظم هذه الحالات في منطقة كردفان. وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في هذا الخصوص:
6: يشير زملاؤنا في المجال الإنساني أيضا إلى أن وباء الكوليرا ينتشر، حيث سجلت أكثر من 2000 حالة مشتبه بها و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، معظمها في منطقة كردفان. ورغم هذه التحديات فإننا نواصل تكثيف جهودنا لمكافحة الكوليرا.
0: وفي جبل مرة أعلن نور الدائم الياس محمد عضو مجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وقولو بجبل مرة عن تفشي مرض الحصبة في منطقة قولو، وأوضح لراديو دبنجا أن الوباء بدأ في الظهور بتاريخ 5 يوليو الجاري، حيث انتشر المرض في منطقتي تبرا وميلا شمال قولو، وأوضح أن إجمالي عدد المصابين يبلغ 41 حالة. وأضاف في هذا الخصوص:
7: من عمر 8 سنة لعمر 20 تقريبا، غالبية التلاميذ هم يعيشون في مساحة ضيقة وينامون في بعض السرائر لأكثر من نفر، مما جعل ذلك أن المرض تنتشر وسطهم، فعدد المصابين جملة كانوا 41.
0: من جهة أخرى كشفت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور، وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن الإحصاءات المؤكدة للفترة من 5 وحتى 25 يوليو للعام 2026 أكدت تسجيل 2 حالتين مؤكدتين بالكوليرا في جنوب دارفور و3 في وسط دارفور و2 في شمال دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
8: تتفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث باتت الجوع والمرض والخوف واقعا يوميا لهؤلاء السكان المستضعفين، وتحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية لبؤر لتفشي الأوبئة ومشاهد لانهيار إنساني شامل.
0: وفي النيل الأزرق أعلنت وزارة الصحة عن وصول الإصابات بحمى الضنك إلى مرحلة الوباء، وأشارت إلى تسجيل 681 إصابة مؤكدة و662 حالة اشتباه. كشفت مصادر عن رفض التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت وقوى إعلان المبادئ الدعوة الموجهة إليهما من الآلية الخماسية للمشاركة في الاجتماعات التشاورية المقررة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الفترة من 29 إلى 31 يوليو الجاري، فيما أعلنت الكتلة الديمقراطية مشاركتها في الاجتماعات. وأوضحت المصادر أن الرفض جاء نظرا لإصرار الخماسية على تصميم العملية السياسية بشكل منفرد دون تشاور حقيقي مع الأطراف السودانية وإدخال عناصر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في العملية. شهدت ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ونهر النيل وكسلا والبحر الأحمر والقضارف أمطارا مصحوبة بالسيول. وفي ولاية البحر الأحمر ضربت مدينة سينكات أمطار غزيرة وسيول جارفة تسببت في وفاة طفل وقطع الطريق القومي الرابط بين بور سودان وبقية مدن الولاية، بجانب انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة بور سودان. وأضاف الصحفي عثمان هاشم في هذا الخصوص:
9: تسببت أمطار السيول في مدينة سينكات بالأمس في وفاة طفل وضرر بعض المركبات نتيجة وتيرة السيول عبر الخيران الرئيسية، اللي كانت يعني غير متوقعة وغير مسبوقة.
0: من جانبها أعلنت لجان أحياء مدينة ربك في النيل الأبيض عن انهيار 346 منزل جراء الأمطار الغزيرة. من جهتهم كشف مواطنون أن مدينة الدويم شهدت هطولا للأمطار استمر لأربع ساعات، موضحين أن المدينة تحولت إلى برك من المياه وتسببت الأمطار في انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: أصهر الحشرات، ده اللي بيجيب الأمراض، يعني كل موسم الدويم قاعد تكون تتصدر المدن في الوبائيات حقات الخريف بسبب المياه الراكدة، بسبب الحشائش اللي بتقوم بسبب هذه المياه المحلية تجاه الخريف. هي بس تفتح مجاريها قبل الموسم شهر 4 شهر 5 بتقوم تفتح المجاري تنظفها من الأنغاض وكذا وخلاص، لكن ما عندها عملية بتاعت معالجة بتاعت تصريف المياه.
0: وفي مدينة أم درمان تسببت الأمطار في سقوط لافتات إعلانية دون رصد أي إصابات وسط المواطنين. تعرض عدد من المزارعين مساء أمس الاثنين لعملية نهب مسلح من قبل ملثمين أثناء وجودهم بأراضي زراعية تقع بين منطقتي تشوتياي وحلة عطية بمحلية ريف كسلة. من جهة أخرى أقلق بائعو الخضر والفاكهة في منطقة المثلث بغرب كسلة طريقا رئيسيا يوم أمس رفضا لبيع الموقع إلى أحد المستثمرين. من جانبه قال الأمين داود قائد قوات الأرطة الشرقية مخاطبا قائد الفرقة في كسلة إن قواته لم ترتكب أي مخالفات، محذرا من تصفية الحسابات. وأضاف في هذا الخصوص: شهدت مدينة بور سودان استمرارا لأزمة المياه حيث بلغ سعر جوز الموية 2000 جنيه. من جهة أخرى حذر الصحفي عثمان هاشم من الانتشار المتزايد لمحطات تحلية المياه داخل الأحياء السكنية بمدينة بور سودان بسبب تفاقم أزمة مياه الشرب، وأشار إلى مخاطر صحية مرتبطة بعمل بعض هذه المحطات. وأضاف في هذا الخصوص:
11: تخفف من الأزمة ولكن مخاطرها وضرارها بتتوقف على مطابقتها للمواصفات، لأنها كلها داخل يعني داخل الأحياء، معناها قريبة من مواقع الصرف الصحي، ما في مسافات متباعدة، ما بتشيد على مستوى مواصفات معايير معينة، بعض منها يعني درجة ملوحات عالية، بتضاف عليها مواد حافظة ومواد كيماوية ومواد مختلفة.
0: أعلنت دولة تشات يوم أمس الاثنين انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بالانتغائية والانحياز في التحقيقات. من جانبه قال الخبير القانوني صالح محمود إن انسحاب دولة تشات سيؤثر سلبا على التعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى ضحايا وشهود قضايا دارفور المتواجدين في دولة تشات، مؤكدا في الوقت ذاته إمكانية استخدام وسائل الاتصال الحديثة لمقابلة الشهود والضحايا عن بعد، وأضاف في هذا الخصوص:
12: آثار انسحاب تشات بالتأكيد هتكون سالبة جدا فيما يتعلق بالتعاون مع مكتب المدعي بتاع المحكمة الجنائية الدولية، لأنهم بيحتاجوا عشان ما يقابلوا الضحايا والشهود خاصة من دارفور، وطبعا لحد الآن المحكمة فقط مختصة بدارفور.
0: أكدت مصادر متطابقة لراديو دبنجا اعتقال قوات الدعم السريع لرئيس الإدارة المدنية في ولاية جنوب دارفور يوسف إدريس، وفي ولاية كسلا اعتقلت السلطات المواطن صالح كرار على خلفية رفض بيع ميدان كيمو في حي العمرية. الخبر الأخير في النشرة: أكد وزير التعليم العالي في حكومة تأسيس خلال اجتماعه مع ممثلي أساتذة لنحو 8 جامعات ومؤسسات ضرورة تهيئة المناخ لاستئناف الدراسة وضرورة إعادة فتح الجامعات في أقرب وقت، وأشار إلى التزام حكومة تأسيس بتوفير متطلبات إعادة تشغيل الجامعات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن
13: وهنا راديو دبنجا حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
14: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. الحلقة دي في الميزان حلقة خاصة، وبنستقبل فيها برضو يعني ضيف خاص سبقا تحدث لدبنجا، لكن المرة دي حنتكلم معه في موضوع مختلف شوية. الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي والمختص في القضايا الدولية ومتابعة الانتهاكات، مرحب بك في برنامج في الميزان.
15: مرحب بك ومرحب بالمستمعين ومرحب بك أستاذ إبراهيم.
14: طيب حنتكلم المرة دي عن واقع الحرب وخطاب الكراهية، دي الحاجتين يعني ما قاعدين ينفصلوا من بعض تقريبا في كل الحروب، وخطاب الكراهية هو يغذي الحرب، والحرب بشكل من الأشكال بتنتج أيضا خطاب الكراهية، والدائرة متبادلة. يعني أنت يعني الأسبوع الفات تقريبا كنت في ورشة بهذا الصدد، ممكن تقول لنا حاجة عنها؟
15: نعم طبعا، يا مرحبا بك مرة تانية. من المعروف أنه خطاب الكراهية هو واحد من المشاكل الأساسية اللي بتغذي الحروب، وهي اللي بتخليها تستمر في الأساس، أو هي ذات ممكن تكون واحدة من الأسباب اللي بتخلي الشرارة الأولى للحرب تنطلق. الأسبوع الفات كنت في اجتماع يعني تبع محامين دوليين، هم بيتابعوا خطابات الكراهية الموجهة ضد مجتمعات مختلفة في كل القارات حقت العالم، ومجموعة حقت محامين بيشتغلوا في جرائم اللي بتحصل إلكترونيا، ودي واحدة من الأشياء الأساسية المركز على يعني باعتبار أنه خطاب الكراهية واحد من الأشياء زي ما اسمه الكراهية، لكن اللي بتخلي المجتمعات تكون في انقسامات وبتكون في مشاكل وبتكون في مشاكل وتعقيدات كثيرة، وخاصة واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه خطاب الكراهية الموضوع حق الرصد وتوثيقه وتقديمه للمحاكم، لأنه الدول المختلفة عندها قوانين مختلفة وفي تعقيدات كثيرة جدا في محاكمة والوصول للعدالة فيما يتعلق بخطاب الكراهية.
14: نعم طيب، يعني نحن واضح هنا نحن قدام يعني التعامل القانوني مع الفكرة بتاعت خطاب الكراهية وضرورة رصده ويعني عدم إفلات الجناة من العقاب بافتراض إنه الحاجة اللي بيعملوا فيها آثار مدمرة جدا جدا. لكن لأنه يعني أنا أفتكر إنه هو يعني جريمة عابرة للقارات. يعني إذا زول في السودان قاعد يعمل حاجة ولا في أوروبا بي بي يعني بي بي عنده منصة لإطلاق خطاب كراهية ده ممكن يتم ملاحقته كيف؟ يعني الدول المختلفة عندها تشريعات مختلفة.
15: طبعا خطاب الكراهية زي ما أنت ذكرت في صعوبات كثيرة جدا والآن خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا قديما في واحدة من القضايا المشهورة أو الإشكالات اللي حصلت دوليا تعرف على القانون الدولي هي القضية حقت الجنوسايد اللي حصل أو الإبادة الجماعية اللي حصلت في رواندا. فكان في واحد من الأشخاص الأساسيين بيستخدم راديو لبث خطاب الكراهية وده سبب النعرات والاختلافات بين المكونات الاثنين وما كانوا طبعا فقط اثنين يعني الأساسيين وما كانوا اثنين. فده سبب بيسبب الناس كانوا متحمسين وبيواصلوا في موضوع الانتهاكات ضد القبيلة الأخرى. الآن عندنا السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي هي عقدت الموضوع يعني بمراحل باعتبار أنه زي ما أنت ذكرت الشخص ممكن يكون موجود على سبيل المثال الآن في أوروبا في أشخاص موجودين في أوروبا عدد كبير جدا من السودانيين وخاصة فرنسا وألمانيا. الأشخاص دي المقيمين بشكل دائم أو بشكل مؤقت أو غيره وهم بيبثوا خطاب الكراهية اللي هو في الحقيقة مجرم في البلدان دي كلها. طبعا في مسؤولية هنا بتتقسم لجهات مختلفة، جزء منها مسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي، مسؤولية على منفذين القانون المحليين هنا إذا قلنا ألمانيا أو فرنسا أو غيرها. طبعا بريطانيا برضو من الدول اللي فيها ناس موجودين بيبثوا خطاب الكراهية بشكل واسع، وفي المسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي نفسها غير المسؤولية طبعا على الأشخاص الآخرين. في الحتة دي هنا طبعا المشكلة كبيرة لأنه أغلب الدول عندها تشريعات مختلفة في موضوع المقاضاة. على سبيل المثال إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية أثر واقع على الأشخاص موجود في السودان، فرنسا من حسن الحظ يعني إنه القانون حقها بيسمح لمحاكمة الأشخاص إذا فقط وقع خطاب كراهية أونلاين وتم توثيقه بشكل محدد وتقدم للمحكمة. إذا كان الشخص موجود في فرنسا العمل خطاب الكراهية أو الشخص الاتضرر من خطاب الكراهية موجود في فرنسا أو تم استخدام أي وسيلة عندها علاقة بالأراضي الفرنسية، وطبعا دي ميزة للناس اللي بيكونوا شغالين. ونحن الآن بصدد رفع قضايا في الموضوع ده عندها علاقة بناس مقيمين في فرنسا أو مقيمين في أوروبا بشكل عام. في الماضي طبعا شرعنا في رفع قضايا في بريطانيا على سبيل المثال ضد أشخاص، القضايا مشت بشكل لمدة أكثر من 13 شهر، ولكن في الآخر لأنه القانون البريطاني ما بخطاب الكراهية لوحده ما بشكل الجريمة المطلقة بالشكل الكبير عشان تدخل الشرطة، ولكن لازم يكون في ربط أساسي بين الخطاب الكراهية نفسه والواقع لأنه عندهم خلط أو عندهم صراحة يعني توسعة في موضوع المشاركة السياسية للأشخاص والحرية في حق حرية التعبير. فأنا أعتقد دي مشكلة، لكن زي ما أنا قلت في فرنسا القانون فيه مساحة واسعة جدا في إنه كيف تقدر تجيب الأشخاص. فردا على سؤالك أعتقد حسب التشريعات المختلفة خطاب الكراهية لما يتم بثه أونلاين عنده تعقيدات كثيرة جدا، ولكن أنا أعتقد في الآخر ما بيفلد الناس من العقاب لأنه نحن شغالين مع مجموعات مختلفة جدا، وأنا متأكد في جهات كثيرة جدا مختلفة بتساهم في رصد خطاب الكراهية عشان يتم المحاكمة إذا ما الآن المحاكمة المستقبلية. طبعا عنده آثار أخرى عنده علاقة بعملية السلام المستقبلية وعنده إشكالات في أنه بيسموه الاحتقان حق الناس الموجودة، فممكن يشكل إشكال لقدام حتى ولو في موضوع حق عدالة انتقالية أو عدالة جنائية وغيره. فدي دي كلها آثار ممكن تترتب عليه غير الحاجة الأثر حقه الحالي الموجود.
14: نعم. طيب يعني من كلامك حول النموذج البريطاني ده نفهم إنه يعني يجب يعني بحسب التشريع البريطاني وحسب نظام العدالة في بريطانيا أو في المملكة المتحدة ده بيشتغل بفكرة الفعل والنتيجة. يعني إذا زول بث خطاب كراهية بأي شكل من الأشكال أو دعا أي دعوة ولا يعني عرض الناس على حاجة إذا ما نتج عنها جريمة فعلية يعني بيبقى الزول يعني ما لا يحاكم أو لا يدان. الكلام ده صح حسب ما أنا فهمته؟
15: هو يعني خطاب الكراهية في بريطانيا لأنه التفسير حق السلطات البريطانية لحرية التعبير واسع جدا، فبالتالي قد يتم خلط الكلام. على سبيل المثال الآن لو قارناه بفرنسا، فرنسا أي عبارة فيها إساءة للأشخاص المحددين أو القبائل أو إشارة إثنية أو إشارة لشخص في جنسه أو في نوعه أو في كذا، دي بنفسها لو حصلت إساءة أو تشهير بالأشخاص دول، دي ممكن لوحدها تتم المحاكمة بها. في بريطانيا إذا حصلت الحاجة دي في بريطانيا نفسها، دي بتتم محاكمة الأشخاص بها بنفس القدر. ولكن إذا حصلت حاجة في نطاق آخر، في تعقيدات أكثر من التفسير. التعقيدات مثلا لازم الشخص يكون عنده ارتباط ببريطانيا، إما الجنسية يكون بريطاني عشان يتم محاكمته فقط لإصدار خطاب الكراهية. ولكن إذا كان شخص غير حامل الجنسية البريطانية، فبيتم التفسير بشكل واسع جدا، وفعلا بندخل في التعقيدات اللي أنا ذكرتها، اللي هو ممكن في الآخر تصل الأشخاص يفلتوا من العقاب، لأنه التفسير حق إنه خطاب الكراهية كيف ممكن يتم أركانه وكيف تمت وكذا، فده ممكن يخلي لحد ما يوصل، وإذا معناها لازم يكون في ربط بين النتيجة. فخطاب الكراهية لوحده ما بيكون ما بتقدر تعمل عليه يعني أركان الجريمة كاملة، لأنك أنت حيكون عندك الأركان ناقصة باعتبار التفسير أو باعتبار المكان أو باعتبار الأثر وقع على أي بلد في البلدان. ولكن في فرنسا أي عنصر واحد لو اكتمل، حتى ولو عنصر واحد اكتمل من الحاجات دي كلها، الشخص الأصدر أو الشخص المتأثر أو الخطاب نفسه أو كذا، دول كلهم بيعتبروا خطاب كراهية. على سبيل المثال، واحدة من الأشياء المميزة جدا في القانون الفرنسي، إنه اللي بيسموه glorification of killing، اللي هو الأشخاص لو جو بيحتفوا بالقتل، ودي حاجة حاصلة بشكل واسع في السودان، دي كلها تعتبر جريمة لوحدها، ما محتاجة أي ركن آخر عشان يقوم.
14: نعم. طيب يعني برضو في تماس بين السياسة وبين خطاب الكراهية، يعني عشان نوسع الموضوع شوية، مثلا هنا في هولندا في أحزاب كثيرة يمينية تدعو لإلغاء المادة الأولى من الدستور الهولندي اللي بتحدد إنه الناس متساويين، يعني الناس اللي ماشيين في اتجاه إنه الناس ما متساويين، ودي بنتج عنها يعني كلام يعني أو أفعال تدخل في باب التمييز العرقي. فيعني برضو مع اختلاف طريقة نظام العدالة هنا في هولندا وفي أماكن أخرى، هل تعتقد إنه المناخ العالمي ده كله هسه، يعني بما فيه الحاجات اللي بتحصل في أمريكا واللي بتحصل في إيطاليا واللي بتحصل في كده صعود أحزاب، هي بتفتكر إنه الناس ما مساويين، وإنه يعني في ناس درجة تانية أو في ناس كده، ودي بتقوم يعني لما خطاب الكراهية في أوروبا ينتشر برضو بالأحرى في العالم الثالث والرابع، يعني مفروض ينتشر لأنه شايفينها مثل يعني، فهل دي عندها تأثير؟
15: نعم، أنا أعتقد عندها تأثير مباشر. واحد، باعتبار أنه طبعا صعود اليمين في أي بلد أول حاجة هم بينتهكوها. على سبيل المثال الآن في أمريكا، لما مثلا شركة من الشركات اشترت واحدة من أكبر وسائل التواصل الاجتماعي إكس، رفعوا كل القيود على النشر، وده خلى انه يكون في مساحه واسعه جدا لانه الناس ينشروا اي كلام من غير رقابه. الان مثلا على سبيل المثال شركه متى عندها لايرز مختلفه من او مراحل او درجات مختلفه من من درجات الرقابه على الكونتنت، او بيسموه الكونتنت مودريشن، اللي هو المراقبه على رقابه المحتوى اللي بيتم نشره على المنصه. في مشاكل بتواجه المسألة حقت الرقابة دي نفسها عندها علاقة بصعود الأحزاب اليمينية أو اليمين المتطرف، لأنه بيفتكروا نشر أي كلام ما مفترض يتم، وبيخلطوها طبعا بشكل واسع بمسألة حرية التعبير. يعني ممكن مثلا يثيروا خطاب ضد أشخاص محددين أو ضد أعراق محددة أو كذا، وبيفتكروا إنه دي عندها علاقة بحرية التعبير. طبعا ده هنا في سوء فهم، وأعتقد برضو يعني استخدام خاطئ لمسألة حرية التعبير. حرية التعبير أصلا ما مفترض هي تكون تتعارض مع الحقوق الأساسية للأشخاص. طبعا الدعوة اللي انت ذكرتها لليمين الموجود في هولندا انهم يتكلموا عن مسألة الأشخاص غير متساويين، طبعا دي تتعارض مع المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فأنا أعتقد دي هي ما عندها قيمة. واضح انه الآن اليمين مثلا الآن بيهاجموا المؤسسات الأساسية العدلية الدولية، بما فيها مجلس حقوق الإنسان، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، فهو اليمين طبعا ضد العدالة. أنا بعتقد عادة لما نتكلم عن موضوع العدالة الدولية فبالضرورة نناقش موضوع العدالة فيما يتعلق بالأشخاص الحريصين على العدالة نفسها. ولكن اليمين في كل دول العالم الآن مثلا بنشوف في الهجوم على المؤسسات الدولية العدلية، ده واضح إنه بيقولوا إنه في أشخاص أفضل من أشخاص وكذا يعني، وهم دول نفس الأشخاص الآن موجودين في هولندا. فأنا أعتقد دي دعوة لتعطيل المبادئ العامة حق حقوق الإنسان بما فيها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وهو طبعا واحدة من الوثائق الأساسية جدا اللي أسست لأنه حتى الآن تقلل آثار الحروب على الأقل بشكل ما. وأنا أعتقد حتى موضوع خطاب الكراهية لو ربطناه بالكلام ده، مفترض الدول الموجودين فيها الأشخاص اللي هي بدور تراقب الأشخاص الموجودون على أراضيها ولو تم النشر بلغات أخرى. إذا كان الآن تم نشر أي خطاب آخر عنده علاقة بالإرهاب أو عنده علاقة بأي حاجة، الدول دي ولو كان تم بنشره بلغة محددة أو زي العربية أو العربي السوداني وكذا بيتم رصده، ولكن عشان الأثر الموجود هو واقع على أشخاص في مكان بعيد، أنا أعتقد دي نفسها عنصرية في السيستم نفسه، يعني تمييز، عبارة أوضح يعني هي تمييز في النظام نفسه العدلي إذا كان عند المنصات حق التواصل الاجتماعي أو عند الأنظمة العدلية في الدول المقيمة فيها الأشخاص اللي بيقوموا بخطاب الكراهية. فأنا أعتقد دول كلهم متساويات، فاليمين لما يعمل الدعوات دي أو يقوم بالدعوة أو يعمل حملات عشان يزيلوا المواد اللي عندها علاقة بالتساوي، أنا أعتقد دي حاجة معروفة أنه اليمين بيعملها، ولكن دي جزء أساسي من الحتات هي الحاضنة أو بتذود خطاب الكراهية بشكل واسع.
14: نعم الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي، يعني من ناحية فنية أثناء ما شغلكم أنتوا يعني في خطاب الكراهية وحصره وتوثيقه ويعني تقديم المسؤولين منه للمحاكمة إذا توفرت الأرضية والحياة كلها، مرحت من ناحية فنية يصعب يعني التوثيق أو يصعب الإثبات؟ يعني أنا دار أضرب مثل معمم بحادثة بتاعت زورة طلعت في الميديا وشتمت السودانيين وكده، وبعدين قامت قالت لما اكتشفت أنها تورطت قالت ده ذكاء اصطناعي، يعني الحاجة دي ما هنا ده ديب فيك، يعني حاجة سووها بشكلي بصورتي وكده دي ما أنا. فأنتوا بتواجهكم صعوبات فنية أو في جهات فنية بتدعمكم عشان تقوموا يعني تقنيا توفروا الأدلة اللازمة؟
15: ده سؤال أعتقد يعني فعلا مهم جدا عشان برضو للنقاش في المساحة العامة، لأنه الناس كيف يقدروا يتعاونوا في الموضوع التقني تحديدا، خاصة الآن في انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي بقدر ما إنها مفيدة بقدر ما إنها هي ممكن تكون مضللة. طبعا باستخدام الذكاء الاصطناعي واضح انه في ادوات اخرى بتقدر 100% تقدر او مش 100% لكن بدرجه كبيره جدا توثق لك انه ده دي مثلا من المواد الاعلاميه تم انتاجها بواسطه الذكاء الاصطناعي. دي واحد. اثنين، نحن مثلا في عمليه التوثيق في اركان اساسيه اصلا عشان تقدر تجمع الدليل اللي هي بسموها الميتاداتا، مش كده، البيانات الوصفيه.
14: ايوه.
15: من ضمنها المعلومات انه الماده اتنشرت وين، الاي بي ادريس، القناه اللي اتنشرت فيها او الوسيله اللي اتنشرت فيها، الاشخاص اللي نشروها، وفي طرق كثيره جدا للتحقق من انه المسائل دي كلها حقيقيه وموثقه. الكويس انه في موضوع السودان للامانه انه الاشخاص بيظهروا بصورهم، اغلب الاشخاص بيظهروا بصورهم وباماكنهم ومعروفين، وبيلاقوا الناس في اماكن عامه في المظاهرات، بيلاقوا الناس في المناسبات الاجتماعيه. اعتقد ده قلل الفكره حقت انه اصلا يكون في مشكله. ولكن بعد ده عشان تتقدم للمحكمه في صعوبات متعلقه على سبيل المثال بمساله العربي السوداني. يعني الان في فرنسا تحديدا، وانا قلت قبل انه التقاضي اسهل نوعا ما من باقي الاماكن اللي حد الان نحب نرصد فيها الخطاب حق الكراهيه، واحدة من الصعوبات إنه لازم يكون في شخص كأنه زي كاتب عدلي ولا حاجة، هو مفروض يرصد الكلام المكتوب ويكتبه كأنه ما يعني زي ما شايف، ويفرغ المحتوى الموجود أونلاين بنفس الطريقة الورد بها عشان يتقدم للمحكمة. ودي ممكن تشكل طبعا إشكال، لأنه مع إنه الآن الحل الوحيد اللي لقيناه إنه في أشخاص سودانيين موجودين في فرنسا وهم يعني يسموهم مترجمين محلفين، عندهم القدرة في مسألة رصد خطاب الكراهية. في حاجة تانية برضه تقنية وفيها إشكالية في تفسير العبارات. الآن غير إنه نحن مثلا عندنا إرشيف تقني وعنده القدرة في إنه يقدم دليل من الإرشيف نفسه للمحاكم، وإرشيف موثوق يعني فيه سلاسل حقت أدلة بشكل موثق إنه من الدليل موجود أونلاين كيف وصل لحد الأرشيف عندنا، ولو حتى الشخص مسح الصفحة حقته الدليل من عندنا ما بتمسح. فدي واحدة من الأدوات اللي بنستخدمها تقنية عشان نقدر نقدمها الأدلة للمحاكم المختلفة. فإذا كان مثلا قدرنا وثقنا الأدلة ووصلنا للأشخاص اللي هم موجودين في أماكن مختلفة عشان يقدموا الدليل للمحكمة زي ما أنا ذكرت يفرغوا المادة أونلاين، حاولنا الآن برضو نشتغل مع بعض الناس أو شفنا محتوى كثير موجود أونلاين للتفسير حق العبارات، لأنه فعلا تفسير العبارات الآن دخلت في الحرب، عبارات كثيرة جدا جديدة مش بس يعني جاية من أقاليم مختلفة في السودان، وإنما استخدموا فيها بعض اللغات حقت القبائل أو استخدموا فيها عبارات بشكل يعني لحني. ففي الحالة دي بتحتاج تفسير، وتفسير بيعتمد على السياق الاجتماعي، وبيعتبر برضو كمان لازم يعتمد على الموضوع حق علم الاجتماع عشان يقدر يفسروا إنه العبارة دي ليه بنفتكرها مسيئة أو بنفتكرها جزء من خطاب الكراهية أو فيها تحريض أو كذا. فده كله لازم الآن نشتغل عليه. وحاجة أخيرة برضو في السياق ده، في أشخاص متخصصين دوليين بتاع علماء لغة وفنيين في المجالات دي ومجالات العدالة، برضو الآن في نقاشات طويلة جدا معهم. حتى الاجتماع اللي كان في هولندا اللي عنده علاقة بالمحامين ديل، في جزء اتفقنا لأنه نكتب مذكرات تفسيرية تساعد المحاكم فينا كيف تفهم، يعني مجموعات حقت المحامين من بلدان مختلفة ممكن يشاركوا، على سبيل المثال المحامين من كولومبيا أو محامين من البرازيل أو محامين من أماكن أخرى عندهم شواهد لأنه كيف خطاب الكراهية دخل في المجتمع وكيف تم استخدامه وكيف تم تفسير العبارات اللحنية دي. فأعتقد ده بيساهم في أنه كيف المحاكم تقدر تفهم السياق ده. فجزء تقني عنده علاقة بالتكنولوجيا، وجزء تقني عنده علاقة بالمعرفة. لكن أعتقد برضو السيدة اللي أنت ذكرتها أنه هي قالت الكلام اللي هي قالته دي ما هي وكذا، في طبعا في وسائل حق التحليل حق الصوت دقيقة جدا، وفي وسائل حق التحليل أخرى بتقدر تساهم في إنه المادة دي تم نشرها كيف، دي حاجة بسيطة جدا أعتقد في مسألة الوصول فيها للحقيقة يعني.
14: طيب أستاذ عبد المنعم آدم المحامي، يعني في سؤال استيضاحي صغيرون كده ده، يعني لما نتكلم عن خطاب الكراهية يكون في عدة مستويات، يعني مثلا أنا أقوم فئة سكانية كاملة مثلا أقوم أحقرهم وأقلل من شأنهم وأخليهم يحسوا بالمهانة، يعني أنتوا ولاي ناس وأنتوا ناس ما بتسووا ما عارف شنو كده بالشكل الجماعي والفردي. وفي خطاب تاني يعتمد على التحريض المباشر على استخدام العنف، فديل انت بتتعاملوا معهم كيف؟
15: الاثنين طبعا بيعتبروا خطاب كراهية، والاثنين يعتبروا طبعا، لكن في مواد مختلفة بتنطبق عليهم. يعني على سبيل المثال الخطاب اللي بيحقر مجتمعات محددة دي معروفة انها العبارات المسيئة حسب القوانين المختلفة في البلدان المختلفة، عندها معايير مختلفة ودرجات. طبعا دي محتاجة زي ما انا ذكرت قبل شوية التفسيرات حسب السياق الثقافي وحسب التفسيرات حقت اللغة، انه كيف مثلا العبارة دي تعتبر. مثلا الان حتى بيتم التحريض إنه مثلا القبائل المحددة دي كلهم مثلا كذا وكذا، يعني دي كلها عبارات مجرمة في كل الأماكن. فإذا تم التحريض على أساس عرقي أو الإساءة لأشخاص بشكل واسع، طبعا دي كلها يعني مثلا في السودان في ناس بيقول لك مثلا ديل بيقول لك فلنجايات أو يقول لك ديل عبيد أو يقول لك كذا وكذا، كلها هذه عبارات طبعا واضح إنها يعني فيها لحن وفيها إساءة، وأنا أعتقد ما بيكون في أي مشكلة في أي بلد من البلدان دي. دي عبارات مجرمة بشكل واضح، دي مجرمة ما فيها أي لبس، يعني ما عندها علاقة أبدا بأي شيء ممكن يتفسر بأنه دي حرية التعبير. التعبيرات السياسية مثلا الأشخاص عندهم الحق في أنه يتكلم عن أهله، يقول مثلا أنا أهلي عايزكم مثلا تعملوا كده مثلا في موضوع حق ترابط اجتماعي وكذا، لكن أي حاجة بتحقر الآخرين أو بتسيء لهم دي بشكل كامل مجرمة في كل البلدان، أو على حد علمي عن البلدان نحن بننظر فيها الآن في الاتحاد الأوروبي ما في أي بلد بيسمح بالعبارات ضد أي مجتمعات، لأنه دي بتعتبر جزء من الخطاب الممنوع. الخطابات التحريضية اللي هو مثلا انه كمان في السودان بتختلط الحاجتين في حاجه واحده، انه مثلا بنلقى بعض الناس بيطلعوا في السوشيال ميديا ويتكلموا عن انه يحرضوا القبائل ويتهمون بانهم هم اقل يعني عرقا ولا كذا، او يتهمون انهم هم مثلا مع طرف من اطراف الحرب. فانا اعتقد نفسه في الحاله دي ممكن يكونوا الاثنين مع بعض، والاثنين يعتبروا مجرمين لانه التحريض على القتل في كل الاماكن كمان مجرم.
14: نعم نعم. سؤال أخير أستاذ عبد المنعم آدم، فيما يتعلق بمحاصرة خطاب الكراهية والتوثيق له، يعني جمع الأدلة والمعلومات عشان يقدموا الناس المسؤولين منه للمحاكمة، الناس العاديين ممكن يعمل شنو؟ أو الناس اللي عندهم يعني شوية دراية وخبرة بـ بـ بـ بالـ بالعالم الديجيتال ده، يعني عندهم بيعرفوا منابر التواصل الاجتماعي، بيعرفوا يخشوها، بيعرفوا يحفظوا الحاجات وكده، يعني ممكن يسووا شنو يتعاونوا مع منه عشان تتم محاصرة مثل هذا الخطاب؟
15: في منظمات كثيرة جدا الآن بتشتغل على تفنيد الخطاب. طبعا خطاب الكراهية برضو عنده ليرس مختلفة للناس العامين، مثلا إنه ما يستهلكوه. واحدة من الأشياء الأساسية اللي بتخلي الخطاب ينتشر اللي هو الاستهلاك حقه. طبعا الناس الآن بيتكسبوا من المحتوى الموجود أونلاين. أهم حاجة إنه عدم مشاركته مع الأشخاص ولو لأي غرض من الأغراض. الحاجة الأساسية لو عايزين يعملوها ممكن يرسلوا الرابط، مش يعملوا داونلود لللينك للمحتوى، ولكن يرسلوا الرابط للجهات اللي هم بيعرفوها مثلا موجودة أونلاين، مثلا السودان هيومن رايتس هاب ولا بيم ريبورت ولا غيره. المؤسسات دي كلها بتشتغل في موضوع التحقيق. جزء من الحاجة الثانية ممكن يعملوها الناس العامة، غير إنهم الابتعاد في إنهم يردوا ولا يتداول المحتوى ولا كذا، لأنه أصلا غير إنه بيكسبوا أموال بيدي انتشار أكثر للمحتوى نفسه. فأنا أعتقد التبليغ على المحتوى نفسه حتى في وسائل التواصل الاجتماعي نفسها أونلاين بيتم حذفه مباشرة إذا كان الناس قدروا بلغوا عنه في القناة نفسها. طبعا أغلب القنوات عندها مثلا مكان ممكن أي شخص يدوس أو يضغط على زرار الثلاثة الموجود وإنه أبلغ عن محتوى، بعد ذاك يمشي في كل الدرجات، بعد ذاك بيجيك رد. الحاجة الثانية برضو الممكن الناس العامة يعملها برضو يعني إبعاد الأطفال، إبعاد الناس، لأنه طبعا ده ممكن يعقد الموضوع في مسألة السلام الاجتماعي لقدام. الآن خطاب الكراهية وصل الناس مرحلة بعيدة جدا من الانشقاق، وخلى بل عبارات كثيرة جدا يتم استخدامها الآن بقت فيري بسموها شنو، بقت قريبة جدا لأن الناس يخلاها تكون عادية أو
14: يستأنسوها. تم تطبيعها يعني كده
15: تم تطبيعها بالضبط. فدي أعتقد كلها بمسألة التداول الواسع. فإذا كان الناس ابتعدوا من مسألة التداول أو ابتعدوا من المسألة حقت إنه كيف يخلوا الخطاب ده ينتشر، أعتقد دي واحدة من الوسائل الأساسية في محاصرته. الحاجة الأخيرة أعتقد طبعا دي ممكن يتواصلوا مع جهات متخصصة لو هم ما عايزين يكونوا في مشاكل، أو يعملوا ريبورت للجهات الموجودين فيها، خاصة الآن مثلا في أوروبا لو بتعرف أشخاص بيعملوا في خطاب كراهية وإنت حاسس بالمسؤولية تجاه في تجاه الحاجة دي. فأنا أعتقد ببساطة إنه مثلا يرسلوا رابط للشرطة المحلية ولا كذا، أكيد 100% الشرطة بتقدر تتخذ الإجراءات اللازمة، لكن أعتقد أهم حاجة إنه لو الشخص ما قادر يعمل حاجة كثيرة يبتعد من نشره. فأنا أعتقد أكثر ممكن تكون مساهمة في مسألة محاربة خطاب الكراهية.
14: الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي والمختص في القضايا الدولية، شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجة، تكلمنا عن خطاب الكراهية، ونتمنى أن نستضيفك في مناسبات أخرى ونواصل الحديث حول جوانب أخرى من يعني هذه الظاهرة وهذه المشكلة الكبيرة يعني في زمن الحرب.
15: شكرا جزيلا، وأتمنى أن الناس يبتعدوا من خطاب الكراهية، وأتمنى أن السودان كونه يتعافى غريب يعني. شكرا جزيلا.
14: شكرا لك.
16: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في

مرحبا بكم مستمعي راديو دابنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو للعام 2026. البرهان ومناوي وكيكل يزوران أم سيالة بشمال كردفان بعد يوم واحد من سيطرة الجيش على المدينة. مجلس الأمن والدفاع لحكومة تأسيس يعقد اجتماعاً ويعلن انتصار قواته في محاور كردفان. حميتي يدعو قواته إلى تغيير طرق عملها ومنع التصوير ومحاربة الطابور الخامس ويؤكد وصول التعزيزات إلى شمال كردفان. مجموعة محامي الطوارئ تدين هجمات جوية على أهداف مدنية في رهيد النوبة وأم درابة وجبرة الشيخ وأم بادر بشمال كردفان. دولة تشاد تعلن انسحابها من ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية وتتهمها بالانتقائية والانحياز. وزير التعليم العالي في حكومة تأسيس يلتقي ممثلي أساتذة 8 جامعات ويؤكد ضرورة فتح الجامعات في أقرب وقت. وزارة الصحة بالنيل الأزرق حمى الضنك وصلت لمرحلة الوباء وتسجيل 681 إصابة مؤكدة و662 حالة اشتباه. منظمة أوتشا تسجيل 170 حالة وفاة وأكثر من 2000 حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في مناطق متفرقة من السودان منذ مايو الماضي. بائعو الخضر والفاكهة في منطقة المثلث بغرب كسلة يغلقون طريقا رئيسيا يوم أمس رفضا لبيع الموقع إلى أحد المستثمرين. مسلحون ملثمون ينهبون مزارعين أثناء حراسة أراضي زراعية بريف كسلة. وزير الخارجية المصري يجري اتصالا بنظيره السوداني ويؤكد أهمية التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ سيادة السودان. الشرطة السودانية تعلن توقيف 18 فردا نظاميا مخالفين لتوجيهات لجنة إخلاء ولاية الخرطوم من التشكيلات العسكرية وجمع السلاح. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن اعتماد خطة لقبول أكثر من 364 ألف طالب وطالبة بمؤسسات التعليم العالي. الأمم المتحدة انعدام الأمن والعنف القبلي في دارفور تسببا مؤخرا في نزوح أكثر من 20,000 شخص. منظمة أوتشا النداء الإنساني الخاص بالسودان لهذا العام حصل على تمويل بنسبة 40%. وصول أول رحلة للعودة الطوعية إلى مطار الخرطوم تقل 42 عائدا من دولة يوغندا. ولاية الخرطوم تعلن ضبط 13 مركبة محملة بكميات كبيرة من السلع الاستهلاكية في طريقها إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. المنسقية العامة للنازحين واللاجئين تكشف عن تفشي سوء التغذية وانتشار الملاريا والإسهالات والحصبة. الشركة السودانية للمعادن تعلن دخول 17 شركة تعدين بولاية جنوب كردفان مرحلة الإنتاج الفعلي. جامعة الدول العربية تعلن عن ترتيبات لإعداد خطة لإعادة إعمار السودان. استمرار حصر قوات نسور الشرق التي انضمت لحركة العدل والمساواة تمهيدا للدمج والتسريح. وزير الخارجية السوداني يزور تركيا للقاء مسؤولين أتراك. السفارة السودانية في القاهرة تعلن عن 20 منحة دراسية للسودانيين في جامعة العاصمة. السلطات المغربية تعلن عن توقيف 9 مهاجرين سودانيين في مدينة طنجة. وزارة الخزانة الأمريكية تحذف اسمي آدم يعقوب شريف وخليل إبراهيم من قائمة العقوبات الأمريكية المرتبطة بدارفور بسبب الوفاة. الإرصاد الجوي يحذر من أمطار غزيرة تضرب 8 ولايات في البلاد. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دابنجا. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 28 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان يزور أم سيالة وجبرة الشيخ بعد السيطرة عليها من قبل القوات المسلحة، وحميدتي يعلن فك الرسن ويطالب قواته بتصعيد وتيرة القتال. مقتل العشرات في هجمات جوية على أهداف مدنية في شمال كردفان، وخبراء يعتبرون سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تحولا استراتيجيا. تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور، ووصول الإصابات بحمى الضنك في النيل الأزرق إلى مرحلة الوباء. وفاة طفل في سنكات وإنهيار نحو 400 منزل في ربك جراء الأمطار، وملثمون ينهبون مزارعين في كسلا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. وصل القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مساء الاثنين على متن مروحية عسكرية إلى منطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ، عقب إعلان الجيش السيطرة على المنطقتين ومدينة بارة بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وقال مجلس السيادة إن البرهان تفقد القوات المنتشرة في الخطوط الأمامية، يرافقه حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي ووالي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف وقائد قوات درع السودان أبو عقل كيكل، وردت جنود هتافات خلال استقبالهم البرهان.

0: أعلن قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو حميتي انتصار قواته في المعارك الدائرة في شمال كردفان، وأكد إطلاق الرسن لقواته من أجل تصعيد وتيرة القتال. وقال في تصريحات عقب اجتماع مجلس الأمن والدفاع لحكومة تأسيس في مدينة نيالة إن التعزيزات العسكرية وصلت إلى مناطق القتال، داعيا قواته للتقدم إلى الأمام وعدم العودة، ووجه بتغيير قواعد المعركة ومنع التصوير وتنظيف القوات من الطابور الخامس، وأضاف في هذا الخصوص:
1: أهم شيء أخواننا نغير الطريقة حقتنا، نمرة واحد نوقف التصوير، لازم التصوير نتعامل معه هو أي زول، بعد الكلمة حقتي دي هو أي زول بصور أنا بتعامل معه طابور فقط، الزول المخصص له المعني بالتصوير يا جماعة.
0: من جانبه قال سليمان صندل وزير الداخلية في حكومة تأسيس ومقرر مجلس الأمن والدفاع إن اجتماع المجلس الذي انعقد مساء أمس وجه بدعم الجهود العسكرية وتسخير كافة الإمكانيات لدعم المجهود الحربي بجانب إزالة المشكلات الأمنية وتعزيز حكم القانون، كما أكد مواصلة الجهود لتأمين المدن وحفظ الأمن وضبط الأسواق وتوفير الخدمات الأساسية بجانب تشكيل آلية لحماية الموسم الزراعي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأشاد المجلس بالبطولات والانتصارات التي تحققت في جميع محاور القتال خاصة في محور كردفان الذي شهد بطولات عظيمة من قوات تحالف السودان التأسيسي خاصة أشاوس قوات الدعم السريع، وأكد المجلس وقوفه ودعمه الكامل لجهود العسكرية الرامية لاجتثاث جيش الحركة الإسلامية.
0: قال الخبير العسكري العميد وليد عز الدين في إفادة لراديو دبنجا إن السيطرة على طريق الأبيض بارة المعروف بطريق الصادرات يمثل تحولا استراتيجيا، حيث يعتبر أحد أهم محاور الحركة والإمداد العسكري في السودان، وأضاف أن طريق الصادرات يمثل شريانا استراتيجيا للقوات المسلحة، حيث يوفر مسارا آمنا لنقل القوات والزخائر والوقود والإمدادات اللوجستية، بما يضمن استمرار العمليات العسكرية باتجاه كردفان ودارفور. ورجح الخبير العسكري استمرار القتال في هذا المحور، وأضاف في هذا الخصوص:
3: فبنلقى طريق الصادرات من الطرق الرئيسية والطرق الاستراتيجية والطرق الحيوية، إذا كان من ناحية إمداد الجيش أو من ناحية الإمداد التجاري، وطريق مهم جدا ومهم جدا في الوقت الراهن للقوات المسلحة السودانية، لأنه هو بيأمن لها في تقدمه ده كل الوسائل بتاعت الإمداد.
0: من جانبه قال الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد دكتور جمال الدين الشهيد إن سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تقلل المسافات بشكل كبير مقارنة بالطريق التقليدي الخرطوم كوستي، مما يسرع وتيرة العمليات ويسهل استعادة الفرق العسكرية. وأضاف أن التأمين الممتد من جبرة الشيخ زاد من حماية مدينة الأبيض، وأضاف في هذا الخصوص:
4: تحول عملياتي كبير جدا بيعيد رسم مركز الثغر العسكري في هذه المنطقة. القتال في هذه المنطقة يعني يتجاوز أهمية المدن إلى السيطرة على الشبكة من الطرق والمحاور والممرات الاستراتيجية التي ظلت طوال فترة الحرب لتتحكم في حركة القوات ومسارات الإمداد وإيقاع العمليات العسكرية، اللي أيضا بتأثر بشكل أساسي في تطورات الموقف الميداني بشكل عام.
0: من جانبه أوضح المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد من داخل مدينة الأبيض أن القوات المسلحة انفتحت ميدانيا على مساحات واسعة عبر 4 محاور شملت محور أم سيالة ومحور جبرة الشيخ ومحور الأبيض والقرى المحيطة بجبرة وبارة. وقال إن الهدف الأساسي من هذا التحرك هو تأمين الأبيض بارة أم درمان وتيسير حركة البضائع والإمدادات بالتزامن مع تحرك قوات أخرى من مدينة الدبة نحو مناطق المزروب، وأضاف في هذا الخصوص:
5: الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارة أم درمان، تيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، وحركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة منتشرة من الولاية الشمالية من الدبة وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرة الشيخ.
0: بالمقابل قلل مصدر عسكري في قوات الدعم السريع من هذه الانتصارات مؤكدا أن قواتهم ما زالت تحاصر مدينة الأبيض من منطقتي جبل عيسى والهشابة وتسيطر على خزان بربر والمصادر الجنوبية للمياه، مشددا على أن المعركة لم تنتهي بعد وأن قرار قائد قوات الدعم السريع بالهجوم سيكون له ما بعده. كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن استهداف بالطائرات المسيرة والطيران الحربي التابع للجيش لأهداف مدنية في 4 مناطق بشمال كردفان خلال الفترة من 24 وحتى 26 يوليو 2026. وقالت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الطائرات المسيرة استهدفت محطة المياه بقرية أم نبقى ومركزا في رهيد النوبة ومركبة مدنية في منطقة أم ضرابة، كما استهدف دونكي للمياه إلى جانب المركز الصحي والمدرسة بقرية الشعطوط في جبرة الشيخ، كما غصفت طائرات من طراز أنتونوف عربة مدنية تحمل الوقود في مدينة أم بادر، مما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تسجيل أكثر من 2000 حالة اشتباه بالكوليرا في السودان و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، حيث تتركز معظم هذه الحالات في منطقة كردفان. وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في هذا الخصوص:
6: يشير زملاؤنا في المجال الإنساني أيضا إلى أن وباء الكوليرا ينتشر، حيث سجلت أكثر من 2000 حالة مشتبه بها و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، معظمها في منطقة كردفان. ورغم هذه التحديات فإننا نواصل تكثيف جهودنا لمكافحة الكوليرا.
0: وفي جبل مرة أعلن نور الدائم الياس محمد عضو مجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وقولو بجبل مرة عن تفشي مرض الحصبة في منطقة قولو، وأوضح لراديو دبنجا أن الوباء بدأ في الظهور بتاريخ 5 يوليو الجاري، حيث انتشر المرض في منطقتي تبرا وميلا شمال قولو، وأوضح أن إجمالي عدد المصابين يبلغ 41 حالة. وأضاف في هذا الخصوص:
7: من عمر 8 سنة لعمر 20 تقريبا، غالبية التلاميذ هم يعيشون في مساحة ضيقة وينامون في بعض السرائر لأكثر من نفر، مما جعل ذلك أن المرض تنتشر وسطهم، فعدد المصابين جملة كانوا 41.
0: من جهة أخرى كشفت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور، وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن الإحصاءات المؤكدة للفترة من 5 وحتى 25 يوليو للعام 2026 أكدت تسجيل 2 حالتين مؤكدتين بالكوليرا في جنوب دارفور و3 في وسط دارفور و2 في شمال دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
8: تتفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث باتت الجوع والمرض والخوف واقعا يوميا لهؤلاء السكان المستضعفين، وتحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية إلى بؤر لتفشي الأوبئة ومشاهد لإنهيار إنساني شامل.
0: وفي النيل الأزرق أعلنت وزارة الصحة عن وصول الإصابات بحمى الضنك إلى مرحلة الوباء، وأشارت إلى تسجيل 681 إصابة مؤكدة و662 حالة اشتباه. كشفت مصادر عن رفض التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت وقوى إعلان المبادئ الدعوة الموجهة إليهما من الآلية الخماسية للمشاركة في الاجتماعات التشاورية المقررة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الفترة من 29 إلى 31 يوليو الجاري، فيما أعلنت الكتلة الديمقراطية مشاركتها في الاجتماعات. وأوضحت المصادر أن الرفض جاء نظرا لإصرار الخماسية على تصميم العملية السياسية بشكل منفرد دون تشاور حقيقي مع الأطراف السودانية وإدخال عناصر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في العملية. شهدت ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ونهر النيل وكسلة والبحر الأحمر والقضارف أمطارا مصحوبة بالسيول. وفي ولاية البحر الأحمر ضربت مدينة سينكات أمطار غزيرة وسيول جارفة تسببت في وفاة طفل وقطع الطريق القومي الرابط بين بور سودان وبقية مدن الولاية، بجانب انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة بور سودان. وأضاف الصحفي عثمان هاشم في هذا الخصوص:
9: تسببت أمطار السيول في مدينة سينكات بالأمس في وفاة طفل وضرر بعض المركبات نتيجة وتيرة السيول عبر القيران الرئيسية اللي كانت يعني غير متوقعة وغير مسبوقة.
0: من جانبها أعلنت لجان أحياء مدينة ربك في النيل الأبيض عن انهيار 346 منزل جراء الأمطار الغزيرة. من جهتهم كشف مواطنون أن مدينة الدويم شهدت هطولا للأمطار استمر لأربع ساعات، موضحين أن المدينة تحولت إلى برك من المياه وتسببت الأمطار في انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: أصهر الحشرات ده اللي بيجيب الأمراض، يعني كل موسم الدويم قاعد تكون تتصدر المدن في الوبائيات حقات الخريف بسبب المياه الراكدة، بسبب الحشائش اللي بتقوم بسبب هذه المياه المحلية تجاه الخريف. هي بس تفتح مجاريها قبل الموسم، شهر 4 شهر 5 بتقوم بتفتح المجاري تنظفها من الأنغاض وكذا وخلاص، لكن ما عندها عملية بتاعت معالجة بتاعت تصريف المياه.
0: وفي مدينة أم درمان تسببت الأمطار في سقوط لافتات إعلانية دون رصد أي إصابات وسط المواطنين. تعرض عدد من المزارعين مساء أمس الاثنين لعملية نهب مسلح من قبل ملثمين أثناء وجودهم بأراضي زراعية تقع بين منطقتي تشوتياي وحلة عطية بمحلية ريف كسلة. من جهة أخرى أقلق بائعو الخضر والفاكهة في منطقة المثلث بغرب كسلة طريقا رئيسيا يوم أمس رفضا لبيع الموقع إلى أحد المستثمرين. من جانبه قال الأمين داود قائد قوات الأرطة الشرقية مخاطبا قائد الفرقة في كسلة إن قواته لم ترتكب أي مخالفات، محذرا من تصفية الحسابات. وأضاف في هذا الخصوص: شهدت مدينة بورسودان استمرارا لأزمة المياه حيث بلغ سعر جوز الموية 2000 جنيه. من جهة أخرى حذر الصحفي عثمان هاشم من الانتشار المتزايد لمحطات تحلية المياه داخل الأحياء السكنية بمدينة بورسودان بسبب تفاقم أزمة مياه الشرب، وأشار إلى مخاطر صحية مرتبطة بعمل بعض هذه المحطات. وأضاف في هذا الخصوص:
11: تخفف من الأزمة ولكن مخاطرها وضرارها بتتوقف على مطابقتها للمواصفات، لأنها كلها داخل يعني داخل الأحياء، معناها قريبة من مواقع الصرف الصحي، ما في مسافات متباعدة، ما بتشيد على مستوى مواصفات معايير معينة، بعض منها يعني درجة ملوحات عالية، بتضاف عليها مواد حافظة ومواد كيماوية ومواد مختلفة.
0: أعلنت دولة تشات يوم أمس الاثنين انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بالانتقائية والانحياز في التحقيقات. من جانبه قال الخبير القانوني صالح محمود إن انسحاب دولة تشات سيؤثر سلبا على التعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى ضحايا وشهود قضايا دارفور المتواجدين في دولة تشات، مؤكدا في الوقت ذاته إمكانية استخدام وسائل الاتصال الحديثة لمقابلة الشهود والضحايا عن بعد. وأضاف في هذا الخصوص:
12: آثار انسحاب تشات بالتأكيد هتكون سالبة جدا فيما يتعلق بالتعاون مع مكتب المدعي بتاع المحكمة الجنائية الدولية، لأنهم بيحتاجوا عشان ما يقابلوا الضحايا والشهود خاصة من دارفور، وطبعا لحد الآن المحكمة فقط مختصة بدارفور.
0: أكدت مصادر متطابقة لراديو دبنجا اعتقال قوات الدعم السريع لرئيس الإدارة المدنية في ولاية جنوب دارفور يوسف إدريس، وفي ولاية كسلا اعتقلت السلطات المواطن صالح كرار على خلفية رفض بيع ميدان كيمو في حي العمرية. الخبر الأخير في النشرة، أكد وزير التعليم العالي في حكومة تأسيس خلال اجتماعه مع ممثلي أساتذة لنحو 8 جامعات ومؤسسات ضرورة تهيئة المناخ لاستئناف الدراسة وضرورة إعادة فتح الجامعات في أقرب وقت، وأشار إلى التزام حكومة تأسيس بتوفير متطلبات إعادة تشغيل الجامعات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا.
13: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
14: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء 28 يوليو عام 2026. وفي جولة اليوم نتابع التطورات الميدانية بمحور شمال كردفان وزيارة رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى الولاية، إلى جانب خطاب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي بشأن المعارك هناك.
1: التزموا بحماية المدنيين، التزموا بكل الأعراف المنطبق على القواعد العسكرية، ولكن من اليوم نوم ما في، كون أو لا تكون. أنا إحنا بدون بندولات والآخرين بيفكوا لهم الرسن، أهرسنكم ده بعد عندكم كل ما عندي أنا من الليلة أرسن ده في يدكم.
14: ردود الفعل ودلالات سيطرة الجيش على الأجزاء الشمالية من ولاية شمال كردفان.
5: أعتقد أنه الهدف الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق لبيت بارا ومدرمان وتيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس وحركة الإمداد في هذا الطريق.
14: وكذلك تحليلا حول العقوبات الأمريكية على السودان.
15: طبعا التشريعات دي اخطر من الادارات، لا تسوق الا بسقط بالتشريع اخر من الكونغرس. يعني عشان كده حكوا الناس فاهم انه الاهتمام بالتعليم الجديد اساسا مستمد اساسا من الفتره الانتقاليه وحكم الديمقراطي بتاع حكومه الدكتور حمدوق.
14: ايضا نتابع ردود الفعل على توصيات وزاره المعادن بشان مركزيه اداره اموال المسؤوليه المجتمعيه الى جانب عدد من الموضوعات الاخرى.
16: يبقى مركز الذهب أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
14: نستهل جولتنا بالتطورات الميدانية في ولاية شمال كردفان عقب إعلان الجيش سيطرته على عدد من المناطق شمال الولاية، بينها جبرة الشيخ ومسيالة وبارا، حيث شهدت محاور القتال صباح اليوم هدوءا حذرا دون تسجيل مواجهات جديدة بعد هجمات متبادلة بالطائرات المسيرة مساء أمس. ووصل رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى جبرة الشيخ ظهر أمس مستقلا طائرة عمودية مهنئة أفراد القوات المسلحة والفصائل المساندة له بالانتصارات. من جهته وجه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي خطابا إلى قواته أشاد فيه بما وصفه بتضحيات المقاتلين خلال المعارك، داعيا إلى مواصلة العمليات والالتزام بالتعليمات العسكرية. لسماع كامل خطاب حميدتي نتابع.
1: الكلمة هي أول حديث للأخ المغرر مغرر الأمن والدفاع، ولكن أنا دار وصل رسالة لأشاوس الغوات في الخطوط الأمامية. أول حاجة بنقول لهم رب يتقبل شهداءكم جميعا، ونحن بنقول لكم شكرا جزيلا لما قدمتوه من بطولات معارك نهارية وليلية، وأنا بقول لكم من هنا يا شباب ما قصرتوا، أول حاجة أبشروا بالخير، وإنتوا انتصرتوا من مبارح لغاية الصباح لقنتوهم درس والفقدوه أمس ومبارح بالليل، واليوم ما هيتعوضوا اليوم القيامة. أهم شيء أخواننا نغير الطريقة حقتنا، نمر واحد نوقف التصوير فقط، الذول المخصص له المعني بالتصوير يا جماعة، المعني بالتصوير. إنت بتدي أدوك معلومة مجانية، أمنية مجانية أو استخباراتية مجانية. ثم ثانيا من اليوم تعليماتكم التزموا بالقواعد، التزموا بالقوانين، التزموا بحماية المدنيين، التزموا بكل الأعراف المطبقة على القواعد العسكرية. ولكن من اليوم نوم ما في، كون أو لا تكون. شوفوا يا شباب، نحن قبيل نهادم، نحن والله ما ضد السلام، نحن مع السلام ومع الاستقرار ومع أمن المواطن ومعاناة المواطن، لكن مطالة أن إحنا بدون بندولات والآخرين بيفكوا لهم الرسن، أهرسنكم ده بعد عندكم كل ما عندي أنا من الليلة، أرسن ده في يدكم من اليوم صاعدا طوالي للأمام. ما في تاني رجعة لورا، ما في تاني تقاعس، الناس تكون جاهزة. والحمد لله أنا تكلمت معكم كلكم معانياتكم في السماء، فقدناهم ناس ما هيلقوهم تاني. أبشروا بالخير يا أبطال، أنا والله ما دار أتكلم، والمجال ما مجال كلامي أنا، لكن أبت لي نفسي إلا أرسل لكم الرسائل دي. شدوا حيلكم ونحن معاكم غلبا وغالبا، وبإذن الله حتلقونا معاكم في الخطوط الأمامية بإذن الله، وإن شاء الله اللعبة هتتغير. أنا بقول لكم يا شابس أبشروا بالخير، أنا معاكم وأبناء أخوانكم معاكم، والآن الأخوانكم وصلوكم، ولسه المعركة هناك والمعركة قدام من هناك، وأنا ما داير أقول المناطق، لكن إن شاء الله هتسمعوا أخبار سارة. وتاني الرسن أنا ما عندي يا جماعة، الرسن من اليوم أنا ما عندي، الرسن عندكم أنتوا هناك.
14: وفي ملف التطورات الميدانية أيضا، اعتبر الخبير العسكري العميد وليد عز الدين أن طريق الصادرات الأبيض ومدرمان يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للجيش، مؤكدا استمرار المعارك بين طرفي القتال ومتوقعا تصاعد حدتها خلال الأيام المقبلة. للمزيد من التحليل نبقى مع العميد وليد عز الدين.
3: إذا جينا للمسألة بتاعت سيطرة القوات المسلحة السودانية على طريق الصادرات أو طريق بار الأبيض، فبنلقى طريق الصادرات من الطرق الرئيسية والطرق الاستراتيجية والطرق الحيوية، إذا كان من ناحية بتاعت إمداد الجيش أو من ناحية بتاعت الإمداد التجاري. فطريق مهم جدا، ومهم جدا في الوقت الراهن للقوات المسلحة السودانية، لأنه هو بيأمن لها في تقدمها ده كل الوسائل بتاعت الإمداد، إذا كان الإمداد بالذخائر، الإمداد بالرجال، الإمداد بالوقود، الإمداد بكل الوسائل اللي بتضمن استمرارية المعركة وتقدم القوات أو حتى دارفور. وده طريق مهم جدا، وطريق بالنسبة للقوات المسلحة طريق حيوي وطريق استراتيجي. فلذلك كان من الأهمية بمكان إنه القوات المسلحة تسيطر عليهم. إذا جينا لبارة، بارة طبعا بتعتبر المدينة الثانية بعد العاصمة بتاعت شمال كردفان، وهذا برضو موقع مهم جدا بيوفر للجانبين بالمناسبة، القوات المسلحة السودانية اللي هي إمدادها دائما بيجي من نواحي الشمال والشرق، تحديدا شمال وشرق المناطق دي، والدعم السريع إمداده طبعا بيجي من المناطق الغرب. فالاثنين بالنسبة لهم البارة منطقة حيوية ومنطقة مهمة جدا، فسيطرة أي واحد فيهم بيوفر لنفسه أو بيضمن لنفسه إمداد مستمر على أساس أنه يكون شغال في هذه المعركة أو متقدم في هذه المعركة. بارة مهمة من الناحية الاستراتيجية ومن الناحية التعبوية بالنسبة للطرفين. لذلك بنلقى القتال حوالينهم، وبنسمع يعني بارة القوات المسلحة أخذت بيت سيطرت على بارة، بعد فترة بنسمع إنه الدعم السريع سيطر على بارة وكده، لأنه بالنسبة لهم المنطقة دي منطقة حيوية. وطبعا القوات المسلحة عندها حشود كبيرة جدا في مدينة الأبيض، ومدينة الأبيض طبعا تعتبر هي العاصمة بتاعت المنطقة كلها وأكبر مدينة بتاعت المنطقة، وفيها الرئاسة والقيادة والسيطرة بالنسبة للقوات المسلحة لإدارة معارك تلك المناطق، إذا كان المناطق بتاعت مشارف دارفور أو إذا كان المناطق بتاعت كردفان عموما حتى جنوب كردفان. فالوبيد هي تعتبر القيادة والسيطرة، لذلك محاولة بتاعت أن القوات المسلحة تسيطر على الطريق الرابط ده بالنسبة لها دي عملية مهمة جدا، لذلك الدعم السريع هيستميت في القتال عشان ما يحقق هذه المسألة، والمعارك مستمرة للآن. فانت عشان تنظف الطريق ده يجب عليك انه كل المقاومات او النقاط اللي بتعوق التقدم بتاع اي قوه يجب انك انت تنظفها. فبنلقى المناطق زي جبره الشيخ وام سياله وغور اخرى هي بتعتبر مناطق بتاع التعويق او تاخير لاي قوات متقدمه، لذلك بيحاول كل طرف انه يسيطر عليها على اساس انه اي تقدم من اي جهه اذا كان القوات المسلحه السودانيه متقدمه دي مناطق لأنها بتقع على طرفي الطريق.
14: وفي السياق ذاته اعتبر المحلل السياسي صهيب حامد أن الهدف الأساسي من هذا الانفتاح العسكري يتمثل في تأمين طريق الصادرات الأبيض أم درمان لضمان انسياب الإمدادات العسكرية وحركة القوافل التجارية. للمزيد حول الموضوع نبقى مع تحليل صهيب حامد.
5: أعتقد أنه الهدف الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارا أم درمان وتيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، حركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة متزامنة انتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرة الشيخ، مناطق الشمالية لولاية شمال كردفان. وهذا الحراك هو حراك مخطط، وتم إعداد الحشد التحشيد والتموين والتسليح له من زمن طويل، ولكن يبدو أنه هذه المزلة أصبحت متزامنة مع الضغط الدولي للضغط على الجيش السوداني واتهامه باستخدام الأسلحة الكيماوية، ويبدو أنه الحراك بمجمله هذا الانتشار الميداني وإعادة التموضع الهدف منها قطع الطريق أمام الاتهامات الدولية للجيش السوداني وخلق واقع ميداني جديد.
14: من جهته يعتبر الخبير في الشؤون الأمنية جمال الشهيد أنه الانفتاح العسكري الذي حققه الجيش في شمال كردفان أسهم في تأمين مدينة الأبيض، مشيرا إلى أن المدينة أصبحت الآن أكثر أمنا بعد استعادة السيطرة على المناطق المحيطة بها شمالا. للمزيد نبقى مع تعليق جمال الشهيد للجولة.
15: فيما يخص الأبيض، العمليات التي دارت رحاها في هذه المناطق بارة، جبرة الشيخ، مسيالة، أم قرفة، بتأكيد لها دور كبير جدا في توسعة التأمين للأبيض، والأبيض الآن أصبحت آمنة مستقرة، خاصة أن جبرة الشيخ لأول مرة الجيش يدخلها، وهي كانت مركز ثغل قيادي لهذه الميليشيا، وكذلك يعني مركز لوجستي كان تجمع فيه كل المواد تمويل القتال القادمة من دارفور ومن المسيرات والأسلحة والذخائر، وحتى العسكريين يعني كان في البداية بيجوا ثم انطلقوا من هذه المنطقة، كل الآن أصبحت في يد القوات المسلحة، لذلك كل ذلك سينعكس إيجابا على الأبيض وزيادة التأمينة. الأبيض الآن أصبحت آمنة ومستقرة أكثر من ذي قبل، فقط تتوقع عند يعني تزيد الميليشيا من وتيرة استخدام المسيرات، والمسيرات عادة تستخدم عند الميليشيا لتغطية الانسحاب وتغطية الهزائم وتغطية النقص في الأفراد. هذا ما نتوقع خلال الأيام القادمة، ولكن من الصعوبة جدا أن الميليشيا تجمع قواتها بهذه السرعة.
14: اعتبر السفير الصادق المقلي العقوبات الأمريكية الحالية على السودان تشكل خطورة كبيرة لجهات أنها تصدر من الجهات التشريعية، مما يعني أنها لا تسقط إلا بتشريع آخر. للمزيد حول الموضوع نبقى مع تعليق من السفير المقلي للجولة.
15: بسم الله الرحمن الرحيم، وهي نستعين وصلنا ساعة رسول الكريم. شوف حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية دي هي الناس حقها هي دولة مؤسسات يعني، بعدين في فرق كبير جدا بين إجراءات تصدر من الإدارة الأمريكية وإجراءات تصدر بتشريع أمريكي من الكونغرس الأمريكي. طبعا التشريعات دي أخطر من الإدارات، لأن هذه التشريعات لا تسقط إلا تسقط بتشريع آخر من الكونغرس يعني. عشان كده حقوا الناس فهموا إنه الاهتمام بالولايات المتحدة الأمريكية أساسا مستمد أساسا من الفترة الانتقالية وحكم الديمقراطي بتاع حكومة الدكتور حمدوق. الناس ما ينسوا انه بيوم 2020 اصدر الكونغرس الامريكي يعني مشروع او اجازه قانون ما يسمى بقانون دعم التحول الديمقراطي، والمحاسبين والشافعين المالية لعام 2020 لدعم التحول الديمقراطي في السودان. والقانون ده أساسا يمكن فيه حكاية بتاعت 16 مادة، وأهمها لو الناس رجعوا له مادة 9 والمادة 11 كده واضحة جدا صراحة بين الولايات المتحدة الأمريكية تدعم دعم كامل للتحول الديمقراطي. وبعدين في حتى فيها محاذير في القانون ده حق الولايات رجعوا له 2020 إنه هزرت الولايات المتحدة من مغبة أي تدخل أمني أو عسكري لتقويض النظام الديمقراطي. وحتى في مادة واضحة جلية ممكن يعني أذكرها باختصار، إن الكونغرس يعني حرض الرئيس الأمريكي إنه في حالة إنه تحصل أي تبولينج أو أي تبول للنظام الديمقراطي توجه وزارة الخارجية أو الخزانة الأمريكية تمام لوقف أي تعامل بين السودان والمنظمات المصرفية العالمية زي البنك الدولي ومجموعة البنك الدولي والبنك التنموي الأفريقي وغيرها من حتى كل ال 11 معروفة الكبار اللي بيسموها مؤسسات المالية الدولية متعددة الأطراف اللي هي International Financial Multilateral Institutions ودي زي 11. من الوقت ذاك في تحذير واضح جدا مش بتشريع، وأنا ما قلت التشريع أخطر من إجراءات تام التشريع ما بسقط وحيظل، وعشان كده كل إجراءات كل السياسة الأمريكية مما بدأ الانقلاب طوالي من أول يوم في الانقلاب أو بعد أسبوع الانقلاب طوالي طبت أمريكا هذا البند. وفي نفس اللحظة بعد أسابيع قليل جدا من انقلاب أكتوبر 2020 عملت على قطيعة تامة ما بين مجموعة البنك الدولي و وحتى مسار عفاء الديون، لأن أنت عارف الهيبيك أو مبادرة عفاء الديون أساسا هي يعني وليد للمجموعة البنك الدولي، عشان كده وقفت يعني كان فيها انتكاسة حقيقة للمكتسبات الثورة، لأنه الحقيقة كان إحنا استعدنا علاقاتنا بعد الغرور التيسيرية من أمريكا وفرنسا للبنك الدولي والصندوق الدولي، واستطعنا نعيد استعادة مسار الهيبيك اللي هو عفاء الديون للسودان، وقطعت الحكومة الانتقالية شوطا كبيرا اللي هو زي استطاعت ان تصل في منطقة تصل لنقطة ما يسمى نقطة القرار اللي هي الديسيجن بوينت في وقت طويل جدا 6 شهور، واستطاع السودان يحصل على عفاء قدره 23 مليار دولار، والنهار ده يعني تبقى 22 مليون فقط من الديون السودان، وكان بالامكان في لولا الانقلاب في غصون 3 سنين ان يصل السودان الى منطقة الانجاز او يسمى الاكيفمنت أو التيرمينيشن بوينت، ودي في النهاية طبعا بتعفي السؤال من جل أو كل الديون. فدي واحدة من انتكاسات الثورة حقيقة يعني. وفي نفس اللحظة يعني كل العسكر الغربي كله يعني وحتى الاتحاد الأفريقي ذاته، يعني احنا مش القطيعة دولية، القطيعة الأفريقية القطيعة كانت برضه إقليمية، لأن يعني الاتحاد الأفريقي طوالي جمد علاقته مع السودان بعد الانقلاب، وجمد الحقيقة جمد النشاط مشاركة السودان في كل أنشطة الاتحاد الأفريقي. وكما ذكرنا في المقال سابق إنه يعني تم حرمان السودان من المشاركة في كل اجتماعات شركاء التنمية عن الاتحاد الأفريقي، وذكرنا بأنه أكثر من 7 أو 8 أفريق مع الاتحاد الأوروبي مع أوروبا مع مقصود الاتحاد الأوروبي مع أمريكا مع اليابان مع إيطاليا مع فرنسا، كل المحافل الدولية دي التنمية كل تم فيها حرب السودان، لأنه الموضوع ده يرجع لأكتوبر. عشان كده حق الرئيس عارفوا إنه القصة منحرب حد حتى لو وقفت يقولوا هن الحمار بيكون في طينه. ليه؟ لأنه أساسا العزلة الدولية الإقليمية دي أساسا ما ولدت الحرب دي. الحرب دي يعني الحرب دي كانت يعني تفاقمت صعبة أزمة إنسانية كارثة إنسانية، طبعا دي واحدة من إفرازات أكبر كارثة إنسانية شهد العالم في القرن 21 دي إفراز الحرب، وبالتالي أيضا زادت من العزلة الدولية الإقليمية ومن العقوبات الكثيرة جدا أصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على الدعم السريع وعلى البرهان وعلى الحكومة بصفة عامة السودان بصفة عامة. في يعني في عقوبات فردية تارجت الساكشن دي كانت على البرهان وعلى حميتي وإخوانه وكده، وحتى في ناس في قيادات في أثناء الحرب مصدر عليها عقوبات دي. وبعد ذلك انتقلت العقوبات للدولة، هي مثلا آخر عقوبات اتهام امريكا للسودان باستخدام اسلحه كيميائيه وصدرت قرارها اللي هو باصدار عقوبات بالتحريم وبتاكد على نفس المناسبه يعني العقوبات الموجوده في قرار القرار الاخير بتاع الولايات المتحده هو نفس الكوبي بيست العقوبات العمل بتاع الكونغرس الامريكي بعد الانقلاب اللي هو في النهايه حرمان السودان من اي قروض او منح او مساعدات او منتج او على تصدير اي منتج امريكي حتى مش مثلا ثنائيه حتى لو في اي دوله عند اي منتج امريكي في العالم ده ممنوع تعيد تصدير للسودان فدي الخطوره هنا يعني فانا عايز اقول انه المقدمه دي انه التشريعات خطورتها هنا انها بتكون ساريه المفعول عشان دي كل العقوبات اللي حصلت الساري هو كانت تجد جذوره في القانون بتاع اقول ناس رجعوا ليه والله يا اخوان قانون دعم التحول الديمقراطي والكونغرس في عام 2020 ناس رجعوا ليه واضح جدا انه حذر من مغبه تعويض النظام الديمقراطي وحذر من عقوبات هذه العقوبات كلها الناس اللي هو الحين طبقت الولايات المتحده الامريكيه. طيب اذا احنا دي المقدمه اذا احنا نيجي لموضوع التشريعات دي ذاتها طبعا التشريعات دي شوف اذا نظرنا للتطورات دي في السياق الزمني نجدها ليست حدثا منفصلا يعني تبدو يعني جزءا من مسار تصاعدي في السياسه الامريكيه تجاه السودان. بدأ هذا المسار من العقوبات الفرديه ثم تبعه فرض عقوبات موجبه اتهام الاسلحه تهمه استخدام الاسلحه الكيميائيه والان اتجه الكونغرس الى محاوله تحويل هذا النهج دي الخطوره هنا المناسبه الى اطار تشريعي دائم ينظم السياسه الامريكيه تجاه السودان ولا يعني ذلك بالضروره ان كل خطوه جاءت بسبب تلك التي سواها لكن يشير اتجاه عام نحو زياده الضغط و خطورة وكما قلت قبل قليل خطورة هذه التشريع إذا أغر بصيغته النهية تكمن في عدة أمور. أولا ينقل السياسة الأمريكية من الاعتماد على قرارات تنفيذية يعني يمكن تعديلها أو إلغاءها في أي وقت إلى سياسة تستند إلى قانون يصدر من الكونغرس وهو ما يجعل تغييرها أكثر صعوبة يمنعها استمرارية تجاوز تغير الإدارة الأمريكية. ثانيا إنه لا يقتصر على مقابلة أطراف الحرب بل يستهدف ايضا شبكات التمويل والتسليح والدول او الجهات اللي تدعم تقدم دعم لاي من الطرفين مما قد يضيق هامش الحركه الدبلوماسيه والسياسيه امام الحكومه السودانيه وحلفائها. ثالثا انه يجعل العوده للحكم المدني جزءا من السياسه الامريكيه المعلنه تجاه السودان وليس موقف سياسي قابل للتبدل.
14: أثارت توصيات ملتقى الأمل الأول لقضايا التعدين الذي نظمته وزارة المعادن يوم السبت بشأن مركزية إدارة أموال المسؤولية المجتمعية ونقلها من الولايات إلى المستوى الاتحادي أثارت موجة من الانتقادات وسط ممثلي المجتمعات المحلية والناشطين في قضايا البيئة والتنمية. وللتعرف على أبرز هذه الآراء ينضم إلينا الأمين العام للجنة الوطنية لحماية البيئة أحمد مختار البيت.
17: التحية مستمعينين مكانه ولأمصار البيئة في السودان. حقيقة مخرجات المؤتمر الأول الذي ناقش قضايا البيئة قضايا التعدين حقيقة وما خرج به من التوصيات نود في هذه العجالة أن نعلق على نقطة متعلقة بالمسؤولية الاجتماعية. ولكن قبل المسؤولية الاجتماعية نقول بأن مسؤولية الوزارة يجب أن تكون حول سلامة البيئة وسلامة أعمال التعدين وحفظ الأجيال القادمة لأن حياة المواطن أغلى من الذهب ومن كل المعادن. ولكن يبدو أن الوزارة معنية بجوانب محددة ولكن نحن كأنصار البيئة نرى بأن سلامة البيئة والمحافظة عليها وقبل ذلك المحافظة على صحة الإنسان هي أولوية على كل استثمار وعلى كل نشاط. المعروف أن الذهب يعني من الموارد الناضبة ولكن علينا أن نهتم أكثر أو على الوزارة والجهات المعنية وزارة المعادن وزارة البيئة الولايات والمحليات أن تهتم بالبيئة لأنها هي موطن الإنسان الأول والأخير. إذا خربت البيئة وتلوثت فلا معنى لوجود الإنسان في تلك البيئات. أما نقل المسؤولية المجتمعية من المحليات ومن الولايات بعد ذلك إلى المركز سيضع هي أصلا قبل أن تحول إلى المركز حين كانت عند الولايات لم يكن للمواطن نصيب منها بل لم يعرف في صحته
16: ولا في عافيته ولا في بيئته ولا في تعليمه ولا في خدماته منها شيئا، كانت كلها تذهب من حيث أتت، وتحويلها الآن إلى المركز يصعب إمكانية تحصيل أموالها ومعرفتها، وبالتالي إمكانية صرفها على الأوجه المختلفة. المعروف أن الولايات التي تنتج الذهب معروفة، يبقى مركز الذهب أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
14: وقبل الختام المستمعين الأفاضل، نتوقف عند مبادرة عشان بابونوسة للسلام والتنمية التي تسلط الضوء على استئناف العملية التعليمية في محلية بابونوسة بعد توقف دام أكثر من 3 أعوام بسبب الحرب.
18: الآن نحن كمعلمين عندنا رسالة، وهذه المهنة هي مهنة إنسانية. في المقام الأول نحن كمعلمين عندنا رسالة، لأنه أدالة منه لأجيالنا دين الذين فقدوا حقوقهم في التعليم وفي الصحة وفي كل الواجبات، ونتمنى لهم عام دراسي جديد مليء بالنجاح، وإن شاء الله حترجع بابونوسة الجميلة وحتحقق نجاح بنفس السنوات اللي كان بتاخدها بابونوسة، لأنها كانت بتجي المرحلة الأولى في محلية أو في ولاية غربي كردفان، هي المحلية الأولى. ونحن إن شاء الله حنكون مع أولادنا ديل بالتضافر مع المجتمع المدني ومع غرفة الطوارئ، ونحن نشكر غرفة الطوارئ، هذه الغرفة قدمت دور كبير.
14: بهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام جولة السودان لهذا اليوم 28 يوليو عام 2026. شكرا لكم على حسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا. نلتقي بكم في جولة جديدة غدا، إلى ذلك الحين دمتم بخير وعافية.
19: راديو دبنجا، راديو
20: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
21: أهلا مرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. ملف الكهرباء طبعا يا جماعة ده الملف الأكثر مساسا بحياة الناس اليومية، واللي شغل الرأي العام في الأيام الفاتت، والأكثر تعقيدا في ظل الظروف الحالية نتيجة للأضرار الاستثنائية اللي لحقت بالبنية التحتية، واللي سببت في قطوعات تتراوح ما بين 12 إلى 18 ساعة، وتطلعات الناس للحلول الإسعافية والمستدامة بتتوجه الأنظار اليوم نحو الخطوات الأخيرة لوزارة الطاقة، وعلى رأسها دخول البارجة التركية الخدمة لتوليد الكهرباء. مؤخرا أعلنت وزارة الطاقة عن إضافة 100 ميجاوات عبر البارجة الجديدة إلى جانب 50 ميجاوات من محطة أرضية، وعن خطط لرفع القدرة الإنتاجية لتتجاوز 600 ميجاوات بعد اكتمال التأهيل. لكن أمام هذه الأرقام تبرز تساؤلات الشارع، وهي تساؤلات مشروعة حول أنه إلى أي مدى ستنعكس هذه الزيادات على أرض الواقع، وهل يلمس المواطن تحسن حقيقي يغلص ساعات الظلام. وفي ظل تحديات مريضة أخرى من توقف الربط الكهربائي مع أثيوبيا ونقص الوقود وخروج محطات رئيسية للصيانة بسبب ظروف الحرب، هل تعد البارجة التركية دي حل جذري أم مجرد مسكن وقتي للأزمة؟ بعدين ما هي التكلفة الفنية والمدد الزمنية المتوقعة لإعادة الشبكة القومية والربط الأثيوبي إلى وضعهما الطبيعي؟ للنقاش حول هذه المحاور ولتفكيك المشهد الهندسي والاقتصادي لأزمة الطاقة، يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف وزير الطاقة الأسبق المهندس عادل إبراهيم. أهلا بك سعادة الوزير عادل إبراهيم معنا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا.
22: مرحبا مستمعي راديو دبنجا،
2: السلام عليكم.
21: خلينا نبدأ مباشرة من الإعلان الأخير للوزارة حول إضافة 100 ميجاوات من البارجة التركية و50 ميجاوات من المحطة الأرضية. وبرضو نسأل إلى أي مدى يعني ستنعكس هذه الإضافة فعليا على واقع الإمداد، وهل متوقع أنها تنجح في كسر حاجز 18 ساعة من القطاعات اليومية؟
2: بخصوص البارجة في بورت السودان لتوليد الكهرباء، الأخبار التي وردت عقدت وزارة الطاقة ممثلة في شركة توليد الحراري مع شركة تسمى شركة نواوي، وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين. ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت، أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارجة تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارجة موجودة منذ سنوات كما تعلمون موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معها، ثم أنها مكلفة جدا. البارجة التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا، إضافة إلى تكلفة الوقود، الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أن كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف، دائما دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله. وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنبات، ما أن فاحت رائحة الفساد تم إلغاؤه. مشروع شركة العسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاؤه. الآن وأتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه، إنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية، يعني بنفس التكلفة التي كانت تحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها تدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان. تكلفة باهظة وعالية جدا، خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز، هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلون ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت الكهرباء، كان بإمكانهم حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة الغومية.
21: معلش مقاطعة صغيرة باشمهندس عادل، يعني كيف يتم تعطيله وفي نفس الوقت يعني بيفتشوا بيسعوا للحل من جهة ثانية؟ يعني يا ريت توضح النقطة دي. يعني
2: أنا في رأيي قراءتي السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز، ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز وتشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني وفي وسط هذه المأساة والحرب.
21: كيف يعني؟
2: يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط.
21: نعم تفضل.
2: في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني، تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية عشرات الملايين شهرياً لبارجة تركية مستأجرة، وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواوي. وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا، ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارجات، وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة. دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك. دموع لصوص وغراسنا ما أكثر من ذلك في مثل هذه الظروف، وشعب الشرق السوداني يعاني، والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان. ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان، وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج.
21: كيف يعني؟
2: يعني ليس هنالك حل إزعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. وهنالك خدعة أيضا مكتوبة في الميديا أنه التوجه نحو الخصخصة، التوجه نحو الخصخصة هو الذي دعاهم إلى إلى إلى, إلى هذا النوع من التعاقد. وأنا أفتكر دي استهبال، نوع من استهبال لتمرير الفساد. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز بالكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاز عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات، وحاليا العجز في ما قبل الحرب، قبل الحرب العجز كان في حدود 1500 ميجاوات، هذا كان عجز في الصيف. أسابيع قليلة بعد الدمار والخراب الذي حدث في كل قطاع الكهرباء بسبب الحرب اللعينة هذه، الوزير الحالي ذكر وقال أن الإنتاج التوليد الحراري حاليا ما بين 10 إلى 18%، وأنا في تقديري 10% فقط عما كان عليه قبل الحرب. بمعنى أنه حاليا قطاع التوليد الحراري معطل أو متوقف تماما، ويحاولون في الصيانات هنا وهناك في بعض منها.
21: طيب باشمهندس عادل وزير الطاقة الأسبق، وأنت لازم تتحدث للمستمعين راديو دبنجة عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك يعني بعد يعني حديثك عن أسباب الأزمة والخلل الحاصل واتهام البعض بالفساد، يعني برأيك يعني الحل شنو؟ يعني عايزينك في كبسولات صغيرة كده سريعة 1 2 3 تورينا الحل شنو، لأنه حلقتنا أوشكت على النهاية. يعني
2: الحل بهذه الطريقة الفاسدة، طريقة الترقيع وطريقة ادعاء الخصخصة، لن يحل المشكلة إطلاقا. مشكلة حلها واضح جدا، توجه كليا نحو الصيانة كاملة شاملة للمحطات التي خربت والتي دمرت هذه، وبخطة واضحة وصريحة، وهنالك تمويل يكون واضح وصريح. أول الأولويات إكمال محطتي زيمنز في كلانايب بور السودان، وإكمال محطة أجري في الخرطوم بحري في المصفى. هذه أول المشروعات، إضافة إلى إضافة مشاريع أخرى وصيانة الموجود حاليا. ثم هنالك حل آخر أيضا في متناول اليد، هو صيانة الخط ومعدات الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان. هذا الخط موجود من سنوات، وكنا نحصل على مئات الميجاوات من إثيوبيا وحسب الاتفاق الموجود. فالاتفاق موجود والخط موجود، يحتاج صيانة، لكنهم لا يريدون، وأعتقد لأسباب سياسية لا يريدون صيانة هذا الخط. يا أخي السياسة ليست هكذا، السياسة مع مصلحتك. يعني كان يمكن جدا مع هذه الظروف صيانة الخط والاتفاق مع إثيوبيا، لأن الاتفاق غير موجود وملزم للطرفين، ملزم لإثيوبيا أيضا،
4: صيانة الخط والحصول على 200 ميجاوات أكثر من البارجتين معا. يعني كان ممكن نحصل من السيوبي بالخط الرابط الموجود بصيانة بسيطة نحصل على أكثر من 200 ميجاوات اللي هو أكثر ما تنتجه البارجة اللعينة الأولانية تركيا والبارجة الجديدة الثانية. لكنهم لا يفكرون لأنه الغراصنة واللصوص دائما لا يفكرون في الاتجاه الصحيح. والله المستعان يا أخي.
21: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا اللي نحن بنعتبر اليوم حلقة ساخنة مع الباشمهندس عادل إبراهيم وزير الطاقة الأسبق حول مشاكل قطاعات الكهرباء ودخول البارجة الجديدة كواحدة من الحلول التي اتخذتها وزارة الطاقة. ننهي حلقتنا من برنامج لقاء خاص. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
20: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 28 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان يزور أم سيالة وجبرة الشيخ بعد السيطرة عليها من قبل القوات المسلحة، وحميدتي يعلن فك الرسن ويطالب قواته بتصعيد وتيرة القتال. مقتل العشرات في هجمات جوية على أهداف مدنية في شمال كردفان، وخبراء يعتبرون سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تحولا استراتيجيا. تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور، ووصول الإصابات بحمى الضنك في النيل الأزرق إلى مرحلة الوباء. وفاة طفل في سنكات وإنهيار نحو 400 منزل في ربك جراء الأمطار، وملثمون ينهبون مزارعين في كسلا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. وصل القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مساء الاثنين على متن مروحية عسكرية إلى منطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ، عقب إعلان الجيش السيطرة على المنطقتين ومدينة بارة بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وقال مجلس السيادة إن البرهان تفقد القوات المنتشرة في الخطوط الأمامية، يرافقه حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي ووالي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف وقائد قوات درع السودان أبو عقل كيكل، ورد الجنود هتافات خلال استقباله.

0: البرهان. أعلن قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو حميتي انتصار قواته في المعارك الدائرة في شمال كردفان، وأكد إطلاق الرسن لقواته من أجل تصعيد وتيرة القتال. وقال في تصريحات عقب اجتماع مجلس الأمن والدفاع لحكومة تأسيس في مدينة نيالة إن التعزيزات العسكرية وصلت إلى مناطق القتال، داعيا قواته للتقدم إلى الأمام وعدم العودة، ووجه بتغيير قواعد المعركة ومنع التصوير وتنظيف القوات من الطابور الخامس. وأضاف في هذا الخصوص:
1: أهم شيء يا أخواننا نغير الطريقة حقتنا، نمرة واحد نوقف التصوير، لازم التصوير نتعامل معه هو أي زول بعد الكلمة حقتي دي، هو أي زول بصور أنا بتعامل معه طابور فقط، الزول المخصص له المعني بالتصوير يا جماعة.
0: من جانبه قال سليمان صندل وزير الداخلية في حكومة تأسيس ومقرر مجلس الأمن والدفاع إن اجتماع المجلس الذي انعقد مساء أمس وجه بدعم الجهود العسكرية وتسخير كافة الإمكانيات لدعم المجهود الحربي بجانب إزالة المشكلات الأمنية وتعزيز حكم القانون، كما أكد مواصلة الجهود لتأمين المدن وحفظ الأمن وضبط الأسواق وتوفير الخدمات الأساسية بجانب تشكيل آلية لحماية الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأشاد المجلس بالبطولات والانتصارات التي تحققت في جميع محاور القتال خاصة محور كردفان الذي شهد بطولات عظيمة من قوات تحالف السودان التأسيسي خاصة أشاوس قوات الدعم السريع. وأكد المجلس وقوفه ودعمه الكامل للجهود العسكرية الرامية لاجتثاث جيش الحركة الإسلامية.
0: قال الخبير العسكري العميد وليد عز الدين في إفادة لراديو دبنجا إن السيطرة على طريق الأبيض بارة المعروف بطريق الصادرات يمثل تحولا استراتيجيا، حيث يعتبر أحد أهم محاور الحركة والإمداد العسكري في السودان. وأضاف أن طريق الصادرات يمثل شريانا استراتيجيا للقوات المسلحة، حيث يوفر مسارا آمنا لنقل القوات والزخائر والوقود والإمدادات اللوجستية، بما يضمن استمرار العمليات العسكرية باتجاه كردفان ودارفور. ورجح الخبير العسكري استمرار القتال في هذا المحور، وأضاف في هذا الخصوص:
3: فبنلقى طريق الصادرات من الطرق الرئيسية والطرق الاستراتيجية والطرق الحيوية، إذا كان من ناحية إمداد الجيش أو من ناحية الإمداد التجاري. وطريق مهم جدا ومهم جدا في الوقت الراهن للقوات المسلحة السودانية، لأنه هو بيأمن لها في تقدمها ده كل الوسائل بتاعت الإمداد.
0: من جانبه قال الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد دكتور جمال الدين الشهيد إن سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تقلل المسافات بشكل كبير مقارنة بالطريق التقليدي الخرطوم كوستي، مما يسرع وتيرة العمليات ويسهل استعادة الفرق العسكرية. وأضاف أن التأمين الممتد من جبرة الشيخ زاد من حماية مدينة الأبيض. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تحول عمليات كبير جدا بيعيد رسم مركز الثغر العسكري في هذه المنطقة. القتال في هذه المنطقة يعني يتجاوز أهمية المدن إلى السيطرة على الشبكة من الطرق والمحاور والممرات الاستراتيجية التي ظلت طوال فترة الحرب لتتحكم في حركة القوات ومسارات الإمداد وإيقاع العمليات العسكرية، وأيضا بتأثر بشكل أساسي في تطورات الموقف الميداني بشكل عام.
0: من جانبه أوضح المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد من داخل مدينة الأبيض أن القوات المسلحة انفتحت ميدانيا على مساحات واسعة عبر 4 محاور شملت محور أم سيالة ومحور جبرة الشيخ ومحور الأبيض والقرى المحيطة بجبرة وبارة. وقال إن الهدف الأساسي من هذا التحرك هو تأمين الأبيض بارة أم درمان وتيسير حركة البضائع والإمدادات بالتزامن مع تحرك قوات أخرى من مدينة الدبة نحو مناطق المزروب. وأضاف في هذا الخصوص:
5: الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارة ومدرمان، تيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، حركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة منتشرة من الولاية الشمالية من الدبة وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرة الشيخ.
0: بالمقابل قلل مصدر عسكري في قوات الدعم السريع من هذه الانتصارات مؤكدا أن قواتهم ما زالت تحاصر مدينة الأبيض من منطقتي جبل عيسى والهشابة وتسيطر على خزان بربر والمصادر الجنوبية للمياه، مشددا على أن المعركة لم تنتهي بعد وأن قرار قائد قوات الدعم السريع بالهجوم سيكون له ما بعده. كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن استهداف بالطائرات المسيرة والطيران الحربي التابع للجيش لأهداف مدنية في 4 مناطق بشمال كردفان خلال الفترة من 24 وحتى 26 يوليو 2026. وقالت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الطائرات المسيرة استهدفت محطة المياه بقرية أم نبقى ومركزا في رهيد النوبة ومركبة مدنية في منطقة أم ضرابة، كما استهدف دونكي للمياه إلى جانب المركز الصحي والمدرسة بقرية الشعطوط في جبرة الشيخ، كما غصفت طائرات من طراز أنتينوف عربة مدنية تحمل الوقود في مدينة أم بادر، مما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تسجيل أكثر من 2000 حالة اشتباه بالكوليرا في السودان و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، حيث تتركز معظم هذه الحالات في منطقة كردفان. وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في هذا الخصوص:
6: يشير زملاؤنا في المجال الإنساني أيضا إلى أن وباء الكوليرا ينتشر، حيث سجلت أكثر من 2000 حالة مشتبه بها و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، معظمها في منطقة كردفان. ورغم هذه التحديات فإننا نواصل تكثيف جهودنا لمكافحة الكوليرا.
0: وفي جبل مرة أعلن نور الدائم الياس محمد عضو مجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وقولو بجبل مرة عن تفشي مرض الحصبة في منطقة قولو، وأوضح لراديو دبنجا أن الوباء بدأ في الظهور بتاريخ 5 يوليو الجاري، حيث انتشر المرض في منطقتي تبرا وميلا شمال قولو، وأوضح أن إجمالي عدد المصابين يبلغ 41 حالة. وأضاف في هذا الخصوص:
7: من عمر 8 سنة لعمر 20 تقريبا، غالبية التلاميذ هم يعيشون في مساء ضيقة وينامون في بعض السرائر لأكثر من نفر، مما جعل ذلك أن المرض تنتشر وسطهم، فعدد المصابين جملة كانوا 41.
0: من جهة أخرى كشفت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور، وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن الإحصاءات المؤكدة للفترة من 5 وحتى 25 يوليو للعام 2026 أكدت تسجيل 2 حالتين مؤكدتين بالكوليرا في جنوب دارفور و3 في وسط دارفور و2 في شمال دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
8: تتفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث باتت الجوع والمرض والخوف واقعا يوميا لهؤلاء السكان المستضعفين، وتحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية إلى بؤر لتفشي الأوبئة ومشاهد لإنهيار إنساني شامل.
0: وفي النيل الأزرق أعلنت وزارة الصحة عن وصول الإصابات بحمى الضنك إلى مرحلة الوباء، وأشارت إلى تسجيل 681 إصابة مؤكدة و662 حالة اشتباه. كشفت مصادر عن رفض التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود وقوى إعلان المبادئ الدعوة الموجهة إليهما من الآلية الخماسية للمشاركة في الاجتماعات التشاورية المقررة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الفترة من 29 إلى 31 يوليو الجاري، فيما أعلنت الكتلة الديمقراطية مشاركتها في الاجتماعات. وأوضحت المصادر أن الرفض جاء نظرا لإصرار الخماسية على تصميم العملية السياسية بشكل منفرد دون تشاور حقيقي مع الأطراف السودانية وإدخال عناصر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في العملية. شهدت ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ونهر النيل وكسلا والبحر الأحمر والقضارف أمطارا مصحوبة بالسيول. وفي ولاية البحر الأحمر ضربت مدينة سينكات أمطار غزيرة وسيول جارفة تسببت في وفاة طفل وقطع الطريق القومي الرابط بين بور سودان وبقية مدن الولاية، بجانب انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة بور سودان. وأضاف الصحفي عثمان هاشم في هذا الخصوص:
9: تسببت أمطار السيول في مدينة سينكات بالأمس في وفاق طفل وضرر بعض المركبات نتيجة وتيرة السيول عبر الخيران الرئيسية اللي كانت يعني غير متوقعة وغير مسبوقة.
0: من جانبها أعلنت لجان أحياء مدينة ربك في النيل الأبيض عن انهيار 346 منزل جراء الأمطار الغزيرة. من جهتهم كشف مواطنون أن مدينة الدويم شهدت هطولا للأمطار استمر لأربع ساعات، موضحين أن المدينة تحولت إلى برك من المياه وتسببت الأمطار في انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: أصهر الحشرات، ده اللي بيجيب الأمراض، يعني كل موسم الدويم قاعد تكون تتصدر المدن في الوبائيات حقات الخريف بسبب المياه الراكدة، بسبب الحشائش اللي بتقوم بسبب هذه المياه المحلية تجاه الخريف. هي بس تفتح مجاريها قبل الموسم شهر 4 شهر 5 بتقوم تفتح المجاري تنظفها من الأنغاض وكذا وخلاص، لكن ما عندها عملية بتاعت معالجة بتاعت تصريف المياه.
0: وفي مدينة أم درمان تسببت الأمطار في سقوط لافتات إعلانية دون رصد أي إصابات وسط المواطنين. تعرض عدد من المزارعين مساء أمس الاثنين لعملية نهب مسلح من قبل ملثمين أثناء وجودهم بأراضي زراعية تقع بين منطقتي تشوتياي وحلة عطية بمحلية ريف كسلة. من جهة أخرى أقلق بائعو الخضر والفاكهة في منطقة المثلث بغرب كسلة طريقا رئيسيا يوم أمس رفضا لبيع الموقع إلى أحد المستثمرين. من جانبه قال الأمين داود قائد قوات الأرطة الشرقية مخاطبا قائد الفرقة في كسلة إن قواته لم ترتكب أي مخالفات، محذرا من تصفية الحسابات، وأضاف في هذا الخصوص: شهدت مدينة بورسودان استمرارا لأزمة المياه حيث بلغ سعر جوز الموية 2000 جنيه. من جهة أخرى حذر الصحفي عثمان هاشم من الانتشار المتزايد لمحطات تحلية المياه داخل الأحياء السكنية بمدينة بورسودان بسبب تفاقم أزمة مياه الشرب، وأشار إلى مخاطر صحية مرتبطة بعمل بعض هذه المحطات، وأضاف في هذا الخصوص:
11: تخفف من الأزمة ولكن مخاطرها وضرارها بتتوقف على مطابقتها للمواصفات، لأنها كلها داخل يعني داخل الأحياء، معناها قريبة من مواقع الصرف الصحي، ما في مسافات متباعدة، ما بتشيد على مستوى مواصفات معايير معينة، بعض منها يعني درجة ملوحات عالية، بتضاف عليها مواد حافظة ومواد كيماوية ومواد مختلفة.
0: أعلنت دولة تشات يوم أمس الاثنين انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بالانتغائية والانحياز في التحقيقات. من جانبه قال الخبير القانوني صالح محمود إن انسحاب دولة تشات سيؤثر سلبا على التعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى ضحايا وشهود قضايا دارفور المتواجدين في دولة تشات، مؤكدا في الوقت ذاته إمكانية استخدام وسائل الاتصال الحديثة لمقابلة الشهود والضحايا عن بعد، وأضاف في هذا الخصوص:
12: آثار انسحاب تشات بالتأكيد هتكون سالبة جدا فيما يتعلق بالتعاون مع مكتب المدعي بتاع المحكمة الجنائية الدولية، لأنهم بيحتاجوا عشان ما يقابلوا الضحايا والشهود خاصة من دارفور، وطبعا لحد الآن المحكمة فقط مختصة بدارفور.
0: أكدت مصادر متطابقة لراديو دبنجا اعتقال قوات الدعم السريع لرئيس الإدارة المدنية في ولاية جنوب دارفور يوسف إدريس، وفي ولاية كسلا اعتقلت السلطات المواطن صالح كرار على خلفية رفض بيع ميدان كيمو في حي العمرية. الخبر الأخير في النشرة، أكد وزير التعليم العالي في حكومة تأسيس خلال اجتماعه مع ممثلي أساتذة لنحو 8 جامعات ومؤسسات ضرورة تهيئة المناخ لاستئناف الدراسة وضرورة إعادة فتح الجامعات في أقرب وقت، وأشار إلى التزام حكومة تأسيس بتوفير متطلبات إعادة تشغيل الجامعات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم
13: من قلب الشارع ولغاية مسامح. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب ابتدى المشوار. تميز الراب السوداني باحتماده المكثف على الرندوق، والرندوق هو لغة الشارع المشفرة ولهجة الشباب الحركية، بما أحطى التراكات خصوصية ثقافية وهوية فريدة بيصعب تكرارها. ولعب الراب دورا بارزا كأداة للمقاومة والتعبير عن الرأي خلال الثورة السودانية وما تلاها من أحداث، حيث تحولت أغاني الراب إلى أناشيد بيردد الشباب في التجمعات والمظاهر الاحتجاجية. وتتمحور آخر تطورات المشهد الفني للعام 2026 للراب السوداني حول تحقيق اختراقات إقليمية واسعة وتقديم تعاونات عابرة للأنواع الموسيقية، طبعا مع الحفاظ على دور الراب كصوت بيوثق تجربة الاغتراب والحروب. حلقة جديدة مع الرابر إبراهيم الضو. مرحب بك إبراهيم في دبنج راب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمر راديو دبنج الأجزاء، معكم إبراهيم الضو، رابر أرتيست سوداني، بقدم كذا نوع من الراب، بومباب، دريل، الحياة دي عموما. مرحب بكم.
0: بداية كلمنا عن رحلتك في عالم الراب وشنو المصاعب اللي واجهتك في بداية الطريق.
1: صراحة الموضوع بدأ من الأساس لما كنت في سنة سادس، كان بكتب شعر لكن ما راب، كان معي زميلي فكنا بنتبادل الكلام ده كل يوم، مثلا بيجيني شايل ورقة أنا بجيب بورقة، والموضوع اتطور لحد ما جربت إنه كل الكلام ده عليه.
0: طيب بالنسبة للكلمات، هل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا بتكتب بطريقة مختلفة يعني؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك أو تجربة بتاعت زول انت بتعرفه أو لك علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
0: يا سلام. طيب يعني الرسالة الحابة توصيلها من خلال الموسيقى اللي انت بتقدمها برضو كلمنا عنها شوية.
1: والله موضوع الرسالة ده انه مرات في رسالة يعني ظاهرة بتكون انه في الزول ده داري وصل كده، يعني الموضوع بيكون عادي طبيعي واضح، في رسالة غير دي انت بتكون عندك هدف اساسا ما في زول عارف اساسا ولا في زول شغال بيه، بيكون عندك هدف انك مثلا اتقدمت خطوة، عملت تراك جديد، مثلا جربت نوع جديد، ففي حاجات بالنسبة لك بتكون انتصار كده يعني، هي في الظاهر بتكون ما ظاهرة لكن انت يعني بتكون مبسوط بحاجة اصلا هي عادية جدا ممكن، لكن بالنسبة للناس عادية، لكن بالنسبة لك بتكون ضابطة شديد، وفي حاجات العكس يعني انت بتكون شايفها عادية جدا اما بالجمهور بتكون يعني مستمتع منها شديد، فانت بتحاول تفهم الجمهور وبتوجه بتشوف بتحدد جمهورك، بتوجه رسالة مثلا معينة، تتكلم عن قضايا، فدي حاجة انت بتظبطها على حسب جمهورك، على حسب انك انت اصلا بتقدم شنو. فعموما في رسالة زي ما بقول شنو واضحة، وفي رسالة يعني بتكون ما ما ما ظاهرة يعني، لكن يمكن زاد الناس ما مركزين معاه وما احنا، وفي رسالة عميقة وفي رسالة عادية يعني واضحة، فممكن الاثنين يعملوا في نفس اللحظة يعني. الموضوع يعني شوية هو مؤكد لكن برضو سهل في نفس الوقت، في حاجة بتقول كلامك انت وفي حاجة بتقول كلام الجمهور يعني على حسب انت عايز توصل شنو. عموما موضوع عامل كده انا شايف بالنسبة لي يعني.
0: لو طلب منك تصوير فيديو كليب بميزانية 0 جنيه، ما هي الفكرة المجنونة اللي حتقوم بتنفيذها؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك او تجربة بتاعت زول انت بتعرفه او لك علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
0: شكرا جزيلا الرابر إبراهيم الضو على المساحة الجميلة دي، على أمل أن نتلاقى مرة تانية وفي بوح مختلف أكيد.
1: الله يا أخي، أول حاجة حاب أشكرك على الاستضافة الجميلة دي وبشكر مستمعي راديو دبنجة، دي حاجة جميلة جدا وإن شاء الله لقدام، ديكم العافية كلكم.

0: والقلب الممتل لا يعرف الضيق لأن المساحة مليئة دائما بالتقدير. شكرا لحسن المتابعة، انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00 40.

0: يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نواصل في الحلقة الثانية من برنامج ملفات سودانية حول مسار ملف دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ضوء الإحاطة اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي حول التحقيقات بشأن الأحداث في الجنينة والفاشرة، وتحذيراتها من خطر تكرار مأساة الفاشر في المبيض وما وصفته بأنه أخطر الجرائم الدولية في مدينة المبيض بولاية شمال كردفان. أما التطور الثاني فبيتعلق بمأساة مكتب الادعاء من جدل قانوني واسع بطلب سحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا القيادي في حركة العدل والمساواة وأحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المعروفة باليونميد. وفي المقابل يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل لأنها تواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين واللي هم في مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون. في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية وزعدنا أن نقدم ضيفتنا الكريمة الباحثة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان، الكاتبة والمحاضرة في جامعة بريتوريا، الأستاذة رزان علي المحامية، لتسليط الضوء على هذه القضايا وغيرها من الأسئلة اللي حنناقشها. كنا قبلها عملنا حلقة مع الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب والأستاذ علي عجب المحامي. ونواصل في الحلقة دي مع الأستاذة رزان علي. مرحبا بك أستاذة رزان، وبداية كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن يتقدم لطلب اتهام استنادا على أدلة موثقة وموجودة ويعتبرها كافية في حينه، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم عبد الله بندا؟ وما الذي يفسر هذا التحول بنظرك؟
3: حقيقة الموضوع ده من أكثر النقاط يعني التي يمكن أن يساء فهمها في طريقة عمل المحكمة الجنائية الدولية. يعني الناس بتسمع أنه تم سحب التهم يظنوا تلقائيا أنه يمكن المدعي العام أخطأ يعني في 2011 أو هنالك شيء مريب يحدث من وراء الكواليس، لكن في الحقيقة الأمر ليس بذلك. يعني المعيار بتاع إثبات التهم في المحكمة الجنائية أشبه بسلم من عدة درجات. نقول ليس معيارا واحدا ولا ثابتا من البداية إلى النهاية. لإصدار مذكرة التوقيف يكفي وجود أسباب معقولة فقط، وده معيار منخفض نسبيا. أما لتثبيت التهم وإحالة الشخص المحاكمة فيشترط وجود أسباب جوهرية للاحتقاد، وده معيار أعلى بقليل من أسباب معقولة. أما للإدانة يجب إثبات تهمة الشك بما لا يدع مجالا للشك، وهو أعلى سقف في المحاكمات الجنائية. في حين تم تثبيت التهم ضد بندا في 2011 ده ما كان حكم نهائي، كان القضاء بس بيقول إنه هنالك يعني أدلة كفاية لتبرير إحالة القضية للمحاكمة، لكن ده ما معناته إنه ده جارنتي إنه القضية يعني هتكون قائمة بنفس القوة بعد عدة سنوات. وده بالضبط اللي حصل. يعني أصدرت مذكرة التوقيف في 2014 لكن بندا لم يحتقل أبدا يعني، وفضل طليق حر في السودان طيلة تلك الفترة يعني. والمعلوم إنه الزمن ليس رحيم بالأدلة يعني، شهود ممكن يختفوا، ممكن يصبحوا غير قابلين للوصول إليهم، وخاصة كمان حس بعد الحرب يعني. الحرب يعني أدت إلى فرار وقتل يعني ليس بقليل يعني من الناس، وممكن الأحوال تتغير، ممكن بعضهم يعني يخاف التعاون، وخاصة في الوضع يعني الغير مستقر، فده بيؤدي لتراجع المصداقية بتاعت الشهود. والمدعي العام ملزم بأنه يعني تحت روم ستيت، تحت قانون روما الأساسي، إنه هو لازم يستمر في التحقيق تحقيق في القضية، لكن ما بس أسباب الإدانة، بس الأسباب اللي تؤدي إلى تبرئة الشخص برضو يعني. فلما رجعوا للملف وجدوا إنه فعلا إنه الإيفيدنس الإثباتات لا تصب في صالح يعني القضية. تاني حاجة، دي ما أول مرة تحصل الحاجة دي يعني، حصل نفس السيناريو في 2014، كانت المدعي العام في الفترة ديك في قضية روهو كنياتا الرئيس الكيني، فاتو بنسودا بسحب القضية الموجهة ضد ديد كنياتا اللي هي كانت بتتعلق بأحداث العنف اللي حدثت ما بين 2007 ل 2008، وكان راح ضحيتها أكثر من 1000 شخص. في السبب الأساسي كان إنه المحكمة كانت بتقول إنه الطريقة الوحيدة اللي كانوا الوصول للأدلة هو تعاون الحكومة الكينية، والحكومة الكينية رفضت التعاون، رفضت تسليم الأدلة الأساسية. بعد شوية ده أدى إنه في شهود استمروا في الانسحاب، يعني وصلت المرحلة لإنه المدعي العام قالت إنه ده تخويف غير مسبوق يعني unprecedented intimidation. فممكن تكون كل الأسباب دي حاسة حاصلة في السودان. وفعلا يعني المحكمة وجدت إنه صعب عليها إنه تتحصل على أدلة كفاية، ومن العدل في القانون يعني يكون عندك fair trial، محاكمة عادلة. محاكمة عادلة بتتطلب من المحكمة إنها تنظر في الأسباب التي تؤدي للإدانة والأسباب التي تؤدي للتبرئة.
2: ما هو تأثير سحب الاتهامات بعد المدة الطويلة دي على مصداقية مكتب الادعاء في المحكمة، وعلى حقوق الضحايا وثقتهم في المحكمة الجنائية، وعلى كذلك يعني عدم الإفلات من العقاب؟
3: صراحة يعني نرجع تاني للنقطة الأساسية، إنه السبب الأساسي في سحب الملف هو ضعف الأدلة، لكن ده لا يعني إنه نحن بس نأخذ التفسير ده يعني ونمضي قدما زي كأنه ما في أي حاجة حصلت، لأنه حقيقة يعني الموضوع ده يعني بورينا الضعف البنيوي للمحكمة الجنائية الدولية في الأساس، هو المدة الزمنية الهائلة اللي بتستغرقها في التحقيقات. الحاجة ده طبعا مفهومة لحد كبير، لأنه الجرائم وقعت في دول بعيدة من الدولة الموجودة فيها المحكمة، وبعض مرات بيكون في مناطق نائية ذاته ما في الحضر أو المدن، وده يعني بيجعل جمع الأدلة يعني أمر يعني يشبه المستحيل. ده ناهيك عن التكلفة والكوادر البشرية والترجمة يعني والخدمات اللوجستية الهائلة يعني تحتاج عشان يعني في أدلة تتجمع. فيعني المسألة ما إنه المدعي العام لم يبذل جهد، بس النظام نفسه يعني يعمل ضد عامل الزمن منذ البداية. يعني أقرب مثال على كده علي كوشيب، أصدرت المذكرة حق التوقيف في 2007، لكن هو ظل هارب من المحكمة حوالي 15 سنة لحد ما من نفسه قام بتسليم نفسه في 2020. حتى بعد ذلك، حتى مع وجوده في الحجز وتعاونه وفعلا المحكمة منعقدة، استغرق الأمر أكثر من 5 سنوات للوصول إلى حكم نهائي يعني. فده في حالة إنه القضية دي ناجحة بكل المعايير، لأنه المتهم ذاته موجود فعلي وهو متعاون، الموضوع أخذ 5 سنوات. فما بالك مثلا في القضية حق البندا اللي هو أصلا الشخص ما تم احتجازه أبدا، وفعلا مرت 15 سنة على ذلك. وأثناء 15 سنة حصلت حرب زعزعت يعني الدولة كاملة. فيعني منطق كذا. أما بخصوص الضحايا وهو ده يعني الموضوع المحزن والأهم. من ناحية قانونية ما في تعويضات متاحة لأنه ما في إدانة أصلا حصلت. فهم في الحقيقة يعني أمام القانون هم ما خسروا حق كان قائم عليهم لأنه أصلا ما كان في إدانة. لكن بالنسبة لي خسروا الحاجة الأهم من التعويض المالي أو المادي اللي هو شنو؟ الشعور بالإنصاف والاحتراف، لأنه دي كانت فرصة إنه هم يحسوا في قاعة، في قاعة محكمة، مش قاعة محكمة بس، في أعلى محكمة سامية في الدنيا، إنه في يعني يحسوا بين في معاناتهم والاحتراف للجرائم اللي حصلت في حقهم. يعني دي من ناحية. من ناحية تانية يعني إذا رأى الشهود إنه بعد الإدلاء بشهادتهم والشهود ديال مثلا كان منهم ضحايا برضو يعني حصل لهم ريفيكتمايزيشن تاني حكوا القصة حقتهم وعاشوا الصدمة مرة أخرى يعني بعد ده كله الأمر راي ينتهي بنتيجة، فده بخلي الشاهد التالي في القضية التالية يعني ينتهي عن التقدم أصلا يعني بإفادته وضد ضرر الحقيقي، لأنه ده بيأثر ذاته على يعني على الأكسسيبيليتي حقة الفيكتمز إنه يمشي المحكمة، إنه الضحايا أصلا من الأساس يتقدم ويمشي المحكمة. فدي من ناحية. أما بما يتعلق بخصوص الإفلات من العقاب، من الناحية التكنيكال، من الناحية التقنية، هو الباب لم يغلق يعني، لأنه سحب التهم ما يعني ليس كتبرئة، فلا يوجد مانع قانوني إنه المدعي العام يعيد إعادة فتح القضية إذا ظهرت أدلة جديدة وتكفي يعني. لكن طبعا نكون واقعيين، كلما طالت المدة في القضية دون حركة كلما زادت الصعوبة في جمع الشهود يعني، واللي هو يعني دي الحاجة حصل واقع المعاش يعني.
2: أستاذ رزان، وأنت لازلت تتحدثي لراديو دبنج عبر برنامج ملفات سودانية، كيف يعني تقيمي تحذيرات نائبة المدعي العام من المحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الأبيض، ومخاوفه من يعني احتمال تكرار مأساة الفاشل في الأبيض، فما مدى الأهمية القانونية لمثل هذا التحذير؟ وبرضه في كل تقرير تقول المحكمة إنها جمعت أدلة وأجرت التحقيقات، لكن الناس ما شايفة يعني شيء على ملموس على أرض الواقع.
3: هو من ناحية قانونية التصريح لا يشكل إجراء قضائي ملزم، يعني هو لا أمر توقيف ولا إحالة جديد، يعني ممكن نطلق عليه اسم إنذار، يعني إنذار مبكر زي early warning بس. لكن ممكن يكون عنده أهمية قانونية تانية، ممكن يشكل لنا زي دفع لإسقاط أي دفع مستقبلي بعدم العلم، يعني إنه المحكمة ما ممكن تيجي تقول في المستقبل يعني إنه لم نكن نعلم. فتصريح من نائبة المدعي العام في المحكمة يسجل يعني ينشئ تسجيلا رسميا بالعلم المسبق بالخطر يعني، وده عنده أهمية بالغة جدا. في شنو بالضبط؟ إنه بيساعد المحكمة لاحقا في بناء أركان الجريمة، خاصة فيما يتعلق بالجرائم، جرائم ضد الإنسانية، لأنها بتحتاج إثبات بتاع إن هي الجرائم حدثت كانت كنمط واسع وممنهج، فده بيساعد في الحاجة دي. لكن من ناحية تاني برضو يوضح محدودية الأثر التنفيذي فيما يتعلق بالمحكمة، لأنه زي ما قلنا إنه المحكمة عندها يعني ضعف بنيوي في في في في في تشكيله وبناءه في حد ذاته. يعني هي التحذير كانت عبارة عن دعوة لمجلس الأمن والدول الأعضاء إنه هم يتحركوا لمنع وقوع مزيد من الفظائع. فده بالضبط يعني بيوضح محدودية صلاحية صلاحية مكتب المدعي العام إن هو لا يعني المكتب لا يملك قوة شرطية أو تنفيذية، فهو يعتمد كليا على تفعيل مجلس الأمن أو أي واحدة من من من الدول إنها تفعل خاصية الحماية. يعني أما ما يتعلق بالتناقض يعني بين الخطاب إنه في أدلة ملموسة لكن في الحقيقة ما في حاجة ملموسة ميدانية، ما بقدر أقول عليه هو ضد تناقض، بالعكس يعني أكثر من ما بقدر أقول إنه هو حاجة بتوضح العجز البنيوي زي ما كنت بقول، إنه المكتب بيملك أدلة ملموسة مستندة على شهادات من شهود وعلى ناجين وأدلة ثانوية كمقاطع الفيديو والصور وكذا، فده يوضح إن الأدلة فعلا تم جمعها وإنه ما في مشكلة حقيقية في التحقيق، بل المشكلة الحقيقية في التوقيف والإنفاذ. يعني البشير نفسه ما زال يعني حر طليق حتى بعد الإطاحة به، يعني فالمحكمة لا تملك حضور ميداني في السودان تقدر عليه أن تنفذ أمر التوقيف ولا كذا. يعني علي كوشير سلم نفسه، فالحاجة بتوضح أنه هو في يعني فجوة حقيقية ما بين جمع الأدلة بعد ذاك يعني المرحلة الثانية اللي هي سلطة الإنفاذ، لأنها هي ممكن نقول عليها غائبة تماما أو مرهونة يعني بمجلس الأمن أو الدول الأعضاء أو مرهونة على المتهمين في نفسهم. يعني
2: وكيف يعني تقييمك لموقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية برفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت تطالب باستخدام المحكمة كآلية ضد أعداء قوات الدعم السريع؟ يعني كيف إنها تطالب بتطبيق العدالة وفي نفس الوقت وتشتكي، ومن جهة هي أصلا رافضة التعاون ورافضة الاعتراف بالمحكمة، والدليل على ذلك أنه ألغت عضويتها في ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
3: يعني الحاجة دي بتوري طبعا ازدواجية صارخة يعني فيما يتعلق بالمواقف يعني. لكن أهم حاجة، أول حاجة لازم نتذكر أنه السودان لم يكن يوما عضو كامل في نظام روما الأساسي، هو وقع بس مجرد توقيع عام 2000 لكنه لم يصادق يوما، بعدين أتى في تاريخ لاحق في 2007 سحب توقيعه. فولاية المحكمة على دارفور مستمدة من إحالة مجلس الأمن موجب الفصل السابع في 2005، لكن من البداية ما كان في التزام سوداني طوعي يعني بالالتزام بالمحكمة أو بقبول سلطات المحكمة. فالحاجة دي نوعا ما بتفسر السلوك الذي نراه الآن، يعني في حين تكون الولاية المفروضة من الخارج هي ما نابعة من قناعة داخلية يعني، وده أدى أنه يتم يعني انتقاء يعني بالعربي كده على حسب المزاج وليست كإطار التزام متكامل. فيعني حين ترفض الحكومة تسليم المطلوبين يعني في وقت، وفي وقت آخر تطالب باستخدام نفس المحكمة دي ضد قوات الدعم السريع، فده مثال كلاسيكي يعني لما يسمى في أدبيات العدالة الدولية بتوظيف القضاء الدولي يعني كسيف ضد الخصم، لكن نستخدمه كترس لمحاسبة الذات. فتوجيه الاتهام نحو الدعم السريع يعني ينزع الشرعية عن الدعم السريع، في نفس الوقت لا يعرض قيادة الجيش لأي نوع من التدقيق الموازي يعني. وفي بند آخر أفتكري برضو يحتاج يعني التوقف عليه، يعني توظيف المحكمة التي حاربها البشير يعني لمدة عقود حتى يعني بعد ما تم الإطاحة بنظامه لم يسلم نفسه يعني وما خضع للجوريستيكسن أو لاختصاص المحكمة، برسل رسالة ضمنية مفادة إنه نحن لسنا امتدادا لذلك النظام ولا نؤيد ثقافة الإفلات من العقاب التي مثلها. ففيه نوع من إعادة تعريف الهوية السياسية للسلطة الحالية، يعني عبر التموضع في الضفة المقابلة لموقف البشير.
2: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو للعام 2026. البرهان ومناوي وكيكل يزوران أم سيالة بشمال كردفان بعد يوم واحد من سيطرة الجيش على المدينة. مجلس الأمن والدفاع لحكومة تأسيس يعقد اجتماعا ويعلن انتصار قواته في محاور كردفان. حميتي يدعو قواته إلى تغيير طرق عملها ومنع التصوير ومحاربة الطابور الخامس ويؤكد وصول التعزيزات إلى شمال كردفان. مجموعة محامي الطوارئ تدين هجمات جوية على أهداف مدنية في رهيد النوبة وأم درابة وجبرة الشيخ وأم بادر بشمال كردفان. دولة تشاد تعلن انسحابها من ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية وتتهمها بالانتقائية والانحياز. وزير التعليم العالي في حكومة تأسيس يلتقي ممثلي أساتذة 8 جامعات ويؤكد ضرورة فتح الجامعات في أقرب وقت. وزارة الصحة بالنيل الأزرق حمى الضنك وصلت لمرحلة الوباء وتسجيل 681 إصابة مؤكدة و662 حالة اشتباه. منظمة أوتشا تسجيل 170 حالة وفاة وأكثر من 2000 حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في مناطق متفرقة من السودان منذ مايو الماضي. بائعو الخضر والفاكهة في منطقة المثلث بغرب كسلة يغلقون طريقا رئيسيا يوم أمس رفضا لبيع الموقع إلى أحد المستثمرين. مسلحون ملثمون ينهبون مزارعين أثناء حراسة أراضي زراعية بريف كسلة. وزير الخارجية المصري يجري اتصالا بنظيره السوداني ويؤكد أهمية التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ سيادة السودان. الشرطة السودانية تعلن توقيف 18 فردا نظاميا مخالفين لتوجيهات لجنة إخلاء ولاية الخرطوم من التشكيلات العسكرية وجمع السلاح. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن اعتماد خطة لقبول أكثر من 364 ألف طالب وطالبة بمؤسسات التعليم العالي. الأمم المتحدة انعدام الأمن والعنف القبلي في دارفور تسببا مؤخرا في نزوح أكثر من 20,000 شخص. منظمة أوتشا النداء الإنساني الخاص بالسودان لهذا العام حصل على تمويل بنسبة 40%. وصول أول رحلة للعودة الطوعية إلى مطار الخرطوم تقل 42 عائدا من دولة يوغندا. ولاية الخرطوم تعلن ضبط 13 مركبة محملة بكميات كبيرة من السلع الاستهلاكية في طريقها إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. المنسقية العامة للنازحين واللاجئين تكشف عن تفشي سوء التغذية وانتشار الملاريا والإسهالات والحصبة. الشركة السودانية للمعادن تعلن دخول 17 شركة تعدين بولاية جنوب كردفان مرحلة الإنتاج الفعلي. جامعة الدول العربية تعلن عن ترتيبات لإعداد خطة لإعادة إعمار السودان. استمرار حصر قوات نسور الشرق التي انضمت لحركة العدل والمساواة تمهيدا للدمج والتسريح. وزير الخارجية السوداني يزور تركيا للقاء مسؤولين أتراك. السفارة السودانية في القاهرة تعلن عن 20 منحة دراسية للسودانيين في جامعة العاصمة. السلطات المغربية تعلن عن توقيف 9 مهاجرين سودانيين في مدينة طنجة. وزارة الخزانة الأمريكية تحذف اسمي آدم يعقوب شريف وخليل إبراهيم من قائمة العقوبات الأمريكية المرتبطة بدارفور بسبب الوفاة. الإرصاد الجوي يحذر من أمطار غزيرة تضرب 8 ولايات في البلاد. انتهت عناوين.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 28 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان يزور أم سيالة وجبرة الشيخ بعد السيطرة عليها من قبل القوات المسلحة، وحميدتي يعلن فك الرسن ويطالب قواته بتصعيد وتيرة القتال. مقتل العشرات في هجمات جوية على أهداف مدنية في شمال كردفان، وخبراء يعتبرون سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تحولا استراتيجيا. تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور، ووصول الإصابات بحمى الضنك في النيل الأزرق إلى مرحلة الوباء. وفاة طفل في سنكات وإنهيار نحو 400 منزل في ربك جراء الأمطار، وملثمون ينهبون مزارعين في كسلا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. وصل القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مساء الاثنين على متن مروحية عسكرية إلى منطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ، عقب إعلان الجيش السيطرة على المنطقتين ومدينة بارة بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وقال مجلس السيادة إن البرهان تفقد القوات المنتشرة في الخطوط الأمامية، يرافقه حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي ووالي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف وقائد قوات درع السودان أبو عقل كيكل، ورد الجنود هتافات خلال استقبالهم البرهان. أعلن قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو حميتي انتصار قواته في المعارك الدائرة في شمال كردفان، وأكد إطلاق الرسن لقواته من أجل تصعيد وتيرة القتال. وقال في تصريحات عقب اجتماع مجلس الأمن والدفاع لحكومة تأسيس في مدينة نيالة إن التعزيزات العسكرية وصلت إلى مناطق القتال، داعيا قواته للتقدم إلى الأمام وعدم العودة، ووجه بتغيير قواعد المعركة ومنع التصوير وتنظيف القوات من الطابور الخامس. وأضاف في هذا الخصوص:
1: أهم شيء أخواننا نغير الطريقة حقتنا، نمرة واحد نوقف التصوير، لازم التصوير نتعامل معه هو أي زول بعد الكلمة حقتي دي، هو أي زول بصور أنا بتعامل معه طابور فقط، الزول المخصص له المعني بالتصوير يا جماعة.
0: من جانبه قال سليمان صندل وزير الداخلية في حكومة تأسيس ومقرر مجلس الأمن والدفاع إن اجتماع المجلس الذي انعقد مساء أمس وجه بدعم الجهود العسكرية وتسخير كافة الإمكانيات لدعم المجهود الحربي

0: بجانب إزالة المشكلات الأمنية وتعزيز حكم القانون، كما أكد مواصلة الجهود لتأمين المدن وحفظ الأمن وضبط الأسواق وتوفير الخدمات الأساسية، بجانب تشكيل آلية لحماية الموسم الزراعي، وأضاف في هذا الخصوص:
1: وأشاد المجلس بالبطولات والانتصارات التي تحققت في جميع محاور القتال، خاصة محور كردفان الذي شهد بطولات عظيمة من قوات تحالف السودان التأسيسي، خاصة أشاوس قوات الدعم السريع. وأكد المجلس وقوفه ودعمه الكامل للجهود العسكرية الرامية لاكتثاث جيش الحركة الإسلامية.
0: قال الخبير العسكري العميد وليد عز الدين في إفادة لراديو دبنجا إن السيطرة على طريق الأبيض بارة المعروف بطريق الصادرات يمثل تحولا استراتيجيا، حيث يعتبر أحد أهم محاور الحركة والإمداد العسكري في السودان، وأضاف أن طريق الصادرات يمثل شريانا استراتيجيا للقوات المسلحة، حيث يوفر مسارا آمنا لنقل القوات والزخائر والوقود والإمدادات اللوجستية، بما يضمن استمرار العمل العمليات العسكرية باتجاه كردفان ودارفور. ورجح الخبير العسكري استمرار القتال في هذا المحور، وأضاف في هذا الخصوص:
2: فبنلقى طريق الصادرات من الطرق الرئيسية والطرق الاستراتيجية والطرق الحيوية، إذا كان من ناحية إمداد الجيش أو من ناحية الإمداد التجاري. وطريق مهم جدا ومهم جدا في الوقت الراهن للقوات المسلحة السودانية، لأنه هو بيأمن لها في تقدمها ده كل الوسائل بتاعت الإمداد.
0: من جانبه قال الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد دكتور جمال الدين الشهيد إن سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تقلل المسافات بشكل كبير مقارنة بالطريق التقليدي الخرطوم كوستي، مما يسرع وتيرة العمليات ويسهل استعادة الفرق العسكرية. وأضاف أن التأمين الممتد من جبرة الشيخ زاد من حماية مدينة الأبيض، وأضاف في هذا الخصوص:
3: تحول عملياتي كبير جدا بيعيد رسم مركز الثغر العسكري في هذه المنطقة. القتال في هذه المنطقة يعني يتجاوز أهمية المدن إلى السيطرة على الشبكة من الطرق والمحاور والممرات الاستراتيجية التي ظلت طوال فترة الحرب لتتحكم في حركة القوات ومسارات الإمداد وإيقاع العمليات العسكرية، لو أيضا بتأثر بشكل أساسي في تطورات الموقف الميداني بشكل عام.
0: من جانبه أوضح المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد من داخل مدينة الأبيض أن القوات المسلحة انفتحت ميدانيا على مساحات واسعة عبر 4 محاور شملت محور أم سيالة ومحور جبرة الشيخ ومحور الأبيض والقرى المحيطة بجبرة وبارة. وقال إن الهدف الأساسي من هذا التحرك هو تأمين الأبيض بارة أم درمان وتيسير حركة البضائع والإمدادات، بالتزامن مع تحرك قوات أخرى من مدينة الدبة نحو مناطق المزروب. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارة أم درمان، تيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، حركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة منتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرة الشيخ.
0: في المقابل قلل مصدر عسكري في قوات الدعم السريع من هذه الانتصارات، مؤكدا أن قواتهم ما زالت تحاصر مدينة الأبيض من منطقتي جبل عيسى والهشابة وتسيطر على خزان بربر والمصادر الجنوبية للمياه، مشددا على أن المعركة لم تنتهي بعد وأن قرار قائد قوات الدعم السريع بالهجوم سيكون له ما بعده. كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن استهداف بالطائرات المسيرة والطيران الحربي التابع للجيش لأهداف مدنية في 4 مناطق بشمال كردفان خلال الفترة من 24 وحتى 26 يوليو 2026. وقالت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الطائرات المسيرة استهدفت محطة المياه بقرية أم نبقى ومركزا في رهيد النوبة ومركبة مدنية في منطقة أم ضرابة، كما استهدف دونكي للمياه إلى جانب المركز الصحي والمدرسة بقرية الشعطوط في جبرة الشيخ، كما غصفت طائرات من طراز أنتونوف عربة مدنية تحمل الوقود في مدينة أم بادر، مما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تسجيل أكثر من 2000 حالة اشتباه بالكوليرا في السودان و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، حيث تتركز معظم هذه الحالات في منطقة كردفان. وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في هذا الخصوص:
5: يشير زملاؤنا في المجال الإنساني أيضا إلى أن وباء الكوليرا ينتشر، حيث سجلت أكثر من 2000 حالة مشتبه بها و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، معظمها في منطقة كردفان. ورغم هذه التحديات فإننا نواصل تكثيف جهودنا لمكافحة الكوليرا.
0: وفي جبل مرة أعلن نور الدائم الياس محمد عضو مجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وقولو بجبل مرة عن تفشي مرض الحصبة في منطقة قولو، وأوضح لراديو دبنجا أن الوباء بدأ في الظهور بتاريخ 5 يوليو الجاري، حيث انتشر المرض في منطقتي تبرا وميلا شمال قولو، وأوضح أن إجمالي عدد المصابين يبلغ 41 حالة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: من عمر 8 سنة لعمر 20 تقريبا، غالبية التلاميذ هم يعيشون في مساحة ضيقة وينامون في بعض السرائر لأكثر من نفر، مما جعل ذلك أن المرض تنتشر وسطهم، فعدد المصابين جملة كانوا 41.
0: من جهة أخرى كشفت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور. وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن الإحصاءات المؤكدة للفترة من 5 وحتى 25 يوليو للعام 2026 أكدت تسجيل حالتين مؤكدتين بالكوليرا في جنوب دارفور وثلاثة في وسط دارفور وحالتين في شمال دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
7: تتفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث باتت الجوع والمرض والخوف واقعا يوميا لهؤلاء السكان المستضعفين، وتحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية إلى بؤر لتفشي الأوبئة ومشاهد لإنهيار إنساني شامل.
0: وفي النيل الأزرق أعلنت وزارة الصحة عن وصول الإصابات بحمى الضنك إلى مرحلة الوباء، وأشارت إلى تسجيل 681 إصابة مؤكدة و662 حالة اشتباه. كشفت مصادر عن رفض التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت وقوى إعلان المبادئ الدعوة الموجهة إليهما من الآلية الخماسية للمشاركة في الاجتماعات التشاورية المقررة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الفترة من 29 إلى 31 يوليو الجاري، فيما أعلنت الكتلة الديمقراطية مشاركتها في الاجتماعات. وأوضحت المصادر أن الرفض جاء نظرا لإصرار الخماسية على تصميم العملية السياسية بشكل منفرد دون تشاور حقيقي مع الأطراف السودانية وإدخال عناصر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في العملية. شهدت ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ونهر النيل وكسلة والبحر الأحمر والقضارف أمطارا مصحوبة بالسيول. وفي ولاية البحر الأحمر ضربت مدينة سينكات أمطار غزيرة وسيول جارفة تسببت في وفاة طفل وقطع الطريق القومي الرابط بين بور سودان وبقية مدن الولاية، بجانب انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة بور سودان. وأضاف الصحفي عثمان هاشم في هذا الخصوص:
8: تسببت أمطار سيول في مدينة سينكات بالأمس في وفاة طفل وضرر بعض المركبات نتيجة وتيرة السيول عبر الخيران الرئيسية، واللي كانت يعني غير متوقعة وغير مسبوقة.
0: من جانبها أعلنت لجان أحياء مدينة ربك في النيل الأبيض عن انهيار 346 منزل جراء الأمطار الغزيرة. من جهتهم كشف مواطنون أن مدينة الدويم شهدت هطولا للأمطار استمر لأربع ساعات، موضحين أن المدينة تحولت إلى برك من المياه وتسببت الأمطار في انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة. وأضاف في هذا الخصوص:
9: أصهر الحشرات، ده اللي بيجيب الأمراض، يعني كل موسم الدويم قاعد تكون تتصدر المدن في الوبائيات حقات الخريف بسبب المياه الراكدة، بسبب الحشائش اللي بتقوم بسبب هذه المياه المحلية تجاه الخريف هي بس تفتح مجاريها قبل الموسم شهر 4 شهر 5 بتقوم بتفتح المجاري تنظفها من الأنغاض وكذا وخلاص. لكن ما عندها عملية بتاعت معالجة بتاعت تصريف المياه.
0: وفي مدينة أم درمان تسببت الأمطار في سقوط لافتات إعلانية دون رصد أي إصابات وسط المواطنين. تعرض عدد من المزارعين مساء أمس الاثنين لعملية نهب مسلح من قبل ملثمين أثناء وجودهم بأراضي زراعية تقع بين منطقتي تشوتياي وحلة عطية بمحلية ريف كسلة. من جهة أخرى أقلق بائعو الخضر والفاكهة في منطقة المسلس بغرب كسلة طريقا رئيسيا يوم أمس رفضا لبيع الموقع إلى أحد المستثمرين. من جانبه قال الأمين داود قائد قوات الأرطة الشرقية مخاطبا قائد الفرقة في كسلة إن قواته لم ترتكب أي مخالفات محذرا من تصفية الحسابات وأضاف في هذا الخصوص شهدت مدينة بورسودان استمرارا لأزمة المياه حيث بلغ سعر جوز الموية 2000 جنيه. من جهة أخرى حذر الصحفي عثمان هاشم من الانتشار المتزايد لمحطات تحلية المياه داخل الأحياء السكنية بمدينة بورسودان بسبب تفاقم أزمة مياه الشرب وأشار إلى مخاطر صحية مرتبطة بعمل بعض هذه المحطات وأضاف في هذا الخصوص
10: تخفف من الأزمة ولكن مخاطرها وضرارها بتتوقف على مطابقتها للمواصفات لأنها كلها داخل يعني داخل الأحياء معناها قريبة من مواقع الصرف الصحي ما في مسافات متباعدة ما بتشيد على مستوى مواصفات معايير معينة بعد منها يعني درجة ملوحات عالية بتضاف عليها مواد حافظة ومواد كيماوية ومواد مختلفة.
0: أعلنت دولة تشات يوم أمس الاثنين انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية متهمة إياها بالانتقائية والانحياز في التحقيقات. من جانبه قال الخبير القانوني صالح محمود إن انسحاب دولة تشات سيؤثر سلبا على التعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى ضحايا وشهود قضايا دارفور المتواجدين في دولة تشات مؤكدا في الوقت ذاته إمكانية استخدام وسائل الاتصال الحديثة لمقابلة الشهود والضحايا عن بعد وأضاف في هذا الخصوص
11: آثار انسحاب تشات بالتأكيد هتكون سالبة جدا فيما يتعلق بالتعاون مع مكتب المدعي بتاع المحكمة الجنائية الدولية لأنهم بيحتاجوا عشان ما يقابلوا الضحايا والشهود خاصة من دارفور وطبعا لحد الآن المحكمة فقط مختصة بدارفور.
0: أكدت مصادر متطابقة لراديو دبنغا اعتقال قوات الدعم السريع لرئيس الإدارة المدنية في ولاية جنوب دارفور يوسف إدريس. وفي ولاية كسلة اعتقلت السلطات المواطن صالح كرار على خلفية رفض بيع ميدان كيمو في حي العمرية. الخبر الأخير في النشرة أكد وزير التعليم العالي في حكومة تأسيس خلال اجتماعه مع ممثلي أساتذة لنحو 8 جامعات ومؤسسات ضرورة تهيئة المناخ لاستئناف الدراسة وضرورة إعادة فتح الجامعات في أقرب وقت وأشار إلى التزام حكومة تأسيس بتوفير متطلبات إعادة تشغيل الجامعات. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لكم من راديو دبنجا.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء 28 يوليو عام 2026. وفي جولة اليوم نتابع التطورات الميدانية بمحور شمال كردفان وزيارة رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى الولاية، إلى جانب خطاب قائد قوات الدعم السري محمد حمدان دقلو حميدتي بشأن المعارك هناك.
14: التزموا بحماية المدنيين، التزموا بكل الأعراف المنطبق على القواعد العسكرية، ولكن من اليوم نوم ما في، كون أو لا تكون، أنحنا بدون بندولات والآخرين بيفكوا لهم الرسن، أهرسنكم ده بعد عندكم كل ما عندي أنا من الليلة أرسن ده في يدكم.
13: ردود الفعل ودلالات سيطرة الجيش على الأجزاء الشمالية من ولاية شمال كردفان.
4: أعتقد أنه الهدف الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق لبيت بارا ومدرمان وتيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، حركة الإمداد في هذا الطريق.
13: وكذلك تحليلا حول العقوبات الأمريكية على السودان.
15: طبعا التشريعات دي أخطر من الإدارات، لا تسقط إلا بسقط بالتشريع آخر من الكونغرس يعني. عشان كده حقوا الناس فهموا إنه الاهتمام بالتعامل الجديد أساسا مستمد أساسا من الفترة الانتقالية وحكم الديمقراطي بتاع حكومة الدكتور حمدوق.
13: أيضا نتابع ردود الفعل على توصيات وزارة المعادن بشأن مركزية إدارة أموال المسؤولية المجتمعية إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى.
16: يبقى مركز الذهب أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية المجتمعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
13: نستهل جولتنا بالتطورات الميدانية في ولاية شمال كردفان عقب إعلان الجيش سيطرته على عدد من المناطق شمال الولاية بينها جبرة الشيخ ومسيالة وبارا، حيث شهدت محاور القتال صباح اليوم هدوءا حذرا دون تسجيل مواجهات جديدة بعد هجمات متبادلة بالطائرات المسيرة مساء أمس. ووصل رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى جبرة الشيخ ظهر أمس مستقلا طائرة عمودية مهنئا أفراد القوات المسلحة والفصائل المساندة له بالانتصارات. من جهته وجه قائد قوات الدعم السري محمد حمدان دقلو حميدتي خطابا إلى قواته أشاد فيه بما وصفه بتضحيات المقاتلين خلال المعارك، داعيا إلى مواصلة العمليات والالتزام بالتعليمات العسكرية. لسماع كامل خطاب حميدتي نتابع.
14: الكلمة هي أول حديث للأخ المغرر، مغرر الأمن والدفاع، ولكن أنا دار وصل رسالة لأشاوس الغوات في الخطوط الأمامية. أول حاجة منقول لهم رب يتقبل شهداءكم جميعا، ونحن منقول لكم شكرا جزيلا لما قدمتوه من بطولات معارك نهارية وليلية، وأنا بقول لكم من هنا يا شباب ما قصرتوا، أول حاجة أبشروا بالخير، وإنتوا انتصرتوا من مبارح لغاية الصباح لقنتوهم درس والفقدوه أمس ومبارح بالليل واليوم ما حيتعوضوا اليوم القيامة. أهم شيء يا أخواننا نغير الطريقة حقتنا، نمر واحد نوقف التصوير فقط، الذول المخصص له المعني بالتصوير يا جماعة، المعني بالتصوير. إنت بتدي عدوك معلومة مجانية أمنية مجانية أو استخباراتية مجانية، ثم ثانيا من اليوم تعليماتكم التزموا بالقواعد، التزموا بالقوانين، التزموا بحماية المدنيين، التزموا بكل الأعراف المنطبق على القواعد العسكرية، ولكن من اليوم نوم ما في، كون أو لا تكون. شوفوا يا شباب، نحن قبيل نهادن، نحن والله ما ضد السلام، نحن مع السلام ومع الاستقرار ومع أمن المواطن ومعاناة المواطن، لكن مطالة أنحنا بدون بندولات والآخرين بيفكوا لهم الرسن، أهرسنكم ده بعد عندكم كل ما عندي أنا من الليلة أرسن ده في يدكم من اليوم صاعدا طوالي للأمام، ما في تاني رجع لورا، ما في تاني تقاعس، الناس تكون جاهزة. والحمد لله أنا تكلمت معكم كلكم معانياتكم في السماء، فقدناهم ناس ما هيلقوهم تاني. أبشروا بالخير يا أبطال، أنا والله ما دار أتكلم والمجال ما مجال كلامي أنا، لكن أبت لي نفسي إلا أرسل لكم الرسائل دي. شدوا حيلكم ونحن معاكم غلبا وغالبا، وبإذن الله حتلقونا معاكم في الخطوط الأمامية بإذن الله، وإن شاء الله اللعبة حتتغير. أنا بقول لكم يا أشاوس أبشروا بالخير، أنا معاكم وأبناء أخوانكم معاكم، والآن الأخوانكم وصلوكم، ولسه المعركة هناك والمعركة قدام من هناك، وأنا ما داير أقول المناطق، لكن إن شاء الله هتسمعوا أخبار سارة. وتاني الرسن أنا ما عندي يا جماعة، الرسن من اليوم أنا ما عندي، الرسن عندكم أنتوا هناك.
13: وفي ملف التطورات الميدانية أيضا، اعتبر الخبير العسكري العميد وليد عز الدين أن طريق الصادرات الأوبيت ومدرمان يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للجيش، مؤكدا استمرار المعارك بين طرفي القتال ومتوقعا تصاعد حدته خلال الأيام المقبلة. للمزيد من التحليل نبقى مع العميد وليد عز الدين.
2: إذا جينا للمسألة بتاعت سيطرة القوات المسلحة السودانية على طريق الصادرات أو طريق بار الأبيض، فبنلقى طريق الصادرات من الطرق الرئيسية والطرق الاستراتيجية والطرق الحيوية، إذا كان من ناحية بتاعت إمداد الجيش أو من ناحية بتاعت الإمداد التجاري، فطريق مهم جدا ومهم جدا في الوقت الراهن للقوات المسلحة السودانية، لأنه هو بيأمن لها في تقدمها ده كل الوسائل بتاعت الإمداد، إذا كان الإمداد بالذخائر، الإمداد بالرجال، الإمداد بالوقود، الإمداد بكل الوسائل اللي بتضمن استمرارية المعركة وتقدم القوات أو حتى دارفور. وده طريق مهم جدا، وطريق بالنسبة للقوات المسلحة طريق حيوي وطريق استراتيجي، فلذلك كان من الأهمية بمكان إنه القوات المسلحة تسيطر عليه. إذا جينا لبارة، بارة طبعا بتعتبر مدينة تانية بعد العاصمة بتاعت شمال كردفان، وهذه برضو موقع مهم جدا بيوفر للجانبين بالمناسبة، القوات المسلحة السودانية اللي هي إمدادها دائما بيجي من نواحي الشمال والشرق، تحديدا شمال وشرق المناطق دي، والدعم السريع إمداده طبعا بيجي من المناطق الغرب، فالاثنين بالنسبة لهم البارة منطقة حيوية ومنطقة مهمة جدا، فسيطرة أي واحد فيهم بيوفر لنفسه أو بيضمن لنفسه إمداد مستمر على أساس أنه يكون شغال في هذه المعركة أو متقدم في هذه المعركة. بارة مهمة من الناحية الاستراتيجية ومن الناحية التعبوية بالنسبة للطرفين، لذلك بنلقى القتال حوالينهم وبنسمع يعني بارة القوات المسلحة أخذت بيت سيطرت على بارة، بعد فترة بنسمع إنه الدعم السريع سيطر على بارة وكده، لأنه بالنسبة لهم المنطقة دي منطقة حيوية، وطبعا القوات المسلحة عندها حشود كبيرة جدا في مدينة الأبيض، ومدينة الأبيض طبعا تعتبر هي العاصمة بتاعت المنطقة كلها وأكبر مدينة بتاعت المنطقة وفيها الرئاسة والقيادة والسيطرة بالنسبة للقوات المسلحة لإدارة معارك تلك المناطق، إذا كان المناطق بتاعت مشارف دارفور أو إذا كان المناطق بتاعت كردفان عموما حتى جنوب كردفان، فالأبيض هي تعتبر القيادة والسيطرة، لذلك محاولة بتاعت إنه القوات المسلحة تسيطر على الطريق الرابط ده بالنسبة لها دي عملية مهمة جدا، لذلك الدعم السريع هيستميت في القتال عشان ما يحقق هذه المسألة، والمعارك مستمرة للآن. فأنت عشان تنظف الطريق ده يجب عليك إنه كل المقاومات أو النقاط اللي بتعوق التقدم بتاع أي قوة يجب إنك تنظفها، فبنلقى المناطق زي جبرة الشيخ وأم سيالة وغور أخرى هي بتعتبر مناطق بتاع التعويق أو تأخير لأي قوات متقدمة، لذلك بيحاول كل طرف أنه يسيطر عليها أساس أنه أي تقدم من أي جهة، إذا كان القوات المسلحة السودانية متقدمة دي مناطق لأنها بتقع على طرفي الطريق.
13: وفي السياق ذاته اعتبر المحلل السياسي صهيب حامد أن الهدف الأساسي من هذا الانفتاح العسكري يتمثل في تأمين طريق الصادرات الأبيض ومدرمان لضمان انسياب الإمدادات العسكرية وحركة القوافل التجارية. للمزيد حول الموضوع نبقى مع تحليل صهيب حامد.
16: أعتقد أنه الهدف الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارة ومدرمان وتيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، حركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة متزامنة انتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرية الشيخ، المناطق الشمالية لولاية شمال كردفان، وهذا الحراك هو حراك مخطط، وتم إعداد الحشد التحشيد والتموين والتسليح له من زمن طويل، ولكن يبدو أنه هذه المزلة أصبحت متزامنة مع الضغط الدولي للضغط على الجيش السوداني واتهامه باستخدام الأسلحة الكيماوية. ويبدو أنه الحراك بمجمله هذا الانتشار الميداني وإعادة تموضع الهدف منها قطع الطريق أمام الاتهامات الدولية للجيش السوداني وخلق واقع ميداني جديد.
13: من جهته يعتبر الخبير في الشؤون الأمنية جمال الشهيد أن الانفتاح العسكري الذي حققه الجيش في شمال كردفان أسهم في تأمين مدينة الأبيض، مشيرا إلى أن المدينة أصبحت الآن أكثر أمنا بعد استعادة السيطرة على المناطق المحيطة بها شمالا. للمزيد نبقى مع تعليق جمال الشهيد للجولة.
15: فيما يخص الأبيض، العمليات التي دارت رحاها في هذه المناطق بارة جبرة الشيخ مسيالة أم قرفة بتأكيد لها دور كبير جدا في توسعة التأمين للأبيض، والأبيض الآن أصبحت آمنة مستقرة، خاصة أن جبرة الشيخ لأول مرة الجيش يدخلها، وهي كانت مركز ثغل قيادي لهذه الميليشيا، وكذلك يعني مركز لوجستي كانت تجمع فيه كل المواد تمر القتال الغادمة من دارفور ومن المسيرات والأسلحة والذخائر، وحتى العسكريين يعني كان في البداية بيجوا ثم انطلقوا من هذه المنطقة، كل الآن أصبحت في يد القوات المسلحة، لذلك كل ذلك سينعكس إيجابا على الأبيض وزيادة التأمينة. الأبيض الآن أصبحت آمن ومستقر أكثر من ذي قبل، فقط تتوقع عند يعني تزيد الميليشيا من وتيرة استخدام المسيرات، والمسيرات عادة تستخدم عند الميليشيا لتغطية الانسحاب وتغطية الهزائم وتغطية النقص في الأفراد. هذا ما نتوقع خلال الأيام القادمة، ولكن من الصعوبة جدا أن الميليشيا تجمع قواتها بهذه السرعة.
13: اعتبر السفير الصادق المقلي العقوبات الأمريكية الحالية على السودان تشكل خطورة كبيرة لجهات أنها تصدر من الجهات التشريعية، مما يعني أنها لا تسقط إلا بتشريع آخر. للمزيد حول الموضوع نبقى مع تعليق من السفير المقلي للجولة.
15: بسم الله الرحمن الرحيم، وهنا نستعين وصلنا ساعة رسول الكريم. شوف حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية دي هي الناس حقها في دولة مؤسسات يعني، بعدين في فرق كبير جدا بين إجراءات تصدر من الإدارة الأمريكية وإجراءات تصدر بتشريع أمريكي من الكونغرس الأمريكي. طبعا التشريعات دي أخطر من الإدارات، لأن هذه التشريعات لا تسقط إلا تسقط بتشريع آخر من الكونغرس يعني. عشان كده حكوا الناس فهموا إنه الاهتمام بالولايات المتحدة الأمريكية أساسا مستمد أساسا من الفترة الانتقالية حكم الديمقراطي بتاع حكومة الدكتور حمدوق. الناس ما ينسوا إنه بيوم 2020 أصدر الكونغرس الأمريكي يعني مشروع أو أجازة قانون ما يسمى بقانون دعم التحول الديمقراطي والمحاسبة الشعبية المالية لعام 2020 لدعم التحول الديمقراطي في السودان. والقانون ده أساساً يمكن فيه حكاية بتاعت 16 مادة، وأهمها لو الناس رجعوا له مادة 9 والمادة 11، تجد واضحة جداً صراحةً بين الولايات المتحدة الأمريكية تدعم دعم كامل للتحول الديمقراطي. وبعدين في حتى فيها محاذير في القانون ده حق الولايات رجعوا له 2020، إنه هزرت الولايات المتحدة من مغبة أي تدخل أمني أو عسكري لتقويض النظام الديمقراطي. وحتى في مادة واضحة جلية يمكن يعني أذكرها باختصار، إن الكونغرس يعني حرض الرئيس الأمريكي إنه في حالة إنه تحصل أي تبولينج أو أي تقويض للنظام الديمقراطي توجه وزارة الخارجية أو الخزانة الأمريكية تمام لوقف أي تعامل بين السودان والمنظمات المصرفية العالمية زي البنك الدولي ومجموعة البنك الدولي والبنك التنموي الأفريقي وغيرها من حتى كل ال 11 معروفة الكبار اللي بيسموها مؤسسات المالية الدولية متعددة الأطراف اللي هي International Financial Multilateral Institutions، ودي زي 11. من الوقت ذاك في تحذير واضح جدا مش بتشريع، وأنا ما قلت التشريع أخطر من إجراءات تام، التشريع ما بيسقط وحيظل، وعشان كده كل إجراءات كل السياسة الأمريكية مما بدأ الانقلاب طوالي من اول يوم في الانقلاب وبعد اسبوع الانقلاب طوالي طبت امريكا هذا البند في نفس اللحظه بعد اسابيع قليله جدا من انقلاب اكتوبر 2021 عملت على بطيئه تامه ما بين ميموات البنك الدولي و وحتى مسار عفاء الديون، لأن أنت عارف الهيبيك أو موادرة عفاء الديون أساسا هي يعني وليد للمجموعة البنك الدولي، عشان كده وقفت يعني كان فيها انتكاسة حقيقة لمكتسبة الثورة، لأنه الحقيقة كان إحنا استعدنا علاقاتنا بعد الغرور التيسيرية من أمريكا وفرنسا للبنك الدولي والصندوق الدولي، واستطعنا نعيد استعادة مسار الهيبيك اللي هو عفاء الديون للسودان، وقطعت الحكومة الانتقالية شوطا كبيرا اللي هو زي استطاعت ان تصل في منطقة تصل لنقطة ما يسمى نقطة القرار اللي هي decision point في وقت جدا 6 شهور، واستطاع السودان يحصل على عفاء قدره 23 مليار دولار، والنهار ده يعني تبقى 22 مليون فقط من الديون السودان، وكان بالإمكان في لولا الانقلاب في غصون 3 سنين ان يصل السودان الى منطقة الانجاز او يسمى achievement او التيرمينيشن بوينت، ودي في النهايه طبعا بتعرف السؤال من جول او كل الديون. فدي واحده من انتكاسات الثوره حقيقه يعني. وفي نفس اللحظه يعني كل المعسكر الغربي كله يعني وحتى الاتحاد الافريقي ذاته، يعني احنا مش قطيعه دوليه، قطيعه افريقيه، قطيعه افريقيه برضه اقليميه، يعني الاتحاد الافريقي هو اللي جمد علاقته مع السودان بعد الانقلاب، وجمد الحقيقة جمد النشاط مشاركة السودان في كل أنشطة أنشطة الاتحاد الأفريقي. وكما ذكرنا في المقال سابق إنه يعني تم حرمان السودان من المشاركة في كل اجتماعات شركاء التنمية عن الاتحاد الأفريقي، وذكرنا بأن أكثر من 7 أو 8 أفريق مع الاتحاد الأوروبي مع أوروبا مع مقصود الاتحاد الأوروبي مع أمريكا مع اليابان مع إيطاليا مع فرنسا، كل المحافل الدولية دي التنمية كل تم فيها حرمان السودان، لأنه الموضوع ده يرجع لأكتوبر. عشان كده حق الرئيس عارفوا إنه القصة منحرب حد حتى لو وقفت يقولوا هن الحمار بيكون في طينه. ليه؟ لأنه أساسا العزلة الدولية الإقليمية دي أساسا ما ولدت الحرب دي. الحرب دي يعني الحرب دي كانت يعني فاقمت صعبتها أزمة إنسانية كارثة إنسانية، طبعا دي واحدة من إفرازات أكبر كارثة إنسانية شهدها العالم في القرن 21، دي إفراز الحرب، وبالتالي أيضا زادت من العزلة الدولية الإقليمية ومن العقوبات الكثيرة جدا أصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على الدعم السريع وعلى البرهان وعلى الحكومة بصفة عامة السودان بصفة عامة، في يعني في عقوبات فردية تارجت الساكشن دي كانت على البرهان وعلى حمايتي واخوانه وكده، وحتى في ناس في قيادات في اثناء الحرب صدر عليها عقوبات دي، وبعد ذاك انتقلت العقوبات انتقلت للعقوبات للدوله اللي هي مثلا اخر عقوبات اتهام امريكا للسودان باستخدام الاسلحه الكيميائيه، وصدر قراره اللي هو باصدار عقوبات بتحرم وبتاكد على نفس المناسبه يعني العقوبات الموجوده في قرار القرار الاخير بتاع الولايات المتحده هو نفس الكوبي بيست العقوبات العمل بتاع الكونغرس الامريكي بعد الانقلاب، اللي هو في النهايه حرمان السودان من اي قروض او منح او مساعدات او منتج او على تصدير اي منتج امريكي، حتى مش مثلا ثنائي، حتى لو في اي دوله عند اي منتج امريكي في العالم ده ممنوع تعيد تصدير للسودان. فدي الخطوره هنا يعني. فانا عايز اقول انه المقدمه دي انه التشريعات خطورتها هنا انها بتكون سارية المفعول، عشان كده كل العقوبات اللي حصلت هو كانت تجد جذوره في القانون بتاع اقول الناس رجعوا ليه والله يا اخوان قانون دعم التحول الديمقراطي والكونغرس في عام 2020 الناس رجعوا ليه، واضح جدا انه حذر من مغبه تعويض النظام الديمقراطي وحذر من عقوبات، هذه العقوبات كلها الناس طبقها اللي هو الحين طبقها طبقتها الولايات المتحده الامريكيه. طيب اذا احنا دي المقدمه، اذا احنا نجي لموضوع التشريعات دي ذاتها، طبعا التشريعات دي شوف اذا نظرنا للتطورات دي في السياق الزمني نجدها ليست حادثة منفصلا، يعني تبدو يعني جزءا من مسار تصاعدي السياسه الامريكيه تجاه السودان. بدا هذا المسار من العقوبات الفرديه ثم تبعه فرض عقوبات موجبه اتهام الاسلحه تهمه استخدام الاسلحه الكيميائيه، والان اتجه الكونغرس الى محاوله تحويل هذا النهج دي الخطوره هنا من اسوء الى اطار تشريعي دائم منظمه الاساسيه الامريكيه تياسه، ولا يعني ذلك بالضروره ان كل خطوه جاءت بسبب تلك التي سوتها، لكن يشير اتجاه عام نحو زياده الضغط وخطوره. وكما قلت قبل قليل، خطوره هذه التشريع اذا اغر بصيغته النهائيه تكمن في عده امور. اولا، ينقل السياسه الامريكيه من الاعتماد على غرات تنفيذيه يعني يمكن تعديلها او الغائها في اي وقت الى سياسه تستند الى قانون يصدر من الكونغرس، وهو ما يجعل تغييرها اكثر صعوبه، يمنعها استمراريه تجاوز تغير الاداره الامريكيه. ثانيا، انه لا يقتصر على مقابله اطراف الحرب، بل يستهدف ايضا شبكات التمويل والتسليح والدول او الجهات التي تقدم دعم لاي من الطرفين، مما قد يضيق هامش الحركه الدبلوماسيه والسياسيه امام الحكومه السودانيه وحلفائها. ثالثا، انه يجعل العوده للحكم المدني جزءا من السياسه الامريكيه المعلنه تجاه السودان، وليس موقف سياسي قابل للتبدل.
13: أثارت توصيات ملتقى الأمل الأول لقضايا التعدين الذي نظمته وزارة المعادن يوم السبت بشأن مركزية إدارة أموال المسؤولية المجتمعية ونقلها من الولايات إلى المستوى الاتحادي، أثارت موجة من الانتقادات وسط ممثلي المجتمعات المحلية والناشطين في قضايا البيئة والتنمية. وللتعرف على أبرز هذه الآراء ينضم إلينا الأمين العام للجنة الوطنية لحماية البيئة أحمد مختار البيت.
16: التحية مستمعينين مكانه وليهم صار البيئة في السودان. حقيقة مخرجات المؤتمر الأول الذي ناقش قضايا البيئة، قضايا التعدين حقيقة وما خرج به من التوصيات، نود في هذه العجالة أن نعلق على نقطة متعلقة بالمسؤولية الاجتماعية. ولكن قبل المسؤولية الاجتماعية نقول بأن مسؤولية الوزارة يجب أن تكون حول سلامة البيئة وسلامة أعمال التعدين وحفظ الأجيال القادمة، لأن حياة المواطن أغلى من الذهب ومن كل المعادن. ولكن يبدو أن الوزارة معنية بجوانب محددة، ولكن نحن كأنصار البيئة نرى بأن سلامة البيئة والمحافظة عليها وقبل ذلك المحافظة على صحة الإنسان هي أولوية على كل استثمار وعلى كل نشاط. المعروف أن الذهب يعني من الموارد الناضبة، ولكن علينا أن نهتم أكثر أو على الوزارة والجهات المعنية، وزارة المعادن، وزارة البيئة، الولايات والمحليات، أن تهتم بالبيئة لأنها هي موطن الإنسان الأول والأخير. إذا خربت البيئة وتلوثت فلا معنى لوجود الإنسان في تلك البيئات. أما نقل المسؤولية المجتمعية من المحليات ومن الولايات بعد ذلك إلى المركز، سيضع هي أصلا قبل أن تحول إلى المركز حين كانت عند الولايات لم يكن للمواطن نصيب منها، بل لم يعرف في صحته ولا في عافيته ولا في بيئته ولا في تعليمه ولا في خدماته منها شيئا، كانت كلها تذهب من حيث أتت. وتحويلها الآن إلى المركز يصعب إمكانية تحصيل أموالها ومعرفتها، وبالتالي إمكانية صرفها على الأوجه المختلفة. المعروف أن الولايات التي تنتج الذهب معروفة، يبقى مركز الذهب أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
13: وقبل الختام المستمعين الأفاضل، نتوقف عند مبادرة عشان بابونوسا للسلام والتنمية التي تسلط الضوء على استئناف العملية التعليمية في محلية بابونوسا بعد توقف دام أكثر من 3 أعوام بسبب الحرب.
17: الآن نحن كمعلمين عندنا رسالة، وهذه المهنة هي مهنة إنسانية في المقام الأول. نحن كمعلمين عندنا رسالة لأنه أدى لمنه لأجيالنا دين الذين فقدوا حقوقهم في التعليم وفي الصحة وفي كل الواجبات، ونتمنى لهم عام دراسي جديد مليء بالنجاح، وإن شاء الله حترجع بابونوسا الجميلة وحتحقق نجاح بنفس السنوات اللي كان بتاخدها بابونوسا، لأنها كانت بتجي المرحلة الأولى في محلية أو في ولاية غربي كردفان، هي المحلية الأولى. ونحن إن شاء الله حنكون مع أولادنا ديل بالتضافر مع المجتمع المدني ومع غرفة الطوارئ، ونحن نشكر غرفة الطوارئ، هذه الغرفة قدمت دور كبير.
13: بهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام جولة السودان لهذا اليوم الثلاثاء 28 يوليو عام 2026. شكرا لكم على حسن المتابعة وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا. نلتقي بكم في جولة جديدة غدا. إلى ذلك الحين دمتم بخير وعافية.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دابنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو للعام 2026. البرهان ومناوي وكيكل يزوران أم سيالة بشمال كردفان بعد يوم واحد من سيطرة الجيش على المدينة. مجلس الأمن والدفاع لحكومة تأسيس يعقد اجتماعا ويعلن انتصار قواته في محاور كردفان. حميتي يدعو قواته إلى تغيير طرق عملها ومنع التصوير ومحاربة الطابور الخامس ويؤكد وصول التعزيزات إلى شمال كردفان. مجموعة محامي الطوارئ تدين هجمات جوية على أهداف مدنية في رهيد النوبة وأم درابة وجبرة الشيخ وأم بادر بشمال كردفان. دولة تشاد تعلن انسحابها من ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية وتتهمها بالانتقائية والانحياز. وزير التعليم العالي في حكومة تأسيس يلتقي ممثلي أساتذة 8 جامعات ويؤكد ضرورة فتح الجامعات في أقرب وقت. وزارة الصحة بالنيل الأزرق حمى الضنك وصلت لمرحلة الوباء وتسجيل 681 إصابة مؤكدة و662 حالة اشتباه. منظمة أوتشا تسجيل 170 حالة وفاة وأكثر من 2000 حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في مناطق متفرقة من السودان منذ مايو الماضي. بائعو الخضر والفاكهة في منطقة المثلث بغرب كسلة يغلقون طريقا رئيسيا يوم أمس رفضا لبيع الموقع إلى أحد المستثمرين. مسلحون ملثمون ينهبون مزارعين أثناء حراسة أراضي زراعية بريف كسلة. وزير الخارجية المصري يجري اتصالا بنظيره السوداني ويؤكد أهمية التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ سيادة السودان. الشرطة السودانية تعلن توقيف 18 فردا نظاميا مخالفين لتوجيهات لجنة إخلاء ولاية الخرطوم من التشكيلات العسكرية وجمع السلاح. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن اعتماد خطة لقبول أكثر من 364 ألف طالب وطالبة بمؤسسات التعليم العالي. الأمم المتحدة انعدام الأمن والعنف القبلي في دارفور تسببا مؤخرا في نزوح أكثر من 20,000 شخص. منظمة أوتشا النداء الإنساني الخاص بالسودان لهذا العام حصل على تمويل بنسبة 40%. وصول أول رحلة للعودة الطوعية إلى مطار الخرطوم تقل 42 عائدا من دولة يوغندا. ولاية الخرطوم تعلن ضبط 13 مركبة محملة بكميات كبيرة من السلع الاستهلاكية في طريقها إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. المنسقية العامة للنازحين واللاجئين تكشف عن تفشي سوء التغذية وانتشار الملاريا والإسهالات والحصبة. الشركة السودانية للمعادن تعلن دخول 17 شركة تعدين بولاية جنوب كردفان مرحلة الإنتاج الفعلي. جامعة الدول العربية تعلن عن ترتيبات لإعداد خطة لإعادة إعمار السودان. استمرار حصر قوات نسور الشرق التي انضمت لحركة العدل والمساواة تمهيدا للدمج والتسريح. وزير الخارجية السوداني يزور تركيا للقاء مسؤولين أتراك. السفارة السودانية في القاهرة تعلن عن 20 منحة دراسية للسودانيين في جامعة العاصمة. السلطات المغربية تعلن عن توقيف 9 مهاجرين سودانيين في مدينة طنجة. وزارة الخزانة الأمريكية تحذف اسمي آدم يعقوب شريف وخليل إبراهيم من قائمة العقوبات الأمريكية المرتبطة بدارفور بسبب الوفاة. الإرصاد الجوي يحذر من أمطار غزيرة تضرب 8 ولايات في البلاد. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دابنجا. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العالي.
1: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامج إرشادات صحية. وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس، ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زعفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض يؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
2: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
3: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربة الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
2: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
3: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
2: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
3: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حاميين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية المهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
2: بحرارة الشمس،
3: الحرارة. أيوة في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا بيه. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. دي الأكثر ناس بيكونوا معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
2: نعم،
3: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها غريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيبقى أقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيتجاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في الجسم من برا.
2: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
3: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
2: نعم.
3: فدي كل علامات بتاع ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم، بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب، بدي يشرب طوال. من الباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة بننصحهم إنه يشربوا موية كتير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضغط الشد.
2: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
3: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من يخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرق، كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون فيه مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الأعضاء، يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصل غرغرية وكده في الأطراف، دي من الخطورة بتاعتها، يعني الوفاة وبالإضافة للمضاعفات الأخرى.
2: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقاية من المرض؟
3: طيب يلا، احنا من اول حاجة للوقاية بننصح انه الباعة المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بإجهاد الحرارة وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس ساعة الذروة، يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية انه يشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة انه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع انه ما تكون في شمس لكن اغلب الحالات كان هنا بالليل. يلا دي اللي بيكونوا معرضين لها اكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه، او الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفوله ودرجه الرطوبه فيها عاليه ودرجه السخان عاليه. يلا احنا بننصح دائما انه الناس تنام في منطقه مفتوحه مكشوفه، بالذات اذا ما كان الكهرباء قاطعه ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجه
2: يعني نوموا في الحيشان
3: ايوه يعني، او في بلكونات اذا كانوا هم في شقق او في كده، على اساس يكون في تيار متحرك.
2: نعم.
3: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده، أو الاستحمام مثلا أسنان النهار، أسنان ارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
2: يعني الاستحمام مفيد.
3: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض بيج كده، ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، مثل الطرفات بتحبسها.
2: نعم. يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
3: أيوه، بتفصل بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع التحاب الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدر على انها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا، على اساس انه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس اذا اتبعت الحياة العامة دي ان شاء الله ما بتحصل حاجة.
2: نعم. طيب هل حدثت الفترة الاخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ واذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
3: طبعا اكثر الحالات يعني احنا في الفترات الاولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، السنين الاخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بيجي الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به، يعني بيجي في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالتنا، إحنا نقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
2: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
3: الله يسلمك.
2: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 28 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان يزور أم سيالة وجبرة الشيخ بعد السيطرة عليها من قبل القوات المسلحة، وحميدتي يعلن فك الرسن ويطالب قواته بتصعيد وتيرة القتال. مقتل العشرات في هجمات جوية على أهداف مدنية في شمال كردفان، وخبراء يعتبرون سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تحولا استراتيجيا. تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور، ووصول الإصابات بحمى الضنك في النيل الأزرق إلى مرحلة الوباء. وفاة طفل في سنكات وإنهيار نحو 400 منزل في ربك جراء الأمطار، وملثمون ينهبون مزارعين في كسلا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. وصل القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مساء الاثنين على متن مروحية عسكرية إلى منطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ، عقب إعلان الجيش السيطرة على المنطقتين ومدينة بارة بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وقال مجلس السيادة إن البرهان تفقد القوات المنتشرة في الخطوط الأمامية، يرافقه حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي ووالي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف، وقائد قوات درع السودان أبو عقل كيكل، ورد الجنود هتافات خلال استقبالهم البرهان. أعلن قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو حميتي انتصار قواته في المعارك الدائرة في شمال كردفان، وأكد إطلاق الرسن لقواته من أجل تصعيد وتيرة القتال. وقال في تصريحات عقب اجتماع مجلس الأمن والدفاع لحكومة تأسيس في مدينة نيالة إن التعزيزات العسكرية وصلت إلى مناطق القتال، داعيا قواته للتقدم إلى الأمام وعدم العودة، ووجه بتغيير قواعد المعركة ومنع التصوير وتنظيف القوات من الطابور الخامس. وأضاف في هذا الخصوص:
1: أهم شيء أخواننا نغير الطريقة حقتنا، نمر واحد نوقف التصوير، لازم التصوير نتعامل معه. هو أي زول بعد الكلمة حقتي دي، هو أي زول بصور أنا بتعامل معه طابور فقط، الزول المخصص له المعني بالتصوير يا جماعة.
0: من جانبه قال سليمان صندل وزير الداخلية في حكومة تأسيس ومقرر مجلس الأمن والدفاع إن اجتماع المجلس الذي انعقد مساء أمس وجه

0: بدعم الجهود العسكرية وتسخير كافة الإمكانيات لدعم المجهود الحربي بجانب إزالة المشكلات الأمنية وتعزيز حكم القانون، كما أكد مواصلة الجهود لتأمين المدن وحفظ الأمن وضبط الأسواق وتوفير الخدمات الأساسية بجانب تشكيل آلية لحماية الموسم الزراعي، وأضاف في هذا الخصوص:
1: وأشاد المجلس بالبطولات والانتصارات التي تحققت في جميع محاور القتال خاصة محور كردفان الذي شهد بطولات عظيمة من قوات تحالف السودان التأسيسي خاصة أشاوس قوات الدعم السريع. وأكد المجلس وقوفه ودعمه الكامل للجهود العسكرية الرامية لاكتثاث جيش الحركة الإسلامية.
0: قال الخبير العسكري العميد وليد عز الدين في إفادة لراديو دبنجا إن السيطرة على طريق الأبيض بارة المعروف بطريق الصادرات يمثل تحولا استراتيجيا، حيث يعتبر أحد أهم محاور الحركة والإمداد العسكري في السودان، وأضاف أن طريق الصادرات يمثل شريانا استراتيجيا للقوات المسلحة، حيث يوفر مسارا آمنا لنقل القوات والزخائر والوقود والإمدادات اللوجستية، بما يضمن استمرار العمل العمليات العسكرية باتجاه كردفان ودارفور. ورجح الخبير العسكري استمرار القتال في هذا المحور، وأضاف في هذا الخصوص:
2: فبنلقى طريق الصادرات من الطرق الرئيسية والطرق الاستراتيجية والطرق الحيوية، إذا كان من ناحية بتاعت إمداد الجيش أو من ناحية بتاعت الإمداد التجاري. وطريق مهم جدا ومهم جدا في الوقت الراهن للقوات المسلحة السودانية، لأنه هو بيأمن لها في تقدمها ده كل الوسائل بتاعت الإمداد.
0: من جانبه قال الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد دكتور جمال الدين الشهيد إن سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تقلل المسافات بشكل كبير مقارنة بالطريق التقليدي الخرطوم كوستي، مما يسرع وتيرة العمليات ويسهل استعادة الفرق العسكرية. وأضاف أن التأمين الممتد من جبرة الشيخ زاد من حماية مدينة الأبيض، وأضاف في هذا الخصوص:
3: تحول عملياتي كبير جدا بيعيد رسم مركز الثغر العسكري في هذه المنطقة. القتال في هذه المنطقة يعني يتجاوز أهمية المدن إلى السيطرة على الشبكة من الطرق والمحاور والممرات الاستراتيجية التي ظلت طوال فترة الحرب بتتحكم في حركة القوات ومسارات الإمداد وإيقاع العمليات العسكرية، لو أيضا بتأثر بشكل أساسي في تطورات الموقف الميداني بشكل عام.
0: من جانبه أوضح المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد من داخل مدينة الأبيض أن القوات المسلحة انفتحت ميدانيا على مساحات واسعة عبر 4 محاور شملت محور أم سيالة ومحور جبرة الشيخ ومحور الأبيض والقرى المحيطة بجبرة وبارة. وقال إن الهدف الأساسي من هذا التحرك هو تأمين الأبيض بارة أم درمان وتيسير حركة البضائع والإمدادات بالتزامن مع تحرك قوات أخرى من مدينة الدبة نحو مناطق المزروب، وأضاف في هذا الخصوص:
4: الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارة أم درمان، تيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، حركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة منتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرية الشيخ.
0: في المقابل قلل مصدر عسكري في قوات الدعم السريع من هذه الانتصارات، مؤكدا أن قواتهم ما زالت تحاصر مدينة الأبيض من منطقتي جبل عيسى والهشابة وتسيطر على خزان بربر والمصادر الجنوبية للمياه، مشددا على أن المعركة لم تنتهي بعد وأن قرار قائد قوات الدعم السريع بالهجوم سيكون له ما بعده. كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن استهداف بالطائرات المسيرة والطيران الحربي التابع للجيش لأهداف مدنية في 4 مناطق بشمال كردفان خلال الفترة من 24 وحتى 26 يوليو 2026. وقالت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الطائرات المسيرة استهدفت محطة المياه بقرية أم نبقى ومركزا في رهيد النوبة ومركبة مدنية في منطقة أم ضرابة، كما استهدف دونكي للمياه إلى جانب المركز الصحي والمدرسة بقرية الشعطوط في جبرة الشيخ، كما غصفت طائرات من طراز أنتونوف عربة مدنية تحمل الوقود في مدينة أم بادر، مما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تسجيل أكثر من 2000 حالة اشتباه بالكوليرا في السودان و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، حيث تتركز معظم هذه الحالات في منطقة كردفان. وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في هذا الخصوص:
5: يشير زملاؤنا في المجال الإنساني أيضا إلى أن وباء الكوليرا ينتشر، حيث سجلت أكثر من 2000 حالة مشتبه بها و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، معظمها في منطقة كردفان. ورغم هذه التحديات فإننا نواصل تكثيف جهودنا لمكافحة الكوليرا.
0: وفي جبل مرة أعلن نور الدائم الياس محمد عضو مجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وقولو بجبل مرة عن تفشي مرض الحصبة في منطقة قولو، وأوضح لراديو دبنجا أن الوباء بدأ في الظهور بتاريخ 5 يوليو الجاري، حيث انتشر المرض في منطقتي تبرا وميلا شمال قولو، وأوضح أن إجمالي عدد المصابين يبلغ 41 حالة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: من عمر 8 سنة لعمر 20 تقريبا، غالبية التلاميذ هم يعيشون في مساحة ضيقة وينامون في بعض السرائر لأكثر من نفر، مما جعل ذلك أن المرض تنتشر وسطهم، فعدد المصابين جملة كانوا 41.
0: من جهة أخرى، كشفت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور. وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن الإحصاءات المؤكدة للفترة من 5 وحتى 25 يوليو للعام 2026 أكدت تسجيل حالتين مؤكدتين بالكوليرا في جنوب دارفور وثلاثة في وسط دارفور وحالتين في شمال دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
7: تتفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث باتت الجوع والمرض والخوف واقعا يوميا لهؤلاء السكان المستضعفين، وتحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية إلى بؤر لتفشي الأوبئة ومشاهد لإنهيار إنساني شامل.
0: وفي النيل الأزرق أعلنت وزارة الصحة عن وصول الإصابات بحمى الضنك إلى مرحلة الوباء، وأشارت إلى تسجيل 681 إصابة مؤكدة و662 حالة اشتباه. كشفت مصادر عن رفض التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت وقوى إعلان المبادئ الدعوة الموجهة إليهما من الآلية الخماسية للمشاركة في الاجتماعات التشاورية المقررة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الفترة من 29 إلى 31 يوليو الجاري، فيما أعلنت الكتلة الديمقراطية مشاركتها في الاجتماعات. وأوضحت المصادر أن الرفض جاء نظرا لإصرار الخماسية على تصميم العملية السياسية بشكل منفرد دون تشاور حقيقي مع الأطراف السودانية وإدخال عناصر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في العملية. شهدت ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ونهر النيل وكسلة والبحر الأحمر والقضارف أمطارا مصحوبة بالسيول. وفي ولاية البحر الأحمر ضربت مدينة سينكات أمطار غزيرة وسيول جارفة تسببت في وفاة طفل وقطع الطريق القومي الرابط بين بور سودان وبقية مدن الولاية، بجانب انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة بور سودان. وأضاف الصحفي عثمان هاشم في هذا الخصوص:
8: تسببت أمطار سيول في مدينة سينكات بالأمس في وفاة طفل وضرر بعض المركبات نتيجة وتيرة السيول عبر الخيران الرئيسية، واللي كانت يعني غير متوقعة وغير مسبوقة.
0: من جانبها أعلنت لجان أحياء مدينة ربك في النيل الأبيض عن انهيار 346 منزل جراء الأمطار الغزيرة. من جهتهم كشف مواطنون أن مدينة الدويم شهدت هطولا للأمطار استمر لأربع ساعات، موضحين أن المدينة تحولت إلى برك من المياه وتسببت الأمطار في انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة. وأضاف في هذا الخصوص:
9: أصهر الحشرات، ده اللي بيجيب الأمراض. يعني كل موسم الدويم قاعد تكون تتصدر المدن في الوبائيات حقات الخريف بسبب المياه الراكدة، بسبب الحشائش اللي بتقوم بسبب هذه المياه المحلية تجاه الخريف. هي بس تفتح مجاريها قبل الموسم، شهر 4 شهر 5 بتقوم تفتح المجاري تنظفها من الأنغاض وكذا وخلاص، لكن ما عندها عملية بتاعت معالجة بتاعت تصريف المياه.
0: وفي مدينة أم درمان تسببت الأمطار في سقوط لافتات إعلانية دون رصد أي إصابات وسط المواطنين. تعرض عدد من المزارعين مساء أمس الاثنين لعملية نهب مسلح من قبل ملثمين أثناء وجودهم بأراضي زراعية تقع بين منطقتي تشوتياي وحلة عطية بمحلية ريف كسلة. من جهة أخرى أقلق بائعو الخضر والفاكهة في منطقة المسلس بغرب كسلة طريقا رئيسيا يوم أمس رفضا لبيع الموقع إلى أحد المستثمرين. من جانبه قال الأمين داود قائد قوات الأرطة الشرقية مخاطبا قائد الفرقة في كسلة إن قواته لم ترتكب أي مخالفات، محذرا من تصفية الحسابات، وأضاف في هذا الخصوص: شهدت مدينة بورسودان استمرارا لأزمة المياه حيث بلغ سعر جوز الموية 2000 جنيه. من جهة أخرى حذر الصحفي عثمان هاشم من الانتشار المتزايد لمحطات تحلية المياه داخل الأحياء السكنية بمدينة بورسودان بسبب تفاقم أزمة مياه الشرب، وأشار إلى مخاطر صحية مرتبطة بعمل بعض هذه المحطات، وأضاف في هذا الخصوص:
10: تخفف من الأزمة ولكن مخاطرها وضرارها بتتوقف على مطابقتها للمواصفات، لأنها كلها داخل يعني داخل الأحياء، معناها قريبة من مواقع الصرف الصحي، ما في مسافات متباعدة، ما بتشيد على مستوى مواصفات معايير معينة، بعض منها يعني درجة ملوحات عالية، بتضاف عليها مواد حافظة ومواد كيماوية ومواد مختلفة.
0: أعلنت دولة تشاد يوم أمس الاثنين انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بالانتقائية والانحياز في التحقيقات. من جانبه قال الخبير القانوني صالح محمود إن انسحاب دولة تشاد سيؤثر سلبا على التعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى ضحايا وشهود قضايا دارفور المتواجدين في دولة تشاد، مؤكدا في الوقت ذاته إمكانية استخدام وسائل الاتصال الحديثة لمقابلة الشهود والضحايا عن بعد، وأضاف في هذا الخصوص:
11: آثار انسحاب تشاد بالتأكيد هتكون سالبة جدا فيما يتعلق بالتعاون مع مكتب المدعي بتاع المحكمة الجنائية الدولية، لأنهم بيحتاجوا عشان ما يقابلوا الضحايا والشهود خاصة من دارفور، وطبعا لحد الآن المحكمة فقط مختصة بدارفور.
0: أكدت مصادر متطابقة لراديو دبنغا اعتقال قوات الدعم السريع لرئيس الإدارة المدنية في ولاية جنوب دارفور يوسف إدريس، وفي ولاية كسلة اعتقلت السلطات المواطن صالح كرار على خلفية رفض بيع ميدان كيمو في حي العمرية. الخبر الأخير في النشرة: أكد وزير التعليم العالي في حكومة تأسيس خلال اجتماعه مع ممثلي أساتذة لنحو 8 جامعات ومؤسسات ضرورة تهيئة المناخ لاستئناف الدراسة وضرورة إعادة فتح الجامعات في أقرب وقت، وأشار إلى التزام حكومة تأسيس بتوفير متطلبات إعادة تشغيل الجامعات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنغا، والآن
12: انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان، إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك، بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دابنغا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دابنغا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دابنغا، بوابتك للسودان.
13: على راديو دابنغا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
14: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم من راديو دابنغا. في حلقة هذا اليوم نتابع الجهود المبذولة لمعالجة قضية تأثر التعليم في دارفور بالحرب التي تدور في البلاد، حيث برزت مبادرات تسعى إلى إعادة الأمل لآلاف التلاميذ الذين انقطعت دراستهم. وفي منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي افتتحت مدرسة للتعليم الإلكتروني بدعم من منظمة اليونيسيف، في خطوة تهدف إلى تمكين التلاميذ من مواصلة تعليمهم عبر وسائل حديثة تتجاوز تحديات الحرب. في الاحتفال بهذه المناسبة تحدث ممثل المنطقة الأستاذ محمد الفاتح، معبرا عن أهمية افتتاح هذه المدرسة بالنسبة لأبناء المنطقة وتطلعات المجتمع المحلي للقضاء على الأمية التي تسببت فيها الحرب.
15: فالذي أقوله في هذه السانحة بأن الأستاذة سيدة والأستاذ نوال وكل الذين عاملين في هذا المجال عليهم أن يعلموا يقينا بأننا بإذن الله سبحانه وتعالى سيجدوننا عند حسن ظنهم، وسنبذل قصارى جهدنا، لأننا هذه من اعتبرها مؤسسة تعليمية وأبواب مشرعة ومفتوحة لكل من أراد أن ينهل منها، ليست لمجموعة وليست لأشخاص أبدا. وهذه نعمة وأنعم بها من نعمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق كذلك أبنائنا، هذه نعمة لابد أن تستشعروها وأن تعرفوا قيمتها، لأن الفرصة الآن اللي أنتوا حظيتوا بها دي في ناس آخرين غيركم بيتمنوا يحصلوا عليها، لابد أن تغتنموها أحسن اغتنام. كذلك نناشد كل المنظمات الذي تعمل في هذا المجال بأننا في السودان في أمس الحاجة إلى التعليم، لأننا نعلم يقينا بأن هذا المستنقع وهذه الدوامة التي وقعنا فيها كان الجهل عند فيها نسبة كبيرة. المخرج الواحد والرئيسي من أجل أن نخرج من هذا المستنقع بأن نعلم هؤلاء الصغار، لأن أمل السودان ومستقبل السودان كله يتمثل في هؤلاء الصغار.
14: كانت هذه كلمة ممثل منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي. أما مدير التعليم بالمحلية الأستاذ عيسى بكر فقد أشار إلى أن هذه المدرسة تمثل المدرسة الإلكترونية السابعة في المحلية، ويؤكد أهمية التوسع في هذا النموذج لضمان وصول التعليم إلى أكبر عدد من التلاميذ.
16: نحن والله يعني شوفوا فخورين جدا أن كونه السنة دي يكون عندنا سبعة مركز في محلية الهبردي للتعليم الإلكتروني. نحن عندنا أربع سنوات يعني دي القاعدين برا ما قروا، وأس كده حيوصلوا كده حيوصلوا يصلوا، لكن داري استمرار. طيب نحن أناسي وزاد كمدير تعليم أي ناس شدوا حيلهم شدوا حيلهم، وعشان العيال ديل وقت بعد ست شهور حيمشوا الفصول اللي قدام، بدل يمشوا منكم محل تاني ما خلاص عندكم هنا يكون في مدرسة، يعني ممكن تكون في مدرسة العيال ديل طوالي شنو يواصل فيها كويس. الشغلة دي بسيطة جدا، دار الناس يجتهدوا ويجون هناك، ونحن والله بنجيب معاكم. أنا جوا ريفرد عندنا ثلاثة مراكز كويس، وبرا عندنا أربعة. نحن الثلاثة مراكز دي مصرين أنه لازم يعني الجوع لازم يكون في يعني العيال ينتهوا كده يمشي طوال الفصول ساعة قراءة ما نفيكم حصوا ما نفيكم لأنه مجهود. طيب المجهود ده لازم احنا نكلله باستمرارية ما وقف. ونبشركم أنه يا أخواننا السنة دي يعني حاجة دعم شديد جدا للمدارس يعني من كتب لكراسات واحتمال الثاني الزول ما يدفع قرش ذاته احتمال أننا نقوم بالمرتبات جات للمعلمين وخلاص يبقى إلا التعليم هو التعليم الإلكتروني ده بيحتاج إلا كان في حاجة تسير بتاعته فدي حاجة سهلة. فأنا والله يعني شاكر لكم ودي مجهودات انتوا عملتوها وأي زول بيتهد بلقى شنو أيوة. ونحن شاكرين للأستاذة سيدة وأي لحظة انتم مشيتوا للسيدة هي طبعا ظلام متواضع ما زي الناس اللي ممكن واحد يتكبر عليه ولا كده أطلبوا منها بتلقوا لكن كم زول قاعد فينا في ريه برد وما تحرك ما يبلقى.
14: وفي الختام نستمع إلى مديرة التعليم الإلكتروني بولاية جنوب دارفور الأستاذة سيدة أحمد حامد التي تحدثت عن فكرة المشروع وأهدافه ودوره في ضمان استمرارية التعليم الأطفال ودعت إلى ضرورة المحافظة على الأجهزة التي تم توزيعها على التلاميذ.
17: التعليم الإلكتروني يا جماعة هو بساعدنا على أساس إننا نمشي لقدام لأنه نحن رجعنا كثير لورا. بناخذ 6 شهور والطالب بيتخرج بيمشي وين؟ بيمشي المدرسة الابتدائية. الزول اللي عمره 7 لـ9 بدل يمشي سنة تانية بيمشي طوال شنو؟ الصف الثالث. والزول اللي عمره 10 لـ14 بيمشي 5 أو 6 وطوال ماله بيمتحن. ده كله في 6 شهور بس. يعني السنوات دي كلها بيختصر علينا وبنمشي بسرعة. فعشان كده احنا دارين كل اللجنة وكل الناس كل المنطقة الهبج ده كله بمختلف مسمياتكم وحاجاتكم دارينكم تقيفوا خلف شنو التعليم الإلكتروني. والتعليم الإلكتروني ده يا جماعة ما تقولوا حاجة سهلة بجد هو قيم جدا ويعني كبير جدا وغالي جدا. لو ان احنا قلنا نجيبه ذاتنا ما بنقدر شنو نجيبه لكن الحمد لله وبدعم من اليونيسيف ومنظمة صدقات قدروا وفر لنا شنو الأجهزة والطاقة والحاجات دي كلها وفرها لنا. فالمنظومة دي ما سهلة يا جماعة إلا إحنا لازم شنو نحافظ عليها ونخليها في محل آمن. يمكن لو جابوها خدتها لنا فوق هنا المحل ده ضيق ماله ما بشيلها لكن بخدتها لنا تحت في محل يكون في محل شمس كويس بتطلب مننا شنو نعمل لها زريبة عشان العيال ما يجي يطقعوها ولا الغنم يجي ينططوا بفوق عليها. وده مسؤولية منه مسؤوليتنا كلنا ناس الهبجة يعني تعمل لها زريبة كويسة كده عشان ما تتعرض لشنو للكسر ولا للتلف. برضو التاب ده التاب اللي تلسك قدام العيال ده عنده نظام بتاع تتبع ذكي. يعني الجهاز ده لو شاله من الغرفة دي مرقبة لها القطية دي بحدد انه وين هو قاعد بحدد محله. عشان كده يا جماعة التاب ده عنده أصلا نشاط واحد نشاط شنو تعليمي ما جابه عشان يعملوا به صور ولا عشان شنو يتكلموا به بس نشاط تعليمي يكون جوا شنو شنطته وعيالنا يستفيدوا على مدى السنوات اللي احنا بنكون شغالين فيه. في مواد بيدرسوها فيه فوق عربي ورياضيات وعلوم وإنجليزي وحاسوب وفي امتحانات جوا التاب ده. يعني كل ما يشتغل مادة بيدخل شنو امتحان. بعد نكمل 6 شهور دي عندنا دراسة بالكتاب يعني الأستاذ بيديهم بالكتاب بعد ذاك بيديهم امتحانات بتطلع لهم شنو نتائج زي حقت ناس الأساس. لكن هم عندهم شهادة تانية اسمها شهادة التكسير. شهادة شنو التكسير. الشهادة دي لازم يوقع عليها شنو مدير عام التربية أو وزير التربية ومكتب التعليم الإلكتروني الولائي ومحلية المحلية اللي تتبع لها اللي هي محلية شنو رهيد البردي. الشهادة دي معتبرة والأطفال ده لو حولوهم أي مدرسة مفروض شنو يقبلوهم في أي ظرف من الظروف يقبلوهم عشان يواصلوا شنو تعليمهم.
14: شكرا الأستاذة سيدة أحمد حامد مديرة التعليم الإلكتروني بجنوب دارفور، والشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
13: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
18: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا مرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. ملف الكهرباء طبعا يا جماعة ده الملف الأكثر مساسا بحياة الناس اليومية، واللي شغل الرأي العام في الأيام الفاتت، والأكثر تعقيدا في ظل الظروف الحالية نتيجة للأضرار الاستثنائية اللي لحقت بالبنية التحتية، واللي سببت في قطوعات تتراوح ما بين 12 إلى 18 ساعة. وتطلعات الناس للحلول الإسعافية والمستدامة بتتوجه الأنظار اليوم نحو الخطوات الأخيرة لوزارة الطاقة، وعلى رأسها دخول البارجة التركية الخدمة لتوليد الكهرباء. مؤخرا أعلنت وزارة الطاقة عن إضافة 100 ميجاوات عبر البارجة الجديدة، إلى جانب 50 ميجاوات من محطة أرضية، وعن خطط لرفع القدرة الإنتاجية لتتجاوز 600 ميجاوات بعد اكتمال التأهيل. لكن أمام هذه الأرقام تبرز تساؤلات الشارع، وهي تساؤلات مشروعة حول أنه إلى أي مدى ستنعكس هذه الزيادات على أرض الواقع، وهل يلمس المواطن تحسن حقيقي يغلص ساعات الظلام؟ وفي ظل تحديات مريضة أخرى من توقف الربط الكهربائي مع أثيوبيا ونقص الوقود وخروج محطات رئيسية للصيانة بسبب ظروف الحرب، هل تعد البارجة التركية دي حل جذري أم مجرد مسكن وقتي للأزمة؟ بعدين ما هي التكلفة الفنية والمدد الزمنية المتوقعة لإعادة الشبكة القومية والربط الأثيوبي إلى وضعهما الطبيعي؟ للنقاش حول هذه المحاور ولتفكيك المشهد الهندسي والاقتصادي لأزمة الطاقة، يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف وزير الطاقة الأسبق المهندس عادل إبراهيم. أهلا بك سعادة الوزير عادل إبراهيم معنا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا.
3: مرحبا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم.
2: خلينا نبدأ مباشرة من الإعلان الأخير للوزارة حول إضافة 100 ميجاوات من البارجة التركية و50 ميجاوات من المحطة الأرضية، وبرضو نسأل إلى أي مدى يعني ستنعكس هذه الإضافة فعليا على واقع الإمداد، وهل متوقع أنها تنجح في كسر حاجز 18 ساعة من القطاعات اليومية؟
3: بخصوص البارجة في بور السودان لتوليد الكهرباء، الأخبار التي وردت عقدت وزارة الطاقة ممثلة في شركة توليد الحراري مع شركة تسمى شركة نواوي، وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين. ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت، أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارجة تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارجة موجودة منذ سنوات كما تعلمون موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معها، ثم أنها مكلفة جدا. البارجة التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا، إضافة إلى تكلفة الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أنه كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف، دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله. وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنبات ما أنفاحت رائحة الفساد تم إلغاءه. مشروع شركة العسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاءه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه إنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية، يعني بنفس التكلفة التي كانت تتحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها تدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان. تكلفة باهظة وعالية جدا خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز. هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلون ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت الكهرباء. كان بإمكانهما حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة الغومية.
2: وين معلش مقاطعة صغيرة باشمهندس عادل، يعني كيف يتم تعطيله وفي نفس الوقت يعني بيفتشوا بيسعوا للحل من جهة ثانية؟ يعني ياريت توضح النقطة دي.
3: يعني في رأيي الغراءات السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز وتشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني وفي وسط هذه المأساة والحرب.
2: كيف يعني؟
3: يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط.
2: نعم تفضل.
3: في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني. تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية عشرات الملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواوي. وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا. ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارجات وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة. دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك. مجموعة لصوص وغراصنة ما أكثر من ذلك في مثل هذه الظروف. وشعب الشرق السوداني يعاني والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان. ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج.
2: كيف يعني؟
3: يعني ليس هنالك حل إزعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. وهنالك خدعة أيضا مكتوبة في الميديا أنه التوجه نحو الخصخصة، توجه نحو الخصخصة هو الذي دعاهم إلى إلى إلى إلى هذا النوع من التعاقد. وأنا أفتكر دي استهبال، نوع من استهبال لتمرير الفساد. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز بالكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاز عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات. وحاليا العجز في ما قبل الحرب، قبل الحرب العجز كان في حدود 1500 ميجاوات، هذا كان عجز في الصيف. أسابيع قليلة بعد الدمار والخراب الذي حدث في كل قطاع الكهرباء بسبب الحرب اللعينة هذه، الوزير الحالي ذكر وقال أنه الإنتاج التوليد الحراري حاليا ما بين 10 إلى 18%، وأنا في تقديري 10% فقط عما كان عليه قبل الحرب. بمعنى أنه حاليا قطاع التوليد الحراري معطل أو متوقف تماما، ويحاولون الصيانات هنا وهناك في بعض منها.
2: طيب باشمهندس عادل وزير الطاقة الأسبق، وأنت لازم تتحدث للمستمعين راديو دبنج عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك يعني بعد يعني حديثك عن أسباب الأزمة والخلل الحاصل واتهام البعض بالفساد، يعني برأيك يعني الحل شنو؟ يعني عايزينك في كبسولات صغيرة كده سريعة 1 2 3 تورينا الحل شنو، لأنه حلقتنا أوشكت على النهاية. يعني
3: الحل بهذه الطريقة الفاسدة، طريقة الترقيع وطريقة ادعاء الخصخصة، لن يحل المشكلة إطلاقا. مشكلة حلها واضح جدا، توجه كليا نحو الصيانة كاملة شاملة للمحطات التي خربت والتي دمرت هذه، وبخطة واضحة وصريحة، وهنالك تمويل يكون واضح وصريح. أول الأولويات إكمال محطتي زيمنز في كلانايب بورسودان، وإكمال محطة أجري في الخرطوم بحري في المصفى. هذه أول المشروعات، إضافة إلى إضافة مشاريع أخرى وصيانة الموجود حاليا. ثم هنالك حل آخر أيضا في متناول اليد، هو صيانة الخط ومعدات الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان. هذا الخط موجود من سنوات، وكنا نحصل على مئات الميجاوات من إثيوبيا وحسب الاتفاق الموجود. فالاتفاق موجود والخط موجود، يحتاج صيانة، لكنهم لا يريدون، وأعتقد لأسباب سياسية لا يريدون صيانة هذا الخط. لأخي السياسة ليست هكذا، سياسة مع مصلحتك. يعني كان يمكن جدا مع هذه الظروف صيانة الخط والاتفاق مع إثيوبيا، لأن الاتفاق غير موجود وملزم للطرفين، ملزم لإثيوبيا أيضا، صيانة الخط والحصول على 200 ميجاوات أكثر من البارجتين معا. يعني كان ممكن نحصل من إثيوبيا بالخط الرابط الموجود بصيانة بسيطة، نحصل على أكثر من 200 ميجاوات اللي هو أكثر ما تنتجه البارجة اللعينة الأولانية تركيا والبارجة الجديدة الثانية. لكنهم لا يفكرون، لأن الغراسنة واللصوص دائما لا يفكرون في الاتجاه الصحيح. والله المستعان يا أخي.
2: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا اللي نحن بنعتبر اليوم حلقة ساخنة مع الباشمهندس عادل إبراهيم وزير الطاقة الأسبق حول مشاكل قطاعات الكهرباء ودخول البارجة الجديدة كواحدة من الحلول التي اتخذتها وزارة الطاقة. ننهي حلقتنا من برنامج لقاء خاص. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: راديو في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
5: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
6: نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقين، طريقه مباشره وطرق مباشره وطرق غير مباشره. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي، مثلا احتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاعت المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاعت المرض ده هيقوم يمشي للزول ويسبب ليهم مرض. دي طريقة يسموها مباشرة. كطريقة تانية مباشرة طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاعت بكتيريا أو مسبب بتاعت مرض جراثيم أثناء العدة، الزول مطلع كمية من الميكروبات. الزول الثاني النصيف قام يستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيف ده وهتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاعت مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضو بطريقة مباشرة. في طريقة برضو من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض نادي ممكن تنقل لجنينة اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما داروا فيه نص تقوال كده مباشرة. في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه الزول المنصف. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين. أول حاجة الحشرات الطائرة من بيتين الأصابع ذاتي بتاعت اليدين، أول يدين ذاتي يديننا نحن. من ثلاثة عندنا الأكل. من أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس. ومن خمسة عندنا السوائل، وكانت موية ولا سائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع اللون بين الدليزل. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد، الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا الزبابة. الزبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل. مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت فيه قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بكرعين كمية من الميكروبات وجاوز وجا طائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعت الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده. بيجي لنا وفيد إنه يقوم يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحتة اللي إحنا بناكل أو من الحاجة اللي إحنا بناكلها كده. بيجي شنو وفيد دي الحشرات الطائرة، يعني زي الذباب اللي قلناه هسه، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا، تشيله تشرب من دمه تشيل معاه وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيف كمان تفك له طفيل بتاع الملاريا. دي الحشرات الطائره. طيب عندنا الحاجه الثانيه زي ما قلنا هم خمسه. الحاجه الثانيه عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات المهمه جدا. من اغلب الامراض الماضيه بتتنقل بواسطه يدينا دي. صابانكم كويس، مثلا الام عندها جنى عنده اسهال او عنده اي مرض معدي، مشت وصلت مثلا للدينا اللي عنده اسهال، ما وصلت دينا كويس، جاب الدينا فيها ملايين الميكروبات او الجراثيم، جاب ما شاء الله جابت عملت للناس الاكل وعملت لهم شربات وكانت الدينا ملوثه بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده اسهال. معناته كل الناس الموجودين الاكل من الاكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس الجراثيم. اذا اليدين ده يا جماعه ضروري جدا. ده كمثل يعني ضرب أو ممكن يكون بس يدينه ده مشيت حبست لك في حتة، قول في أي حتة حتة فيها زحمة بتاع الناس، خطيت يدك مثلا في حتة القليق اللي حتة دي ما فيها جراثيم منه، وجيد وما رسلت يدك وجيد ما رسلت يدك وطوال أكلت بدون ما تغسل يدينك. يدينك دي كان ملوثة وأكلتها هيدخل لك المية من الجراثيم حسب لك المرض ده. الواحد تكون عارف ذات مصدر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لك الأمراض المادية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الادوات المتبادله زي ايش؟ عندنا زي القروش، وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل، مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الادوات بتاعت الحلاقه، ما اعرف كميه من الحاجات زي دي، الادوات المستخدمه يوميا كويس، او مثلا نقول ملايات الناس بيربطوا فيها كده، الادوات المستعمله يوميا. برضو ممكن تكون طريقة غير مباشرة. مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملاية، مثلا زول جاء عنده مرض مودي ورقت السرير بتاع الزول النصيح، الزول النصيح جاء رقت معناته الملاية دي كانت يعني فيها كمية بتاعت ميكروب وممكن تجليها، يعني ده على سبيل المثال. أو زول بروز مثلا، زول كان عنده أي بطارية يعني هو كان مريض، جاء مستخدم البروز ده مثلا بيده حط فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول تاني نفس البروز، البروز فيها كمية من الجراثيم، معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده ويمشي للزول النصيح. دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل. الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى للجراثيم ما يعيش. اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل، ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث، الجراثيم من الزرع ممكن تتلوث اثناء النقل من البيت ممكن يتملي، مثلا اللحمه من السوق ممكن اثناء النقل ممكن تتلوث، اثناء الطريق برضه ممكن، اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت إنه جراثيم كان موجود في حتة تانية، مثلا الزول ما غسل يدينه كويس أو مثلا الزوار جاء وقعد فوق الأكل لأنه كان فاتح أو كده كويس تلوث واسطة الجراثيم، الزول أكل ممكن هو اللي سبب له المرض. برضو عندنا السوائل، السوائل دي عندنا زي الموية، الموية مثلا واحدة من الحاجات الضرورية برضو بتنقل لنا كمية من الأمراض اسمها ووتر بورن ديزيز اللي هو الأمراض اللي لها علاقة بالموية، مثلا الكوليرا مثلا. الموية ممكن زول مشى ويتبرد في حتة فيها مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا، الزول اللي قدام هناك مجرى غرف المويه ويصير فيه كمية من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجيه طوالي. برضو عندنا برضو السوائل الثانيه زي مثلا الدم، مثلا الزول نقول له دم ملوث لانه برضو سائل، نقول له دم كان فوقه تعب كبد الفيروس نوع بي باء مثلا، او حتى ملاريا يعني الزول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضو ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشره للانتقال بتاعت الامراض المياضيه. شكرا لكم.
5: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو للعام 2026. البرهان ومناوي وكيكل يزوران أم سيالة بشمال كردفان بعد يوم واحد من سيطرة الجيش على المدينة. مجلس الأمن والدفاع لحكومة تأسيس يعقد اجتماعا ويعلن انتصار قواته في محاور كردفان. حميتي يدعو قواته إلى تغيير طرق عملها ومنع التصوير ومحاربة الطابور الخامس ويؤكد وصول التعزيزات إلى شمال كردفان. مجموعة محامي الطوارئ تدين هجمات جوية على أهداف مدنية في رهيد النوبة وأم درابة وجبرة الشيخ وأم بادر بشمال كردفان. دولة تشاد تعلن انسحابها من ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية وتتهمها بالانتقائية والانحياز. وزير التعليم العالي في حكومة تأسيس يلتقي ممثلي أساتذة 8 جامعات ويؤكد ضرورة فتح الجامعات في أقرب وقت. وزارة الصحة بالنيل الأزرق حمى الضنك وصلت لمرحلة الوباء وتسجيل 681 إصابة مؤكدة و662 حالة اشتباه. منظمة أوتشا تسجيل 170 حالة وفاة وأكثر من 2000 حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في مناطق متفرقة من السودان منذ مايو الماضي. بائعو الخضر والفاكهة في منطقة المثلث بغرب كسلة يغلقون طريقا رئيسيا يوم أمس رفضا لبيع الموقع إلى أحد المستثمرين. مسلحون ملثمون ينهبون مزارعين أثناء حراسة أراضي زراعية بريف كسلة. وزير الخارجية المصري يجري اتصالا بنظيره السوداني ويؤكد أهمية التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ سيادة السودان. الشرطة السودانية تعلن توقيف 18 فردا نظاميا مخالفين لتوجيهات لجنة إخلاء ولاية الخرطوم من التشكيلات العسكرية وجمع السلاح. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن اعتماد خطة لقبول أكثر من 364 ألف طالب وطالبة بمؤسسات التعليم العالي. الأمم المتحدة انعدام الأمن والعنف القبلي في دارفور تسببا مؤخرا في نزوح أكثر من 20,000 شخص. منظمة أوتشا النداء الإنساني الخاص بالسودان لهذا العام حصل على تمويل بنسبة 40%. وصول أول رحلة للعودة الطوعية إلى مطار الخرطوم تقل 42 عائدا من دولة يوغندا. ولاية الخرطوم تعلن ضبط 13 مركبة محملة بكميات كبيرة من السلع الاستهلاكية في طريقها إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. المنسقية العامة للنازحين واللاجئين تكشف عن تفشي سوء التغذية وانتشار الملاريا والإسهالات والحصبة. الشركة السودانية للمعادن تعلن دخول 17 شركة تعدين بولاية جنوب كردفان مرحلة الإنتاج الفعلي. جامعة الدول العربية تعلن عن ترتيبات لإعداد خطة لإعادة إعمار السودان. استمرار حصر قوات نسور الشرق التي انضمت لحركة العدل والمساواة تمهيدا للدمج والتسريح. وزير الخارجية السوداني يزور تركيا للقاء مسؤولين أتراك. السفارة السودانية في القاهرة تعلن عن 20 منحة دراسية للسودانيين في جامعة العاصمة. السلطات المغربية تعلن عن توقيف 9 مهاجرين سودانيين في مدينة طنجة. وزارة الخزانة الأمريكية تحذف اسمي آدم يعقوب شريف وخليل إبراهيم من قائمة العقوبات الأمريكية المرتبطة بدارفور بسبب الوفاة. الإرصاد الجوي يحذر من أمطار غزيرة تضرب 8 ولايات في البلاد. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العام.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 28 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان يزور أم سيالة وجبرة الشيخ بعد السيطرة عليها من قبل القوات المسلحة، وحميدتي يعلن فك الرسن ويطالب قواته بتصعيد وتيرة القتال. مقتل العشرات في هجمات جوية على أهداف مدنية في شمال كردفان، وخبراء يعتبرون سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تحولا استراتيجيا. تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور، ووصول الإصابات بحمى الضنك في النيل الأزرق إلى مرحلة الوباء. وفاة طفل في سنكات وإنهيار نحو 400 منزل في ربك جراء الأمطار، وملثمون ينهبون مزارعين في كسلا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. وصل القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مساء الاثنين على متن مروحية عسكرية إلى منطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ، عقب إعلان الجيش السيطرة على المنطقتين ومدينة بارة بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وقال مجلس السيادة إن البرهان تفقد القوات المنتشرة في الخطوط الأمامية، يرافقه حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي ووالي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف وقائد قوات درع السودان أبو عقل كيكل، ورد الجنود هتافات خلال استقبالهم البرهان. أعلن قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو حميتي انتصار قواته في المعارك الدائرة في شمال كردفان، وأكد إطلاق الرسن لقواته من أجل تصعيد وتيرة القتال. وقال في تصريحات عقب اجتماع مجلس الأمن والدفاع لحكومة تأسيس في مدينة نيالة إن التعزيزات العسكرية وصلت إلى مناطق القتال، داعيا قواته للتقدم إلى الأمام وعدم العودة، ووجه بتغيير قواعد المعركة ومنع التصوير وتنظيف القوات من الطابور الخامس. وأضاف في هذا الخصوص:
1: أهم شيء يا أخواننا نغير الطريقة حقتنا، نمر واحد نوقف التصوير، لازم التصوير نتعامل معه. هو أي زول بعد الكلمة حقتي دي، هو أي زول بصور أنا بتعامل معه طابور فقط، الزول المخصص له المعني بالتصوير يا جماعة.
0: من جانبه قال سليمان صندل وزير الداخلية في حكومة تأسيس ومقرر مجلس الأمن والدفاع إن اجتماع المجلس الذي انعقد مساء أمس وجه بدعم الجهود العسكرية وتسخير كافة الإمكانيات لدعم المجهود الحربي بجانب إزالة المشكلات الأمنية وتعزيز حكم القانون، كما أكد مواصلة الجهود لتأمين المدن وحفظ الأمن وضبط الأسواق وتوفير الخدمات الأساسية بجانب تشكيل آلية لحماية الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأشاد المجلس بالبطولات والانتصارات التي تحققت في جميع محاور القتال، خاصة محور كردفان الذي شهد بطولات عظيمة من قوات تحالف السودان التأسيسي، خاصة أشاوس قوات الدعم السريع. وأكد المجلس وقوفه ودعمه الكامل للجهود العسكرية الرامية لاكتثاث جيش الحركة الإسلامية.
0: قال الخبير العسكري العميد وليد عز الدين في إفادة لراديو دبنجة إن السيطرة على طريق الأبيض بارة المعروف بطريق الصادرات يمثل تحولا استراتيجيا، حيث يعتبر أحد أهم محاور الحركة والإمداد العسكري في السودان. وأضاف أن طريق الصادرات يمثل شريانا استراتيجيا للقوات المسلحة، حيث يوفر مسارا آمنا لنقل القوات والزخائر والوقود والإمدادات اللوجستية، بما يضمن استمرار العمل العمليات العسكرية باتجاه كردفان ودارفور. ورجح الخبير العسكري استمرار القتال في هذا المحور.

0: وأضاف في هذا الخصوص:
1: فبنلقى طريق الصادرات من الطرق الرئيسية والطرق الاستراتيجية والطرق الحيوية، إذا كان من ناحية بتاعت إمداد الجيش أو من ناحية بتاعت الإمداد التجاري. وطريق مهم جدا ومهم جدا في الوقت الراهن للقوات المسلحة السودانية، لأنه هو بيأمن لها في تقدمه ده كل الوسائل بتاعت الإمداد.
0: من جانبه قال الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد دكتور جمال الدين الشهيد إن سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تقلل المسافات بشكل كبير مقارنة بالطريق التقليدي الخرطوم كوستي، مما يسرع وتيرة العمليات ويسهل استعادة الفرق العسكرية. وأضاف أن التأمين الممتد من جبرة الشيخ زاد من حماية مدينة الأبيض، وأضاف في هذا الخصوص:
2: تحول عملياتي كبير جدا بيعيد رسم مركز الثغر العسكري في هذه المنطقة. القتال في هذه المنطقة يعني يتجاوز أهمية المدن إلى السيطرة على شبكة من الطرق والمحاور والممرات الاستراتيجية التي ظلت طوال فترة الحرب لتتحكم في حركة القوات ومسارات الإمداد وإيقاع العمليات العسكرية، لو أيضا بتأثر بشكل أساسي في تطورات الموقف الميداني بشكل عام.
0: من جانبه أوضح المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد من داخل مدينة الأبيض أن القوات المسلحة انفتحت ميدانيا على مساحات واسعة عبر 4 محاور شملت محور أم سيالة ومحور جبرة الشيخ ومحور الأبيض والقرى المحيطة بجبرة وبارة. وقال إن الهدف الأساسي من هذا التحرك هو تأمين الأبيض، بارة، أم درمان وتيسير حركة البضائع والإمدادات بالتزامن مع تحرك قوات أخرى من مدينة الدبة نحو مناطق المزروب. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارة أم درمان، تيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، وحركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة منتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرة الشيخ.
0: في المقابل قلل مصدر عسكري في قوات الدعم السريع من هذه الانتصارات مؤكدا أن قواتهم ما زالت تحاصر مدينة الأبيض من منطقتي جبل عيسى والهشابة وتسيطر على خزان بربر والمصادر الجنوبية للمياه، مشددا على أن المعركة لم تنتهي بعد وأن قرار قائد قوات الدعم السريع بالهجوم سيكون له ما بعده. كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن استهداف بالطائرات المسيرة والطيران الحربي التابع للجيش لأهداف مدنية في 4 مناطق بشمال كردفان خلال الفترة من 24 وحتى 26 يوليو 2026. وقالت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الطائرات المسيرة استهدفت محطة المياه بقرية أم نبقى ومركزا في رهيد النوبة ومركبة مدنية في منطقة أم ضرابة، كما استهدف دونكي للمياه إلى جانب المركز الصحي والمدرسة بقرية الشعطوط في جبرة الشيخ، كما غصفت طائرات من طراز أنتينوف عربة مدنية تحمل الوقود في مدينة أم بادر، مما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تسجيل أكثر من 2000 حالة اشتباه بالكوليرا في السودان و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، حيث تتركز معظم هذه الحالات في منطقة كردفان. وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في هذا الخصوص:
4: يشير زملاؤنا في المجال الإنساني أيضا إلى أن وباء الكوليرا ينتشر، حيث سجلت أكثر من 2000 حالة مشتبه بها و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، معظمها في منطقة كردفان. ورغم هذه التحديات فإننا نواصل تكثيف جهودنا لمكافحة الكوليرا.
0: وفي جبل مرة أعلن نور الدائم الياس محمد عضو مجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وقولو بجبل مرة عن تفشي مرض الحصبة في منطقة قولو، وأوضح لراديو دبنجا أن الوباء بدأ في الظهور بتاريخ 5 يوليو الجاري، حيث انتشر المرض في منطقتي تبرا وميلا شمال قولو. وأوضح أن إجمالي عدد المصابين يبلغ 41 حالة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: من عمر 8 سنة لعمر 20 تقريبا. غالبية التلاميذ هم يعيشون في مساحة ضيقة وينامون في بعض السراير لأكثر من نفر، مما جعل ذلك أن المرض تنتشر وسطهم، فعدد المصابين جملة كانوا 41.
0: من جهة أخرى، كشفت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور، وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن الإحصاءات المؤكدة للفترة من 5 وحتى 25 يوليو للعام 2026 أكدت تسجيل حالتين مؤكدتين بالكوليرا في جنوب دارفور وثلاثة في وسط دارفور وحالتين في شمال دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تتفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث باتت الجوع والمرض والخوف واقعا يوميا لهؤلاء السكان المستضعفين، وتحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية إلى بؤر لتفشي الأوبئة ومشاهد لانهيار إنساني شامل.
0: وفي النيل الأزرق، أعلنت وزارة الصحة عن وصول الإصابات بحمى الضنك إلى مرحلة الوباء، وأشارت إلى تسجيل 681 إصابة مؤكدة و662 حالة اشتباه. كشفت مصادر عن رفض التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود وقوى إعلان المبادئ الدعوة الموجهة إليهما من الآلية الخماسية للمشاركة في الاجتماعات التشاورية المقررة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الفترة من 29 إلى 31 يوليو الجاري، فيما أعلنت الكتلة الديمقراطية مشاركتها في الاجتماعات. وأوضحت المصادر أن الرفض جاء نظرا لإصرار الخماسية على تصميم العملية السياسية بشكل منفرد دون تشاور حقيقي مع الأطراف السودانية وإدخال عناصر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في العملية. شهدت ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ونهر النيل وكسلة والبحر الأحمر والقضارف أمطارا مصحوبة بالسيول. وفي ولاية البحر الأحمر، ضربت مدينة سينكات أمطار غزيرة وسيول جارفة تسببت في وفاة طفل وقطع الطريق القومي الرابط بين بور سودان وبقية مدن الولاية، بجانب انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة بور سودان. وأضاف الصحفي عثمان هاشم في هذا الخصوص:
7: تسببت أمطار سيول في مدينة سينكات بالأمس في وفاة طفل وضرر بعض المركبات نتيجة وتيرة السيول عبر الخيران الرئيسية، واللي كانت يعني غير متوقعة وغير مسبوقة.
0: من جانبها، أعلنت لجان أحياء مدينة ربك في النيل الأبيض عن انهيار 346 منزل جراء الأمطار الغزيرة. من جهتهم، كشف مواطنون أن مدينة الدويم شهدت هطولا للأمطار استمر لأربع ساعات، موضحين أن المدينة تحولت إلى برك من المياه وتسببت الأمطار في انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: أصهر الحشرات، ده اللي بيجيب الأمراض، يعني كل موسم الدويم قاعد تكون تتصدر المدن في الوبائيات حقات الخريف بسبب المياه الراكدة، بسبب الحشائش اللي بتقوم بسبب هذه المياه المحلية تجاه الخريف. هي بس تفتح مجاريها قبل الموسم، شهر 4 شهر 5 بتقوم بتفتح المجاري تنظفها من الأنغاض وكذا وخلاص، لكن ما عندها عملية بتاعت معالجة بتاعت تصريف المياه.
0: وفي مدينة أم درمان، تسببت الأمطار في سقوط لافتات إعلانية دون رصد أي إصابات وسط المواطنين. تعرض عدد من المزارعين مساء أمس الاثنين لعملية نهب مسلح من قبل ملثمين أثناء وجودهم بأراضي زراعية تقع بين منطقتي تشوتياي وحلة عطية بمحلية ريف كسلة. من جهة أخرى، أقلق بائعو الخضر والفاكهة في منطقة المثلث بغرب كسلة طريقا رئيسيا يوم أمس رفضا لبيع الموقع إلى أحد المستثمرين. من جانبه، قال الأمين داود قائد قوات الأرطة الشرقية مخاطبا قائد الفرقة في كسلة إن قواته لم ترتكب أي مخالفات، محذرا من تصفية الحسابات. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الله، التقارير دي جاتك ولا ما جاتك؟ اسمعك
0: شهدت مدينة بور سودان استمرارا لأزمة المياه، حيث بلغ سعر جوز الموية 2000 جنيه. من جهة أخرى، حذر الصحفي عثمان هاشم من الانتشار المتزايد لمحطات تحلية المياه داخل الأحياء السكنية بمدينة بور سودان بسبب تفاقم أزمة مياه الشرب، وأشار إلى مخاطر صحية مرتبطة بعمل بعض هذه المحطات، وأضاف في هذا الخصوص:
9: تخفف من الأزمة ولكن مخاطرها وضرارها بتتوقف على مطابقتها للمواصفات، لأنها كلها داخل يعني داخل الأحياء، معناها قريبة من مواقع الصرف الصحي، ما في مسافات متباعدة، ما بتشيد على مستوى مواصفات معايير معينة، بعض منها يعني درجة ملوحات عالية، بتضاف عليها مواد حافظة ومواد كيماوية ومواد مختلفة.
0: أعلنت دولة تشاد يوم أمس الاثنين انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بالانتقائية والانحياز في التحقيقات. من جانبه، قال الخبير القانوني صالح محمود إن انسحاب دولة تشاد سيؤثر سلبا على التعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى ضحايا وشهود قضايا دارفور المتواجدين في دولة تشاد، مؤكدا في الوقت ذاته إمكانية استخدام وسائل الاتصال الحديثة لمقابلة الشهود والضحايا عن بعد، وأضاف في هذا الخصوص:
10: آثار انسحاب تشاد بالتأكيد هتكون سالبة جدا فيما يتعلق بالتعاون مع مكتب المدعي بتاع المحكمة الجنائية الدولية، لأنهم بيحتاجوا عشان ما يقابلوا الضحايا والشهود خاصة من دارفور، وطبعا لحد الآن المحكمة فقط مختصة بدارفور.
0: أكدت مصادر متطابقة لراديو دبنجا اعتقال قوات الدعم السريع لرئيس الإدارة المدنية في ولاية جنوب دارفور يوسف إدريس، وفي ولاية كسلا اعتقلت السلطات المواطن صالح كرار على خلفية رفض بيع ميدان كيمو في حي العمرية. الخبر الأخير في النشرة: أكد وزير التعليم العالي في حكومة تأسيس خلال اجتماعه مع ممثلي أساتذة لنحو 8 جامعات ومؤسسات ضرورة تهيئة المناخ لاستئناف الدراسة وضرورة إعادة فتح الجامعات في أقرب وقت، وأشار إلى التزام حكومة تأسيس بتوفير متطلبات إعادة تشغيل الجامعات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
12: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء 28 يوليو عام 2026. وفي جولة اليوم نتابع التطورات الميدانية بمحور شمال كردفان وزيارة رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى الولاية، إلى جانب خطاب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي بشأن المعارك هناك.
13: التزموا بحماية المدنيين، التزموا بكل الأعراف المنطبق على القواعد العسكرية، ولكن من اليوم نوم ما في، كون أو لا تكون، أنحنا بدون بندولات والآخرين بيفكوا لهم الرسن، أهرسنكم ده بعد عندكم كل ما عندي أنا من الليلة أرسن ده في يدكم.
12: ردود الفعل ودلالات سيطرة الجيش على الأجزاء الشمالية من ولاية شمال كردفان.
3: أعتقد أنه الهدف الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق لبيت بارا ومدرمان وتيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، حركة الإمداد في هذا الطريق.
12: وكذلك تحليلا حول العقوبات الأمريكية على السودان.
14: طبعا التشريعات دي اخطر من الادارات، لا تسقط الا بسقط بالتشريع اخر من الكونغرس، يعني عشان كده حقوا الناس يفهموا انه الاهتمام بالتعليم الجديد اساسا مستمد اساسا من الفتره الانتقاليه لحكم الديمقراطي بتاع حكومه الدكتور حمدوق.
12: أيضا نتابع ردود الفعل على توصيات وزارة المعادن بشأن مركزية إدارة أموال المسؤولية المجتمعية إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى.
15: يبقى مركزة الذهب أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
12: نستهل جولتنا بالتطورات الميدانية في ولاية شمال كردفان عقب إعلان الجيش سيطرته على عدد من المناطق شمال الولاية بينها جبرة الشيخ ومسيالة وبارة، حيث شهدت محاور القتال صباح اليوم هدوءا حذرا دون تسجيل مواجهات جديدة بعد هجمات متبادلة بالطائرات المسيرة مساء أمس. ووصل رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى جبرة الشيخ ظهر أمس مستقلا طائرة عمودية مهنئة أفراد القوات المسلحة والفصائل المساندة له بالانتصارات. من جهته وجه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي خطابا إلى قواته أشاد فيه بما وصفه بتضحيات المقاتلين خلال المعارك، داعيا إلى مواصلة العمليات والالتزام بالتعليمات العسكرية. لسماع كامل خطاب حميتي نتابع.
13: الكلمة هي أول حديث للأخ المغرر مغرر الأمن والدفاع، ولكن أنا دار وصل رسالة لأشاوس القوات في الخطوط الأمامية. أول حاجة بنقول لهم ربنا يتقبل شهداكم جميعا، ونحن بنقول لكم شكرا جزيلا لما قدمتوه من بطولات معارك نهارية وليلية، وأنا بقول لكم من هنا يا شباب ما قصرتوا، أول حاجة أبشروا بالخير، وإنتوا انتصرتوا من مبارح لغاية الصباح لقنتوهم درس والفقدوه أمس ومبارح بالليل واليوم ما حيتعوضوا اليوم القيامة. أهم شيء يا أخواننا نغير الطريقة حقتنا، نمر واحد نوقف التصوير فقط، الذول المخصص له المعني بالتصوير يا جماعة، المعني بالتصوير إنت بتدي أدوك معلومة مجانية أمنية مجانية أو استخباراتية مجانية. ثم ثانيا من اليوم تعليماتكم التزموا بالقواعد، التزموا بالقوانين، التزموا بحماية المدنيين، التزموا بكل الأعراف المطبق على القواعد العسكرية، ولكن من اليوم نوم ما في، كون أو لا تكون. شوف يا شباب نحن قبيل نهادن، نحن والله ما ضد السلام، نحن مع السلام ومع الاستقرار ومع أمن المواطن ومعاناة المواطن، لكن مطالة أن إحنا بدون بندولات والآخرين بيفكوا لهم الرسن، أهرسنكم ده بعد عندكم كل ما عندي أنا من الليلة، أرسن ده في يدكم من اليوم صاعدا طوالي للأمام، ما في تاني رجع لورا، ما في تاني تقاعس، الناس تكون جاهزة. والحمد لله أنا تكلمت معكم كلكم معانياتكم في السماء، فقدناهم ناس ما حيلقوهم تاني. أبشروا بالخير يا أبطال، أنا والله ما دار أتكلم والمجال ما مجال كلامي أنا، لكن أبت لي نفسي إلا أرسل لكم الرسائل دي. شدوا حيلكم ونحن معاكم غلبا وغالبا، وبإذن الله حتلقونا معاكم في الخطوط الأمامية بإذن الله، وإن شاء الله اللعبة حتتغير. أنا بقول لكم يا شابس أبشروا بالخير، أنا معاكم وأبناء أخوانكم معاكم، والآن الأخوانكم وصلوكم ولسه المعركة هناك والمعركة قدام من هناك، وأنا ما داير أقول المناطق، لكن إن شاء الله حتسمع أخبار سارة. وتاني الرسن أنا ما عندي يا جماعة، الرسن من اليوم أنا ما عندي، الرسن عندكم أنتوا هناك.
12: وفي ملف التطورات الميدانية أيضا اعتبر الخبير العسكري العميد وليد عز الدين أن طريق الصادرات الأوبيت ومدرمان يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للجيش، مؤكدا استمرار المعارك بين طرفي القتال ومتوقعا تصاعد حدته خلال الأيام المقبلة. للمزيد من التحليل نبقى مع العميد وليد عز الدين.
1: إذا جينا للمسألة بتاعت سيطرة القوات المسلحة السودانية على طريق الصادرات أو طريق بار الأبيض، فبنلقى طريق الصادرات من الطرق الرئيسية والطرق الاستراتيجية والطرق الحيوية، إذا كان من ناحية بتاعت إمداد الجيش أو من ناحية بتاعت الإمداد التجاري، فطريق مهم جدا ومهم جدا في الوقت الراهن للقوات المسلحة السودانية، لأنه هو بيأمن لها في تقدم ده كل الوسائل بتاعت الإمداد، إذا كان الإمداد بالذخائر، الإمداد بالرجال، الإمداد بالوقود، الإمداد بكل الوسائل اللي بتضمن استمرارية المعركة وتقدم القوات أو حتى دارفور. وده طريق مهم جدا وطريق بالنسبة للقوات المسلحة طريق حيوي وطريق استراتيجي. فلذلك كان من الأهمية بمكان إنه القوات المسلحة تسيطر عليهم. إذا جينا لبارة، بارة طبعا بتعتبر مدينة تانية بعد العاصمة بتاعت شمال كردفان، وهذا برضو موقع مهم جدا بيوفر للجانبين بالمناسبة القوات المسلحة السودانية اللي هي إمدادها دائما بيجي من نواحي الشمال والشرق، تحديدا شمال وشرق المناطق دي، والدعم السريع إمداده طبعا بيجي من المناطق الغرب. فالاثنين بالنسبة لهم البارة منطقة حيوية ومنطقة مهمة جدا، فسيطرت أي واحد فيهم بيوفر لنفسه أو بيضمن لنفسه إمداد مستمر على أساس أنه يكون شغال في هذه المعركة أو متقدم في هذه المعركة. بارة مهمة من الناحية الاستراتيجية ومن الناحية التعبوية بالنسبة للطرفين. لذلك بنلقى القتال حوالينهم وبنسمع يعني بارة القوات المسلحة أخذت بيت استيطرت على بارة، بعد فترة بنسمع إنه الدعم السريع سيطر على بارة وكده، لأنه بالنسبة لهم المنطقة دي منطقة حيوية. وطبعا القوات المسلحة عندها حشود كبيرة جدا في مدينة الأبيض، ومدينة الأبيض طبعا تعتبر هي العاصمة بتاعت المنطقة كلها وأكبر مدينة بتاعت المنطقة وفيها الرئاسة والقيادة والسيطرة بالنسبة للقوات المسلحة لإدارة معارك تلك المناطق، إذا كان المناطق بتاعت مشارف دارفور أو إذا كان المناطق بتاعت كردفان عموما حتى جنوب كردفان. فالأبيض هي تعتبر القيادة والسيطرة. لذلك محاولة بتاعت إنه القوات المسلحة تسيطر على الطريق الرابط ده بالنسبة لها دي عملية مهمة جدا. لذلك الدعم السريع هيستميت في القتال عشان ما يحقق هذه المسألة، والمعارك مستمرة للآن. فإنت عشان تنظف الطريق ده يجب عليك إنه كل المقاومات أو النقاط اللي بتعوق التقدم بتاع أي قوة يجب إنك تنظفها. فبنلقى المناطق زي جبرة الشيخ وأم سيالة وغورة أخرى هي تعتبر مناطق بتاع التعويق أو تأخير لأي قوات متقدمة. لذلك بيحاول كل طرف أنه يسيطر عليها أساس أنه أي تقدم من أي جهة، إذا كان القوات المسلحة السودانية متقدمة دي مناطق لأنها بتقع على طرفي الطريق.
12: وفي السياق ذاته اعتبر المحلل السياسي صهيب حامد أن الهدف الأساسي من هذا الانفتاح العسكري يتمثل في تأمين طريق الصادرات الأبيض ومدرمان لضمان انسياب الإمدادات العسكرية وحركة القوافل التجارية. للمزيد حول الموضوع نبقى مع تحليل صهيب حامد.
3: أعتقد أنه الهدف الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارة ومدرمان وتيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس وحركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة متزامنة انتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرة الشيخ، مناطق الشمالية لولاية شمال كردفان. وهذا الحراك هو حراك مخطط، وتم إعداد الحشد التحشيد والتموين والتسليح له من زمن طويل، ولكن يبدو أنه هذه المنزلة أصبحت متزامنة مع الضغط الدولي للضغط على الجيش السوداني واتهامه باستخدام الأسلحة الكيماوية. ويبدو أنه الحراك بمجمله هذا الانتشار الميداني وإعادة التموضع الهدف منها قطع الطريق أمام الاتهامات الدولية للجيش السوداني وخلق واقع ميداني جديد.
12: من جهته يعتبر الخبير في الشؤون الأمنية جمال الشهيد أن الانفتاح العسكري الذي حققه الجيش في شمال كردفان أسهم في تأمين مدينة الأبيض، مشيرا إلى أن المدينة أصبحت الآن أكثر أمنا بعد استعادة السيطرة على المناطق المحيطة بها شمالا. للمزيد نبقى مع تعليق جمال الشهيد للجولة.
14: فيما يخص الأبيض، العمليات التي دارت رحاها في هذه المناطق بارة، جبرة الشيخ، مسيالة، أم قرفة بتأكيد لها دور كبير جدا في توسعة التأمين للأبيض. والأبيض الآن أصبحت آمنة مستقرة، خاصة أن جبرة الشيخ لأول مرة الجيش يدخلها، وهي كانت مركز ثغل قيادي لهذه الميليشيا، وكذلك يعني مركز لوجستي كانت تجمع فيه كل
2: المواد تمر القتال الغادمة من دارفور ومن المسيرات والأسلحة والزخير، وحتى العسكريين يعني كان في البداية بيجوا ثم انطلقوا من هذه المنطقة، كل الآن أصبحت في يد القوات المسلحة. لذلك كل ذلك سينعكس إيجابا على الأبيض وزيادة التأمينة. الأبيض الآن أصبحت آمن ومستقر أكثر من ذي قبل، فقط تتوقع عند يعني تزيد الميليشيا من وتيرة استخدام المسيرات، والمسيرات عادة تستخدم عند الميليشيا لتغطية الانسحاب وتغطية الهزائم وتغطية النقص في الأفراد. هذا ما نتوقع خلال الأيام القادمة، ولكن من الصعوبة جدا أن الميليشيا تجمع قواتها بهذه السرعة.
12: اعتبر السفير الصادق المقلي العقوبات الأمريكية الحالية على السودان تشكل خطورة كبيرة لجهات أنها تصدر من الجهات التشريعية، مما يعني أنها لا تسقط إلا بتشريع آخر. للمزيد حول الموضوع نبقى مع تعليق من السفير المقلي للجولة.
14: بسم الله الرحمن الرحيم، وهي نستعين وصلنا ساعة رسول الكريم. شوف حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية دي هي الناس حقوا عارف هي دولة مؤسسات يعني. بعدين في فرق كبير جدا بين إجراءات تصدر من الإدارة الأمريكية وإجراءات تصدر بتشريع أمريكي من الكونغرس الأمريكي. طبعا التشريعات دي أخطر من الإدارات، لأن هذه التشريعات لا تسقط إلا تسقط بتشريع آخر من الكونغرس يعني. عشان كده حكوا الناس فهموا إنه الاهتمام بالولايات المتحدة الأمريكية أساسا مستمد أساسا من الفترة الانتقالية حكم الديمقراطي بتاع حكومة الدكتور حمدوق. الناس ما ينسوا إنه بيوم 2020 أصدر الكونغرس الأمريكي يعني مشروع أو أجازة قانون ما يسمى بقانون دعم التحول الديمقراطي والمحاسبة والشافية المالية لعام 2020 لدعم التحول الديمقراطي في السودان. والقانون ده أساساً يمكن فيه حكاية بتاعت 16 مادة، وأهمها لو الناس رجعوا له مادة 9 والمادة 11. كده واضحة جدا صراحة بين الولايات المتحدة الأمريكية تدعم دعم كامل للتحول الديمقراطي. وبعدين في حتى فيها محاذير في القانون ده حق الولايات رجعوا له 2020 إنه هزرت الولايات المتحدة من مغبة أي تدخل أمني أو عسكري لتقويض النظام الديمقراطي. وحتى في مادة واضحة جلية ممكن يعني أذكرها باختصار، إن الكونغرس يعني حرض الرئيس الأمريكي إنه في حالة إنه تحصل أي تبولين أو أي تبول للنظام الديمقراطي توجه وزارة الخارجية أو الخزانة الأمريكية تمام لوقف أي تعامل بين السودان والمنظمات المصرفية العالمية زي البنك الدولي ومجموعة البنك الدولي والبنك التنمية الأفريقي وغيرها من حتى كل ال 11 معروفة الكبار اللي بسموها مؤسسات المالية الدولية متعددة الأطراف اللي هي International Financial Multilateral Institutions ودي زي 11. من الوقت ذاك في تحذير واضح جدا مش بتشريع، وأنا ما قلت التشريع أخطر من إجراءات تعمل تشريع ما بسقط وحيظل. وعشان كده كل إجراءات كل السياسة الأمريكية مما بدأ الانقلاب طوالي من أول يوم في الانقلاب وبعد أسبوع الانقلاب طوالي طبت أمريكا هذا البند. وفي نفس اللحظة بعد أسابيع قليل جدا من انقلاب أكتوبر 2021 عملت على قطيعة تامة ما بين مجموعة البنك الدولي و وحتى مسار إعفاء الديون، لأن أنت عارف الهيبيك أو مبادرة إعفاء الديون أساسا هي يعني وليد للمجموعة البنك الدولي. عشان كده وقفت يعني كان فيها انتكاسة حقيقة للمكتسبة الثورة، لأنه الحقيقة كان إحنا استعدنا علاقاتنا بعد الغرور التيسيرية من أمريكا وفرنسا للبنك الدولي والصندوق الدولي، واستطعنا نعيد استعادة مسار الهيبيك اللي هو إعفاء الديون للسودان. وضعت الحكومة الانتقالية شوطنا كبيرا اللي هو زي استطاعت ان تصل في منطقة تصل لنقطة ما يسمى نقطة القرار اللي هي الديسيجن بوينت في وقت جدا 6 شهور، واستطاع السودان يحصل على إعفاء قدره 23 مليار دولار، والنهار ده يعني تبقى 22 مليون فقط من الديون السودان. وكان بالإمكان في لولا الانقلاب في غصون 3 سنين ان يصل السودان الى منطقة الانجاز او يسمى الاكيفمنت أو التيرمينيشن بوينت، ودي في النهاية طبعا بتعرف السؤال من جل أو كل الديون. فدي واحدة من انتكاسات الثورة حقيقة يعني. وفي نفس اللحظة يعني كل المعسكر الغربي كله يعني وحتى الاتحاد الافريقي ذاته يعني احنا مش قطيعة دولية قطيعة افريقيا برضه اقليمية يعني الاتحاد الافريقي هو اللي جمد علاقته مع السودان بعد الانقلاب وجمد الحقيقة مش جمد النشاط مشاركة السودان في كل أنشطة المؤسسة الاتحاد الافريقي وكما ذكرنا في المقال سابق انه يعني تم حرمان السودان من المشاركة في كل اجتماعات سرقة التنمية عن الاتحاد الافريقي وذكرنا بأن أكثر من 7 أو 8 أفريق مع الاتحاد الأوروبي مع أوروبا مع مقصود الاتحاد الأوروبي مع أمريكا مع اليابان مع إيطاليا مع فرنسا كل المحافل الدولية دي التنمية كل تم فيها حرب السودان لأنه الموضوع ده يرجع لأكتوبر عشان كده حق الناس عارفوا إنه القصة منحرب حد حسن لو وقفت يقولوا هن الحمار بيكون في طينه ليه؟ لانه اساسا العزة الدوليه الاقليميه دي اساسا ما ولدت الحرب دي الحرب دي كانت يعني تفاقمت صعبت ازمه انسانيه كارثه انسانيه طبعا دي واحده من افرازات اكبر كارثه انسانيه شهدها العالم في القرن 21 دي افراز الحرب وبالتالي ايضا زادت من العزة الدوليه الاقليميه ومن العقوبات الكثيره جدا اصدر الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه على الدعم السريع وعلى البرهان وعلى الحكومه بصفه عامه السودان بصفه عامه إذا في يعني في عقوبات فردية تارجت الساكشن دي كانت على البرهان وعلى حميتي وإخوان وكده وحتى في ناس في قيادات في صناع الحرب مصدر عليها عقوبات دي وبعد ذلك انتقلت العقوبات انتقلت للعقوبات للدولة هي مثلا آخر عقوبات اتهام أمريكا للسودان باستخدام أسلحة الكيميائية وصلت القرارة اللي هو بإصدار عقوبات بتحرم وبتأكد على نفس المناسبة يعني العقوبات الموجوده في قرار القرار الاخير بتاع الولايات المتحده هو نفس الكوبي بيست العقوبات العمل بتاع الكونغرس الامريكي بعد الانقلاب اللي هو في النهايه حرمان السودان من اي قروض او منح او مساعدات او منتج او تصدير اي منتج امريكي حتى مش مثلا ثنائيه حتى لو في اي دوله عند اي منتج امريكي في العالم ده ممنوع تعيد تصديره للسودان فدي الخطوره هنا يعني فأنا عايز أقول إنه المقدمة دي إنه التشريعات خطورتها هنا إنها بتكون سارية المفعول عشان كده كل العقوبات اللي حصلت السارية هو كانت تجد جذورة في القانون بتاع أقول الناس رجعوا ليه والله يا أخوان قانون دعم التحول الديمقراطي والكونغرس في عام 2020 الناس رجعوا ليه واضح جدا إنه حذر من مغبة تغويض النظام الديمقراطي وحذر من عقوبات هذه العقوبات كلها الناس اللي هو الحين طبقها طبقتها الولايات المتحدة الأمريكية. طيب إذا نحن دي المقدمة إذا نحن نيجي لموضوع التشريعات دي ذاتها. طبعاً التشريعات دي شوف إذا نظرنا للتطورات دي في السياق الزمني نجدها ليست حدثا منفصلاً يعني تبدو يعني جزءاً من مسار تصاعدي السياسة الأمريكية تجاه السودان. بدأ هذا المسار من العقوبات الفردية ثم تبعه فرض عقوبات موجبة تهمة استخدام الأسلحة الكيميائية. والآن اتجه الكونغرس إلى محاولة تحويل هذا النهج دي الخطورة هنا من وسط إلى إطار تشريعي دائم منظمة السياسة الأمريكية تجاهها ولا يعني ذلك بالضرورة أن كل خطوة جاءت بسبب تلك التي سوتها لكن يشير اتجاه عام نحو زيادة الضغط وخطورة وكما قلت قبل قليل خطورة هذه التشريع إذا أغر بصيغته النهائية تكمن في عدة أمور اولا ينقل السياسه الامريكيه من الاعتماد على قرارات تنفيذيه يعني يمكن تعديلها او الغائها في اي وقت الى سياسه تستند الى قانون يصدر من الكونغرس وهو ما يجعل تغييرها اكثر صعوبه يمنعها استمراريه تجاوز تغير الاداره الامريكيه ثانيا انه لا يقتصر على مقابله اطراف الحرب بل يستهدف ايضا شبكات التمويل والتسليح والدول او الجهات اللي تقدم دعم لاي من الطرفين مما قد يضيق هامش الحركه الدبلوماسيه والسياسيه امام الحكومه السودانيه وحلفائها. ثالثا انه يجعل العوده للحكم المدني جزءا من السياسه الامريكيه المعلنه تجاه السودان وليس موقف سياسي قابل للتبدل.
12: أثارت توصيات ملتقى الأمل الأول لقضايا التعدين الذي نظمته وزارة المعادن يوم السبت بشأن مركزية إدارة أموال المسؤولية المجتمعية ونقلها من الولايات إلى المستوى الاتحادي أثارت موجة من الانتقادات وسط ممثلي المجتمعات المحلية والناشطين في قضايا البيئة والتنمية. وللتعرف على أبرز هذه الآراء ينضم إلينا الأمين العام للجنة الوطنية لحماية البيئة أحمد مختار البيت.
15: التحية للمستمعين أينما كانوا ولأنصار البيئة في السودان. حقيقة مخرجات المؤتمر الأول الذي ناقش قضايا البيئة قضايا التعدين حقيقة وما خرج به من التوصيات، نود في هذه العجالة أن نعلق على نقطة متعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، ولكن قبل المسؤولية الاجتماعية نقول بأن مسؤولية الوزارة يجب أن تكون حول سلامة البيئة وسلامة أعمال التعدين وحفظ الأجيال القادمة، لأن حياة المواطن أغلى من الذهب ومن كل المعادن، ولكن يبدو أن الوزارة معنية بجوانب محددة، ولكن نحن كأنصار البيئة نرى بأن سلامة البيئة والمحافظة عليها وقبل ذلك المحافظة على صحة الإنسان هي أولوية على كل استثمار وعلى كل نشاط. المعروف أن الذهب يعني من الموارد الناضبة، ولكن علينا أن نهتم أكثر أو على الوزارة والجهات المعنية وزارة المعادن وزارة البيئة الولايات والمحليات أن تهتم بالبيئة لأنها هي موطن الإنسان الأول والأخير. إذا خربت البيئة وتلوثت فلا معنى لوجود الإنسان في تلك البيئات. أما نقل المسؤولية المجتمعية من المحليات ومن الولايات بعد ذلك إلى المركز سيضع هي أصلا قبل أن تحول إلى المركز حين كانت عند الولايات لم يكن للمواطن نصيب منها، بل لم يعرف في صحته ولا في عافيته ولا في بيئته ولا في تعليمه ولا في خدماته منها شيئا، كانت كلها تذهب من حيث أتت، وتحويلها الآن إلى المركز يصعب إمكانية تحصيل أموالها ومعرفتها وبالتالي إمكانية صرفها على الأوجه المختلفة. المعروف أن الولايات التي تنتج الذهب معروفة، يبقى مركز الذهب أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
12: وقبل الختام المستمعين الأفاضل نتوقف عند مبادرة عشان بابونوسا للسلام والتنمية التي تسلط الضوء على استئناف العملية التعليمية في محلية بابونوسا بعد توقف دام أكثر من 3 أعوام بسبب الحرب.
16: الآن نحن كمعلمين عندنا رسالة، وهذه المهنة هي مهنة إنسانية في المقام الأول. نحن كمعلمين عندنا رسالة لأنه أجال منه لأجالنا دين الذين فقدوا حقوقهم في التعليم وفي الصحة وفي كل الواجبات، ونتمنى لهم عام دراسي جديد مليء بالنجاح، وإن شاء الله حترجع بابونوسا الجميلة وحتحقق نجاح بنفس السنوات اللي كان بتاخدها بابونوسا، لأنها كانت بتجي المرحلة الأولى في محلية أو في ولاية غربي كردفان، هي المحلية الأولى. ونحن إن شاء الله حنكون مع أولادنا ديل بالتضافر مع المجتمع المدني ومع غرفة الطوارئ، ونحن نشكر غرفة الطوارئ، هذه الغرفة قدمت دور كبير.
12: بهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام جولة السودان لهذا اليوم 28 يوليو عام 2026. شكرا لكم على حسن المتابعة وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا. نلتقي بكم في جولة جديدة غدا، إلى ذلك الحين دمتم بخير وعافية.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دابنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو للعام 2026. البرهان ومناوي وكيكل يزوران أم سيالة بشمال كردفان بعد يوم واحد من سيطرة الجيش على المدينة. مجلس الأمن والدفاع لحكومة تأسيس يعقد اجتماعا ويعلن انتصار قواته في محاور كردفان. حميتي يدعو قواته إلى تغيير طرق عملها ومنع التصوير ومحاربة الطابور الخامس ويؤكد وصول التعزيزات إلى شمال كردفان. مجموعة محامي الطوارئ تدين هجمات جوية على أهداف مدنية في رهيد النوبة وأم درابة وجبرة الشيخ وأم بادر بشمال كردفان. دولة تشاد تعلن انسحابها من ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية وتتهمها بالانتقائية والانحياز. وزير التعليم العالي في حكومة تأسيس يلتقي ممثلي أساتذة 8 جامعات ويؤكد ضرورة فتح الجامعات في أقرب وقت. وزارة الصحة بالنيل الأزرق حمى الضنك وصلت لمرحلة الوباء وتسجيل 681 إصابة مؤكدة و662 حالة اشتباه. منظمة أوتشا تسجيل 170 حالة وفاة وأكثر من 2000 حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في مناطق متفرقة من السودان منذ مايو الماضي. بائعو الخضر والفاكهة في منطقة المثلث بغرب كسلة يغلقون طريقا رئيسيا يوم أمس رفضا لبيع الموقع إلى أحد المستثمرين. مسلحون ملثمون ينهبون مزارعين أثناء حراسة أراضي زراعية بريف كسلة. وزير الخارجية المصري يجري اتصالا بنظيره السوداني ويؤكد أهمية التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ سيادة السودان. الشرطة السودانية تعلن توقيف 18 فردا نظاميا مخالفين لتوجيهات لجنة إخلاء ولاية الخرطوم من التشكيلات العسكرية وجمع السلاح. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن اعتماد خطة لقبول أكثر من 364 ألف طالب وطالبة بمؤسسات التعليم العالي. الأمم المتحدة انعدام الأمن والعنف القبلي في دارفور تسببا مؤخرا في نزوح أكثر من 20,000 شخص. منظمة أوتشا النداء الإنساني الخاص بالسودان لهذا العام حصل على تمويل بنسبة 40%. وصول أول رحلة للعودة الطوعية إلى مطار الخرطوم تقل 42 عائدا من دولة يوغندا. ولاية الخرطوم تعلن ضبط 13 مركبة محملة بكميات كبيرة من السلع الاستهلاكية في طريقها إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. المنسقية العامة للنازحين واللاجئين تكشف عن تفشي سوء التغذية وانتشار الملاريا والإسهالات والحصبة. الشركة السودانية للمعادن تعلن دخول 17 شركة تعدين بولاية جنوب كردفان مرحلة الإنتاج الفعلي. جامعة الدول العربية تعلن عن ترتيبات لإعداد خطة لإعادة إعمار السودان. استمرار حصر قوات نسور الشرق التي انضمت لحركة العدل والمساواة تمهيدا للدمج والتسريح. وزير الخارجية السوداني يزور تركيا للقاء مسؤولين أتراك. السفارة السودانية في القاهرة تعلن عن 20 منحة دراسية للسودانيين في جامعة العاصمة. السلطات المغربية تعلن عن توقيف 9 مهاجرين سودانيين في مدينة طنجة. وزارة الخزانة الأمريكية تحذف اسمي آدم يعقوب شريف وخليل إبراهيم من قائمة العقوبات الأمريكية المرتبطة بدارفور بسبب الوفاة. الإرصاد الجوي يحذر من أمطار غزيرة تضرب 8 ولايات في البلاد. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دابنجا. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامج إرشادات صحية. وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس، ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زعفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسموها ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني هو حي بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
2: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
3: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كثير، ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
2: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
3: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، يعني مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحاي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
2: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
3: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي بيكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا
2: بحرارة الشمس.
3: الحرارة أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكونوا معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
2: نعم.
3: واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها تغيير، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة ضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل في الفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل مرحلة مراحل متأخرة شوية تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان في تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في جسمهم من برا.
2: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
3: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
2: نعم.
3: فدي كل علامات بتاع ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربات الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري، يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. بالباعة المتجولين والناس بيكونوا اكثر عقده بننصحهم انه يشربوا مويه كثير، يشربوا عصاير، ما يقعدوا في حته تكون كتمه، ما يكونوا مباشره فتره طويله معرضين لضغط الشد.
2: طيب ما هي درجات خطوره المرض على الانسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاه؟
3: طبعا ايوه، واكثر الصوره التحت اللي هي ضربه الشمس نفسها، يعني بنخش في غيبوبه، يعني ممكن تكون غيبوبه طويله ممكن ما يطلع منها، وحتى اذا طلع احيانا لانه مثلا في فقدان شديد لدرجه كميه السوائل داخل الجسم، ممكن تكون في مضاعفات اخرى، يعني بتاثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتاثر بزيد من اللزوجه بتاعت الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الاعضاء، يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصل غرغره وكده في الاطراف دي، ومن الخطر بتاعتها يعني الوفاه وبالاضافه لمضاعفات اخرى.
2: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
3: طيب يلا احنا من اول حاجه للوقايه بننصح انه اتباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس في ساعات الذروه، يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه يشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في السودان بتحصل ضربات الشمس حتى الليل، يعني مع إن وسط تكون في شمس لكن أغلب الحالات كان بجينا بالليل، يلا ديل بيكون معرضين لا أكثر. الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا يأخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية، يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنوم في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده يكون فيها تيار هوائي متحرك، بالنهار ما ترتفع درجة
2: يعني نوموا في الحيشان
3: أيوة، يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شقق أو في كده، على أساس يكون في تيار متحرك.
2: نعم.
3: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده، أو الاستحمام مثلا أسنان النهار الاستدرية تحرر مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
2: يعني الاستحمام مفيد،
3: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض بيج كده، ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، بتمتصها وبتحبسها.
2: نعم، يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
3: أيوة، بتمتص درجة الحرارة، وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا، على أساس إنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
2: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
3: طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالات هنا، احنا بنقول اهم حاجه في مكافحه المرض هي التوعيه بطريقه الاصابه به. اكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجه انها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
2: شكرا للدكتوره زعفران الزاكي المتخصصه في طب الاسره بمستشفى الاطفال بمدينه بورت السودان. شكرا لك وشكرا لافاداتك لنا في البرنامج.
3: الله يسلمك.
2: ولحد ما نلقاكم اعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافيه.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 28 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان يزور أم سيالة وجبرة الشيخ بعد السيطرة عليها من قبل القوات المسلحة، وحميدتي يعلن فك الرسن ويطالب قواته بتصعيد وتيرة القتال. مقتل العشرات في هجمات جوية على أهداف مدنية في شمال كردفان، وخبراء يعتبرون سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تحولا استراتيجيا. تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور، ووصول الإصابات بحمى الضنك في النيل الأزرق إلى مرحلة الوباء. وفاة طفل في سنكات وإنهيار نحو 400 منزل في ربك جراء الأمطار، وملثمون ينهبون مزارعين في كسلا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. وصل القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مساء الاثنين على متن مروحية عسكرية إلى منطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ، عقب إعلان الجيش السيطرة على المنطقتين ومدينة بارة بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وقال مجلس السيادة إن البرهان تفقد القوات المنتشرة في الخطوط الأمامية، يرافقه حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي ووالي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف وقائد قوات درع السودان أبو عقل كيكل، ورد الجنود هتافات خلال استقبالهم البرهان. أعلن قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو حميتي انتصار قواته في المعارك الدائرة في شمال كردفان، وأكد إطلاق الرسن لقواته من أجل تصعيد وتيرة القتال. وقال في تصريحات عقب اجتماع مجلس الأمن والدفاع لحكومة تأسيس في مدينة نيالة إن التعزيزات العسكرية وصلت إلى مناطق القتال، داعيا قواته للتقدم إلى الأمام وعدم العودة، ووجه بتغيير قواعد المعركة ومنع التصوير وتنظيف القوات من الطابور الخامس. وأضاف في هذا الخصوص:
1: أهم شيء أخواننا نغير الطريقة حقتنا، نمر واحد نوقف التصوير، لازم التصوير نتعامل معه هو أي زول، بعد الكلمة حقتي دي هو أي زول بصور أنا بتعامل معه طابور فقط، الزول المخصص له المعني بالتصوير يا جماعة.
0: من جانبه قال سليمان صندل وزير الداخلية في حكومة تأسيس ومقرر مجلس الأمن والدفاع إن اجتماع المجلس الذي انعقد مساء أمس وجه بدعم الجهود العسكرية وتسخير كافة الإمكانيات لدعم المجهود الحربي بجانب إزالة المشكلات الأمنية وتعزيز حكم القانون، كما أكد مواصلة الجهود لتأمين المدن وحفظ الأمن وضبط الأسواق وتوفير الخدمات الأساسية بجانب تشكيل آلية لحماية الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأشاد المجلس بالبطولات والانتصارات التي تحققت في جميع محاور القتال خاصة محور كردفان الذي شهد بطولات عظيمة من قوات تحالف السودان التأسيسي خاصة أشاوس قوات الدعم السريع. وأكد المجلس وقوفه ودعمه الكامل لجهود العسكرية الرامية لاجتثاث جيش الحركة الإسلامية.
0: قال الخبير العسكري العميد وليد عز الدين في إفادة لراديو دبنجة إن السيطرة على طريق الأبيض بارة المعروف بطريق الصادرات يمثل تحولا استراتيجيا، حيث يعتبر أحد أهم محاور الحركة والإمداد العسكري في السودان. وأضاف أن طريق الصادرات يمثل شريانا استراتيجيا للقوات المسلحة، حيث يوفر مسارا آمنا لنقل القوات والزخائر والوقود والإمدادات اللوجستية، بما يضمن استمرار العمليات العسكرية باتجاه كردفان ودارفور. ورجح الخبير العسكري

0: استمرار القتال في هذا المحور، وأضاف في هذا الخصوص:
1: فبنلقى طريق الصادرات من الطرق الرئيسية والطرق الاستراتيجية والطرق الحيوية، إذا كان من ناحية بتاعت إمداد الجيش أو من ناحية بتاعت الإمداد التجاري. وطريق مهم جدا ومهم جدا في الوقت الراهن للقوات المسلحة السودانية، لأنه هو بيأمن لها في تقدمه ده كل الوسائل بتاعت الإمداد.
0: من جانبه قال الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد دكتور جمال الدين الشهيد إن سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تقلل المسافات بشكل كبير مقارنة بالطريق التقليدي الخرطوم كوستي، مما يسرع وتيرة العمليات ويسهل استعادة الفرق العسكرية. وأضاف أن التأمين الممتد من جبرة الشيخ زاد من حماية مدينة الأبيض، وأضاف في هذا الخصوص:
2: تحول عملياتي كبير جدا بيعيد رسم مركز الثقل العسكري في هذه المنطقة. القتال في هذه المنطقة يعني يتجاوز أهمية المدن إلى السيطرة على الشبكة من الطرق والمحاور والممرات الاستراتيجية التي ظلت طوال فترة الحرب لتتحكم في حركة القوات ومسارات الإمداد وإيقاع العمليات العسكرية، لو أيضا بتأثر بشكل أساسي في تطورات الموقف الميداني بشكل عام.
0: من جانبه أوضح المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد من داخل مدينة الأبيض أن القوات المسلحة انفتحت ميدانيا على مساحات واسعة عبر 4 محاور شملت محور أم سيالة ومحور جبرة الشيخ ومحور الأبيض والقرى المحيطة بجبرة وبارة، وقال إن الهدف الأساسي من هذا التحرك هو تأمين الأبيض بارة أم درمان وتيسير حركة البضائع والإمدادات بالتزامن مع تحرك قوات أخرى من مدينة الدبة نحو مناطق المزروب. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارة أم درمان، تيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، وحركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة منتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرية الشيخ.
0: في المقابل قلل مصدر عسكري في قوات الدعم السريع من هذه الانتصارات مؤكدا أن قواتهم ما زالت تحاصر مدينة الأبيض من منطقتي جبل عيسى والهشابة وتسيطر على خزان بربر والمصادر الجنوبية للمياه، مشددا على أن المعركة لم تنتهي بعد وأن قرار قائد قوات الدعم السريع بالهجوم سيكون له ما بعده. كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن استهداف بالطائرات المسيرة والطيران الحربي التابع للجيش لأهداف مدنية في 4 مناطق بشمال كردفان خلال الفترة من 24 وحتى 26 يوليو 2026. وقالت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الطائرات المسيرة استهدفت محطة المياه بقرية أم نبقى ومركزا في رهيد النوبة ومركبة مدنية في منطقة أم ضرابة، كما استهدف دونكي للمياه إلى جانب المركز الصحي والمدرسة بقرية الشعطوط في جبرة الشيخ، كما غصفت طائرات من طراز أنتونوف عربة مدنية تحمل الوقود في مدينة أم بادر، مما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تسجيل أكثر من 2000 حالة اشتباه بالكوليرا في السودان و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، حيث تتركز معظم هذه الحالات في منطقة كردفان. وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في هذا الخصوص:
4: يشير زملاؤنا في المجال الإنساني أيضا إلى أن وباء الكوليرا ينتشر، حيث سجلت أكثر من 2000 حالة مشتبه بها و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، معظمها في منطقة كردفان. ورغم هذه التحديات فإننا نواصل تكثيف جهودنا لمكافحة الكوليرا.
0: وفي جبل مرة أعلن نور الدائم الياس محمد عضو مجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وقولو بجبل مرة عن تفشي مرض الحصبة في منطقة قولو، وأوضح لراديو دبنجا أن الوباء بدأ في الظهور بتاريخ 5 يوليو الجاري، حيث انتشر المرض في منطقتي تبرا وميلا شمال قولو. وأوضح أن إجمالي عدد المصابين يبلغ 41 حالة، وأضاف في هذا الخصوص:
5: من عمر 8 سنة لعمر 20 تقريبا. غالبية التلاميذ هم يعيشون في مساحة ضيقة وينامون في بعض السرائر لأكثر من نفر، مما جعل ذلك أن المرض تنتشر وسطهم، فعدد المصابين جملة كانوا 41.
0: من جهة أخرى، كشفت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور. وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن الإحصاءات المؤكدة للفترة من 5 وحتى 25 يوليو للعام 2026 أكدت تسجيل حالتين مؤكدتين بالكوليرا في جنوب دارفور وثلاثة في وسط دارفور وحالتين في شمال دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تتفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث باتت الجوع والمرض والخوف واقعا يوميا لهؤلاء السكان المستضعفين، وتحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية إلى بؤر لتفشي الأوبئة ومشاهد لإنهيار إنساني شامل.
0: وفي النيل الأزرق، أعلنت وزارة الصحة عن وصول الإصابات بحمى الضنك إلى مرحلة الوباء، وأشارت إلى تسجيل 681 إصابة مؤكدة و662 حالة اشتباه. كشفت مصادر عن رفض التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت وقوى إعلان المبادئ الدعوة الموجهة إليهما من الآلية الخماسية للمشاركة في الاجتماعات التشاورية المقررة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الفترة من 29 إلى 31 يوليو الجاري، فيما أعلنت الكتلة الديمقراطية مشاركتها في الاجتماعات. وأوضحت المصادر أن الرفض جاء نظرا لإصرار الخماسية على تصميم العملية السياسية بشكل منفرد دون تشاور حقيقي مع الأطراف السودانية وإدخال عناصر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في العملية. شهدت ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ونهر النيل وكسلة والبحر الأحمر والقضارف أمطارا مصحوبة بالسيول. وفي ولاية البحر الأحمر ضربت مدينة سينكات أمطار غزيرة وسيول جارفة تسببت في وفاة طفل وقطع الطريق القومي الرابط بين بور سودان وبقية مدن الولاية، بجانب انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة بور سودان. وأضاف الصحفي عثمان هاشم في هذا الخصوص:
7: تسببت أمطار سيول في مدينة سينكات بالأمس في وفاة طفل وضرر بعض المركبات نتيجة وتيرة السيول عبر القيران الرئيسية، اللي كانت يعني غير متوقعة وغير مسبوقة.
0: من جانبها، أعلنت لجان أحياء مدينة ربك في النيل الأبيض عن انهيار 346 منزل جراء الأمطار الغزيرة. من جهتهم، كشف مواطنون أن مدينة الدويم شهدت هطولا للأمطار استمر لأربع ساعات، موضحين أن المدينة تحولت إلى برك من المياه وتسببت الأمطار في انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: أصهر الحشرات، ده اللي بيجيب الأمراض، يعني كل موسم الدويم قاعد تكون تتصدر المدن في الوبائيات حقات الخريف بسبب المياه الراكدة، بسبب الحشائش اللي بتقوم بسبب هذه المياه المحلية تجاه الخريف. هي بس تفتح مجاريها قبل الموسم، شهر 4 شهر 5 بتقوم بتفتح المجاري تنظفها من الأنغاض وكذا وخلاص، لكن ما عندها عملية بتاعت معالجة بتاعت تصريف المياه.
0: وفي مدينة أم درمان تسببت الأمطار في سقوط لافتات إعلانية دون رصد أي إصابات وسط المواطنين. تعرض عدد من المزارعين مساء أمس الاثنين لعملية نهب مسلح من قبل ملثمين أثناء وجودهم بأراضي زراعية تقع بين منطقتي تشوتياي وحلة عطية بمحلية ريف كسلة. من جهة أخرى، أقلق بائعو الخضر والفاكهة في منطقة المسلس بغرب كسلة طريقا رئيسيا يوم أمس رفضا لبيع الموقع إلى أحد المستثمرين. من جانبه، قال الأمين داود قائد قوات الأرطة الشرقية مخاطبا قائد الفرقة في كسلة إن قواته لم ترتكب أي مخالفات، محذرا من تصفية الحسابات. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الله، التقارير دي جاتك ولا ما جاتك؟ اسمع كل
0: شهدت مدينة بور سودان استمرارا لأزمة المياه، حيث بلغ سعر جوز الموية 2000 جنيه. من جهة أخرى، حذر الصحفي عثمان هاشم من الانتشار المتزايد لمحطات تحلية المياه داخل الأحياء السكنية بمدينة بور سودان بسبب تفاقم أزمة مياه الشرب، وأشار إلى مخاطر صحية مرتبطة بعمل بعض هذه المحطات، وأضاف في هذا الخصوص:
9: تخفف من الأزمة ولكن مخاطرها وضرارها بتتوقف على مطابقتها للمواصفات، لأنها كلها داخل يعني داخل الأحياء، معناها قريبة من مواقع الصرف الصحي، ما في مسافات متباعدة، ما بتشيد على مستوى مواصفات معايير معينة، بعض منها يعني درجة ملوحات عالية، بتضاف عليها مواد حافظة ومواد كيماوية ومواد مختلفة.
0: أعلنت دولة تشاد يوم أمس الاثنين انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بالانتقائية والانحياز في التحقيقات. من جانبه، قال الخبير القانوني صالح محمود إن انسحاب دولة تشاد سيؤثر سلبا على التعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى ضحايا وشهود قضايا دارفور المتواجدين في دولة تشاد، مؤكدا في الوقت ذاته إمكانية استخدام وسائل الاتصال الحديثة لمقابلة الشهود والضحايا عن بعد، وأضاف في هذا الخصوص:
10: آثار انسحاب تشاد بالتأكيد هتكون سالبة جدا فيما يتعلق بالتعاون مع مكتب المدعي بتاع المحكمة الجنائية الدولية، لأنهم بيحتاجوا عشان ما يقابلوا الضحايا والشهود، خاصة من دارفور، وطبعا لحد الآن المحكمة فقط مختصة بدارفور.
0: أكدت مصادر متطابقة لراديو دبنغا اعتقال قوات الدعم السريع لرئيس الإدارة المدنية في ولاية جنوب دارفور يوسف إدريس، وفي ولاية كسلا اعتقلت السلطات المواطن صالح كرار على خلفية رفض بيع ميدان كيمو في حي العمرية. الخبر الأخير في النشرة: أكد وزير التعليم العالي في حكومة تأسيس خلال اجتماعه مع ممثلي أساتذة لنحو 8 جامعات ومؤسسات ضرورة تهيئة المناخ لاستئناف الدراسة وضرورة إعادة فتح الجامعات في أقرب وقت، وأشار إلى التزام حكومة تأسيس بتوفير متطلبات إعادة تشغيل الجامعات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم
11: راديو دبنجا راديو
12: في لقاء خاص
0: من برامج
12: على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا. الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان، بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان. في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد، التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم. مرحب بك الأستاذة إشراقة، وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا.
14: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي، وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا. وطبعا يعني انه كيف انا وجدتهم يعني مهما نكون يعني قرأنا او من روايات ومن اخبار ومن تحليل, الوضع اللي انا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات, السودانيين هم الأكثر, عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى, منهم باكستانيين, منهم من أفغانستان, من مصر, من حتى من الأردن على فكرة, يعني وين كان العدد بسيط, ممكن 2-3 من المغرب. يعني العدد جنسيات مختلفة, هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة الآن شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرتها بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفت من المنظمة اللي أنا سافرت معها وتمت دعوتي منهم, منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بالكان روتي باللغة الألمانية, اللي هي طريق البلغان مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة, لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي, وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر, هم بيقوا خلاص داخل الأرض الكرواتية, ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اللجوء الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف, مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار إنه يسمعوا قضيتهم ويأخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت. وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني, يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش, يعني جو أولا حفاة, وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين, حفاة تماما, بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح, انتزعوا منهم تلفوناتهم وحقوا. يعني أنا الحكاية دي سمعتها من واحد منهم يعني بصوت عالي, الوحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم, لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بها في الوجهات اللي هم ماشيين لها, فبيضربوا ضربة بالمسدس كل التلفونات. وبعد ذلك قالت لهم يعني you aren't human, يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي, يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات, المعسكر الرسمي بتاع البوسنة يعني في سراييفو عندهم واحد, وفي بهتاش عندهم واحد, وفي مدن تانية يعني احنا مشينا لها برضو في معسكرات, لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة SOS اللي ماتوا, يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية, يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام, اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر, يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه, الثاني كم 30 سنة وعنده أطفال, الثالث كم 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان, وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل, وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال, فأطرافه اتجمدت فتم بترها, يعني الأقدام بترت من الركبة, يعني حاجة شفتها بعيني ومشيت زرتهم. واثنين منهم الايادي الكف بتاعت الايادي قطعت. عرفت طبعا جمعت معلومات كثيره جدا يعني ان شاء الله حترى النور يعني في في في كتاب، لانه دي ادانه للاتحاد الاوروبي ولسياسته. الاتحاد الاوروبي اللي قبل كده السنه ولسه يعني سبب سياسه الهجره اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس، اللي هو وجه اخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكره انه الهجره هي حق انساني. ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية، ومن المؤسف أنه نحن يعني كثير مننا وبالذات الشغالين في مجال الإعلام أو حتى مرات الكتاب يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي واضح أنه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز إنسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي، لكن طيلة ما أنه أسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا حيكون في هجرة، والهجرة هي أصلا حق إنساني. فما ممكن انت يعني تكون بتساهم وانت شايف حارم بتستعر داخل السودان، وفي نفس الوقت هم شباب واغلبهم ديل شباب الثوره. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثوره نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثوره ما انطفت. يعني قلت له واحد البريغه في عيونكم لسه في امل، يعني ما انتهت الثوره ولا يمكن انها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة، لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسس صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد اجتهاد شديد جدا، وحس المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر، وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات في من ألمانيا وكاتب معروف، وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة بسياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا، وواضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدأ لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بوسناوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني ده عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها ما في، يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذوا ممكن ياخذوا لمدة سنة، لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يجاسفوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد واللي هو ده مرات بيشرف عليه يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر برضو. يعني احنا مشينا بيتهم، وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زي وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر للمخرج، وزي ما قلت المخرج يعني اللي داخل البوسنة من المستحيل يعني، وبعد ذلك هم بيحاولوا يجاسفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا. آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يعني يتم إكرامه بالدفن يعني. فالوضع سيء جدا وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف. ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا، وإلا مش إنه حيضيع بلد يعني، حيضيع جيل كامل يعني. جيل الآن المشرد في كل العالم ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي، الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها لي، وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني، منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر. ويا ماما حكى عن حكاية يعني، حكوا حكايات فظيعة عن البحر يعني. نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسف في عيونهم يعني، ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده يعني. أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي، ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا. رغم أنه حاولت كثير جدا اللي أنا التقيتهم في المعسكرات، إنه نحاول نتذكر إنه نحن غويين ونحن طلعنا يعني، أنتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في أمل تصلوا وتبنوا حياتكم يعني. الرزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي نحن عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا، تدينا قوة إنه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية وأخذوا منها يعني، أخذوا الباقي للمعسكر يعني. كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف يعني، طلع قال لي 5 سنين، فقال لي ممكن أقول لكم مي يعني، ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموع وأحتضنه يعني. فمآسي ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي، لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة ثاني حدي مرة تانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم، وشكرا إنكم أنتم الآن صوت لهم.
13: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر. تقبلوا تحياتي عبد المنعم ماديبو، والسلام عليكم ورحمة الله.
12: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
15: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. في حلقة اليوم نسلط الضوء على مبادرة مجتمعية أطلقتها مجموعة من الناشطات تحت شعار يلا نتعلم صح في منطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، وهي مبادرة تسعى إلى دعم الأطفال وتعزيز حقوقهم في التعليم من خلال أنشطة وبرامج متنوعة. ويسعدنا أن تكون ضيفتنا في هذه الحلقة الناشطة منى مختار، إحدى المشاركات في هذه المبادرة. أهلا وسهلا بك أستاذة منى. في البدء حدثينا عن المبادرة، كيف نشأت ومن هم الأشخاص الذين يقفون وراء إطلاقها، وما الأهداف الأساسية التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها؟
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبادرة يلا نتعلم صح مبادرة نسائية قمنا بها نحن مجموعة من الشابات الموجودين في المنطقة. كان الهدف الأساسي والدافع الأساسي من المبادرة دي نحن نرفع مشان طلابنا الموجودين في المنطقة بعد الفترة بتاعت الحري والنزوح التمت في المنطقة في الولاية الشمالية عموما وفي منطقة كرم البلد والبرقيق وارتقاش المشروع خصوصا يعني، وبعد الفجوة بتاعت التعليم الحاصلة وأصلا يعني كانت سبقتها الفترة بتاعت المشاكل الصحية اللي كانت مرة بها البلاد اللي هي كورونا وكل المشاكل اللي حصلت دي، فقامت خلقت لنا جيل فيه فجوة بتاعت تعليم ما قدر إنهم يتلقى تعليم بشكل كامل وفي ضغط كان على المعلمين ذاتهم الموجودين في المدارس ما قدروا يغطوا كل الحاجات، فخلقت الفجوة دي وخلقت إنه يكون في جيل قاعد موجود فيه عنده مشاكل بتاع التأسيس في القراءة في الكتابة في الإملاء. ممكن يكون الطلاب هم وصلوا مراحل متقدمة يعني صف الرابع الخامس السادس، دي فصول متقدمة شديد ما مفروض إنهم هم يكونوا عندهم مشاكل بتاع قراءة وكتابة، يعني هو العدد ما بسيط يعني نحن بنلقى إنه الفصل يعني إذا فوقه مثلا 54 طالب ممكن يكون نص الفصل أو 29 30 طالب هم عندهم مشاكل بتاع التأسيس بتاع قراءة بتاع كتابة. فالهدف الأساسي أو الدافع الأساسي خلانا إنه نحن نقوم بالمبادرة دي عشان إحنا نعالج الإشكاليات الموجودة في المدارس. وبعد ذلك تم التنسيق يعني تواصلنا بعدد من المدراء بتاعين المدارس الموجودين إنهم هم يحاولوا يصنفوا لنا الأطفال اللي هم محتاجين للشغل بتاع التأسيس، ويكون في شغل بتاع تنسيق بيننا وبين إدارات المدارس يعني. فمن هنا يعني انطلقت المبادرة بتاعت يلا نتعلم صح دي، وقلنا يلا نتعلم صح عشان نرجع لهم حقهم في التعليم وفي الأمان وإنهم هم يقدروا يعني يرجعوا لو جزء من حقهم الضاع بسبب المشاكل بتاعت الحروبات والنزوح الموجودة في البلاد.
1: من هم وراء هذه المبادرة؟
2: طيب النساء اللي قاموا بالمبادرة دي مجموعة من النساء بتاعين من المجتمع اللي هم احنا مجموعة من المعلمات الموجودين في المنطقة، في معانا برضو ربات بيوت، في اخصائيين نفسيين، في معلمين بتاعين رياضة اطفال، في معانا برضو دكاترة. بعد ذلك يعني بدأت المبادرة بتمثيل لنساء من المناطق هم يعني فيهم جزء كبير يعني فيه تنوع. بعد ذلك المبادرة فتحت أبواب يعني لكل النساء الموجودين في المنطقة، كل من أراد إنه هو يتطوع ويكون جزء من المبادرة هو الباب مفتوح له يعني. وبعد ذلك بدينا اشتغلنا على إنه كيف إحنا ننظم المبادرة دي وكيف إحنا نرتب حالها. عملنا عدد من الاجتماعات، كوننا وشكلنا مكاتب تنفيذية عشان نقدر ندير العملية بتاعت المبادرة دي اللي هي فيها مكاتب بتاعت حماية، مكاتب مكتب عام أو مكتب بتاع سكرتارية، مكتب بتاع برامج، مكتب بتاع إعلام، ده بشكل أساسي الحاجات اللي بدينا بيها وبدينا في إنه إحنا نكون أو نأسس المبادرة دي.
1: ليه اخترتوا شريحة الأطفال وبالتحديد في منطقة كرمة؟
2: ركزنا على الأطفال الموجودين في منطقة كرمة، زي ما قلنا الفترة اللي فاتت كانت فترة بتاعت نزوح كل الأطفال الموجودين في الولاية الشمالية أو في السودان عموما، هم محتاجين للحاجة دي. لكن إحنا هنا في كرمة كانت في مبادرة سبقت المبادرة بتاعت نتعلم صح، كانت مبادرة تأهيل مدارس كرمة البلد، برضو جات في الفترة تحت النزوح 2024 بعد ما بدأت العملية التعليمية، ركزت على الجانب بتاع التأهيل نحن نكون جزء منها بشكل فردي. ركزت بشكل أساسي على الجانب بتاع التأهيل بتاع المدارس من ناحية بتاع بنيان وصيانات للمدارس ده. أثناء نحن ما كنا بنتين في العملية بتاع التأهيل للمدارس دي، اكتشفنا إنه هم يعني محتاجين جانب تاني اللي هي جانب التعليمي، فامتداد للحاجة دي أو امتداد للفكرة دي والحاجات اللي التمسناها في المبادرة دي، يعني جات الفكرة المبادرة بتاعت إنه يلا نتعلم صح. بالإضافة لإننا يعني كبنات كنساء موجودين في المنطقة عارفين المشاكل بتاعتنا بتاعت المنطقة، فقلنا يعني نبدأ بمكان عن إحنا وبمحل ما إحنا موجودين، وبعد ذاك نتوسع يعني بالمناطق الثانية الموجودة يعني.
1: أستاذة منى، ممكن توضحي لنا شنو المقصود يعني بالمساحة الآمنة وما علاقتها بالمبادرة؟
2: معناها يعني لما نقول يلا دي في تقديرنا يعني زي دعوة لأنه الناس هي تقوم وتتحرك وما ننتظر وما نعتمد على حاجة معينة، فهي دعوة لأنه الناس هي كلها نتحرك ونتكاتف ونكون حاجة واحدة. نتعلم صح هي يعني نتعلم بطريقة صحيحة، نتعلم بطريقة آمنة وممتعة، ما طريقة بتاعت حفظ وتلقين بس، ونغير شكل الطريقة بتاعت التعليم يعني تكون مختلفة عن الطريقة بتاعت المدرسة العادية، أساس إنه يكون في تغيير بالنسبة للطالب عشان يقدر إنه هو إنه يستوعب الحاجة دي. كانت من هنا دي يعني الرسالة اللي إحنا دارين نوصلها، إنه يعني إحنا إنه نتعلم أو التعليم ده هو حق لكل طفل، ويجب إنه يكون يتم في بيئة آمنة، بيئة محبة، بيئة مريحة للطفل. فعشان كده قلنا يلا نتعلم. لا صح،
1: دفعكم شنو لإطلاق هذه المبادرة؟ هل استندتم إلى مسوحات ميدانية ودراسة لواقع الأطفال، أم جاءت نتيجة ملاحظاتكم المباشرة الاحتياجات والتحديات التي يواجهونها في المنطقة؟
2: طيب لما نقول مساحة آمنة، وليه نحن ربطنا المبادرة بالمساحة الآمنة دي؟ عشان حسينا بأنه أطفالنا في المنطقة يعني قاعدين يعانوا من خوف شديد، وبيبقوا مرهبين في عدم رقبة في العملية التعليمية، وشايفين إنه هو التعليم ده بقى هو ما ضرورة، وأنا ليه أقرأ والقرو عمل وشنو يعني، بقت في عبارات كثيرة متداولة في عندنا في المنطقة، وشايفين إنه هو يعني إنه التعليم ده يعني ما حاجة هي مفيدة أو حاجة يعني مجدية. فجات الفكرة بتاعت المساحة الآمنة دي. فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا، لازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في إنهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد، في إنهم هم يعني انتوا بلدة، انتوا شنو. فاحنا كنا حريصين إنه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا إنهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها، ويلعبوا ونحكي ونلعب ويعني، وبعد ذاك تيجي المرحلة بتاعت التعليم. فالتعليم عندنا بيبدأ بالأمان النفسي، يعني إذا هم ما حسوا بالراحة النفسية وبالأمان النفسي ما حيقدروا إنهم هم يتعلموا، يعني هيكون الموضوع موضوع بتاع زي ما قاعدين نقول يعني في مثلا السوداني قراية مدق، يعني هيكون بس من أجل إرضاء يعني للأسرة أو إرضاء للمجتمع أو إرضاء للمعلم. فمن هنا جات الحتة بتاع الربط ما بين المساحة الآمنة وما بين يلا نتعلم صح. من أبرز المشاكل اللي لاحظناها بين الأطفال ودفعتنا إنه إحنا نتدخل ونعمل المبادرة دي، إنه الفترة الأخيرة أو يعني كان في تسرب كبير وتعثر دراسي بسبب انقطاع الدراسة، وفي تسرب من المدارس كبير حاصل، إضافة لمجموعة من السلوكيات بتاعت عنف وتنمر بين الأطفال نفسهم، في خوف وقلق كده وعدم قدرة لإنه هم يقدروا يعبروا عن نفسهم وعن حياتهم. يعني بتحس بهم إنه هو جيل يعني ماشي إنه هو يبقى جيل هش، يعني ما جيل قادر إنه هو يواجه مشاكل، ما قادر إنه هو يتعلم بطريقة سليمة. بعدين بقوا منشغلين يعني أكتر من إنهم هم يمشوا للمدرسة. الواحد دار يمشي الزراعة، دار يزرع البهايم، دار كده يعني. فشايف إنه هو ده الطريق الأكثر للحياة، من إنه هم شنو يمشي ويتعلم ومدرسة والتغييب والحياة يعني. دي من أكبر المشكلات الموجودة عندنا، أول خلتنا إنه إحنا نقوم بالمبادرة دي.
1: هل المبادرة دي اقتصرت فقط على العملية التعليمية أم شملت جوانب أخرى؟
2: المبادرة ما اختصرت في العملية التعليمية بس، بالعكس احنا مهتمين شديد بموضوع الحماية بتاعت الطفل. عندنا جرعة بتاعة التوعية قاعدين نعملها بشكل يومي مع كل حصة احنا قاعدين نديها، قاعد تكون في فيديوهات صغيرة، بتكون في رسائل صغيرة لكل الأطفال اللي هي عن التنمر، عن التحرش، عن كيف تحمي نفسك، كيف تزرع الثقة في نفسك، كيف تقدر ترد بكل ثقة يعني.
1: كيف تقيمون دور المجتمع في هذه العملية المتكاملة؟
2: المبادرة بتشوف إنه دور الأسرة والمجتمع في دعم العملية بتاع تعليم الأطفال هي يعني دور تكامل زي المثلث، يعني إذا أي ضلع من أضلاعه بيقى ما في فما عندها أي معنى المبادرة. فإذا بينا إحنا برانا شغالين والأسرة غياب أو المجتمع المحيط به هو غياب، ما يعني ما كأنه إحنا عملنا حاجة يعني، كأننا ما بننفخ في قربة مقدودة زي ما قاعدين نقول. فلازم العملية تكون عملية متكاملة بين كلنا، البيت، الأسرة، يعني المدرسة، المجتمع اللي إحنا موجودين فيه، لأن المجتمع ذاته زي ما عارفين هو عبارة عن مجموعة من الأفراد اللي هي متكون الأسر ومجموعة من الأسر. فلازم العملية تكون عملية شو عملية متكاملة. في اعتقادنا أول حاجة اللي إحنا قاعدين نشوفه إنه هي الأسرة هي الشريك الأول يعني، وبدون موافقة الأم والأب يعني ما بيكون في استمرار، لأنه يعني هم الحاجة الأساسية يعني. فالطفل ده هو لازم هم يكون عارفين هو ماشي وين وعايز يعمل شنو يعني. فبرضه بنشتغل على الجلسات بتاع التوعية للأمهات عشان كيف يقدروا يشغلوا لنا المساحة دي في البيت.
1: كيف بتتم العملية التعليمية داخل المساحات الآمنة؟ وما نوع الدعم الذي تتلقونه من المنظمات أو الجهات الشريكة؟
2: طيب لما نقول مساحة آمنة وعايزين نوفرها وبنكون حريصين على إنه إحنا نوفرها، يعني هي مكان موجود، لكن المكان ده لا فيه ضريب، لا فيه صراخ، لا فيه تمييز، ما فيه أي حاجة، فيه عملية بتاعت احترام وتعليم متبادل قاعد تتم بين المعلم وبين الطلبة الموجودين، فوق سرية تامة للحاجات اللي قاعدة تحصل، لأنه هي برضو فوق اهتمام للجانب بتاع الحماية. وانت لما انتهبش الجانب بتاع الحماية دي بتتعرض أو بتكتشف إنه في أطفال كتار تعرضوا لمشاكل كثيرة، إذا كانت تحرش أو تنمر أو كده، فبيكون في سرية تامة في الموضوع. دايما بنكون حريصين عليها بشكل واضح مع الأطفال، وبيكون في معانا مشرفات مدربات في الدعم النفسي، وبنشتغل على الحاجة دي يعني. فقدر الإمكان يعني قاعدين نجتهد في إنه إحنا نوفر مساحة آمنة للأطفال دي، لأنهم هم يقدروا يمارسوا فوقها لعبهم وراحتهم، في نفس الوقت نقدر نوصل لهم ونوريهم يعني الرسالة التعليمية.
1: كم بتتراوح الأعمار المستهدفة من الأطفال؟
2: الفئات العمرية اللي استهدفت المبادرة من 6 سنوات إلى 12 سنة، ركزنا على الأطفال في المرحلة بتاعت الابتدائية عشان إنهم حريصين على إنهم نقدر نأسسهم صح، عشان لما نمشي لمراحل تانية أكبر يكونوا شنو قدروا إنهم يتأسسوا.
1: بتحدد الأطفال المحتاجين ينضموا للمساحات الآمنة دي كيف؟ بناء على شنو يعني؟
2: بيتم تحديد الأطفال المحتاجين للدعم. أول حاجة احنا عملناها لصقنا مع المدارس الموجودة في المنطقة حقت الأساس اللي هي كانت بنين أو كانت بنات، مع مدراء المدارس الموجودين في المنطقة على أساس إنهم هم أكتر ناس دراية بيهم وأكتر ناس لصيقين بيهم، فصنفوا لنا مجموعة من الطلاب ويعني يرسلوهم لينا وبقينا احنا بنتابع معاهم، وبقى في تنسيق ما بيننا وما بين المدرسة، وبرضه في زيارات للمنازل حتى الطفل بعد ما انهم هو يجينا يعني من المدرسة قاعد يكون في تقييم ليه، وعلى اساس انه يتم تحديد المستوى بتاعه بعد ذلك يتم تصنيفه وتقسيمه داخل الفصل الواحد انه هو الحاجة اللي هو محتاج ليها شنو يعني.
1: طيب شنو من التحديات اللي بتواجهكم داخل هذه المساحات الآمنة أثناء أدائكم للعمل والأنشطة المتعددة؟
2: من أكثر الصعوبات التعليمية اللي واجهتنا اللي هي المشكلة بتاعت التأسيس بتاعت القراءة والكتابة والإملاء، يعني أغلبية الأطفال ديل يعني للأسف الشديد عندهم هم مشكلة في إنهم هم يميزوا ما بين الحروف أصلا يعني، فدي كانت إشكالية كبيرة، دي من أكبر المشاكل. بعد ذاك في عدم ثقة كبير في الأطفال ديل، وفي خوف وفي رعب من الموضوع بتاع إنهم هم كيف يقروا كيف يشاركوا وكيف يتكلموا في الفصل، يعني احنا اشتغلنا على الجانب بتاع الصيغة ده، احنا كيف نخلي الطالب انه هو يصيغ في نفسه، هو مجرد ما يتعلم ويعرف انه هو يقرأ ويكتب اكيد بعد ذاك هيصيغ في نفسه، هيقدر انه هو في الفصل يجاوب وكده، فدي من اكثر المشكلات يعني اللي واجهتنا صراحة. يعني الأطفال الضعيفين شديد اللي عندهم مشاكل أكبر في البرنامج بتاع القراءة قاعدين نشتغل معاهم ببرامج تحت التعلم، يعني عن طريق القصص البطاقات عن طريق مسرح، بشتغل معاهم شغل بتاع مجموعات صغيرة صغيرة كده. بعد ذاك بنركز على جانب بتاع المهارات في إنه كيف خطوة خطوة نبدأ نحفظه ونعلمه ويقدر يميز بين الحرف ويقدر ينطق النطق الصحيح للحرف من غير انه يكون في اي ضغط عليه، فدي الحاجة اللي احنا قاعدين نشتغل عليها. معتمدين على المنهج بتاع نور البيان يعني كحاجة اساسية في التعليم، باعتبار انه هو يعني منهج ممكن يأسس صح يعني في بالذات في الأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعثر في موضوع القراءة وفي موضوع الكتابة، فشغالين على المنهج بتاع نور البيان.
1: طيب أستاذة منى، من خلال عملكم المباشر مع الأطفال إلى أي مدى تؤثر ظواهر مثل التحرش وتعاطي أو انتشار المخدرات في محيط الأطفال على نموهم النفسي وسلوكهم داخل الأسر أو المدارس؟ وكيف تسهم المبادرة في الحد من هذه الآثار؟
2: الموضوع أو القضايا بتاعت التنمر والتحرش والمخدرات بتأثر طبعا بشكل كبير جدا على الأطفال، وللأسف الشديد إنه يعني الطفل بقى موجود يعني في عالم افتراضي كبير، هو موجود عنده قاعد في البيت، يعني دي واحدة طبعا برضو من أكبر المشاكل اللي قاعد تواجهنا، يعني الموضوع بتاع السوشيال ميديا واستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي الكثيرة، ده غير يعني البيئة اللي هو أصلا موجود فيها، يعني في يعني بيجي الطفل هو عايش في كذا عالم افتراضي، يعني ممكن من خلاله إنه هو يتعلم، فمعروف إنه الطفل عنده يعني فضول وإثارة يعني إنه هو يكتشف ويعرف الحاجة ويجرب يعني، فبدل ما يقوم يستثمر الطفل ده أو تتوظف حاجاته دي في شكل صحيح، ممكن بسبب تنمر بسبب كلمة بسبب أي حاجة إنه هو الطفل ده يدخل في تفاصيل تانية، إذا كان موضوع بتاع مخدرات أو إذا كان في موضوع بتاع تحرش أو كان مارس عليه أي نوع من أنواع الضغط، فدي الإشكالية يعني. إضافة لإنه يعني مع الأطفال يعني بيكونوا في أعمار معينة بيبدوا يمشوا مع أطفال تانين أو مع فئات عمرية أكبر منهم، فطبيعي بيبدوا بيتأثروا بيهم وكده يعني. فدي دي الحاجات اللي بتأثر بشكل كبير على الأطفال يعني.
1: طيب أستاذة منى، يعني أنتوا بتجمعوا الأطفال ديل في المساحات الآمنة، شنو اللي بتقدموا برضو للأسر؟ في إرشادات أنتوا بتقدموا للأسر بشأن أطفالهم؟
2: أيوة، قاعدين نقدم توعية للأطفال وللأسر الاثنين. عندنا جلسات بتاع التوعية بشكل أسبوعي، قاعدين نقدمها للأطفال عن إنه هو كيف يفهم أو يعرف إنه هو جسدي مثلا ملكي، إنه يعرف إنه جسد ده هو ملكه، وكيف إنه هو يقدر يقول لأ، وكيف يقدر يحمي نفسه، وكيف يقدر يوصل المعلومة للأسرة كل يوم. ان احنا كيف نقدر يزرع الثقة في نفسه ويقدر يرد على اي تنمر ممكن يتعرض له. دي كل حاجات او ان احنا قاعدين او اشكال بتاع التوعية، قاعدين جلسات بشكل جلسات اسبوعية قاعدة تتقدم للاطفال. حتى بالنسبة للامهات قاعدة تتم جلسات بتاع نقاش بتاع تحاور او حوار في المشاكل حقتهم، وهم كيف الامهات ذاتهم يعرفوا العلامات بتاعت الخطر وكيف يقدر يميز انه طفلهم ده هل هو يتعرض لحاجة او لا، وانه هو كيف يحمي نفسه، وكيف الأسرة تقدر تتقبل الطفل إذا تعرض لأي حاجة، كيف إنه تقدر تتقبل الحاجة دي. ففي جلسات بشكل أسبوعية قاعدة تتم للأطفال وللأسر.
1: طيب مرت عليكم حالات نفسية وسط الفئات المستهدفة دي واتعاملتوا معها؟
2: الحالات النفسية اللي قاعد تمر علينا والأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعرضوا لحالات نفسية، قاعدين نعمل جلسات بتاع الدعم النفسي، بيكون في جلسات بتاعت مساحة بتاعت استماع احنا كيف نستمع ليهم، كانت تكون في جلسات بتاعت توعية للأمهات في إنهم هم كيف ذاتهم يستمعوا لأطفالهم دير، وكيف يقدروا يديهم المساحة الآمنة في البيت على أساس إنهم هم يقدروا يحكوا ليهم، يقدروا يخلقوا يعني مساحة آمنة بينهم وبين أطفالهم.
1: هل لديكم شراكات أو جهات دعم عليكم، ولا المبادرة قائمة على الجهود الذاتية فقط؟
2: الآن ما عندنا شراكات واضحة يعني في الموضوع، ما في جهة هي داعمة، هي كلها عبارة عن مجهودات فردية من النساء المنطقة إضافة ل يعني الأسر الموجودة في المنطقة. لكن في إن شاء الله في مقترحات في الفترة الجاية إنه إحنا نقدر نعقد شراكات مع منظمات، نقدر نعقد شراكات مع إدارات موجودة في المنطقة على أساس إنه نقدر ندير العملية بتاعت التعليم دي، ونقدر نوسع الدائرة بتاعت التعليم.
1: الأستاذة منى مختار الناشطة في العمل التطوعي المدني بمنطقة كرمة بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، شكرا جزيلا لك حول مبادرة يلا نتعلم صح الخاصة بتوفير مساحات آمنة لتعلم الأطفال وتقديم لهم رعاية في مجالات الحماية. وأيضا بنشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 28 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان يزور أم سيالة وجبرة الشيخ بعد السيطرة عليها من قبل القوات المسلحة، وحميدتي يعلن فك الرسن ويطالب قواته بتصعيد وتيرة القتال. مقتل العشرات في هجمات جوية على أهداف مدنية في شمال كردفان، وخبراء

0: الطوفان، وخبراء يعتبرون سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تحولا استراتيجيا. تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور، ووصول الإصابات بحمى الضنك في النيل الأزرق إلى مرحلة الوباء. وفاة طفل في سنكات وإنهيار نحو 400 منزل في ربك جراء الأمطار، وملثمون ينهبون مزارعين في كسلا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. وصل القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مساء الاثنين على متن مروحية عسكرية إلى منطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ، عقب إعلان الجيش السيطرة على المنطقتين ومدينة بارة بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وقال مجلس السيادة إن البرهان تفقد القوات المنتشرة في الخطوط الأمامية، يرافقه حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي ووالي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف وقائد قوات درع السودان أبو عقل كيكل، ورد الجنود هتافات خلال استقبالهم البرهان. أعلن قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو حميتي انتصار قواته في المعارك الدائرة في شمال كردفان، وأكد إطلاق الرسن لقواته من أجل تصعيد وتيرة القتال. وقال في تصريحات عقب اجتماع مجلس الأمن والدفاع لحكومة تأسيس في مدينة نيالة إن التعزيزات العسكرية وصلت إلى مناطق القتال، داعيا قواته للتقدم إلى الأمام وعدم العودة، ووجه بتغيير قواعد المعركة ومنع التصوير وتنظيف القوات من الطابور الخامس. وأضاف في هذا الخصوص:
1: أهم شيء أخواننا نغير الطريقة حقتنا، نمر واحد نوقف التصوير، لازم التصوير نتعامل معه هو أي زول، بعد الكلمة حقتي دي هو أي زول بصور أنا متعامل معه طابور فقط، الزول المخصص له المعني بالتصوير يا جماعة.
0: من جانبه قال سليمان صندل وزير الداخلية في حكومة تأسيس ومقرر مجلس الأمن والدفاع إن اجتماع المجلس الذي انعقد مساء أمس وجه بدعم الجهود العسكرية وتسخير كافة الإمكانيات لدعم المجهود الحربي بجانب إزالة المشكلات الأمنية وتعزيز حكم القانون، كما أكد مواصلة الجهود لتأمين المدن وحفظ الأمن وضبط الأسواق وتوفير الخدمات الأساسية بجانب تشكيل آلية لحماية الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأشاد المجلس بالبطولات والانتصارات التي تحققت في جميع محاور القتال خاصة في محور كردفان الذي شهد بطولات عظيمة من قوات تحالف السودان التأسيسي خاصة أشاوس قوات الدعم السريع، وأكد المجلس وقوفه ودعمه الكامل لجهود العسكرية الرامية لاجتثاث جيش الحركة الإسلامية.
0: قال الخبير العسكري العميد وليد عز الدين في إفادة لراديو دبنجا إن السيطرة على طريق الأبيض بارة المعروف بطريق الصادرات يمثل تحولا استراتيجيا، حيث يعتبر أحد أهم محاور الحركة والإمداد العسكري في السودان. وأضاف أن طريق الصادرات يمثل شريانا استراتيجيا للقوات المسلحة، حيث يوفر مسارا آمنا لنقل القوات والزخائر والوقود والإمدادات اللوجستية، بما يضمن استمرار العمليات العسكرية باتجاه كردفان ودارفور. ورجح الخبير العسكري استمرار القتال في هذا المحور، وأضاف في هذا الخصوص:
3: فبنلقى طريق الصادرات من الطرق الرئيسية والطرق الاستراتيجية والطرق الحيوية، إذا كان من ناحية بتاعت إمداد الجيش أو من ناحية بتاعت الإمداد التجاري، وطريق مهم جدا ومهم جدا في الوقت الراهن للقوات المسلحة السودانية، لأنه هو بيأمن لها في تقدمه ده كل الوسائل بتاعت الإمداد.
0: من جانبه قال الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد دكتور جمال الدين الشهيد إن سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تقلل المسافات بشكل كبير مقارنة بالطريق التقليدي الخرطوم كوستي، مما يسرع وتيرة العمليات ويسهل استعادة الفرق العسكرية. وأضاف أن التأمين الممتد من جبرة الشيخ زاد من حماية مدينة الأبيض، وأضاف في هذا الخصوص:
4: تحول عملياتي كبير جدا بيعيد رسم مركز الثغر العسكري في هذه المنطقة. القتال في هذه المنطقة يعني يتجاوز أهمية المدن

0: إلى السيطرة على الشبكة من الطرق والمحاور والممرات الاستراتيجية التي ظلت طوال فترة الحرب لتتحكم في حركة القوات ومسارات الإمداد وإيقاع العمليات العسكرية، اللي أيضا بتأثر بشكل أساسي في تطورات الموقف الميداني بشكل عام.
1: من جانبه أوضح المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد من داخل مدينة الأبيض أن القوات المسلحة انفتحت ميدانيا على مساحات واسعة عبر 4 محاور شملت محور أم سيالة ومحور جبرة الشيخ ومحور الأبيض والقرى المحيطة بجبرة وبارة، وقال إن الهدف الأساسي من هذا التحرك هو تأمين الأبيض بارة أم درمان وتيسير حركة البضائع والإمدادات بالتزامن مع تحرك قوات أخرى من مدينة الدبة نحو مناطق المزروب، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارة أم درمان، تيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، وحركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة منتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرية الشيخ.
1: في المقابل قلل مصدر عسكري في قوات الدعم السريع من هذه الانتصارات مؤكدا أن قواتهم ما زالت تحاصر مدينة الأبيض من منطقتي جبل عيسى والهشابة وتسيطر على خزان بربر والمصادر الجنوبية للمياه، مشددا على أن المعركة لم تنتهي بعد وأن قرار قائد قوات الدعم السريع بالهجوم سيكون له ما بعده. كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن استهداف بالطائرات المسيرة والطيران الحربي التابع للجيش لأهداف مدنية في 4 مناطق بشمال كردفان خلال الفترة من 24 وحتى 26 يوليو 2026. وقالت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الطائرات المسيرة استهدفت محطة المياه بقرية أم نبقى ومركزا في رهيد النوبة ومركبة مدنية في منطقة أم ضرابة، كما استهدف دونكي للمياه إلى جانب المركز الصحي والمدرسة بقرية الشعطوط في جبرة الشيخ، كما غصفت طائرات من طراز أنتونوف عربة مدنية تحمل الوقود في مدينة أم بادر، مما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تسجيل أكثر من 2000 حالة اشتباه بالكوليرا في السودان و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، حيث تتركز معظم هذه الحالات في منطقة كردفان. وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في هذا الخصوص:
3: يشير زملاؤنا في المجال الإنساني أيضا إلى أن وباء الكوليرا ينتشر، حيث سجلت أكثر من 2000 حالة مشتبه بها و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، معظمها في منطقة كردفان. ورغم هذه التحديات فإننا نواصل تكثيف جهودنا لمكافحة الكوليرا.
1: وفي جبل مرة أعلن نور الدائم الياس محمد عضو مجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وغولو بجبل مرة عن تفشي مرض الحصبة في منطقة غولو، وأوضح لراديو دبنجا أن الوباء بدأ في الظهور بتاريخ 5 يوليو الجاري، حيث انتشر المرض في منطقتي تبرا وميلا شمال غولو، وأوضح أن إجمالي عدد المصابين يبلغ 41 حالة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: من عمر 8 سنة لعمر 20 تقريبا، غالبية التلاميذ هم يعيشون في مساحة ضيقة وينامون في بعض السرائر لأكثر من نفر، مما جعل ذلك أن المرض تنتشر وسطهم، فعدد المصابين جملة كانوا 41.
1: من جهة أخرى كشفت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور، وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن الإحصاءات المؤكدة للفترة من 5 وحتى 25 يوليو للعام 2026 أكدت تسجيل 2 حالة مؤكدة بالكوليرا في جنوب دارفور و3 في وسط دارفور و2 في شمال دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تتفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث باتت الجوع والمرض والخوف واقعا يوميا لهؤلاء السكان المستضعفين، وتحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية إلى بؤر لتفشي الأوبئة ومشاهد لانهيار إنساني شامل.
1: وفي النيل الأزرق أعلنت وزارة الصحة عن وصول الإصابات بحمى الضنك إلى مرحلة الوباء، وأشارت إلى تسجيل 681 إصابة مؤكدة و662 حالة اشتباه. كشفت مصادر عن رفض التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت وقوى إعلان المبادئ الدعوة الموجهة إليهما من الآلية الخماسية للمشاركة في الاجتماعات التشاورية المقررة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الفترة من 29 إلى 31 يوليو الجاري، فيما أعلنت الكتلة الديمقراطية مشاركتها في الاجتماعات. وأوضحت المصادر أن الرفض جاء نظرا لإصرار الخماسية على تصميم العملية السياسية بشكل منفرد دون تشاور حقيقي مع الأطراف السودانية وإدخال عناصر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في العملية. شهدت ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ونهر النيل وكسلة والبحر الأحمر والقضارف أمطارا مصحوبة بالسيول. وفي ولاية البحر الأحمر ضربت مدينة سينكات أمطار غزيرة وسيول جارفة تسببت في وفاة طفل وقطع الطريق القومي الرابط بين بور سودان وبقية مدن الولاية، بجانب انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة بور سودان. وأضاف الصحفي عثمان هاشم في هذا الخصوص:
6: تسببت أمطار السيول في مدينة سينكات بالأمس في وفاة طفل وضرر بعض المركبات نتيجة وتيرة السيول عبر القيران الرئيسية، واللي كانت يعني غير متوقعة وغير مسبوقة.
1: من جانبها أعلنت لجان أحياء مدينة ربك في النيل الأبيض عن انهيار 346 منزل جراء الأمطار الغزيرة. من جهتهم كشف مواطنون أن مدينة الدويم شهدت هطولا للأمطار استمر لأربع ساعات، موضحين أن المدينة تحولت إلى برك من المياه وتسببت الأمطار في انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة. وأضاف في هذا الخصوص:
7: أصهر الحشرات ده اللي بيجيب الأمراض، يعني كل موسم الدويم قاعد تكون تتصدر المدن في الوبائيات حقات الخريف بسبب المياه الراكدة، بسبب الحشائش اللي بتقوم بسبب هذه المياه المحلية تجاه الخريف. هي بس تفتح مجاريها قبل الموسم شهر 4 شهر 5 بتقوم بتفتح المجاري تنظفها من الأنغاض وكذا وخلاص، لكن ما عندها عملية بتاعت معالجة بتاعت تصريف المياه.
1: وفي مدينة أم درمان تسببت الأمطار في سقوط لافتات إعلانية دون رصد أي إصابات وسط المواطنين. تعرض عدد من المزارعين مساء أمس الاثنين لعملية نهب مسلح من قبل ملثمين أثناء وجودهم بأراضي زراعية تقع بين منطقتي تشوتياي وحلة عطية بمحلية ريف كسلة. من جهة أخرى أقلق بائعو الخضر والفاكهة في منطقة المسلس بغرب كسلة طريقا رئيسيا يوم أمس رفضا لبيع الموقع إلى أحد المستثمرين. من جانبه قال الأمين داود قائد قوات الأرطة الشرقية مخاطبا قائد الفرقة في كسلة إن قواته لم ترتكب أي مخالفات، محذرا من تصفية الحسابات. وأضاف في هذا الخصوص: شهدت مدينة بور سودان استمرارا لأزمة المياه، حيث بلغ سعر جوز الموية 2000 جنيه. من جهة أخرى حذر الصحفي عثمان هاشم من الانتشار المتزايد لمحطات تحلية المياه داخل الأحياء السكنية بمدينة بور سودان بسبب تفاقم أزمة مياه الشرب، وأشار إلى مخاطر صحية مرتبطة بعمل بعض هذه المحطات. وأضاف في هذا الخصوص:
8: تخفف من الأزمة ولكن مخاطرها وضرارها بتتوقف على مطابقتها للمواصفات، لأنها كلها داخل يعني داخل الأحياء، معناها قريبة من مواقع الصرف الصحي، ما في مسافات متباعدة، ما بتشيد على مستوى مواصفات معايير معينة، بعض منها يعني درجات ملوحات عالية، بتضاف عليها مواد مواد حافظة ومواد كيماوية ومواد مختلفة.
1: أعلنت دولة تشاد يوم أمس الاثنين انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بالانتقائية والانحياز في التحقيقات. من جانبه قال الخبير القانوني صالح محمود إن انسحاب دولة تشاد سيؤثر سلبا على التعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى ضحايا وشهود قضايا دارفور المتواجدين في دولة تشاد، مؤكدا في الوقت ذاته إمكانية استخدام وسائل الاتصال الحديثة لمقابلة الشهود والضحايا عن بعد. وأضاف في هذا الخصوص:
9: آثار انسحاب تشاد بالتأكيد هتكون سالبة جدا فيما يتعلق بالتعاون مع مكتب المدعي بتاع المحكمة الجنائية الدولية، لأنهم بيحتاجوا عشان ما يقابلوا الضحايا والشهود خاصة من دارفور، وطبعا لحد الآن المحكمة فقط مختصة بدارفور.
1: أكدت مصادر متطابقة لراديو دبنجا اعتقال قوات الدعم السريع لرئيس الإدارة المدنية في ولاية جنوب دارفور يوسف إدريس، وفي ولاية كسلا اعتقلت السلطات المواطن صالح كرار على خلفية رفض بيع ميدان كيمو في حي العمرية. الخبر الأخير في النشرة: أكد وزير التعليم العالي في حكومة تأسيس خلال اجتماعه مع ممثلي أساتذة لنحو 8 جامعات ومؤسسات ضرورة تهيئة المناخ لاستئناف الدراسة وضرورة إعادة فتح الجامعات في أقرب وقت، وأشار إلى التزام حكومة تأسيس بتوفير متطلبات إعادة تشغيل الجامعات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026. وفي جولة اليوم نتابع التطورات الميدانية بمحور شمال كردفان وزيارة رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى الولاية، إلى جانب خطاب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي بشأن المعارك هناك.
12: التزموا بحماية المدنيين، التزموا بكل الأعراف المطبق على القواعد العسكرية، ولكن من اليوم نوم ما في، كون أو لا تكون. أنيحنا بدون بندولات والآخرين بفكوا لهم الرسن، أهرسنكم ده بعد عندكم كل ما عندي أنا من الليلة أرسن ده في يدكم.
11: ردود الفعل ودلالات سيطرة الجيش على الأجزاء الشمالية من ولاية شمال كردفان.
2: أعتقد أنه الهدف الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق لبيت بارا مدرمان وتيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، حركة الإمداد في هذا الطريق.
11: وكذلك تحليلا حول العقوبات الأمريكية على السودان.
13: طبعا التشريعات دي اخطر من الادارات، لا تسوق الا بسقط بتشريع اخر من الكونغرس. يعني عشان كده حكون ناس فاهم انه الاهتمام بالتعليم الجديد اساسا مستمد اساسا من الفتره الانتقاليه وحكم الديمقراطي بتاع حكومه الدكتور حمدوق.
11: ايضا نتابع ردود الفعل على توصيات وزاره المعادن بشان مركزيه اداره اموال المسؤوليه المجتمعيه الى جانب عدد من الموضوعات الاخرى.
14: يبقى مركز الذهب أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
11: نستهل جولتنا بالتطورات الميدانية في ولاية شمال كردفان عقب إعلان الجيش سيطرته على عدد من المناطق شمال الولاية، بينها جبرة الشيخ ومسيالة وبارا، حيث شهدت محاور القتال صباح اليوم هدوءا حذرا دون تسجيل مواجهات جديدة بعد هجمات متبادلة بالطائرات المسيرة مساء أمس. ووصل رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى جبرة الشيخ زهر أمس مستقلا طائرة عمودية مهنئة أفراد القوات المسلحة والفصائل المساندة له بالانتصارات. من جهته وجه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي خطابا إلى قواته أشاد فيه بما وصفه بتضحيات المقاتلين خلال المعارك داعيا إلى مواصلة العمليات والالتزام بالتعليمات العسكرية. لسماع كامل خطاب حميتي نتابع.
12: الكلمة هي أول حديث للأخ المغرر مغرر الأمن والدفاع، ولكن أنا دار وصل رسالة لأشاوس القوات في الخطوط الأمامية. أول حاجة بنقول لهم ربنا يتقبل شهداءكم جميعا، ونحن بنقول لكم شكرا جزيلا لما قدمتوه من بطولات معارك نهارية وليلية. وأنا بقول لكم من هنا يا شباب ما قصرتوا، أول حاجة أبشروا بالخير، وإنتوا انتصرتوا من مبارح لغاية الصباح لقنتوهم درس والفقدوه أمس ومبارح بالليل، واليوم ما حيتعوضوا اليوم القيامة. أهم شيء يا أخواننا نغير الطريقة حقتنا، نمر واحد نوقف التصوير فقط، الذول المخصص له المعني بالتصوير يا جماعة، المعني بالتصوير. إنت بتدي عدوك معلومة مجانية أمنية مجانية أو استخباراتية مجانية. ثم ثانيا من اليوم تعليماتكم التزموا بالقواعد، التزموا بالقوانين، التزموا بحماية المدنيين، التزموا بكل الأعراف المطبق على القواعد العسكرية، ولكن من اليوم نوم ما في، كون أو لا تكون. شوفوا يا شباب نحن قبيل نهادم، نحن والله ما ضد السلام، نحن مع السلام ومع الاستقرار ومع أمن المواطن ومعاناة المواطن، لكن ما طال أن إحنا بدون بندولات والآخرين بيفكوا لهم الرسن، أهرسنكم ده بعد عندكم كل ما عندي أنا من الليلة، أرسن ده في يدكم من اليوم صاعدا طوالي للأمام. ما في تاني رجع لورا، ما في تاني تقاعس، الناس تكون جاهزة. والحمد لله أنا تكلمت معكم كلكم معانياتكم في السماء، فقدناهم ناس ما هيلقوهم تاني. أبشروا بالخير يا أبطال، أنا والله ما دار أتكلم والمجال ما مجال كلامي أنا، لكن أبت لي نفسي إلا أرسل لكم الرسائل دي. شدوا حيلكم ونحن معاكم غلبا وغالبا، وبإذن الله حتلقونا معاكم في الخطوط الأمامية بإذن الله، وإن شاء الله اللعبة حتتغير. أنا بقول لكم يا شاوس أبشروا بالخير، أنا معاكم وأبناء أخوانكم معاكم، والآن الأخوانكم وصلوكم، ولسه المعركة هناك والمعركة قدام من هناك، وأنا ما داير أقول المناطق، لكن إن شاء الله حتسمع أخبار سارة. وتاني الرسن أنا ما عندي يا جماعة، الرسن من اليوم أنا ما عندي، الرسن عندكم أنتوا هناك.
11: وفي ملف التطورات الميدانية أيضا، اعتبر الخبير العسكري العميد وليد عز الدين أن طريق الصادرات الأبيض أم درمان يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للجيش، مؤكدا استمرار المعارك بين طرفي القتال ومتوقعا تصاعد حدته خلال الأيام المقبلة. للمزيد من التحليل نبقى مع العميد وليد عز الدين.
15: إذا أجينا للمسألة بتاعت سيطرة القوات المسلحة السودانية على طريق الصادرات أو طريق بار الأبيض، فبنلقى طريق الصادرات من الطرق الرئيسية والطرق الاستراتيجية والطرق الحيوية، إذا كان من ناحية بتاعت إمداد الجيش أو من ناحية بتاعت الإمداد التجاري، وطريق مهم جدا ومهم جدا في الوقت الراهن للقوات المسلحة السودانية، لأنه هو بيأمن لها في تقدمها ده كل الوسائل بتاعت الإمداد، إذا كان الإمداد بالذخائر، الإمداد بالرجال، الإمداد بالوقود، الإمداد بكل الوسائل اللي تضمن استمرارية المعركة وتقدم القوات أو حتى دارفور. وده طريق مهم جدا، وطريق بالنسبة للقوات المسلحة طريق حيوي وطريق استراتيجي، فلذلك كان من الأهمية بمكان إنه القوات المسلحة تسيطر عليهم. إذا جينا لعبارة بارة، طبعا بتعتبر المدينة الثانية بعد العاصمة بتاعت شمال كردفان، وهذا برضو موقع مهم جدا بيوفر للجانبين بالمناسبة، القوات المسلحة السودانية اللي هي إمدادها دائما بيجي من نواحي الشمال والشرق، تحديدا شمال وشرق المناطق دي، والدعم السريع إمداده طبعا بيجي من المناطق الغرب. ف فالاثنين بالنسبة لهم البارة منطقة حيوية ومنطقة مهمة جدا، فسيطرت أي واحد فيهم بيوفر لنفسه أو بيضمن لنفسه إمداد مستمر على أساس أنه يكون شغال في هذه المعركة أو متقدم في هذه المعركة. بارة مهمة من الناحية الاستراتيجية ومن الناحية التعبوية بالنسبة للطرفين، لذلك بنلقى القتال حوالينهم وبنسمع يعني بارة القوات المسلحة أخذت بيت سيطرت على بارة، بعد فترة بنسمع إنه الدعم السريع سيطر على بارة وكده، لأنه بالنسبة لهم المنطقة دي منطقة حيوية. وطبعا القوات المسلحة عندها حشود كبيرة جدا في مدينة الأبيض، ومدينة الأبيض طبعا تعتبر هي العاصمة بتاعت المنطقة كلها وأكبر مدينة بتاعت المنطقة، وفيها الرئاسة والقيادة والسيطرة بالنسبة للقوات المسلحة لإدارة معارك تلك المناطق، إذا كان المناطق بتاعت مشارف دارفور أو إذا كان المناطق بتاعت كردفان عموما حتى جنوب كردفان، فاللوبيد هي تعتبر القيادة والسيطرة. لذلك محاولة بتاعت إن القوات المسلحة تسيطر على الطريق الرابط ده بالنسبة لها دي عملية مهمة جدا، لذلك الدعم السريع هيستميت في القتال عشان ما يحقق هذه المسألة، والمعارك مستمرة للآن. فإنت عشان تنظف الطريق ده يجب عليك إنه كل المقاومات أو النقاط اللي بتعوق التقدم بتاع أي قوة يجب إنك تنظفها. فبنلقى المناطق زي جبرة الشيخ وأم شيالة وغور أخرى هي بتعتبر مناطق بتاع التعويق أو تأخير لأي قوات متقدمة، لذلك بيحاول كل طرف أنه يسيطر عليها أساس أنه أي تقدم من أي جهة إذا كان القوات المسلحة السودانية متقدمة دي مناطق لأنها بتقع على طرفي الطريق.
11: وفي السياق ذاته اعتبر المحلل السياسي صهيب حامد أن الهدف الأساسي من هذا الانفتاح العسكري يتمثل في تأمين طريق الصادرات الأبيض ومدرمان لضمان انسياب الإمدادات العسكرية وحركة القوافل التجارية. للمزيد حول الموضوع نبقى مع تحليل صهيب حامد.
2: أعتقد أن الهدف الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارة ومدرمان وتيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، حركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة متزامنة انتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرية الشيخ، مناطق الشمالية لولاية شمال كردفان. وهذا الحراك هو حراك مخطط، وتم إعداد الحشد التحشيد والتموين والتسليح له من زمن طويل، ولكن يبدو أنه هذه المزلة أصبحت متزامنة مع الضغط الدولي للضغط على الجيش السوداني واتهامه باستخدام الأسلحة الكيماوية، ويبدو أنه الحراك بمجمله هذا الانتشار الميداني وإعادة التموضع الهدف منها قطع الطريق أمام الاتهامات الدولية للجيش السوداني وخلق واقع ميداني جديد.
11: من جهته يعتبر الخبير في الشؤون الأمنية جمال الشهيد أن الانفتاح العسكري الذي حققه الجيش في شمال كردفان أسهم في تأمين مدينة الأبيض، مشيرا إلى أن المدينة أصبحت الآن أكثر أمنا بعد استعادة السيطرة على المناطق المحيطة بها شمالا. للمزيد نبقى مع تعليق جمال الشهيد للجولة.
0: فيما يخص الأبيض، العمليات التي دارت رحاها في هذه المناطق بارة، جبرة الشيخ، مسيالة، أم قرفة بتأكيد لها دور كبير جدا في توسعة التأمين للأبيض، والأبيض الآن أصبحت آمنة مستقرة، خاصة أن جبرة الشيخ لأول مرة الجيش يدخلها، وهي كانت مركز ثغل قيادي لهذه الميليشيا، وكذلك يعني مركز لوجستي كان تجمع فيه كل المواد تمويل القتال القادمة من دارفور ومن المسيرات والأسلحة والذخائر، وحتى العسكريين يعني كان في البداية بيجوا ثم انطلقوا من هذه المنطقة، كل الآن أصبحت في يد القوات المسلحة، لذلك كل ذلك سينعكس إيجابا على الأبيض وزيادة تأمينها. الأبيض الآن أصبحت آمنة ومستقرة أكثر من ذي قبل، فقط تتوقع عند يعني تزيد الميليشيا من وتيرة استخدام المسيرات، والمسيرات عادة تستخدم عند الميليشيا لتغطية الانسحاب وتغطية الهزائم وتغطية النقص في الأفراد. هذا ما نتوقع خلال الأيام القادمة، ولكن من الصعوبة جدا أن الميليشيا تجمع قواتها بهذه السرعة.
11: اعتبر السفير الصادق المقلي العقوبات الأمريكية الحالية على السودان تشكل خطورة كبيرة لجهات أنها تصدر من الجهات التشريعية، مما يعني أنها لا تسقط إلا بتشريع آخر. للمزيد حول الموضوع نبقى مع تعليق من السفير المقلي للجولة.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، وهنا استعين وصلنا ساعة رسول الكريم. شوف حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية دي هي الناس حقها فيها دولة مؤسسات يعني. بعدين في فرق كبير جدا بين إجراءات تصدر من إدارة أمريكية وإجراءات تصدر بتشريع أمريكي من الكونغرس الأمريكي. طبعا التشريعات دي أخطر من الإدارات، لأن هذه التشريعات لا تسقط إلا تسقط بتشريع آخر من الكونغرس يعني. عشان كده حقوا الناس فهموا إنه الاهتمام بالولايات المتحدة الأمريكية أساسا مستمد أساسا من الفترة الانتقالية حكم الديمقراطي بتاع حكومة الدكتور حمدوك. الناس ما ينسوا إنه بيوم 2020 أصدر الكونغرس الأمريكي يعني مشروع أو أجازة قانون ما يسمى بقانون دعم التحول الديمقراطي والمحاسبة الشعبية المالية لعام 2020 لدعم التحول الديمقراطي في السودان. والقانون ده أصلا يمكن فيه حكاية بتاعت 16 مادة، وأهمها لو الناس رجعوا له وجاء مادة 9 والمادة 11، هي ده واضحة جدا صراحة بين الولايات المتحدة الأمريكية تدعم دعم كامل للتحول الديمقراطي. وبعدين في حتى فيها محاذير في القانون ده حق الولايات رجعوا له 2020، إنه هزرت الولايات المتحدة من مغبة أي تدخل أمني أو عسكري لتقويض النظام الديمقراطي. وحتى في مادة واضحة جلية ممكن يعني أذكرها باختصار، إن الكونغرس يعني حرض الرئيس الأمريكي إنه في حالة إنه تحصل أي تبولينج أو أي تقويض للنظام الديمقراطي توجه وزارة الخارجية أو الخزانة الأمريكية تمام لوقف أي تعامل بين السودان والمنظمات المصرفية العالمية زي البنك الدولي ومجموعة البنك الدولي والبنك التنمية الأفريقي وغيرها من حتى كل ال 11 معروفة الكبار اللي بسموها مؤسسات المالية الدولية متعددة الأطراف اللي هي International Financial Multilateral Institutions ودي زي 11. من الوقت ذاك في تحذير واضح جدا مش بتشريع، وأنا ما قلت التشريع أخطر من إجراءات تام، التشريع ما بسقط وحيظل. وعشان كده كل إجراءات كل السياسة الأمريكية مما بدأ الانقلاب طوالي من أول يوم في الانقلاب وبعد أسبوع الانقلاب طوالي طبقت أمريكا هذا البند. وفي نفس اللحظة بعد أسابيع قليل جدا من انقلاب أكتوبر 2021 عملت على قطيعة تامة ما بين مجموعة البنك الدولي و وحتى مسار عفاد ديون، لأن أنت عارف الهيبيك أو مبادرة العفاد ديون أساسا هي يعني وليد للمجموعة البنك الدولي. عشان كده وقفت يعني كان فيها انتكاسة حقيقة للمكتسبة الثورة، لأنه الحقيقة كان إحنا استعدنا علاقاتنا بعد الغرور التيسيرية من أمريكا وفرنسا للبنك الدولي والسلطان الدولي، واستطعنا نعيد استعادة مسار الهيبيك اللي هو العفاد ديون للسودان. وضعت الحكومة الانتقالية شوطا كبيرا اللي هو زي استطاعت أن تصل في منطقة تصل لنقطة ما يسمى نقطة القرار هي decision point في وقت طويل جدا 6 شهور، واستطاع السودان يحصل على إعفاء قدره 23 مليار دولار، والنهار ده يعني تبقى 22 مليون فقط من الديون السودان. وكان بالإمكان في لولا الانقلاب في خصوص 3 سنين أن يصل السودان إلى منطقة الإنجاز أو يسمى achievement أو termination point، ودي في النهاية طبعا بتعفي السودان من جل أو كل الديون. فدي واحدة من انتكاسات الثورة حقيقة يعني. وفي نفس اللحظة يعني كل العسكر الغربي كله يعني وحتى الاتحاد الأفريقي ذاته يعني إحنا مش القطيعة دولية، القطيعة الأفريقية القطيعة كانت برضو إقليمية، يعني الاتحاد الأفريقي أول جمد علاقته مع السودان بعد الانقلاب وجمد الحقيقة جمد النشاط مشاركة السودان في كل أنشطة الاتحاد الأفريقي. وكمان ذكرنا في المقال سابق انه يعني تم حرمان السودان من المشاركه في كل اجتماعات شركاء التنميه عن الاتحاد الافريقي، وذكرنا بان اكثر من 7 أو 8 افريق مع الاتحاد الاوروبي مع اوروبا مع مقصود الاتحاد الاوروبي مع امريكا مع اليابان مع ايطاليا مع فرنسا. كل المحاضر الدولية دي التنمية كل تم فيها حرب السودان، لأنه الموضوع ده يرجع لأكتوبر. عشان كده حق الناس عارفوا إنه القصة من حرب حد حتى لو وقفت يقولوا هن الحمار بيكون في طينه. ليه؟ لأنه أساسا العزلة الدولية الإقليمية دي أساسا ما ولدت الحرب دي. الحرب دي يعني الحرب دي كانت يعني تفاقمت صعودة أزمة إنسانية، كارثة إنسانية. طبعاً دي واحدة من إفرازات أكبر كارثة إنسانية شهدها العالم في القرن 21، دي إفراز الحرب. وبالتالي أيضاً زادت من العزلة الدولية الإقليمية ومن العقوبات الكثيرة جداً أصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على الدعم السريع وعلى البرهان وعلى الحكومة بصفة عامة، السودان بصفة عامة. في يعني في عقوبات فردية تارجت الساكشن دي كانت على البرهان وعلى حميتي وإخوان وكده، وحتى في ناس في قيادات في أثناء الحرب مصدر عليها عقوبات دي. وبعد ذلك انتقلت العقوبات انتقلت للعقوبات للدولة، هي مثلا آخر عقوبات اتهام أمريكا للسودان باستخدام أسلحة الكيميائية، وصدر قرارة اللي هو بإصدار عقوبات بالتحريم، وبتأكد على نفس المناسبة يعني العقوبات الموجودة في قرار القرار الأخير بتاع الولايات المتحدة هو نفس كوبي بيست العقوبات العمل بتاع الكونغرس الأمريكي بعد الانقلاب، اللي هو في النهاية حرمان السودان من أي قروض أو منح أو مساعدات أو منتج أو على تصدير أي منتج أمريكي، حتى مش مسألة ثنائية، حتى لو في أي دولة عند أي منتج أمريكي في العالم ده ممنوع تعيد تصدير للسودان. فدي الخطورة هنا يعني. فأنا عايز أقول إنه المقدمة دي إنه التشريعات خطورتها هنا إنها بتكون سارية المفعول، عشان كده كل العقوبات اللي حصلت هو كانت تجد جذوره في القانون بتاع أقول الناس رجعوا ليه والله يا أخوان، قانون دعم التحول الديمقراطي والكونغرس في عام 2020 الناس رجعوا ليه، واضح جدا إنه حذر من مغبة تغويض النظام الديمقراطي وحذر من عقوبات، هذه العقوبات كلها الناس اللي هو الحين طبقها طبقتها الولايات المتحدة الأمريكية. طيب إذا نحن دي المقدمة، إذا نحن نجي لموضوع التشريعات دي ذاتها، طبعا التشريعات دي شوف إذا نظرنا للتطورات دي في السياق الزمني نجدها ليست تحدثها منفصلا، يعني تبدو يعني جزءا من مسار تصاعدي في السياسة الأمريكية تجاه السودان. بدأ هذا المسار من العقوبات الفردية ثم تبعه فرض عقوبات موجبة تهمة استخدام الأسلحة الكيميائية، والآن اتجه الكونغرس إلى محاولة تحويل هذا النهج من الخطورة هنا من أسوأ إلى إطار تشريعي دائم ينظم السياسة الأمريكية تجاه السودان، ولا يعني ذلك بالضرورة أن كل خطوة جاءت بسبب تلك التي سواتها، لكن يشير اتجاه عام نحو زيادة الضغط. وخطورة وكما قلت قبل قليل خطورة هذه التشريع إذا أقر بصيغته النهائية تكمن في عدة أمور. اولا ينقل السياسه الامريكيه من الاعتماد على قرارات تنفيذيه يعني يمكن تعديلها او الغاء في اي وقت الى سياسه تستند الى قانون يصدر من الكونغرس، وهو ما يجعل تغييرها اكثر صعوبه يمنعها استمراريه تجاوز تغير الاداره الامريكيه. ثانيا انه لا يقتصر على مقابله اطراف الحرب، بل يستهدف ايضا شبكات التمويل والتسليح والدول او الجهات التي تقدم دعم لاي من الطرفين، مما قد يضيق هامش الحركه الدبلوماسيه والسياسيه امام الحكومه السودانيه وحلفائها. ثالثا انه يجعل العوده للحكم المدني جزءا من السياسه الامريكيه المعلنه تجاه السودان، وليس موقف سياسي قابل للتبدل.
11: أثارت توصيات ملتقى الأمل الأول لقضايا التعدين الذي نظمته وزارة المعادن يوم السبت بشأن مركزية إدارة أموال المسؤولية المجتمعية ونقلها من الولايات إلى المستوى الاتحادي، أثارت موجة من الانتقادات وسط ممثلي المجتمعات المحلية والناشطين في قضايا البيئة والتنمية. وللتعرف على أبرز هذه الآراء ينضم إلينا الأمين العام للجنة الوطنية لحماية البيئة أحمد مختار البيت.
16: التحية مستمعينين مكانه وليه مصار البيئة في السودان. حقيقة مخرجات المؤتمر الأول الذي ناقش قضايا البيئة قضايا التعدين حقيقة وما خرج به من التوصيات، نود في هذه العجالة أن نعلق على نقطة متعلقة بالمسؤولية الاجتماعية. ولكن قبل المسؤولية الاجتماعية نقول بأن مسؤولية الوزارة يجب أن تكون حول سلامة البيئة وسلامة أعمال التعدين وحفظ الأجيال القادمة، لأن حياة المواطن أغلى من الذهب ومن كل المعادن، ولكن يبدو أن الوزارة معنية بجوانب محددة. ولكن نحن كأنصار البيئة نرى بأن سلامة البيئة والمحافظة عليها وقبل ذلك المحافظة على صحة الإنسان هي أولوية على كل استثمار وعلى كل نشاط. المعروف أن الذهب يعني من الموارد الناضبة، ولكن علينا أن نهتم أكثر أو على الوزارة والجهات المعنية، وزارة المعادن، وزارة البيئة، الولايات والمحليات، أن تهتم بالبيئة لأنها هي موطن الإنسان الأول والأخير. إذا خربت البيئة وتلوثت فلا معنى لوجود الإنسان في تلك البيئات. أما نقل المسؤولية المجتمعية من المحليات ومن الولايات بعد ذلك إلى المركز سيضع هي أصلا قبل أن تحول إلى المركز حين كانت عند الولايات لم يكن للمواطن نصيب منها، بل لم يعرف في صحته ولا في عافيته ولا في بيئته ولا في تعليمه ولا في خدماته منها شيئا، كانت كلها تذهب من حيث أتت. وتحويلها الآن إلى المركز يصعب إمكانية تحصيل أموالها ومعرفتها، وبالتالي إمكانية صرفها على الأوجه المختلفة. المعروف أنه الولايات التي تنتج الذهب معروفة، يبقى مركز الذهب أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
11: وقبل الختام المستمعين الأفاضل، نتوقف عند مبادرة عشان بابونوسة للسلام والتنمية التي تسلط الضوء على استئناف العملية التعليمية في محلية بابونوسة بعد توقف دام أكثر من 3 أعوام بسبب الحرب.
17: الآن نحن كمعلمين عندنا رسالة، وهذه المهنة هي مهنة إنسانية. في المقام الأول نحن كمعلمين عندنا رسالة، لأنه أدالة منه لأجيالنا ذين الذين فقدوا حقوقهم في التعليم وفي الصحة وفي كل الواجبات، ونتمنى لهم عام دراسي جديد مليء بالنجاح، وإن شاء الله حترجع بابونوسة الجميلة وحتحقق نجاح بنفس السنوات اللي كان بتاخدها بابونوسة، لأنها كانت بتجي المرحلة الأولى في محلية أو في ولاية غربي كردفان، هي المحلية الأولى. ونحن إن شاء الله حنكون مع أولادنا ديل بالتضافر مع المجتمع المدني ومع غرفة الطوارئ، ونحن نشكر غرفة الطوارئ، هذه الغرفة قدمت دور كبير.
11: بهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام جولة السودان لهذا اليوم 28 يوليو عام 2026. شكرا لكم على حسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا. نلتقي بكم في جولة جديدة غدا، إلى ذلك الحين دمتم بخير وعافية.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دابنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو للعام 2026. البرهان ومناوي وكيكل يزوران أم سيالة بشمال كردفان بعد يوم واحد من سيطرة الجيش على المدينة. مجلس الأمن والدفاع لحكومة تأسيس يعقد اجتماعا ويعلن انتصار قواته في محاور كردفان. حميتي يدعو قواته إلى تغيير طرق عملها ومنع التصوير ومحاربة الطابور الخامس ويؤكد وصول التعزيزات إلى شمال كردفان. مجموعة محامي الطوارئ تدين هجمات جوية على أهداف مدنية في رهيد النوبة وأم درابة وجبرة الشيخ وأم بادر بشمال كردفان. دولة تشاد تعلن انسحابها من ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية وتتهمها بالانتقائية والانحياز. وزير التعليم العالي في حكومة تأسيس يلتقي ممثلي أساتذة 8 جامعات ويؤكد ضرورة فتح الجامعات في أقرب وقت. وزارة الصحة بالنيل الأزرق حمى الضنك وصلت لمرحلة الوباء وتسجيل 681 إصابة مؤكدة و662 حالة اشتباه. منظمة أوتشا تسجيل 170 حالة وفاة وأكثر من 2000 حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في مناطق متفرقة من السودان منذ مايو الماضي. بائعو الخضر والفاكهة في منطقة المثلث بغرب كسلة يغلقون طريقا رئيسيا يوم أمس رفضا لبيع الموقع إلى أحد المستثمرين. مسلحون ملثمون ينهبون مزارعين أثناء حراسة أراضي زراعية بريف كسلة. وزير الخارجية المصري يجري اتصالا بنظيره السوداني ويؤكد أهمية التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ سيادة السودان. الشرطة السودانية تعلن توقيف 18 فردا نظاميا مخالفين لتوجيهات لجنة إخلاء ولاية الخرطوم من التشكيلات العسكرية وجمع السلاح. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن اعتماد خطة لقبول أكثر من 364 ألف طالب وطالبة بمؤسسات التعليم العالي. الأمم المتحدة انعدام الأمن والعنف القبلي في دارفور تسببا مؤخرا في نزوح أكثر من 20,000 شخص. منظمة أوتشا النداء الإنساني الخاص بالسودان لهذا العام حصل على تمويل بنسبة 40%. وصول أول رحلة للعودة الطوعية إلى مطار الخرطوم تقل 42 عائدا من دولة يوغندا. ولاية الخرطوم تعلن ضبط 13 مركبة محملة بكميات كبيرة من السلع الاستهلاكية في طريقها إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. المنسقية العامة للنازحين واللاجئين تكشف عن تفشي سوء التغذية وانتشار الملاريا والإسهالات والحصبة. الشركة السودانية للمعادن تعلن دخول 17 شركة تعدين بولاية جنوب كردفان مرحلة الإنتاج الفعلي. جامعة الدول العربية تعلن عن ترتيبات لإعداد خطة لإعادة إعمار السودان. استمرار حصر قوات نسور الشرق التي انضمت لحركة العدل والمساواة تمهيدا للدمج والتسريح. وزير الخارجية السوداني يزور تركيا للقاء مسؤولين أتراك. السفارة السودانية في القاهرة تعلن عن 20 منحة دراسية للسودانيين في جامعة العاصمة. السلطات المغربية تعلن عن توقيف 9 مهاجرين سودانيين في مدينة طنجة. وزارة الخزانة الأمريكية تحذف اسمي آدم يعقوب شريف وخليل إبراهيم من قائمة العقوبات الأمريكية المرتبطة بدارفور بسبب الوفاة. الإرصاد الجوي يحذر من أمطار غزيرة تضرب 8 ولايات في البلاد. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دابنجا. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العام.
1: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني هو حي بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
2: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
3: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربة الشمس هي منطقة البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع حادث درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع حاد في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان السوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
2: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
3: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
2: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراض شنو؟
3: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم البعض متجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
2: بحرارة الشمس،
3: الحرارة. أيوة في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
2: نعم،
3: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيجي أقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل الفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، بيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان في تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم. بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في الجسم من برا.
2: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
3: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
2: نعم.
3: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم، المكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري، يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. للباعة المتجولين الناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا موية كتير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربات الشمس.
2: طيب ما هي درجة خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
3: طبعا أيوة. وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من يخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة كمية السوائل داخل الجسم، ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الاعضاء، يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصلت غرغره وكده في الاطراف، فدي من الخطوره بتاعتها، يعني الوفاه وبالاضافه للاعراض الاخرى.
2: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
3: طيب يلا، احنا من اول حاجه الوقايه اللي بننصح انه اتباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس، انه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس ساعه الذروه، يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية إنه نشرب سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة إنه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. إحنا كنا لاحظنا إنه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع إنه ما تكون في شمس، لكن أغلب الحالات كانت بتجينا بالليل. يلا دي اللي بيكونوا معرضين لها أكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة، أو مثلا ياخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا احنا ننصح دائما انه الناس تنام في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات اذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة،
2: يعني نوموا في الحيشان
3: ايوه، يعني او في بلكونات اذا كانوا هم في شقق او في كده، على اساس يكون في تيار متحرك.
2: نعم.
3: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده، او الاستحمام مثلا اثناء النهار اثناء ارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون،
2: يعني الاستحمام مفيد،
3: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض بيج كده، ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، مثل البرصات تحبسها.
2: نعم، يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
3: أيوة، بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع درجة حرارة الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا، على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس تبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
2: نعم. طيب هل حدثت في الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
3: طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو، لا زال في حالات جينا. إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
2: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
3: الله يسلمك.
2: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.